جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: متابعات إخبارية. تشهد المنطقة تصعيدا متسارعا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولات استهداف سفن حربية أمريكية بالتزامن مع هجمات صاروخية إيرانية على الأردن وتوتر متزايد يهدد حركة الملاحة في الخليج وخليج عمان، فيما تتواصل جهود الوساطة لخفض التصعيد. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. بداية، كيف تقرأ إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية وما دلالات هذا التطور على مسار المواجهة؟
1: بلا شك اليوم نحن أمام اتساع دائرة المواجهات البحرية وتدمير العديد من الناقلات الإيرانية، وهذا يشكل تهديد لهذه المنطقة البحرية، مما دفع بلا شك إلى ارتفاع في أسعار النفط، وهذا يعطينا أن دائرة الصراع تتوسع، ودخلنا بمرحلة جديدة بعد مسألة الهدوء النسبي، وحاولت الأطراف أن تمارس العمل الدبلوماسي وتضغط، ولكن مع الأسف كل المساعي الدبلوماسية والدولية فشلت أمام تعنت الجانب الإيراني. واليوم أيضا قدم شروط معقدة بلا شك، يعني أضفت يعني مزيدا من التعقيد لهذا الملف. اليوم هذه الحرب توسعت مع أيضا مع تهديدات والاستهدافات الأمريكية التي تحاول أن تقطع هذه المحاولات الإيرانية لزرع الألغام أو تهديد الملاحة. لا شك اليوم أمام التحول الجديد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي أن الحرب ستنتهي بعد انتهاء الانتخابات النصفية، وهذا أمر جديد لأنه لا يريد أن يربط يعني مصير هذه الانتخابات بهذه الحرب، ويحاول أن يتجاوز المعركة الانتخابية ويفصل ما بين هذه العمليات العسكرية والمعركة الانتخابية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. التحولات كبيرة، ورغم كل ما يحصل في بشأن حرب الناقلات، هناك باب للمفاوضات ومحاولة من جديد لإدخال المسار التفاوضي وخفض التصعيد بدلا من هذه الاستهدافات التي بلا شك يعني خطيرة وتشكل يعني تهديد كبير لحركة الشحن وتهديد البحارة، وهذه الأمر سيرفع أسعار النفط ويهدد التجارة وعبور السفن.
0: نعم، وزير الخارجية الأمريكي توعد باستهداف ناقلات النفط الإيرانية في كل مرة تتعرض فيها السفن الأمريكية للهجوم. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى توسيع دائرة التصعيد؟
1: بلا شك اليوم المعادلة الأمريكية واضحة أنها تريد أن تؤمن هذا المضيق وتجعل عبور السفن يسير بشكل آمن بعيدا عن التلويحات الإيرانية التي تهدد أمن الطاقة وتهدد

0: شوف، لذلك اليوم الملف ملف المضيق باعتباره من الملفات المهمة للجانب الأمريكي بل للعالم، الذي يحاول أن يقلص هذه التهديدات الإيرانية ويجعل هذه المحاولات الإيرانية لمصادرة هذا المضيق وجعله ورقة من أوراق المفاوضات. لذلك مسار الحفاظ على أمن ملاحة في المضيق من الأمور المهمة، ودائما تحاول الولايات المتحدة أن تقطع الطريق أي محاولة إيرانية للتأثير على مرور السفن، وتشكل يعني حماية مضاعفة لهذه السفن.
1: نعم، في ضوء كل ذلك وأمام هذه الظروف، ما هو السيناريو أو كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على حركة تصدير النفط الإيراني وعلى أسواق الطاقة خلال المرحلة المقبلة؟
0: بلا شك اليوم حتى مع إعلان الحرس الثوري أنه أعلن عن عدد من مناطق مهجورة جديدة داخل مضيق هرمز، شملت أجزاء في خليج عمان ومناطق خارج أصلا يعني المنطقة. لذلك هذه التوسعة من الحرس الثوري تشكل تهديد كبير، وشملت أجزاء حتى تصل إلى بحر العرب، وهذا امتداد خطير يهدد لا يهدد المضيق بل يهدد البحار والمسافات الكبيرة. لذلك السفن يعني ستشعر بإجراءات مضاعفة من الحماية، وهذا يعني أنه ستكون أمامنا يعني مرحلة يعني متحولة وجديدة، مثل ارتفاع أسعار التأمين والخدمات وينجم عنه تصعيد كبير. لذلك اليوم المحاولة الإيرانية وحتى أن تفرض إذن بعبور المضيق، بلا شك هذا يعني تحول جديد، وتحاول دائما طهران أن تصادر هذا المضيق وتجعل هذه الورقة الأخيرة في تعطيل حركة الملاحة وفرض رسوم وحصار المواني وتهديد إطلاق الصواريخ وشروط يعني معقدة. لذلك اليوم نحن أمام تحولات جديدة، وأيضا إصرار كبير من الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى نظام الملاحة الطبيعي بعيدا عن تهديد الحرس الثوري.
1: نعم، في الأردن أعلنت السلطات التعامل مع 20 صاروخ باليستي إيراني. ماذا يعني تجدد استهداف الأردن وتستبعد إيران الكيان الإسرائيلي من هذا القصف رغم قرب المسافة مع الأردن؟
0: بلا شك اليوم يعني تحاول طهران أن توسع دائرة المواجهة وتستهدف مناطق عربية، وبالرغم أنها يعني قريبة من الكيان الصهيوني إلا أنها يعني تعجز عن استهداف الإسرائيليين، وتحاول أن تدخل المنطقة العربية في هذه الدوامة، دوامة الصراع، وتستهدف المناطق السكنية. وشاهدنا العديد من الصواريخ التي حاولت أن تلحق الضرر بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن تصدت لها القوات الأردنية. هذه المحاولة دائما الإيرانيون يحاولون أن يخلطوا الأوراق ويوسعوا دائرة الصراع في استهدافهم بالصواريخ البالستية، وأن يجعلوا هذه المنطقة كما فعل في منطقة الخليج سابقا، يريد أن يجعل المنطقة العربية تحت دائرة الضغط وتحت دائرة التهديد ومواصلة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنه دائما يتحدث بأنه يستهدف القواعد الأمريكية، ولكن كل القوات الأمريكية التي تستهدف المناطق الإيرانية هي تنطلق من الراجمات والسفن البحرية وأيضا من قواعد خارج المنطقة. لذلك هذه المحاولات الفاشلة من الإيرانيين وإسقاط المناطق العربية في دوامة العنف هي بلا شك تشكل تهديد كبير، واليوم المنطقة تحاول أن تتجنب هذه الحرب وهذه الدوامة وتكتفي بالتصدي وإسقاط تلك الصواريخ.
1: نعم، سياسيا تؤكد باكستان استمرار جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. هل لا تزال هناك مساحة حقيقية للوساطة والاتصالات غير المباشرة؟
0: رغم كل ما يحصل أن دائما باب المفاوضات والمسار التفاوضي مفتوح، حتى ما التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي قبل قليل فتح بابا للمفاوضات، وأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في العودة مرة أخرى إلى دائرة الحوار والمناقشة. لذلك دائما المفاوضات يعني مسار مفتوح رغم كل ما يحصل من تهديد ومن حرب ناقلات يشكل تهديد.

0: كبير. لذلك يعني المسار التفاوضي ما زال متاحا، والدول الخليجية وباكستان وعدد أيضا من الدول الأوروبية تحاول أن تقوم بدور الوساطة وإعادة المسار التفاوضي، ولكن دائما نحن نصطدم في الشروط المعقدة من الجانب الإيراني الذي يرفع سقف شروط المفاوضات في محاولة منه لخلط الأوراق والإبقاء على هذه المعركة المفتوحة.
1: نعم، هل يمكن أن نعتبر أن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على استخدام ورقة هرمز للضغط؟
0: بلا شك أن ورقة المضيق سقطت من يد الجانب الإيراني، ورأينا في الفترة السابقة أن العديد من السفن عبرت المضيق، رغم أن محاولات الجانب الإيراني إعادة بناء القدرات العسكرية، ولكن نلاحظ دائما كل محاولة تقابل بهجمات أمريكية، لأن هذا النظام يحاول أن يزرع الألغام أمام مسارات السفن التي تعبر لذلك المضيق. حتى أن هناك من يقول أن هذه الورقة التي استخدمت ارتدت على الجانب الإيراني في مسألة الحصار المطبق على الإيرانيين من خلال منع السفن من السفن الإيرانية أقصد من الدخول والخروج. لذلك أن هذه هي الكلفة التي يحاول النظام الإيراني أن يرفعها على المنطقة ارتدت عليه بالخسائر، ورأينا الخناق الاقتصادي الكبير والتداعيات في ارتفاع الأسعار، وهذا شكل يعني تحدي كبير أمام الإيرانيين الذين اليوم العديد من المحللين يشككون في قدرة النظام على الصمود لأشهر أمام هذه الموجة الاقتصادية الضخمة التي تهدد الكيان الإيراني.
1: نعم، مع وجود الحصار الاقتصادي الكبير على إيران، هل يمكن أن تدفع الأزمة الاقتصادية القيادة الإيرانية إلى تقديم تنازلات؟
0: مع الأسف دائما هذا النظام لا يفكر إلا في الحفاظ على سلطته ويعني مكانته، ولا يفكر في يعني التداعيات السلبية للشعب الإيراني. لذلك طوال هذه السنوات ويمارس هذه العربدة في المنطقة من خلال زرع الخلايا الإرهابية ودعم الوكلاء، وآخر ما يفكر فيه به هو يعني دعم الاقتصاد الإيراني أو الانتعاش في المنطقة أو بناء يعني علاقات سليمة مع دول المنطقة. لذلك النظام يحاول أن يحافظ على هذا الكيان الذي يعني بني على الإرهاب وبني على القتل، وأول من أضر به هو شعبه من خلال خروج العديد من الإيرانيين ومطالباتهم بتعديل النظام وتطوير المؤسسات الاقتصادية، ولكن كل المحاولات التي سعى إليها الشعب الإيراني تقابل بالنيران والقتل. لذلك الإيرانيين متضررون بشكل كبير من هذا النظام، وكما يقال دائما عندما تتوقف هذه الحرب سيسقط النظام بالمطالبات الداخلية من قبل الإيرانيين.
1: نعم، ما دلالات إذن إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن في هذا التوقيت؟
0: بلا شك يعني هذه الإحالة اليوم من الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن تشكل يعني ضغط كبير على الجانب الإيراني، رغم أن يعني لن تكون لها تداعيات كبيرة بسبب من المرجح أن تستخدم يا الصين أو روسيا حق الفيتو في إسقاط أي قرار من مجلس الأمن، ولكن رغم أن هذه الإجراءات تبقى إجراءات عقابية مؤثرة تستخدم يعني في الضغط على الجانب الإيراني، ولكن عمليا كما يعني متوقع ستسقط أي إجراءات نتيجة استخدام روسيا أو الصين حق الفيتو.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ غانم، وفي ضوء كل ذلك، ما هو السيناريو الأقرب خلال الأيام المقبلة؟ هل هو المزيد من التصعيد أم فتح مسار تفاوضي لاحتواء الأزمة؟
0: قد نكون نحن أمام يعني تكرار للتهديدات الإيرانية وتوسع لدائرة الحرب في مسألة الحرب البحرية، وقد يكون هناك أيضا بعد أن تنتهي هذه الانتخابات سيعلن الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب. إن لم تستجيب طهران سيبقي الجانب الأمريكي على العقوبات الاقتصادية على الإيرانيين، وهذا بلا شك سيرفع كلفة الضغط

0: ويجعل إيران أمام تحديات كبيرة قد تتسبب في إسقاط داخلي للنظام الإيراني.
1: قضايا سياسية. في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي، قال وزير الدفاع اليمني الفريق طاهر العقيلي إن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها الوطنية بالروح لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيدا في مختلف المعنوية العالية والانتصارات التي يحققها الأبطال في جبهات القتال. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي الدكتور ناصر المطيري. بداية، كيف ترى تسارع الأحداث وتطورات على الساحة اليمنية؟
2: طبعا واضح أنه هذا التسارع يعكس سقوط حالة التهدئة غير المعلنة والانتقال من إدارة الصراع إلى محاولة تغيير موازينه. يعني الحوثي لم يعد يكتفي بتحصين مناطق سيطرته، بل الآن هو يشن محاولات تسلل ويحرك الزوارق ويستهدف المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات، وفي المقابل تتحرك القوات الحكومية اليمنية في أكثر من جبهة وتستخدم طيران لقطع التعزيزات وضرب تجمعات. طبعا الواضح انه المشهد اليمني اصبح مرتبط مباشره يعني بالمواجهه الاقليميه في المنطقه، مرتبط بالحدث الايراني الامريكي في الخليج. فالحوثي يحاول اثبات انه بالفعل لا يزال قادرا على خدمه المشروع الايراني وتهديد المملكه العربيه السعوديه والملاحه. لذلك اليمن يعود ليكون ساحه صراع محلي واقليمي في ان واحد. بشكل عام نحن أخي فايز، نحن يبدو لي أمام انتقال من الهدوء المسلح إلى مواجهة مفتوحة على احتمالات التصعيد، لكنها يعني لم تصل بعد إلى الحرب الشاملة.
1: نعم، وكيف تقرأ إعلان وزير الدفاع اليمني استمرار العمليات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب في ظل التطورات الميدانية الأخيرة؟
2: بالتأكيد يعني هذا الإعلان من قبل وزير الدفاع اليمني هو باعتقادي يحمل تحول مهم في الهدف السياسي والعسكري. هو لا يتحدث فقط عن صد الهجمات، بل عن استعادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد مؤسساتها. لا شك هذه رسالة إلى الحوثي بأنه مرحلة الاحتواء قد تنتهي، ورسالة أيضا إلى الداخل اليمني بضرورة توحيد الجبهات، وإلى أيضا هي رسالة أيضا أخرى قد تكون إلى المجتمع الدولي بأنه بقاء الانقلاب المسلح لم يعد هو مشكلة يمنية داخلية، هو أصبح بالفعل تهديد إقليمي ودولي. لكن بتصوري نجاح هذا التوجه لا يقاس بالتصريحات أو بعدد الغارات وحدها، هو أيضا يقاس بعدة شروط، منها وحدة القيادة، يعني استدامة الإسناد والتموين، وجود خطة أمنية، وجود خطة أمنية وإدارية للمناطق التي تستعاد للحكومة اليمنية. لذلك يعني لا قيمة لتحرير الأرض إذا لم تتبعها عودة فعلية للدولة والخدمات. لذلك يعني أكد وزير الدفاع اليمني خلال هذه الزيارة للجبهات الضالة مثلا استمرار المهام العسكرية حتى استعادة المؤسسات وإنهاء هذا الانقلاب.
1: نعم، وما أهمية أمام هذه الظروف أهمية محافظة الضالة عسكريا مع استمرار المواجهات التي شهدتها عدة محاور شمال وشمال غربي المحافظة؟
2: طبعا يعني الضالع، لا شك محافظة الضالع مهمة وتمثل عقدة جغرافية وبوابة عسكرية بين الشمال والجنوب. هي هذه المحافظة تقع عند التماس مع محطات إب والبيضاء وتعز، وتشكل خط دفاع متقدم عن مدينة لحج وعدن. ومن يسيطر على المرتفعات الضالع ومحاورها يستطيع استراتيجيا مراقبة طرق الحركة والإمداد وتهديد عمق الطرف الآخر. بالنسبة لميليشيا الحوثي، التقدم في الضالع يعني يمنحه منفذ للضغط باتجاه المحافظات الجنوبية وتشتيت يعني ربما القوات بعيدا عن جبهات أخرى. أما بالنسبة للقوات الحكومية، يعني يبدو لي أنه تثبيت جبهة الضالع هو يحمي عدن ولحج أيضا، ويستنزف الحوثيين ويفتح إمكانية الضغط عليهم من جنوب مناطق سيطرتهم. لكن

0: طبيعة الضالع الجبلي يا أخي فايز تجعلها جبهة صعبة، هي مناسبة للدفاع والكمائن والتسلل، ولذلك قد تحقق فيها التحركات المحددة أثر أكبر من حجمها العددي. بشكل عام يعني بتقديري الضالع ليست هامش في المعركة، هي قفل الجنوب ومفتاح الضغط يعني على الجبهة الحوثية الجنوبية.
1: نعم، وماذا تعني برأيك الغارات التي استهدفت تعزيزات حوثية في مديرية جبن بالنسبة لمسار العمليات خلال المرحلة المقبلة؟
0: استهداف يعني مديرية جبن لا شك يعني أن القوات الحكومية كما هو واضح في تقديري تحاول انتقال من الدفاع عند الخطوط الأمامية إلى ضرب القوة الحوثية أثناء التجمع والحركة والإمداد، وهذا أكثر فاعلية حقيقة لأن التعزيزات تكون مكشوفة وأقل قدرة على المناورة والحماية. وموقع جبن هنا اللي هو في شرق الضالع يمنح هذه المنطقة أهمية في الربط بين محافظة الضالع والبيضاء ومناطق العمق الحوثي، لذلك تعطيل التحركات فيها بلا شك ويعرقل إمداد الجبهات ويخفف الضغط على القوات المدافعة، لكن الغارات لا تصنع تحول بمفردها بلا شك، يجب أن يعقبها التحرك بري لاستثمار نتائجها وقطع طرق الإمداد ومنع الحوثيين من إعادة التجمع. القوة الجوية تعطل الخصم طبعا، أما تثبيت المكاسب يعني لا تحسمه القوات على يعني إلا القوات الموجودة على الأرض بالفعل، ما لم يكن ذلك فتبقى العملية مترددة وغير محسومة.
1: نعم، بالتزامن مع التصعيد البري شهد البحر الأحمر محاولة حوثية جديدة للاقتراب من جزر محررة، فكيف تقرأ هذا التحرك؟
0: طبعا يعني أخي فايز التحرك هذا اتجاه الجزر المحررة في البحر الأحمر هو محاولة السيطرة على الجزيرة، جاوز أن يكون محاولة لجزيرة معينة في هذه الجزر، هو قد يكون استطلاع بالقوة لاختبار جاهزية القوات البحرية والبحث عن ثغرات وإجبار القوات الحكومية على توزيع قدراتها بين البر والساحل والجزر. طبعا الجزر المقابلة للساحل الغربي هي مهمة لا شك خفايز للمراقبة البحرية وتأمين طرق التهريب وتشغيل المسيرات أو الأسلحة المضادة للسفن أو الاقتراب من خطوط الملاحة وباب المندب، وحتى إذا لم ينجح الحوثي في احتلالها مثل هذه الجزر فإنه يعني مجرد الاقتراب منها هو يبعث برسالة أنه قادر على نقل ربما التهديد من الساحل إلى البحر. لذلك كما واضح يعني أعلنت القوات البحرية منيا أنها في الفعل رصدت زوارق حوثية واشتبكت معها في وجبرتها على الانسحاب شمالا باتجاه ميناء الحديدة، لأن السيطرة على هذه الجزر قد يهدد أيضا بالفعل ويعطي مساحة للميليشيا الحوثي ربما مستقبلا بتهديد مضيق باب المندب.
1: حوار وتحليل.

0: قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيم. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي حمود. كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان وتحركات الدبابات في محيط الخيام في ظل تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض؟
1: نعم، بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار منذ الأساس، وحتى عند توقيع اتفاق الإطار في يونيو الماضي أيضا لم يلتزم. واليوم صدر بيان للجيش اللبناني يقول فيه أنه سجل 7700 خرق إسرائيلي بعد اتفاق الإطار. هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر له أجندة عسكرية محددة، وهو تثبيت الاحتلال في المنطقة التي يحتلها ومساحتها 600 كيلومتر مربع، وتوسيعها أيضا من خلال استهداف المنطقة المحاذية للمنطقة المحتلة بالنار وتهجير أهلها، منطقة النبطية تحديدا. شهدنا يعني في الأيام الأخيرة سلسلة ضربات ومجازر.

0: هذه الخطة العسكرية ينفذها كيان الاحتلال بغض النظر عن وجود أو بالرغم من وجود اتفاق يمنعه من ذلك. اتفاق الإطار يقضي ببدء الانسحاب التدريجي، وقف العدوان وبدء الانسحاب التدريجي، ولكن الاحتلال مصر ويرفض تنفيذ هذا الاتفاق، لا بل يسير بالاتجاه المعاكس. من الجهة اللبنانية يعني كما قال الرئيس بالأمس، لبنان ليس لدي متمسك بهذا الخيار، لأنه لا بديل عن هذا الخيار سوى الحرب أو تسليم الملف اللبناني إلى إيران، وهذا ما يرفضه لبنان. لبنان فاوض عن نفسه وتوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية، ويأمل تنفيذه كي يكون قراره مستقلا وكي يتحقق الانسحاب الإسرائيلي.
1: نعم، هل يحاول برأيك الاحتلال من خلال التصعيد الميداني فرض وقائع جديدة على الأرض قبل استكمال المفاوضات، وما خطورة تحول وجوده في بعض المناطق الجنوبية إلى أمر واقع؟
0: نعم، هذا أمر واقع فرضه الاحتلال ويحاول تكريسه كما قلت من خلال تثبيت مواقعه في المناطق المحتلة وهي مساحة شاسعة، وإقامة بوابات عبور وحواجز وشق طرقات وإمدادات لوجستية لقواته. كل هذه التفاصيل يقوم بها خلال الأشهر الماضية، وهذا يعني أنه لا يريد الانسحاب. والجديد كما ذكرت قبل قليل أنه يستهدف بالنار بالقصف بالغارات كامل المنطقة المحازية للمنطقة المحتلة، أي أنه لديه منطقة يسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية، وهناك منطقة رمادية يعتبرها أنها مرمى لنيرانه. تثبيت هذا يعني المنطقة العازلة وهذه المنطقة الرمادية من شأنه أن يضغط على المفاوض اللبناني قبل الجولة المقبلة والتي لم يتحدد بعد موعدها، وهناك مشكلة في تحديد هذا الموعد لأن لبنان يرفض أن يذهب إلى المفاوضات إلى جولة جديدة قبل البدء بتنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. والجيش اللبناني اليوم كان بيانه واضح أن الخروقات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال هو الذي يحول دون تنفيذ هذا الاتفاق. نعم، أمر واقع ميداني يفرضه الاحتلال من شأنه لا أن يعرق المفاوضات بل ينسفها من أساسها.
1: نعم، وما الذي تحتاجه الدولة اللبنانية من المجتمع الدولي والجهات الراعية للاتفاق للضغط على الاحتلال ووقف اعتداءاته بدلا من التعامل معها باعتبارها مجرد خروقات متبادلة؟
0: نعم، للأسف يعني الراعي الأمريكي للمفاوضات والمبادر الأساسي للدعوة إلى المفاوضات بدأت في واشنطن ثم انتقلت إلى روما. الراعي الأمريكي اليوم منصرف عن الساحة اللبنانية، لا يهتم ولا يضغط كفاية أو لا يتدخل لدى الاحتلال لوقف خروقاته، وهي أكثر من خروقات، هي عدوان مستمر وتثبيت للاحتلال، وهذا يناقض المبادرة الأمريكية والرعاية الأمريكية لاتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن نفسها وبرعاية الرئيس ترامب. لا تتدخل الولايات المتحدة، المفروض أن تتدخل. وأيضا من الجهة الدول الأوروبية التي تعمل وتسعى لإيجاد قوة حفظ سلام بديلة لقوات اليونيفيل المفترض أن تنسحب نهاية هذا العام بعد أشهر قليلة، ولا يوجد بديل لها، وهذا أمر خطير جدا لأنه يترك الساحة للاحتلال الإسرائيلي وحده ولا يتمكن الجيش اللبناني من دخولها. الدول الأوروبية تعمل لإيجاد قوة بديلة، قوة أممية أو أوروبية بديلة، أيضا باستطاعتها أن تضغط على الكيان الاحتلال كي يلتزم بما وقع عليه من اتفاق. إذن الضغط الأول الأساسي هو ضغط أمريكي لكنه لا يحصل الآن، وفي الدرجة الثانية الضغط الأوروبي والذي لا يجد أذانا صاغية لدى الاحتلال.
1: إلى هنا أكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة. تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج علي صفر. إلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

من كتاب الحياة مشاعر للدكتور أسامة الجامع، كيف تتعامل مع الشخص السلبي؟ فكر بشيء آخر. بعض الأحيان تتورط في الجلوس عند شخص متشائم متذمر، لكن لا يمكنك مغادرة المكان. هذا يشمل جسدك وليس عقلك. عندما يتحدث فليذهب عقلك إلى أمور أخرى في الحياة، مهام، أعمال، ذكريات، انفصل ذهنيا عنه. استعمل كلمة ومع ذلك.

لكل جانب سلبي هناك جانب إيجابي يقف إلى جواره، تحتاج إلى أن تلتفت إليه، مثل المكيف معطل فيتذمر فترد عليه، ومع ذلك الحمد لله أنه يوجد من يصلحه. أو يشتكي بأن الجو غبار في الخارج فترد عليه، ومع ذلك جلسنا مع بعضنا أكثر للحديث معا. أيضا من هذا النقاط، لا تأخذ ما يقوله الشخص السلبي بجدية، انظر له على أنه مسكين. لو أن طفلا تحدث بسلبية معك هل ستأبى له؟ انظر له على أنه طفل لا يحسن الحديث. اجعل عقلك كبيرا ولا تأخذ الموضوع بجدية أكثر من اللازم، صارحه. ليس الجميع تصلح معه تلك الطريقة مثل الوالدين، لكن الصديق والشقيق وزميل العمل ممكن. تحدث معه بصراحة بأن هناك كمية كبيرة من السلبية في حديثه، ساعده أن ينظر للأمور بحجمها الطبيعي، ربما لا يعرف كيف. في النهاية لا يوجد هناك الحل الأمثل، كل حل له سلبياته وإيجابياته، فالأشخاص السلبيون هم جزء من الحياة. إن استطعت الابتعاد فحسن، إن لم استطعت تقليل الاحتكاك فأيضا هو أحسن. بعد ذلك طور مهاراتك في التعامل معهم لا الهرب منهم، هذا هو واقع الحياة. إن الشخص السلبي قد يكون أحد أفراد عائلتك أو مديرك بالعمل، قريبك، أشخاص يصعب الابتعاد عنهم. الجلوس مع الشخصيات السلبية المتذمرة مزعجة لكثير من الناس، فهو يعكر مزاجك ويتذمر من كل شيء حوله، مثل الطقس، أمور لم تضبط معه، يغرقك بمشكلاته وبما لا دخل لك به. المتشائم المتذمر عادة ما يصور أن الجميع خطأ وأنه هو الصح، يمارس دور الضحية أنهم أخطأوا عليه، يستعمل كلمة ولكن كثيرا، يغضب بسرعة، ينتقل قطرة من السلبية من بين بحر من الإيجابيات التي يراها ويتجاهلها، يستخرج من الخبر الجيد كل شيء سيء. عادة الفكرة التي تطرأ في ذهنك ابتعد عنها، لكن لنكن واقعيين، الابتعاد ينفع مع الغرباء، لكن يصعب جدا أن تبتعد عن شريك حياتك أم والدك أو والدتك. أو ليس جميع السلبيين هم غرباء عنك، فبعضهم أهلك. لذلك لنستعرض معا ما ذكرناه من نقاط في كيف نتعامل مع الشخص السلبي. كن معالجا نفسيا. نحن كمعالجين لا نسمع في العيادة سوى هذا النمط من الحديث، يقول الدكتور أسامة الجامع: البس قبعة المعالج النفسي وتعاطف معه، انظر إليه أنه يحتاج إلى أن يستمع إليه أحد، أومئ برأسك متعاطفا دون إعطاء حلول، أعطه أملا. المتذمر تغمره السلبية ويغمره الشعور باليأس، أعطه أملا، ستكون الأمور بخير بإذن الله، ستجد حلا وتنفرج الأمور. لا تعترض أو تلمه، فقد أعطه إيحاء أن الأمور ستؤول للأفضل. في الحوار لموضوع آخر قده، يتحدث عن يوم سيء ذكره بيوم جميل مر عليه، أو عندما يذكر كيف تعطلت سيارته تحدث معه اليوم على الذي اشتراها من جديد. جره إلى ذكرى سعيدة بلطف دون اعتراض على ما ذكره، لا تصمت وتنجر معه لبحر الأحاديث السلبية. عندما يسيطر عليه عنصران، القلق والتضخيم، تحتاج إلى أن تعطيه إجابات فيها تطمين، ويكون فيها وضع الأمور في حجمها المحدود المناسب. من كتاب الحياة مشاعر للدكتور أسامة الجامع: 10 أشياء لا تجلب لك السعادة. رغبتك في التحول إلى شخص لا يشبهك، تمني محو الماضي، جرحك لمن لم يتسببوا في جرحك، محاولتك صرف ذهنك عن ألمك بأفعال تسبب المزيد من الألم، عجزك عن مسامحة نفسك، انتظارك فهم الآخرين لك، أولئك الذين لا يفهمون أنفسهم، تخيلك السعادة على أنها مكان تصل إليه بعد إنجازات كل مهامك، محاولتك السيطرة على الأشياء في كون يتصف بالعشوائية، هربك من الذكريات المؤلمة ورفضك عيش حاضر قانع، إيمانك بوجوب، شعورك بالسعادة. 5 حلول بسيطة لكن قوية، لو طبقتها سوف تسيطر على التفكير المفرط. في هذه المقال فكر بقراراتك كتجربة، لا تتعامل مع كل قرار وكأنه نقطة نهاية، القرارات أغلبها قابلة للتعديل والتصحيح، ليس بالضرورة أن تكون مصيرية من أول مرة. فرغ عقلك على الورق، امسك بورقة وقلم واكتب كل شيء في بالك بدون ترتيب أو فلترة، الفوضى الداخلية تهدأ لما تتحول

واللكلمات أمامك. ميز بين الذي بين يديك والذي ليس بين يديك. اسأل نفسك، هل هذا هو الشيء الذي أقدر عليه وأتحكم به؟ إذا نعم تصرف، وإذا لا تقبل، لأن استنزاف طاقتك على أمور خارج عن إرادتك هو السبب الحقيقي للإرهاق الذهني. حرك جسمك بأي نشاط بسيط، اذكر الله كثيراً.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. كيف تقلل التشتت وتحسن تركيزك وجودة حياتك؟ افهم سبب تشتتك. ليس كل تشتت يعني كسل، أحيانا سببه ضعف ملاحظة أو تراكم عادات بسيطة تضغط على جهازك العصبي. أول خطوة، راقب سلوكك وابدأ لتصححه بهدوء. طبق مهمة واحدة فقط، لا تزد على رسالة وأنت تأكل ولا تتصفح وأنت تذاكر. جرب التركيز في شيء واحد وراقب كيف يختلف أدائك. اضبط نومك، راجع عادات أكلك، اعتني بجسمك وعقلك، مارس يقظة ذهنية، خصص لحظات بدون حكم، لا تقول هذا شعور سلبي أو إيجابي، فقط لاحظه. التقييم المستمر يرهق الدماغ. جفف منابع التشتت تدريجيا، لا تبدأ يومك بالهاتف، لا تدمج الأكل والاسترخاء معا، لا تستهلك كل كتاب وكل محتوى، اقرأ المفيد فقط، خفف الإضاءة آخر الليل واضبط بيئتك للنوم والتركيز. ابدأ بخطوة، التغيير لا يأتي دفعة واحدة لكنه يبدأ من وعي بسيط وعادة تتكرر. لا تقارن حياتك بحياة الآخرين. إحدى أكثر الطرائق البائسة التي تدمر ثقتك بنفسك وتبخر شعورك بالامتنان هي أن تعيش كل يوم وأنت تقارن حياتك بحياة الآخرين. إن كنت تبحث عن الإجابات لدى أي شخص آخر غيرك فأنت تبحث في المكان الخطأ. ما تفعله كاف، وما تملكه كاف، ووجودك بحد ذاته كاف. توجه في بحثك نحو الداخل وركز على نفسك وعلى إنجازاتك دون أن تهتم بذلك الضجيج الخارجي. اطمح لكل عظيم، لكن لا تدع أفكارك تجنح بعيدا فتعلق في دوامة التوقعات غير الواقعية. الوراقون، عبر أثير إذاعة دولة الكويت. دافع عن قناعاتك ولا تعيش بقوانين غيرك. إن من الناس من أصابته الحرقة بسبب صمته، بسبب مراعاة مشاعر

0: لا يراعي مشاعره. إن الدفاع عن النفس لا يعني الشجار، لا يعني الشتائم، لا يعني أن تعطي نفسك حقها، يعني تعطي نفسك حقها، يعني أن تعطي نفسك مستواها الذي تستحقه، يعني أن تضع الآخرين حدودا أين يقفون عند التعامل معك لاحقا. لا تحمل هما إن اقتنع الطرف الآخر أو لا، فالتبعات النفسية لصمتك عن الدفاع عن نفسك أكبر بكثير من خوفك من ردة فعله، فالقهر والأرق وطحن الكلام في الصدر والضيقة وفقدان المتعة والحرقة كلها ثمن الصمت. دافع عن نفسك إن كنت مظلوما، بدل الصمت، تحدث لترتاح. رأيت من يجاهد لإقناع الطرف الآخر فيستهلك طاقته ويضيع وقته. ليس مطلوبا منك أن تقنع أحد، اعرض رأيك وكفى، ليس مهما أن يقتنع الطرف الآخر. لا تكن شخصا سلبيا تصدر منه سلوكيات سلبية لها نتائج سلبية تعود عليه، مثل ممارسة أحدهم الصمت فيظنونه لا يريدهم، أو التجنب فيظنونه متكبرا عليهم، أو التذمر فيتركونه انزعاجا، أو الانعزال فتفوته فرص الحياة فيبقى بالمشكلة. إذا كان لديك سؤال فاسأل، لا تصمت خشية نظرة الآخرين لسؤالك أنه سخيف. إذا كان لديك حق فتكلم، لا تصمت لمجرد أن الآخر عزيز عليك أو لا تريد إغضابه. إذا كان لديك دفاع عن نفسك لاتهام ظالم لك فتكلم، لا تصمت خجلا. لا تصمت، أنت قيمة كبيرة، دعهم يعرفون من أنت، دع أعمالك تتحدث عنك. هل من ينظر وينتظر مزاجه أن يتحسن أو ظروفه أن تتغير أو دافع داخلي يظهر أو شخص منقذ أو معجزة؟ لا تنتظر، قم أنت واصنع مزاجك، افعل ما يحسن ظروفك، افعل ما يجعل الدافع داخلك يتحقق. لا يمكنك منع مزاجك أن يتردى، لكن يمكنك ألا تقف ساكنا. ومع ذلك طلب مساعدة مختص أو مستشار أو صاحب خبرة من الاعتقادات التي ترفع من مستوى تقدير الإنسان لنفسه. الاعتقاد أنك تستحق معاملة حسنة، هذا يقتضي ألا تسمح لأحد بأن يعاملك معاملة سيئة. أنت إنسان رائع، إنسان لك قيمة، لك اعتبار، تملك مخزونا من الصفات الجميلة. آخرا، إن التواضع لا يعني أن تسمح للآخرين بأن يتجاوز حدودهم معك، وأن طيبة القلب لا تعني الصمت عن حقوقك وهي تنتهك. ما يصلح لغيرك قد لا يصلح لك. لا تقارن ولا تسمح لأحد بأن يقارنك بأحد. تجارب غيرك ليست تجاربك، لهم ظروفهم وخبراتهم وميولهم المختلفة عنك، وما يرضونه لأنفسهم لا يعني أنك سترضاه لنفسك، ومعايير غيرك ليست معاييرك. لا تتحفز بالمقارنة، بل تحفز بما ترغب أنت فيه ويطابق شخصيتك.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله مشتاح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم مستمعين الكرام من جديد ونقلب فيه أوراق سيرة ثقافية أخرى تستحق الوقوف عندها. ضيف اليوم اسم راسخ في الوجدان الثقافي الإماراتي، جمع بين رصانة الأكاديمي وشغف الأديب، إنه الدكتور محمد سلمان العبودي. في عام 1955 أبصر الدكتور العبودي النور في إمارة الشارقة، وفيها ترعرع وتفتحت مداركه على أولى بذور المعرفة، فكانت اللغة العربية بداية مشواره العلمي.

إذ نال شهادة الليسانس فيها من جامعة الكويت عام 1977 لتغدو تلك المحطة حجر الأساس الذي بنيت عليه مسيرة حافلة بالحرف والبيان، وقاده فضوله للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة وآدابها، فتوجه نحو فرنسا ودرس الأدب الفرنسي بجامعة السوربون في باريس. وتوج مسيرته العلمية بشهادتي الماجستير والدكتوراه عام 1987، وهناك وبين أروقة تلك الجامعة تشكلت لديه رؤية ثقافية أرحب امتزج فيها إرثه العربي الأصيل بالفكر الفرنسي، فأثمر ذلك نضجا أدبيا متفردا. ومع عودته إلى الإمارات تنقل الدكتور العبودي بين العمل الإعلامي والأكاديمي، فعمل في إدارة الاستعلامات ثم في إذاعة الإمارات قبل أن ينتقل إلى جامعة الإمارات عام 1988 مدرسة، ثم تولى إدارة مركز اللغات فيها منذ عام 1990 مواصلا دوره في التعليم وإعداد أجيال من الطلبة والباحثين في الأدب. ولم يبقى حضوره حبيس أسوار الجامعة، بل تعدى ذلك، فبرز اسمه في المؤتمرات والندوات والملتقيات الأدبية والثقافية والإعلامية التي أقيمت في اليونان والسعودية وإسبانيا وإندونيسيا وغيرها، فضلا عن مهمات رسمية أوكلتها إليه وزارة الإعلام والثقافة حمل خلالها اسم بلاده إلى عواصم عربية وأجنبية عدة.

0: وتبقى محطات هذه المسيرة من الشارقة إلى باريس، ومن قاعات الدرس إلى منصات المؤتمرات، دليلاً على أن العلم حين يقترن بالانفتاح على الآخر يصنع من صاحبه جسراً يربط بين الثقافات ويترك أثراً يتجاوز حدود الزمان والمكان.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون

الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: الشهر المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وشمالي قطاع غزة. 8 دول عربية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على إحالة ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. أوكرانيا تقول أنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة ياماليا شمال روسيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: لكن نقصد شكل الباطن، فهنالك تشاكل باطني في الطبع، في الأخلاق، في التفكير، في العقل، في غيرها، هو الذي قارب فلان من فلان. فإذا كان ذلك كذلك فالائتلاف إذن بالتشاكل، والتشاكل هذا من أين جاء؟ جاء من التجانس. فإذا عدم التجانس من وجه انتفى التشاكل من وجه، فكلما زادت الأوجه زاد التجانس، وكلما قلت قل. فإذا انتفى التشاكل بعدم الائتلاف ولم يأتي بيننا أي صورة أفكر في الأمر بهذه الطريقة، هو يفكر بعكسه، أرى أن هذه الصفة جيدة يرى أن هذه الصفة ليست جيدة، أرى أن هذا قوة يرى أن هذا ضعفا. إذن هنالك بون في التفكير وفي الطريقة هو الذي يجعلنا لسنا في صورة انسجام ولا في صورة تقارب. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن هذا التشاكل وهذا التجانس هو مفتاح الأخوة والصداقة. في ذلك حديث، وهذا الحديث من أعجب الأحاديث صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وهو مما يرويه ابن حبان في صحيحه، أن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذن هنالك شيء، وهنالك شيء يقرب فلان من فلان، وهنالك شيء يباعد فلان من فلان، كما عبر عنه صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، كأن الأرواح يعرف بعضها بعضا. وهو الذي كنا نقول عنه أن هنالك معنى كأنه باطني، ليس معنى ظاهري، ليس في صورة، ليس في فعل، ليس في قول، هو يدل على وجود شيء في الباطن، شيء في روحك يقارب شيئا في روحه، يظهر أحيانا بتفكير، يظهر أحيانا بقول، يظهر أحيانا باهتمام، قد يظهر، لكن المربط كله في هذه الروح وفيما يقاربها وفيما يباعدها. فإذا هذا دليل على أن الأخوة مبدأها التجانس. وكانوا يقولون: الأضداد لا تتفق، فلان وفلان ضدان لا يتفقان. هذا يحصل أحيانا في بيت واحد، أخوان في بيت واحد من أب وأم واحدة، هذا في طريق وهذا في طريق، كأنهما ضدان لا يتفقان، طريقة هذا شيء وطريقة هذا شيء آخر معاكس لهذا الأخ. فلذلك ليس بالضرورة أن يصلوا إلى عداوة، لكن طريقتهما مختلفة، لكل وجهة هو موليها. فهذا الذي نحرص عليه في كل مجتمع ونحوه، إن اختلفنا في طرائقنا، في منظورنا، في أفهامنا، في غيره، تبقى الأخوة، يبقى الاحترام، لم نصل إلى صحبة، كل له احترامه، كل له حدوده. لا تعدو علي ولا أعدو عليك، لك حدودك ولي حدودي، والحمد لله البلد يجمعنا والأخوة تجمعنا والاحترام يجمعنا. هذا هو المراد، لأننا أحيانا يكون لك طريقة تفكير لا يمكن أن تتواءم مع فلان، ليس بالضرورة كلما جلست مع فلان شوشت عليه، وفلان له طريقة ليس بالضرورة كلما جاء أزعجك في شيء. كلنا لنا حدودنا، لنا احترامنا، ونبقى في طريقنا، والله يوفقنا والناس إلى كل خير. كانوا يقولون أيضا ردا إلى هذا التشاكل، يقولون: بحسب تشاكل الإخوان يثبت التواصل، كلما زاد التشاكل ثبت التواصل، كلما قل التشاكل

تأكل قل التواصل، لأن ما الذي يجعلك دائما تحرص على مقاربة فلان؟ وجدت وقتا تواصلت مع فلان، وجدت أونا جئت إلى فلان، لكن ما الذي يجعلك تميل إلى فلان دون فلان؟ فلان متشاكل معك دون فلان. لا نتكلم عن صورة المصلحة وصاحب المصلحة وطالب المصلحة، ذلك أمر آخر، نحن نتكلم عن التشاكل الذي بين الأصحاب، كما يقول أحدهم لصاحبه وكان صاحبه قد احتقره أو حصل له منه شيء في هذا الباب وهما كانا متصاحبان، فكأنه يلوم صاحبه، يقول أتحتقرني وأنا إنما أشبهك وأشاكلك، فكأنك احتقرت صورة هي فيك، كما يقول فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يشاكله. طبيعي أنك لم تحتقر هذه الذات لأجلها فقط، بل احتقرتها لأجل ما فيها من طبع، من خلة، من فعل، من غيره. فهو يقول له لا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يشاكله، فكأنك ما كرهته مني فيك، وما أنت ناقم عليه مني فيك، فهذا مراده أن كل امرئ يصبو إلى من يشاكله. وهذا يأتي أحدهم يقول فقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، يقول صاحبه فلما جاء لم يقل صاحبي قال أخي، قالوا له أخ من قرابة، فقلت لهم إن الشكول أقارب، أي شكلي وشكله أقارب أكبر من قرابتي الرحم وغيرها. طيب ماذا يؤكد المعنى أيضا؟ يقول نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي وإن فرقتنا في الأصول المناسب. هذا هو الصديق، نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، فمن وجد ذلك الصديق فإياك ثم إياك أن تخسره. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي،

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

لم تكن المدرسة المباركية التي افتتحت في 22 من ديسمبر من عام 1911 ميلادية مشروعاً تعليمياً يسيراً أو سهل الإنشاء والمقاصد، بل إنه مشروع تربوي وطني

متكامل ابتدأ بإرادة شعبية تداعى لها علماء الكويت وتجارها وشيوخها، وأتم طريقه ببناء نهج اقتصادي وإداري متكامل. فقد كان استمرار هذا المشروع التربوي يقتضي إنشاء مداخيل اقتصادية تؤمن استمراريته، وهو ما قام به آل الخالد الكرام الذين تولوا إدارة الجانب الاستثماري للمشروع. وتمثل هذا الجانب في ثلاثة مداخيل أساسية، هي التجارة العامة القائمة على الاستثمار في بيع وشراء المواد التموينية وغيرها، وهناك الاستثمار في أعمال الغوص على اللؤلؤ، هذا فضلاً عن الاستثمار في العقارات والدكاكين.

الحسان وبن عامر. وتحفظ لنا الوثائق العدسانية بعض عمليات شراء الدكاكين في الربع الأول من القرن العشرين لصالح المدرسة الخيرية المباركية، ومن بينها وثيقة تتحدث عن شراء دكان واقع في ساحة الصفات، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باعت شيخة بنت يوسف الحسان على المدرسة الخيرية المباركية دكانها الواقع في الصفات، وهو الثامن من دكاكين بن عامر من جهة القبلة إلى الشرق. وتعرفنا الوثيقة بحدود الدكان محل البيع، إذ يحده إلى الغرب دكان هو ملك المدرسة المباركية، وشمالا جاخور المكرم الشيخ مبارك الصباح، وشرقا دكان وقف عيال علي بن سيف على المسجد، وجنوبا الصفات بثمن قدره 630 ربية. وقد قبضت البائعة المبلغ من يد ناظر مالية المدرسة الحاج فهد الخالد وإخوانه. الوثيقة يرجع تاريخها إلى العام 1915 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وتضمنت اسمي شاهدين اثنين هما حمود البرغش ومحمد بن عبد الرحمن الحميدي. دكان الزنكي. وفي وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1915 ميلادية نجد إقراراً ببيع دكان آخر لمصلحة المدرسة المباركية، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد حضر لدي عبد الرحمن بن حسين الزنكي وأقر إقراراً شرعياً بأنه قد باع على المدرسة الخيرية المباركية ما هو ملكه وتحت تصرفه، وهو الدكان الواقع في السوق الداخلي في محلة بيت بن فهد الأسهلي. وتشير الوثيقة إلى حدود الدكان، إذ يحده قبلة بيت محمد بن مزيد المعوشرجي، وشمالا دكان هزيم، وشرقا الطريق وهو السوق، وجنوبا دكان وقف مسجد السوق بثمن قدره 1500 ربية قبضها عبد الرحمن المذكور من يد ناظر مالية المدرسة المباركية فهد الخالد وأخوانه. وبذلك يصبح الدكان ملكا للمدرسة المباركية من سائر ما لها من الأملاك. ويشير عادل بن محمد الزنكي في كتابه أسرة الزنكي بين الرواية والوثيقة إلى أن عملية البيع هذه لربما تمت في إطار تجهيز الأرض لكي تتم عملية بناء المدرسة، ولم تتضمن الوثيقة المذكورة أسماء شهود، وإنما تضمنت ختم اعتماد من الشيخ جابر المبارك الصباح.

دكان ابن عبد الغفور. وفي وثيقة ترجع إلى عام 1920 ميلادية نجد إقراراً بمبايعة دكان تؤول ملكيته إلى آل عبد الغفور، وجاء في نص الوثيقة: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع أحمد بن محمد بن عبد الغفور على المدرسة الخيرية المباركية ما هو ملكه، وهو الدكانين الواقعين في السوق الداخلي. ثم تذكر الوثيقة حدود هذين الدكانين وثمن البيع، وهو 1400 ربية قبضها البائع المذكور من ناظر مالية المدرسة المباركية فهد الخالد وإخوانه. أرشيف المدرسة المباركية. ويتضمن كتاب أرشيف المدرسة الخيرية المباركية في وثائق الخالد بين طياته عددا كبيرا من تلك الوثائق ذات الصلة بالعمليات الاستثمارية. ففي وثيقة ترجع إلى 26 من أبريل 1921 ميلادية نجد تأكيدا لشراء الدكانين المذكورين من أحمد محمد عبد الغفور للمدرسة الخيرية المباركية. وتشير وثيقة أخرى ترجع إلى عام 1913 ميلادية إلى شراء 3 دكاكين من ابن عامر كانت قيمتها 4050 ربية. كما تشير وثيقة مؤرخة في العام 1914 ميلادية إلى شراء دكان آخر من إبراهيم العامر بقيمة 783 ربية. وتأتي هذه الوثائق الواردة ضمن سجلات آل الخالد الكرام في إدارة المشروع الاستثماري للمدرسة، تأكيدا لما أشرنا إليه سابقا من معلومات واردة في وثائق عدسانية تتحدث عن شراء عدد من الدكاكين لصالح المدرسة الخيرية المباركية.

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشر وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزايد

كان هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

0: Estranho. Fica perto. Deixa. Deixa.
1: Tenta me fumar todos do grego dele.
2: هذا بخير لا تحاتي عمر، احنا هالحرب وحدي من جهاد مثل امنا ويارا اختنا وانت خينا، شو ما تعوز شو ما بت بحالي ما توفرنا. وحسن
3: انت رجال ما تقصرون.

0: عمر، بعرف ما في كلام بيخفف عنك هلا، بس بدي اقول لك شيء. القوي مش انك ما تبكي، القوي انك تبكي وتكمل. الناس بتقول رضا بقدر الله، بس قليل اللي بيعرف قديش الرضا صعب وبيكلف. رضا وجع، بس وجع حلو، وجع بيخليك تحس حالك عايش، لان الله رضيان عليك.
1: عمر بدك تكون صبور، صبر مش يعني تنسى، بس بدك تتعلم تعيش مع الغصة، تقول الحمد لله هيدا مشيئة الله، حتى لو كل شي جواتك مكسور.
0: وما حدا ما بينكسر، بس في ناس بتنكسر وبتوقف على اجريها، وناس بتضل قاعدة على الأرض.
1: وأنا بعرفك، أنت شخص قوي، ورح ترجع توقف على اجريك أحسن من قبل. عمر بكي، بكي مش ضعف ولا خوف، بك أول خطوة ترجع تعيش.
0: يلا جوزيف، خلينا نتركه يرتاح.
1: حبيبي انت يا عمر، احنا حدك عمر.

0: سمعت ان في طياره اجت للكويتيه.
1: انزين شو اسوي؟ ما وصلني شيء انا.
0: طيب شو صار معك مع صاحب المحل اللي علقتي معه؟
1: ما سويت شيء، مشيت وخليته.
0: ما اشتكيتي عليه؟
1: وليش اشتكي عليه؟ انا وين وين المشاكل؟ تصدقين؟ تو وصلني ايميل في طياره اجت بعد كم يوم.
0: طيب ليه ما بترجعي؟
1: ما أقدر عندي اختبارات قاعدة أدرس.
0: اللي يسمعك بيصدق إنه عم تدرسي مجهزة كثير للاختبارات.
1: سكتي واللي عافت سكتي. وايد تسولف.

0: الله يرحمه برحمته الواسعة.
1: وأمه أمين يا رب.
0: البيت فضي، خسرت ابني شهاد ومازن بالحرب، والأيارة راعب وحفيدي فيصل راح.
1: الله يرحمهم جميعا. فيصل ولدي ويارا مو بس زوجتي، زوجتي وحبيبتي وصديقتي، عمرها ما زعلتني بكلمة، وكانت دائما تنام وتصحى على راحتي. حتى أهلي تأثروا وايد يوم توفت، أبوي كان يشوفها ناس بنته وأكثر. ما تحاتيني يا إما أنا موجود. الله يرحمها يا رب.
0: آمين يا رب. آمين. عمار، ما بدك ترجع على الكويت؟
1: لا بس يهدى وضع كورونا، بيجزون طيارة حق الكويتيين اللي هني، وأنا ما راح أهد حق زوجتي وولدي.
0: الله يسر. رحت على المخفر شفت شو صار؟
1: باكر باكر إن شاء الله.
0: الله وضعك مش طبيعي، الكحة عندك زيد عن اليومين اللي راح.
1: كم من العزاء وبرد، لا تحاتين.
0: بس لازم تعمل فحص، الدنيا كلها كورونا.
1: بعدين بعدين إن شاء الله.
0: خليني أعمل لك زنجبيل بيهدي لك صدرك شوي.

Alo. Alo أمي. شلونك؟ أنا تمام زين، أنت شخبارك؟ الحمد لله. إي أدري في طيارة إجلاء. عندي اختبارات أمي. إن شاء الله إن شاء الله قريب إن شاء الله. يلا خلاص سلمي عليهم كلهم حبيبتي. يلا باي باي.

0: جسمك بحاجة للسوائل.
1: جزاك الله خير، بس مالي نفسها كل شيء يا يمه.
0: لازم تاكل. يلا
1: بسم الله. أنا برجع الكويت، بس وعد ما راح أهد حقهم.
0: كيف؟
1: في طيارة إجلاء باكر، بس إن شاء الله أصير أحسن وأمر مركز الشرطة إذا توصلوا لأي معلومة. أنا ماني مسافر.
0: إن شاء الله خير يا أبي. يلا

0: Anneçe. Anneçeyim, anneçe.
1: Kurşavrap.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، الله يرحمه، كل نفس بالسماء.
0: حجرنا وجرك، جزاك الله خير، مشكور. أخوي أنا عندي سؤال وأحتاج منك جواب.
1: تفضل حبيب قلبي، بتؤمر.
0: ما شفت اللي سوى الحادث؟
1: والله يا ريتني شفته، ما شفته. أنت ظهرت من المحل وأنا ظهرت وراك دغري.
0: لا معاه شكله.
1: والله يا ريت، بعتذر منك، الله يرحمه.
0: اللهم آمين.
1: حبيبي.
0: شكور.
1: عليكم السلام.
0: شكور.
2: ليك مو أنت اللي صار معك في الحادث؟
0: إيه نعم، أنا اللي صار معي الحادث. أهلي اللي توفوا بالسيارة.
2: آمين الله يرحمه.
0: اللهم آمين. أخوي اللي سوى الحادث ما شفت شكله؟
2: لا والله ما شفت شكله أبدا.
0: ملامحة زولة.
2: ليك أنا كنت موجود لما صار الحادث، شفت الرجال بيهرب بس ما شفت ملامحه أبدا، ما بينت علي.
0: مشكور.
2: بغيب حياتك إن شاء الله نفسن بالسماء.

0: سيدنا عمر وسلم.
1: هلا عمر، تفضل.
2: أهلا. بصراحة رحت البقالة حاولت أطلع منها بشم معلومة، بس طلع ما يعرف شيء.
1: ونحن ما خلينا حدا ما سألناه، بس المشكلة أنه الشارع اللي صار فيه الحادث فيه كاميرا واحدة وطلعت معطلة.
2: يعني شلون؟ القاتل يذبحهم وما ندري وينه؟
1: عمر لو شايفنا نحن قاعدين مكتفين وما عم نعمل شيء. بعدين لحظة لقلك، على أي أساس قررت إنه قاتل؟ هيك بنكب التهم على الناس وخلاص؟ بعدنا نحن لهلا ما بنعرف إذا الحادث صار عن قصد أو عن غير قصد؟ أنت شاكك بحدا شيء؟
2: أنا ما شك بحد، بس أنا حسني فاشل كأب. زوجتي وولدي يروحون مني وأنا واقف أتفرج ماني عارف أسوي شيء. أم وولدها بروحهم بالسيارة، تجي سيارة وتدعمهم كذي من العدم؟ هذه شلون تصير؟
1: عمر أنا حاسس فيك. صدقني نحن ما عم ننام الليل لحتى نلاقي اللي عمل هالعملة. وبعدك رح نلاقيه.
3: تدري شنو أقسى شيء بالدنيا؟ يقولون واحنا صغار الفقد. بس أنا أقول لا، الفقد مع الوقت

تقدر تعقله ويعدي الوقت ويمكن يخف الألم. الأصعب إنك تظل حي عقب ما يروحون. أنا ضحكت ولدي ما تفارقني، صوت زوجتي معاي 24 ساعة، راحوا قدام عيني بلحظة. أنا ضايع ضايع وتعبان. أنا طول عمري هني بلبنان أحس إني بين أهلي وناسي، الحين فعلا أنا ما عندي أحد، ما عندي إلا أنت. أنا ما أشوفك محقق، أشوفك أخو. أوقف معاي، أبى أعرف من اللي ذبحهم. كل ثانية قاعد تمر علي كأنها سنة. أبوك، أهلي راحوا كذي، اللهم لا اعتراض. أنا ما عندي اعتراض على كتمة الله سبحانه، بس الله سبحانه يقطع هالدنيا بصفحة بيضة. للأسف بعض البشر يجون ويخربون هالصفحة. واحد سكران ما أدري مدمن ولا مجنون يدعمهم وينحاش وخلى معاهم كل شيء، خلى حياتي. أنا ما مت بالحادث بس ما عشت بعده.

0: شهوه خیام، خیلی شهوه. انا اسف اذا ازعجتك معي.
1: عمر انا خياك، خياك، وانا رح ضل دايما موجود لحتى ساعدك، حتى لو حسب حالي.

0: يمه لا تزعلين، أنا برد الديرة أطمن أهلي وإن شاء الله إني راد لك.
1: بس أنا راح أفرد لك يا عم.
0: الله يحفظك ويخليك لنا إن شاء الله.
1: الله يرضى عليك.

0: وما عذرنا يا اخي، ما قدرت اجي على هذا. بس انا قلت لك الشغل شغل شغل شغل كثير، صار كل البنايه بدهم يروحوا على بس بالتاكسي. ماشي، حتى انا صرت عم باخذ ناس محل الشغل ما بلحقوا.
1: مالي، اهم شيء انت جيتني، هذا بحد ذاته كافي. حياك.
0: دل
2: يما، هذا ابو عمار وصل.
3: اهلا وسهلا.
0: والله ما كنت بتخيل يلي عم صير. الله يصبركم يا ام جهاد.
3: الحمد لله على كل شيء. انت كيفك؟ كيف الشغل معك؟
0: والله الحال مش تمام يا ام جهاد. وضع مثل ما شايفي، من وقت ما فتحت مكتب التاكسي اجت نقص الكورونا، ما عم نقدر نفهم كيف نشتغل ولا شو نعمل. حتى بيجيك حسن وجوزيف كل يومين بدهم سلفي. لك عشو السلفي؟ ما عم نضرب ضربه يا زلمه ولا ضربه.
1: جوزيف وحسن خوش شباب، اذا ما عندك تسلفهم انا اعطيهم.
0: لا لا، ما تعطي الهم، عندهم اللي بكفيهم. المهم انت شو بدك تعمل؟
1: برجع الديره لين تهدى اوضاع كورونا.

0: لان هذه اخر طياره تجي، لا امطر شيلها لنا.
1: ليش؟
0: انطر لو ضاعت تهدى وراح ابلش ابحث عن موضوع وفاه زوجتي وولدي، انا ما راح اسكت.
1: عمر، اللي صار قضاء وقدر. الله يعينكم. بدك تشربي قهوة يا ام جهاد؟
2: يا دكتور راح اعملكم قهوة. يا
1: على مهلك. افردها يا زلمه افردها. هم السابقون ونحن اللاحقون. خلاص رخي رخي.

0: بابا قد ايه بحبنا؟
1: بابا كتير بدنا نلعب وان.
2: احنا اهل حرب واحد، بس بدك تتعلم تعيش مع القصه.
3: ما بنخاف نحن قاعدين مكتفين.
2: قول الحمد لله هيدا مشيئة الله.
4: عارف ما في كلام بيحصل هالواقع على اي اساس كمان، بس بدي اقول لك شيء.
2: كل شيء جواتك
4: القوة مش انك ما تبكي.
3: تعمل.
4: القوة انك تبكي وتكمل.
3: بعدنا نحن عزنا نعرف شيء. حادث صار عنا.
5: سيارة راعي.
6: صار قضاء.
5: حفيدي فايز صار راعي.
7: يعني شلون؟ الغاطر يذبحهم وما ندري وين.

0: اي نعم، كلها شويات وياي الكويت ان شاء الله.
1: دزول لنا طياره عشان نرد الديره. عيالهم ما يخلونا، ما قصروا والله. اي هذه اخر طياره وبعدها بيسكرون المطارات. ان شاء الله خير. يلا سلام سلام.

0: Big Plastoni nel Matar.
1: ولي شنو هالحظ هذا؟ شو الحظ؟ شو الحظ؟ هذه حالة.
0: عن إذنك بس دقيقة.
1: شو الحظ هذا؟
0: السلام عليكم.
1: والسلام.
0: أم كويتي؟
1: اي نعم.
0: ايش فيك عسى ماشى؟
1: تليفوني طاح بالمنهول وراي طياره لازم الحق.
0: انا بعد بروح المطار ايش معي خل الحق.
1: زين تكفى ساعدني خل نطلع التليفون ونروح.
0: يا معود وين تحط ايدك هني؟ كورونا العالم جراثيم ووسخ.
1: زين ساعدني خل نرفع هذه بس اطلع تليفون.
0: وانا اشتري لك

0: تلفون تالي يلا امشي يلا يلا يلا ترى هذه اخر طياره دازينها لنا وبيسكرون المطارات عقب يلا
1: خل اشوف لي تاكسي ثاني
0: امشي معاي يبا ما في وقت اشتر تلفون بالديره
1: خاف امي تدق تحاتي
0: امك راح تطمن لما تشوفك قدام عينها بالديره يلا يلا سريعك سريعك افتح الصندوق ما عليك امر
1: هنحاول نطلع للتليفون
0: انت اللي بتحاسبه ها
1: تم وانا حاسب
0: يلا بالمطار بالمطار اشتري لك واحد

0: ولد عمي انت كنت جاي سياحه؟
1: عادل
0: والله الديره حلوه بيني وبينك، انا ما ودي ارجع، بس شو تسوي بعد كورونا ومطارات وحوسه؟
2: لا لا صح كلام.
0: ايش فيك، فيك شيء؟
2: لا اخوي ما فيني شيء. ليش؟
0: ما ادري، يعني احسك مضايق او مبالعني.
2: لا اخوي محشوم بس شوي تعبان.
0: لا يكون فيك كورونا.
2: لا يا معود، فال الله ولا فالك، الحمد لله اموري طيبه. بعدين انت مو لابس كمام؟
0: اي عدل.
2: خلاص ما راح يحوشك شيء. اتش
0: شكله فيك كورونا انت. لو سمحت ما تغير الطريق احسن؟
3: بلا بس كل الطريق هلا عشرة.
2: تكفى يا معود، ودنا المطار، هذا اخر طياره مطرشينها لنا.
3: طيب خليني اشوف لك طريق ثاني.
0: عمي انت الحين ما قلت لي انت جاي هني سياحه بروحك ولا كان وياك ناس وسافروا؟
2: والله اخوي انا ما احب اتدخل بخصوصيات احد، ولا احب احد يتدخل بخصوصياتي.
0: ايش دعوه، ترى هذا سؤال عادي، يعني المفروض انه عادي اسال حق واحد راكب معي بنفس السياره على الاقل.
2: طبع طبع فيني من وانا صغير، ما احب اتدخل بشؤون احد ولا احد يتدخل بشؤوني. نوصل الديره ان شاء الله ونتعرف على بعض.
0: شن الدرب هذا سالك؟
3: ايه الطريق كله ممتاز.
2: تكفى عيل عجل بسرعه الله يخليك.
3: يلا يلا تقرب عينك استاذ، بس هلا مضطر بدي واقف على محطه بدي اعبي بنزين.
4: خلاص زين كان يايا، يلا يلا باي.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أميري 20 دولار يا عمان معروف.
1: سلام عليكم.
2: أخوي ممكن أستخدم تليفونك؟ أخوي ولد عمي لو سمحت أستخدم تليفونك؟
3: إيه تفضل.
2: شكراً.

0: الو
1: الو، منو؟
0: هلا يما، انا ناصر.
1: هلا يما، ليش مو داق من تليفونك؟
0: يما لا، تليفوني طاح، هذا تليفون واحد معي.
2: انت منو قاعد تكلمي؟
1: ولدي.
0: يما
3: سمحت، ايش كثر باقي على المطار؟
4: ماكسيموم 40 دقيقة او 30 دقيقة.
2: شو مرة قلت لك شاب كلمينه؟
0: هذا ليش قاعد كلمة كذي؟
1: لحظة، خليني اكلم ولدي.
0: يما انت صار لك اكثر من 10 سنين متزوجة، هذا عشان شنو قاعد يذلك 24 ساعة؟
1: يما ناصر، انت ما تبي تعيش معاي؟
0: اكيد ما راح يعيش وياك.
1: ليش يا يما ليش؟
0: يعني اكو واحد يرضى ان امه تنذل قدامه ويسكت؟
2: ان شفت جايبته هني امسح فيك الارض، فاهمة؟ حتى لو
0: ذيت
2: بيتك، فاهمه ولا لا؟
0: يما انا بيي الكويت مشتاق لك، بس انا ما اقدر اشوفك وانت وياه.
1: خليني اكلم الولد.
2: اعطيني التليفون اقول لك.
0: يما

0: لا يصرخ عليك امه.
1: اطمن على ولدي، خلني اكلم.
2: اعطيني التليفون
0: اسلم. لا يصرخ عليك.
2: ايش
1: فيك انت؟
0: لا تكلميني قدامه. يمه لا يمه. شكرا لك.
3: وي
0: جاهز ولد عمي؟
3: ايه
0: يلا توكل على الله.

0: لعمي ايش فيك؟ تو لما شفتك تكلمك بالتليفون كنا امورك مو اوكي.
1: هذا مو شغلك انت، مو ما تحب احد يدخل خصوصياتك. انا بعد ما ابي احد يدخل خصوصياتي،
0: بس هذا اقل سؤال اساله مع واحد اول مره اركب وياه. لا ان شاء الله الامور كلها تمام
2: ان شاء الله
0: بسرعه. الله يخليك.

0: الو، ها نورا. تخيل اليوم صارت لي سالفه حدها غريبه. وانا قاعده امشي سمعت اغنيه عبد الله رويشد، قاعده اقول يا ربي من وين هالصوت. لا، طلع في تليفون داخل بالوعه. تدرين فيني ملقوفه، اكيد بقعد بطلعه. ايه، واتوقع انه هو كويتي.
1: هذا في واقف كذي؟ تكفى طق له هرن يا معود. زين انزل له شوف ايش فيه. والله يا خي الوضع بيخوف. هلا بنزل له انا، بس يطلع معه ممنوعات تطلع فيي انا يا خي. شو اسوي الحين؟ لا تروح علينا الطياره صدق.
2: لا لا شو صاير؟
3: ما بعرف، شحني فاضي ما في احد.
1: استغفر. انزل انزل.

أو توسعة أو تعديل، يحتاج إلى موافقة بلدية الكويت قبل التنفيذ حفاظاً على استمرارية نشاطك. فالتزم بالموافقة قبل التنفيذ وبالأنظمة لاستمرارية النشاط وحماية الاستثمار.

السلام عليكم، معاكم فاطمة القطان. اليوم حابة أتكلم معاكم عن موضوع المشاعر. بالبداية أحب أسأل سؤال مهم، شنو هي المشاعر؟ وليش موجودة فينا؟ وهل في شيء اسمه أصلاً شعور سلبي وشعور إيجابي؟ خلني أقول لك معلومة وايد مهمة وحلوة تفيدك. ما في شيء اسمه شعور سلبي ولا في شيء اسمه شعور إيجابي. المشاعر هي حركة داخلية تصير داخل جسمنا لسبب ما أو لفكرة ما تيجي في بالنا. علشان كذي ممكن أنا وشخص ثاني نتعرض حق نفس الموقف، أنا أشعر بمشاعر مختلفة عنه. ليش؟ لأن أنا الفكرة عندي تختلف عن الفكرة عنده، فبالتالي كل واحد فينا رح يشعر بمشاعر مختلفة. إذن المشاعر هي حركة داخل الجسم اللي يوجهها هو الفكرة اللي احنا نفكر فيها. ليش أحياناً احنا نحس ان احنا متضايقين أو في مشاعر مو جيدة لكن ما عرف السبب؟ الإنسان اللي ما يعرف يسمي شعوره ما رح يعرف هو ليش متضايق. فتيلي أم مثلاً تقول لي أنا أحس أني أنا معصبة اليهال، أنا مو قادرة أستحمل اليهال، مو قادرة أتحمل مسؤوليات البيت. لما أقعد أتكلم وأخذ وأعطي معاها أكتشف أن هي مو معصبة، هي زعلانة، لكن هي ما تعرف شلون تسمي شعورها. فأنا اليوم أقول لك إذا أنت تبي تعرف بالضبط شنو الشيء اللي مضايقك وشنو الشعور اللي أنت المفروض أنك تتعامل معه، أول شيء لازم تتعلمه شنو أو شلون أنا أسمي شعوري. لأنك أنت اليوم إذا ما عرفت تسمي شعورك ما راح تعرف تبني عليه. زين أوكي، أنا أحس في هذا الشعور، شنو المفروض أسوي؟ ليش أصلاً يعني هالشعور؟ من وين يعني هالشعور؟ فبالبداية أنا أتعلم أني أسمي الشعور وأتحرك من خلاله. إذا عرفت تحط مسمى حق هذا الشعور راح تعرف شلون أنت تطلع منه. إنزين، هل كل شعور نحس فيه لازم نتصرف من خلاله؟ طبعاً لا. الشعور يشبه الطفل. أنا لما يكون عندي طفل يبكي، مستعسر، متضايق، مو من الحكمة أني أنا أطق على طول أو أتصرف بطريقة لاذعة مع هذا الطفل. أنا بالبداية لازم أحتضنه، لازم أحتويه. نفس الشيء المشاعر. اليوم أنا لما أحس بشعور مؤذي، أحس بشعور مزعج، عقب ما أكون عرفت أسميه لازم أحسه، أستشعر فيه. ما ينفع أن أنا أتصرف على طول من خلاله. أغلب الناس اللي تتصرف بشكل مباشر مع مشاعرها السيئة غالباً تتحسف وتندم. فأنا أقولك اليوم لما أنت تشعر بمشاعر سيئة على الأقل مو أقل من 5 دقائق توقف مع نفسك وتستشعر الشعور وتحس فيه وتفكر قبل ما تتصرف أي تصرف على هذا الأساس. شنو الفرق ما بين أني أنا أحس الشعور وما بين أن الشعور يقودني؟ أنك أنت تحس الشعور هذا شيء لابد منه. الله خلقنا نحس كل المشاعر. أنا ما أقدر أختار الشعور اللي أبي أحس فيه. والله أنا أبي أحس أن أنا طول الوقت سعيد، أبي أحس أن أنا طول الوقت مرتاح. ما رح ينفع هذا الشيء. أنت موجود تختبر كل المشاعر، المشاعر الجيدة والمشاعر المؤلمة.

0: لكن الشعور ما المفروض إنه هو يقودك. شلون؟ لما أنا أحس بمشاعر معينة وأتصرف على أساسها راح يكون في تبعات تقود الموقف اللي أنا أعيشه، وهذا الشيء اللي إحنا ما نبي. أنا أبي اليوم لما أحس الشعور أعرف أقعد مع الشعور وأعرف أحتويه وأعرف أسمعه وأخليه شوية يقعد. في فرق ما بين أنك أنت تعيش الشعور وأنك أنت تعاني. المشاعر السيئة المفروض على الأقل تأخذ منك 3-4 أيام حسب الموقف، لكن أنك أنت تستمر في شعور سيء لشهور أو سنين، أنا مني أي أقول أن الشعور قاعد يقودك وهذا شيء غير صحي.
1: السلام عليكم، معاكم صانعة المحتوى مؤثرة اجتماعية دنيا شريدة. نبي نتكلم عن التصاميم الداخلية والخارجية في المنزل. نتكلم بشكل عام، التصميم الداخلي والخارجي وايد حلو، أساساً يعودها على نفسية الإنسان نفسه، اللي مالك المكان نفسه يحس بالطمأنينة، يحس إنه هو ملك المكان. كثير من الناس يصممون مكانهم بشكل حلو وألوان تريحهم، وسبحان الله لدرجة أنه ما يطلع برا بيته لأنه لاقي شعوره بالراحة والملكة في مكانه. خلنا نقول موضوع الألوان، الألوان مهمة وايد في اختيار، مثل الألوان الفاتحة. الألوان الفاتحة تعطيك شراحة وتعطيك وسع في المكان. الألوان الفاتحة مثل اللون الأبيض، اللون الرمادي الفاتح، الألوان الفاتحة بشكل عام. يعني لما نتكلم مثلا عن الألوان الغامجة، الألوان الداكنة، الألوان الداكنة والغامجة مرات تعطينا من الفخامة أكثر، مثلا لون العناب الغامج، اللون الأحمر، اختيار مثلا الكنبة تكون هي كأنها نحس أنها يعني غنفة تكون بشكل ملكي، فنحط لها لون غامج فتعطيها من الفخامة، فهذا له دور لدرجة أن حتى نشوفهم في بعض الأفلام والمسلسلات يختارون هالتصاميم. إحنا بنتكلم لما نصمم تصميم داخلي، نتكلم تصميم الداخلي، بنختار الألوان في أشياء زيادة تعطينا أجمل في المكان، اللي هو توزيع النباتات في المكان، الأشياء الحية اللي تكون في المكان، مثلاً وضع الطيور، سماع الطيور في المكان، النباتات اللي تكون خضرة، لأن اللون الأخضر يعطيك شراحة، يعطيك راحة نفسية للإنسان اللي يقعد هو في المجلس. فلابد أن نحط أشياء تكون حية وتكون أشياء فيها من صنع الإنسان، تكون مثلا التحف والأشياء الحلوة هذه. التصميم هو من إبداع الإنسان نفسه. كل ما كان الإنسان يتعمق في التصميم ويبدع، يكون كأنه يطلع شيء فريد من نوعه مو موجود في السوق أساساً. فمثل عندكم في التصاميم، يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا أحب الريسايكل، إعادة التدوير، أضيفه في التصميم الداخلي. يعني شيء أنا شايفته مثلا يبي له إضافة، أبجورة تكون هي فاضية ما عليها أي لمسات، أنا أحط عليها الخرز، أنا أحط عليها اللمسات الحلوة، فأضيف فتكون هي شكل منفرد ويونيك ومو موجود بالسوق، وتعطي أحلى في التصميم الداخلي. فالتصميم الداخلي شيء وايد حلو، هو من ابتكار الإنسان، إبداع الإنسان. فالإنسان شلون يكون مبدع ومحترف؟ فهو من التصميم الداخلي، وهذا شيء أساساً مو كل الناس تمتلكه. في البعض إذا كان هو راغب وحاب إنه هو يبدع، راح يبدع بالتصميم الداخلي. التصميم الخارجي في شغلات حلوة، مثلاً الحدائق العامة اللي تكون برا، مثلاً اللي تكون إطلالتها على الشارع، ولا يكون هني مثلاً في وايد الحين في الـ في الـ في الـ في الأشياء، الأسواق الحين المتوفرة يعطونك أفكار في إضافة حق الحديقة، مثل الأشياء اللي تكون مثلا تحف، الأشياء مثلا الوزة، البط والأرنب، اللي تعطي أشياء حلوة مع الزرع، فيعطيك انطباع كأنك أنت مو في دولة من الخليج، كأنك دولة في خارج في دولة من دول أوروبا. ففي وايد أفكار ناس أبدعت في الحدائق اللي تكون بالخارج المنزل، فالشيء هذا يعطينا أكثر شراحة.

مثلا عندكم المظلات اللي تكون تحت، تكون في مجالس خاصة صغيرة، فهذا من التصميم الخارجي اللي يصير خارج المنزل. فالتصميم الداخلي والخارجي جزء مهم وايد في ابتكار عند الإنسان.

0: بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة. مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: مفاهيم تشوفونا في هذه الأوقات.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، ومع الحلقة الأولى من سلسلة موسى بن نصير القائد اللي ارتبط اسمه بتاريخ شمال أفريقيا وفتح الأندلس، واللي كان موجود خلف كثير من الأحداث اللي تابعناها في سلسلة طارق بن زياد. وإذا كان طارق هو القائد اللي عبر المضيق سنة 711 للميلاد وبدأ التحرك داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، فإن قصة الوصول إلى هذه اللحظة كانت بدأت قبلها بسنوات، وموسى بن نصير كان واحد من أهم الشخصيات اللي صنعت الظروف اللي خلت هذا العبور ممكن. ولد موسى بن نصير في النصف الأول من القرن الأول للهجري، وتختلف المصادر في تحديد سنة ولادته ومكانها بشكل دقيق، وتذكر روايات متعددة تفاصيل مختلفة عن أصل أسرته والظروف اللي عاشها والده نصير. ولهذا ما نقدر نتعامل مع كل هذه التفاصيل المتداولة عن طفولته باعتبارها معلومات مؤكدة، لكن المعروف أن موسى نشأ في بيئة مرتبطة بالدولة الأموية، وأن حياته العملية بدت قبل وصوله إلى شمال أفريقيا بسنوات طويلة. وخلال فترة شبابه اكتسب موسى خبرة في الإدارة وتنظيم شؤون الدولة، وظهر اسمه في مناطق مختلفة.

مختلفة قبل المرحلة اللي اشتهر فيها. والمصادر مثل ما ذكرنا أنها تختلف في ترتيب بعض المناصب والأعمال اللي تولاها، لكن الأهم تحول في مسيرته جاء لما ارتبط اسمه ببلاد المغرب، وهي المنطقة اللي كانت في هذه الفترة تحتاج إلى إدارة قوية وقادرة على التعامل مع مساحة واسعة وظروف تختلف من مكان إلى آخر. شمال أفريقيا في نهاية القرن الأول للهجري ما كان منطقة مستقرة بالكامل، الحملات الإسلامية بدت فيها قبل زمن موسى بسنوات طويلة ومرت بمراحل من التقدم والتراجع، وكانت السيطرة على هذه المدن أو المناطق ما تعني بالضرورة استقرارها بشكل نهائي. المسافات كانت كبيرة والتضاريس مختلفة ومتنوعة، وفي مناطق ساحلية ومدن محصنة ومناطق داخلية وجبلية تحتاج إلى أسلوب مختلف في التعامل معها. ومع وصول ابن نصير إلى قيادة المنطقة بدأ يركز على تثبيت السيطرة قبل التفكير في التوسع إلى أماكن أبعد، وهذه نقطة مهمة جدا في فهم شخصيته، لأن المرحلة اللي سبقت فتح الأندلس ما كانت مجرد انتظار لفرصة عبور البحر، كان في عمل طويل داخل شمال أفريقيا وتنظيم للقوات وتثبيت للمراكز وتحرك تدريجي إلى الوصول لأقصى الغرب. وخلال هذه الفترة توسعت إلى أجزاء واسعة من المغرب، ووصلت القوات إلى مناطق قريبة من المحيط الأطلسي، ومع كل تقدم كان موسى يحتاج إلى رجال يعرفون طبيعة الأرض ويقدرون يقودون القوات في مناطق بعيدة عن المراكز الرئيسية، ومن بين هالقادة بدأ يبرز اسم طارق بن زياد. العلاقة بين موسى وطارق كانت في بدايتها علاقة قائد مسؤول عن شمال أفريقيا بأحد القادة اللي يعملون تحت إدارته، ومع الوقت أثبت طارق قدرته إلى أن أوكل له موسى مسؤوليات أكبر في المناطق الغربية، ووصل إلى قيادة طنجة وما حولها، وهني بدأ اسم الرجلين يرتبط ببعض بشكل مباشر. لكن في هذه المرحلة ما كانت الأندلس هي المهمة الوحيدة ولا حتى الحدث اللي بدأ منه كل شيء. قبل التفكير بعبور المضيق كان على موسى أنه يكمل تثبيت وجوده في المغرب، لأن أي حملة تعبر إلى أرض ثانية وهي تترك خلفها منطقة غير مستقرة ممكن أنها تنتهي بسرعة. وبحلول السنوات الأولى من القرن الثامن الميلادي كانت الصورة في شمال أفريقيا تختلف بشكل واضح عن السنوات اللي سبقتها. نفوذ موسى صار يمتد إلى أقصى الغرب، وطارق موجود في طنجة، وعلى مسافة قصيرة جدا من الساحل كانت تظهر جبال شبه الجزيرة الإيبيرية، وهناك على الضفة الثانية كانت مملكة القوط تدخل مرحلة من الاضطراب الداخلي، وبدت توصل أخبار راح تخلي البحر اللي يفصل المنطقتين يتحول من نهاية الطريق إلى بداية طريق جديد. ومع استمرار وجود موسى بن نصير في مناطق واسعة من شمال أفريقيا صار الساحل المقابل للأندلس يأخذ أهمية أكبر، المسافة بين الضفتين قصيرة، لكن موسى ما تعامل مع فكرة العبور باعتبارها خطوة بسيطة. على الطرف الثاني كانت موجودة مملكة القوط الغربيين، وهي دولة لها مدنها وجيشها ونظام حكمها، والدخول إلى أراضيها بدون معرفة كافية بالأوضاع كانت تعتبر مخاطرة كبيرة جدا. وفي هذه الفترة تذكر المصادر شخصية يوليان المرتبط بمدينة سبتة، واللي لعب بحسب عدد من الروايات دور في الاتصالات اللي سبقت فتح الأندلس، لكن القصص اللي تشرح دوافعه تختلف بشكل كبير، وخصوصا الرواية المشهورة المتعلقة بابنته والملك لذريق. هذه التفاصيل ظهرت وتوسعت في روايات متأخرة، ولهذا الأفضل ما نقدمها كسبب مؤكد.

للفتح. الأهم أن اتصالات حصلت وأن معلومات عن الأوضاع في شبه الجزيرة وصلت إلى الجانب المقابل. موسى ما بدأ بإرسال جيش كبير بشكل مباشر، الخطوة الأولى كانت محدودة والهدف منها اختيار إمكانية العبور ومعرفة طبيعة الساحل في الضفة الثانية. وفي سنة 91 للهجرة الموافق تقريبا سنة 710 للميلاد، أرسل قوة صغيرة بقيادة طريف بن مالك، عبر طريف المضيق ونزل في جنوب شبه الجزيرة وتحرك في المنطقة لفترة قصيرة قبل ما يرجع إلى شمال أفريقيا بالأخبار. نجاح هذه الحملة أعطى موسى معلومات أكثر عن الطريق والضفة الثانية وأثبت أن الانتقال عبر المضيق ممكن، وبعدها بدأ التفكير في حملة أكبر. وهني وقع الاختيار على طارق بن زياد لقيادتها وتولي هذه المسؤولية. اختيار طارق ما كان عشوائي لأنه كان موجود أصلاً في المنطقة القريبة من المضيق وعنده خبرة عسكرية وحصل على ثقة موسى خلال السنوات السابقة. وفي العام اللي بعده سنة 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد، عبر طارق بقوة تذكر المصادر أن عددها كان حوالي 7000 رجل. ومن هذه اللحظة بدأت الأحداث تتحرك بسرعة أكبر من المتوقع. نزل طارق عند المنطقة اللي حملت اسمه فيما بعد وبدأ يثبت وجوده على الساحل، وبعد وصول أخبار استعداد الملك لذريق طلب دعما إضافيا. وهني استجاب موسى وأرسل تعزيزات تذكر الروايات أن عددها كان حوالي 5000 رجل، ومع وصولها صار عند طارق قوة أكبر واستعداد للمواجهة الرئيسية. وبعدها وقعت معركة وادي لكة وانتهت بهزيمة جيش لذريق واختفاء الملك تماما من المشهد. النتيجة غيرت حسابات موسى بالكامل، الحملة اللي بدت بقوة محدودة عبرت المضيق ما عادت مجرد اختبار للأوضاع، لأن طارق استغل الانتصار وواصل تقدمه داخل شبه الجزيرة. تحركت القوات باتجاه مدن مختلفة ووصل طارق في النهاية إلى طليطلة عاصمة مملكة القوط. ومع كل خبر كان يوصل إلى شمال أفريقيا كان واضح أن حجم المهمة يكبر يوم عن يوم. السيطرة على مدن متباعدة تحتاج إلى قوات إضافية، وتأمين الطرق يحتاج أيضا إلى رجال، واستمرار التقدم بدون دعم ممكن يخلي القوة الموجودة في الأندلس موزعة على مساحة أكبر من قدرتها. لهذا بدأ موسى يستعد لمرحلة مختلفة، الرجل اللي أرسل للاستطلاع وبعد طارق صار الحين أمام قرار أنه يغير البحر بنفسه، وما كان هدفه المجرد الوصول إلى طارق وإنما الدخول بقوة جديدة وفتح طريق مختلف يساعد على توسيع المناطق الموجودة تحت السيطرة وتأمين المدن الرئيسية. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من سلسلة موسى بن نصير. شفنا فيها بدايته وصوله إلى قيادة شمال أفريقيا وتثبيت وجوده في المغرب وبروز طارق بن زياد تحت قيادته، وبعدها حملة طريف الاستطلاعية وعبور طارق وانتصاره على الذريق. راح نبدي في الحلقة الجاية مع قرار موسى بن نصير بعبور المضيق بنفسه ونتابع الطريق اللي اختاره داخل الأندلس والمدن اللي واجهته إلى أن يقترب مساره من طارق مرة ثانية، لكن هذه المرة على أرض شبه الجزيرة الإيبيرية. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، مع بداية عام دراسي جديد أتمنى أن تكبر أحلامكم معاكم، وأن يكون لكل علم تتعلمون اليوم أثر في مستقبلكم ومستقبل وطنكم. راح أكون معاكم في كل خطوة، أساندكم وأدعم طموحاتكم وأؤمن قدراتكم، وأشجعكم على أن تجعلوا من كل تحدي فرصة ومن كل نجاح بداية لنجاح أكبر. أنت وأمل الكويت ومستقبلها، وأجمل ما نقدمه لوطننا جيل يحمل العلم ويتمسك بالقيم ويترجم حبه للكويت إلى عمل وإنجاز. عام دراسي جديد نبدأه معاً ونصنع فيه مستقبل نفخر فيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام مع حلقة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا ونفعا كبيرا بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته. هو ما يكون من ألفة ومودة ورحمة بين الأزواج ما لا يكون مع غيرهم، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل بين الزوجين الألفة والمودة والتراحم فيما بينهم. وهذا الأمر أيها الإخوة، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يغذيه ولا ينميه ولا يحرص عليه؟ لا، ليس معنى ذلك هذا أنك ما تغذيه ولا تنميه. وهل معنى ذلك أنه ليس هناك بعض الحالات التي تكون فيها بعض الأشياء التي تناقض هذا الشيء؟ لا، فتوجد. فإذا الإنسان الله عز وجل ذكر أن هذا هو الأصل، ولكن قد تكون هناك عدم توافق تام كامل، فهنا الله عز وجل شرع الطلاق إذا استحالت العشرة بين الأزواج أو ترتب عليها ضرر كثير وإلى غير ذلك ما ذكره العلماء مما يشرع في الطلاق. ولكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في ما بين الأزواج الخلافات والأمور التي تكون؟ لا، هذه الأمور موجودة وواقعة. ولكن اليوم نريد أن نتكلم وأن نخاطب الزوج الذكي، كيف يمكن له أن يحقق الاستقرار الحياتي في بيته ومع زوجه. أولا أيها الإخوة، البداية أهم نقطة، بداية الاختيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود.

الولود. الولود، الولود معروفة، هي التي تنجب ومنجبة وتعرف من خلال يعني قراباتها، أمها ويعني قريباتها، بيت منجب ويعني جعل الله عز وجل فيهم الذرية والإنجاب وحبها للإنجاب تنجب. هذه معروفة يعني بيتها وأسرتها عندهم ذرية وعيال الحمد لله سبحانه وتعالى. فهذه الولود. الودود هي المتوددة المتحببة لزوجها، ذات الدين، ذات الخلق الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها طاعتك، وإذا غبت عنها، ورد في الحديث، حفظتك، تحفظك في غيابك، إذا نظرت إليها تسرك، مبتسمة، خدومة، إذا تأمرها تطيعك. فإذا اخترت امرأة ذات أخلاق، أخلاق كريمة، صادقة، صابرة، مؤمنة، امرأة فيها الحشمة والحب خدمة الزوج وعندها تقدير الزوج، فهنا إذا بدرت بعض الأمور لا بد الإنسان أن يعرف كيف يتعامل. فهنا أولا الاختيار الصحيح من بيت فيه صلاح، فيه تقوى، الدين يربطها بالله عز وجل، والعبادات تنمي الإيمان الذي يردع الإنسان عن الأمور والمحرمات، والخلق لكي تتعامل مع نفسها ومع غيرها صادقة، صينة، أمينة، امرأة يعني سليمة اللسان، لا تتكلم بالبذاءات. فلما تختار هنا بعد ذلك ترتاح أنت في بقية الأمور. هل معنى ذلك أنه قد لا يبدر منها بعض الأمور، بعض الخلافات؟ وكما قلنا قد تبدر بعض الأمور، لكن الزوج الذكي هو الحريص على بيته والحريص على الدعاء لزوجته، لأن النفوس قد تتبدل وقد تتغير، قد يبدر منها شيء، قد إنسان يخطئ، ما في إنسان ما يخطئ. كذلك لابد الزوج الذكي الذي يحرص على استقرار بيته يحرص على التغافل. قيل يقول العرب ويعني اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، وكل صغيرة، كل حبة مثل ما نقول يسوي منها قبة، وكل كلمة قاعد يشرح ويفسر، وهي كذلك. ولكن اليوم نحن خطابنا للأزواج يعني معشر الأزواج تحملونا شوي. فقضية التغافل عن الزلات، عن الهفوات. و كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت قيمة كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. امرأة فيها جانب عاطفي وعوجات في عاطفتها، أنها لها عاطفة جياشة. فإذا أنت تبي تقيم هذا مثل الضلع، إن أعوج ما في الضلع أعلى، إذا أنت تريد أن تقيم هذا الضلع تبيها تمشي مثل يعني ما نقول مثل سير الرجال وتصرفاتها كذا، أنت سوف هنا تكسرها. وفي رواية: وكسرها طلاقها. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فدارها تعش بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دارها، ما معنى المدارات؟ الملاينة، الاحتمال، التغاضي عن الزلات. إذن يداريها في الأمور التي تحصل قد تغار، كما كانت حتى أمهات المؤمنين. كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة في يعني في ذمته، وكان صلوات ربي وسلامه عليه تبعث إحداهن بالطعام إلى يوم الأخرى. ففي يوم الأيام يعني تعجبت هذه إحدى أمهات المؤمنين وغضبت ودفعت هذا الطعام، فانكسر الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم. فأحضر إناء فقال: طعام بطعام وإناء بإناء. يعني قدر حتى أن الزوجة تغار، يعني في يومها جايبين طعام، وجاء هذا الطعام يعني أخذتها الغيرة، ويعني كيف يكون في يومها يحضر طعام هذا، قد يعني تخاف من أمر معين، أو يعني لماذا يفعل هذا الأمر. هذا سبحان الله. طبعا انظر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الإناء وحمل الإناء و أبدل الإناء بإناء آخر، وقال: طعام بطعام وإناء بأرجع الإناء الذي كسر بإناء جديد.

كذلك المعاملة بالإحسان. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف فيما تعارف عليه الناس من جميل الأفعال وجميل الأقوال، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال العلماء حتى لو كره منها بعض الصفات بعض الأشياء، طالما أنها امرأة مؤمنة مسلمة الحمد لله شريفة عفيفة، يعني عندها بعض القصور لكنها عندها الصفات الجميلة، لابد أن يحرص على التئام هذا البيت، لأن الطلاق قد تحصل منه بعض الأمور التي قد تضر البيت وتضر الأولاد وتتفكك هذه الأسرة. لكن إن كان لابد واستعان بالله وكانت هناك أمور لا يمكن العيش معها ويعني استحالت العشرة وقد يترتب عليها ضرر نفسي، هذا أمر آخر، يعني هذا مشروع. والله عز وجل سبحانه وتعالى قال ويتفرق يوني الله كل مسد، إذا بعد ما بذلوا الأسباب وحاولوا الإصلاح. الأمر الأخير أن يراعي الظروف التي تمر بها المرأة، حمل، ولادة، ظروف صحية وغيرها، وأن يتعاون مع هذه المرأة في تربية البيت والأولاد. هكذا يكون الزواج، هكذا تكون الاستقرار في الأسرة، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. نسأل الله أن يوفقنا ويكون ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ونأمر بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي وأنظمة تسهل إجراءاته لتسريع البت في القضايا وعدم تكتيسها وتأخيرها تحقيقاً لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة
1: نحو قضاء اقتصادي متخصص يواكب تطور بيئة الأعمال. يأتي قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بمنظومة متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل عبر 3 درجات واختصاص في المنازعات الاقتصادية، ليحقق مزايا بارزة مثل إيجاد قضاء اقتصادي متخصص، وحدة جهة التقاضي ووضوح الاختصاص، عدالة ناجزة، تسوية ودية إلزامية، تقاض رقمي كامل، تنفيذ فعال للأحكام، استقرار المراكز القانونية، ضمانات للمستثمر الأجنبي، وأثر من شأنه تجنب تشتت المنازعات الاقتصادية بين الدوائر والمحاكم المتعددة، وإنهاء الإجراءات الورقية والمخاطبات البطيئة، والعمل وفق الاختصاص والخبرة في الاقتصاد والاستثمار. قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية نحو منظومة قضائية متخصصة تختصر الإجراءات وتسرع الفصل في المنازعات وترفع كفاءة إنفاذ العقود، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت.

0: أهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد. اليوم اخترنا لك من الماضي ذكريات جدا جميلة.
1: مع الأسف اغترينا فيك، غرتنا سكبتك ونعمينا، لكن صج الرجال مخابر مهي مناظر.
2: أوامرك سيدتي الجميلة.
1: تفضل هذه 2000 وبسرعة طلق أختي.
2: إي بس 2000 أنا طلبتهم قبل مدة.
1: يعني شنو؟
2: يعني لازم يزيدون شوية.
1: أنت ما تستحي؟ تعني أبوك ما في قلبك رحمة؟ حاط دوبك ودوب هالمرة؟ يا أخي البنت ما تبيك، أنت لها الدرجة مادي؟ ما عندك كرامة؟ ما عندك إحساس؟
2: بس خلاص صبري علي 2 3 ويصير خير.
1: هات 2000 عيل على ما يصيرون هال2 3، انت ما منك امان.
3: الحمد لله على السلامه عم نوح، والله انورت واسفرت، والله بالله الشركه بدونك ما تسوى فلس.
4: سلامات سلامات يا عم نوح، خطاك السو، الله لا يبارك فيه من باص اللي استحك بالمستشفى.
5: يا عمي ابو ناصر اكو داعي لهالحكي، من لم يمت بالباص مات بغيره بعد الاطنازش حقه يا عم نصيب.
4: استاذ نوح ترى المعزبه خزنه تنطرك بفارق الصبر، وانت تعرف شغلك ترى ما لها غيرها.
5: عزيزه لا رايح لها.
4: حياك الله.
5: الله يحييك. شكرا يا جماعه.
4: بالسلامه بالسلامه.
5: شكرا
4: يا
5: شكرا على الشوكولاته اللي جبتوها. شكرا
4: شكرا.
6: الحمد لله على السلامة يا نوح. تصدق ايش كنت ضاق خلقي لما شفتك نايم في المستشفى؟ عاد انا نذرت 6 تيوس وخروف اذا الله شافك.
5: ما قصرت يا خزنة. التيوس وايد علي، الخروف شيء زايد هذا.
6: زين انت عسى ما تحس بشيء، عسى ما يعورك شيء.
5: والله بعد الدعم بلا شوي لفتلت بالسوالف احس حنشي وايد يتقلقل، يرقل وايد كذي. قلت حق الدكتور شنو هذا ايش منه؟ قال بعد ما قعدت قال لا تكثر، قال لانك اخاف كذي تنطلق كذي بحديث او كلام تطول بالحكي حنجك يطيح بحضنك وانت ما تدري.
6: عيل تدري شلون اطلب تدلل؟ تبي ادزك لندن تعمل شيك اب وترجع، او تبي ادزك اسبانيا او المانيا، او تدري شلون انا اقول لك اوديك المله يقرا عليك من خرعه الباص.
5: تهجين ألمانيا عندهم حنوج قياسي يجي لازم مربين عندهم شغلات، لكن يبغى كثر خيرك وانا اصبر الحين واكمل علاجي هني ويصير خير. بشري بس انتي الشغل شلون؟ عسى كل شيء على ما يرام.
6: على ما يرام طل عقبك الشغل صاير شلخ ملخ.
5: طيب وانتي وين جاي؟
6: انا ويني بعد؟ انا بدير بالي على الشلخ ولا على الملخ؟
5: الله يكون بعونك. لا بسلامتك ان شاء الله كل شيء يتصلح كل شيء يتصلح.
6: بعد عمري يا نوح انا قلت ان ما حد يصلح الشغل ولا حد يدير باله على الشركه الا انت. بعد طوايف يا نوح صبرت نفسي وقلت يا خزنه صبري باشري يا حبيب القلب وشيل عنك عبئك الثقيل، وانت تدري بعد ان عبئي هو اهلك ماكو غيرهم.
5: ما في شك طبعا عبئي وعبئك كلنا عبئنا واحد، ولا سطرنا عبئي وعبئك وعب الاهل ولا كل شيء راد لنا احنا. حقيقة أنا يا خزنة والله بالله أنا ما أعتبر نفسي أني أشتغل عند حد غريب أبد، لأن أنت لازم تعرفين مكانتك وقيمتك عندي. أنا معتبرك يعني أخت.
7: ده كلام ده؟
8: لا مش كلام أنا بقالي
7: بس انت لازم تعرف انك لازم تدفع.
9: والله ما انا دافع. ايه دا واحنا نشتغل لكم
7: من دافع على الثمر.

0: كلمة وانت ايش عندك؟
1: وانا عندي سيارة إيه؟ وانا اعطي كل شركش إيه؟ انت ليش ما يودي محكمة؟ وانا عندي ورقة
0: ايه؟
1: اگر انت ما تجيب لك وانت انا ودي سجن.
0: تروح السجن؟ من قال لك؟
1: ها؟
0: من قال لك؟
1: مرور قول
0: ما عليك، باكر مرني عند مدير المرور. روح يلا خلاص روح.
1: زين انا بكرة يجي.
0: بكرة مرني عند مدير المرور قلت لك، ما تفهم انت. خلاص زين. روح خلاص.
1: شكرا.
0: يلا روح. ايش عندك انت؟
2: يقولون العدد كامل وشركة شربت لي
0: ايه؟
2: اللي فيها صكوا 30 شخص، واكثر من كذي ما يجوز.
0: ومن اللي قال لك هالكلام؟
2: الجوازات.
0: الجوازات ما عليك، باكر مرني عند ابو مساعد في الجوازات.
2: الله يطول بعمرك.
0: روح روح لي هذا مشكور. يلا روح
3: خلاص. ده كلام
0: روح خلاص. بكره يبا روح انت، معاملتك خالصه بس كلها شهر او اقل من شهر، وتي عندي لي تاخذ. روح توكل على الله. روح روح انت يبا. شوف
3: ايوه
0: انا مثل ما قلت لك ذاك اليوم.
3: أيوة.
0: كلها اربع ايام.
3: حاضر.
0: اربع ايام بس توقيع.
3: اربع ايام ابي اقيلك
0: بس توقيع. اذا المدير مسافر مو موجود.
3: حاضر.
0: اربع ايامي واعطيك معاملتك وترتاح وتروح.
3: حاضر.
0: توكل على الله. توكل على
3: الله. خلصت؟
0: عامر انت ايش تبي؟
3: نورو بقى روق لي كده شويه عشان نعرف.
0: يلا قول اشوف ايش عندك.
3: انا طلب اترفض.
0: ايه؟
3: بيقولوا شركه شرباتكو دي بتاع اواني منزليه. وانت عارف ان انا دكتور. ما يخلصكش اتبهدل بالشكل ده. اذا كان كده بقى انا اروح لندن.
0: اوه لندن. ومتى تبي تسافر لندن؟
3: والله تبع الظروف.
0: زين تدري انطرني في كامبرلاند.
3: كامبرلاند؟
0: ايه انطرني.
3: يعني بصنعة لطافة كده امشي.
0: لا سافر.
3: اسافر. حلوة دي. والفلوس يا حيدي.
0: الفلوس ابقى قابلني يا جميل.
3: ظريف قوي. اقابلك وماله واقابلك ما اقابلكش ليه؟
0: ايه؟
3: بس امتى وفين؟
0: قابلني جنب البنك المركزي.
3: نعم نعم يا اخويا.
0: جنب البنك المركزي.
3: حضرتك بتضحك عليا، فاكرني عيل عندك؟ طب خد.

0: دار استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة
0: الله. يعطيك العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع هي حجز مركب. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور.
1: لا بنحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحجز وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حالياً في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالأخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.

0: You can go. Şey.
1: İrfan ne?
0: Şey.
1: Maşif'te.
2: Ha, maşif'te.
0: Kaf. رجال طال لي حطيتها بالدم
1: لا الجند ما بطلتها تلفون كان معي بالمطار قاعد احاول ابطل النت وينه
0: شوفي مضايع تحت

0: عايزنا انا وخواتها نتصل فيها كل يوم، ما ترد.
1: ما ادري
0: حيه ميته، ما ادري ايش تسوي فيها الندل هذا.
2: ما عليه الا العافيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. صدق يا اخوي، من صار اللي صار وانا ما لي خلق شيء ابد. المصنع ما ادري عنه، البنات ما اقدر اجابلهم، كل ما شفتهم تذكرت فرح. ما ادري ايش مسوي فيها الندل هذا.
2: انت ارتاح الفترة هذه وجابل البنات، ومحمد بيجابل شغلك وشغلنا بعد.
3: السادسة صباحا بإذاعة دولة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البناء التحتية في السعودية. رئيس مجلس القيادة اليمني يشير إلى أن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي

هي الحرب مع إيران بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي والمقررة في نوفمبر المقبل. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن واشنطن تراقب عن كثب الأنشطة في المنشآت النووية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة على مناطق عدة في الجنوب.

إصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. 8 دول عربية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها في ريف القنيطرة جنوب سوريا وتشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المحافظة. أوكرانيا تقول أنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة ياماليا شمال روسيا. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رغبة روسيا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع أوكرانيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا من الرياض، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية، مضيفا أن استمرار الاعتداءات الحوثية يثبت نهجها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، وأكد أن بلاده ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومواطنيها. في اليمن، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعيات الإنسانية والأمنية، مضيفا بأن الحكومة اليمنية لم تبدأ هذه الجولة من القتال ولم تكن تسعى إليها. ميدانيا أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها شرق محافظة الجوف، معلنة السيطرة على مواقع عدة في محيط حزم الجوف. وحول آخر تطورات التصعيد في المنطقة، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مضيفا أن طهران لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشوا معه خلال اجتماعات مغلقة احتمال استمرار الحرب مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين طرحوا مع ترامب احتمال استمرار طهران في مقاومة الضغوط الأمريكية رغم الحصار والإجراءات العسكرية التي تتخذها واشنطن. وحول الملف النووي الإيراني، وافق مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب انتهاك طهران الالتزام بمنع الانتشار النووي. في المقابل، رفضت روسيا والصين وإيران القرار، معتبرين هذه الخطوة بالضغط الإضافي، مؤكدين بالوقت نفسه استمرار تعاون إيران مع الوكالة الذرية. وفي لبنان، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق عدة في جنوب لبنان، شملت بلدة النبطية الفوق وبلدتي القنطرة وصربين والمنطقة الواقعة بين بلدتي إحداث وحاريس، إضافة إلى غارتين على بلدة المنصوري، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. في قطاع غزة، سشد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين وسط وشمال قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. في الأراضي المحتلة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم واعتقالات طالت 3 فلسطينيين في قرى وبلدات مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع تجديد إجراءاته العسكرية شمال القدس الشرقية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام، أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ.

عن إصابات. في سياق آخر، رحب وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر بقرار حكومة بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، وعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. في دمشق، دانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية، معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. وفي تطور ميداني آخر، أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية الأطراف الشمالية لقرية ترنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وتشهد مناطق عدة في ريف القنيطرة توهلات وتحركات للقوات الإسرائيلية إلى جانب قصف مدفعي متكرر يستهدف مناطق متفرقة في المحافظة. في ليبيا، اتفق رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي التابعون لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا وقوات شرق البلاد على برنامج عمل مشترك وخطط تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، اندلع حريق في منشأة صناعية بمنطقة ياماليا شمال روسيا جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على بعد 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية إنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز، ووصفت الهجوم بأنه الأبعد داخل روسيا منذ بدء الحرب عام 2022. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت عدة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ومقاطعة نوكالف. بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن تبادل السجناء مستمرة، موضحا أن الاتصالات تجري عبر مسارين في ظل التواصل القائم بين روسيا وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة رائعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا رغبة بوتين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع أوكرانيا. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. رئيس مجلس القيادة اليمني يشير إلى أن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي والمقررة في نوفمبر المقبل. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن واشنطن تراقب عن كثب الأنشطة في المنشآت النووية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. 8 دول عربية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية.
قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها في ريف القنيطرة جنوب سوريا وتشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المحافظة. أوكرانيا تقول أنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة ياماليا شمال روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رغبة روسيا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع أوكرانيا. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم. برنامج شجرات.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. إن من أعظم ما يحفظ للمسلم دينه وخلقه أن يكون متواضعا لله تعالى، مدركا أن كل ما أنعم الله به عليه من علم أو مال أو جاه أو نجاح فهو من فضل الله وكرمه، لا من حوله ولا قوته. وإن الغرور من الأمراض القلبية الخطيرة التي تفسد العمل وتورث الكبر وتصد الإنسان عن رؤية عيوب نفسه. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات إيمانية تربوية يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري حول خطر الغرور وأسبابه وكيفية الوقاية منه، لنعيش حياة يملأها التواضع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.
1: الحمد لله رفع المتواضعين ووضع المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعلى شأن الذاكرين، وحذر من الغرور في الدنيا والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. وبعد، هل هناك ترادف بين الغرور والكبر؟ فنقول باختصار أن التكبر وصف من أوصاف أدواء القلب، والغرور وصف من أوصاف أدواء القلب. من حيث المحل كلا الوصفين في القلب ولهما آثار ظاهرة، ولكن ليس كل كبر فيه غرور. قد يكون الإنسان متكبرا مختالا مغترا، وقد يكون الإنسان مغترا لكن ما عنده كبر، بمعنى واقع في الغفلة لكن ما عنده تكبر. فالغرور هو مرادفه القريب الغفلة،

0: لا، ولكن لا شك أن بين الغرور وبين التكبر تداخل، وهذا أحسن من أن نقول ترادف، لكن الغرور والغفلة بينهما ترادف قريب، علاقة الغرور باستصغار الذنب ونسيان، أما استصغار الذنب فهي علامة من علامات النفاق، نسأل الله السلام والعافية، وهذا غرور، لا شك أنه غرور. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل على رأسه يخاف أن يسقط عليه الجبل. تخيل معي، تخيل معي، ما نقول مثل ابن مسعود جبل، تخيل معي أن في سيارة فوق رأسك، يقولون لك الآن بتطيح عليك السيارة، شو تسويت؟ تخيل، بس مجرد تخيل. المؤمن هكذا يرى ذنبه أن الجبل فوق رأسه، وهذا الجبل لا يتلاشى عن رأسه إلا بالتوبة والأوبة والاستغفار وعمل الطاعات، حتى أن هذا الجبل يتلاشى من كاهله وعلى رأسه شيئا فشيئا مع ملازمة هذه الأمور الأربعة، حتى يرزقه الغفور المغفرة، ويرزقه التواب التوبة، ويرزقه الرحمن الرحمة، ويرزقه العفو، فحينئذ ينسى ذنبه ويعيش بحلاوة الطاعة. إذا كان هكذا لا بأس، أما أنه يعمل الذنب ثم يرى أن الذنب هذا ليس بشيء، فقد قال ابن مسعود: وإن المنافق ليرى الذنب كالذبابة يقول بها هكذا وهكذا. كيف يؤدي الغرور في العلم إلى الحرمان من التوفيق؟ يؤدي الغرور في العلم إلى الحرمان من التوفيق بصور عدة، نذكر منها مثلا: إذا اغتر الإنسان بعلمه تجده يقول أقوالا شاذة، وهذا موجود في تراجم كثير من المغترين بعلمهم. الصورة الثانية من الاغترار بالعلم أن الإنسان لا يوفق إلى العمل، نسأل الله السلامة والعافية، فتجد عنده علم لكن ما عنده عمل. قد يكون عنده علم لكن لا يدرك تكبيرة الإحرام، عنده علم لكن لا يهتم بالجماعة، عنده علم لكن لا يهتم بصلاة الوتر مثلا، قيام الليل مثلا، عنده علم ما يهتم بالمواعيد، المواعيد عنده استغفر الله كأنها مواعيد عرقوب. وش العلم هذا؟ إذا أنت صاحب العلم لم تكن موافقا وملتزما بمواعيدك، فممن نتصور ذلك؟ من صور الاغترار بالعلم عدم قبول الحق من الغير، فيحرم الإنسان الازدياد من العلم، لأن العلم مهما كان يزداد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لكن الإنسان إذا جعل لنفسه رزقه الله التواضع يقبل من كل أحد النقد، ويقبل من كل أحد القول مهما كان صغيرا، تجده يزداد كل يوم علم، يزداد كل يوم علم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرة، والتي استمعنا فيها إلى جملة من توجيهات إيمانية وتربوية التي قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري، والمتعلقة بخطر الغرور وأهمية التحلي بالتواضع ومحاسبة النفس والاعتراف بفضل الله ومنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الكبر والغرور والإعجاب، وأن يملأها بالإخلاص والتقوى والتواضع، وأن يثبتنا على الحق، ويحسن أخلاقنا، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: إذاعة دولة الكويت برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
4: هنا الكويت،
3: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
5: أخبار جهينة
6: نافذة على التاريخ.
3: هنا الكويت.
7: مرحب.
8: برنامج على المكشوف.
7: برنامج الثاني على الخط.
9: نسايم.
10: إضاءات ثقافية.
11: استراحة طهيرة.
12: أبي منه الخبر.
13: صباح الخير.
14: مساء الخير يا كويت.
15: إذاعة دولة الكويت.
16: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
3: مسيرة إعلامية
16: لها بداية وليست لها نهاية.
3: هنا الكويت.
16: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
3: هنا الكويت.
16: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.

0: من الكويت، والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: صباح الخير. صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
2: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

مع إشراقة شمس هذا الصباح نفتتح معكم يومنا بابتسامة وكلمة طيبة. هذا الصباح يمتعنا بوجودكم واستماعكم لنا. نبدأ الصباح بهذه الحكاية الجديدة معكم، وهذه تحية من الإعداد محمد القحطاني وتامر الديحاني.

نسعد بالتواصل معكم أيها الأحبة، تحية من القلب لكل متابعينا في صباح الخير من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.

ودائما أجمل وأرق التحيات من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، زكية شرخي وفيحاء السعيد.

ومع ساعات هذا الصباح مستمعينا الكرام، نستفتح ساعاتنا بإيمان عميق بأن في كل بداية فرصة لنكون أقوى وأكثر أثراً، وأن الإخلاص في العمل هو السر الحقيقي لتحقيق أعظم الإنجازات. فلنقبل على مهامنا في هذا اليوم بقلوب مطمئنة وهمة تعانق السماء. لكم أحلى وأجمل تحية من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

0: إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم دائما بدايات موفقة، خصوصا أن اليوم هو يوم الخميس، بداية عطلة نهاية الأسبوع. نتمنى أن تكونوا قد خططتم لقضاء هذه العطلة، لكن يجب عليكم إنهاء مهامكم في هذا اليوم. لكم أحلى وأجمل تحية من التنفيذ، من عنود الرجيب.
1: الحياة جميلة أصدقاء المستمعين، وما أجمل هذه الضحكة الصباحية من زميلة زينب.
0: لا تقولين اسمي.
1: ترى يعني الجمال في هذا الصباح أن نأتي إلى هذا البرنامج في وقت مبكر، ونحن نتمتع بمعنويات عالية لنلتقي هؤلاء الذين يتابعون فقراتنا في صباح الخير. نقول لهم أهلا بكم، و أجمل وأرق تحية من المخرج بدر المروان.

يا أرض الكويت، يا موطن العز، ستبقين في قلوبنا نبضا لا يهدأ، وفي سمائنا راية خفاقة بالمجد.

اللهم إني أسألك لطفا يشرح صدري وينور قلبي ويزكي عقلي ويعطر حواسي ويسخر لي ما في برك وبحرك من خيرات دارات وبركات سارات.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن التقدم الملموس في أي مجتمع لا يتأتى بمجرد المناداة به، بل يبنى يوما بعد يوم بعزيمة أبنائه في كل ميدان. حينما نجعل الإتقان والسعي النبيل خيارنا اليومي، نضيف لبنة قوية إلى صرح الكويت الشامخ. فلنبدأ ختام أسبوعنا بهمة وشغف، لتكون ثمار أعمالنا شاهدة على حبنا لهذه الأرض.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: نطل عليكم مستمعينا الكرام في صباح يوم الخميس الونيس 10 سبتمبر بالتحديثات الجوية. ستستمر الأجواء الصيفية المشرقة في شتى المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 43 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 28 درجة مئوية. وإذا لاحظتم مستمعينا الكرام، دخلنا في العشرينيات ولله الحمد، حتى ولو كانت في ساعات الفجر. تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 15%، مما يجعل الأجواء الجوية جافة مستقرة صباحا، مع ضرورة أخذ الاحتياطات، شرب المياه في أوقات الظهيرة والاستمتاع مهما كانت حالة الطقس من حولكم. نتمنى لكم دائما أجواء خفيفة جميلة لطيفة.
1: لا شك أصدقاء المستمعين بأنكم لاحظتم أن التغيير في درجات الحرارة، سواء بالنسبة للحرارة أو بالنسبة للرطوبة، هكذا يريد أيلول الذي جاء عازما على تغيير درجات الحرارة ليكون الجو أحلى وأجمل وألطف. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: في منوعتنا وردة الرمال، تحفة صحراوية نحتتها السنين.
0: ولا يليق بي ألا أبحث عن آخر أخبار كوكب اليابان.
1: وفي فقرتنا الصحية، عقار جديد يهم أصحاب القلوب الندية.
2: وفي الصحة أيضا، ابتكار دواء جديد يستهدف أورام الدماغ مباشرة.
0: وقطار المعرفة يطوف في أرياف المكسيك.
1: ونذهب بكم إلى المملكة العربية السعودية، بالتحديد إلى منطقة الظهران، لنحضر معرض الحرف والأعمال اليدوية.
2: وأربع لوحات ب9 ملايين يورو طارت من متحف فرنسي.
0: ضع عزيزي المستمع الخيار والنعناع في الماء صباحا لتطهر جسمك وربما قلبك.
1: أعجبتها الزميلة زكية بأن زينب قالت طهر جسمك
0: وقلبك،
1: وزكية قالت ضميرك. طبعا أنا مع زكية أول شيء أولا وأخيرا، لأن ما يعتمر بالضمير، ما يعتمر بالضمير، ينعكس ويعكس بظلاله على القلب وعلى الجسد، وبالتالي لكل امرئ ما نوى. صبحكم الله بالخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة، استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا
0: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: ونبدأ منوعاتنا مستمعينا الكرام من كوكب اليابان، حيث هناك مبادرة لتقليل الاحتباس الحراري في المدن الكبرى. في حل هندسي وبيئي مبتكر كشفت عنه بلدية طوكيو في الأيام السابقة، بدأت المدينة في اعتماد تقنية الحدائق العائمة المثبتة على أسطح المباني السكنية والمكاتب باستخدام مواد خفيفة الوزن ونباتات قابلة لتخزين مياه الأمطار. تهدف هذه المبادرة إلى خفض درجات الحرارة داخل المباني وتقليل استهلاك المكيفات الكهربائية، إضافة إلى خلق مساحات خضراء للعاملين في أوقات الاستراحة الصباحية. وقد أبدى المواطنون والمنظمات البيئية إعجابا كبيرا بهذا المشروع الذي أعاد المنفعة البيئية للمنظمات المعمارية الحديثة. التفكير البيئي الذكي هو الجسر الحقيقي نحو مستقبل أنقى، فبالإبداع نحمي هذا الكوكب وننمي مجتمعاتنا.
4: وردة الرمال تحفة صحراوية نحتتها السنين. تعد وردة الرمال من التحف الطبيعية التي تتشكل في البيئات الصحراوية، وتتميز بأشكالها المتداخلة التي تشبه باتلات الورود، ما يمنحها مظهرا لافتا يجعلها من الظواهر الطبيعية المميزة في المناطق الرملية. تتكون هذه التشكيلات نتيجة تفاعل حبيبات الرمل مع الجبس، حيث تتجمع الرواسب وتتبلور تدريجيا في بطن الأرض لتتشكل على هيئة طبقات متراكبة تشبه الورد. وتسهم الظروف الصحراوية بما فيها حركة الرياح وطبيعة التربة والرمال في تكوين هذه الأشكال ونحتها عبر فترات طويلة لتظهر بأحجام وأشكال مختلفة، وتصبح شاهدا على تأثير العوامل الطبيعية في تشكيل تضاريس الصحراء. تحظى وردة الرمال باهتمام هواة جمع الصخور ومحبي الطبيعة، نظرا إلى شكلها الفريد الذي يجمع بين جمال التكوين الطبيعي ودقة تفاصيله، كما تمثل مثالا على التنوع الجيولوجي الذي تزخر به البيئات الصحراوية. وتبرز هذه التكوينات جمال الطبيعة الصحراوية وقدرتها على إنتاج مشاهد استثنائية دون تدخل بشري، إذ تتولى الرمال والجبس والرياح عوامل الزمن مهمة تشكيل هذه التحفة التي تبدو كأنها وردة منحوتة في قلب الصحراء.
3: وتعالوا نركب معاً قطار المعرفة في أرياف المكسيك. في مبادرة ثقافية مليئة بالأمل، انطلقت حافلة كبيرة مجهزة بمكتبة رقمية وألعاب ذهنية تفاعلية لتجوب القرى المعزولة في جنوب المكسيك بهدف تقديم أنشطة تعليمية مجانية للأطفال. وتساهم هذه الحافلة في إثراء الشغف بالعلم والقراءة لدى النساء الذين يفتقرون إلى المراكز الثقافية، حيث استقبلت المبادرة بحفاوة كبيرة من الأهالي والمعلمين الذين شاركوا الأطفال فعاليات الكتابة والعزف الصباحي في الفناء المدرسي. نشر العلم والمعرفة هو أعظم استثمار في الإنسان، فكونوا سببا في إشعال شمعة الإلهام أينما كنتم.
4: أربع لوحات بتسع ملايين يورو طارت من متحف فرنسي. أقدم لصان على سرقة أربع لوحات من متحف رونوار في مدينة كاني سورمير جنوب شرقي فرنسا قبل أن يضطر إلى ترك لوحتين أثناء فرارهما، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. وأوضحت رئيس بلدية المدينة أن اللصين رصدا بواسطة كاميرات المراقبة، فيما قدر قيمة اللوحات الأربع المسروقة بنحو 9 ملايين يورو، ما يجعل العملية من أبرز السرقات التي تستهدف متحفا فرنسيا خلال الفترة الأخيرة. ودوى جرس الإنذار في المتحف عند الساعة 5:48 صباحا، ووصلت شرطة البلدية إلى الموقع بعد نحو 5 دقائق، بينما تمكن اللصان من الفرار قبل ترك لوحتين من الأعمال المسروقة. تأتي الحادثة بعد نحو عام من عملية السطو الشهيرة على متحف اللوفر في باريس، التي أسفرت عن سرقة مجوهرات قدرت قيمتها بنحو 102 مليون دولار، الأمر الذي دفع وزارة الثقافة الفرنسية إلى إعطاء أمن المتاحف أولوية قصوى.
3: إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت منوعاتنا لهذا اليوم في صباح الخير، وما زال لدينا الكثير لكم، فكونوا معنا.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

السابعة صباحا، موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. رئيس مجلس القيادة اليمني يشير إلى أن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. الرئيس الأمريكي توقع أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي والمقررة في نوفمبر المقبل. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن واشنطن تراقب عن كثب الأنشطة في المنشآت النووية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. 8 دول عربية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها في ريف القنيطرة جنوب سوريا وتشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المحافظة. أوكرانيا تقول أنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة ياماليا شمال روسيا. والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رهبة روسيا في التوصل

0: إلى اتفاق لهناء النزاع مع أوكرانيا. إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، لكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير. نقول دائما صباح بداية جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، يكفي أنه

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد. هذا اليوم هو ختام جلسات هذا الأسبوع الإيجابي التي ارتفعت فيه مؤشرات السيولة بشكل واضح، وصرنا نتداول فيها على مستويات عالية فوق مستوى 100 مليون دينار. في يوم الأمس تداولاتنا كانت عند مستوى 106 مليون دينار، وأثر هذا الأمر هذه السيولة على مؤشر السوق العام كان إيجابيا. أغلق مؤشر السوق العام عند 8928 نقطة. كميات التداول كانت 378 مليون سهم، عدد الصفقات 28 ألف صفقة. هناك 53 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 63 شركة على تراجع و14 شركة على استقرار من أصل 139 شركة هي شركات مدرجة في سوق كويت الأوراق المالية. هناك أيضا شركات حققت مكاسب وارتفعت، وكثير من الشركات ارتفعت في هذه المرحلة، ارتفعت يعني وفق ليست بيانات مالية لكن أخبار مهمة جدا أثرت بهذه الأسهم جعلتها ترتفع، إما أخبار استحواذات، إما أخبار رفع حصص، أو أحيانا تكون في العكس، يعني خروج أو تخفيض رأس مال أو تخفيض نسبة لأحد كبار الملاك. كل هذه الأمور تؤثر حقيقة في تداولات، وأثرت في تداولات الأسبوع الماضي ولازالت تؤثر على بعض الشركات. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت في جلسة الأمس، أولى تكافل على رأس هذه الشركات عند مستوى 445 فلس ارتفاعها، آبار 281 فلس، وفنادق 273 فلس، إيفا 384 فلس، والمباني 777 فلس، الخليجي عفوا 777 فلس، وميدان 997 فلس، أولى وقود 370 فلس، أعيان العقارية 200 فلس، والنخيل 268 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا. أيضا يعني هذه الشركات فيها كميات عالية، بعض الشركات تم التداول عليها على كميات عالية واضحة، وهذا يعكس حقيقة أهمية مثل الأخبار الإيجابية اللي ذكرناها واللي قاعد تذكر يعني في هذه المرحلة على بعض الشركات. هذه بمثابة المحركات ما بعد استحقاقات البيانات المالية اللي رأيناها في النص سنوية واللي حركت من السوق، وكانت يعني محملة كثير من الشركات بالأرباح وبعضها بالتوزيعات، يعني النص سنوية كل هذه كانت محركات للسوق. ثم أتى بعد ذلك هذه الأخبار، أخبار رفع الحصص، وكذلك أيضا يعني الخروج بعض الكبار المساهمين والمستثمرين في بعض الشركات. كل هذه مؤشرات على أن هذه الحركة تدفع بهذه الشركات نحو الارتفاع أو حتى العكس نحو التراجع. بالإضافة أيضا إلى أن كثير من الشركات مرت بفترة يعني تجميع عرضي، ومعنى التجميع العرضي أن يكون هناك تجميع على بعض المناطق السعرية لبعض الشركات المضاربية لفترة طويلة. والقاعدة تقول كلما طالت هذه الفترة حقيقة كلما يعني توقع المستثمر انطلاقة سريعة، وكذلك أيضا ارتفاعات بعد هذه الفترة الطويلة للتجميع. وكم من سهم لدينا يعني أطال الفترة حقيقة في فترة التجميع بشكل واضح. هناك شركات أيضا تراجعت في يوم الأمس، المعدات على رأس هذه الشركات إغلاقها كان عند مستوى 170 فلس، تحصيلات 146 فلس، وثاق 128 فلس، أركان 334 فلس، وكذلك يعني منازل منذ فترة طويلة وهي عند هذه المستويات، مستويات 50 فلس يعني منذ سنوات حقيقة، وهي كل ما ترتفع فوق مستوى 50 فلس تصحح ويعني تجني ربح سريعا وتنزل عند قريب المستوى 50 أو فيما دون 50. في يوم الأمس نزلت على مستوى 50 فلس، كانت من أكثر الشركات متراجعة وكانت كميات عليها عالية، 9 مليون سهم و502 المشتركة كذلك 846 فلس، ومعادن أيضا كانت من ضمن الشركات التي تراجعت 198 فلس. هذه بالنسبة للشركات المتراجعة. بالنسبة للكميات فهي الأعلى 29 أو 23 مليون سهم، ثم بعد ذلك أرزان 18 مليون سهم، البيت 15 مليون سهم، والمعدات 14 مليون سهم. وكانت التداولات يعني بالكميات على هذه المستويات العالية، وهذا يعكس حقيقة يعني هذه المرحلة التي تعيشها تداولات المنطقة بشكل عام، وتأثيرات الجيوسياسية تؤثر بشكل واضح. لكن ما نأمله حقيقة أن نختم إن شاء الله في هذا الأسبوع في جلسة اليوم بعد قليل إن شاء الله أن نختم ختاما حسنا إيجابيا بسيولة عالية، ونتمنى الخير دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير من قلب الكويت، ومن نبض صباحها المتجدد نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
3: تفعيل بلغ في المدارس لاستكمال جاهزية العام الدراسي. في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 وحرص وزارة التربية على استكمال أعمال الجاهزية في المدارس والمرافق التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال المتعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، خاطب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد الإدارة العامة للمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الديني والإدارة العامة للتربية الخاصة بشأن مواصلة الاستعداد للعام الدراسي 2026-2027 وتفعيل برنامج بلغ الإلكتروني. وفي إطار استكمال الجاهزية للعام الدراسي الجديد، تتواصل الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لاستكمال تجهيز المرافق التعليمية والإيعاز إلى الإدارات المدرسية والجهات التابعة بضرورة تفعيل برنامج بلغ خلال الفترة الحالية، ورصد ورفع أي ملاحظات أو احتياجات مرتبطة بالجاهزية أولا بأول، بما يضمن وصولها إلى الجهات المختصة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه. وتابعت فرق الاستعداد عبر برنامج بلغ الإلكتروني خلال فترة العطلة الصيفية أكثر من 13 ألف بلاغ متعلق بأعمال الصيانة المدنية والكهربائية وأجهزة التكييف وبرادات المياه ونظافة المدارس. ومع اكتمال الاستعدادات تبقى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة أساساً لانطلاقة دراسية مستقرة، بما يضمن للطلبة عاماً دراسياً ناجحاً ومثمراً. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
4: ونبقى أعزائي المستمعين في الشأن التعليمي التربوي، حيث أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد رشيد أمس الأربعاء قرارا بشأن توقيت الدوام المدرسي لمدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ونظام المقررات المسارات ومدارس الموهوبين ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص، وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. وقالت التربية في بيان لها إن القرار نص على أن يكون الدوام المدرسي في المدارس المذكورة وفق توقيت الدوام المرفق لكل مرحلة تعليمية اعتبارا من بداية العام الدراسي 2026-2027، بحيث يكون دوام رياض الأطفال من الساعة 7:15 صباحا وحتى 12:05 ظهرا، أما المرحلة الابتدائية فمن 7:15 صباحا وحتى 1:25 ظهرا. وأضافت أن دوام المرحلة المتوسطة سيكون من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:41 ظهرا، فيما سيكون دوام المرحلة الثانوية من الساعة 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا. أما المرحلة الثانوية المسارات مقررات سيكون من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا، ومدارس الموهوبين من الساعة 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا. أوضحت الوزارة أن إدارة مدارس التربية الخاصة تتولى إعداد جداول الدوام الخاصة بكل مدرسة وفقا لخطة المدرسة على ألا يتجاوز موعد بدء الدوام فيها موعد بدء الدوام المعتمد في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
0: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.

0: في عيادتنا الصباحية مستمعين الكرام نقول لك تناول الماء المنقوع بالخيار والنعناع صباحا جرعة انتعاش لتطهير الجسم وترطيبه. أظهرت دراسة طبية صادرة عن مؤسسات التغذية الوقائية أن بدء اليوم بتناول كوب من الماء المنقوع فيه شرائح الخيار الطازجة وأوراق النعناع يؤمن للجسم جرعة مثالية من المعادن ومضادات الالتهاب. أوضح الباحثون أن هذا المشروب الصباحي يساهم في طرد السموم المعدية ويحسن من مرونة البشرة، إضافة إلى دوره الفعال في ترطيب الخلايا وتحفيز الجهاز الهضمي للعمل بكفاءة دون الشعور بالانتفاخ أو الإجهاد في المعدة. العناية بالصحة تبدأ من خيارات بسيطة في صباحكم.
1: ابتكار دواء جديد يستهدف أورام الدماغ مباشرةً.

0: كشف علماء أستراليون عن ابتكار دوائي جديد يهدف إلى إيصال أدوية السرطان مباشرة إلى أورام الدماغ في محاولة لتجاوز أحد أكبر التحديات التي تواجه علاج هذه الأورام، وهو الحاجز الدموي الدماغي الذي يحد من وصول كثير من الأدوية إلى أنسجة الدماغ. ويعمل المشروع على تطوير طريقة تسمح بتوصيل العلاج إلى الورم بصورة أكثر استهدافا، بما قد يساعد مستقبلا على زيادة فعالية العلاج وتقليل تأثيره على الأنسجة السليمة المحيطة بالورم. ويحظى المشروع بتمويل حكومي أسترالي يبلغ نحو 18.8 مليون دولار أسترالي في إطار دعم الأبحاث الرامية إلى تطوير وسائل جديدة لعلاج أورام الدماغ وتحسين فرص وصول العلاجات الحديثة إلى المرضى. يعد الحاجز الدموي الدماغي من أبرز العقبات أمام علاج أورام الدماغ، إذ يعمل كحاجز واق يحمي الدماغ من كثير من المواد الموجودة في مجرى الدم، لكنه في الوقت نفسه قد يمنع وصول بعض الأدوية المضادة للسرطان إلى الورم بالتركيز المطلوب. ويؤكد الباحثون أن الابتكار يمثل خطوة واعدة في مجال أبحاث علاج السرطان، إلا أن المشروع لا يزال في مراحل التطوير والبحث ويحتاج إلى مزيد من الاختبارات قبل معرفة مدى فاعليته وأمانة إمكانيته استخدامه مستقبلا في علاج المرضى.
1: أعزائنا المستمعين، التجارب تكشف الكثير من النتائج سواء إيجابية أو سلبية، لكن التجارب في الأدوية المتعلقة بالصحة أجد أنه لا مجال لتجاربها على البشر لأنهم يحبون أن يبقوا على قيد الحياة. أعلنت شركتا أيونيس ونوفاريتس فشل العقار التجريبي بيلار كارسن في المرحلة المتأخرة من التجارب السريرية بعد أن أظهرت النتائج عدم قدرته على تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كانت الآمال معلقة على العقار لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع بروتين معين مرتبط بأمراض القلب، إذ استهدف الباحثون من خلاله خفض مستويات هذا البروتين بهدف تقليل احتمالات الإصابة بالمضاعفات القلبية، إلا أن نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب لم تظهر فائدة سريرية كافية مقارنة بالعلاج المعتاد، ما دفع الشركتين إلى الإعلان عن عدم تحقيق الدراسة للهدف الأساسي. وأثرت النتائج سريعا في الأسواق، إذ تراجعت أسهم شركة أيونيس بنحو 6% عقب إعلان نتائج التجربة، في انعكاس لخيبة آمال المستثمرين بشأن مستقبل العقار.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم وجولتنا في الصحافة مع أبرز العناوين في الصحافة المحلية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزارة الخارجية تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. وكيل الحرس الوطني: هيكلنا التنظيمي الجديد اعتمد على مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. وكيل التربية يصدر تعميما لضبط السلوك وتعزيز الانضباط داخل المدارس. الداخلية: ضبط مصنع للخمور المحلية داخل جاخور على طريق العبدلي. التربية تعلن عن قرار بتنظيم توقيت الدوام في مختلف المدارس. الخدمة المدنية وجامعة الكويت يبحثان

0: سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير. الطيران المدني الكويتية تشارك بالنسخة الثانية لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمدينة العلمين. مدير جامعة الكويت: الكفاءات الأكاديمية الجديدة إضافة نوعية لمسيرة الجامعة ورسالتها الوطنية. التقدم العلمي واتحاد المصارف ينظمان ندوة عن دور القطاع المصرفي في دعم خطة التنمية.
1: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني بالصواريخ على الأردن. أمين مجلس التعاون يرحب ببيان 12 دولة رافضة لسياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الجيش الأردني: تعاملنا مع 20 صاروخا إيرانيا دون تسجيل خسائر في الأرواح. الجيش اللبناني: تسجيل 7700 خرق لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة وضع حد للمراحل الانتقالية وتنظيم الانتخابات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم: تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولة استهداف سفينة حربية أمريكية. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الكرملين يؤكد وجود إرادة سياسية لاستئناف المحادثات الثلاثية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
2: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 3.27 من 100 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 8 دولارات و15 سنت ليبلغ 109 دولار و37 سنت. مؤسسة البترول الكويتية تشارك في أبيك 2026 بسنغافورة وتؤكد التزامها بأمن إمدادات الطاقة. وفد كويتي يبدأ في كوبا مباحثات اتفاقية الازدواج الضريبي وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. الدولار الأمريكي يستقر عند 306 فلوس واليورو عند 356 فلس. انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للاستثمار العقاري بمشاركة 300 شركة. وزير الطاقة التركي: البدء في عمليات تنقيب النفط غربي البحر الأسود قريبا. الولايات المتحدة وكولومبيا توقعان مذكرتي تفاهم بشأن المعادن النادرة والطاقة النووية المدنية. النفط يتجاوز 100 دولار بعد تدمير أمريكا لناقلات إيرانية في هرمز.
1: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد تعميما بشأن ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس، متضمنا مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، ومؤكدا ضرورة التزام جميع المدارس والعاملين فيها بهذه الضوابط. وشدد التعميم على حظر جمع الأموال أو قبول الهبات والتبرعات داخل المدارس، إضافة إلى منع بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو استغلال الوظيفة والمرافق الدراسية لتحقيق أي منفعة شخصية، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية والمقاصف المدرسية. كما منع التعميم تنظيم الفعاليات أو الأنشطة التي تستضيف أشخاصا من خارج وزارة التربية أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي من دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من الجهة المختصة، إلى جانب منع استخدام اسم المدرسة أو شعار الوزارة في المطبوعات والإعلانات أو الرعايات التجارية دون الموافقات الرسمية. وأكدت الوزارة ضرورة حماية خصوصية المتعلمين وحظر تصويرهم أو تسجيلهم أو نشر صورهم وبياناتهم دون موافقات كتابية مستوفية للضوابط، كما شددت على منع إفشاء الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة والمحتوى المسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونص التعميم كذلك على عدم استخدام أعضاء الهيئة التعليمية للهواتف والأجهزة الذكية أثناء الحصص الدراسية لغير الأغراض التعليمية، مؤكداً أن أي مخالفة للأنظمة واللوائح أو للممارسات المهنية داخل المدرسة ستواجه بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. إذن مستمعينا الكرام، بهذا تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
4: صباح الخير
3: من إذاعة دولة الكويت.

0: بين.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة. رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
2: ضمن بطولة كأس الخليج 17-2014 المباراة اللي جمعت بين الكويت والسعودية، يسجل هدف الأول لصالح منتخب الكويتي مساعد ندى.
3: مساعد ندى والكرة اللعب، والله جول جول. هذا هو الخبر السعيد يأتي من مساعد ندى للمنتخب الكويتي. كرة اللعب من الضربة الحرة ويتغير اتجاهه، وأسوأ وضع لحارس المرمى أن يتغير اتجاه الكرة، تغير اتجاه الكرة ووصلت إلى مرمى دعيع.
2: وبعدها يسجل هدف الثاني للمنتخب الكويتي بدر مطوع.
3: مباراة كبيرة مساعد ندى، ومساعد ندى يلعبها وكرة الحظ جول. أوه مرمى خلاص جول جول جول، لا جول جول جول. المطوع يأتي بالخبر اليقين والخبر السعيد.
2: وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكويتي على المنتخب السعودي بنتيجة 2-0. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الكويتي للألعاب القوة يحقق ذهبية وفضية بالبطولة العربية لناشئين في مصر. الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يقترب من شراء نادي إليدنسي الإسباني. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يصالح جماهيره بفوز بشق الأنفس على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. سيطرة إسبانية على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب لعام 2026. وصول النجم المغربي حكيم زياش إلى البرازيل تمهيدا للتوقيع مع نادي بوتافوغو البرازيلي. النجم المغربي عادل تعرابت صاحب 37 عام يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم. الإسباني أوناي إيمري خيار مفضل لدى صناع القرار في نادي الهلال في حال قرروا الاستغناء عن المدرب إنزاغي. عبد الرزاق حمد الله سيغيب عن المباراة المقبلة لفريق التعاون بسبب الإصابة. سفيان مرابط يقرر عدم اللعب للمنتخب المغربي تحت قيادة المدرب الحالي محمد وهبي. تم إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية عام 2026: كيليان مبابي، ليونيل ميسي، أوليسي ورودري، وفينيسيوس جونيور، ولامين يامال، وساديو ماني، وإيرلينغ هالاند، وعثمان ديمبلي. كريستيانو رونالدو خارج قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية. تعرض لاعب يوفنتوس لوكاتيلي لتمزق في الغضروف الهلالي، ومن المتوقع غيابه لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. لم يتم ترشيح رافينيا ضمن قائمة 30 لاعب لجائزة الكرة الذهبية. المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم: البلجيكي كورتوا، والمغربي ياسين بونو، والألماني كوبل، والإسباني غارسيا، والأرجنتيني إيمي مارتينيز. المرشحين لجائزة أفضل نادي في العالم: بايرن ميونخ وأرسنال وباريس سان جيرمان وفلامينغو البرازيلي وبودو غليمت. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. استهل ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة مشواره في المسابقة بفوز صعب على ضيفه إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1. أنهى الريال الشوط الأول متقدما بهدف لكيليان مبابي وفالفيردي، بينما قلص كارلوس أغوستو الفارق للإنتر بهدف وحيد، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. وأضاف العملاق المدريدي أول 3 نقاط لرصيده ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: ونبقى على هامش الأخبار الرياضية المحلية، حيث أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح أمس الأربعاء أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا في اليابان تمثل محطة مهمة للرياضة الكويتية وفرصة لإبراز قدرات الرياضيين الكويتيين في أحد أكبر المحافل الرياضية الآسيوية. وقال الشيخ فهد الصباح في تصريح صحفي بمناسبة مغادرة وفد دولة الكويت للمشاركة في الأسياد إن الوفد يضم 120 لاعب ولاعبة يشاركون في 16 لعبة رياضية هي الرماية، ألعاب القوة، كرة القدم، الجولف، والخماس الحديث والمبارزة، وتيك بول، والتسلق الرياضي، الكاراتيه، الفروسية، الإسكواش، السباحة، كرة اليد، والبادل، والشراع. وأضاف أن اللجنة الأولمبية الكويتية حرصت على توفير كل ما يلزم لإعداد الوفد وتمكينه من الظهور بالصورة المشرفة التي تليق باسم دولة الكويت. تقدم الشيخ فهد الصباح بجزيل الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما، تقديرا لدعمهما المتواصل للحركة الرياضية الكويتية واهتمامهما بأبنائهما الرياضيين.
4: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة، تقنيات
4: جديدة، عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة،
5: أم الاختراع،
0: أم الاختراع،
4: عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا.

0: في عالم التكنولوجيا أبل تكشف عن هاتفها القابل للطي. أعلنت شركة أبل عن مجموعة جديدة من منتجاتها خلال فعالياتها أقامتها أمس، كان أبرزها الكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي ويحمل اسم آيفون ديو. ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة قابلة للطي تتيح للمستخدمين الاستفادة من مساحة أكبر للعرض، إلى جانب تصميم جديد ومواصفات متطورة، كما يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكشفت أبل كذلك عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، إضافة إلى الجيل الجديد من ساعات أبل وسماعاتها، مع تحسينات في الأداء والصحة وجودة الصوت.
1: عالم تكنولوجيا.
2: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. الجهات الحكومية تجمع اليوم كميات ضخمة من البيانات، بيانات المواطنين، الموظفين، المعاملات، المشاريع، المراسلات والعديد من المعلومات الأخرى. لكن السؤال المهم هني، شلون إحنا نجمع البيانات؟ والسؤال الأهم، شنو نسوي فيها بعد ما نجمعها؟ من مسؤول عن حمايتها؟ البيانات ترى ما تصبح آمنة لأنها موجودة داخل المؤسسة أو الشركة. هني يجب أولاً أن نعرف نوع هذه البيانات ومدى حساسيتها. مو كل البيانات متساوية، هناك بيانات يمكن تداولها بشكل طبيعي، وهناك بيانات داخلية، وهناك بيانات حساسة جدا يجب أن تكون صلاحية الوصول إليها محدودة. وهني تظهر أهمية الديتا كلاسيفيكيشن أو تصنيف البيانات، ولازم نحدد منو يحتاج يوصل حق هذه البيانات ومتى. ترى مو من الطبيعي انه يكون حق كل موظف القدرة على انه يشوف كل معلومة ويوصل لها. القاعدة الأساسية تقول ايه هي؟ ان يحصل الموظف على الصلاحية التي يحتاجها لأداء عمله فقط. من النقاط المهمة ايضا طريقة مشاركة الملفات. احيانا تكون الأنظمة الحكومية والمؤسسية محمية بشكل ممتاز، ثم يتم اخراج هذا الملف او الملفات وارسالها عبر بريد شخصي أو حتى تخزينها في وسيلة غير معتمدة. هني تكون خرجت البيانات من البيئة الآمنة. يجب أن يتم مراجعة صلاحيات الموظفين بشكل دوري، وهذا ما ينصح فيه المختصون بالأمن السبراني، خصوصا عند انتقال الموظف من إدارة إلى إدارة أخرى أو من قسم، أو حتى عند انتهاء خدمته والتقاعد. كما أن استخدام ترى الخدمات السحابية ما يلغي مسؤولية تجاهها عن بياناتها، حتى لو تم تخزين البيانات لدي مزود خدمة خارجي. إحنا لازم نعرف أو المؤسسة لازم تعرف وين توجد البيانات ومن يوصل لها وشلون يتم حمايتها ونسخها احتياطيا. خبراء الأمن السبراني دائما ينصحون أن تكون سواء كانت البيانات الحكومية أو المؤسسات الخاصة إنها مو مجرد ملفات مخزنة على أجهزة أو خوادم، هي أصول مهمة للمؤسسة، وحمايتها تبدأ من معرفة ما نملك وتصنيفه وتحديد من يستطيع الوصول إليه ومراقبة طريقة استخدام هذه البيانات ومشاركتها. لأن السؤال في عصر التحول الرقمي لم يعد فقط هل لدينا بيانات، بل هل ندير هذه البيانات بمسؤولية. كان معاكم محدثكم المهندس حسين عنكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني.

العز كله اسمها والعز كله اسمها من اسمها والعز كله اسمها والعز

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان والمخرج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. رئيس مجلس القيادة اليمني يشير إلى أن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعيات. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي والمقررة في نوفمبر المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تنفذ عمليات دهم واعتقالات في قرى وبلدات مدنية رام الله وسط الضفة الغربية. 8 دول عربية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها في ريف القنيطرة جنوب سوريا وتشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المحافظة. أوكرانيا تقول إنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة ياماليا شمال روسيا. والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رغبة روسيا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع أوكرانيا. نبدأ جولتنا من الرياض، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية، مضيفا

0: لحماية سيادة المملكة ومواطنيها. في اليمن، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤوليات تداعياته الإنسانية والأمنية، مضيفا بأن الحكومة اليمنية لم تبدأ هذه الجولة من القتال ولم تكن تسعى إليها. ميدانيا، أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها شرق محافظة الجوف، معلنة السيطرة على مواقع عدة في محيط حزم الجوف. وأفاد مصدر للمركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمني بمواصلة العمليات العسكرية وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثي، مؤكدا أسر وتحييد عدد من عناصر الجماعة وإصابة آخرين خلال المواجهات. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري.
1: واضح أنه هذا التسارع يعكس سقوط حالة التهدئة غير المعلنة والانتقال من إدارة الصراع إلى محاولة تغيير موازينه. يعني الحوثي لم يعد يكتفي بتحصيل مناطق سيطرته، بل الآن هو يشن محاولات تسلل ويحرك الزوارق ويستهدف المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات. وفي المقابل تتحرك القوات الحكومية اليمنية في أكثر من جبهة وتستخدم طيران لقطع التعزيزات وضرب تجمعات. طبعا الواضح أنه المشهد اليمني أصبح مرتبط مباشرة يعني بالمواجهة الإقليمية في المنطقة، مرتبط بالحدث الإيراني الأمريكي في الخليج. الحوثي يحاول إثبات أنه بالفعل لا يزال قادرا على خدمة المشروع الإيراني وتهديد المملكة العربية السعودية والملاحة. لذلك اليمن يعود ليكون ساحة صراع محلي وإقليمي في آن واحد. نحن يبدو لي أمام انتقال من الهدوء المسلح إلى مواجهة مفتوحة على احتمالات التصعيد، لكنها يعني لم تصل بعد إلى الحرب الشاملة.
0: وحول آخر تطورات التصعيد في المنطقة، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مضيفا أن طهران لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين طرحوا مع ترامب احتمال استمرار طهران في مقاومة الضغوط الأمريكية رغم الحصار والإجراءات العسكرية التي تتخذها واشنطن. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا عباس متولي.
2: أبلغ ترامب الصحفيين يوم الأربعاء أثناء توجهه لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بانتخابات التجديد النصفي في دالاس أنه يتوقع أن تتخلى إيران عن مساعيها الحربية بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وقال إنها ستواصل الحرب حتى شهر نوفمبر في محاولة للإضرار به سياسيا، وقال إنهم يستميتون للتأثير على الانتخابات حتى نأتي بمجموعة ضعيفة وهشة من الأشخاص إلى السلطة فيتركونهم وشأنهم ويسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي. غير أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت يوم الأربعاء إن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس ترامب من أن الحرب مع إيران قد تستمر لما تبقى من ولايته. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شخصيات بارزة بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية مارك روبيو قد نصحت الرئيس سراً بأن طهران قد تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية، مما قد يؤدي إلى استمرار الصراع إلى ما بعد يوم التنصيب في يناير 2029. وفي تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة يوم الأربعاء، قال ترامب إنه لا يسعى بنشاط للتوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم أنه أشار إلى أن المفاوضات تظل خياراً ممكناً. وأعرب ترامب للصحفيين عن اعتقاده بأن كل ما يريده الإيرانيون هو سلاح نووي، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لكان العالم بأسره في مأزق كبير. وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قال ترامب قد تجرى مفاوضات لكن هذا ليس ما نركز عليه في الوقت الحالي. وأضاف الرئيس الأمريكي أقوم بشيء يتجاوز بكثير مجرد اتفاق نووي، سنتوصل إلى اتفاق نووي وهذا شبه مؤكد بنسبة 99.9%، لكن ستكون هناك أيضا أمور كثيرة

0: ثم أخرى مطروحة على الطاولة لم تكن مطروحة على الإطلاق قبل 3 أشهر. وأضاف: لقد قطعنا شوطا كبيرا حتى الآن، ولم يتبقى لهم سوى القليل من دولتهم الآن، لذا فنحن لا نسعى لذلك. واختتم الرئيس قائلا: قد تحدث مفاوضات، لكنها ليست أمرا نضعه في حسابنا الحالي. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وفي الملف النووي الإيراني، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب انتهاك طهران الالتزام بمنع الانتشار النووي. بالمقابل رفضت روسيا والصين وإيران القرار، معتبرين هذه الخطوة بالضغط الإضافي، مؤكدين بالوقت نفسه استمرار تعاون إيران مع الوكالة الذرية. وفي لبنان، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق عدة في جنوب لبنان، شملت بلدة النبطية الفوقة وبلدتي القنطرة والسربين والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريص، إضافة إلى غارتين على بلدة المنصور، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة.
2: في تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب، شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات القنطرة والصربين والمنصوري والنبطي الفوقة والخيام والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص، إضافة إلى وادي سلوقي ووادي صبقين، بالتوازي مع قصف مدفعي طال بلدات حداثة وبيت يحون وحولة ودوحة كفر رمان وأطراف تلة الدبشي. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ضخمة لا سيما في بلدة المنصوري في منطقة سور، التي تعرضت لأكثر من 30 عملية تفجير، كما استهدفت التفجيرات بلدات بني حيان ومركبة وبرعشيت والخيام. وكان الطيران المسير قد استهدف بصاروخ موجه دراجة نارية على طريق بلدة زبدين قرب مدينة النبطية، ما أدى إلى وقوع جريحين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وفي موازات التطورات الميدانية، برز موقف لقيادة الجيش اللبناني التي رأت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصعيدها يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش لإرساء الاستقرار، وأكدت أن الجيش اللبناني أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، كاشفا عن مصادرة وحداته أسلحة وذخائر بينها منصات لإطلاق الصواريخ ومسيرات. ولفتت قيادة الجيش إلى أن قوات الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق، وأن عدد الخروقات بلغ حوالي 7700 خرق، مشددة على أن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال الجيش انتشاره وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن اتخاذ خيار التفاوض هو لمصلحة لبنان ولحمايته وليس إرضاء لأحد في الخارج، وأن دعوته لإنهاء العداء مع إسرائيل تعني إنهاء الحروب التي لا قدرة للبنان على تحملها. وشدد خلال ترأسه اجتماعا أمنيا على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، لافتا إلى الانتشار الأمني في مدينة النبطية يعزز الموقف الرسمي اللبناني وموقع لبنان التفاوضي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين وسط وشمال قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. الزميل عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
3: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ضاربا بعرض الحائط كل التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار. وفي تصعيد عسكري مستمر، تتوزع نيران الاحتلال بين القصف الجوي والمدفعي والبحري، ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويضيق الخناق على أكثر من 2 مليون فلسطيني. ونفذت طائرات مسيرة إسرائيلية عدة غارات استهدفت مناطق في وسط وغرب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف طال المناطق الشرقية والشمالية. وأطلقت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه السواحل، فيما ألقت قنابل إنارة فوق عدة مواقع، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف منازل سكنية، فيما نفذت طائرة مسيرة استهداف لدراجة نارية، وأسفر قصف آخر عن إصابات حرجة في صفوف المواطنين. كما أصيبت سيدة برصاص مباشر من قوات الاحتلال في أحد المخيمات الشمالية أثناء تواجدها قرب منزلها، ووصفت إصابتها بالمتوسطة. أما إنسانيا فتتفاقم أزمة المياه في القطاع المحاصر، وتؤكد التقارير أن معظم الآبار البلدية غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع الأملاح والتلوث البكتيري، ويعتمد النازحون على مياه آبار ملوثة بعد تعطل محطات التحلية وانقطاع الكهرباء. أما صحيا فتشهد المستشفيات والمراكز الصحية ضغطا غير مسبوق نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ويسجل ارتفاع في حالات الطفح الجلدي والنزلات المعوية والأمراض المعدية بين الأطفال والنازحين في المخيمات. ويدفع المواطنون في غزة ثمنا باهظا لتصعيد الاحتلال الميداني المتواصل. وفي ظل أزمة العطش والمرض وانهيار البنى التحتية، يبقى السكان يواجهون مصيرا مفتوحا على كل الاحتمالات في انتظار تحرك دولي ينهي هذه المأساة المتفاقمة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في الأراضي المحتلة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم واعتقالات طالت 3 فلسطينيين في قرى وبلدات مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع تشديد إجراءاته العسكرية شمال القدس الشرقية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام، أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات. رحب وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر بقرار حكومة بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، وعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. في دمشق، دانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية، معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. وفي تطور ميداني آخر، أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية الأطراف الشمالية لقرية ترنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وتشهد مناطق عدة في ريف القنيطرة توهلات وتحركات للقوات الإسرائيلية، إلى جانب قصف مدفعي متكرر يستهدف مناطق متفرقة في المحافظة. في ليبيا، اتفق رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي التابعون لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا وقوات شرق البلاد على برنامج عمل مشترك وخطط تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، اندلع حريق في منشأة صناعي بمنطقة ياماليا شمال روسيا جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على بعد نحو 2800 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية إنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز، ووصفت الهجوم بأنه الأبعد داخل روسيا منذ بدء الحرب عام 2022. في السياق ذاته قال حاكم منطقة يماليا الروسية إن حريقا اندلع في منشأة صناعية في نوفي بورغي، وهي مدينة منتجة للغاز في شمال روسيا، بعد هجوم أوكراني بطار

0: طائرات مسيرة في أول هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق منتجة للغاز الطبيعي داخل الأراضي الروسية. ونبقى في موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت عدة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ومقاطعة نيكولايف. بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن تبادل السجناء مستمرة، واضحا أن الاتصالات تجري عبر مسارين في ظل التواصل القائم بين روسيا وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. الزميل أشرف الصباغ وهذا التقرير.
1: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تتوقع بدء مفاوضات ثلاثية روسية أوكرانية أمريكية في المستقبل القريب، نافيا في الوقت ذاته إمكانية وضع خارطة طريق للتسوية قريبا. وقال إن هناك تفاهما على أننا سنلتقي ونستأنف عقد مثل هذه الاجتماعات، ونأمل أن تكون كييف منفتحة على ذلك. وأضاف أن موسكو تأمل أيضا في استمرار جهود السلام التي يبذلها الجانب الأمريكي. ومن جهة أخرى صرح بيسكوف بأن السلطات الأوكرانية تعرف ما يجب فعله للتحرك نحو حل سلمي للنزاع. ومن جانبه دعا مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف الولايات المتحدة إلى وقف جميع المساعدات لكييف لتسريع تسوية الأزمة الأوكرانية، مشددا على أنه لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا سريعا يمكن لواشنطن أن توقف تقديم جميع المساعدات المباشرة لكييف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز ميك 29 في قاعدة فاسيلك في الجوية بمقاطعة كييف، واستهدفت مركزا لوجستيا لتخزين وتوزيع الشحنات في مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى تدمير 4 خزانات للوقود ومواد التشحيم ومستودعات وقود وزيوت في ميناء نيكولايف. فيما أفادت سلطات إقليم كراسنودار جنوب روسيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارة أوكرانية على مدينة نوفيراسيسك. وأعلن مقر العمليات في الإقليم عن اندلاع حريق في منشأة صناعية هناك. وأعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدة في خاركوف شرق أوكرانيا وشنت ضربات على مرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 1200 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة رائعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا رغبة بوتين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع أوكرانيا.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة أنهى النفط تعاملات يوم أمس الأربعاء على ارتفاع حاد، وتجاوز خام برنت مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يوليو الماضي، بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران استهداف ناقلات نفط في أكبر موجة هجمات على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 6 أشهر. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت $3.29 ليصل إلى $101.21 للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $3.2 ليصل إلى $96.5. أظهرت استطلاعات رأي أجرت رويترز لخبراء اقتصاد أن أغلب الآراء تتجه إلى عزم مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخمس 15 و16 من سبتمبر الجاري وخلال الفترة المتبقية من هذا العام. وجاءت البيانات الاقتصادية قوية في الأغلب خلال الأسابيع القليلة الماضية، في حين قال عدد من خبراء الاقتصاد إن بيانات مؤشر الأسعار المستهلك لأغسطس الماضي المقرر صدورها يوم غد الجمعة ستكون مهمة لهم لترسيخ رؤيتهم بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

0: ولا لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 42، مدينة الجهرة 45، شمالا في العدلية 44، غرب البلاد ومنطقتي شقاع والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 44، جزرنا الشمالية في الكوارب وبوبيان 41، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 11:05 صباحا، أدنى جزر الساعة 5:40 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:00. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. رئيس مجلس القيادة اليمني يشير إلى أن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تنفذ عمليات دهم واعتقالات في قرى وبلدات مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. 8 دول عربية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها في ريف القنيطرة جنوب سوريا وتشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المحافظة. أوكرانيا تقول أنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة ياماليا شمال روسيا. والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رغبة روسيا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع أوكرانيا. وبهذا سيدتي وسادتي تنتهي الجولة الإخبارية الصباحية. لكم تحيات من التقديم محمد الخشمان ومن إخراج عبد الهادي خير الله. إلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير. نقول الصباحات الجميلة تمنحنا طاقة إيجابية وسعادة كبيرة، تصنع لنا يوما مليئا بالمحبة والسرور. وما أجمل كلمة صباح الخير، عبارة بسيطة تحمل معاني الحياة والأمل. ولمن يشبهون الصباح في جماله ورقته نقول طاب صباحكم.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: ما زلنا مستمرون معكم في هذا الصباح الجميل، ولا بد لنا من معرفة أحوال الشارع مع مدير العلاقات العامة العقيد عثمان محمد الغريب. حياك الله العقيد عثمان وصبحك الله بالخير.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ونتمنى دائما وصول الجميع لوجهاتهم بالسلامة، ودائما نذكرهم بضرورة الالتزام بقانون المرور وعدم استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة. طبعا بالنسبة للحركة المرورية طبيعية جدا، ولكن هذه الحركة المرورية راح تختلف كليا يوم الأحد، لذلك ننوه للجميع بضرورة يعني التنسيق في أوقاتهم والتنسيق في وقت طاعتهم. بالنسبة إلى يعني الطرق الرئيسية، احنا ننوه على طريق الدائر السابع وهو طريق مسموح للشاحنات، وهناك أعمال تطوير تربط ما بين السابع والمقوع طريق سبحان، فهذا الموقع أيضا على أعمال تطوير، فقائد المركبة ينتبه، ويمكن مرتادين الطريق هذا عارفين، لكن قد يكون شخص آخر مستخدم هذا الطريق، وأيضا قد تكون هناك مركبات موجودة وبنفس الوقت في شاحنات، فلذلك ننوه على طريق الدائر السابع. بالنسبة لمداخل مدينة الكويت، الحركة طبيعية جدا، يمكن لاحظنا بالصبح شوي جزء من الكثافة، لكن ما هي كثافة كبيرة مثل الكثافة المتوقعة يوم الأحد، وتم التعامل مع الحركة من قبل خفر التحكم مركز التابع لإدارة عامة المرور. أيضا أخواننا مستخدمين الطرق الخاصة لمداخل بعض المناطق السكنية على سبيل المثال، المناطق التجارية والسكنية على سبيل المثال منطقة حولي، لاحظنا أيضا القادم من الرابع تحديدا تقاطع الرابع مع الجابرية في كثافة تم التعامل معها، ولكن تبقى الكثافة مستمرة في الرابع وخاصة ما بين حولي والجابرية وكذلك عند منطقة الري. هذا بالنسبة للحركة تقريبا، وقد تتغير الحركة من وقت لآخر، لكن يهمنا مهم جدا التنويه لمرتادين الطريق بضرورة يعني يوم عطلة نهاية الأسبوع، وأغلب الناس تتجه إلى الشاليهات وشمال وجنوب البلاد، بضرورة الالتزام بالسرعة المقررة والانتباه أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف النقال، وكذلك إخواننا يعني اللي يسحبون طراريدهم ولا جيت سكي ولا شيء بالشارع يلتزم في الشروط اللي وضعتها الإدارة العامة للمرور، وتبقى جهود الإدارة العامة لخفض السواحل الموجودة على مدار الساعة لمتابعة الوضع الإقليمي لمياه دولة محلية الكويت، وكذلك أيضا لمتابعة مرتادين البحر بكل الجوانب الأمنية والجوانب اللي تهم فيها سلامتهم. نختم حديثنا بضرورة يعني استعداد أولياء الأمور لأبنائهم يوم الأحد إن شاء الله، ونذكرهم بضرورة الخروج المبكر واختيار الطريق الصحيح وعدم الاعتماد الكلي على العمالة المنزلية في توصيل أبنائهم. وطبعا يوم الأحد راح يكون جزء بسيط من الكثافة، ولكن الكثافة الأكبر تبتدي يوم الأحد مع يوم الاثنين مع اكتمال جميع المراحل التعليمية، والله يوفق أبنائنا الطلبة بجميع مراحلهم، يسهل على أيضا أولياء أمورهم في توصيلهم وفي متابعتهم وفي حمايتهم ومساهمتهم لنا في حملتنا اللي بدأت انطلاقتها الخاصة للعام الدراسي 2026 و2027.
0: بإذن الله، والله يعطيكم العافية، ونؤكد دائما أن الطريق مسؤولية، ودقيقة من التأني قد تحميك من ندم يستمر العمر كله. مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية العقيد عثمان غريب، شكرا لك.
1: حياكم الله يا حافي.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. اغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112. اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها، وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولا زلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير، ونجدد هذه التحايا لكم في برنامج صباح الخير. نقول لكم صباحكم الله بالخير في برنامج صباح الخير، وللحديث عن الأمن والسلامة ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. رائد أحمد، صباحك الله بالخير.
1: صباح النور، يا هلا ومرحبا، حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
0: الله يحييك وأهلا وسهلا فيك في برنامج صباح الخير. نود أن نعرف ما هي آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة أو 48 ساعة مضت؟
1: بالفعل يعني إحنا الساعات الأخيرة الماضية، خاصة خلال 48 ساعة الماضية، فرق الأطفاء قطاع المكافحة وأيضا إدارة الأطفاء البحري تعاملوا مع عدة حوادث. لابد أن نسلط الضوء أكثر عن أبرز الحوادث اللي تم التعامل معها من خلال 48 ساعة الماضية أستاذ عبد الرحمن. طبعا الكل تابع مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت بشكل كبير وهو انقاذ شخصين عند الساعة 8:30 صباحا يوم الثلاثاء الماضي، يفيد بغرق شخصين مقابل منطقة أبو الحصانية البحرية. ولله الحمد جهود إخوانكم بإدارة الأطفاء البحري يعني بسرعة كبيرة وصلوا لهم وتم إنقاذهم وتسليمهم للجهات المعنية، وهم بحالة صحية جيدة ولله الحمد. أما بخصوص حرائق السكنية، تصاعد كبير بالنسبة للمنازل، يعني أكثر من 12 حريق منزل ولله الحمد، هذا بشكل محدود جدا تعاملنا معه. أيضا بالنسبة للحرائق الشقق، يعني يوم أمس تحديدا حريق شقة بمنطقة العقيلة فترة الصباح، وكذلك حريق شقة بمنطقة سلوى فترة الظهر. كذلك حريق مطعم تعاملنا معه خلال الساعات الماضية يوم أمس، حريق مطعم بمنطقة عبد الله المبارك. وبالنسبة لحوادث الطرق، يعني حادث تصادم وانحشار شخص بمنطقة السالمية بجانب دوار الجوازات منطقة السالمية تحديدا فترة الظهر، لله الحمد يعني تم إنقاذ الشخص وهو بحالة جيدة. أما بالنسبة لحرائق المركبات، يعني هذا أمر مستغرب لأن حرائق كبيرة جدا تعاملنا معها خلال الساعات الماضية، وصلوا لأكثر من 9 حرائق بالنسبة للمركبات. نفس الشيء بالنسبة للمصاعد الكهربائية، أكثر من 16 بلاغ يفيد بخصوص تعطل المصاعد الكهربائية أستاذ عبد الرحمن. هذا بشكل عام يعني أهم الحوادث اللي تعاملنا معها خلال 48 ساعة الماضية. المستمع الكريم يعني يسمع أنه بأن هناك فعلا ازدياد فعلي، خاصة بالنسبة لتعطل المصاعد الكهربائية، بالنسبة لحرائق المنازل ترى حتى لو كانت بشكل محدود ولم تؤثر بالنسبة لإصابات أو اختناقات. الوعي مهم جدا، احنا دائما نقول ونردد الوقاية خير من العلاج، انت لازم تاخذ كامل احتياطاتك وإجراءات الأمن والسلامة بحيث أن تبتعد نهائيا بإذن الله تعالى من مواضيع الحرائق والحوادث وما شابه ذلك. وما ننسى احنا اليوم يعني يوم الخميس، الناس تتجه بشكل كبير للمناطق الشمالية للمناطق الجنوبية، وبشكل يعني أكثر المناطق الجنوبية تشمل يعني المنتزهات والشاليهات والمولات التجارية. نتمنى لهم دائما السلامة والعافية وأخذ الحيطة والحذر بالنسبة يعني لوجهاتنا البحرية. الوجهات البحرية إذا فترة الليل، أنا أتمنى دائما تكون فترة النهار، لأن دائما البحر مختلف تماما عن الطرق، الرؤية دائما تكون معدومة، فالأفضل تكون فترة النهار. نفس الشيء بالنسبة للسباحة، إذا تسبح مو مشكلة، ولكن يفضل دائما ما تكون منفرد، لا قدر الله واجهت الخطر واجهت الإصابة، على الأقل يكون في ناس هناك حوالينك يبلغون الجهات المختصة من خلال رقم الهاتف الأمان 112. نفس الشيء في أمر مختلف تماما، إحنا يعني كطبيعة أهل الكويت مجتمعنا دائما يخصصون يعني الأعياد الميلاد بأيام الويكند تحديدا، خاصة لأطفالنا الله يحفظهم. أتمنى من يعني الأبهات وأولياء الأمور بشكل عام، الولعات والكبريت بعد انتهاء هذه الفترة، أتمنى دائما يعني أخذ الأمور هذه بجدية، وأبعاد هذه الأمور أيضا الأمور اللهب من يعني متناول الأطفال. ترى الأطفال ممكن يتغافلون الأهل يعبثون بأمور مثل الولعات والكباريت، وهذه هذا اليوم الجميل المميز ممكن ينتقل لا قدر الله الى كارثه.
0: نعم،
1: في اشياء احنا بسيطه ممكن يعني تؤدي الى حوادث لا قدر الله، فناخذ كامل احتياطاتنا. ونفس الشيء لاحواض السباحه بالشاليهات، لا نعتمد على عاملات المنازل بشكل كبير، عاملات المنزل لها دور محوري ودور ممتاز والحفاظ على الارواح والممتلكات، ولكن هذا لا يعني الاعتماد بشكل كلي على عليهم. نفس الشيء احيانا تسمعون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، عامله المنزل تم مثلا انقاذ الاطفال، بالمقابل هي اللي اصيبت بحاله الغرق. هي عامله المنزل ممكن جايه من بيئه غير مثقفه، بيئه بسيطه، فالاعتماد الكلي دائما هذا من الظواهر السلبيه. نفس الشيء اليوم من خلال تواجدنا بشكل كبير بالمولات التجاريه، لا قدر الله ان سمعتوا صوت الجرس، صوت اي حادث كان او تنبيه، لا يكون هناك في هلع او خوف. الهدوء ضروري جدا. نفس الشيء اليوم لو تسال اي رجل اطفاء، خاصه يعني قطاع المكافحه، المصاعد الكهربائيه تحديدا تتعطل بشكل اكثر من الايام الاعتياديه، يعني لان الزوارات وتوجه الى المولات التجاريه والعمارات الاستثماريه يتم يعني استخدامها بشكل مفرط بشكل كبير. اتمنى دائما يعني اخذ الحيطه والعذر اللي هو الحذر وعدم الخوف والهلع. حسيت انه توقف خلاص، عدم العبث ومحاوله فتح الباب، ضغط الجرس باستمرار، ضرب الباب ايضا باستمرار، الجلوس مهم جدا. انت حسيت انك لابس ملابس ثقيله، حاول تخففها وتنتظر اخوانك رجال الاطفاء تاكدوا ان عندهم معدات مهمه جدا مميزه، يقدرون ان شاء الله تعالى يساعدونكم ويفتحوكم الباب. حتى يعني اذا كانت هناك حالات اغماء او حالات تعب شديده، لا تنسى ان دور مهم ومحوري ايضا لاخواني يعطيهم الصحه والعافيه، نقدم تحيه بالطوارئ الطبيه.
0: نعم، يعني فقط عليها الانتظار داخل المصعد.
1: اكيد ضرب الباب وضرب الضغط على الجرس، ولا تنسى ان احيانا ترى هذه قصص يعني حصه سابقا استاذ عبد الرحمن.
0: نعم.
1: احيانا تشوف كل الاهل طالعين مثلا الى الشاليهات او الى السفر، شخص واحد منفرد داخل المنزل، يتم استخدام مصعد الكهربائي، بالمقابل ممكن يعني يتوقف هذا المصعد الكهربائي ولا ما يكون عنده متوفر نهائيا الهاتف. فهني من الطبيعي يعني لا ما راح يكون اي شخص ممكن يساعده، لان الوسيله الوحيده المهمه اللي يتواصل مع الجهات المعنيه وهو هاتف التلفون، الهاتف تحديدا يعني التواصل مع الجهات المعنيه. فانت اليوم شفت نفسك منفرد بالبيت والاهل كلهم طالعين او طالعين مثل الشاليه او مسافرين، ضروري جدا ان الهاتف التلفون يكون معك، خاصه بالاماكن المقلقه اللي هو تحديدا الاسانسير المصعد الكهربائي.
0: نعم،
1: هذا امر في غايه الاهميه ان شاء الله تعالى.
0: لذلك نقول بارك الله فيك رائد احمد منصور، وكل الشكر على هذه الرسائل اللي تقدمونها وكل توجيه لا شك ان تنبهون عليه قد يكون سبب في انقاذ حياه او حمايه اسره او من حادث قبل وقوعه، وشكرا لكم على هذا الحرص، شكرا لجهودكم، وكل الشكر على الجهود التي تبذلونها من اجل سلامه الجميع. شكرا لك رائد احمد منصور من اداره العلاقات العامه والاعلام بقوه الاطفاء العام.
1: يا هلا فيك، حياك الله اخوي عبد الرحمن.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: تعد منصة كفو منصة رقمية تهدف إلى ربط أصحاب المهارات والباحثين عن فرص العمل بالجهات والأفراد الباحثين عن الكفاءات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المواهب وتوفير فرص مهنية مناسبة. كما تساعد المنصة على تعزيز التواصل بين الكفاءات وسوق العمل بطريقة سهلة وفعالة. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع الدكتورة فاطمة الموسوي الرئيس التنفيذي لمنصة كفو.
3: معكم الدكتورة فاطمة الموسوي الرئيس التنفيذي لمنصة كفو. منصة كفو هي منصة تسهل عملية البحث التواصل والتعاون بين الكفاءات في الكويت بهدف خدمة رؤية الكويت وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة. طبعا احنا في كفو عندنا موقع إلكتروني عن طريقة يسهل عملية بناء السيرة الذاتية ومن ثم تحديد نوع الكفاءة وملائمتها للفرص المختلفة اللي ممكن نطرحها، وبنفس الوقت احنا نتعاون مع جهات مختلفة لاستقطاب الكفاءات. حاليا عندنا ملتقى سنوي، وملتقان راح يكون شهر 10 إن شاء الله بعنوان من الصمود إلى التنمية، شباب الكويت يبني المستقبل. فكرتها أن نتعلم من الدروس اللي مرت في الأزمة اللي عدت وإن شاء الله ما ترجع، والظروف القاهرة اللي تصير بالمنطقة، شنو ممكن من خلالها نحدد الفجوات اللي عن طريقها نقدر نحط حلول لتوظيف الكفاءات المختلفة لتوجه إيجابي ودائما في تنمية مستمرة. محاورنا هذه السنة راح تكون الذكاء الصناعي والأمن السبراني، تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، الماي والطاقة والأمن الغذائي، الرياضة والصحة والتغذية، التنمية الاقتصادية واستمرارية الأعمال، التعليم والثقافة والفنون. نرحب بالجميع للانضمام في هذه المنصة، ودنا نتعرف عليكم ونتيح لكم فرص مناسبة، وهم هاي دعوة للجهات للتعاون وإتاحة الفرص للكفاءات والتعرف على الكفاءات المختلفة لأهمة فخر الكويت. ولأنكم كفو نبيكم إيانا.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
5: التاريخ،
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
5: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
6: 10 من سبتمبر أيلول،
2: حدث في مثل هذا اليوم من عام 1608، تولى المستكشف الإنجليزي جون سميث رئاسة المجلس الحاكم لمستعمرة جيمس تاون في فيرجينيا، وأسهم في تنظيم شؤون المستعمرة خلال سنواتها الأولى. وفي مثل هذا اليوم من عام 1813 حققت القوات البحرية الأمريكية انتصارا على الأسطول البريطاني في معركة بحيرة إيري خلال حرب عام 1812. في عام 1846 حصل المخترع الأمريكي إلياس هاو على براءة اختراع لآلة الخياطة ذات الغرزة المتشابكة في تطور مهم لصناعة الخياطة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1919 وقعت معاهدة سان جيرمان بين الحلفاء والنمسا ضمن التسويات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. أصبح العداء الإثيوبي أبيبي بيكيلا أول رياضي من أفريقيا جنوب الصحراء يفوز بذهبية الماراثون الأولمبي بعد فوزه في أولمبياد روما حافيا، وذلك في عام 1960. أما في عام 1977 شهدت فرنسا آخر عملية إعدام باستخدام المقصلة، وكانت للمدان حميدة جاندوبي في مدينة مرسيليا. وفي عام 2008 بدأ تشغيل مصادم الهيدرونات الكبير في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن في واحدة من أبرز التجارب العلمية الحديثة لدراسة مكونات المادة.
6: في هذه الفقرة نسترجع فيها محطات مضت لتبقى صفحات التاريخ حاضرة في ذاكرتنا.

0: وفي جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية، أكدت مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم أمس الأربعاء أن انضمام أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة الجدد إلى الجامعة يمثل إضافة نوعية لمسيرتها العلمية وشراكة في مواصلة رسالتها الوطنية وتطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي. جاء ذلك في كلمة للدكتورة الميلم خلال اللقاء الذي نظمته الجامعة ممثلة بقطاع نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للترحيب بأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة الجدد وتهيئتهم لبدء مسيرتهم في الجامعة مع انطلاق العام الجامعي 2026-2027 بحضور عدد من قياديي الجامعة.
1: نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس الأربعاء بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة مارمور مينا انتليجنس التابعة لشركة المركز المالي الكويتي ندوة لاستعراض نتائج دراسات حول أثر القطاع المصرفي الكويتي في خطة التنمية الوطنية. وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن الندوة التي أقيمت في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي بحضور عدد من القيادات والمختصين تأتي انطلاقا من دورها في دعم الدراسات التطبيقية التي تتناول الأولويات والتحديات الوطنية لتوفير رؤى قائمة على الأدلة تدعم تطوير السياسات وتعزز التعاون بين الجهات المعنية. وأضافت أن الدراسة تتناول الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المصرفي في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035 لا سيما في مجالات تمويل المشروعات التنموية الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكرت أن اتحاد مصارف الكويت استعرض خلال الندوة واقع الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي وتجارب إقليمية ودولية ذات صلة، فضلا عن تحليل أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدور البنوك في دعم التنمية الاقتصادية.
2: بدأ وفد كويتي يمثل وزارتي المالية والخارجية اجتماعات الجولة الأولى من مباحثات اتفاقية الازدواج الضريبي بين دولة الكويت وكوبا بحضور سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا السفير عادل الأدغم. وذكرت سفارة الكويت في هافانا في بيان أمس الأربعاء أن جولة المباحثات الأولى التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل تهدف إلى مناقشات بنود اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وكوبا مع مسؤولين في وزارة المالية الكوبية ومدى تطابقها مع قوانين البلدين. وأوضح السفير الأدغم أن دولة الكويت تعتبر من ضمن الدول القلائل التي حصلت على موافقة الحكومة الكوبية لمناقشة وإقرار مذكرة اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين، لما لدولة الكويت من علاقات وثيقة مع كوبا، وتسعى جاهدة إلى تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

0: تكون الكويت. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في برنامج صباح الخير. نتمنى لكم يوما مميزا مليئا بالإنجازات وبالمسرات. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد،
1: وتحية من التقديم فيحاء سعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وزكية شرخي.
0: تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
1: وأطيب الأمنيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.
0: عنود الرجيب من التنفيذ تودعكم،
1: ونتمنى أن يحمل هذا الصباح لكل مستمع خبرا يبدل حاله إلى أجمل حال. هذه تحية المخرج بدر المروان.
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. وزير الدفاع الباكستاني يحذر من أن هجمات الميليشيات الحوثية على السعودية قد تفعل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد. الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران، وأنه يمكن إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس ترامب ذلك. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. الآلية الخماسية المعنية بالسودان تبحث في الخرطوم إطار مساع لربط الجهود الدولية والإقليمية بالمبادرات الداخلية ودفع مسار سياسي لإنهاء الحرب. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. الرئيس الأمريكي يحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي ويراهن على الاقتصاد. فرنسا تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبا لتعزيز موقعها في القطاع. ومرصد المناخ الأوروبي يقول إن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناة الهلال،
2: قناة الركوب، الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله أبو شيخ.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم مع اسطوانتين حلوين ونادرين وعشاق الاسطوانات، تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: مجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم مع فنان بحريني أصيل عشقوه أهل الكويت وأهل الخليج لأداء حبب الشباب آنذاك وإلى يومنا يتغنون بأسلوب هذا الفنان محمد زويد من أهل المحرق من البحرين، وعنده صوت بعنوان أنت الحبيب عجيب. محمد زويد طبعا من أوائل الفنانين، وأول فنان بحريني سجل في عام 1929 في بغداد، أول تسجيل له. ومن خلال هذا التسجيل بدأ التشجيع، يعني تشجعوا فنانين كثر، منهم محمد بن فارس من البحرين، ضاحي بن وليد، كلهم تشجعوا، قالوا محمد زويد هذا من عيالنا، احنا بنغني. لكن محمد زويد سجل، ويمكن سمعنا في اسطوانات قديمة له في حلقات سابقة، لكن اليوم بسمعكم الاسطوانات اللي سجلها بعنوان أنت الحبيب. نسمع ولنا عودة يا الحبيب.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: سمعنا محمد زويد في الأسطوانة أنت الحبيب، وأبدع في هذا الفنان، ومن الأسطوانات والأصوات الجميلة اللي تميز فيها محمد زويد. نذهب إلى مصر مع مطرب قديم اسمه أمين حسنين، وشركة كانت مشهورة تسجل هالمطربين اسمها شركة بوليفون، شركة ألمانية تأسست تقريبا عام 1917 ويسجلون فيها الفنانين. عام 1922 سجل أمين حسنين هذه الأسطوانة، وتقريبا هذا الفنان له العديد من الأسطوانات، وتميز بأسلوبه وطريقته. وعنوان الأسطوانة وعنوان الأغنية اسمها كل عاشق، نسمع ومع هالأسطوانة كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع، مخرجنا محمد المطبقي، فما الله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: شوف يا سعود، أنا ارتحت لك، وللأمانة السيكل اللي أنت شاريه ودي أجربه. ترى مهم أنك تاخذ السيكل وتطلع فيه تجربه وتدوس عشان الماكينة تطيح.
2: أنا تدري فيني، توني قاعد أتعلم وأنا كل ثقة فيك. تقدر لو سمحت تاخذ السيكل وتدوس فيه شوي، يعني تطلع الخط تطيح لي الماكينة عشان أقدر أستخدمه وأنا مطمن ومرتاح.
1: أنا أبي لك الخير، أخذ السيكل هالكم يوم وأرجع لك، ويكون واحد من أقوى وأفضل السياكل اللي تتحدى فيه وتدش سباقات وانت مطمن، بس لازم تحركه. هذه نصيحتي لك.
2: أفا عليك، السيكل كله تحت أمرك. المهم يا مشاري إن ما يكون في بيننا أي شيء، ولا تحس إن أنا داش عليك عشان أنافسك ولا أضايقك. أنا أصلا يعني بتعلم منك.
1: عطني السيكل بس، عطني يا
2: كاكا. تفضل تفضل.

0: شباب ما شفنا مشاري وينه؟ غايب عنا اليوم، عنا اليوم يمعتنا.
1: ايه الغايب عذره معه، ما نبي نستعيل ولا نبي نحكم على الولد، اكيد عنده ظروفه الخاصه.
2: مع انه ما يطوف السباقات، الغريب انه حتى سعود مو موجود، اكيد مشغول. بعتدون مو كل ما نكون ملتزمين، كل واحد عنده شغله الخاص. المهم ان احنا ما نعطل يمعتنا، خلونا نطلع مع بعض. صجنا الطلعة من غير مشاري ما لها طعم، خصوصا انه يسوي لنا جو ما يقعد عاجل هالريال.
3: اي والله
0: اي تحرش بالكل.
1: اخر مره تحرش بسعود بقى يسوي لنا مشكله.
3: اي والله. المهم خلنا نطلع نستانس ونلتزم بالتعليمات والقوانين.
2: اي والله. يلا يا جماعه خلنا نطلع ونستانس ونغير جو ونقضي مع بعض جوله حلوه من غير ما نخالف.

0: غريبة، أشوف سعود فوق بغرفته وسيكله مو موجود.
1: أكيد تلقاه مسوي له صيانة ولا بيصلحه. بعد الشباب بهالسياكل أكيد عندهم أمور إحنا ما نعرفها.
2: أهم شيء إن سعود فوق، السيكل موجود مو مشكلة، السيكل يتصلح هم مو مشكلة، الأهم إن أخوي يكون قاعد فوق وبيننا.
0: إي والله يا لولو صدقتك، أنا هالسيكل أخذته وأنا مجبور، كل يوم أحس إني أرتكب خطأ بحق هالولد.
1: أقول لا تحاتي، ترى أنا قبل كنت مثلك أخاف وحاتي، بس كني بديت أشوف سعود ملتزم بالقوانين، قاعد يطلع مع ربعه والطلعات الجماعية معهم هذولا شي مدري يسمونهم استعراض جروبات ما شنو، يعني ما عنده تهور، وأنا هالشي الصراحة مخليني مطمنة على ولادي.
0: الحمد لله على كل حال،

0: بشر يا راعي السيكل،
1: شلون الأوضاع وياك؟
2: ها ها، يقولون طلعت من أبطال الراليات.
3: يا جماعة ايش فيكم على الولد؟ ترى شاري سيكل عمره ما دش رالي، أتوقع للحين عليمي.
2: لا يبا يا الربع، ايش فيكم؟ طول بالكم عليه، بس أنا صج عليمي يعني، بس مو لهالدرجة، عاد ترى أعرف شوي.
3: عيل وين سيكلك؟ هذا السيكل عندنا ليش؟
2: إيه لازم أطيح الماكينة، فالسيكل أعطيته يعني. يا الربع ايش فيكم؟
0: ايش السالفة الجديدة بعد؟ شنو تطيح ماكينته؟
1: غرد يبا غرد. إيه سمعنا سمعنا، يعني شنو تطيح ماكينته؟
2: أنا أقول لك، أنا اللي أعرفه لازم واحد خبرة ياخذ السيكل يطلع فيه خط يدوس علشان يلين الماكينة، يجهزها حق الطلعات، حق الدوسات، كذي يعني.
0: أنت قلت ما تبي تدوس، تبي تطلع، تبي تستانس، تستمتع مع ربعك وترجع، شو اللي خلاك تدوس وتوهقنا؟
3: أنا أول مرة أسمع هالسالفة، أنا خبري هالسالفة هذه يقولونها بس بالمواتر.
1: يبا دام إنها ماكينة، أكيد لازم تطيح.
0: وعسى طاحت.
2: ما أدري يعني، تصدقون؟ أنا أعطيت سيكلي حق واحد كان يناشبني، اسمه مشاري. إن شاء الله إنه يعني يروح ويرد بالسيكل ويطيح الماكينة، لأن ما تدرون اللي يشتري السيكل إيش كثر يشتاق له.

0: مساكم الله بخير، شوكم عيالي؟
1: مساك الله بالنور. هلا يبا. هلا
0: اشوفكم واقفين، ليش ما تدشون عندنا؟ اي والله حياكم يبا، حياكم
1: يبا. هذا مشاري هو ليدر الفريق
0: ما شاء الله.
1: اي نطلع مع بعض، هو اللي يخطط وين نروح وين نصفر.
0: الله الله،
1: يعطينا التعليمات. اليوم هو ما شاء الله اخذ السيكل شوي علشان يطيح الماكينه ويكون جاهز حق المسافات البعيده.
0: اي قواكم الله، ما وصيك يا مشاري يا ولدي، تدير بالك على اخوك سعود، ترى غالي، وانا ما كنت راضي انه يدش معاكم السباقات اطلاقا.
2: لا لا لا، ان شاء الله الامور طيبه. انا بعد هالفتره ببتعد شوي لاني مشغول.
0: الله.
2: وهذا سيكلك يا سعود، ها تاكد انه ما في شيء، هذا سيكلك، واذا تبي شيء كلمني. ها
1: ان شاء الله
0: حاجيك.
1: نعم يبا.
0: سعود هذا صاحبك، ايش فيه مرتبك؟ وبعدين حكي ما ادري شو صاير، حتعرفه انت؟
1: يبا اعرفه، بس صدق انا بعد حسيت كذي، ما حسيت اني مرتبك.

0: شفت رفيجه عطاه السيكل وهو مرتبك، ما ادري قام يقط خيط وخيط، حتى ما سلم علي عدل، واول ما سلم السيكل قطه ونحاش. وبيني وبينك الولد شكله ما يطمن، اول مره احس ان قلبي ناغزني، ومشكله سعود على نياته قلبه ابيض.
1: انت حاس انه في شيء؟
0: والله ما ادري انا ايش حقك اقول لك، انا ليش جيت قلت لك
1: ايش حقي يتعين؟
0: اكيد اني حاس.
1: ترى انت اذيتنا بهالبيت.
0: اف زين حاجيك، ترى من زمان انا مو مسوي لي قهوه، سوي لي قهوه بدون سكر.

0: صدقوني يا ربع، مشاري قط السيكل علي وراح، ما حسيت انه سوى شيء، ما فرق علي السيكل حتى ما علمني.
1: المهم الماكينه طاحت.
2: طاحت ولا ما طاحت؟ انت من دشيت عالم السياكل وانت متعومس.
3: خلك من السياكل وقعد معانا.
2: اي والله تعال، تصدق عاد ناقصنا واحد حق اللعب. دش خلي السياكل عنك، يلا تعال.
0: يا جماعه الموضوع مو موضوع سيكل وبس. الريال خذ السيكل ورد لي نفس ما هو، ما طول يعني عاده، يعني يبين على السيكل انه مثلا استهلك شيء. ماكو، خافنا يعني طاح، اطالع السيكل مو مزلغ، قلت يمكن طيح الماكينه، بس الماكينه كان يبلها يومين ثلاث مو بسرعه. هو خذاه يوم واحد، ثاني يوم رد لي لا، قط السيكل حتى قدام ابوي، حط المفتاح قال يلا السلام عليكم ومشي. بعدين ما ادري وين اختفى الريال.

0: فيك انت يا مشاري؟ مش فيك مو على بعضك؟
1: ما فيني شيء ولا حد يكلمني.
2: عسى ما شر حيكون صار شيء مع سعود.
1: لا لا لا لا تجيبوا لي طاري احد.
3: يا يبا ايش فيك انت؟ احنا نبي نتطمن عليك، ما في بيننا وبينك الا كل خير وكل عافيه. فقدناك، قلنا لا سمح الله اكيد صاير معاك شيء، مو من عوايدك تغيب عن الفريق. قلنا بنتطمن بنشوف امورك، ان شاء الله امورك طيبه.
0: اهم شيء انك بخير، دام انك متنرفز بنخليك.
1: ماني متنرفز ولا لكم شغل فيني، وانا هاليومين مالي خلق اطلع معاكم، لو سمحتوا خلوني بروحي.
2: شو السالفه؟ ايش فيه يا زماشر؟
4: ما ادري، اول مره اشوفه بهالحاله.
5: غريب وضعه، انا بعد اول مره اشوفه بهالحاله.

0: الو،
1: هلا والله، من معاي ابو سعود.
0: اي نعم، معاك ابو سعود.
1: مخفر المنطقه معاك.
0: عسى ما شر، لا يكون ولد سعود في شيء.
1: والله شوف اخوي، ما اقدر اقول لك، لكن في عندنا بلاغ عن جريمه سرقه والاتهام على راعي السيكل. مو ولدك عنده سيكل؟
0: اها، ولدي عنده سيكل، بس ولدي مو راعي جرائم ولا هو حرامي. الله هداك، شو الكلام؟ شو الكلام اللي قاعد تقوله؟
1: لو سمحت راجعنا المخفر، ما اقدر اقول لك اي شيء ثاني.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
2: ايش فيك؟ عسى ما شر.
0: انا هذا اللي كنت خايف منه، هذه اول مصيبة. متصلين علي من المخفر يقولون ان سعود في عليه شكوى جريمة سرقة.
2: وي ولدي حرام، هي مستحيل هالكلام، مستحيل. وين سعود؟ وين فيخ؟ نتأكد.
0: ما أدري عنه، طلعي من تحت الأرض، خليه يروح معاي المغفر. أخ، ويبيلي الحبة مالت القلب، يبيلي. الله يهديك يا سعود، شو الخبر؟

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أصواتكم نسمعها من الأحد للأربعاء، ويوم الخميس تنورونا بالمركز العلمي.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونسعد اليوم في هذا البث الخارجي من على شواطئ الخليج العربي والمركز العلمي تحديدا أن نتواصل معكم في هذا النقل الخارجي اللي عودناكم عليه في كل يوم خميس وبرنامج مرحب.
1: سعداء جدا بتجدد اللقاء معكم من خلال هالحلقة، وسعيدين أيضا بضيوفنا الأعزاء اللي دائما يوسف يكونون موجودين معنا في هذا البث الحي المباشر والقريب. نقول حياك، تفضل نورنا وشرفنا. اليوم وايد مفاجآت، وايد ضيوف راح تكون معنا. معنا نجم من نجوم مراحب، يعني صوته عبر الأثير من خلال سنوات. عد خلنا الحين نسوي لهم لغز. يلا انت قول اللغز.
0: يعني هي زميلة عزيزة وغالية على قلوبنا، اشتغلنا معها في الكثير من البرامج وتألقت في كل محطة إذاعية قدمتها، وكذلك تلفزيونية، ترى كان لها تجارب تلفزيونية سابقة. تشرف فيها اليوم حوالينا وبيناتنا اختنا العزيزة الكريمة الفاضلة الإعلامية القديرة أمل. محمد، حياك الله يا أم محمد.
2: حياك الله يا اخوي ابو يعقوب.
0: مشتاقين حق الصوت.
2: اي والله، الله يسعد صباحكم. انا دائما كنت ابدي اي برنامج، يعني سواء برنامج مرحب او دعوه للجميع او برنامج اللي هو الاسره في البرنامج الثاني، يعني كانت لازمه عندي اني اقول صباحكم الله بالخير. ودائما نقول الحمد لله رب العالمين على نعمه الامن والامان في ارض المحبه والسلام الكويت، ونعمه اللي احنا يمكن ناس وايد يمكن اخوي يوسف فاقدينها، اللي هي نعمة الأمن والأمان. أنت تحط راسك مرتاح في هذه الأرض الكريمة. ندعو رب العالمين أنه يحفظ قيادتنا ويحفظ أهالينا وأبنائنا. ويعني يوم الأحد راح تبدي عام دراسي لأبنائنا الطلبة، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق.
0: آمين يا رب العالمين، وكل الشكر والتقدير لك على حضورك اليوم أمل، وانتي منتي غريبة يعني على برنامج مراحب لنا.
1: أنت متخيل عطتني الميكروفون؟ لا لا لا لا لا لا لا، شلون؟ احنا نبيك معانا. لا تكلمين وياك.
2: شوف اقول لك شغله، يمكن دائما يقولون المايك عادي. انا شوف صار لي تقريبا سنتين وشيء من طلعت، ربما تكون رجفه المايك يعني تظهر على
0: لازم تكون
2: المستمع.
0: موجود.
2: اي لا، مو ان انت في اجازه او غيره وترد مره ثانيه، لا المايك لهيبته.
0: اكيد
2: سبحان الله، يعني دائما المايك لهيبته غير التلفزيون
1: ما شاء الله.
2: انا ما راح اطول عليكم، وانا سعيده جدا اني اكون
0: لا
2: مع
0: بطولين لا بطولين احنا ويانا لنهايه
1: البرنامج ان شاء الله. جات لك اليوم وتكريم من اسره البرنامج، يعني وقليل جدا جدا في حقك، نجمه من نجمات الاذاعه والتلفزيون. اسمحي لي اقول انت استاذتي، ما ابي اكبرك، لكن تعلمت من امل يوسف اشياء جدا كثيره، على راسها الحضور قبل الهوى بثلاث ساعات. هذه انا ما شفت،
0: تعلمت منها، ما نختلف على هذا الامر، بس ايش كثر اديتها يعني.
1: اديتها اي، كنت ابوق الميكروفون.
2: بالعكس انتم اخواني وعزيزين علي، وطبعا كل الموجودين ومخرجنا المتميز دائما عبد الوهاب الصلاحات، يعني امانه زميلاتنا في النقل الخارجي ما شاء الله كلهم موجودين. الشيخة أنيسة سعدت جدا بوجودها، أم علي الغالية
1: عندهم يعني كلمات لك بعد شوي إن شاء الله.
2: إن شاء الله إذا نبدي هذا المشوار الجميل في برنامج مرحب مع المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
3: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
4: هلا والله،
5: هلا
4: والله،
5: هلا والله، هلا والله.
6: السلام عليكم. سلامهم تزن الجبال.
7: أنا ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
8: تقدر تأخذ وتعطي مع الناس.
9: إحنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
10: ما بيحرجها زيادة.
3: سنين طويلة والذكريات

0: بسم الله بانطلاقة جميلة، تحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: ومن التقديم نسعد بأن نكون معكم اليوم في حلقة متميزة من برنامج مراحب، لكم التحية من أمل محمد طلال الماجد ويوسف جوهر.
0: المحامية الراقية الأستاذة ريم الجبر منورتنا اليوم صراحة أكيد. بوجودها، وأيضا معك ضيف جدا مميز.
1: نعم، مقدمنا العزيز عبد الله أبو حسن. نعم. مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، نقول لك على الرحب والسعة، وأيضا محاميتنا الأستاذة الفاضلة ريم الجبر، حياك الله بمراحل.
0: الهندسة الإذاعية لكم تحية من أنفال العياف، والتنفيذ سعود السهلي.

0: نسيت سوسن ابو شهري ليش ما تقولها دائما تنساها
1: هذه وردة البرنامج دائما سوسن
0: اكيد ما تنسي أكيد يعني وايضا أكيد. زملائنا الاعزاء في النقل الخارجي رائد هادي وعبد العزيز العجيل عيسى العباسي منيرة العتيبي ريم الجعفر مريم بارون شهاب احمد وبينة الهاجري ومن الوصلات الاذاعيه شيماء الخميس صفاء البلوشي فاطمه الموسوي وهاله احمد
1: اذا مشوار جميل وصباح اجمل نبدا معكم مشوار مراحب مع المخرج عبد الوهاب الصلاحات

0: عودة ثانية لبرنامج مراحب، وأمانة أنا سعيدة جدا. طلال اليوم بياخذ إجازة من البرنامج، أعطاني المايك وقال لي أنت تصرفي. سعيدة جدا بتواجد طبعا أمنا الغالية الشيخة أنيسة، يصبحك بالخير والسرور يا رب إن شاء الله.
1: يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير.
0: أنت بخير
1: وإحنا معاكم بالإذاعة من زمان.
0: طبعا قبل شوي قلت اللي قريب خلي يعني المركز العلمي احنا موجودين على الهواء للساعة تقريبا 10:30 اليوم للعشر ونص. شيخة أنيسة طبعا أمنا الغالية نفس ما ذكرت، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المستمعين لبرنامج مراحل. الغالية أم علي يا صباح الورد، حياك الله يا أم علي.
2: يحييك حبيبتي، يعطيك العافية، واليوم أنت منورة عندنا.
0: اليوم طلال أعطاني المايك وقال أنت تصرفي على الهواء.
2: فيك البركة يا أم.
0: يا رب إن شاء الله. زوارة الخميس في برنامج مراحب حلوة. عودة المدارس، أنت عندك ليه الحين أحد بالمدارس طلال؟
3: عندي أحفاد يا أمل.
0: إن شاء الله يا رب يكون عام موفق للجميع. الشيخ أنيسة شو تقولين بالنسبة لعودة أبنائنا للدراسة؟ راح يبدون يوم الأحد إن شاء الله، والجامعات بدوا.
1: نعم أكيد ننصحهم بالهمة والعلم وأن يخدمون بلدهم، وهذا الحين دورهم، وأن الإجازة طولت. أيوة إن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى من اللي راحت
0: إن شاء الله. يمكن شاء الله. نفس ما ذكرتي الإجازة طولت، يعني هي راحة لأولياء الأمور، أتوقع الأمهات اللي راح يكونون يعني سعيدين بتواجد أبنائهم، هو التزام وخلص يكون روتين بالنسبة للعيال إنه يبدي الصبح يروح المدرسة، في روتين في عمل في دراسة. نتمنى يا رب إن شاء الله يكون عام موفق للجميع. أم علي ما شاء الله الأحفاد، ها
2: حبيبتي أنا أحفادي أقول لهم إن شاء الله يلا همتكم بالدراسة، وإن شاء الله الله يوفقكم، يوفق كل طالب.
0: آمين يا رب العالمين،
2: ويعطيك العافية وما قصرتي حديثي.
4: طبعا هبة أنا وايد سعيد بوجودها، أمل ما تكلم وايد لكن لها وقفات جميلة مع برنامج مراحب. كانت تعاني فترة من الفترات بمرض، الحمد لله الله شافها. تقول كنت أخذ طاقة إيجابية، كانت تسمعنا أنا وأنت ويوسف وفريدة ومريم، تقول خذيت منكم طاقة إيجابية والحمد لله الآن أقبلت على الحياة.
0: أكيد نصبح عليها بالخير.
5: صباح الأنوار والبركات، صباحكم مراحب كلكم.
0: الله يسلمك أخو يوسف.
3: ما أدري يعني أمل، أنا قلت يمكن بعد سنتين أنت شوي يعني غيرتي المود، غيرت على طول سيدة المدارس الأمهات، زين وين الآباء المساكين؟
0: لا الآباء ترى
3: يعني
0: لا
3: ما ناسي خارج. الآباء مو
0: لا لا لا, لا, لا بالعكس
3: هم قاعد يروح ويجيب ويودي، يعني حرام عليك.
0: بس لا لا شوف دور الآباء يمكن دائما تكون الأم هي أقرب لأبنائها، صح ولا لا؟ هي اللي هي تجابل، هي تدرس، هي اللي تلتزم بعيالها سواء أكلهم،
3: هو اللي يدفع وهو اللي يودي
0: وهو اللي هو ما قلنا شيء طلع، صح الشيخ أنيسة معاي؟ أكيد
4: كله على الأبو.
0: أي بالعكس هم لهم دور كبير الآباء، يعني يمكن الأم أكثر. ليش أقول لك الأم أكثر؟ يكون هي يعني قريبة من عيالها أكثر بنسبة تواجدها مع أبنائها في البيت. الأبو يطلع دوامة عنده ديوانية حط راس نام، لكن التزام الأبناء دائما للأم. الأبو ما قلت لك ما له دور، دوره كبير جدا سواء هو اللي يصرف.
3: بس قولي على الأقل شيء.
0: حاضر يا يوسف، دورك كبير.
3: ترى عندنا محامية نشتكي عليك على طول.
0: أستاذ ريم بدأ من أولها، بدأ من أولها.
4: دير بالك من أستاذ ريم، صباح جميل لك أستاذ ريم من الجبر، سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا في مراحل.
6: يسعد لي صباحكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، بداية الموسم الدراسي، وكذلك عندنا الموسم القضائي.

0: ما شاء الله. إيه كانت إجازة.
1: نعم. فصباح البدايات إن شاء الله يا رب،
0: بدايات حلوة وخير
1: إن شاء الله يا رب، علينا وعلى الكويت بأمن وأمان واستقرار. اللهم آمين. يا رب العالمين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. حياك الله، ورح نرجع إن شاء الله مع محاميتنا الغالية
2: بإذن الله. يعني أيضا أمل من الشغلات المهمة أن الواحد يحتاط لها مع بداية الحياة الاعتيادية اللي تعودنا عليها، مثل ما قالت الأستاذة ريم الجبر، يعني صباح البدايات. فيوم الأحد إن شاء الله احنا مقبلين على بداية جديدة بحضور طلبتنا في المرحلة الابتدائية، ويوم الاثنين جميع المراحل الدراسية، واليوم يمكن المدارس الخاصة داوموا.
0: لا، صار لهم تقريبا أسبوع
2: يعني
0: حتى الجامعات، حتى الجامعات
2: ما شاء الله يعني عندهم يمكن أسبوع السحب والإضافة، ولكن أكيد الأمور تحتاج إلى تدقيق أكبر وخروج مبكر حتى نتفادى ألا نكون.
0: أنت قلت يعني خروج مبكر الأسباب. يعني هذه الأزمة اللي دائما نعانيها مع بداية العام الدراسي.
2: موجودين يمنا أخواننا في وزارة الداخلية، وعندهم حملة لهذا العام ما شاء الله مشتغلين عليها، وأمانة يعني المقدم عبد الله أبو حسن مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية جايبينا من موقع كان قاعد يشرف عليه في منطقة صباح السالم، وقايلين له هد الموقع وخل ربعك هناك وتعلنا في مراحل، خل نسمع منك يعني ونوصل المعلومات أيضا للسادة المستمعين. يا حي الله.
3: يا هلا، مرحبا فيك. بداية نصبح عليك بالخير، نصبح على الزملاء المتواجدين، كذلك نصبح على المستمعين الكرام. مثل ما تفضلت، في بداية كل عام دراسي وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور تعد خطة استباقية خاصة في هذه المناسبة بتوزيع الدوريات وانتشارها على الطرقات الهامة وتركيز على مواقع الكثافة المرورية. مثل ما تفضلت قبل شوي، كنا يمكن في أحد المواقع في جولة استطلاعية احنا نسميها لأحد المواقع اللي شاهدنا فيها الكثافة المرورية في السابق، وخاصة منطقة صباح السالم القطاع التجاري كان هناك كثافة مرورية في الفترة الصباحية. كان هناك الأمانة القيادات وزارة الداخلية قاعد تشرف، قاعد تتأكد من انسيابية الحركة المرورية. بعد ما تأكدنا من انسيابية الحركة المرورية توجهنا لكم حد لتلبية النداء، احنا نقول لتغطية هذا البرنامج
2: يعني التواصل مع الجماهير. مقدم عبد الله، يعني حتى بعض الأمور اليوم قاعد تعبكم أكثر، يمكن احنا قاعد نشوف بعض الطرق، بعض الخطوط السريعة، بعض المداخل المخارج هي اليوم في يد اخواننا في وزارة الأشغال، قاعد يعدلونها، قاعد يسكرونها، قاعد يضبطونها لمرتادي الطريق والمركبات، فبالتالي هذه الإغلاقات أيضا تؤثر. لذلك صحيح، نبي صبر من إخواننا المواطنين والمقيمين على ما يتم إنجاز مثل هذه الأمور.
3: صحيح. بالنسبة لأحوال الطرق أو نقول الإغلاقات والأعمال الخاصة بتطوير وإنشاء شبكة الطرق، طبعا هذه الأعمال المستمرة على مدار السنة حتى تكون طرقنا بأفضل صورة ممكن.
2: صحيح.
3: فبالتالي وزارة الأشغال في هناك خطة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في إغلاق وفتح بعض الطرق اللي تحتاج للأمانة أعمال صيانة حتى تكون جاهزة للاستخدام من قبل المركبات وما تأثر على سلامة قادين المركبات، وكذلك تساهم في انسيابية الحركة المرورية. لكن هذا الشيء من الطبيعي راح يأثر على انسيابية الحركة. احنا نقول أول شغلة احنا عندنا بداية دخول مدارس، فبالتالي عدد كبير من الطلبة والطالبات ردوا إلى مقاعدهم الدراسية، وكذلك الكادر التعليمي، فبالتالي هناك كثافة مرورية. الكثافة بدأت في الأسبوعين السابقين خاصة في مدارس للمدارس الخاصة، لكن احنا عندنا في المرحلة المقبلة بداية من يوم الأحد راح مدارس الحكومية بداية من مرحلة أولى ابتدائي راح ترجع إلى مقاعدها الدراسية في يوم الأحد. يوم الاثنين جميع المقاعد الدراسية.
2: نعم.
3: فبالتالي يوم الاثنين راح تكون الكثافة المرورية.
2: هذا غير الناس اللي بإجازات ورادين، غير أيضا إخواننا يمكن الوافدين اللي قضوا إجازة الصيف في ديارهم ورادين الكويت، فأكيد راح تكون زحمة. يعني
3: أنا دايما أقول الكل يسأل هل راح يصير زحمة ولا ما راح يصير زحمة، هذا سؤال مهم للأمانة، لكن أنا راح أقول الزحمة موجودة وهذا شيء
2: موجودة.
3: طبيعي.
2: نعم.
3: الزحمة مو
2: كل دول العالم يعني
3: في دول العالم هذه فترة الذروة فترة الدوامات، فترة صباحية وفترة ما بعد الظهيرة، وهذا شيء طبيعي. لكن اليوم احنا شلون نتفادى الزحمة؟ مثل ما تفضلت قبل شوي قلت أعمال الطرق هل تأثر؟ نعم. لكن احنا لازم نستعد. شلون نستعد؟ نستعد من خلال متابعة حسابات وزارة الداخلية اللي قاعد تنشر على مدار الساعة أماكن الإغلاقات والتحويلات الخاصة في الطرق، زين، ونستخدم الطرق البديلة، هذا شيء مهم. كذلك الشيء الثاني هو اختيار الوقت المناسب. اليوم عمل الوقت جدا مهم.
2: نعم. متى تطلع متى ترجع؟
3: ترى الدقيقة تفرق.
2: أكيد طبعا.
3: فبالتالي أنت عندك عامل الوقت، اختيار الطرق. نعم. المناسبة، تغيير مسارك، هذه كلها من الأمور، بالإضافة إلى الأمور الأخرى المتعلقة بسلامة المركبة وسلامة الأشخاص وعملية التنظيم. هذه يمكن من الأمور. تفضل.
0: أكيد. يعني ما شاء الله دائما وزارة الداخلية لها خطط في كل المناسبات، مو يعني مو العام الدراسي وبداية العام الدراسي نشوفه، لا، في كل يعني مناسبة دوركم.

0: موجود، والله يعطيكم الصحة والعافية. لكن نفس ما ذكرت مقدم عبد الله، أبنائنا الطلبة، الأمهات أو الآباء اللي يوصلون عيالهم، أنا ما راح أتكلم عن الزحمة، أتكلم عن الحوادث اللي تصير من خلال أنه هو بيلحق على دوامه بسرعة بسرعة عشان ما تحوشني الزحمة، ونزل ولده بعيد عن باب المدرسة، وهذه يمكن من الأمور الهامة جدا.
1: زين، خل أخذ الموضوع من شقين. الشق الأول سلوك قائد المركبة أثناء تأخيره عن المواعيد.
0: نعم.
1: احنا لو نتكلم عن اي موعد، مجرد انك تاخر انت على الموعد، سلوكك راح، يعني احنا نقول يتغير
0: غصبا عنك،
1: راح يكون غير طبيعي. فبالتالي راح تسوق بطريقه يمكن تدوس، تحاول تتعدي المركبات، فبالتالي انت راح ترتكب بديهيا مخالفه وانت يعني مو قاصدها،
0: وتتسبب في حوادث.
1: هذه شغله. لكن انا بدمج موضوعنا بموضوع بدايه المدارس. بدايه المدارس دائما، خاصه احنا نتكلم يوم الاحد.
0: نعم.
1: واول يوم مرحلة رياضة أطفال، مرحلة ابتدائية.
0: نعم.
1: في سلوك للأسف دائما يرتكبونه أولياء الأمور. بما أننا تكلمت على أولياء الأمور، إحنا نحط لهم، إحنا نقول هي العملية مشتركة.
0: نعم.
1: ما بين وزارة الداخلية وقطاع وزارات الدولة، وكذلك ما بين المواطن والمقيم.
0: نعم.
1: وأولياء الأمور بالذات. موضوع بداية أول يوم دراسي يعني، خاصة خلينا نتكلم شوي عن الأمهات. الأمهات الأكثر يعني توجها إلى هذا الشيء.
0: نعم.
1: هو موضوع توثيق الفرحة. شلون توثقون الفرحة؟
0: تصور
1: الفرحة بصورة. وين نشوف الصورة احنا؟ بالسوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: وين تكون الصورة؟ بالسيارة.
0: نعم.
1: وهذا صحيح. أكبر خطأ. اليوم كلنا لازم نفرح.
0: هل هي مخالفة؟
1: أكيد باستخدام هذه الصورة.
2: إذا ما طلعت حلوة بصورة ثانية.
1: وبتعيدها مرة مرة. ترى الحادث كم يعني، بعيد الشر عن السامعين، الحادث كم ياخذ من أجزاء من الثانية؟
0: نعم.
1: بحد أقصى 3 ثواني.
0: نعم.
1: فبالتالي هذه الصورة قد تكون كفيلة في وقوع حادث.
0: نعم.
1: دائما أنا أقول في بداية كل عام دراسي، خلها ذكرى جميلة، لا تكون ذكرى حزينة.
2: خل الصورة بالبيت.
1: صور بليت، استاذ
2: صفح
1: فيه،
2: باب السيارة وانت راكب السيارة،
1: افرح فيه، لا
2: باب المدرسة
1: ومحزتنا، بالعكس احنا نشارك في فرحة.
0: لا، والتصوير يكون لي من يدخل باب المدرسة.
1: ترى وزارة الداخلية حريصة، صحيح مثل ما تفضلت، وزارة الداخلية حريصة على مشاركة أولياء الأمور هذه الفرحة.
0: نعم.
1: اليوم احنا عندنا حملة اسمها حملة وقاية وأمان، وفيها الجانب السلامة المرورية، وراح تشوفونا في أول يوم، اعتبارا من يوم الأحد راح نكون وياهم المدرسة، نوزع لهم الهدايا، نشاركهم فرحتهم دخولهم المدرسة، نعلمهم أن رجل الأمن موجود،
2: راح نوقف إن شاء الله عند هذه الحملة بكل تفاصيلها أمانة. وإحنا دائما نقول في مراحب وفي إذاعة دولة الكويت أن رجل الأمن عنده مهام كبيرة جدا، فلا نشغله بموقف سيارة، بارتكاب مخالفة مرورية، هناك جوانب أهم في هذا الوطن قاعد يراعونها رجال الأمن، لذلك هذا اللي إحنا قاعد نسويه قاعد يشغلهم عن أداء مهامهم الأخرى بحجة والله أن أنا مو عارف أستخدم الطريق. فبالتالي هي ثقافة متكاملة راح نتناولها إن شاء الله تباعا في حلقتنا لهذا اليوم. يمكن ضيفتنا الكريمة الأستاذة المحامية ريم الجبر ما سمعنا صوتها فيما يخص الجانب القانوني والمروري، يعني اليوم الكل مستعد إن شاء الله، نبي رسالة منك لأولياء الأمور، لمرتادي الطريق، حتى تكون الأمور إن شاء الله بسلاسة وبهدوء وجمال.
3: أول شيء عساهم على القوة أولياء الأمور جميعا على تحمل هذه المسؤولية ومساعدة رجال الشرطة طبعا، وأكيد دورهم لازم يكون بالتعاون معهم أن يسهلون هذه المهمة، خاصة في أوقات الصباح وفي أوقات خروجهم من المدارس.
4: عساك على القوة. يعني أكيد عندكم بعد ملاحظات، إن خصوصا كقانونيين دائما يقولك إذا الواحد بيشتري شيء لازم يتعرف على حقوقه وواجباته القانونية.
3: صحيح.
4: اليوم شوارعنا والداخلية مو مقصرة، أيضا سعادة المقدم عبد الله أبو حسن عندهم موقع فيه كل الحقوق والواجبات. كمحامية إيش تنصحين موكلينك زائرينك بخصوص حقوقهم وواجباتهم على الطريق؟
3: هو أهم شيء لموضوع اللي يسعدني جدا.
4: نعم.
3: التزام الجميع بالقانون، قانون المرور الجديد.
4: أحسنت.
3: أدى إلى نقلة نوعية بالشارع تماما من.
4: نعم.
3: احترام الطرق، احترام السير.
4: صحيح.
3: المركبات، فهذا شيء أثر علينا كلنا وأثر.
4: نعم.
3: حتى على المنظومة، منظومة السير كلها.
4: عساك على القوة. راح نرجع لك بعد شوي، عندك تعليق؟
1: باخذ مكانك شوي. للأمانة كلامها يعني الأمانة بعين الصواب، مثل ما تفضلت الأستاذة أن اليوم قانون المرور عدل من سلوك الأشخاص، عدل من سلوك مستخدمين الطريق، لكن الأمانة هم الشهادة يعني مجروحة فيهم، هم دائما يعني مساندين لنا في نشر الوعي الثقافي، الوعي القانوني عن قانون المرور وطريقة الالتزام بقوانين المرور. ودائما نشوف للأمانة في وسائل التواصل الاجتماعي في في في في محطات الإذاعة والتلفزيون أن هناك يعني أشخاص من إحنا نقول الأساتذة المحامين للأمانة يطلعون يشرحون هذه القوانين. هذا شيء سهل علينا عملية شرح وتبسيط القوانين لإخواننا المستخدمين.
4: نعم دكتور محمد أسد عنده تعقيب.
5: والله أنا مشكلتي كلها مع التلفون، يا أسولف يا حاط الخريطة أبي أروح، ومن أمسك الخريطة أبي أدل طريقي طان وصلني على سهل.
4: بس دكتور سهلة هذه
1: دكتور عيال المرة الجاية راح أتابعك، وأول ما تمسك التليفون بخالفك وصدقني ما راح تعيدها.
5: شنو الحل البديل؟ يعني أنا مثلا أبي أوصل إلى منطقة معينة إلى مكان معين لوكيشن، فأنا محتاج أني أنا أشغل أفعله، صح. تصير مرات مثلا مثبتة على الستاند بس يطق أو يعطيني أنه والله الشارع مسكر،
1: صحيح،
5: فأبي أغير الشارع.
1: أول شغلة البرامج الخاصة بالخرائط هي تساعدنا في عملية الانتقال. المطلوب منا اليوم أنه قبل لا نبدي في عملية القيادة نحط اللوكيشن ونشوف طريقنا. هو احيانا يبدل الشارع. ليش يبدل الشارع؟ مجرد انه يصير حادث هو يحدث او احنا نقول ابديت بشكل مستمر على مدار الساعه بالدقائق. مجرد انه يصير حادث، اختناق مروري، صار في زحمه في طريق اسهل، على طول راح يعطيك اتجاه مختلف، يغير لك الطريق. فبالتالي انت المطلوب منك انت قبل لا تطلع من البيت، قبل لا تحرك بالسياره، تحط الخريطه تشوفها تكتشف، يعني نوعا ما تاخذ فكره قبل لا تستخدم الخريطه. نقول لا سمح الله فصلت الشبكة، طفت التليفون، لا تعتمد على اعتماد كلي 100%، خلي يكون في عندك اعتماد على نفسك شوية في الاستدلال على الطرق، ومن ثم الاعتماد على الأجهزة الذكية.
5: يعني الحين الجهاز وهو شغال ما عليه مخالفة، مخالفة أني أنا استخدمه.
1: الجهاز
5: باليد.
1: الستاند مو ممنوع، أنه موجود على الستاند، مشغل عليه برنامج الخرائط تستخدمه في الانتقال، لكن لا، حتى إذا شغلت برنامج الخرائط هل يسمح لك أنك كل شوية تغير وتستخدم التليفون؟ البعض دائما يسأل هذا السؤال. اليوم تليفوني على الستاند وأنا قاعد أمشي وبغير موقعي، بقول له أوكي وقف على اليمين، أصفط، خليك مكان آمن، غير موقعك، عدل أحداثيتك وكمل مشوارك. بالعكس أحسن ما تغير وانت تسوق، لأن مجرد أنك تغير وانت تسوق راح يدي لحادث مروري.
5: والله أنا بديت أجرب تقنية الصوت، اني انا اعطي الامر بصوت،
2: التعليمات الصوتية. نعم
5: التعليمات الصوتية بديت اجربها احاول فيها.
2: نعم راح تكون لنا وقفة مفصلة حول هذه المواضيع كلها، الى جانب ايضا
5: انتم النور نوركم
2: الانساني في دولة الكويت، واحنا معاكم في مراحب من على شواطئ الخليج العربي، ونقول لكم موجودين بالمركز.
4: مراحب
6: مراحب وتكريم اصدقاء البرنامج.
7: الانسان اللي يربى على شيء
8: هذا الشيء
7: هذا مثل انت الحمد لله. اذا كبر ولدك انا مثل قبل في حلقه
8: انا قلت مثل زواج مثل فيها
6: الى اصدقاء مراحب اللي شاركونا الكلمه ورافقونا بالابتسامه وحطوا بصمتهم بالمشاركه وزادوا البرنامج قيمه ومكانه. لكم منا كل الشكر والتقدير اليوم وكل يوم.
4: طبعا مهما قدمنا ومهما سوينا لزميلة عاشرناها يوسف سنين طويلة تبارك الله، مثل الساعة حضورها قبل البرنامج بثلاث ساعات تكون موجودة، فتكريم بسيط من أسرة برنامج مراحب تقدم الشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح لأختنا الغالية الإعلامية القديرة أمل محمد و... شاهلين يا أمل شوية بحقك.
0: سلمك يا طلال، شكرا لكم، أنت إخواني طبعا أكيد، أخوي أبو يعقوب، يوسف، سوسن، أخوي طلال طبعا، مخرجكم المتميز دائما أخونا الغالي عبد الوهاب الصلاحات، والشيخة أنيسة، يعني ماما أنيسة، إحنا نقول ماما أنيسة وفعلا أنت أم الجميع، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
9: يسعدني بهالاسم صراحة.
0: لا والله إحنا سعداء جدا أن نلقى أم حنونة عطوفة دائما تشاركنا، سواء في أفراحنا في البرنامج، دائما لما تطلب شيخة أنيسة يعني لبيه دائما، ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية، وأم علي الغالية وكل الموجودين، شكرا من القلب.
4: الله الخير.
5: مراتي
4: متابعين نتواصل معاكم وأكيد مع أحبابنا وضيوفنا، وأيضا في هدية مقدمة على سلامتها أم صالح، أمنا الحبيبة تستاهلين كل خير مهما قدمنا ومهما عطينا. أم صالح شوية شوية بحقها، تفضلي أم صالح، عليك بألف عافية. تستاهلين كل خير يما.
0: لا لا عاد صراحة قلتوها.
2: تستاهلين يا مصالح، تستاهلين وعليك بألف عافية.
0: الورد وما قدموه الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.
2: تستاهلين.
0: الله يعافيك. صباح
2: جايبين لك ورد، وردي بعد ها؟ وردي اليوم. عسى أيامك كلها وردية إن شاء الله يا مصالح.
0: لا والله ما قصرت. أول شيء صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الأنوار والأفراح يا ربي، ويعل كويتنا دوم دوم دوم بفرح.
2: آمين يا رب العالمين. معاكم إن شاء الله متواصلين، ونرجع إلى استديوهاتنا ونرجع لكم مرة ثانية من المركز العلمي وبرنامج مراحل.

0: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. وزير الدفاع الباكستاني يحذر من أن هجمات الميليشيات الحوثية على السعودية قد تفعل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد. الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران وأنه يمكن إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس ترامب ذلك. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. الآلية الخماسية المعنية بالسودان تبحث في الخرطوم إطار مساع لربط الجهود الدولية والإقليمية بالمبادرات الداخلية ودفع مسار سياسي لإنهاء الحرب. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. الرئيس الأمريكي يحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي ويراهن على الاقتصاد. فرنسا تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبا لتعزيز موقعها في القطاع. ومرصد المناخ الأوروبي يقول إن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، ورياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 11 صباحا ودقيقة. أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 5 مساء و38 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 45، مطار الكويت 46، لنويصيب وأم المرادم 41، وجزيرة جارو 36 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وأم المرادم 33، مطار الكويت 27، لنويصيب 29، جزيرة جارو 32، والوفرة 26 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 6. نهاية الموجز في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: جمهورنا مستمعين
1: أساس رسالتنا
2: يا طيب القلب
0: وبداية لمساحاتنا الحوارية
1: وبالختام
0: نجمع كل اللي يعني
1: ونكتسب الفائدة لتوجيه حياتنا
0: تجاه الأفضل.

0: رجعنا نتواصل معاكم ودائما بحضور الأحباب اللي موجودين في مراحب. أبو سالم الغالي يوسف موجود معانا تبارك الله، حياك الله. عم أبو سالم
1: يا هلا، شلونكم؟ طيبين ان شاء الله. انا شو اتكلم قبل

0: عنده نية عمل خيري. فيا ريت نتكلم عن هذه الأخطاء. يعني اليوم يمكن شفنا الموضوع هذا شوي قل، إن قبل كل واحد ينا يقول تعال والله في عائلة محتاجة، في فلان محتاج، تعالنا بنجمع تبرعات. لا، اليوم صار في آلية خاصة بإشراف صحيح. وزارة الشؤون، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، لمعرفة أين تذهب هذه الأموال حرصا على العمل الخيري. فياريت تكلمين عن هذه الجوانب أستاذ ريم.
1: بداية أحب أقول أن الكويت الحبيبة نظمت العمل الخيري من خلال مشروع قانون تنظيم العمل الخيري في الكويت، من خلال إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري وصندوق الكويت للعمل الخيري. فمن خلال هالصندوق نسق ونظم آلية التبرع والعمل الإنساني. أحب أذكر الأخطاء اللي يقع فيها أو اللي طاح فيها من قبل غيرنا اللي يحب أنه هو يبادر في العمل الإنساني أو التبرعات. بداية ما ينفع أنه يتم التبرع لجهات غير مرخصة من قبل وزارة الشؤون، إن كان صندوق خيري أو جمعية نفع عام أو أي كان، لكن ضروري تكون الجهة مرخصة من قبل وزارة الشؤون. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، ما يكون التبرع نقدي. حالياً إذا تلاحظون أغلب الأمور بيع، شراء، تبرع، أياً كان، ابتعدنا عن التعامل النقدي وصار التعامل الرقمي هو
2: الإلكتروني.
1: الإلكتروني هو المحبذ وهو المناسب في التعامل. أهم في التبرعات كذلك نبتعد عن التبرع النقدي ونتجه إلى التبرع الرقمي الإلكتروني مع الجهات المرخصة المختصة. كذلك ما ينفع، يعني مثلا بذكر حادثة صارت أول، أن في شخص شاف مثلا طفل حالته المادية صعبة، راح قال له أنت وين بيتكم، راح صور بيتهم أو مكانهم، وكانت حالتهم المادية تعبانة وهالأمور هذه، راح صور ونشر الفيديو في حسابات التواصل الاجتماعي مع رابط لينك وقال اللي يبي يتبرع لهم لهالأسرة عشان احنا نساعدهم ونوقف معاهم ونرفع من مقدرتهم المعيشية. لكن هذا الوضع خطأ 100%.
2: يجرم عليه القانون؟
1: يجرم عليه القانون تماما. أول شيء لا يسمح انه هو يصور وينتهك خصوصية أي أحد. غير هذا كله ما ينفع أنه هو ينشر هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2: هو يمكن بالنسبة له أستاذة هي حسن نية، إن الناس يساعدون ويشوفون يمدون مثلا يد العون لا، لكن
1: صحيح.
2: من الناحية القانونية يجرم،
1: يجرم هذا الفعل،
2: فيها حبس أو فيها غرامة، فيها الأمور هذه.
1: إيه نعم يصل. فيها مسؤولية قانونية كاملة.
2: نعم.
1: وحتى من بعد ما هو ينشر هذا الرابط ويتم الدفع على هذا الرابط، كل هذه الأموال تسائل فيها ويأخذونها.
3: صحيح أستاذ، خلنا نأخذ رأي داخلية، يعني فرصة جدا جميلة. وأيضا في روابط يوسف وأمل ترسل لبعض الناس، تعالوا دفعوا مخالفات المرور وأنا أسوي لكم خصم. كلمنا عن هالجزئية.
2: لا والله طلال، هي مو بس يدفع وخصم. أنا قبل شوي سألت المقدم عبد الله أبو الحسن عن الغرامات اللي تكون متراكمة، ويمكن هذه شغلة أبنائنا يمكن هم أكثر ناس وصلوا للآلاف. فسألت المقدم عن طريقة أن السداد، قبل كان مثلا يروح المحكمة القاضي ممكن ينزله في المبلغ أو يقسط، الآن يعني صدمتني بأن لازم يدفع الغرامات، وإذا وصلت إلى القضاء ممكن تكون دبل.
4: صحيح. نعم. يمكن في تعديل القانون الأخير اللي حدث أو اللي صار في قانون المرور تغيرت قيمة المخالفات المرورية كعقوبات كقيمة سداد، فبالتالي اليوم أصبحت قيمة المخالفة المرورية كمثال، بالسابق كانت الإشارة الحمراء 50 دينار، الحين 150 دينار. بالسابق إذا تحولت المحكمة بإمكان السلطة القضائية حفظها، خفض المبلغ زيادتها حسب الفعل. لكن في الوقت الحالي أقل قيمة بعد حالتها للمحكمة 300 دينار، فبالتالي
2: أو الحبس،
4: فيها حبس وفيها تصل إلى آلاف دنانير، تصل إلى حبس، تصل إلى سحب المركبة وحجزها، وكذلك تصل إلى إحنا نقول أخذ المركبة منه بشكل كامل، يعني بالتالي مصادرة، وتسمى مصادرة المركبة.
2: نعم.
4: فبالتالي إحنا هذا الشيء دائما نحذر منه، عدم ارتكاب

0: المخالفة المرورية. احنا اليوم الهدف من القانون او من تغليظ العقوبة هو حماية الارواح والممتلكات الخاصة والعامة، تقويم سلوك الاشخاص. فبالتالي احنا يعني مثل ما قلنا الهدف منه اليوم نخلق بيئة امنة، وقاعد نشاهد الامانة الشيء على ارض الواقع من بعد تعديل قانون المرور لليوم، ومقارنة الاحصائيات انخفضت بشكل كبير. صحيح. فبالتالي كان هناك خطأ في السلوك.
1: نعم.
0: لكن انا كنت بزيد شغلة على كلام الاستاذة، موضوع الروابط والدفع وغيرها، ان اليوم للاسف احنا وصلنا لمرحله ان في بعض الاشخاص يستغلون اسم وزاره الداخليه في ارسال روابط عفوا خاصه الاداره العامه المرور.
1: نعم.
0: يرسلون روابط يقول لك ان عليك مخالفات مروريه لازم تدفعها، وهذا كله خطا. اليوم وزاره الداخليه او وزاره الدوله ما ترسل روابط نهائيا عن طريق موقع او برنامج سهل
1: او غيره.
0: نعم. عن طريق برنامج سهل بامكانك تطلع على المخالفات عليك وتسد قيمه المخالفات المروريه. غير عن هذا يعتبر تحايل ومحاوله لسرقه يعني الاشخاص.
1: طيب بالنسبه للمخالفات اللي هي القديمه، الان يمكن بدينا نسمع ان راح يكون في غرامه، راح يكون في ممكن تصير دبل الغرامه. خلينا نقول لأولياء الأمور إيش كثر قدامهم، هل شهر شهرين
0: إحنا ما نقول دبل ولا نقول، لأن هذا شيء بيد السلطة القضائية.
1: نعم.
0: لكن إحنا نقول في هناك مضاعفة بالأرقام.
1: نعم.
0: حسب كل مخالفة، حسب الفعل. لكن أي شخص اليوم، وهذه رسالة موجهة للجميع، أي شخص عليه عنده مخالفات مسجلة عليه سابقا، مخالفات قديمة يجب عليه دفعها قبل إحالتها من قبل إدارة عامة المرور إلى المحكمة.
1: نعم.
0: يعني بس عشان نوضح موضوع المخالفة المرورية، المخالفة المرورية هي جنحة يرتكبها الشخص عليها غرامة وعليها كذلك عقوبة.
1: نعم.
0: فبالتالي إذا راح للإدارة العامة المرور يدفعها ويدفعها عبر المواقع الرسمية تعتبر صلح. فالإدارة العامة المرور في هذه الحالة إذا تراكمت عليه المركبات ما راح تقبل الصلح، راح تحيل الشخص إلى المحكمة، إلى السلطة القضائية، ومن ثم السلطة القضائية تأخذ الإجراء القانوني.
1: نعم. مقدم عبد الله ذكرنا شغلة يمكن قبل شوي أنا وأخوي يوسف تكلمنا فيها، عملية التفويض للمركبة. يمكن نشوف الآن كأولياء أمور يقول لك لا والله بطلع حق ولدي سيارة، والثاني طلع له سيارة وبنته سيارة، كل السيائير باسمه هو الشخص.
0: صحيح.
1: لكن عملية التفويض خلنا نوضحها للمستمعين.
0: التفويض طبعا يختلف عن المبايعة أو التنازل المركبة. نعم. التفويض هو تفويض شخص باستخدام المركبة وتحمل كافة المسؤولية القانونية اللي تقع على المركبة أثناء استخدامه للمركبة.
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم لأولياء الأمور، وهذه الرسالة للأمانة، كثير من أولياء الأمور يراجعوننا عليهم مخالفات متراكمة، وسبب والله عنده 5 سيارات موزعها على عياله.
1: نعم.
0: على السائق والبيت، والكل يخالف باسم ولي الأمر.
1: باسمه.
0: وهذا شيء يعرقل إجراء مثلا تجديد المركبات، اجراء المعاملات الخاصه بوزاره الداخليه. فالتفويض يعني كان هو الحل الامثل لتحمل كل شخص مسؤوليته وفعله. فبالتالي ولي الامر او اي شخص يفوض، انت اليوم ياك شخص يبي ياخذ مركبتك يستخدمها فتره معينه، تقوم في عمليه تفويضه في حال يعني تسجيل عليه مخالفه مروريه، تنزل باسم المفوض اليه.
1: نعم.
0: مو باسم مالك المركبه. وهذا الشيء ترى يمكن يفيد اولياء الامور، ان ولي الامر اليوم لما يفوض ابنه في استخدام المركبه راح يوصل اشعار لولي الامر والى الشخص المفوض اللي هو الابن.
1: ينزل للاب وللابن؟
0: راح يوصل اشعار لمالك المركبه.
1: نعم.
0: فهذا شيء يفيد في التوعيه.
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم ولي الامر مسؤول عن تقويم سلوك ابنائه، عن مراقبه ابنائه.
1: نعم.
0: فمجرد انه يوصل اشعار ان المفوض اليه فلان الفلاني انزل ترى ارتكب مخالفه مروريه، فانت بامكانك انك تتابعه، تنصحه.
1: نعم.
0: تقوم سلوكه، تراقبه، تحرص على عدم ارتكاب المخالفة المرورية. فهذا يعني يفيدنا من الجانبين، الجانب القانوني والجانب التوعوي.
2: نعم. هذه يمكن الضوابط أختي أمل الخاصة بالقانون، ولكن أيضا هناك روح القانون. يعني أستاذة ريم الجبر، لو حبينا أن نطبق روح القانون مع أبنائنا، يعني بعد مشكلة إذا الواحد الله رزقه توأم وعنده ولدين وسيارتين وولد لاحقهم يعني 3، فمخالفاته راح تزيد أمانة. فشلون أنا كولي أمر أقدر أتصرف مع أبنائي؟ شلون أقدر أنصحهم من غير ما أخوفهم ومن غير ما أدخل معاهم في صراع نفسي بأن أنتوا والله استهلكتوا ميزانيتي، أنتوا مخالفاتكم، أنتوا أذيتوني؟ لا، نبي الطريقة الأسلم والأجمل.
3: أكيد خاصة أولياء الأمور حاليا مع بداية الفصل الدراسي والسنة الدراسية، وعندنا ما شاء الله خريجين من الثانوية اللي توهم متحصلين على الليسن وتوهم بادين يسوقون، وممكن يتعرضون إلى عدة أمور، ما بقول مشاكل، في الطريق وفي الشارع وهالأمور هذه كلها. أهم ما على ولي الأمر أنه يوعي ابنه أو بنته في قانون المرور، وخاصة أنا حابة وايد أن قانون المرور حاليا صارم أفضل من السابق.

0: وهذا أدى إلى اختلاف يعني بناء جيل واعي أكثر في خطورة المرور، خطورة الشارع، خطورة استخدام المركبة بتهور. وهذا شيء أهم ما على ولي الأمر أو أولياء الأمور توعية أبنائهم، متابعتهم، وما بيقول التساهل معاهم، لكن معاهم خطوة بخطوة، خاصة مثل ما قلت لك أستاذ يوسف اللي توهم ماخذين الليسن، توهم بادين سنة دراسية جديدة، توهم بادين مرحلة جديدة في حياتهم، فكل شيء جديد. فما على ولي الامور
1: اللي يمسكون بعد سالفه انه والله ما ابي اعيد التراي وابي اطلع الليسن بسرعه عشان افتي يعني المفروض انه تخليه مره مرتين ثلاثه، لو ما فلح باجتياز الاختبار خله، لا تستعجل على اموره.
0: هو عاده حاليا هذا محور سوالف العائله، ولد فلان تو ماخذ الليسن، اختي تو ماخذ الليسن، ها ايش سويت، وها التراي ايش اخباره، ها شنو.
1: يمكن استاذ ريم كلامك هذا يخليني انتقل حق اخوي محمد اسد، كونه مختص ايضا في الجانب الاسري والاجتماعي. قالت شغله استاذ ريم دكتور محمد ان علينا ان نثقف عيالنا. احنا مشكلتنا ايضا كاباء وامهات 18 سنه ما يثقف ولده، من يحصل ليسن يبي يثقفه، فهل هذا يجوز كأب وأم أن يمارسون هذا الدور، ولا الثقافة المرورية تبلش من الصغر يعني من المراحل الأولى تكبر مع الولد إلى أن يحصل على الليسن؟
2: يعني تصوري شايف لما توديه منطقة الألعاب، منطقة سياك البقيات، من هني تبدي تزرع معاه الثقافة. من مشاهداتي في دولة معينة
1: تقول يعني إذا في إشارة استخدمها.
2: نعم يعني من مشاهداتي في إحدى الدول مدرسة تعليم القيادة عبارة عن يعني موجودة مدربين أمنيين، فتخيل أن هذا يمسك السيارة يمشي ومعاه المدرب الأمني، فأثناء التدريب خلصت الساعة تعال شوف قائمة المخالفات اللي أنت حصلت عليها اليوم، ويبدي يقيس عليها لمدة مثلا 7 أيام إلى 10 أيام، يقيس الترقي في النتيجة، هل انخفضت عنده مستوى المخالفات ولا ما زالت، إذا انخفضت فيسمحون له ينتقل إلى استخراج الرخصة والأمور هذه، إذا ما نزلت عنده لا يقول له عيد البرنامج من الأول. فهذه من المقترحات اللي ممكن فعلا تطور عندنا. فتخيل هذا أنا مدي ولدي إلى منطقة البقيات، منطقة ألعاب السيارات، أبدأ من هني أعطيه، بدل ما أقول له والله منو يدعم أكثر، لا أنا المفهوم أعكسه.
1: نعم صحيح.
2: من يكون آمن أكثر في قيادته.
1: نعم يعني هو دور قائم على عاتق أخواننا في وزارة الداخلية أمانة، ويمكن مو مقصرين الآن حتى بالاختبار النظري شادين حيل، يعني ما يطوف إلا وهو مجتاز 20 نقطة مالت الإشارات الخاصة بالمرور. قبل شوي كان فيه يعني إنه يسأله 1 2، ولكن اليوم لا، الوضع إلكتروني اجتست الكمبيوتر قال لك اجتست.
3: وفي كذلك يسمح للأشخاص اللي يبي يتعلم الاختبار وطريقة الاختبار والأسئلة إنه يدخل موقع وزارة الداخلية اختبار النظري التجريبي. لكن إحنا بنقول أول شيء إحنا كوزارة الداخلية نبدأ من مرحلة رياض الأطفال بالتواجد كرجال مرور كرجال أمن معاهم من رياض الأطفال، تعليمهم سلوكيات صحيحة. بعدها كان الدكتور تفضل عن طريقة الاختبار، اليوم يمكن في بعض الزيارات اللي قمنا فيها والتواصل مع متحف الكويت السيارات القديمة.
1: نعم.
3: عندهم قسم خاص في اختبار الأطفال ويعطونهم رخصة،
1: يا سلام،
3: رخصة قيادة فخرية شيء إنه هو حصل على رخصة بعد اجتياز الاختبار داخل الميادين يسوق السيارات المخصصة لهم، فهذا من الجانب. كذلك يمكن مثل ما تفضل أنه في هناك دراسة مرورية أنه راح يصبح إن شاء الله في المستقبل أنه في ساعات تدريبية نظرية وعملية قبل دخوله إلى الاختبار. فكل هذه إحنا إن شاء الله حاطينها في موضوع الاختبار وتطوير ثقافة الإنسان، لكن يبقى الاختبار الحقيقي ما بعد الحصول على الرخصة بالطرقات العامة، هو هذا الاختبار الحقيقي في صبرك في هدوءك في تطبيقك لقواعد وقوانين المرور بالشكل الصحيح.
1: نعم أحسنت مقدم عبد الله أبو حسن. يعني ودنا أيضا نسمع رأي حضورنا الكريم الشيخ أنيسة ومعلي وهبة ومصالح، شي يقولون عن هذا الموضوع وشلون تقف أبنائنا فيما يخص القيادة والقانون.
4: نعم أنا قريت معلومة أن في دولة بس مو الكويت، أن الحين مثلا السائق اللي سوق السيارة يصير هو مخول، إذا صار حادث يصير

0: عليه يأثر بالتأمين.
1: هذا التفويض اللي تفضل فيه المقدم عبد الله. نعم.
0: عشان رب الأسرة ما يتأثر بالحوادث أو المخالفات ويتأثر التأمين عنده. هذا موضوع
1: يعني
0: ثاني.
1: يعني اليوم أتصور اللي قاعد يسمعونا بالإذاعة كلهم راح يروحون وزارة الداخلية صح. على سالفة التفويض.
0: عشان ما يتحمل رب الأسرة إذا العامل أو السائق يعني مخالف أو صار له حادث.
2: بس بالنسبه للتفويض ترى التفويض سهل جدا عن طريق موقع سهل.
1: ممكن ما له داعي انكم نزعجكم.
2: لا نقول احنا موقع سهل هو سهل علينا للامانه الكثير. فعن طريق موقع سهل بامكانك انك تفوض شخص اخر يستخدم المركبه وتحدد الوقت والتاريخ ومتى البدايه ومتى النهايه. وهذا الشيء ان شاء الله راح
0: إن شاء الله.
2: يعني احنا نقول ينقل المسؤوليه القانونيه الى المفوض اليه في تحمل سلوكه اثناء القياده.
0: نعم. ممتاز. انا احب اسوق من الجامعه انا اسوق ودائما اذا مشيت بالشارع دائما افكر بالشرطه اللي بالشارع شلون نحميهم من السيارات السريعة يعني حماية لهم في الطريق
2: إن شاء الله. طبعا رجال الأمن عارفين طريقة يعني وقوفهم بالطرقات في عندنا آلية أو احنا نقول طريقة نستخدمها. نعم. نوقف الدورية في مكان معين نوقف خلف الدورية نلبس اللباس الخاص صح. العاكس
0: حماية.
2: نكون في مكان ظاهر إذا نعم. كان أماكن ازدحام طبعا هذه كلها إجراءات لكن لا تحاتين
0: الله يحميكم إن شاء الله. الله
2: إن شاء الله رجال الأمن أمن وأمان وإحنا حريصين كذلك كمسؤولين أن نفتر ونشيك عليهم ونحرص أن وقوفهم في الأماكن المناسبة بعيدا عن أي خطر قد يعرض حياتهم.
0: نعم. الله يحفظكم إن شاء الله.
1: عساكم على القوة إن شاء الله. نطلع فاصل ونرجع نواصل معاكم مراحب من المركز العلمي في هذا النقل الخارجي.

0: جمهورنا مستمعينا
1: أساس رسالة
2: يا طيب القلب
0: وبداية لمساحاتنا الحوارية
1: وبالختام
0: نجمع كل اللي نقال
1: ونكتسب الفائدة لتوجيه حياتنا
0: تجاه الأفضل.
3: حياكم الله. ويمكن الوقت الحلو دائما يمر أسرع سريعا. تقول يوسف أربع دقائق
4: وقت البرنامج صار ساعة بعد ساعة. يعني قبل شوي ساعة ونص نقدر بس الحين باقي لنا
3: ما شاء الله. عموما بشكل سريع المقدم عبد الله أبو الحسن عن عملية الحجز المنزلي بدقيقة.
5: بديل الحجز الاعتيادي هو حجز المركبة في المنزل بطلب من المخالف في حال استيقافة نتيجة ارتكابه مخالفة مرورية يطلب عليها الحجز وفق المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. راح يبلغ رجل الأمن أن المركبة أنك ارتكبت مخالفة مرورية وعليه حجز مركبة عليه أن يبلغ رجل الأمن برغبته في حجزها بالحجز المنزلي. طبعا يفرق أنه راح يتوقفها بالبيت، راح تدفع رسوم على الجهاز 10 دنانير ورسوم كذلك دينارين
3: على كل يوم
5: لتشغيل الجهاز في اليوم. راح تكون عندك في البيت، راح يوصل لك إشعار في بداية الحجز المنزلي بعد الانتهاء من المدة المقررة للحجز المنزلي على المخالفة المرورية. راح يجيك إشعار بانتهاء فترة الحجز، ترجع للإدارة تسلم الجهاز، يفكون الجهاز وتسلم الجهاز وتعتبر أنهيت مدة
3: الحجز
5: أو نقول الحجز.
3: أخو يوسف طبعا
4: احنا تقريبا شارفنا على الختام. خلينا أكيد نسمع أصوات ضيوفنا الكرام، مستمعينا أيضا اللي موجودين معنا، حضورنا الكريم بلشي بمصر.

0: صالح.
1: يا أم صالح. وش يقول؟ شكرا جزيلا حق كل اللي.
0: صالح كرسيك حلو اليوم.
2: هم وردي بعد.
1: فأشكر كل اللي يعني في هديتين وعزيزين علي. أنا الورد هذا لو ينشف ويصير أسود ما راح أقطه.
2: الله يحفظك.
1: والله العظيم لأنه غالي علي. الآن منكم كلكم أكيد.
2: الله يطول.
1: ولكن نعم. الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله. عسى الله يحفظ كويتنا يا رب.
0: يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين ويشافيك يا رب إن شاء الله. أم علي.
4: يعطيكم العافية وما قصرتوا. ونشكر العقيد عبد الله
0: أبو حسن مقدم عبد الله أبو حسن
4: عبد الله ويعطيك العافية وما تقصرون. ويعلى الله إن شاء الله عمركم طويل. الله يحفظكم يا رب.
0: آمين أجمعين يا رب العالمين.
4: اللي قاعدين والشيخ أنيسة حبيبتي وأستاذ يوسف
0: الله يطولنا عمرك.
4: واليوم أنا مستانسة لأن أم محمد جت. أمل الله يعطيها العافية.
0: عسى دوم إن شاء الله. شيخة أنيسة تفضلي.
5: يعطيكم العافية وإن شاء الله نتجمع دائما على الخير
0: وياك يا رب العالمين. ضيفتنا الكريمة المحامية ريم الجبر.
6: يعطيكم العافية وعساكم على القوة. وأنا قالوا لي الجو البرنامج العائلي الجميل هذا كأن زوارة خميس. صج أنا كأني بزوارة ما شاء الله عليكم. يعطيكم ألف عافية.
0: وهذه دعوة من فريق العمل ومن مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات لكي تكوني موجودة معنا كعضو دائم في برنامج مراحل كل أسبوع إن شاء الله.
6: أتشرف.
0: الساعة المباركة وتشرفنا بوجودك معنا دكتور محمد أسد.
7: أنا إذا ما جيت أحس طايفني شيء غصة تصير بقلبي. اخلي السوداني كل خميس
0: عشان ابك حسافه بس
7: لا هذه بخورتك ويايب لك البخور وياه
0: ابن الواحد الاحد ان شاء الله
7: القادم اجمل.
0: ايضا الشكر موصول للمقدم عبد الله ابو حسن مساعد مدير اداره التوعيه المروريه بوزاره الداخليه. شكرا جزيلا لك. وصلنا معاكم للختام مستمعينا الكرام. لكم التحيه والسلام من فريق العمل في مراحل.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بول.

لا ترحلي، لا ترحلي، أنت بقلبي مقيمة. لا ترحلي وأنت بقلبي مقيمة، بس أخذي وأعطي معي وافهميني. لا ترحلي كوني بقلبي رحيمة، عيشي بقربي واحكمي واظلميني. كوني لي الدافع روح العزيمة، وقبل الرحيل المنتظر علميني ما لي بدونك في الحياة أي قيمة.

كنت من حر الفراق اعذريني، انتي تركتيني بصورة سليمة. انا هجر الدنيا ولا تهجريني، انتي عظيمة، فعلا انتي عظيمة. وانا عظيم اللي تطولك يميني، ذلي وضعفي انكساري هزيمة. ما هي صفاتي لا حشا تعرفيني، انا ادري الايام ما هي مديمة. دوراتها تقفل وتقفي بحيني، جيتي كريمة احجريني كريمة. يمكن تردك مقبلات السنين، وابكي على اطلال الليالي القديمة. اذا طرى لك جوها فاذكريني، لا ترحلي انت بقلبي مقيمة. بس اخذي اعطي معي وافهميني، لا ترحلي كوني بقلبي رحيمة. عيشي بقربي واحكمي واظلميني، كوني لي الدافع وروح العزيمة. وقبل الرحيل المنتظر علميني، ما لي بدونك في الحياة أي قيمة. انت من حر الفراق اعذريني، انتي تركتيني بصورة سليمة. انا هجر الدنيا ولا تهجريني، انتي عظيمة، فعلا انتي عظيمة. انا عظيم اللي تطولك يميني.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. أسأل الله سبحانه وتعالى أول شيء يحفظ كويتنا، قيادتها السياسية، ومن على هالأرض الطيبة من أهلها ومن اللي زايريننا وأخواننا وبناتنا الوافدين والوافدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بيوتنا، يجعلها بيوت جاذبة وبيوت مطمئنة، ويرزقنا الحلال، يحفظنا من كل سوء ومن كل شر، ويحفظ كويتنا. طيب، الحلقتين اللي طافوا بديت معاك موضوع بين قوسين نسميه السيارة الجاذبة. بين قوسين احنا برنامج البيوت الجاذبة راح نسميه السيارة الجاذبة، وذكرت المقصود فيها الأصل. الأصل يا جماعة، أنا ركزت على موضوع رحلة

الصباح اللي هو توصيل الأبناء إلى المدرسة وبعدين عودتهم من المدرسة. هذه اللي أنا قصدتها بالسيارة الجاذبة، بس الموضوع أوسع من كذي. موضوع يتكلم عن أي وقت إحنا مع عيالنا في السيارة، أي وقت تكون متواجدين سيارة واحدة، بنزور أهل، بروح السوق، روحت مستوصف لا قدر الله، تمشي عادي، روح مطعم، اللي هو. بس ركزت على رحلة المدرسة وقلت السيارة الجاذبة يا جماعة، يا أخواني يا أخواتي، يا أبناء يا بناتي، يا عمامي يا عماتي، يا خوالي يا خالاتي، هذه الرحلة اللي هي جزء رئيسي من حياتنا حق اللي عندهم أبنائي في المدرسة إلى الآن. إحنا يا جماعة بفضل الله نختار نوع الرحلة اللي نبيها. وذكرت إن فيها ثلاث أشياء نفس البيوت الجاذبة: الفرد، الأوادم، إحنا، أنا وأنت وأنتي. هذا ما يبي فلوس، هذا ما في تكلفة، وهو أصعب عنصر في الرحلة هذه، أصعب عنصر. هذا اللي فيه النية وحسن الظن والتفاؤل والسماحة والتيسير والاستبشار والفرح والإبداع. الإبداع شلون نكون إحنا أحسن بعد، شلون نخلي رحلتنا هذه بعد أجمل وألطف وأحلى. وهذا أنا جماعة لي ركز عليه المرة اللي فاتت، والحين هم قاعد أدرجش معاكم مو بس في السيارة. يقول لي يوم من الأيام مهندس إنجليزي من أصل باكستاني، هالكلام هذا قديم يا جماعة، 86، يشتغل في البريتش اللي هو ايروسبيس تعادل ناسا اللي متعلقة في موضوع الفضاء والطيران عموما. يقول أبو خالد في تصميم الطائرات أو المركبات الفضائية، قال أبو خالد أصعب شيء الآدمي. أقوله ليش؟ قال الحديد يتحمل، الإنسان ما يتحمل. أنت الحديد لو قلبته 60 مرة تحمل، لكن الآدمي ما يتحمل. الراعي فيها الضغط لازم يناسبه، ولازم نحافظ على عقله ونحافظ على النظر وعلى تنفسه، ولازم يرتدي أشياء معينة. فيقول بخاد أصعب عنصر في الرحلة الإنسان. الباجي مقدور عليه، آلات تطلع، المديد يطلع، أشياء. إحنا يا جماعة نفس الشيء، رحلة المدرسة هذه رحلة الحياة، رحلة السعادة، رحلة العلم. العنصر الأول آدمي، إحنا اللي سوق السيارة. وأنا أتكلم يا جماعة الآن عن اللي سوق السيارة، أتكلم عن الآباء والأمهات أو الإخوان والخوات. أنا مو قاعد أتكلم حين عن العامل المنزلي اللي هو السائق اللي في البيوت حق اللي عندهم سائق، ولا أتكلم عن اللي مع متفقين مع باص أو سيارة توصل عيالهم، وإن كان هو نفس الشيء. هذا عنصر، هذا آدمي بشر. العنصر الثاني العادل، هذا الآدمي هو اللي مسؤول عنه، اللي هو الأسرة. يا جماعة بعض العيال شحلوهم متفائلين، يركبوا السيارة يحلون الطريق. يا جماعة بعض الأبناء والبنات في الطريق هم يخلون رحلة حلوة، يصرفون حقهم أو أبوهم، مستانسين، قصصهم حلوة، عندهم شوية نكت، يقول شيء صار في المدرسة، وربوا في البيت على التفاؤل والاستبشار والسماحة والتنازل والتسامح. وإحنا قلنا من قبل يا جماعة البيوت الجاذبة فيها الإنسان الجاذب، وفيها الأسرة الجاذبة، ثقافة الأسرة. والعنصر الثالث هو اللي فيه الفلوس، نوع السيارة. ويا جماعة دردش عاد يا جماعة، مو قاعد أقول الحين أولا ثانيا. واحدة من الأسر عندهم سيارة، شروا سيارة مستعملة بالزينة وحطوا سايق يوصلون أحفادهم، رشون سيارة. وهذه يا جماعة الحمد لله في الكويت ميزة، وايد من الأسر لما يتزوج ولدهم وبنيتهم ومأجرين مكان شقة أو شيء، ما عنده مكان حق السايق وتوهم، فيقولون الجد يعني الأب والأم لا تحط لك، احنا عندنا سايق ما عندنا في حركة. وهذا صدق يا جماعة، في بعض البيوت سائق موجود يعني إذا احتاجوا، ما عندهم شغل أصلاً، وايد طرشتكم السائق. السيارة زينة، سنة سنتين ثلاث أربع خمس سبع، السيارة استهلكت وهي بروح أصلاً مستعملة، وصار من داخل بعد لما يودون العيال. يا جماعة في بعض الأبناء والبنات وسرهم يخلونهم سيارة مطعم، يشربون فيها ويأكلون ويمكن أكله كاكاو بدون ما يلحم في كاكاو، مسح بالمقعد سيارة بالكشن بعض. فمع مرور الوقت الحمات كانت صارت قديمة، سيارة صارت حتى مو نظيفة، يعني حتى المقاعد تحتاج إلى تنظيف. هذا إذا قلنا تنظيف ترميم، إذا مو تبديل، السيارة كلها تحتاج تبديل. فقاموا الأحفاد يقولون حق أبوهم يبغى السيارة، أول شيء كبروا يبغى السيارة تفشل، يعني موديلها قديم. يا جماعة خاصة البنات، ما أتكلم يا جماعة صح ولا غلط، بس هذه نازلة من سيارة فخمة، نازل من سيارة وسط، هاي من سيارة مثلا قبل كويتي بين قوسين قرنبع، ما أدري من وين جاية الكلمة، لكن يعني قديمة تفشل. مو شرط تطلع فيها أصوات، بعض السيارات تطلع فيها أصوات، الماكينة تطفي براسي فجأة فيها كأنه شيء في انفجار. يبي له فاصل.

0: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مراجع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
1: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. نكمل السوالف. ففي بعض الأولاد والبنات يحق أبوهم أو يدهم سيارة اعتجت فشل. مر علي حالة من الحالات يسولف لي حد لباء يقول أبو خالد السيارة تودي عيالي، عياله فيهم كرم على أبوهم، أنا عارف أبوهم عدل، فمرات وهم رايحين يمرون بعد البنات يمرون صديقتهم يوصلونها، أهلها ما عندهم سايق. يقول أبو خالد صراحة الكشنات صارت مبقعة، الله أعلم شو البقعة هذه، مشروبات غازية، شاربين شيء من هاي السوائل اللي يحبونها الناس اللي يملونها مثل برمضان بدون ما نسمي على الاسم، سوى دعاية بعد شوية كاكاو من هناك. يقول نظف السيارة، نظف من داخل، مقدمة السيارة الداخلية اللي فوق العدادات طبلوم احنا نسميها، ما أدري الكلمة بشنو أصلها. يقول مشققة، فيقول بخاد يعني يقولوا له يبا ويا جماعة ترى تغييرها مو شايد اليوم على عدد كبير من الأسر، تغيير سهل لأن اليوم في سيارات يا جماعة زينة، وخاصة في الكويت اللي بسيارة مستعملة شوي قديمة ترى يحصل بسعر زين مقدور عليه. فإذا هذا العنصر يا جماعة، وفي أسلة والله عندهم سيارة زينة سواء جديدة سواء كشخة بغض النظر، لكن مثل ما نقول بالكويت توايه يعني جاي متواجه، يعني يقدر واحد يروح يقول يكشخوا البنات نازلين في السيارة هذه. هذه الثلاث عناصر الشيء يا جماعة، ثلاث عناصر. الآن نرجع حق بعض الآباء والأمهات، بعضهم شو يقول؟ أهو في الطريق، أهو جاذب. وأنا يا جماعة ذكرت ترى شيء مو خيال، هذا أنا جماعة ما أقدر أقول الحديث حق نفسي، أنا ما أوصل، خلص عيالي من زمان الحمد لله عيالي كلهم تخرجوا من الجامعة، يا ربي لك الحمد والمنة. لكن اللي اليوم يوصلون عيالهم نقول حق اللي بيوصل هو أو هي، أنا مو قاعد أتكلم أخاطب السواق يا جماعة اللي في المنازل، هذا أنتوا تخاطبونهم عاد على راحتكم، أنا خاطب أبنائي وبناتي وإخواني وخواتي اللي يوصلون. رحلة المدرسة تبدأ بالليل يا جماعة مو الصبح، شلون نشوقكم من الليل حق هالرحلة هذه؟ وأنا والله مصدقية يا جماعة، يعني أنا شفت شيء، أبوي الله يرحمه ما يسوق سيارة، لذلك إحنا عندنا سائق من زمان، أبوي ما يسوق، ما ساق سيارة أبوي الله يرحمه. تقولي ليش؟ ما أدري. بالخمسينيات 54 عندنا سيارة ذاك الوقت شفر، وفيها مع وكان عندنا سائق هندي اسمه شبير، بعدين صار رجل أعمال، هذا عاد يبيلها طلعة ثانية، وعندنا يوم الأيام سائق من جنسية عربية، بعدين أخذ دكتوراه من روسيا. والله زين يعني الحمد لله. بس هذا يا جماعة أبوي ما ساق، وفر سيارة وسط مو كشخة ولا طايحة، وسايق الحمد لله، والسيارة جديدة توصلنا وتجيبنا. بس احنا فأنا ما أقدر أقول أبوي شنو سوى بالسيارة، أمي الله يرحمها ما ساقت سيارة، فأنا ما أقدر أتكلم عن أيوب أنا شلون نشأت، أنا نشأت سايق وصلنا وجيبنا، فما أقدر أقول أي والله أنا سويت أنا أبوي سوالي كذي وأنا سويت حق عيالي. اثنين، الصراحة أنا ما وصلت عيالي، وصلتهم استثناء بس ما كان عندي واجب أوصلهم كل يوم، يوصلهم السائق، وأحيانا أنا أقول أنا بوصلكم إذا ذاك اللي ما رحت للشغل مبكر أو في إجازة، أحب أوصلهم مرات. أولادي ويا جماعة راح أقول شيء صراحة صار بالنسبة لي، أولادي وبناتي إحنا في مشرف المدارس، مدرسة أولادي تبعد عن بيتنا أقل من نص كيلو، وبناتي خلنا نص كيلو، فما في بعد بالنسبة لي، يعني حتى التوصيل مسألة سهلة. لكن اليوم أي واحد فينا، أنا أقول حق خاطبك وخاطبك وأرجوكم وأقول من فضلكم، خلوا رحلة المدرسة أجمل رحلة في الحياة، خاصة إذا هي بعض الأسر، والله الله يعطيهم العافية الآباء والأمهات كثر الله خيرهم، روحة المدرسة تأخذ منهم مرات ساعة إلى ربع. ويا جماعة راح أقول كلمة، منطقة صباح الأحمد الله يرحمه، المنطقة أنا عندي طالبات وطلبة يجون كلية دراسات تجارية أو جامعة الكويت، الطالبة في بعض الأحيان الطريق ياخذ منهم يا جماعة ساعة ونص، هو بدون زحمة إذا ماكو شيء ساعة وربع، يعتمد وين ساكنين في الداخل. وفي رمضان واللي جايين خلاص دراسات عليا يعني فوق الثانوية، مع ذلك إذا الأب حبيب وسامح أو الأخو يا حلو هالرحلة يا جماعة، مو ساعة ونص، ساعة رايح ساعة راد، خل المرات سي ساعة ونص، طريق يا جماعة مو شيء سهل. فإذا هو حبيب الأخت

0: تمل تقول الله يا فرحتي ابوي بيوصلني او اخوي يوصلني. الله هذا مثل ما يقول هذا يوم السعد، هذا من الهناء. اذا الاب او الاخو او الام من النوع اللي قلنا عنه ثاني يتحلطن بالطريق، اذا الام قاعد تتكلم عن ابوها عن عن عن زوجها وفعلته وتركته زين ماشي فضفضه على العين والراس، مره مرتين كل يوم فضفضه خلاص صار مو فضفضه، خلاص فضفضه مره مرتين يقول واحد يا جماعه بتحلطم خلوني خلونا صح، بس مو على طول. احنا نبي هالطريق، هذا طريق روحه المدرسه والرجعه من اجمل رحلات العمر. مع السلامه.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم 11 صباحاً بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. وزير الدفاع الباكستاني يحذر من أن هجمات الميليشيات الحوثية على السعودية قد تفعل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد. الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران، وأنه يمكن إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس ترامب ذلك. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. الآلية الخماسية المعنية بالسودان تبحث في الخرطوم إطار مساعي لربط الجهود الدولية والإقليمية بالمبادرات الداخلية ودفع مسار سياسي لإنهاء الحرب. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. الرئيس الأمريكي يحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي ويراهن على الاقتصاد. فرنسا تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبا لتعزيز موقعها في القطاع. ومرصد المناخ الأوروبي يقول إن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
0: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر،

يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا، ففي العيس منجاة وفي الأرض مهرب، إذا نحن رفعنا لهن المثانية. فلا تحسبوني إن تغيبت غافلا، ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا، فقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. فقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. أتذهب كلب لم تنلها رماحنا، وتترك قتلى راهط وهي ما هي؟ لعمري لقد أبقت وقيعة راهط لمروان صدعا بيننا متنائيا. أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعا، ومقتل همام أمن الأمانيا. فلم تر مني نبوة قبل هذه، فراري وتركي صاحبي ورائيا. عشية أعدو بالقران فلا أرى من الناس إلا من علي ولا ليا. أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائيا؟ فلا صلح حتى تنحط الخيل بالقناء، وتثأر من نسوان كلب النسائيا. لعله مما يندرج تحت الرأي أن تلك النقائض التي جرت بين عمرو بن مخلات الكلبي وبين نقيضه زفر بن الحارث الكلاب القيسي بعد معركة مرج راهط، التي انتصرت فيها كلب قبيلة عمرو بن مخلاه على قيس عيلان قبيلة زفر بن الحارث،

والتي قتل فيها الضحاك بن قيس الفهري. من نقائض هذه الموقعة قول زفر، وهي التي سارت فحولة الألفاظ والمعاني في ركاب قصيدته رغم هزيمة قبيلته. فيجيبه فارس من كلب، جواس بن القعطل الكلبي، بأبيات من نفس البحر.

وانتظاره يوم الثأر، فيعمد الفارس الكلبي إلى إعلان فخره بنصر قومه وشجاعتهم، ولا يخفي شماتته بهزيمة أعدائه وقتلاهم، وهي تقاليد جاهلية مفرطة في جاهليتها. لعمري لقد أبقت وقيعة راهط على زفر داء من الداء باقيا، مقيما ثوى بين الضلوع محله، وبين الحشا أعيا الطبيب المداويا، يبكي على قتل سليم وعامر وذبيان معذورا، ويبكي البواكيا. دعا بسلاح ثم أحجم إذ رأى سيوف جناب والطوال المذاكيا، عليها كأسد الغاب فتيان نجدة إذا أشرعوا نحو الكمات العواليا.

إذا كانت روح القبيلة الجاهلية تبدو واضحة في النقيضتين السابقتين، ذلك أن كلبا يمنية وأن قيسا نزارية، فإن المظهر السياسي لا يقل وضوحا عن سابقه في تلك النقائض، نقائض نفسها التي جرت بين زفر بن الحارث ممثلا لقيس وبين أعدائه من كلب، فهذا عمرو بن مخلات الكلب يفخر بنصر قومه قائلا: ويوم ترى الرايات فيها كأنها عوايف طير مستدير وواقع، فيتحداه ويتوعده زفر بن الحارث: فخرت ابن مخلات الحمار بمشهد علاك به في المرج من لا تدافع، علاك به قوم كأنك وسطهم، إذا الحرب شبت ثعلب متضالع، فإن كنا زعنا قريشا فإنهم أخونا ومولانا الذين ننازع، فأي قبيلينا وأمك ما يكن له الملك تتبعه وخدك ضاع.

هكذا نرى أن القبيلة قد نحيت جانبا بعض الشيء في هذا القول. المعروف أن قيس عيلان وهي نزارية كانت تناصر الزبيريين في معركة مرج راهط ضد الأمويين القرشيين النزاريين، وكانت كلب اليمنية تناصر الأمويين النزاريين. إذن فالدافع هنا لم يكن قبليا محضا، وإلا لما حارب القيسيون النزاريون الأمويين النزاريين، ولما ناصر الكلبيون اليمنيون الأمويين النزاريين. وإنما الدافع هنا إلى الحرب التي استتبعت قول النقائض كان دافعا سياسيا أكثر منه دافعا قبليا، الذي يؤكد أن دافع النقائض كان سياسيا في عهد بني أمية بعد أن كان قبليا محضا قبل الإسلام. أن قيسا بزعامة عمير بن الحباب ومعها تغلب كانت تشتبك مع كلب في غارات كثيرة، ثم ما لبث الخصام والتناحر والعداوة أن حلت محل الحلف والسلام بين قيس وتغلب لأسباب سياسية. وتبعا لذلك فإن الأخطل والفرزدق يتناقضان جريرا لفخره بقيس عيلان والتزامه جانبهم.

ويؤكد المعنى السياسي وراء دافع النقائب أن عبد الملك بن مروان كان يطلق على الأخطل الشاعر التغلب النصراني شاعر أمير المؤمنين، وأن عبد الملك تحمل من تصرفاته الحمقاء ودخوله عليه كثيرا بحالة لا تليق، تحمل منه ما لم يكن يتحمله من شاعر آخر. السبب الأصيل في ذلك أن الأخطل من قبيلة تغلب التي وقفت مع الخليفة سياسيا وحربيا وناصرته ضد قيس عيلان. أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. أتاني عن مروان بالغيب أنه مريق دمي أو قاطع من لساني، ففي العيس منجات وفي الأرض مهرب إذا نحن رفعنا لهن المثانيا. فلا تحسبوني إذ تغيبت غافلا ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا، فقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي.

0: هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة،
2: حضارات،
1: جذور،
2: تاريخ
1: منهكة،
2: منسية
1: تحت التراب،
2: غبار القرون،
1: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر

0: ينتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. منذ أن خرج الإنسان الأول من عتمة الكهوف لم يكن يحمل اسما مكتوبا ولا رقما ولا وثيقة تقول للعالم من يكون. كان إنسانا بين جماعة من البشر يعرف بوجهه وصوته ونسبه ومكانه بينهم. ثم حدث شيء بالغ العمق في تاريخ البشرية. أراد الإنسان ألا يكون مجهولاً، أراد أن يقول هذا أنا. ومن هذه الرغبة البسيطة بدأت واحدة من أطول الرحلات في تاريخ الحضارة، رحلة اختراع الهوية.

في البدايات الأولى لم يكن الاسم مجرد كلمة جميلة، بل كان ضرورة عملية. فإذا كان في الجماعة أكثر من شخص يحمل الصفة نفسها، احتاج الناس إلى وسيلة للتمييز. ولهذا ارتبطت أسماء البشر أحياناً بصفاتهم أو أعمالهم أو أماكنهم أو آبائهم. وقد يحمل الإنسان اسماً يعني شيئاً شديد البساطة، مثل القوي أو الصغير أو ابن فلان. وربما يحمل اسماً يرتبط بحدث وقع يوم ولادته. حين ظهرت المدن في بلاد الرافدين حدث انقلاب هائل، فقد بدأت الكتابة المسمارية تحفظ أسماء البشر على ألواح من الطين. ولم تكن تلك الألواح كتبا فاخرة، بل عقود بيع وشراء وقروض وإيصالات وسجلات. تخيل أن أول أرشيف للهوية في التاريخ لم يكن مكتبا حكوميا، بل غرفة مليئة بالطين المجفف. الأغرب أن الإنسان الرافدي القديم امتلك شيئا يشبه توقيعنا الحديث، الختم الأسطواني. كان الشخص يدحرج ختمه على الطين الرطب فيترك صورة مميزة مرتبطة به. لم يكن مجرد زخرفة، كان علامة شخصية تستخدم في المعاملات. وبذلك أصبح لدى الإنسان القديم اسم مكتوب وعلامة شخصية وإثبات يمكن أن يقول هذا العقد يخص هذا الشخص. أما المصريون القدماء فقد نظروا إلى الاسم بطريقة أكثر غموضاً. كان الاسم جزءاً من وجود الإنسان وذكراه، ولذلك كان تسجيله على المقابر أو التماثيل أمراً بالغ الأهمية. والمفارقة الطريفة أن بعض المصريين كانوا يحملون أسماء متشابهة جداً، ولذلك احتاجوا إلى إضافة أسماء أخرى أو ألقاب لتمييز الأشخاص. بل إن بعض الأسماء المصرية القديمة كانت مرتبطة بآلهة أو بظروف الميلاد، وبعضها يحمل معان قد تبدو لنا اليوم غريبة. فالاسم لم يكن

كن مجرد تعريف بالشخص، كان أحيانا أمنية أو دعاء أو وصفا أو تعبيرا عن علاقة الإنسان بعالمه. كان هناك اعتقاد أشد غرابة، إذا محي اسم الإنسان فقد محيت ذاكرته، ولهذا لم يكن تدمير اسم شخص على أثر أو مقبرة مجرد عبث، بل كان يحمل في المخيلة المصرية معنى يتجاوز الحجر إلى وجود الإنسان نفسه. وكأن المصري القديم أدرك مبكرا أن أخطر أنواع الموت ليس أن يموت الجسد، وإنما أن يموت الاسم.

ثم نصل إلى اليونان وروما، حيث أصبحت الهوية أكثر ارتباطاً بالعائلة والقانون، والرومان تحديداً امتلكوا نظاماً للأسماء قد يبدو معقداً جداً بالنسبة إلينا، فالرجل يمكن أن يحمل اسماً شخصياً واسم العائلة واسماً ثالثاً يميز فرعاً من العائلة أو صفة معينة، ولذلك لم يكن الاسم الروماني مجرد اسم بل أشبه ببطاقة تعريف اجتماعية مصغرة. الطريف أن الرومان لم يكتفوا بالاسم، فقد كانت الملابس والمكانة والرتب والعلامات الاجتماعية تساعد أيضا في معرفة موقع الإنسان. وفي مجتمع شديد التراتبية كان يمكن للمظهر نفسه أن يخبرك عن المكانة قبل أن ينطق صاحبها بكلمة واحدة، لكن مع اتساع الإمبراطوريات أصبحت معرفة الإنسان ضرورة للحكم.

من يملك الأرض؟ من يدفع الضريبة؟ من يدخل الجيش؟ من يرث؟ من تزوج؟ ومن ولد؟ وهنا بدأت الدولة تتحول تدريجيا إلى جهة لا تكتفي بأن تعرفك، بل تريد أن تعرفك. نحن نقول اليوم هذه هويتي، مع أن معظم عناصرها لم نخترها، لم نختر اسمنا ولا عائلتنا ولا مكان ولادتنا ولا لغتنا الأولى ولا تاريخ ميلادنا. يولد الإنسان بلا تعريف، ثم يبدأ العالم في تعريفه. لقد أمضى الإنسان آلاف السنين وهو يكتب اسمه على الحجر، ثم على الطين، ثم على الورق، ثم على البطاقة، ثم داخل قواعد البيانات، وكأنه يكرر العبارة ذاتها منذ فجر الحضارة. أنا هنا وقد عشت في عمق التاريخ. ربما لا تكون الهوية هي الورقة التي تثبت أنك أنت، ولا الاسم الذي يناديك به الآخرون، وإنما تلك الحكاية التي لا يستطيع أحد أن يعيشها نيابة عنك. فالأوراق تحفظ اسم الإنسان، لكن الزمن وحده هو الذي يقرر ماذا سيعني ذلك الاسم. في آخر المطاف لا يبقى من الإنسان اسمه ولا رقمه ولا صورته، بل ذلك الأثر الخفي الذي يتركه في ذاكرة الأيام. فالعلم يراه ذرة في كون لا متناهٍ، والفلسفة تراه سؤالاً يمشي بين الميلاد والفناء. قال أبو العلاء المعري: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل.

كأن الإنسان منذ عرف نفسه وهو يحاول أن يمنح وجوده معنى يتجاوز عمره القصير. نحن عابرون، تحملنا الساعات كما يحمل النهر ورقة لا تعرف إلى أي شاطئ تمضي، وكل ما نملك في هذه الرحلة اسم وحكاية وذكريات يخشى القلب عليها من النسيان. في عمق التاريخ لعل أوجع ما في الهوية أن الإنسان يقضي عمره يبحث عن إجابة لسؤال من أنا، ثم يكتشف في النهاية أن أجمل إجابة ليست ما قاله عن نفسه، بل ما قاله عن الذين أحبوه بعد أن غاب.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

اللي بعده. تأليف

0: places.
1: Guamimon!
2: Amuch la la mani amuch.
1: My father-in-law, مو انت حماي؟ عمي ابو زوجي المستقبلي. انا اسمي جوليت، تقدرون تنادوني جولي. وانت جد عبد الله صح؟ يعني بمثابة يدي. قوة يدي.
3: الله يقويك. الا ما قلتي يا جولي انت من بنته؟
2: من بنته؟ هذا وقته يبى تسال عن الايران انت؟ هذه اسئله، هذا حكي، هذا يبى مو وقت الحكي هذا.
3: ايه ايش فيك؟ مو راح تصير شنتك يا ولدي، لازم اتعرف عليه.
1: يعني ما عندك مانع على زواجنا يا عمي؟
3: وليش مانع؟ طالما في قبول بين الطرفين ما عندي مشكلة، أهم شيء الأخلاق يا بنتي.
2: إيش قاعد تقول أنت يا حجي يا أبو عماد؟ الله أنت شايفها الله يهداك، ما شفتها؟ ما تدري إيش دراك هي شكلها زي بالله ريال مسوي صوت مرة، إيش دراك؟ على طول إحنا نقطع مارنا عليه.
4: آه صار قبول من ناحية الأهل، مبروك يا جولي، مبروك يا جولي، مبروك. والله فرحتك، والله فرحتك. ايه مبروك علينا كلنا، صرنا نسايب. يلا يلا تذهبوا وجهزوا روحكم عشان تروحون على العرس. يلا راح نسوي في القلعه
3: يا بهالسرعه. تبون تتزوجون؟

0: وليش ما تتزوج الحين؟ خير البر عاجلة مثل ما يقولون يا مستر كامبل، وبعدين تقدر تقول إنها سحرتني ومو قادر أعيش بدونها، فهمني؟
1: لا مبين.
0: ها؟ ما فهمت.
1: قصدي إنها سحرتك بالفعل، لا يكون بتتزوج ساحرة ولا ينية. لا لا لا، قصدي بريء مو قاعد مسخر.
0: لا فهمت عليك، رجاء رجاء يا مستر كامبل، رجاء راعي ألفاظك وانت تتكلم عن زوجتي المستقبلية. ها؟ هذه حبي وعشقي الأبدي.
1: لا هذا رسمي مولي مرة واحدة والتعويذة مسيطرة عليه.
0: عفوا مستر كامل، انت قاعد تقول شيء؟
1: كنت قاعد اقول خلنا ندور ذيك الناحية، يمكن لاقي جهاز الراديو اللي فقدته هناك. يلا امشي امشي،
0: توكلنا على الله. يلا امشي.
2: لحظة لحظة، يبا لحظة واحدة، شنو أنا طرطور هني؟ مالي حشوة، مالي كلمة.
3: لا تنفعل يا عماد، لا تنفعل.
2: شو ما انفعل يا يبا لحداك؟ يا ولدي يحب له واحدة ويخطبها ويتزوجها بنفس اليوم وما شافها الأثول لا من ورا ظهورنا، شو ما تبين انفعل؟ وبعدين ترى الوضع طبيعي يا يبا، وانت يا يبا الأمور ماشية معك عادي، كل شيء عندك عادي، لو تزوج حوت أنثى الحوت ما تقول له شيء.
3: من قال لك إني أنا متقبل الوضع؟ أنا قاعد أسايرهم علشان لا ينون علينا هذيلة يا نانوة.
2: أي نانوة يا يبا؟ الله يهداك، بعدك مصدق هالحكي أنت؟
4: من الواضح عمي إن أعصابك تعبانة ولازم تهدم. أنا أعرف شو أسوي، راح أسوي لكم أثنينكم بابونج. دقايق ورادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شنو هذا؟ شو اللي قاعد يصير؟ شو اللي قاعد اشوف؟ الله لا يبارك فيك يا عبيد، عسى ما رحت معك مكان لو حطيتني في مصيبه. اخ يا يبا انا قلبي ابتدى ترى خلاص. ها. ها. مثل الباب الرشيش.
3: رشيش علشان تصدقني؟ ها بعدك مو مصدق؟ بعدك.
2: سكنهم سكنهم مسارح مكان مساكنهم، سكنهم محاسنهم مساكنهم
3: مساكنهم
2: مساكنهم.
5: كنتم مع اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

غالي ما حبكم حب تاني جمالكم جد يا غالي وحبكم حب تاني ملامح الوصل تجري.

اهلا بانوار فقري اهلا باشذى غصوني اهلا بانوار فجري اهلا باشذى غصوني في الحب اسلوب جذري اسلوبكم صدقوني دوام بشد ازري في حبكم افهموني دوام بشد ازري

0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: فنور الإله تواقد في بيوت يسبح.
0: مساجد من بلادي، من الإعداد

0: تقديم أحمد سالم العتيبي.
1: لا تجد راحة ستنزاح عنك الهموم والثقال.
0: مساجد من بلادي يخرجه لكم مشاري الربح.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم اليوم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة والحديثة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. يوم بعد يوم يتجدد بكم اللقاء مع معالم وأسماء أضحت مع مرور الأيام خالدة، منها ما يزال شامخا في سماء الوطن، ومنها ما اندثر مع مرور الأيام. المساجد بيوت الله ومحراب العبادة والذكر، وهي منارة للعلم. ومن هنا فقد اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد التي تتميز ببساطة التصميم والجمال، ومنها ما هو معاصر ويتميز بروعة التصميم العمراني الحديث. جبل أهل الكويت على العمل الخيري كعادة أهل الخير في بلد الخير. حلقتنا هذه نموذج للإيثار والعطاء، ومن بساطة التصميم إلى منارات إشعاع إيماني وعلمي وتربوي. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة، مسجد عيد المرتجي. مسجدنا اليوم يقع في منطقة الشعب في قطعة 3 تحديدا داخل الحديقة العامة. صاحب مسجدنا هو المحسن عيد محمد المرتجي رحمة الله عليه، وقد أسس مسجده هذا في عام 1989، فقد ولد رحمه الله في الكويت عام 1910، فتلقى تعليما أوليا حيث تعلم القراءة والكتابة وكان متميزا بخطه الجميل. وبعدما كبر وشب المحسن عيد محمد المرتجي مع والده في الغوص، فقد كان والده من مشاهير نواخذة العوازم في الكويت، ثم فتح له محل للمواد الغذائية في سوق الكويت، فنمت بفضل الله تجارته ففتح له عدة محلات أخرى. لا نزال معكم متواصلين في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام.

مساجد من بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعته وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لقد اشتغل المحسن عيد محمد المرتجي رحمة الله عليه في أوائل الخمسينات بتجارة العقار، وبارك الله له في ماله الذي لم ينس حق الله فيه، فكانت له مساهماته في الأعمال الخيرية، فقد كان معروفا بتدينه وملازمته للمسجد وحبه الخير للناس. غفر الله له وأسكنه تعالى فسيح جناته وتقبل إحسانه في ميزان حسناته. إلى هنا أحبتنا، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، وإلى محطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وإلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم أحمد سالم العتيبي. مساجد من بلادي أخرجه لكم مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: Guardalo.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حكاية الفصاحة والمكر. إذا كانت الرسائل بريد القلوب، فإن المقامة هي مسرح اللغة، حيث تتشابك الحكاية بالجرس الموسيقي لترسم صوراً من المجتمع في قوالب نثرية تسلب الألباب بزينتها وتدهش العقول بحكمتها. في قصر الأدب العريق برز فن ممزوج بالظرف يسمى المقامة، وقد قامت هذه الحكاية على ركنين لا ينفصلان: راو ينقل الخبر، وبطل محتال يملك ناصية البيان. تقدم بديع الزمان الهمذاني في ساحة قصر الأدب العريق، فنسج أول الخيوط وجعل له راوياً يدعى عيسى بن هشام، يطارد في قصصه بطلاً مكاراً هو أبو الفتح الإسكندري. وما هي إلا لحظات حتى جاء الحريري ليبلغ بالمقامة ذروة التنميق، فصاغ رحلات الحارث بن همام وهو يتعقب أبا زيد السروجي في كل ناد وواد. كان البطل في هذه القصص يلبس لكل حال لبوسها، فتارة هو زاهد يعظ الناس لينال ودهم، وتارة هو شاعر بائس يستدر عطفهم، وكل ذلك يجري على لسانه بسجع مرصع وجناس بديع. نظر ملك البيان إلى المقامة وقال: أنت معرض اللغة وميدان الغريب من الكلام، فيك يستعرض الكاتب عضلاته اللغوية ويبث نقده للزمان في طيات السخرية. منذ ذلك الزمن بقيت المقامة فناً لا يقدر عليه إلا فحول الكتاب، لأنها تجمع بين متانة الحرف وبراعة الوصف.
1: أزاهير العرب.
0: ربح السكون. إذا كان الكلام منجاة في مواطن، فإن السكون في رحاب الحكمة مغنم لا يبلى، وسياج يقي المرء عثرات القول وتبعات المنطق. عبر هذا السياق تصدح في الآفاق أبيات الإمام الشافعي، حيث قال: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجري. طوبى لمن جعل الصمت له ملاذا والتدبر له معاذا، فما خاب من لزم السكينة، ولا افتقر من كان الوقار بحره وسفينة أمانه.
2: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها. أيا بومة

قد عششت فوق هامتي. على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني.

0: جناية الفاء في ميزان الوفاء. تغدو الفاء في مقام الوالدين حدا فاصلا بين الرضا والعقوق، فإذا نطقت في أف صارت سهما يهدم بنيان الحقوق، ليبقى الحذر من لفظها عنوانا لطهارة السجية وصدق الوثوق. تكمن حكاية الفاء في كونها أضعف حروف اللغة العربية، لذلك اختارها الله سبحانه وتعالى لينهانا بها عن عقوق الوالدين، فقال المولى عز وجل في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. في تلك الآية الكريمة تجلى سمو الإسلام، حيث اقترن حق الوالدين بحق الخالق سبحانه وتعالى. عندما نعود إلى المراجع اللغوية والعلمية نجد أن الحروف الهجائية فيها القوي والضعيف، وأقواها على الإطلاق هو الطاء، أما أضعفها فهو حرف الفاء. ومن إعجاز القرآن الكريم أن يأتي هذا الحرف الضعيف للنهي عن العقوق والتعبير عن الضيق والتأفف، تقديراً لمقام الآباء والأمهات. أدبتنا لغة الضاد في أن نصون اللسان عن نفس الأف الزهيد لكي لا نقع في محظور العقوق الشديد، ليكون منع الفاء صيانة لجمال المنطق مع الأبوين وبابا للجنة يفتح للبار بوالديه بين حين وحين. تذكر أن بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي ناصحا: أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، الدين حق واجب نور البصيرة والبصر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، فأطعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر.
1: أزاهير العرب.
0: مدارج الحكمة في وصية ابن ساعدة الأيادي. بث قس بن ساعد الأيادي لابنه وصية جامعة في أصول المشورة، حيث نهاه أن يشاور مشغولا وإن كان حازما، أو جائعا وإن كان فهما. كما حذره من مشاورة المذعور وإن عرف بالنصح، أو المهموم وإن كان موصوفا

0: رجاحة العقل، إذ علل ذلك بقوله البليغ: الهم يعقل العقل فلا يتولد منه رأي ولا تصدق به روية. من تلك الوصية ندرك أن للرأي شروطا لا تنفك عن صفاء الذهن، لتبقى لغتنا مرآة للحكمة وميزانا للظن وسجلا يحفظ للأجيال دقيق النصح وجميل الفن والرشاد.
1: أيها الناس، اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم شيئا فانتفعوا. إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت.
2: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

ليست القيم في أصلها أفكاراً مجردة ولا مثاليات منفصلة عن الحياة، بل توجيهات عملية تنظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالناس من حوله. غير أن الإشكال يبدأ حين تبقى هذه القيم حبيسة الوعظ والخطاب، ولا تصاحبها تربية طويلة النفس تحولها إلى عادات راسخة وسلوك يومي. عندما يصطدم الصدق بمغريات الكذب، وتصطدم الأمانة بالضغوط المالية والاحتياجات التي تثقل الكاهل، ويصطدم الحلم باستفزازات التعامل اليومي مع الناس على اختلاف طبائعهم وأخلاقهم. وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه الهوة بين الإذعاء والفعل، وهو استفهام يحمل معنى تربوي عميق حين يستنكر الفصل بين القيم والسلوك.

0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: قد يظن بعض الناس أن صعوبة الالتزام بالقيم في الحياة اليومية مبرر للتخفف منها أو لتأجيلها إلى ظروف أفضل، لكن المنهج الإسلامي يقرر بوضوح أن المشقة لا تلغي القيم بل تكشف صدقها. فالاستقامة ليست في المواقف الاستثنائية بل في السلوك المتكرر رغم التعب والانشغال. لهذا لم يكن الخلق في الإسلام مرتبطاً بحالة مزاجية أو فراغ نفسي، بل هو التزام واعي يمارس في السوق كما في المسجد وفي العمل كما في العبادة. من أخطر ما تواجهه القيم في واقعنا المعاصر أن تصور على أنها عبء ثقيل لا ينسجم مع متطلبات الحياة، فيقال الصدق لا يصلح في كل موضع، والأمانة تضيع الفرص، والحلم ضعف لا يحتمل. هكذا يعاد تعريف النجاح بعيداً عن الأخلاق، فينشأ صراع داخلي بين ما يؤمن به الإنسان وما يكافأ عليه في الواقع.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: لكن التجربة الإنسانية كما النصوص الشرعية تثبت بأن القيم التي تؤجل باسم الواقعية تعود لتطالب بثمن أعلى، فغياب الأمانة ينتج فقدان الثقة، وغياب العدل ينتج توترا دائما، وغياب الرحمة ينتج قسوة لا تطاق. لا تظهر حقيقة القيم في الخطب ولا في الشعارات المعلقة، بل تتجلى في لحظة القرار السريع حين يعرض الكذب كحل مريح، أو تفتح نافذة للغش بدعوى الحاجة، أو يستفز الإنسان فيخير بين الحلم والانفعال. هناك في تلك اللحظات العابرة تختبر الجذور الحقيقية للأخلاق. لهذا ربط الإسلام الأخلاق بالنية والمجاهدة لا بالمثالية المجردة، وأن الصدام اليومي بين القيم والواقع هو ميدان الجهاد الأخلاقي الحقيقي. الخلل لا يكمن في القيم ذاتها بل في طريقة تنزيلها على الحياة، فالقيم التي لا تدرب النفس عليها عملياً تظل ضعيفة أمام أول اختبار. من هنا جاءت أهمية التدرج والمداومة وربط الأخلاق بالمواقف اليومية الصغيرة قبل القضايا الكبيرة.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.

0: رقة الكلمة.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا المعنى بالفعل قبل القول، فكانت أخلاقه حاضرة في تفاصيل حياته كلها، في بيته ومع أصحابه، وحتى مع من خالفه وأذاه. لم يكن خلقه خطبة تلقى، بل سلوكا يرى ويقتدى به، ومنهجا يمارس في أدق شؤون الحياة. من أسباب تعثر الأخلاق في الواقع المعاصر التعامل معها بصورة متجسئة، فيؤخذ من القيم ما يوافق المصلحة الآنية ويترك ما يقيد الهوى أو يفرض ضوابط، بينما يقدم الإسلام منظورة أخلاقية متكاملة يشد بعضها بعضا. فالصدق لا يستقيم دون الأمانة، والعدل لا يكتمل دون رحمة، والصبر لا يفهم بعيدا عن الرجاء.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: في العمل حين تختبر الأمانة في تقرير أو توقيع، وفي البيت حين يمتحن الحلم أمام تعب الأبناء وضغوط الحياة، وفي الطريق حين يختبر الصبر في زحام خانق. هذه التفاصيل الصغيرة هي الميدان الحقيقي للأخلاق، وهي التي تحول القيم من خطاب عام إلى ممارسة حية. حين تصطدم القيم بالحياة اليومية، لا يكون الحل في التنازل عنها، ولا في الهروب إلى مثاليات بعيدة عن الواقع، بل في إعادة بناء الأخلاق من الداخل وبصورة واقعية صابرة. فالقيم التي تعيش في التفاصيل وتثبت في لحظات الضغط هي وحدها القيم القادرة على الإصلاح. إن أخلاقا لا تصمد في زحام الحياة ليست أخلاقا ناضجة بعد، أما تلك التي تمارس بصمت وتجاهد لتبقى حاضرة في أصعب الظروف، فهي التي ترفع الإنسان وتقوي المجتمع. يشبه البناء الأخلاقي المتسرع الذي يرجو صاحبه تماما في وقت قصير جدا غرس شجرة في أرض صلبة، فإنها لا تثمر لأنها تحتاج جذورا تمتد في العمق، ووقتا تتآلف فيه مع التربة، وصبرا على مواسم لا يظهر فيها شيء. كذلك الأخلاق إن لم تبنى على مهل تكسرت عند أول ريح، وإن طلب ثمرها سريعا جاءت هشة لا ظل فيها ولا دوام. لا تقاس الأخلاق بحدة الخطاب ولا بكثرة الوعود، ولا تختزل في قرارات سريعة تتخذ تحت ضغط الواقع. فكم من سلوك بدا منضبطا في ظاهره لكنه لم يصمد طويلا، لأنه لم ينبني على تربية راسخة. إن البناء الأخلاقي بخلاف ما يظنه المتعجلون ليس رد فعل آني ولا ثمرة حماس عابر، بل هو مسار هادئ عميق تشكل فيه النفوس، كما تنحت الصخور بصبر وتدرج وتكرار لا يمل.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
7: بقايا الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير.
10: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت التعاملات مرتفعة بدعم صعود لثماني قطاعات، وزاد مؤشر السوق الأول ونمى العام ب0.03% و0.11% على التوالي، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بواقع 0.43% و0.48% على التوالي عن مستوى الأربعاء الماضي. وسجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 15,340,000 دينار وزعت على 54,490,000 سهم بتنفيذ 3,170 صفقة. وارتفع ثمان قطاعات يتقدمها المواد الأساسية ب1.24%، فيما تراجع قطاع الطاقة ب0.55% واستقر أربع قطاعات. وفي ذلك التوقيت ارتفع سعر 56 سهما في مقدمتها أولى تكافل ب14.38%، بينما انخفض سعر 38 سهما على رأسها فنادق ب4.76% واستقر سعر 18 سهما. تقدم سهم الأولى نشاط الكميات بحجم بلغ 13,410,000 سهم عقب استكمال التخارج من آبار، فيما تصدر السيولة سهم أولى تكافل بقيمة 4,270,000 دينار.

شراء رئيس مجلس إدارة شركة العملية للطاقة 1000 طاقة مبارك الصباح 310,000 سهم في الشركة خلال تعاملات أمس الأربعاء، وقد أجريت الصفقة بسعر 261 فلسا للسهم الواحد، ووصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي لما يقارب 2,310,000 سهم. ويشار إلى أن الشركة قد أعلنت أمس أيضاً شراء رئيس مجلس الإدارة 650,000 سهم في الشركة. ويذكر أن رأس مال 1000 طاقة المصدر والمدفوع يبلغ 56,650,000 دينار، موزع على 566,500,000 سهم. ويمتلك الشركة مبارك عبد الله المبارك الصباح ومجموعته ب 47.29% في الشركة، فيما تستحوذ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية على 0.5%. كما أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة إيفا أن الربح المتوقع الناتج عن إعادة تصنيف استثمارها في الشركة الأولى للتأمين التكافلي من شركة تابعة إلى شركة زميلة بلغ 16,610,000 دينار كويتي. وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت أن من إجمالي الربح المتوقع هناك 10,950,000 دينار تمثل ربحا تقديريا خاصا بالجزء غير المباع من الاستثمار، مشيرة إلى أن تلك الأرباح سوف تظهر في الربع الثالث من عام 2026. ويذكر أن الشركة كانت قد أفصحت عن تغيير هدف تملكها في أولى تكافل البالغ نسبته 53.45% والممثلة بنحو 89,040,000 سهم من استثمار طويل الأجل إلى استثمار قصير الأجل، مع التخارج إلى ما دون 30% بحلول 31 من ديسمبر 2026. وتبع ذلك إعلان إيفا إعادة تصنيف استثمارها في أولى تكافل من استثمار في شركة تابعة إلى استثمار في شركة زميلة نتيجة فقدان السيطرة على الشركة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقييم الاستثمار لتحديد الأثر المالي في 7 سبتمبر 2026. كما أعلنت الشركة الأولى للاستثمار استكمال تنفيذ الشق الثاني من اتفاقية التسوية المبرمة مع أحد عملائها، بما أسفر عن التخارج من حصتها في شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة. وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي إلحاقاً لإفصاحها الصادر في 17 أغسطس 2026 بشأن التسوية والتخارج من حصتها في آبار، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية. وأشارت الشركة إلى أن التسوية كانت قد أبرمت منذ أكثر من عام، وجرى الإفصاح عن مراحلها المنجزة خلال عام 2024، كما أعلنت آنذاك أن الأثر المالي للجزء المنفذ من الاتفاقية شمل عكس مخصص دعاوى قضائية بنحو 2,800,000 دينار وزيادة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى بنحو 8,000 دينار مقابل زيادة المطلوبات بالقيمة ذاتها. وكانت الأولى قد أعلنت في مايو 2024 الموافقة على عقد صلح وتسوية نهائية مشروطة مع عميل تتنازل بمقتضاها عن أسهم متنازع عليها مع عميل ومحل دعوى قضائية وبشروط محددة، في مقابل أن يدفع العميل المبلغ المتفق عليه إذا تم رفع الحجز عن تلك الأسهم رضاء أو قضاء وإبرام اتفاق التسوية.

تاجر العقارية بشراء 600 ألف سهم من أسهم الشركة في تعامل تم اليوم الأربعاء. ووفق الإفصاح الصادر عن بورصة الكويت، تم تنفيذ الصفقة بسعر 184 فلسا للسهم، لترتفع حيازة شركة المتاجرة العقارية إلى 25,370,000 سهم بعد إتمام عملية الشراء. واستنادا إلى بيانات بورصة الكويت، فإن رأس مال التجارية يبلغ 195,280,000 دينار، موزع على 1,950,000,000 سهم مصدر. وتمتلك شركة كابيتال الكويت العقارية 8.8% في التجارية، ويليها شركة المزايا الدولية للتجارة العامة والمقاولات ب 5.75%، ثم شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ب 5.15%. وحققت التجارية ربحا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 9,380,000 دينار، مقارنة ب 9,060,000 دينار في الفترة ذاتها من العام المنصرم، بنمو سنوي يبلغ 3.45%.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من هناك الأستاذ علي أحمد. أهلا بك معنا أستاذ علي.
1: أهلا بك، مساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: شكرا لك. كيف يبدو أداء السوق القطري لهذا اليوم أستاذ علي؟
1: نعم، الحقيقة المؤشر اليوم يقف عند مستوى مهم للغاية، هو عند مستوى 9820 نقطة. مستوى 9800 يمثل مستوى دعم مهم نتمنى أن يحافظ عليه قبل انتهاء الجلسة بحوالي 20 دقيقة. المؤشر اليوم يفقد حوالي 30 نقطة مئوية وصولا إلى مستوى 200 مليون ريال. هناك ضغوطات بيعية لكنها غير مؤثرة بشكل واضح، واستهدفت مجموعة من أسهم الشركات الصناعية والخدمية إلى حد ما. لا يخفى على أحد أن هناك جملة معطيات تؤثر على السوق القطرية والسوق الخليجية في هذه المرحلة، بالإضافة إلى البعد الجيوسياسي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نتحدث عن تطورات الجارية في اليمن أيضا وعلاقتها بباب المندب، هذا من ناحية. ناحية أخرى نتحدث عن أن اليوم البنك المركزي الأوروبي سيقوم على الأرجح برفع معدلات الفائدة، والولايات المتحدة الأمريكية تتجه بهذا الاتجاه خلال الأسبوع المقبل. بالتالي الأسواق تراقب هذه المعطيات الجيوسياسية والنقدية، وبناء عليها ستحدد مسارها في المرحلة المقبلة. لكن هنالك نوع من الحذر والترقب، وهذا ما تعكسه قيم التداولات المتواضعة مقارنة بالقيم التي كنا نشهدها في فترات سابقة من يعني الأشهر القليلة الماضية.
0: نعم.
1: هذا
0: في ظل كل الظروف التي ذكرتها، كم بلغت مستويات السيولة والتداولات لهذا اليوم؟
1: نعم، حاليا 205 ملايين ريال تقريبا. نعم. قد نصل إلى مستوى 240 مليون ريال بنهاية هذه الجلسة. نحن مقبلون على إجازة نهاية أسبوع، وبعد انتهاء الجلسة بساعتين تقريبا سيكون هنالك توجه لرفع الفائدة الأوروبية. إن كان هنالك زيادة في أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيؤدي إلى ربما تأثير على الأسواق الأوروبية، وبالتالي أيضا تأثير على أسواق المنطقة، على اعتبار أن السيولة قد تحجم عن الأسواق المالية لصالح مصادر الودائع أو الملاذات الاستثمارية ذات المخاطرة الأقل، وبالتالي هذا لربما ما سيحجم قيم التداولات في الأسواق الخليجية والسوق القطري على وجه التحديد.
0: نعم، وكيف تقيمون أداء بورصة قطر في ظل التطورات الحالية في الأسواق المالية؟
1: الحقيقة من يتابع الأسواق المالية العالمية الغربية على سبيل التحديد بالإضافة لليابانيين، نجد بأن هذا العام كان عاما جيدا بالنسبة لها، على اعتبار أنها استفادت بشكل كبير من طفرة أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، وكثير من الشركات وصل بها الحال أن ضاعفت قيمتها السوقية. لكن في منطقتنا لا يوجد لدينا نفس التنوع في طبيعة الشركات المدرجة في الأسواق، وبالتالي وبالإضافة إلى ضغوطات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، وبالتالي السوق القطرية والأسواق الخليجية تأخرت قليلا عن الأسواق الكبرى نتيجة هذا التمايز في المعطيات الجيوسياسية بالإضافة إلى التكنولوجيا. وأعتقد بأننا شيئا فشيئا قد نشهد حضور القطاع التكنولوجي بشكل أكبر في الأسواق الخليجية، على اعتبار أن رؤى الدول الخليجية تركز بشكل كبير على إدماج القطاع التكنولوجي في

0: مختلف مناحي الحياة، وبالتالي قد نشهد دخول شركات ذات طابع تكنولوجي في الأسواق الخليجية في المستقبل القريب، بما يؤدي إلى تعميق هذه الأسواق، وهي أسواق بحاجة إلى مزيد من العمق حتى تتمكن من توفير يعني محفظة استثمارية متنوعة لدى المستثمر الراغب في الدخول في هذه الأسواق.
1: نعم أستاذ علي، إلى أي مدى تعكس مستويات التداول وقيمة الصفقات نشاط المستثمرين وتوقعاتهم لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟
0: نعم، هي القيم أقل من المعتاد
1: نعم
0: وهذا أمر طبيعي، والمستثمرون حاليا في فترة ترقب وحذر. لا يوجد في الفترة الحالية نتائج للشركات، إن كنا نتحدث عن نتائج ربع سنوية أو نصف سنوية نتيجة يعني انتهائنا من نتائج الأعمال للربع الثاني من هذا العام، والمستثمرون في ظل ضبابية الموقف والمشهد في الشرق الأوسط من الطبيعي أن يكون لديهم نوع من الحذر، وبالتالي قيم التداول قد تستمر عند هذه المستويات ما لم يستجد أي طارئ أو يعني مستجد جيوسياسي قد يؤدي إلى تحسين أو تغيير النمط الذي تسود فيه السوق القطري. هناك نوع من الهدوء الذي يعبر عن ضعف المبيعات وأيضا قلة الرغبة في المشتريات في هذا الوقت، على الرغم من وصول كثير من الأسهم إلى مستويات مغرية مقارنة مع النتائج التي حققتها ومقارنة مع مكررات أرباحها وفقا لبيانات الربع الثاني من هذا العام.
1: نعم أخيرا أستاذ علي، ما هي توقعاتكم لاتجاهات التداول ومؤشر بورصة قطر في المرحلة المقبلة؟
0: حقيقة إن بقينا على ذات المعطيات الجيوسياسية والنقدية في العالم قد نشهد نوع من الضغوطات على هذه الأسهم،
1: نعم
0: لكن هذه الضغوطات عند نقطة معينة ستفتح الباب أمام المستثمرين الباحثين عن انتهاز الفرص واقتناص الصفقات المربحة عند هذه المستويات المغرية للشراء.
1: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من قطر الأستاذ علي أحمد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى أسواق العقار الكويتي وآخر التطورات، وينضم إلينا الآن الخبير العقاري سليمان لدليجان. أهلا بك معنا أستاذ سليمان.
2: حياك الله، يا اهلا مرحبا.
1: استاذ، حدثنا عن اخر الصفقات العقاريه.
2: يعني يمكن الحديث اليوم عن تقرير نشر في احد الجرائد المحليه بخصوص اسعار السكن الخاص، والمقارنه كانت بين عام 2021 و 2026.
1: نعم.
2: اللي تبين في الدراسه وهي يعني نسبيا فيها صحه عاليه من الحديث او التقرير، الأكثر المناطق كانت نزولا بين مقارنة بين عام 2021 و 2026 هي منطقتين، هي منطقة حطين ومنطقة أبو فطية. كمثال في حطين كانت القسيمة مقابل 4 أو 5 سنوات 400 متر شارع واحد بحدود 420، اليوم سعرها الصفقات اللي تمت 345، بينما في منطقة فطية سابقا كانت بحدود 340 ألف، واليوم حاليا بحدود 270 ألف. المناطق الأخرى اللي ذكرت في التقرير انخفاضها أقل حدة بحدود بين 7 إلى 10%. طبعا هذا ما يمنع أن في صفقات تمت، إنما هاي دراسة موجودة، في صفقات تمت بأسعار أقل من ذكرت وفي أسعار تمت بأعلى، لأن بشكل عام التقارير أو شراء العقار السكن الخاص بالكويت يعتمد على 3 أمور، هي الندرة والموقع والطلب النوعي. في ناس يطلبون عقار في منطقة معينة فقد يكون عندهم استعداد يدفعون زيادة، سواء كان في أشبيلية أو بالفطيرة أو صباح السالم أو أي منطقة.
1: نعم.
2: الملاحظ أن التقرير ممكن ما ذكر منطقة أو مدينة صباح الأحمد البحرية، اللي أعتقد شخصيا أن انخفاض مقارنة آخر سنتين وليس قبل 5 سنوات، قبل 5 سنوات كانت أعلى من كذي، آخر سنتين فيها انخفاض تقريبا بحدود 25% إلى 30%. صفقات اللي تمت في مدينة صباح الأحمد أخيرا 450 متر في المرحلة الخامسة تقدر بين 235 إلى 245. في صفقات أيضا تمت من جانب آخر، والحديث يمكن انتهى الآن عن التقرير اللي ذكر اليوم في أحد الجرائد المحلية. الحديث اليوم في صفقتين كبار تموا اليوم في السوق خلال الأسبوع هذا اللي فات والمنصرم، في وأعلنت في أحد المواقع وأيضا نشر في حسب علمي في البورصة، لأن أحد المشترين لأحد العقارين هاي كانوا شركة مساهمة اشترت عقار في الجابرية استثماري بسعر 10 مليون دينار.

0: 4000 متر مربع،
1: نعم
0: سعر المتر تقريبا يقدر ب 2500، وهي صفقة جيدة بشكل عام حسب أسعار السوق اليوم، يعني سعرها معقول جدا. وأيضا صفقة أخرى تمت في السالمية، مساحة 4000 متر، عقار تجاري مدر حاليا، إنما هي بناية قديمة تحتاج تطوير، تمت صفقة ب 15 مليون دينار. هذا آخر الأخبار.
1: نعم وهل ممكن برأيك أن نشهد هبوط أكبر لأسعار العقار في المستقبل؟
0: يمكن أنا ذكرت في التقرير نفسه، كان في عندي حديث صغير أو سريع، أن لا نتوقع أن يكون هناك هبوط كبير في السكن خاصة الفترة القادمة، ولا نتوقع أنه يكون هناك أسباب تستدعي الارتفاع، إنما قد يكون هناك انخفاض أكثر الفترة القادمة أو استقرار بالأسعار، لسبب أن الأسعار بالأصل هي ارتفعت، وبالتالي في يعني انكماش في الطلب على العقار السكني، وإن كان داخل دائر رابع شفنا أن هناك بعض الارتفاع على بعض الأسعار مرتفعة شوية، ارتفعت خلال الفترة السابقة خلال الشهرين اللي فاتوا، لأن هناك ارتفاع على المواقع العادية اللي هي شارع 1 500 متر 400 متر في مناطق مثل القادسية والدعية والفيحة، هذا تبين أن في هناك ارتفاع نسبي في المناطق بأسعار تقدر بين 500 إلى 50 إلى 550 ألف بالنسبة حق القسائم اللي 400 متر تقع على شارع واحد.
1: نعم. إذا مستمعينا الكرام كان معنا الخبير العقاري سليمان لدليجان، شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا أستاذ، شكرا. وننتقل إلى البورصات العالمية.

0: إذن مستمعينا الكرام، للمزيد عن تفاصيل جلسة اليوم ينضم إلينا الآن المحلل الاقتصادي علي العنزي. أهلا بك معنا أستاذ علي.
1: مرحبا بك اختي الكريمة، أستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا.
0: أستاذ علي، ما هي قراءتك لأداء المؤشرات اليوم؟
1: حقيقة اليوم لله الحمد، بالرغم من أنها الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع، إلى أن المؤشرات خضراء، هناك عملية شراء على كثير من الأسهم، أيضا شراء حقيقي وبسيولة جيدة، يعني نتحدث عن سيولة الآن تقارب 100 مليون دينار. معظم الأسهم ذات السيولة، خصوصا الأكثر سيولة، يعني نتحدث عن 20 سهم الأفضل سيولة، معظمها في اللون بالمناطق الخضراء وبعمليات شراء. فقط لدينا 4 أسهم منها متراجعة، قد تكون هناك بعض التركز على أسهم كتلة إيفا على وجه التحديد، إيفا وأولى تكافلي وأرزان أيضا وسنام وأي في فنادق أيضا موجودة جميعها في هذه المنطقة والديرة، لذلك يعني دعمت مستوى السيولة بشكل كبير جدا. نحن الآن على مشارف 100 مليون دينار، ولا زال لدينا متسع من الوقت 10 دقائق حتى النهاية، ثم بعد ذلك المزاد. إذن شراء، معظم الجلسة شراء مع بعض العمليات جني الأرباح على الأسهم التي حققت ارتفاعات أيضا كبيرة خلال الفترة الماضية، بالرغم من الأجواء الجيوسياسية التي تصنف بالسلبية خلال هذه الفترة الحقيقة.
0: نعم. وما هي الشركات الأكثر تداولا وأكثرها ارتفاعا وانخفاضا أيضا اليوم؟
1: طبعا اليوم الأكثر تداول نتحدث عن القيم والسيولة وليس عن الحجم وعدد الأسهم المتداولة. إيفا اليوم تداول 8 مليون دينار وارتفاع أيضا ب1.5، ثم أولى تكافل ب 6 مليون 800 ألف دينار وارتفاع كبير ب 14% ومستوى سعري جديد. الأولى أيضا للاستثمار اليوم 5 مليون 800 ألف أيضا وارتفاع ولكن محدود. تنظيف 4 مليون دينار وبيتك 4 مليون دينار وأيضا كيبلات ب 4 مليون دينار.
0: نعم.
1: هذه الأسهم من حيث الحجم. أما الأكثر ارتفاعا نتحدث عن أسهم تمدين الاستثمارية ولكن بسيولة محدودة، 10,000 سهم ولكن ارتفاع كبير ب 15%، أولى تكافل ثانيا 14%، كميفك اليوم ارتفع بعد هدوء في البداية والآن يسجل ارتفاع كبير ويرتفع بنسبة 13%، مراكز 7%، 7.7% و

0: تجاري ويوباك ب 4%، بينما الاكثر انخفاضا اليوم لدينا سهم واحد كان انخفاض بسيوله عاليه تقريبا 3 مليون دينار، سهم ابار تراجع 8%، منتزهات 4.5%، وفنادق 3.3%، فيوتشر كيد 2.5%، وساحل واصول والسور والانماء جميعهم بحوالي 2.5%.
1: نعم أستاذ علي، كيف تقيمون الأداء الإيجابي لبورصة الكويت في مستهل تداولات الأسبوع، وما هي أبرز العوامل المؤثرة في حركة السوق؟
0: حقيقة في البداية كان هناك حديث كبير عن يعني انتهاء الفتوى من التشريع من قانون الرهن العقاري والمطور العقاري وإحالته إلى مجلس الوزراء، بالتالي هناك اندفاع كبير لقطاع البنوك على وجه التحديد. بعد ذلك حقيقة يعني كان هناك بعض الهدوء على قطاع البنوك، ولكن ارتفاع لمجموعة كبيرة من الأسهم. طبعا في خلال جلستي الأمس واليوم أسهم كتلة إيفا ساهمت بشكل كبير في التداولات وفي ارتفاعات المؤشر. المؤشر الآن على مستوى 8855 نقطة، وهو من أعلى مستويات المؤشر منذ شهر نهاية شهر أكتوبر الماضي، يعني تقريبا في العشر أشهر الماضية المؤشر الآن يبلغ أعلى مستوياته، قريب جدا من مستوى 9000 نقطة. مستوى 9050 نقطة هو أعلى إقفال، أعلى نقطة المؤشر 9121 نقطة، ولكن لم يقفل عليها خلال تلك الفترة. اليوم أو هذا الأسبوع ردا على سؤالك، أداء ممتاز جدا ومكاسب كبيرة، والأفضل من المكاسب والأداء أن السيولة لم تنزل أو تنخفض بأقل من 100 مليون دينار، مما يدعم هذا الارتفاع ويعطي مصداقية كبيرة.
1: نعم. أخيرا أستاذ علي، ما هي توقعاتكم لأداء بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل مستويات السيولة وحركة التداول الحالية؟
0: حقيقة واضح أن هناك دخول وبناء مراكز على العديد من الأسهم، معظم الأسهم يبدو لي أن يعني ذات أداء فني إيجابي، كذلك كانت خلال الفترة الماضية هناك أداء إيجابي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما هناك بعض الفتور على مستوى الأسهم القيادية، ولكن الآن يعني كل فئات الأسهم تتحرك بشكل جيد. نعم قد يكون بعض الأسهم يتخلل عمليات جني أرباح وعمليات ضغط على الأسعار، ولكن إجمالا في نهاية المطاف خصوصا للمتداول المتوسط المدى ليس القصير المدى، المتوسط المدى السوق إيجابي بشكل فني واضح، والسيولة أيضا تدعم هذا الأداء، وأعتقد أنها ستستمر على هذا المنوال على الأقل حتى الإفراج عن بيانات الربع الثالث والتي سوف تبدأ في بدايات شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله.
1: نعم، شكرا جزيلا للمحلل الاقتصادي علي العنزي، شكرا لك.

وإلى أسعار النفط العالمية، صمدت أسعار النفط بعد أن تجاوز خام برنت حاجز $100 للبرميل في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى $101.34 للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% إلى $96.55 للبرميل. وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار، إذ يترقب المشاركون في السوق صدور بيانات رئيسية للتضخم ربما تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى $4,423.81 للأوقية الأونصة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب.

لما ديسمبر كانون الأول 0.2% إلى 4467 دولارا و9 سنتات. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم برنامج مؤشرات وأسواق. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم، الكويت تحييكم وتقدم لحضرتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الخميس، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. الرئيس الأمريكي يقول أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران، وأنه يمكن إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس ترامب ذلك. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة اللبنانية في فرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. الرئيس الأمريكي يحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي ويراهن على الاقتصاد. فرنسا تستضيف أول قمة فضائية دولية. مرصد المناخ الأوروبي يقول إن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت دولة الكويت عن إدانتها وبأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن استمرار توغلات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيدا ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة التأكيد على دعم دولة الكويت التام لاستقلال الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسيادتها على كافة أراضيها.

شددت على ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وضمان الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. رحبت دولة الكويت بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والذي يعكس نتائج التعاون الإيجابي بين الجانب السوري والوكالة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية ودعم جهود الجمهورية العربية السورية في تطوير تعاونها مع المؤسسات الدولية، مثمنة المساعي العربية التي أسهمت في التوصل إلى هذا القرار. وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب سوريا في مساعيها نحو التعافي وإعادة الإعمار وبسط سيادتها على كامل أراضيها بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق. إلى الرياض، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على المقدرات الوطنية والبنى التحتية بالمملكة. وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الاعتداءات الآثمة، وبما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا وقد جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في إسلام أباد، قالت باكستان اليوم إن حلف مكة دفاعي في طبيعته ويركز على الأمن من خلال الردع، وتوسعته ليست واردة حاليا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إنه لا توجد مناقشات حول رد عسكري بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك ردا على هجمات الحوثيين على السعودية، لكنه أضاف أنها ستتحرك عندما يحين الوقت. في اليمن، أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني اليوم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. وشهدت الساحة اليمنية خلال الساعات 24 الماضية عملية جديدة جنوب مأرب وتقدما حكوميا معلنا شرق الحزم في محافظة الجوف إلى جانب تصاعد القتال في تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ عن مصادر طبية أن 3 أطفال بينهم رضيع قتلوا، وأصيب 6 مدنيين آخرين من النساء والأطفال جراء قصف شنته الميليشيا الحوثية على منزل في منطقة مفرق حريب بمدينة مأرب. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن قرار توجيه الضربات إليها اتخذ لمنعها من الوصول إلى ذلك. ولوح ترامب بإمكان

عسكرية استهداف موقع جبل الفأس في إيران بعد رصد تحركات فيه، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب ما يجري في الموقع عبر قدراتها الفضائية. في الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مضيفا أن طهران

إلى ذلك أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حرب إيران تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة وأثرت سلباً على أداء الأسواق المالية، غير أن ترامب أكد أن هذه الحرب كانت ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. هذا وقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن كبار مستشاري البيت الأبيض ناقشوا مع الرئيس دونالد ترامب في اجتماعات مغلقة احتمال استمرار الحرب مع إيران طوال المدة المتبقية من ولايته، وربما إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس المقبل في يناير 2029، وذلك حسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال. وذكر المسؤولون أن المناقشات تناولت قدرة طهران على مواصلة مقاومة الضغوط الأمريكية في ظل الحصار البحري والعقوبات والوسائل العسكرية الأخرى، بما قد يطيل أمد النزاع إلى ما بعد انتهاء ولاية ترامب. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في حرب إيران، أبرزها الضغط الاقتصادي. وأضاف ديفانس أن واشنطن بإمكانها إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك، موضحا أنه يجري تمرير 10 ملايين برميل في بعض الأيام و18 مليون برميل في أيام أخرى، وهي كمية كافية لإمداد أسواق الطاقة العالمية. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، فيما أصيب آخرون بجروح بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره شمالي قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوبي القطاع. في الضفة الغربية المحتلة، ذكر محافظ القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. في الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات الاقتحام والمداهمة لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 24 فلسطينيا من بينهم 15 في بلدة برقة بقضاء نابلس. في السياق، كشفت هيئة فلسطينية حكومية أن لجنة حكومية إسرائيلية بحثت إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي درست 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. في لبنان، جددت الولايات المتحدة دعمها للحكومة اللبنانية ومضيها في فرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. وأعلنت السفارة الأمريكية أن واشنطن تدعم حكومة لبنان في أن تبقي قرارات الحرب والسلم بيدها، مؤكدة أن جنوب لبنان ليس للميليشيات. ميدانيا، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تفجيرا في بلدة بني حيان جنوبي لبنان، واستهدف بقصف مدفعي أطراف بلدة زوطر الشرقية. في الخرطوم، أجرت الآلية الخماسية المعنية بالسودان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية للتنمية إيجاد والاتحاد الأوروبي سلسلة لقاءات مع مسؤولين سودانيين بالعاصمة الخرطوم، من بينهم رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء كامل إدريس. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية إن الزيارة تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة

خارج السودان والمبادرات السودانية داخله، بهدف الدفع نحو مسار سياسي موثوق وشامل يفضي إلى انتقال نحو حكومة ديمقراطية تلبي تطلعات السودانيين. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس دعمه الحوار السوداني السودانية والجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع الآلية الخماسية لإنجاح الحوار المرتقب. وقال إدريس إن الحوار ملك للشعب السوداني، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ مخرجاته. ميدانيا، قال مصدر عسكري سوداني إن القوات الحكومية أسقطت 3 مسيرات انقضاضية غرب أمدرمان كانت تستهدف مقار حكومية بالعاصمة الخرطوم. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية 448 مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة. وأوضحت الوزارة أن قواتها استهدفت 2 سفينتين تنقلان شحنات للقوات الأوكرانية كانتا في طريقهما لميناء أوديسا، وأشارت إلى أن هجوما أوكرانيا بالمسيرات أدى لاندلاع حرائق في ميناء ومسرح مدينة مخاتشكالا، في حين قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 2 آخران بنيران مسيرة أوكرانية استهدف منزلا في مقاطعة فورينغ. بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن قوات استهدفت بنا تحتية روسية تستخدم لصالح الحرب، بينها ميناء تجاري بجمهورية داغستان. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية 128 مسيرة روسية من بين 149 استهدفت مناطق أوكرانية عدة. من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا ومناطق أخرى. إلى كندا وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف. وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان إن الزيارة ستركز على تعميق التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، مؤكدا أن بلاده تظل ملتزمة بشدة بدعم دفاع أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها. في مدينة دالاس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته حققت نجاحا اقتصاديا غير مسبوق، واصفا أول عامين له في منصبه بأنهما أكثر عامين نجاحا ماليا ومن جميع النواحي الأخرى في تاريخ الرئاسة. وحذر ترامب في كلمته في ختام الليلة الافتتاحية للمؤتمر الجمهوري للانتخابات النصفية من أن استعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في نوفمبر قد تعيد الولايات المتحدة إلى الوراء لسنوات، وحث الناخبين على منح الجمهوريين فرصة لاستكمال المهمة. في باريس، نظمت فرنسا القمة الفضائية الدولية الأولى في حدث قاطعته الشركات الأمريكية العملاقة، وغاب عنه المستشار الألماني فريدريتش ميرتس رغم كون بلاده شريكة في تنظيمه. وتأمل الجهات الفاعلة في هذا القطاع إبرام كثير من العقود تحت السقف الزجاجي لقصر جران بالي، حيث يقام هذا المؤتمر الذي يستمر 2 يوم بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نبقى في باريس، حيث أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن شهر أغسطس الماضي كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. وقالت سامانثا بورغس

المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى إن شهر أغسطس كان شهرا استثنائيا في تاريخ المناخ العالمي. في الفلبين أعلن خفر السواحل اليوم أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وفقد أكثر من 80 آخرين، فيما تم إنقاذ 43، وذلك إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة جزيرة بالاوان. في الكويت ومن أخبار الطقس، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا ورطبا نسبيا على السواحل نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا خصوصا على السواحل ليلا لتأثر البلاد برياح حارة ورطبة. وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العالي اليوم إن خرائط الطقس تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. الرئيس الأمريكي يقول أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران وأنه يمكن إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس ترامب ذلك. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة اللبنانية في فرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. الرئيس الأمريكي يحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي ويراهن على الاقتصاد. فرنسا تستضيف أول قمة فضائية دولية. مرصد المناخ الأوروبي يقول إن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعات الكويت هي 1:22 دقيقة و50 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: دولة الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من

0: حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، طهران تصعد في المنطقة وواشنطن تهدد بضرب إيران مجدداً. منظمات وهيئات أممية وإقليمية في الخرطوم لبحث حل للأزمة. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. موسكو وكييف، تحركات دبلوماسية وسط تصعيد عسكري بين طرفي النزاع. تتصاعد حدة التوترات السياسية والعسكرية في ملف الحرب على إيران وسط تصريحات متتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته، حيث شدد ترامب على منع طهران من امتلاك السلاح النووي ملوحا باستهداف موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات فيه، ومؤكدا السيطرة على مضيق هرمز، ورغم إقراره بالتأثيرات السلبية للحرب على أسعار الطاقة والأسواق المالية إلا أنه اعتبرها ضرورية، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي فورا انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفي المقابل تكشف تقارير عن مناقشات داخل البيت الأبيض حول احتمال استمرار النزاع لما بعد عام 2029، بينما يؤكد نائب الرئيس جيدي فانس اعتماد خيارات الضغط الاقتصادي وإدارة إمدادات الطاقة العالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. نلاحظ تصريحات ربما تكون مرتبطة بشكل كبير بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الرئيس الأمريكي في خطاباته السابقة كان يحاول تحديد مسار زمني للتعامل مع إيران، لكنه فيما بعد قال بأنه لا جداول زمنية في التعامل مع إيران من خلال حزمة من العقوبات الاقتصادية الشاملة وأيضا مطعمة بتصعيد عسكري كلما احتاج الأمر. لكن لماذا الآن يعني يحددها زمنيا بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
1: لأنه يريد أن يرسل رسالة إلى الداخل الأمريكي بأن هذه الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف فيما تبقى من ولايته، وأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستهوي وتنخفض كثيرا بعد الانتخابات. إذن هذا التصريح هو تصريح موجه للداخل الأمريكي أكثر منه واقعيا، لأن الواقعي هو ما تفضلت بالإشارة إليه، لا يوجد جدول زمني، ضغوط اقتصادية، ضغوط عسكرية. أحد كبار الوزراء في إدارة ترامب يقول قد تستمر هذه المواجهة مع إيران ربما حتى نهاية ولاية ترامب، بمعنى أنه لا يوجد ضمانة لإبرام اتفاق. لكن يريد ترامب أن يقول للأمريكيين الذين يتأثرون بأسعار النفط بشكل أساسي بأنهم إذا انتخبوا الجمهوريين محافظة هو على الأغلبية، هو سيذهب باتجاه إنهاء هذه الحرب وخفض الأسعار وما إلى ذلك، لكن الاستراتيجية المطبقة ضد النظام الإيراني باعتقادي في مكان آخر، هي لا تشي أبدا بأن هناك حتى بوادر بأن تنتهي هذه المواجهة قريبا أو أن تأخذ شكلا محددا. هي مزيج من الضغوط العسكرية والاقتصادية التي يبدو أنها مستمرة والمصممة لكي تكون على المدى الطويل وليس على المدى القصير.
0: نعم سيد الكريم، هذه نقطة مهمة دعنا نتوسع فيها. مصممة لأن تكون على المدى الطويل، نحن نعرف بأن العقوبات الاقتصادية تحتاج مدى زمنيا حتى تكون مؤلمة أكثر، وكلما زادت الفترة تحت وطأة هذه العقوبات كلما زاد الأثر وكان أقوى على الدولة المطبق عليها. هل تستطيع إيران فعلا أن يعني هل نستطيع أن نرى أثر ذلك على إيران، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن أن إيران استطاعت التحايل واستطاعت أيضا أن تذهب بطرق ملتوية من خلال مقايضات من خلال سلع وما إلى ذلك مع الجانب الصيني تحديدا؟ إذن كيف نستطيع أن نقرأ المشهد في ظل عقوبات اقتصادية، في ظل حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن خفض النفط فيما بعد الانتخابات النصفية؟ يعني بشكل عام كأنه يشير إلى فاعلية العقوبات الاقتصادية، هل فعلا سوف تكون فعالة بشكل مطلوب خاصة فيما نعرفه عن مقايضات مع الصين؟
1: أولا إيران لديها خبرة هائلة، ربما تكون أكثر دولة مع كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات، لكن هذا لا يعني شيء باعتقادي. لماذا؟ لأن التعويل ليس فقط على العقوبات، لدينا مزيج. أولا عقوبات مشددة غير مسبوقة، ثانيا حصار بحر

0: مطبقة. ثالثا ضغوط عسكرية متنامية ومستمرة. هذه المرتكزات الثلاث هي التي تضغط على إيران بشكل كبير، لكن العقوبات لها دور فعال ويمكن أن تحدث فارقا هائلا خلال أسابيع وليس أشهر في حالة واحدة، إذا كان هناك تعاون من المجتمع الدولي. نعم هناك محاولات ومقايضات مع روسيا والصين والعديد من الدول، طرق نقل النفط، الشبكات، الصرافين، طريقة بيع النفط والحصول على ذهب ومن ثم إدخاله إلى إيران، كثير من التقارير، كثير من الأساليب التي يمكن أن تلتف من خلالها إيران. لكن كل هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن العقوبات لو لم تؤثر، هناك شيء أمضى وأقوى وهو الذي يؤلم النظام الإيراني، وهو الحصار البحري. إيران لا تستطيع أبدا أن تعوض في البر خسائرها من تصدير النفط عبر البحر بالتأكيد 100%. ما تريده، لذلك نسمع دائما أنها تريد رفع الحصار، الحصار، الحصار، وقبل كل شيء. لماذا؟ لأن هذا هو المؤلم. أنا أعتقد أن الرهان الأساسي على كل هذه الضغوط تستمر كما هي بتشديد من قبل الولايات المتحدة، والأمر الثاني والأهم بالتنسيق مع الصين. هناك تقارير تشير إلى أن روسيا والصين، وروسيا بشكل أساسي، أبلغت إيران رسالة بأنه لابد من توصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ولابد من النزول عن الشجرة. الموقف الصيني ما زال غامض، لكن بالتأكيد لم تغامر الصين بعلاقاتها مع الولايات المتحدة من أجل النظام الإيراني.
1: نعم، تحدثنا عن العقوبات، تحدثنا عن الضربات، دعنا نقف قليلا عند نقطة أنت أشرت إليها وهي تعتبر أداة أمريكية فعالة، الحصار. يعني إيران تدعي بأنها تستطيع مهاجمة السفن التي تحاول عبور هرمز، وقالت بأنها هاجمت 20 سفينة أمس الأربعاء، وأعلنت أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه. كيف نستطيع أن نفهم هذا التصعيد في مضيق هرمز تحديدا؟ ربما مضيق هرمز هو النقطة الأكثر حساسية، الضربات من الممكن التعامل معها، من الممكن أيضا يعني ردع إيران من خلالها، العقوبات مطبقة، لكن مضيق هرمز ومحاولة إيران المستميتة في في في في شرعنة وجودها أو شرعنة إطباقها عليه، كيف من الممكن التعامل معه؟ هل من خلال العقوبات الاقتصادية التي ستجبر إيران للتخلي أو تخفيف ضغطها على مضيق هرمز، أم من خلال الضربات التي قد تجعل إيران تفتح يدها عن مضيق هرمز، أم ماذا؟
0: الإذهان معاً بالتأكيد أن العقوبات والضغط من شأنه أن يدفع النظام الإيراني أو أجنحة النظام الإيراني إلى مراجعة حساباتهم، وإن كانت بالنسبة إليهم ورقة مضيق هرمز هي ورقة حياة أو موت، لكن في نهاية المطاف هذه الورقة استخدمت إلى الدرجة التي تم تبديدها فيها بسبب هذا الاستخدام، لأنه لا يوجد الآن دولة في العالم توافق إيران على سلوكها في هذا المضيق. ثانيا الضربات العسكرية، ما فعلته وتفعله الولايات المتحدة هو أنها ترفع التكلفة كثيرا على النظام الإيراني. الضربات دقيقة جدا، خففت كثيرا من قدرة إيران على إغلاق المضيق. نعم في الإعلام الإيراني كثير من التهديد ومنطقة محظورة ومهاجمة سفن، لكن على الأرض إذا افترضنا أن هناك جزءا من كلامهم صحيح وجزءا من كلام الأمريكيين صحيح، ما هو العامل الحاسم؟ الحاسم هو في أسعار النفط. الأسعار في الأسواق العالمية تقول أن النفط يخرج من مضيق هرمز، إذن الإيرانيون يكذبون في هذا الإطار. هم فقدوا شيئا فشيئا سيطرتهم على المضيق، لا بالتأكيد لا يعني ذلك أن تأثيرهم انتهى. نعم هم يستطيعون أن يؤذون أو أن يعرقلوا بعض الحركة، لكن بالمقارنة عما كان الوضع عليه قبل أشهر، أنا أعتقد أن القدرة الإيرانية على التأثير في المضيق انخفضت إلى أكثر من 80%. الولايات المتحدة تتحكم في المضيق بنسبة أعلى، السفن تعبر بطرق أو بأخرى، بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه، لكن في نهاية المطاف ما تفعل الولايات المتحدة هو أنها تسحب ورقة القوة هذه من يد النظام الإيراني عن طريق الضغط السياسي والاقتصادي والعقوبات وعن طريق الإجراءات العسكرية المباشرة.
1: نعم، إذن هرمز هو ورقة قوة كما تعتبرها إيران. ما دمنا نتحدث عن المضائق وما دمنا في الحديث في واردها، كيف نربط تصعيد الحوثيين وربما اقترابهم من باب المندب، وهذا طبعا تطلب تدخلا سريعا من القوات الحكومية من خلال إرسال قوات العمالقة وما إلى ذلك وتعزيزات، وأيضا في ظل يعني ربما ترقب للتدخل من خلال الطيران الجوي التحالف العربي لدعم الشرعية، كل ذلك وباب المندب تحديدا، كيف من الممكن أن يجعل ذلك خطة إيران في محاولة عرقلة وإزعاج هرمز، أن يكون ذلك أيضا إضافيا من خلال عرقلة وإزعاج باب المندب في هذا

0: توقيت.
1: ما تفعله ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن هو أكبر دليل على أن إيران فقدت أو تفقد تدريجيا ورقة مضيق هرمز. لماذا؟ لماذا تحرك الحوثيون الآن لم يتحركوا في السابق؟ هذه الميليشيا الإرهابية تسيطر على مساحات واسعة من اليمن، لكن لماذا الآن قررت الذهاب إلى المخا وهي تقاتل هناك الآن؟ السبب الرئيسي هو أن هناك أوامر إيرانية بمحاولة السيطرة على هذا المضيق لأنها فقدت المضيق الآخر. إذا الهدف الأساسي لإيران هو السيطرة على مضيق باب المندب، وكما تفضلت الآن هناك إجراءات مضادة، بالتأكيد هناك إجراءات من الحكومة الشرعية، قوات العمالقة، التحالف، وهناك زحف من قبل القوات الحكومية، وسيطردون من هذه المناطق. إذا هي جزء من الاستراتيجية الإيرانية لأنها حركت هذه الميليشيا، لأنها شيئا فشيئا بدأت تخسر هذه الورقة، وفي حال أيضا خسرت هذه الورقة سنجد أنها ستحرك ورقة أخرى وهي ورقة العراق، ورقة الميليشيات، وإذا خسرتها أو بالتوازي معها سنجد أنها ستحرك ورقة لبنان عن طريق ميليشيا حزب الله. هذه الأربع أوراق الموجودة بيد النظام الإيراني، هرمز، باب المندب، إيران والعراق، عفوا لبنان والعراق، هذه الأوراق شيئا فشيئا تخسرها إيران، إما عن طريق الإجراءات المباشرة من الولايات المتحدة، إما عن طريق ما تتخذه الدول. الآن هناك الحكومة اليمنية أخذت زمام المبادرة، الحكومة العراقية أخذت زمام المبادرة بحصر السلاح، والحكومة اللبنانية أيضا. إذا أوراق النظام الإيراني باعتقادي تتبدد شيئا فشيئا، ما زال النظام الإيراني يلعب بأوراق عفى عليها الزمن. هذه الأوراق كانت في السابق وربما خلال العرض الأخير، لكن الآن الوضع بات مختلفا جذريا.
0: نعم، وهذا أيضا ما أكده نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأنه ليس هنالك الكثير من الخيارات أمام إيران، وبالنهاية ستذهب إلى التفاوض. شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت. تتسارع التحركات الدبلوماسية والإقليمية لإنهاء النزاع في السودان، حيث أجرى وفد الآلية الخماسية رفيعة المستوى والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وهيئة إيجاد والاتحاد الأوروبي سلسلة لقاءات بارزة في العاصمة الخرطوم. شملت هذه اللقاءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء كامل إدريس، إلى جانب الترتيب لمشاورات موسعة مع القوى المدنية والسياسية. تأتي هذه التحركات وسط توافق محلي ودولي ينبذ الحل العسكري ويؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وإطلاق حوار سوداني سوداني شامل لمعالجة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة السيدة، إذن مستمعينا الكرام، ريثما نستطيع التواصل مع ضيفتنا لنتحدث أكثر. إذن المبعوث الأممي في الشخص للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو قال بأن التسوية التفاوضية تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو وقف إطلاق نار شامل وحل مستدام للنزاع، وقد دعا إلى إجراء عملية سياسية جامعة واتخاذ خطوات ملموسة للحد من العنف. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة سيبقى هافيستو مستمرا في زيارته للسودان حتى نهاية هذا الأسبوع، حيث يواصل مشاوراته مع ممثلي اللجنة الخماسية المكونة مما ذكرنا: الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، وجامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، أيضا مع قوى سياسية ومدنية. تأتي هذه الاجتماعات مستمعينا الكرام في إطار المساعي التي تبذلها اللجنة الخماسية للاستماع إلى تقييم أصحاب المصلحة السودانيين للوضع السياسي والأمني الحالي وتبادل الأفكار حول الجهود المبذولة لتعزيز المسار السياسي الجامع نحو السلام في السودان. نرحب بضيفتنا السيدة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، وهي معنا من القاهرة. أهلا بك سيدتي، كيف ترين جدوى هذا الاجتماع الذي يضم مجموعة كبيرة من المهتمين في الشأن السوداني، يعني على رأسهم الأمم المتحدة، يليها الاتحاد الإفريقي وغيرها أيضا؟
2: نعم، يعني أعتقد أنه الاجتماع الوفد المجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية هو أمر مهم جدا من أجل تعزيز السلام والاستقرار في السودان في هذه المرحلة التي وصلت فيها الأمور إلى حافة الهاوية. الآن ليست الحرب وحدها، وإنما أيضا المجاعة التي تعصف

0: قطاع واسع من الشعب السوداني، وكل يوم إضافي في هذه الحرب يزيد تعقيدات الحال، يحتاج إلى توافق المجتمع الدولي والإقليمي. وأعتقد أن زيارة الوفد هي بداية مهمة من أجل توافق حول حل هذه الأزمة التي تؤدي إلى استمرار الحرب الدموية المدمرة.
1: نعم، أنت تشيرين إلى أن التعقيدات على الأرض ربما يعني ليست مساعدة، وليست الأمور الميدانية لا تساعد أيضا هذه التحركات الدبلوماسية. برأيك لماذا لا يتم، يعني لماذا يتم الحديث في مثل هذه المنظمات ومثل هذه الاجتماعات عن الأمور الدبلوماسية مثلا بعناوين عريضة، مثلا حماية الأرواح، حماية المدنيين، لكن لا يمكن السيطرة على الأرض؟ أيضا يعني تم الحديث عن خفض التصعيد بعنوان عريض، مناقشة إطلاق سراح وتبادل المحتجزين كعنوان عريض أيضا، ومن الأمور أيضا التي تم الحديث عنها أهمية ضمان إجراء امتحان وطني واحد لجميع تلاميذ المدارس. إذا كل ذلك عناوين عريضة، كيف من الممكن أن يتم ربطها مع الميدان؟
0: نعم بالفعل هي عناوين عريضة، وتدل على أن المجتمع الدولي ما زال عاجز عن التدخل بقوة وفرض شروطه على أطراف الصراع التي تستفيد للأسف من تناثر وتعدد المبادرات. هناك مبادرة رباعية، وهناك مبادرة خماسية، هناك حديث عن حوار داخلي، حوار سوداني سوداني تريده الحكومة ليكون ربما وسيلة للتنصل من كل هذه المبادرات والتدخلات الدولية. وبالتالي هناك حاجة في واقع الأمر أن يتحد المجتمع الدولي والإقليم، وأن تتم ممارسة الضغوط لأقصى مدى على الأطراف المتصارعة على الأرض، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حماية للمدنيين بدون وقف الحرب، لا يمكن أن يكون هناك بدون وقف بدون شروط قوية وبدون ضغوط قوية وبدون آليات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. من قبل كان هناك اتفاق جدة ولم يتم تنفيذه، كانت هناك دعوات عديدة ومحاولات عديدة للحل لكن فشلت بسبب أنه أطراف الحرب تستمر ولا تصغي ولا تنصت لهذه النداءات التي تقف عند حد النداءات ولا يكون هناك ضغوط مصاحبة لها.
1: نعم سيدتي، ذكرت لي نقطة المبادرات المتعددة، كل ذلك هل من الممكن أن يكون هنالك تعاون بين هذه المبادرات؟ بعضها مبادرات من خارج السودان، بعضها مبادرات من الداخل السوداني، هل بالإمكان فعلا أن يتم ربط بعض هذه المبادرات حتى تصبح ناجحة، أم أن العكس ما يجري بأن تعدد المبادرات قد يمثل تشتيتا للحلول وربما تفرقا لهذه الحلول في أماكن مختلفة؟
0: نعم بالفعل، يعني هناك حاجة لأن تترابط هذه الحلول، أن تنسق فيما بينها، أن تجتمع على صعيد واحد. لكن للأسف السودان أصبح الآن ساحة صراع دولي كبير جدا، والآن هناك ضغوط متبادلة، وحتى داخل كل مبادرة هناك صراع بين أطرافها. يعني المبادرة الرباعية التي كانت تضم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وأمريكا، لكل طرف وجهة نظره، والولايات المتحدة تحاول أن تكون المبادرة وكأنها مبادرتها هي. في داخل الخماسية الجماعة العربية موقفها مختلف عن الإيجاد، يعني هناك تباينات حتى في داخل المبادرة الواحدة. المطلوب الآن هو تنسيق الجهود، والعالم يخسر الآن بما يجري في السودان.
1: نعم.
0: ولا ينعكس عليه وحده، بينعكس على كل دول جواره وأيضا على المصالح الدولية في هذه المنطقة.
1: نعم شكرا لك السيدة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية من القاهرة. في خطوة لتعزيز حماس القاعدة الانتخابية قبل الاستحقاق النصفي، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تسليم الكونغرس للديمقراطيين الجدد، واصفا إياهم باليسار المتطرف. وفي كلمته في ختام الليلة الافتتاحية للمؤتمر الجمهوري للانتخابات النصفية في مدينة دالاس، قدم ترامب الانتخابات كخيار بين استكمال أجندته الاقتصادية أو العودة إلى السياسات الفاشلة.
2: اختتم الحزب الجمهوري الليلة الأولى من مؤتمره الوطني للانتخابات النصفية بكلمة حاشدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركزت استراتيجية الكلمة على إبراز الجمهوريين كخيار يتسم بالفطرة السليمة في مقابل تصوير المنافسين الديمقراطيين كمتطرفين أشرار يسعون للإضرار بمستقبل الولايات المتحدة. وفي محاولة لجعل الانتخابات استفتاءً على الأداء

0: الاقتصادي، شدد ترامب على أن أول عامين من ولايته حسم المسار المالي للدولة كأكثر الفترات نجاحاً في تاريخ الرئاسة، واستعرض أرقام الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، مؤكداً أن حجم التعهدات تجاوز 20 تريليون دولار مع توقعات بوصولها إلى 25 تريليوناً. ووعد ترامب الجمهوريين بأن هذه الأرقام ستتحول من تعافي قصير الأجل إلى تقدم مستمر يمتد ل 250 عاما قادمة. وفي إطار تحفيز الشارع، قطع ترامب وعدا ماليا مباشرا بتقديم 5000 دولار لكل ناخب أمريكي حال استعادة الجمهوريين السيطرة الكاملة على مجلسي النواب والشيوخ. ولم تخلو الكلمة من تحذيرات شديدة اللهجة من سيناريو فوز الديمقراطيين، إذا اعتبر ترامب أن تصويت نوفمبر سيمثل نقطة فارقة، مشيرا إلى أن تسليم السيطرة لخصومه سيعيد الولايات المتحدة إلى الوراء لعقد كامل من محاولات التعافي. ودعا الحاضرين والناخبين لمنحه الفرصة والمشرعين الجمهوريين لاستكمال المهمة، متطرقا إلى الفارق بين إدارته وما وصفه بالتدهور الشامل خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. وفي سياق خطابي، استعرض ترامب مقترحاته بشأن إعادة تسمية بعض المناطق الجغرافية كإطلاق اسم بحيرة أمريكا على الجزء الأمريكي من بحيرة أونتاريو، وخليج أمريكا على خليج المكسيك، وصولا إلى الاقتراح المزاح بوجوب إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز. بين الوعود المادية السخية والتحذيرات من صعود اليسار، يراهن ترامب على تحويل مؤتمر دالاس إلى تقليد حزبي مستمر، مشددا على أن معركة التجديد النصفي المقبلة ليست مجرد سباق تشريعي، بل مسألة حسم لرؤية اقتصادية وسياسية ستحدد شكل الولايات المتحدة للعقود القادمة.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
2: أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن شهر أغسطس لهذا العام كان الأكثر حراً على الإطلاق في تاريخ التسجيلات المناخية العالمية.
0: أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن شهر أغسطس لهذا العام كان الأكثر حراً على الإطلاق في تاريخ التسجيلات المناخية العالمية منذ عام 1940. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سجلت أوروبا الغربية الصيف الأكثر دفئاً واختناقاً منذ عقود طويلة، متجاوزة بذلك أرقاماً قياسية سابقة. المسؤولون في المرصد وصفوا هذا الشهر بالاستثنائي في تاريخ المناخ الحديث. وفي تصريحات صحفية، أشار خبراء المناخ إلى أن البشرية لم تشهد درجات حرارة مرتفعة بهذا الشكل منذ عشرات الآلاف من السنين. ومن نيويورك إلى طوكيو مروراً بعواصم كبرى مثل روما ونيودلهي، ألقى هذا الصيف الخانق بظلاله الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية في نصف الكرة الشمالي، حيث عانى العمال في مواقع البناء ورجال التوصيل والمصطافون وحتى كبار السن داخل منازلهم من موجات حر متتالية وشديدة. ويرجع العلماء جزءاً من هذا الارتفاع الحاد إلى ظاهرة النينيو المناخية التي تسهم في تسخين مياه المحيطات بشكل دوري، ما يؤدي إلى اضطرابات جوية حادة تجمع بين الفيضانات وموجات الجفاف. ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الظواهر قد يزيد من حدة الطقس المتطرف في المستقبل. وانتهى أغسطس، لكنه ترك خلفه جرس إنذار مناخي جديد يتردد صداه في كل أنحاء العالم.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: تحرير صنعاء أو استعادة الدولة؟ عبد الله الجنيد. خطوة مهمة لكنها لا تكفي. الخليج الإماراتية. اجتماع الفيل والتنين، معركة لضبط الذكاء الاصطناعي، زيد بن كمي. وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة.

0: التطورات الميدانية في اليمن تقرأ بوصفها مجرد تحولات في موازين القوى العسكرية، بل باعتبارها مؤشراً على الانتقال من إدارة الصراع إلى إعادة تمكين الإرادة الوطنية. فالقيمة الفعلية لأي تقدم ميداني تتحدد بقدرته على استعادة الوظائف السيادية للدولة وتوفير شروط الاستقرار السياسي والأمني على المدى الطويل، وكتب تحت عنوان تحرير صنعاء أو استعادة الدولة.
1: تبرز أهمية الرؤية السياسية باعتبارها العامل المنظم لمختلف الجهود الوطنية، ويبدو أن القيادة اليمنية تقدم في المرحلة الراهنة نموذجا عمليا في هذا الاتجاه من خلال الحفاظ على وحدة القرار وربط الأداء العسكري بالمسؤولية السياسية وتوجيه التحركات نحو استعادة الدولة لا نحو إنتاج مراكز نفوذ جديدة.
0: وخلص الكاتب إلى أن استقرار اليمن يرتبط مباشرة بأمن شبه الجزيرة العربية وبسلامة الممرات البحرية وبالحد من الأنشطة غير المشروعة مثل التهريب وتوفير البيئة الداعمة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود. إن دعم استعادة الدولة اليمنية لسيادتها يمثل استثمارا في استقرار إقليمي أوسع لا مجرد استجابة لأزمة داخلية، وأضاف:
1: من هنا يمكن النظر إلى المرحلة الراهنة باعتبارها اختبارا حقيقيا للإرادة الوطنية للإرادة السياسية فقط. فإذا استمر النهج القائم ميدانيا فإن اليمن سيكون أمام فرصة حقيقية وواقعية للخروج من حالة لا دولة واستعادة موقعه الطبيعي بوصفه دولة فاعلة في محيطها الإقليمي.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قالت أن تقوم 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية وعقوبات على المستوطنين المتطرفين، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها دول غربية على اتخاذ مثل هذه الخطوة. فذلك يؤكد أن إسرائيل باتت أمام عزلة دولية جراء سياسات عدوانية تتمثل في حروب الإبادة والاستيطان والضم، ما جعل دول عدة تتخذ خطوات عقابية في مواجهة هذا السلوك، وكتبت تحت عنوان خطوة مهمة لكنها لا تكفي.
1: بريطانيا قادت هذا الإجراء بإعلان حكومة أندي بيرنهام حزمة عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، كما أن فرنسا لم تتأخر في إعلان الانضمام إلى المقاطعة، فأعلن وزير خارجيتها جان نويل بارو أن بلاده ستضع حدا لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
0: وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة أثارت غضبا إسرائيليا، لأن الدول الأوروبية قامت لأول مرة على اتخاذ موقف سلبي من سياساتها، إذ لم تجد نفسها يوما في مثل هذه العزلة، فيما تم اتهام بريطانيا بأنها وضعت نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، في حين قرر الاحتلال إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وإبطال اعتماد دبلوماسيها خلال 30 يوما، وأضافت:
1: إنما تمارسه إسرائيل في غزة والضفة ولبنان وسوريا من حرب إبادة معلنة وممنهجة ضد الأرض والإنسان يتجاوز كثيرا صادرات المستوطنات، لأنه يستهدف اقتلاع الحياة نفسها، ما يقتضي أن تكون المواقف أكثر قوة واتساقا مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، إذ إن الخطوة الأوروبية رغم أهميتها السياسية لا تشكل رادعا حاسما لإسرائيل التي ستواصل سياساتها من دون تغيير.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب زيد بن كمي: في خضم المعارك والحروب والطائرات والمسيرات والصواريخ التي تجوب الفضاء ويعيشها العالم اليوم، ما بين روسيا وأوروبا أو الحرب الأمريكية الإيرانية أو استهداف ميليشيا الحوثي للمدن السعودية أو ما يعيشه السودان من حرب طاحنة وغيرها من النزاعات، هنالك معركة تجري بعيدا عن ذلك، وهي معركة ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكتب تحت عنوان اجتماع الفيل والتنين معركة لضبط الذكاء الاصطناعي.
1: معركة ضبط استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي وخصوصا في الحروب أصبحت تتصاعد بشكل كبير مع ازدياد استثمار الشركات العالمية بمبالغ تريليونية، وسيكون هذا الملف من أهم الملفات على طاولة النقاش في اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمتوقع أن يكون نهاية هذا الشهر في واشنطن.
0: وخلص الكاتب إلى أن لا أحد ينكر أن تقنية الذكاء الاصطناعي

0: أصبحت مهمة بشكل كبير في كل مناحي الحياة، ومن يتأخر عن استخدامها سيصل إلى ما يشبه الأمية التقنية، لأن الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والجهد والمال، ويساعد أيضاً على ترتيب الأفكار وتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت لا يستطيع الإنسان أن يعملها في وقت وجيز، إلى أن استخداماته العسكرية من دون ضوابط تهدد العالم. وأضاف:
1: إن قضية استخدام الذكاء الاصطناعي ليست قضية تقنية، بل أصبحت قضية أمنية وسياسية وقانونية، إذ تبحث واشنطن وبكين هذا الملف ليس لأنه تقني فقط، بل لأنه أصبح ملفا أمنيا يمس كل العالم ويهدد استقراره، ولا يقل خطورة عن القنابل والرؤوس النووية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب واحتجاجات العسكريين المتقاعدين في الشارع عنوانان محليان استأثرا باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة النهار عنونت السلطة بين دخان الاحتجاجات داخلا ودخان الجنوب. صحيفة اللواء عنونت عون والجيش يواجهان الاحتلال، الاعتداءات تهدد التفاهمات، بري يعدل مواعيد جلسات المناقشة واحتواء تحرك العسكريين المتقاعدين. أيضا في اللواء ترامب الحرب تنتهي بعد الانتخابات والنفط فوق $100. صحيفة الديار عنونت المتقاعدون العسكريون يصرخون موازنة ظالمة ولن نسكت، غياب خطة طوارئ لبنانية في ظل تدهور الوضع في الجنوب. أيضا في الديار الطاقة الذرية تحيل إيران لمجلس الأمن. صحيفة الجمهورية عنونت الحكومة على منصة التصويب، حقوق العسكريين في مواجهة اختبار الموازنة. صحيفة نداء الوطن عنونت رسالة إسرائيلية حملها عيسى إلى عون تطلبت اجتماعا أمنيا. صحيفة الأخبار عنونت لماذا دعا بري إلى مناقشة الحكومة الآن؟ أيضا في الأخبار عقوبات بريطانيا سؤال التنفيذ. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصعيد متبادل في الهجمات بالطائرات المسيرة وسقوط قتلى وجرحى في الجانبين بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية لبحث فرص إنهاء الحرب، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق، يواصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تحركاته لحشد الدعم الدولي في ظل استمرار الضربات الروسية والأوكرانية. فهل تشير هذه التطورات إلى اقتراب مسار تفاوضي جاد، أم أن التصعيد العسكري لا يزال يعقد فرص الوصول إلى تسوية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في تقريب مواقف موسكو وكييف؟ إذن هذه تساؤلات كثيرة، ربما الميدان هو أقرب إجابة عليها، حيث تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس إعلانات التصدي لهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت البلدين وخلفت قتلى وجرحى في الجانبين. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد اتفاقا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. إذا نشهد تصريحات لبوتين وزيلينسكي من جهة أخرى عن السلام والدبلوماسية والترحيب بالوساطة الأمريكية، لكن كل ذلك ربما لا يمشي متناغما مع التصعيد الميداني من خلال المسيرات المرسلة من هنا إلى هناك. هذا التصعيد أيضا الميداني وصل

0: إلى يعني كان في الماضي يستهدف البلدات والقرى والمناطق الحدودية، ثم شيئا فشيئا ذهب إلى العمق. هذا التصعيد الميداني والمسيرات أيضا طالت مجموعة من المصافي النفطية ومصافي الطاقة. إضافة إلى ذلك يبدو بأن الأمر يتمدد إلى الموانئ والسفن العابرة. إذا تصعيد متبادل بين موسكو وكييف في ظل آمال حذرة بعودة محادثات السلام. يبدو بأن الحذر يسود الموقف، خاصة مع تحرك أمريكي جاد من خلال المبعوثين الأمريكيين اللذين بذلا جهودا في استكشاف إمكانية العودة إلى المفاوضات. إذا مستمعينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور رامي الخليفة المحلل السياسي معنا من باريس. أهلا بكم سيدي. تتبادل موسكو وكييف الضربات الجوية على نطاق واسع، مما أوقع أيضا أضرارا في البنية التحتية، وأيضا يعني أسقط يعني حصيلة بشرية. هل هذه الهجمات نقرأها في ظل تحسين الموقف التفاوضي، خاصة بعد نشاط الدبلوماسية الأمريكية والعودة إليها مجددا، أم نقرأها في سياق مختلف، وهو أن الطرفين يدركان أن الميدان هو الذي سيحسم الأمر، وربما ينتهي الأمر إلى مكاسب دون حتى الدخول في الوساطة؟
1: الحقيقه الامرين معا، دعينا نشير بان الجانب الروسي وكذلك الجانب الاوكراني، وخصوصا بعد التدخل الامريكي والوساطه المستجده، يريدان ان يكتبان اوراق تفاوضيه يمكن ان يطرحانها على طاوله اي مفاوضات. وان كان الايمان بان المفاوضات سوف تصل الى وقف لاطلاق النار او الوصول الى تسويه ليس كبيرا من كلا الطرفين ايضا، لان الهوة ما تزال كبيره، الملفات ما تزال عالقه، ولا يبدو ان هنالك تنازل ملتجئ من كلا هما. هنالك جانب اخر، ان الرهان العسكري ما زال هو الرهان المفروض على الطاوله، وكلا الطرفان يريد ان يخلق قواعد اشتباك معينه، كما تعلمين انه بعد تقدم روسي محدود ولكنه ثابت خلال الشهور والاسابيع الماضيه، كان هنالك رد في العمق الروسي، بالمقابل جاء الان الرد الروسي لكي يكون ضربات في العمق وفي المدن والحواضر الروسيه. اذا هنالك توسيع وهنالك محاوله لوضع قواعد اشتباك، كل طرف يحاول ان يفرض ارادته وتكتيكه العسكري على الطرف الاخر.
0: نعم، ايضا محاوله فرض قواعد الاشتباك تترافق مع محاولات في حشد الدعم المطلوب، كل يدعم من جهته. ها هو الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل الى الاراضي الكنديه ليعقد سلسله من اللقاءات والمحادثات المهمه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بهدف تعميق التعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقه، ودعم مسار الدفاع الاوكراني وجهود اعاده الاعمار الشامل المنتظره. هذه الجداول المكثفة من قبل الرئيس الأوكراني، كيف تقرؤونها؟ هل هي لمحاولة كسب التأييد اللازم حتى لا تضغط عليها روسيا في حال الذهاب إلى طاولة المفاوضات؟ وأنتم تتذكرون معنا قبل أكثر من 9 أشهر كان هنالك ربما ميل إلى الشروط الروسية في هذه الوساطة الأمريكية.
1: كلمة السر هو الدفاع الجوي. الحقيقة أوكرانيا حصلت خلال العام الماضي على ما يقارب خمس ما حصلت عليه من صواريخ اعتراضية في العام 2025، وهنالك نقص استغلته روسيا من خلال توجيه ضربات إلى أهداف استراتيجية داخل العمق الأوكراني. طالبت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية من شركائها الغربيين، طبعا على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، من أن تحصل على صواريخ اعتراضية، ولكن كما تعلمين أن الحرب في الشرق الأوسط استنزفت إلى حد كبير ذلك المخزون. إذا هنالك مرحلة تدرك أوكرانيا بأنها تدخلها خلال الشتاء الخريف والشتاء القادمين، وسوف يكون هنالك هجمات مكثفة تستهدف قطاع الطاقة على وجه التحديد، وتريد أن تحمي هذا القطاع عبر الاتفاقيات العسكرية التي يمكن أن تعقد مع كندا ويمكن أن تعقد مع دول أخرى منها ألمانيا على سبيل المثال، وهي دول لديها قاعدة صناعية من حيث الصناعة العسكرية. لكن هل يمكن لهذه الدول أن تعوض الولايات المتحدة الأمريكية أو ما كانت تحصل عليه؟ الإجابة لا، ولكن لا توجد هنالك خيارات واسعة أمام الجانب الأوكراني.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور رامي الخليفة من باريس. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية.

0: اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران وأنه يمكن إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس ترامب ذلك. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة اللبنانية في فرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. الرئيس الأمريكي يحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي ويراهن على الاقتصاد. فرنسا تستضيف أول قمة فضائية دولية. مرصد المناخ الأوروبي يقول إن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، قدمتها دلال إبراهيم ونفذها حبيب الشعلان، أخرجها محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: خلكم على الموعد
2: مع استراحة الظهيرة
1: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
2: على 89.5 FM.
3: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج المنوع اللي مثل ما عودناكم نطل عليكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، وعودناكم كل خميس نكون معاكم من خلال نقل خارجي في المركز العلمي، نستفيد من هذا المكان ونستمتع أيضا في هذا المكان الجميل بوجود الأطفال ووجود أهاليهم وعائلاتهم في هذا المكان المختلف. في بداية الحلقة أرحب بزميلي سعود، يا هلا مرحبا فيك.
4: أهلا وسهلا زميلتي شهد، أرحب فيك وكذلك في مستمعينا الكرام وكل من يسمعنا من خلال هذا النقل الخارجي من خلال إذاعة الخارجية وبرنامج استراحة الخميس، موعدنا معاهم دائما كل أسبوعيا نكون معاهم في هذا البرنامج دائما وأبدا استراحة الظهيرة واستراحة الخميس. اليوم موجودين فيكم مستمعين الكرام، موجودين معاكم استراحة الظهيرة، بنكون معاكم لذلك نقول استراحة الخميس اليوم في هذا البرنامج راح تكون معاكم، ودائما من الأحد للخميس معاكم من الثنتين للثلاث على أثير إذاعة دولة الكويت وعلى أبليكيشن 51 الكويت. استراحة الظهيرة دائما من خلاله نتشرف نكون كل خميس في المركز العلمي، هذه الشراكة الجميلة ما بين إذاعة دولة الكويت وما بين المركز العلمي، نتشرف في ضيوفنا الكرام من المسؤولين من المختصين في هذا المكان، هذا الصرح الثقافي، هذا الصرح التعليمي، هذا الصرح الترفيهي اللي نعتبره أكيد واجهة سياحية في دولة الكويت، واجهة علمية، واجهة ثقافية، لذلك موعدنا معاكم دائما مع عطلة نهاية الأسبوع كل خميس في استراحة الظهيرة.
3: دائما المركز العلمي مكان جدا جميل ويجذب العائلات بشكل كبير ويعطي الأطفال والعائلات مساحة كبيرة للتعلم وأيضا الاستكشاف في مختلف المجالات. وعلى طاري التعلم والاستكشاف، حلقتنا اليوم راح تكون قريبة من هذا الموضوع وراح ناخذ جانب الحكايات الجميل اللي تعودنا عليه من وإحنا صغار ومستمر أكيد باختلافه وباختلاف طرقه. وحلقتنا اليوم راح ناخذ ونتكلم عن مفهوم جدا جديد علينا ساعات ونسمع

0: أول مرة وهو كلمة الحكواتي. الحكواتي لما نسمعها أكيد ترتبط دائما بالقصص والحكايات، ولازم لكن الشخص يكون الحكواتي مختص في هذا المجال وعنده طريقة أنه يوصل الرسالة ويوصل الصورة الصحيحة للأطفال. فراح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع في حلقتنا اليوم.
1: أكيد راح نتكلم عن الحكواتي وراح نتكلم عن قصص الأطفال. بالمناسبة يعني بما أن احنا في المركز العلمي في الكثير من الطرق التعليمية التفاعلية تكون عن

0: يمكن بالنسبة للطفل هي عبارة عن قصة يستانس فيها يستمتع فيها، ما تقتصر بس على وقت النوم، بالعكس احنا ممكن نقدمها طوال فترة اليوم، ويمكن حتى في العملية التعليمية نشوف بعض المدرسين يتحولون في أدوارهم يصيرون حكواتيين، لأن يبون ينقلون درس، يبون ينقلون قيمة، يبون ينقلون مبادئ لهذا الطفل. هو قاعد يتعلم، هو قاعد يتثقف، هو قاعد يكسب نوع من المعلومات عن طريق هذه القصة. لذلك راح نتكلم عن هذا الموضوع في استراحة الظهيرة.
1: ساعات في ناس يتساءلون عن أهمية هذا المجال، أهمية الحكواتية وأهمية القصص، لكن لازم ما نستهين أكيد في هذا الموضوع، لأن الطفل لما يسمع الحكاية خلونا يكون في بالنا أنه هو قاعد يطور في لغته ومفرداته في أيامه، وأيضا يساعد الطفل على وجود الخيال والابتكار. القصة لا نستهين فيها، لها فوائد جدا كثيرة، وأيضا تساعد الطفل على أن نقدر نقول تقوية الذاكرة، وأيضا أنه يكون عنده تركيز وانتباه. القصة جدا جميلة ومرتبطة في حياتنا.
0: أكيد، وبالمناسبة يعني المركز العلمي اليوم يدعم مثل هذا التوجه، مثل هذه الرؤى، أن احنا نعلم أبنائنا عن طريق القصص. وياما يعني شفنا الكثير من القصص العلمية، القصص المتعلقة في جانب بيئي، القصص متعلقة في جانب ثقافي، يتناسب مع أعمار الأطفال. وعلى فكرة أسلوب التعليم عن طريق القصص يمكن ما يقتصر بس على الأطفال، يمكن يوصل إلى حتى أعمار أكبر، ويمكن الكثير من القصص إحنا اليوم ناخذها حتى يكون فيها نوع من التعلم، ويمكن حتى في جانب الروايات. على فكرة يعني أحيانا الكاتب أو الراوي يحاول ينقل بعض القيم عن طريق هذه الإصدارات.
1: أي نعم، والحكواتي أكيد لما يوصل هذه الرسالة أو يعطي الطفل هذه المعلومات، ترى خاصة إذا كانت الأم هي السرد، عندها هي سرد القصة، راح يزيد الترابط بالعائلة ويزيد القرب ما بين الطفل ونقدر نقول أولياء الأمور. فلازم ما نغفل عن هذا الجانب وأهمية القصة، وأنه يكون في ساعة معينة بين الأهل وبين عيالهم لسرد قصة معينة وتوصيل رسالة.
0: أكيد، وشاهد يعني نشوف يمكن اليوم إحنا نعيش في زمن في الأجهزة الذكية منتشرة عند الأطفال، يمكن البعض يقول خلاص هو راح يقرأ قصة أو يشوف قصة أو يسمع قصة عن طريق هذا الجهاز الذكي، الآيباد أو التابلت أو أيا كان. لكن نشوف اليوم من المختصين من التربويين دائما يحرصون على أنه بالعكس جميل جدا أن اليوم يكون جزء من تقوية العلاقة ما بين ولي الأمر والطفل عن طريق هذه القصص، أن الأب يكون حكواتي، أن الأم تكون حكواتية، وأن ينقلون هذه القصة لأبنائهم. يمكن الكثير من القصص احنا سمعناها واحنا صغار، جميل جدا ان احنا نذكرها لهم، لان هي جزء من ثقافتنا العربيه، جزء من ثقافتنا الكويتيه، جزء اليوم الكثير من جوانب. يعني منهم منا مثلا ما يعرف على سبيل المثال ليلى والذيب، ليش اليوم الجيل الجديد يمكن ما يعرف هالقصص؟ لا بالعكس احنا ننقلها حقه، وحلو ان ولي الامر هو نفسه يخترع قصه جديده وينقلها وراح تبقى بذاكره الطفل.
1: اكيد احنا ما نبي نحرق حلقه اليوم لان عندنا ضيفه مختصه في هذا المجال، راح ناخذ منها تفاصيل كثيره عن موضوع الحكايه والحكواتي. لكن في بداية حلقتنا لازم نقول لكم تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: ولكم هذه التحية من التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعين الكرام أيضا لكم أجمل التحية من أسرة النقل الخارجي في هذا النقل الحي والمباشر والإذاعة الخارجية من برنامج استراحة الظهيرة. لكم هذه التحايا من سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، مريم بارون، ريم الجعفر، بين الهاجري، ومنيرة العتيبي.
1: ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد.
0: مستمعين الكرام نقول حياكم الله في المركز العلمي، دائما وأبدا يوجه لكم هذه الدعوة طوال أيام الأسبوع، أبوابهم مفتوحة لكم. ما راح أقول قبل بداية العام الدراسي تعالى ويكون تكون نهاية الإجازة في المركز العلمي، لأن المركز العلمي فاتح أبوابه على مدار العام، وأيضا في تعاون جدا جميل ما بينهم وما بين وزارة التربية. اليوم لنا موضوع جدا جميل، اليوم راح نرجعكم في الذكريات للماضي، وعليكم أن تنقلونها للجيل الحاضر من خلال هذه الحكايات ومن خلال هذه القصص، وأيضا ليش علينا نقول قصص وش اللي إحنا لازم نسوي وشنو انعكاساتها على أبنائنا. كل هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة في المركز العلمي، حلقة اليوم الخميس تقدم لكم دائما وأبدا من هذا المكان. لكم هذه الدعوة للمتابعة تكونون معنا، ويوجهها لكم المخرج سعود الحربي.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة. دائما تبدأ الحكاية بفكرة صغيرة أو موقف عابر أو سؤال ممكن يطرحه الطفل، ثم تتحول بالكلمة والخيال إلى عالم كامل من الشخصيات والأحداث والمشاعر.
1: وما تتوقف قيمة القصة عند المتعة، هي وسيلة تساعد الطفل على اكتشاف ذاته وإن شلون يفهم الآخرين وإن شلون أيضا ينمي لغته وقدرته على التفكير والتعبير. ولما تجتمع الكلمة مع الصوت والحركة والأنشطة الفنية تصير الحكاية تجربة متكاملة يشارك فيها الطفل وما يكتفي بالاستماع له.
0: أكيد ممكن القصة تقرب الطفل من الطبيعة والبيئة، وهذا أكيد اللي تقدم القصة. وقصة اليوم اللي راح نتكلم عنها عازف المجازف التي تدور أحداثها في غابة المانجروف وتحمل معاني الشجاعة والتعاون. اليوم حلقتنا راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال وجود ضيفتنا في المركز العلمي الأستاذة جيهان علي، كاتبة للقصص وقصص الأطفال بالتحديد وحكواتية، واللي دائما تجمع في تجربتها بين الكتابة والحكي وبعض الأنشطة الفنية واليدوية المبسطة، وتقدم للأطفال قصة بصورة تفاعلية قريبة من عالمهم.
1: أكيد، وراح نتكلم أكثر عن بدايتها، وراح نتكلم أيضا عن صناعة قصة الطفل وفن الحكايات وفن أيضا أن يكون الشخص راوي، هل هو يعتبر فن، وكذلك دور الأسرة في غرس حب القراءة والتحديات اللي تواجه الكتاب في عصر المحتوى الرقمي السريع. نرحب في ضيفتنا الكريمة، حياة الله أستاذة، وأهلا وسهلا فيك في برنامج استراحة الظهيرة. ضيفتنا الكريمة الأستاذة جيهان علي، كاتبة قصص أطفال وحكواتية، أهلا وسهلا.
2: يا هلا فيكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: احنا سعيدين أكيد بوجودك معنا. في البداية نبي نتكلم أستاذة جيهان، شو اللي خلاش تبلشين في هذا المجال بالتحديد، وشون اكتشفتي أن أنت عندك قرب للكلمة وللقصة وللأطفال؟
2: عالم الطفل أساسا يعني عالم مدهش، يدهشني ويجذبني، لأني جزء من شخصيتي اللي هو حب الفضول، ومامتي كانت هي يعني سبب رئيسي اني انا ادخل هذا المجال واطور نفسي فيه، واكتشفت مهاراتي ايضا في هذا المجال، واطفالي ايضا كانوا هم الداعم يعني الاول.
0: اي نعم. اكيد دائما لما نتكلم او نسمع كلمه حكواتي اي بالنا اكيد القصص وارتباطها بالاطفال، ومثل ما ذكرتي سابقا استاذه جيهان، اطفالك هم الداعمين الاول لك في هذا المجال، فنقول ان بدايتك كانت قريبه. كم سنه يعني صار لك في هذا المجال استاذه؟
2: إذا في هذا المجال فعليا تقريبا 8 سنوات.
0: إيه ما شاء الله، في ناس نقدر نقول في هذا المجال، ولا أنت أول وحدة افتتحتي مجال الحكاية والحكواتي؟
2: لا في، لكن ما شاء الله في عندنا مواهب، عندنا ناس موهوبين أيضا في سرد ورواية القصص، تعلمت منهم واستفدت منهم وشاركوني يعني حتى بداياتي.
1: اي نعم، احنا قبل لا نعرف اليوم ادوارك الكبيره اللي قاعد تقدمينها كحكواتيه، اساسا انت شنو حكايتك اللي خلتك توصلين الى هذا المكان وان تكونين الحكواتيه جيهان؟
2: في البدايه مثل ما قلت انا يدهشني عالم الطفل وفضول الطفل، الكلمه انا اشوف ان لها يعني هي مدخل للتساؤل ومدخل للحكايه، فهذه هي بداية القراءة واهتمامي بالقراءة واهتمامي بالكتب وعالم الطفل، هم كانوا المدخل الرئيسي أني أنا أبدي أطور أو أكتشف نفسي أكثر في هذا المجال. دخلت عدة دورات، طورت نفسي في هذا المجال سواء من داخل الكويت وبرا الكويت، يعني خذيت ورش

0: أونلاين مع حكواتيين من الوطن العربي، وأيضاً حضوري للملتقيات ومعارض الكتب برا الكويت وأيضاً داخل الكويت هو اللي طورني ووصلني لهذا المستوى الحمد لله.
1: الحمد لله. تذكرين أول قصة كتبتيها أستاذة جيهان، أو جذبتش أول قصة أثرت عليك؟
0: أول قصة هو يعني كإصدار في عندي، لكن المهتم في القراءة والكتب دائما يكون عنده مدونات وعنده خربشات يعني يكتبها، هي مو تكون بالضبط قصة من البداية للنهاية، لكن هي تفريغ وتعبير عن المشاعر وعن المواقف اللي كانت تحصل بيني وبين عيالي. حتى القصص اللي يقولونها مثلا عيالي أو الأفكار، مرات كانوا عيالي مثلا يقولون يما ليش ما تكتبين قصة مثلا كذا، ونبدأ عاد احنا نألفها وممكن انا اكتبها يعني ك يعني من مذكرات يعني اخليها يعني.
1: اي نعم.
0: وكانت وصار عندي الحمد لله توفقت، صارت عندي اصدارات وصار عندي تعاون مع صندوق الكويتي للتنمية
2: ما شاء الله.
0: اي كتبنا قصة ليوم الطفل العالمي، ويعني حضروا لنا يعني فعالية كبيرة مع اليونيسف الأمم المتحدة، احتفلنا في هذا اليوم وسوينا في أحد المتاحف في الكويت، يعني كانت جميل يعني هذا العمل حيل أحبه، لأن اللي رسم لي القصة كان يعني طفل مو شخص يعني بالغ، وكانت
2: هو اللي رسم.
0: إيه هو رسام، فأنا اخترت أنه هو يرسم قصتي، هو مو رسام يعني معروف لكن هو موهوب ما شاء الله الحين تطور
2: ما شاء الله
0: وكبر، فكانت يعني تجربة يعني جديدة علي وعليه.
1: إيه نعم.
2: جميل جدا يكون في نفس هالتجارب. ذكرت يمكن مؤسسة الكويت تقدم العلمي نوجه لهم تحية، واليوم احنا موجودين في احد هذه المراكز، احد الصروح التابعة لهذه المؤسسة المركز العلمي، وسعداء ان نكون في استراحة الظهيرة معاكم ضيفتنا الكريمة. لو نتكلم اكثر يمكن عن الفئات العمرية اللي قاعدة تستهدفينها من خلال هذا القلم ومن خلال الحكايات اللي تروينها، الفئات العمرية وايضا ابرز المواضيع اللي تقدمينها لهذه الفئات.
0: الفئات العمرية عندنا هني يعني متفاوتة، أحياناً ما شاء الله تلقى مثلاً طفل عمره صغير لكن تستهوي المواضيع العميقة أكثر، وأحياناً المواضيع اللي تكون تثري يعني معرفتهم مثل المواضيع العلمية، مواضيع اللي فيها تاريخ. فأنا أشوف طفل اليوم ما نقدر إحنا نصنفه أنهما يعني هذه قصص كبار وهذه قصص صغار، أنا مع أن في دور نشر تحدد الفئة العمرية وتحط من عمر لأي عمر، لكن أنا بالنسبة لي أقيس يعني الجمهور أو أشوف شنو الطفل مزاجه شخصيته قوة معرفته، لذلك أنا بناء عليه أنا أختار يعني القصة اللي أرويها له.
1: إيه نعم. أستاذة جيهان من خلال حديثنا حسيت أن من عوامل جذب الطفل أن نحاول نجذب الطفل للقصة نقدر نقول الرسومات اللي تكون موجودة في القصة أو طريقة سرد القصة للطفل وتوصيل المعلومة، برأيك شنو عوامل نجاح القصة أن الطفل استوعب ما وراء القصة أو المقصود بهذه القصة؟
0: القصة عمل فني مثل أي عمل، مثل عمل تلفزيوني عمل مسرحي، مكون من فريق اللي هما الكاتب والرسام، إذا كانت القصة مترجمة المترجم أو والإخراج والدار النشر وطريقة التوزيع، فهذا يعني كلهم إذا يعني اجتمعوا مجموعة مبدعين لتقديم عمل فني ينجح ويجذب يعني الطفل. لكن أحيانا يعني نستثني مثلا هذه المعايير تجذب الأطفال قصص مرات مواضيعها تكون عميقة لكن رسوماتها بسيطة، القصة ما لقت صدى أو ما فازت يعني بجائزة يعني أو إن هي قصة مشهورة لكاتب مشهور. سبحان الله الطفل يعني صريح واضح وحقيقي يعني ما يقدر يعني يجامل.
1: نعم.
2: جميل جدا. والطفل يمكن من نفس ما قلتي صريح وما يقدر يجامل، وبنفس الوقت في بداية هذه الحلقة قلتي أنا أحب اليوم هذا الفضول عند الأطفال، والأطفال عندهم أسئلة، بالنسبة لك هذا الفضول وهذه الأسئلة هل تعتبر هي من عوامل نجاح القصة؟ هل هي تساعدك على فهم أفكارهم أكثر وبالتالي اليوم نكتب لهم قصص ونروي لهم حكايات تناسب اهتماماتهم وتناسب المواضيع اللي نبي نطرحها لهم نتيجة لهذا الفضول ولهذه التساؤلات؟
0: صح بالضبط. بالنسبة لي أنا كحكواتي لما تكون عندنا جلسة ووقت للحكاية فضول الطفل وأسئلته، وطبعا الطفل كثير الأسئلة يعني هو كثير المقاطعة للبالغ.

0: يعني سواء الأهل أو اللي يقدم مثلا جلسات أو ورش. هذه هي تفتح يعني مجال أوسع وأكبر وأعمق حوار بيني أنا كحكواتي وبين الطفل.
1: أي نعم.
2: لما نتكلم عن القصص أستاذة جيهان، قلنا أن في عوامل ممكن تساهم في توصيل المعلومة للطفل. دخلتي عالم نقدر نقول الدمى، هذا العالم أيضا جديد وممكن يوصل الرسالة عن طريق الحكاية.
0: شوفي، فن الدمى هو يعني فن أيضا قديم، مثل ما قبل الهوى لما كنا نتكلم عن الفن الحكواتي، فن قديم موجود يعني ويمارس، وفي ما شاء الله ناس مختصين صح. يعني وقدموا هذا الشيء. أنا من تجربتي أنا يعني كجيهان جربت أني أنا أتعلم، يعني أخذت يعني ورش يعني فيه دورات، لكن ما استهواني جدا يعني هذا المجال. حسيت نفسي أني أنا أحب أعبر بالكلام أكثر من حركة يعني اليد، أو أني تكون معاي يعني شخصية أنا أحركها. ممكن يكونون معاي فريق يعني ممكن مناسب يعني أشوف لي، بس أني مو أنا أقدر أكون أنا هذه الشخصية.
2: إيه نعم، لأن باعتقادي أن الطفل صعب أنش تجذبينه بطريقة الكلام. أكيد أنه في نبرات صوت، تغيرين نبرة الصوت وتغيرين طريقة الحديث.
0: صح، لأن مثل ما قلت لك الحكواتي هو فن صح. يعتمد على حركة الجسد، الملامح، الصوت، الخيال.
1: اي نعم، يمكن ما شاء الله ذكرتي لنا اليوم دور الحكواتي، ولاحظ يعني ما شاء الله قبل بداية الحلقة يمكن عطيتينا نبذة شنو هو الحكواتي وذكرتي لنا جانب تاريخي. احنا اليوم وصلنا الى جيل يعني انولد على الذكاء الاصطناعي، جيل انولد على التقنية، انولد على التكنولوجيا، وعلى مرور الزمان من ذاك الوقت لليوم ما شاء الله الحكواتي باقي بدوره ومستمر الحكواتي برسالته اللي يقدمها للطفل. شنو دلالات هالموضوع بوجهة نظرك؟ اليوم الحكواتي مستمر، مرينا بتغيرات كثيرة من اليوم لما نشوف المسلسلات القديمة ونشوف مسلسلات تاريخية، شفنا الحكواتي كان موجود، أهلنا قالوا لنا روايات وكانوا بدور الحكواتي. اليوم وصلنا إلى جيل انولد على الذكاء الاصطناعي والتقنية، وأيضا الحكواتي موجود وما نستغني عنه. شنو يدل عليه هالموضوع؟ ليش الحكواتي إلى هذه الدرجة يعتبر مهم اللي استمر برسالته على الرغم من التغيرات الكبيرة على مدى القرون العصور؟
0: أنا بقول لكم شغلة، ترى يعني الحكواتي دوره ما انقطع حتى بظل وسائل التواصل الاجتماعي، بظل يعني توفر هذه الأجهزة. أنتوا لو تلاحظون الحين المقاطع الريلز وهذيلا شلون قاعد يقدمونها للجمهور وللمتابعين عن طريق الحكاية. أيضا حتى الإعلانات دائما تشوفون المؤثرين أو الأشخاص اللي بيقدمون هذا المحتوى يقدمون على شكل حكاية، فهذا دليل أن الحكاية ما وقفت بس تغير شكلها في هذا الوقت.
2: نعم صحيح، الحكاية تغيرت كشكل في هذا الوقت، ولكن خذت جوانب عديدة، مهارات كثيرة إذا الشخص بيدخل هذا المجال. شنو المهارات اللي يحتاج يطورها بنفسه؟
0: هي المهارات أول شيء تكون يعني الحمد لله تكون إن هي موهبة، يعني سبحان الله مثل الغناء مثل التقديم، يعني هي تكون موهبة. يحتاج الحكوات يكون عنده ثقة بنفسه، عنده اطلاع، عنده معلومات، يعرف يدرس الجمهور اللي هو راح يقدم لهم هذا العرض، مهارات الصوت، التعابير، حركة الجسد. هو ما هو تمثيل كثر ما هو تقديم، بس بطريقة تكون خاصة يقدمها هو الحكواتي نفسه بشخصيته بكاريزمته.
1: صحيح. بالنسبة للعوامل الثانية اللي تعتبر اليوم هذه قصة ناجحة، يعني يمكن زميلتي شاهد أيضا سألت سؤال وقدمت لنا فكرة جدا جميلة عنه، وهي عوامل نجاح الرواية أو القصة اللي نقدمها للطفل. ودنا لو نقارن سواء كانت هذه الحكاية مسموعة احنا قاعد نلقيها لأبنائنا، أو إن كانت عبارة عن قصة مكتوبة، شنو المطلوب يكون موجود فيها؟ يعني على سبيل المثال في القصة المكتوبة يمكن ذكرتي رسومات وأشتي فيها.
0: صحيح.
1: وما أشتي فيها إلا لأنها تعتبر من أسباب نجاح القصة أو نجاح الإصدار. فودنا لو نتكلم عن العوامل اللي تحطينها في كل إصدار حتى تعتبر هي قصة متكاملة تنتقل إلى الطفل يفتح الصفحة الأولى وراح يستمتع فيها إلى آخر صفحة.
0: صحيح. الأفكار اللي إحنا حابين نقدمها للطفل وللفئة العمرية اللي هي ممكن تحددها هي دار النشر، ممكن تبي قصص لليافعين، فأنت تدور شنو المواضيع اللي تهم هذه الفئة العمرية، القصص للعمر الأصغر. إذا ما كانت القصة يعني إن هي مرسومة، ممكن شلون إحنا نقدمها؟ مثل ما قلت هي لازم تكون عندك يعني المهارات، أو يفضل تكون عندك اللي هي مهارات الصوت، مهارات التقليد، مهارات التمثيل، تعابير الوجه.
2: إيه نعم. ليش اخترتي مجال

0: للطفل بالتحديد وشنو القيم اللي حابة توصلينها للأطفال؟
1: مجال الطفل لأني أنا أحبه، يعني من قبل لا أكتشف أن عندي هذه المهارة هذا المجال أنا يعني أحبه وأعشق عالم الطفل.
2: نعم.
0: القيم اللي ودش توصل للأطفال بطريقة الرسالة وطريقة القصة،
1: أنهم يكونون نفسهم ويعبرون عن نفسهم ويعبرون عن ذاتهم، تكون عندهم ثقة بنفسهم، يكتشفون أهما شنو أهما يحبونه وشنو أهما اللي ما يحبونه وشنو اللي يمثلهم شنو اللي أهما يجذبهم، لأن إحنا في وسط وفي عالم مليء بالمشتتات مليء بالخيارات، ما هي نفس نحن قبل خياراتنا محدودة فيصير في تشتت وفي ضياع، هو منو هو شنو يحب. فأنا أحب أكون أثر على الطفل إنه هو يختار اللي هو يشوف نفسه فيه.
2: يمكن اليوم الطفل والكثير من الأطفال أو يمكن عدد كبير منهم أو ما كانت النسبة الأكبر قاعد يتلقى التعليم أو قاعد يتلقى اليوم الأفلام أو المسلسلات بالنسبة لعمره يتناسب عمره أيضا من محتوى أجنبي.
1: صحيح.
2: ويمكنه محتوى عالمي، يمكن بالعكس يعني في إنتاج جميل وكذلك يعني كثير من الأفكار تناسبه، ولكن في غيرها ما يتناسب معه أو ما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا. اليوم بوجهة نظرك كراوية وكحكواتية، هل تشوفين أن احنا نقدر من خلال الحكايات من خلال القصص أن نرسم بعض القيم بعض المبادئ السلوكية بعض الأخلاقيات اللي تتناسب مع عاداتنا مع تقاليدنا مع هويتنا، أن نشرح شنو الهوية الكويتية للطفل من خلال هذه الحكايات والقصص؟
1: بالضبط، صح، أكيد تقدر كل الجهات أن هي تتعاون تقدم محتوى للطفل يناسب طفل اليوم اللي هو متشتت، يعني خلينا نكون صريحين
0: بسبب
1: قراراته يعني متسرع فيها بسرعة يمل. فيعني لو نشوف يعني صانعين المحتوى يعني في الغرب يعني شنو الأشياء اللي هم يقدمونها اللي هي المرح. أنا يعني في أي ورشة أقدمها أو أي جلسة أو أي ما ألتقي مع أي أحد أو أي طفل أفضل أنه يكون رقم واحد أنه يكون مستمتع.
0: صح.
1: أكثر من ما هو يكون هدفي أنه هو لازم يطلع في هذه القيمة أو لازم يطلع بهذه المعلومة، لأن الطفل ترى ذكي، أول ما تبدأ تعطي يعني تلقين أو معلومات يحس أول ما يحس أنك أنت قاعد تبي تعلمه هو دائما يحب يبين نفسه أنه هو فاهم وعارف، خاصة إحنا الحين في وقت تسلية وقت متعة، فيحب يعني يهرب من بيئة التعليم وبيئة المدرسة التقليدية.
0: صحيح، مثل ما ذكرتي أستاذة جيهان الطفل ذكي، فأكيد من خلال سردش للقصص تسمعين تعليقات من الأطفال تسمعين ردات فعلهم عن القصة، ممكن ياخذون لك أو يعطونش ملاحظة على القصة تاخذك إلى جانب آخر. هل حصل هذا الموقف معك واضطريتي مثلا نقدر نقول بيوم من الأيام تغيرين مجرى القصة أو تغيرين تفاصيل بالقصة بسبب تعليقات موجودة عند الأطفال وصلوا لك نظرة معينة؟
1: بالضبط، مثل ما قلت لك أن الحكواتي لازم يكون مستعد من جمهوره، شنو اصلا يعني الجمهور، ترى احنا يمكن احنا بس قاعد نتكلم عن اطفال لكن في اطفال مثلا ذوي اعاقه.
0: صح.
1: تعاملت معاهم فرط حركه، انا ادرس جمهوري واعرف هم شنو، بالتالي بعدها انا اختار لهم قصه تشدهم وتفيدهم، لان الطفل يحب يلقى نفسه في القصه اكثر من ما هو يبحث عن معلومه.
2: صحيح. نعم، يمكن اليوم هذه الأسئلة اللي ذكرتها شهد تكون جدا جميلة، هل اليوم الحكواتي هو نفسه يحرص على أن يقدم أسئلة للطفل بناء على هذه الرواية بناء على أحداثها سواء في بدايتها أو في منتصف القصة أو حتى لما نخلص حتى نشوف هل فهموا القيم أو المبادئ، هل اليوم تحرصين على أن تطرحين الأسئلة وتسمعين رأي الطفل نفسه شنو يقول؟
1: صحيح، بالضبط، أنا بالنسبة لي طريقتي أن أثناء الحكاية وأثناء ما أنا ألقي هذه الحكاية أبدأ أفتح يعني بوابات لعدة أسئلة، مما أشوف تفاعل أكثر، طبعا هو دائما يكون في تفاعل، دائما الطفل لأنه هو جزء وشريك مهم في الحكاية فهم دائما يضربون أمثلة مروا أهما فيها، أنا حصل معي كذي، أنا أمي كذي، أنا أبوي كذي، فمن هذا المنطلق إحنا يعني نبني أسئلة أكثر وأكثر. بعد نهاية القصة أنا دائما أسألهم عن أهما شعورهم، مو المعلومات اللي أهما افهموها واستفادوا منها، ممكن أطرح سؤال في أحد مر عليه هذا الموقف، في أحد صار مع هذا الموقف اللي حصل مع الشخصية اللي في القصة، هذه أنا دائما تساؤلاتي.
0: وشلون تقيمين نجاح الورشة أو نجاح نقدر نقول وجود الأطفال ونجاح اليوم نفسه وبعد سرد الحكاية؟
1: متعة الطفل صراحة، لما أشوف متعة الطفل وضحكهم لما يقومون وهم يعني في الغالب ما

0: يكونوا شايفيني أكثر مرة يعني يكونون أول مرة يحضنوني ولموني متى تسويني مرة ثانية متى راح تسوون بعد هذا يعني راح ني باتشر يعني أنا هذا بالنسبة لي هذا الهدف أكثر من لو أنا كنت حاطة مثلا معلومات وقيم أبي أوصلها سبحان الله تجيني أنساها يعني متعة الطفل هي عندي رقم واحد.
1: صحيح الطفل ما شاء الله ذكي يفهم حتى لغة الجسد ويفهم حتى نبرة الصوت يفهم حتى تعابير الوجه. هل هذه العوامل تساعد في نجاح القصة ولا لا؟ راح نعرف هذه الإجابة لكن بعد هذا الفاصل في برنامج استراحة الظهيرة اللي يبث اليوم المركز العلمي كل خميس. معاكم مستمعين الكرام وحلقة اليوم واستراحة الظهيرة مع الأستاذة جيهان علي الكاتبة كاتبة قصص أطفال وحكواتية وموضوعنا عن الحكاية وعن القصص وأثرها في تنمية الطفل وخياله وبناء شخصيته. خلكم معانا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع مبادرات الخير أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيره

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيره.

0: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في برنامج استراحة الظهيرة كل خميس معاكم من المركز العلمي في نقل حي ومباشر وإذاعة خارجية من المركز العلمي شهد. أكيد كلنا لنا ذكريات مع الحكايات والقصص اللي كنا نسمعها من أهلنا أو كنا نسمعها من المدرسين أو حتى اللي كنا نمسك المجلات قبل لا ننام ونقراها.
1: في قصص وايد أصلا تكون مرتبطة بالذاكرة ودائما تربطها بأشخاص معينين وقيم معينة. وأكيد إحنا راح نسأل ضيفة حلقتنا اليوم الأستاذة جيهان علي. ساعات الأهل يختارون قصة لكن تكون القصة خاطئة وبالوقت الخطأ وتكون بطريقة غير مقصودة. شنو أسباب نقدر نقول الاختيار الخاطئ للقصة؟ متى نختار القصة الصحيحة المناسبة للطفل والمناسبة لهذه الفئة العمرية؟
2: هو يمكن ما في يعني خطأ، يعني هي الخطأ احنا نتعلم منه. أما بالنسبة لاختيار القصة، هو لأن بما أن إحنا أهل أكيد يكون عندنا إحنا يعني أخبر بعيالنا شنو ميولهم، شنو يحبون، شنو المواقف اللي أهما نعرف أنهم شلون ما تجاوزوها، شنو الرسالة اللي إحنا حابين نوصلها لعيالنا أو القيمة اللي إحنا نبي نوصلها للطفل بس بشكل غير مباشر.
0: أي نعم، جميل. يمكن الشاهد ذكرت النقطة في غاية الأهمية اللي هي مسألة شلون نختار القصة، وأحيانا قاعد نختار قصة خطأ. البعض قاعد يروي قصة حق عياله وهو بالبيت موجود معاهم في اليوم اللي احنا متجمعين فيه في نهاية الأسبوع ولا قبل وقت النوم قاعد نقول لهم قصة، لكن أحيانا البعض ما قاعد يراعي الاختلافات. يعني على سبيل المثال في ولد وفي بنت، في مراهق وفي الطفل، واحنا بنفس الوقت بنقول لهم هذه القصه يمكن تناسب طفل، تناسب احد الابناء، لكن ما تناسب الاخر. شلون نحقق هذا التوافق نختار قصص تناسب الكل؟
2: من خلال حواري وكلامي مع الاهل اكتشفت ان شفت ان في اهل اغلب القصص اللي الفوها مع اطفالهم هي ممتعه اكثر من القصص اللي هم شروها وفتحوها وقروها، او انه يكون في يعني اختيار من اختيارات الطفل تعلق بهذه القصه ودائما يطلب هذه القصه، على الرغم من انه هو خلاص تعدى هذه المرحله العمريه لكن هو يظل يختار هذه القصه او الحكايه اللي رواها لابوه. ليش؟ لانه هو استمتع. انا اشوف ان الطفل يستمتع اكثر من ما هو احنا نعطيه معلومه او ان احنا نعطيه قيمه بنوصلها له بشكل مباشر. مو مطلوب من الام والابو والاهل انهم يكونوا عندهم مهارات حكواتي او انه هو

0: كله حاب طبعا يطور نفسه في هذا المجال، لكن هو مو مطلوب منه أكثر شيء اللي هو توفر الشعور الآمن وشعور الحميمية اللي يشعر فيه الطفل، واللحظات والذكريات اللي يعيشها مع أمه وأبوه. يعني كل شوية تقولون ذكريات وذكريات، لأن هي مشاعر إحنا عشناها ونشعر فيها يعني بالحنين لهذه اللحظات، لكن هي يمكن ما تكون شيء ترى كبير أو شيء مكلف أو متكلفين فيه.
1: صحيح. أستاذة جيهان، في مقدمة البرنامج ذكرنا قصة عازف المجازف وعلاقتها بالبيئة وبيئة المانغروف بالتحديد. خلينا نسولف أكثر عن هذه القصة.
0: أنا يعني صراحة كنت جايبة القصة بس نسيتها والله بالسيارة. لما نيت هني عند توسعة المركز العلمي شفت حاطين تجربة علمية عن أهمية أشجار المنغروف وكيف أن هذه الأشجار تحمي البيئة يعني الساحلية وتحتضن كائنات يعني مهددة بالانقراض، يعني وجودها مهم للتوازن البيئي. فكانت لي تجربة في كتابة قصة تدور أحداثها في غابة المنغروف، لكن هي ما تبين بشكل مباشر أهمية زراعة هذه الأشجار. هي القصة تتكلم عن أحد الكائنات أو مجموعة كائنات داخل هذه المحمية. إحنا نقدر نتطرق لموضوع علمي ونوصله للطفل بطريقة مغامرة. فعازف المجازف هي قصة سرطان، أو مثل ما إحنا نقول بالكويتي القبقب، لا تجربة مع الفيضان وكائنات يعني أخرى، منها السلحفات ومنها الحلزونات، فتحصل مغامرة في هذه الغابة.
1: أنا تشوقت ترى، ودي أقرأ القصة الحين.
2: أكيد، خاصة أنا متعلقة في بيئتنا، خاصة أنا متنقلة رسائل عن البيئة الكويتية، وحلو أن احنا نروي قصة حق الطفل أو نكتب قصة حق الطفل وبنفس الوقت تكون متوالمة مع بيئتنا ومتوالمة مع واقعنا. يمكن هذا الموضوع اليوم جزء أساسي من نهج المركز العلمي، وذكرتيني في مشهد أنا شفته في المركز العلمي. يمكن كان في طفل هو صغير بالعمر، طفل يعني ما زال هلا قاعد يزونه في العربانة، لكن مع هذا كان بيده مثل كتاب أو شيء، ومن الرسوم بينه هو لأعمار جدا صغيرة. أنا استغربت لأن الطفل وايد صغير عسى الله يحفظه، وبنفس الوقت ما شاء الله المركز العلمي عندهم عدد كبير من الإصدارات والقصص اللي تناسب الأطفال واللي تتكلم عن بيئتنا، تتكلم عن الحياة الفطرية، تتكلم عن البيئة البحرية والبرية في الكويت. شنو رأيك في هذا الموضوع أو في هذا المشهد اللي استذكرناه؟
0: أنا ودي يعني قبل لا أجاوب على هالسؤال، أنا أحب لما أسافر أدخل مكتبات أي بلد أنا أزورها، حتى لو أنا مو فاهمة اللغة، لكن يعني على طول أتجه على أدب الطفل، أتصفح القصص، أحاول أترجمها. إحنا الحمد لله عندنا يعني تطبيقات تقدر تترجم. ليش أنا أتصفح كتب الدول الثانية اللي أزورها؟ علشان أشوف شنو الأفكار لهذه البلد اللي تبي تطرحها وتبي توجه الطفل بناء عليها. فكل بلد لها ثقافتها. يعني في توا بالصيف رحت يعني منطقة ريفية، دخلت مكتبتها كل القصص أو أغلبها مواضيعها عن الرحلات، عن التخييم، عن الجبال، لكن الشخصيات من بيئة البلد نفسها والأحداث تناسب طفل اليوم، يعني أفكار اليوم. فإحنا نقدر إحنا ندمج البيئة مع أفكار طفل اليوم، يعني مو بالضروري تكون قصة تراثية تكلم عن طفل أفكاره ذاك الزمن.
1: صح،
0: مو بالضروري. مثل ما قلت إن الطفل يحب يلاقي نفسه بالقصة. صح، اللي أنت قاعد تقرينها أو اللي قاعد ترويها له.
1: أستاذة جيهان، من خلال الكتب والقصص اللي تكتبينها ومن خلال سردك للحكايات، تحرصين على وجود اللغة العربية ولا لهجتنا العامية لتوصيلها للطفل بشكل أبسط؟
0: هو مزج اللغة مع اللهجة يريح الطفل صراحة، لأن نسبة كبيرة من الأطفال ما يتحجون عربي. فوايد مثلا لما أقدم مثلا جلسة، وايد من الأهالي يحاولون إن يعني يبون عيالهم هذه الفعاليات، يبون الطفل يفهم ويتكلم عربي. هو ما رح نقدر إحنا بهاللحظة هو يفهم، لكن محاولتهم يعني محاولات الأهل لتطوير لغة طفلهم هذا شيء يساعد. لكن أنا بالنسبة لي أحب أدمج، لأن أنا ما أقرأ بس، أو أنه ما في أطفال بس كويتيين، أنا عندي أطفال من يعني من فئات يعني.

0: مختلفة أكيد.
1: يعني ففي لهجات مختلفة، فأنا أحاول أنا يعني كجهان أحط كذي مثلا قطة من هالبلد، قطة من هالبلد، أو أن أسأل الطفل أنتوا إحنا نقوله هالكلمة كذي أنتوا شو تسمون هذا، فهما يشاركوني فيصيرون الأطفال هما يلتفتون على بعض ويسمعون كلمة من هاللغة أو كلمة من هاللهجة أو كلمة من هال يعني هالبلد أو هذه المنطقة. أنا أحب أن تكون الجلسة ممتعة وثرية باللغة، لأني أنا لما أساسا أتكلم مع أي أحد عن أي موضوع أحب أفهم يعني أنتوا بالنسبة لكم هذا شنو، أو الكلمة هذه شنو معناتها عندكم، لأنها تزيد من ثروة اللغوية والمعرفية للطفل.
0: أي نعم، ذكرت كلمة بينها تزيد من الثروة المعرفية لدى الطفل، وإحنا مقبلين على عام دراسي يعني على بداية الأسبوع الجاي، نقول إن شاء الله عام دراسي ناجح للكل ومبارك للمعلمين والمعلمات ولأبنائنا ولأطفالنا. بعض المعلمين يحاول بأنه يتبع بعض الطرق التفاعلية، خاصة أن وزارة التربية دعمت المعلمين من خلال أن أنتوا شوفوا شنو الطريقة المناسبة لتلبية احتياجات أبنائنا من خلال التعليم ونقل لهم الدرس. اليوم للمعلمين للمعلمات شنو تنقل لهم رسالة على أن تكون الحكايات وأن المعلم يكون حكواتي جزء من الدرس حتى يرسخها أكثر في أذهان أبنائنا، وهذه نعتبرها توصية في الختام للمعلمين والمعلمات.
1: صح بالضبط، أول شيء كل التوفيق للطلبة وللمعلمين، والله يكون في عون الأهالي على هذا المشوار، كل التوفيق لهم. الحكواتي أو القصة هي يعني شوفوا إحنا من البداية يعني عندنا القرآن الكريم هو مليء يعني بالقصص لتوصيل العبرة أو لتوصيل هذه المعلومات، فأيضا للمدرس أو المعلمين ممكن أنهم يطورون طريقة وسائلهم التعليمية تحويلها من تلقين إلى رواية. أكيد أنتم مروا عليكم معلمين قالوا لكم الدرس بطريقة رواية أو قصة أو تمثيلية، انغرس فيكم هذا الدرس أو ما نسيتوا أبدا ولا نسيتوا القيمة والمعلومة اللي تلقيتوها في ذاك الوقت. لكن الحين الحمد لله في عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا دورات، عندنا مرشدين ممكن يساعدون المدرسين والمعلمين لتطوير طريقة تقديمهم لدروسهم.
2: إيه نعم، كل شكر على وجودك اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة. أنا سبق وقابلتك وشفتك أيضا في معرض الكتاب في شهر 11 السابق، واستمتعت في الحديث معك اليوم أستاذة. كان ضيفة حلقتنا الأستاذة جيهان علي، كاتبة قصص أطفال وحكواتية، وتكلمنا عن موضوع الحكاية وأثرها في تنمية خيال الطفل وبناء شخصيته.
0: نعم أستاذة جيهان علي، أنا في ختام هذا اللقاء بشكرك على وجودك معنا، على الكلمات اللي قدمتيها، كذلك اليوم على الرسائل والتوصيات للمعلم والمعلمة وأيضا لولي الأمر فيما يتعلق في دور الحكاية، واشكرك أن رجعتينا في بعض الذكريات. يمكن كان عندنا دور حكواتي في أيام الدراسة الجامعية في تخصص الإعلام، زميلتي شهد وكذلك أختها زميلتنا عهد أيضا كان لهم دور يتعلق في جانب الحكواتي في عمل جامعي في عمل مسرحي. أنا أشكركم يعني أن رجعتين لنا هذه الذكريات الجميلة مع الحكواتي، خذيتينا في ذكريات وقدمتي لنا رسائل أيضا للمعلمين والمعلمات وكذلك لأولياء الأمور ولأبنائنا، فكل الشكر والتقدير للأستاذة جيهان علي كانت ضيفتنا لهذا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، في الختام لكم أجمل التحايا من فريق العمل، مقدمة لكم هذه التحايا من بشاير العيد حوراء درويش، وكنا معاكم في التقديم زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، ولكم أيضا هذه التحايا من نورة العيسى، غزلان الخلفان، ومحمد عبد العزيز المطيري.
2: ومن النقل الخارجي سلمان المسافر، ملفي المطيري، جعفر الفيلي، وخالد اليعقوب، والوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة المسوي، وهالة أحمد.
0: مستمعين الكرام، كنا معاكم في إذاعة خارجية من برنامج استراحة الظهيرة من المركز العلمي، نذكركم كل خميس احنا معاكم من هذا المكان. لكم الدعوة لمتابعتنا، برنامجنا يبث من الأحد للخميس من الثنتين للثلاث على أثير إذاعة دولة الكويت وأبليكيشن 51 الكويت. نقول لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة، لكم أجمل التحايا في الختام من المخرج السعود الحربي، في أمان الله.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا.

0: نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغاً عن اقتراب زورق من سفينة قبالة اليمن. الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تملك خيارات عدة في حرب إيران، أبرزها الضغط الاقتصادي. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم. روسيا تعلن إصابة نحو 30 شخصا في هجوم بمسيرة استهدفت مدينة سوتشي البحرية. وفي اليوم الثاني من القمة الدولية للفضاء، الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يدعوان إلى تعزيز قطاع الفضاء الأوروبي. نهاية الموجز.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم مستمعين الكرام من جديد، ونقلب فيه أوراق سيرة ثقافية أخرى تستحق الوقوف عندها. ضيف اليوم اسم راسخ في الوجدان الثقافي الإماراتي، جمع بين رصانة الأكاديمي وشغف الأديب، إنه الدكتور محمد سلمان العبودي. في عام 1955 أبصر الدكتور العبودي النور في إمارة الشارقة، وفيها ترعرع وتفتحت مداركه على أولى بذور المعرفة، فكانت اللغة العربية بداية مشواره العلمي. إذ نال شهادة الليسانس فيها من جامعة الكويت عام 1977، لتغدو تلك المحطة حجر

الأساس الذي بنيت عليه مسيرة حافلة بالحرف والبيان، وقاده فضوله للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة وآدابها، فتوجه نحو فرنسا ودرس الأدب الفرنسي بجامعة السوربون في باريس.

0: وتوج مسيرته العلمية بشهادتي الماجستير والدكتوراه عام 1987. وهناك وبين أروقة تلك الجامعة تشكلت لديه رؤية ثقافية أرحب، امتزج فيها إرثه العربي الأصيل بالفكر الفرنسي، فأثمر ذلك نضجاً أدبياً متفرداً. ومع عودته إلى الإمارات تنقل الدكتور العبودي بين العمل الإعلامي والأكاديمي، فعمل في إدارة الاستعلامات ثم في إذاعة الإمارات قبل أن ينتقل إلى جامعة الإمارات عام 1988 مدرسة، ثم تولى إدارة مركز اللغات فيها منذ عام 1990، مواصلا دوره في التعليم وإعداد أجيال من الطلبة والباحثين في الأدب. ولم يبقى حضوره حبيس أسوار الجامعة، بل تعدى ذلك، فبرز اسمه في المؤتمرات والندوات والملتقيات الأدبية والثقافية والإعلامية التي أقيمت في اليونان والسعودية وإسبانيا وإندونيسيا وغيرها، فضلا عن مهمات رسمية أوكلتها إليه وزارة الإعلام والثقافة، حمل خلالها اسم بلاده إلى عواصم عربية وأجنبية عدة. وتأخذ بنا الأبيات التالية في مشهد حي يتحرك فيه الشيخ العجوز أمامنا خطوة بخطوة، فقال: مشى لم ينل من غيمة العمر قطرة، وخال سراب الوقت من رقة الندى، تلاشى كما لو أنه طيف نائم، وغاب كغرس الشمس في آخر المدى. وتبقى محطات هذه المسيرة من الشارقة إلى باريس، ومن قاعات الدرس إلى منصات المؤتمرات، دليلاً على أن العلم حين يقترن بالانفتاح على الآخر يصنع من صاحبه جسراً يربط بين الثقافات ويترك أثراً يتجاوز حدود الزمان والمكان.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الإحسان مقام في الدين رفيع لا يبلغه إلا الخلص من المتقين.

وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أن تعمل لله سبحانه وتعالى كأنك تراه. فمن الإحسان في الصلاة إحسان وضوئها وأركانها والخشوع فيها.

0: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهنا ننبه أيها الأحبة مستمعينا الكرام على ضرورة الذهاب إلى المساجد للصلاة للرجال. نجد كثيرا من الناس يتهاون في هذا الأمر، وهذا أمر عظيم، فلا يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى إلا الرجال المخلصون الأتقياء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته ويحسنون في كل عمل يقومون به وكل عبادة يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها، فبدايتها من الوضوء أو بدايتها من الوضوء ثم المشي إلى المسجد، وكل هذه الأمور يترتب عليها أجور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا منها. وذم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة من الصلاة لأنها منافية للإحسان فيها، فيسأل سائل هل لنا أن نسرق من صلاتنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ووصف المسرع في صلاته بالمسيء في صلاته، والإساءة ضد الإحسان لا ريب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. أيضا الإحسان في صلاة الجمعة بالاستعداد لها وبحسن أدائها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. كذلك الإحسان في صلاة النوافل، فقد وصفت عائشة رضي الله عنها شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وكذلك الإحسان في الزكاة الواجبة وفي صدقة التطوع، فمن الإحسان فيها أن يخرجها من طيب ماله. أيها الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
1: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن

0: الخبيطة بين أمة وأمة.
1: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صفحات من العربي، لنستعيد جمال المجلة التي رافقت أجيالا من القراء. في كل عدد من أعداد مجلة العربي نجد نافذة جديدة تطل بنا على الثقافة والعلم والتاريخ والأدب، وتجمع بين المعرفة والمتعة في آن واحد. وفي هذه الحلقة نقف مع العدد 11 الصادر في أكتوبر عام 1959 ميلادية، وهو عدد يواصل فيه رئيس التحرير الدكتور أحمد زكي تقديم مجلة عربية تنفتح على العالم وتتناول قضايا الإنسان من زوايا متعددة، فتأخذ القارئة من تاريخ العرب إلى أحدث الاكتشافات العلمية، ومن استطلاعات المدن العربية إلى الحوارات الأدبية والفكرية.
1: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ، وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
2: أول ما نبدأ به في صفحات من العربي غلاف المجلة في عددها 11. يحمل الغلاف صورة لفتاة ترتدي زياً شعبياً مغربياً مطرزاً بالحلي التقليدية، في صورة تعكس جانباً من التراث العربي وتنوع الأزياء الشعبية في الوطن العربي. وقد أوضحت المجلة في فقرة صورة الغلاف أن الصورة تعود إلى فتاة من المغرب، في إشارة إلى الاستطلاع المصور المنشور في هذا العدد بعنوان المرأة المغربية حائرة بين جديدها والقديم. ومن الغلاف إلى افتتاحية رئيس التحرير الدائمة بعنوان عزيز القارئ، في افتتاحية العدد يوجه الدكتور أحمد زكي حديثه إلى القارئ، معلناً عن رغبة المجلة في فتح أبواب جديدة للحوار والمشاركة، ويقترح إنشاء باب بعنوان أنت تسأل ونحن نجيب، ليكون وسيلة مباشرة للتواصل مع القراء والإجابة عن استفساراتهم في الأدب والعلم والفنون وسائر المعارف. كما يرحب باقتراح إنشاء باب آخر بعنوان نحن نسأل وأنت تجيب، ليكون مساحة للنقاش وإبداء الرأي حول القضايا المختلفة، في تأكيد على أن العربي لا تريد أن تكون مجلة تقدم المعرفة فقط، بل مجلة تشرك قارئها في صناعة محتواها وتستمع إلى آرائه ومقترحاته. وتؤكد الافتتاحية كذلك أن أبواب المجلة ستظل مفتوحة لكل فكرة بناءة تسهم في تطويرها، وأن القارئ شريك أساسي في استمرار نجاحها.

0: أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي الحادي عشر من مجلة العربي الصادر في أكتوبر لعام 1959.
1: ومن عزيز القارئ إلى فهرس العدد، يكشف فهرس العدد عن تنوع كبير في موضوعاته، ففي القسم العام نجد افتتاحية العدد، يليه مقال تاريخي بعنوان هل اكتشف العرب أمريكا قبل كولومبوس، ثم استطلاع عن بنغازي، ومقال التربية بالتاريخ، بالإضافة إلى استطلاع مصور عن الكويت يتطلع إلى المستقبل. وفي قسم العلوم يضم العدد موضوعات عن الثعابين وملح الطعام وأخبار العلم، كما يضم القسم الطبي موضوع دواء جديد لشلل الأطفال يعطى بالفم إلى جانب أخبار الطب. وفي الصفحات الأدبية نجد الحوار المطول الذي أجرته المجلة مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، بالإضافة إلى القصص والكتب والمنوعات وبريد القراء، وهو ما يعكس اتساع دائرة اهتمام العربي منذ سنواتها الأولى، فلم تكن مجلة أدبية فقط ولا علمية فقط، وإنما مجلة ثقافية شاملة تجمع بين مختلف مجالات المعرفة.
0: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
1: من أبرز موضوعات هذا العدد مقال بعنوان الثعابين مخلوقات من أعجب الخلق بقلم الدكتور أحمد زكي. يأخذنا الدكتور أحمد زكي في هذا المقال إلى عالم الثعابين، محاولاً أن يبدد كثيراً من الأفكار الشائعة عنها وأن يدعو إلى النظر إليها بعين العلم لا بعين الخوف، ويبين أن الثعابين على اختلاف أنواعها تمثل جانباً من عجائب الخلق بما تمتلك من خصائص في الحركة والتكيف والصيد والدفاع عن نفسها. ويشرح الكاتب بأسلوب مبسط كيفية حركة الثعبان رغم عدم امتلاكها أطرافاً، ويتحدث عن تبديل الجلد بوصفه مرحلة طبيعية في حياته، كما يوضح أن الثعابين ليس جميعها سامة وأن السموم تختلف في تأثيرها من نوع إلى آخر. ويتناول كذلك وسائل حصولها على غذائها وطبيعة البيئات التي تعيش فيها، مستشهداً بأمثلة من أنواع متعددة. ولا يقتصر المقال على عرض المعلومات العلمية، بل يبرز دقة النظام الذي أودعه الله في هذه المخلوقات، مؤكداً أن دراسة الكائنات الحية تكشف للإنسان جوانب من الإبداع في الخلق وتدفعه إلى التأمل في أسرار الطبيعة، وهو الأسلوب الذي تميزت به مقالات أحمد زكي العلمية في مجلة العربي. ومن الثعابين إلى التاريخ وإلى مقال التربية بالتاريخ بقلم زاهية قدورة. تطرح الكاتبة زاهية قدورة في هذا المقال فكرة أن التاريخ ليس مادة تدرس لحفظ التواريخ والأسماء، بل وسيلة لتربية الأجيال وصقل شخصياتها. وترى أن الأمم التي تعرف أبنائها بتاريخها وتربطهم بسير رجالاتها وأحداثها الكبرى تغرس فيهم الشعور بالانتماء وتكسب

تكسبهم القدرة على فهم الحاضر في ضوء تجارب الماضي. وتوضح الكاتبة أن دراسة التاريخ ينبغي أن تقوم على استخلاص العبر والدروس لا على سرد الوقائع وحدها، لأن الغاية من التاريخ هي بناء الإنسان وتنمية وعيه وتعزيز إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه وأمنه. كما تؤكد أن التربية التاريخية تساعد على تكوين شخصية متوازنة تستفيد من نجاحات السابقين وتتجنب أخطائهم، وبذلك يصبح التاريخ عنصراً فاعلاً في بناء المجتمع لا مجرد سجل للأحداث الماضية. ولازلنا في التاريخ مع مقال الدكتور إبراهيم محمد الفحام الذي يحمل عنوان هل اكتشف العرب أمريكا قبل كولومبوس؟ يعرض إبراهيم محمد الفحام في هذا المقال قضية تاريخية أثارت اهتمام عدد من الباحثين، وهي احتمال وصول بحارة عرب أو مسلمون إلى القارة الأمريكية قبل رحلة كريستوفر كولومبوس. ولا يتعامل الكاتب مع الفكرة بوصفها حقيقة مسلمة، بل يستعرض ما كتب حولها ويعرض الأدلة والروايات التي استند إليها أصحاب هذا الرأي. ويتناول المقال إشارات وردت في بعض المصادر التاريخية عن رحلات بحرية انطلقت من الأندلس وعبرت المحيط الأطلسي، كما يناقش ما أورده بعض الباحثين من قرائن لغوية وجغرافية وتاريخية رأوا أنها تستحق الدراسة. وفي المقابل يوضح أن هذه الآراء ما زالت محل نقاش بين المؤرخين، وأن البحث التاريخي يقتضي التثبت وعدم التسرع في إصدار الأحكام. ويحرص الكاتب على أن يبقى عرضه في إطار البحث العلمي، فيدعو إلى مواصلة دراسة الوثائق والمصادر، لأن تاريخ الاكتشافات البحرية لا يزال يحمل كثيرا من القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التحقيق. ويقدم المقال أنموذجا لأسلوب العربي في عرض القضايا الفكرية والتاريخية بطرحها على القارئ، مدعومة بما توفر من آراء وشواهد دون الجزم بما لم يحسم البحث العلمي.

0: كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: من أبرز موضوعات هذا العدد من مجلة العربي استطلاع بعنوان بنغازي مدينة عريقة تستقبل عهدا جديدا. يصحبنا هذا الاستطلاع في جولة داخل مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، مستعرضا تاريخها ومكانتها ثم ما شهدته من تغيرات بعد استقلال ليبيا. ويشير المقال إلى أن المدينة عرفت عبر تاريخها الطويل

0: حضارات متعددة، وأن موقعها على ساحل البحر المتوسط أكسبها أهمية تجارية واستراتيجية كبيرة. وينتقل الاستطلاع بعد ذلك إلى واقع المدينة في أواخر خمسينيات القرن الماضي، فيعرض صوراً لميدان البلدية ومبنى البرلمان والمحكمة العليا والجامع الكبير وعدد من الشوارع والأسواق والمباني الحكومية، موضحاً ما تشهد بنغازي من حركة بناء وتنظيم عمراني. كما يتوقف المقال عند النشاط الاقتصادي والتجاري في المدينة، ويبرز دور الميناء في دعم الحركة التجارية، إلى جانب ما بدأت تشهد بنغازي من توسع في الخدمات والمرافق العامة. ومن خلال النص والصورة يرسم الاستطلاع صورة لمدينة تحافظ على جذورها التاريخية، وفي الوقت نفسه تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً في ظل الدولة الليبية الحديثة. ومن ليبيا إلى أرض الصداقة والسلام، الكويت، مولد مجلة العربي. يأخذنا هذا العدد إلى استطلاع بعنوان الكويت يتطلع إلى المستقبل. ينقل هذا الاستطلاع القارئ إلى الكويت التي كانت تعيش آنذاك مرحلة من النمو العمراني والتخطيط للمستقبل، ويعرض المقال مجموعة من المشروعات التي كانت قيد التنفيذ، ويبين كيف بدأت البلاد تضع أسس نهضة حديثة تشمل مختلف القطاعات. ويتناول الاستطلاع مشروع ميناء الكويت الجديد، موضحاً أهميته في تنشيط الحركة التجارية واستقبال السفن، كما يعرض مشروع الفندق الكبير المطل على الخليج الذي خطط ليكون من أبرز المنشآت الفندقية في المنطقة. ويستعرض المقال كذلك الطريق الجديد الذي يربط الكويت بالعراق باعتباره خطوة مهمة في تطوير شبكة المواصلات. ثم يتحدث عن مشروع مستشفى الصباح الذي صمم ليكون من أكبر المستشفيات وأكثرها تجهيزاً في المنطقة آنذاك، كما يسلط الضوء على التخطيط العمراني للضواحي الجديدة وما يرافقه من تنظيم للشوارع والمناطق السكنية. ويعكس هذا الاستطلاع روح التفاؤل التي سادت الكويت في تلك المرحلة، ويقدم للقارئ صورة موثقة لمشروعات كانت تمثل آنذاك ملامح المستقبل، وأصبحت كثير منها فيما بعد جزءاً من تاريخ النهضة الكويتية.
1: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
0: والآن مستمعي صفحات من العربي، نقف مع لقاء تاريخي من لقاءات مجلة العربي، حيث تلتقي مجلة العربي بعميد الأدب العربي طه حسين في مساحة بعنوان طه حسين يتحدث. يفرد العدد مساحة واسعة لحوار مع الدكتور طه حسين، يتحدث فيه بصراحة عن الأدب والثقافة والتعليم، ويستعرض جانباً من تجربته الفكرية والإنسانية. ولا يأتي الحوار في صورة أسئلة سريعة،

بل في حديث هادئ يتنقل بين عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام الثقافي آنذاك، ويتحدث طه حسين عن علاقتي بالقراءة والكتابة، ويرى أن الثقافة الحقيقية تقوم على الاجتهاد والاطلاع المستمر لا على الاكتفاء بما حصله الإنسان في سنوات الدراسة. كما يؤكد أن الكاتب يحمل مسؤولية تجاه مجتمعه، وأن الكلمة ينبغي أن تسهم في الارتقاء بالفكر والذوق. ويتطرق الحوار إلى واقع الأدب العربي وإلى أهمية المحافظة على اللغة العربية مع الانفتاح على الثقافات الأخرى. كما يتحدث عن التعليم ودوره في بناء الإنسان، ويؤكد أن نهضة الأمم تبدأ من المدرسة والجامعة ومن نشر المعرفة بين الناس. ويمنح هذا الحوار القارئ فرصة للتعرف إلى آراء أحد أبرز رموز الأدب العربي في القرن العشرين، ويعكس حرص مجلة العربي على استضافة كبار المفكرين والأدباء وإتاحة المجال لهم لعرض أفكارهم مباشرة أمام القارئ العربي.

0: العربي لم تكن مجرد مجلة شهرية، بل كانت مشروعاً ثقافياً عربياً متكاملاً، قدمت المعرفة بلغة رصينة وواضحة، وآمنت بأن الثقافة حين تقدم بإخلاص تصبح قادرة على بناء وعي أوسع وتواصل أعمق بين الناس. ولهذا بقي اسم العربي حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه علامة من علامات النشر الثقافي الرفيع، وصوتاً من أصوات الفكر العربي المعاصر.
1: تهتم مجلة العربي منذ نشأتها بالجانب الطبي، فتفرد له صفحات تواكب آخر المستجدات في عالم الطب. في عام 1959 ميلادية كان شلل الأطفال يشغل اهتمام وبحوث الأطباء، لذا جاء هذا الخبر في العدد 11 من مجلة العربي الصادر في عام 1959 بعنوان دواء جديد لشلل الأطفال يعطى بالفم. ضمن باب الأخبار العلمية تنقل المجلة خبراً عن تطور طبي مهم يتمثل في التوسع في استخدام لقاح جديد لشلل الأطفال يعطى عن طريق الفم بدلاً من الحقن آنذاك. ونتحدث هنا عن عام 1959 وهو عام صدور هذا العدد الذي بين أيدينا. وتوضح المجلة أن هذا الأسلوب يجعل حملات الوقاية أكثر سهولة، بخاصة عند تطعيم أعداد كبيرة من الأطفال. ويشير الخبر إلى النتائج المشجعة التي حققها اللقاح في التجارب وإلى الآمال المعقودة عليه في الحد من انتشار المرض، وهو ما يعكس حرص العربي على مواكبة أحدث الإنجازات الطبية وتقديمها للقارئ العربي بأسلوب مبسط. ومن عالم الطب إلى جوف الأرض في رحلة بقلم الدكتور عبد السلام العجيلي. يأخذنا الدكتور عبد السلام العجيلي في هذا المقال إلى واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية في أوروبا، وهي بحيرة تقع داخل أحد مناجم الملح القديمة في مدينة هاليين في النمسا. ويبدأ رحلته بوصف الطريق إلى المنجم، موضحاً أن الزائر لا ينزل إليه عبر المصاعد التقليدية، بل يسلك الممرات والسلالم وعربات المناجم حتى يصل إلى أعماق الأرض. ويصف الكاتب المشاهد التي يمر بها داخل المنجم، فيتحدث عن الأنفاق الضيقة وجدران الملح والخط الحديدي الذي كانت تسير عليه عربات نقل الخام، ثم يروي تجربة النزول في ممرات المنجم حتى الوصول إلى البحيرة الجوفية. وهناك يصعد الزوار إلى قارب صغير لينطلق بهم فوق مياه ساكنة تقع على مستوى عميق تحت سطح الأرض، في مشهد يصفه الكاتب بأنه يجمع بين رهبة المكان وروعة الطبيعة. ولا يكتفي المقال بوصف الرحلة، بل يعود إلى تاريخ هذا المنجم مبيناً أنه من أقدم مناجم الملح في أوروبا، وأن العمل فيه يمتد إلى مئات السنين، وأن الملح المستخرج منه أسهم في ازدهار المنطقة عبر العصور، كما يشرح

0: الطريقة التي كان العمال يستخرجون بها الملح، وكيف تحولت بعض أجزاء المنجم مع الزمن إلى مقصد يقصده الزائرون من مختلف أنحاء العالم. ويختتم الدكتور عبد السلام العجيلي مقاله بانطباعتي عن هذه التجربة الفريدة، مؤكداً أن الإنسان كلما تعمق في اكتشاف أسرار الطبيعة ازداد إعجاباً بعجائبها. نصل معكم الآن إلى بريد القراء. يواصل بريد القراء أداء دوره بوصف حلقة الوصل بين المجلة وجمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتضم صفحتان رسائل متنوعة يعبر أصحابها عن إعجابهم بما تنشره المجلة، ويبدون ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول بعض الموضوعات والأبواب. وتحرص هيئة التحرير على الرد على هذه الرسائل بروح ودية، مؤكدة أن آراء القراء تحظى باهتمام كبير. ومن هذه الرسائل التي وردت في بريد القراء رسالة من القارئ قامان من الكويت، يقول فيها: أضم صوتي إلى صوت الدكتور توفيق أحمد من بريد القراء في عدد يوليو عام 1959 في الثناء على صور العرب الرائعة، وبخاصة الصور الملونة، فضلاً عن موضوعاتها الثقافية. رسالة من نبيه برادعي يقول فيها: قرأت في العدد الأخير من العربي مقالكم عن داء السكر، فما انتهيت من قراءتي حتى أصبحت أرجح أنني مصاب بهذا الداء لكثرة ما أشرب من ماء وللألم الذي يعتريني، ولأني أحس ضعفاً في صحتي، فكيف أستطيع التأكد من أنني لست مريضاً بالسكر؟ تجاوبه مجلة العربي: لمعرفة ما إذا كان الشخص مصاباً بمرض السكر لابد من التحليل الطبي، إذ لا تكفي هذه الأعراض كدليل على وجود السكر. ونلاحظ من خلال هذه الرسائل التفاعل الكبير من القراء مع ما تنشره العربي من أبحاث ومقالات، وهذا دليل واضح على نجاح المجلة منذ بدايتها.
1: في الكويت ولدت العربي، ومن فكرة بسيطة تشكلت مجلة نفاخر فيها في عالم الثقافة والأدب. لم تكن ولادتها صدفة، بل كانت مشروعاً ثقافياً حمل هم المعرفة، وآمن بأن للعقل العربي حقاً في أن يقرأ، يتأمل ويكتشف. ومنذ العدد الأول وضعت لبنات الطريق كلمة تنير، وصورة تعبر، وفكرة تحاور الزمن، وهكذا بدأت الحكاية.
0: بهذا نصل إلى ختام جولتنا في العدد 11 من مجلة العربي، ذلك العدد الذي جمع بين المعرفة العلمية والبحث التاريخي والفكر التربوي والاستطلاعات العربية والحوار الأدبي الراقي. نلتقي بكم في حلقة جديدة مع عدد آخر من العربي وصفحات جديدة تحمل لنا حكايات ومعرفة من زمن ما زال حاضراً في الذاكرة.
1: صفحات من العربي. تقبلوا تحايا فريق البرنامج من الإعداد: محمد السبيعي، تقديم صالح أكبر، زينب القلاف، تنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي، والمخرج ناصر ملك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية.

0: الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغاً عن اقتراب زورق من سفينة قبالة اليمن. الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت أدلة على وجود أنشطة نووية في منشأة جبل الفأس في إيران. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من مناطق في الجنوب اللبناني. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم. روسيا تعلن إصابة نحو 30 شخصا في هجوم بمسيرة استهدفت مدينة سوتشي البحرية. وفي اليوم الثاني من القمة الدولية للفضاء، الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يدعوان إلى تعزيز قطاع الفضاء الأوروبي. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟
3: عندما يقال إن هذا النجم عمره 5 مليارات سنة، أو أن نجماً آخر لا يزال في بداية حياته، يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: كيف يستطيع العلماء معرفة عمر نجم يبعد عنا ملايين أو حتى مليارات الكيلومترات يا جهينة؟
1: هذا من أكثر الأسئلة إثارة في علم الفلك يا سيدتي، لأن العلماء لا يستطيعون بالطبع أخذ عينة من النجم أو قياس عمره مباشرة، بل يعتمدون على فهم دورة حياة النجوم. فالنجوم مثلها مثل الكائنات الحية، تولد وتتطور ثم تشيخ، لكن على مقاييس زمنية تمتد إلى ملايين أو مليارات السنين. ومن خلال دراسة لون النجم ودرجة حرارته وكتلته ولمعانه، يستطيع علماء الفلك تحديد المرحلة التي يمر بها النجم، ومن ثم تقدير عمره.
3: قلت دراسة لون النجم، وهل اللون له علاقة بالعمر؟
1: له علاقة، لكن بصورة غير مباشرة.
3: كيف؟
1: النجوم الزرقاء عادة تكون أكثر حرارة وأكبر كتلة، ولذلك تستهلك وقودها النووي بسرعة، وقد لا تعيش سوى 10 ملايين من السنين. أما النجوم الأصغر مثل الشمس فتستهلك وقودها ببطء، وقد يصل عمرها إلى نحو 10 مليارات سنة. ولقد قدر

0: يرى العلماء أن الشمس تبلغ اليوم نحو 4.6 مليار سنة، أي أنها في منتصف عمرها تقريبا.
1: ما هذه الدقة؟ كيف عرفوا عمر الشمس بهذه الدقة يا جهينة؟
0: ليس من الشمس وحدها، بل من دراسة النيازك أيضا. فقد حلل باحثون من جامعة شيكاغو ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أقدم النيازك في المجموعة الشمسية باستخدام التأريخ الإشعاعي، وتبين أن عمرها يقارب 4.567 مليار سنة، وهو العمر نفسه تقريبا الذي تشكلت فيه الشمس والكواكب.
1: هل توجد طرق أحدث؟
0: نعم، خلال السنوات الأخيرة تطور علم يعرف بعلم اهتزاز النجوم، حيث يدرس العلماء الذبذبات الدقيقة داخل النجم بطريقة تشبه دراسة الزلازل داخل الأرض. ومن خلال هذه الاهتزازات يستطيع الباحثون معرفة تركيب النجم الداخلي وعمره بدقة أكبر. وقد ساعدت بيانات تلسكوب كيبلر وتلسكوب تيس بالتعاون مع فرق من جامعة بيرمنغهام البريطانية في تحسين تقدير أعمار آلاف النجوم خلال السنوات الأخيرة.
1: إذن النجم يحمل داخله سجلا لعمره.
0: صحيح، فكل مرحلة من حياة النجم تترك بصمة مختلفة في ضوئه وحرارته واهتزازاته، وهو ما يسمح للعلماء بقراءة تاريخه دون الاقتراب منه. ولهذا يا سيدتي أصبح علماء الفلك قادرين اليوم على رسم سيرة ذاتية لنجوم تبعد عنا آلاف السنين الضوئية.

0: في بعض الدول تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ومع ذلك نرى أجزاء كبيرة من البحر ما زالت سائلة ولم تتجمد. فلماذا لا يتجمد البحر بسهولة مثل الماء الموجود في الأنهار أو الأوعية؟
1: السبب الرئيسي هو الملوحة، فمياه البحر تحتوي على أملاح مذابة أبرزها كلوريد الصوديوم، وهذه الأملاح تخفض درجة تجمد الماء. فبينما يتجمد الماء النقي عند درجة صفر مئوية، تتجمد مياه البحر في المتوسط عند نحو ناقص 1.8 درجة مئوية. وقد يبدو الفرق بسيطا، لكنه يحدث فرقا كبيرا في الطبيعة.
0: إذن هي الملوحة، الملوحة تخفض نسبة تجمد مياه البحر.
1: هذا صحيح،
0: ولكن هل هي الملوحة الوحيدة، السبب الوحيد؟
1: لا لا لا، فالبحار والمحيطات كما تشاهدين في حركة مستمرة، والرياح والأمواج والتيارات البحرية تعمل دائما على خلط المياه الدافئة بالباردة، مما يؤخر عملية التجمد. كما أن الماء يمتلك سعة حرارية عالية، أي أنه يحتاج إلى فقد كمية كبيرة من الحرارة قبل أن تتغير درجة حرارته بصورة ملحوظة، ولهذا تبرد اليابسة أسرع من البحر وتسخن أيضا أسرع منه.
0: لكننا نرى جليدا فوق المحيط المتجمد الشمالي، وهو محيط.
1: هذه ملاحظة مميزة منك يا سيدتي.
0: شكرا.
1: فعندما تنخفض درجات الحرارة لفترة طويلة، يبدأ سطح البحر بالتجمد، لكن الجليد الذي يتكون يكون في معظمه من الماء، بينما تطرد معظم الأملاح إلى المياه السائلة أسفله، ولهذا يكون الجليد، جليد البحر، أقل ملوحة من مياه البحر نفسها. وقد بيّنت دراسات من جامعة ألاسكا فيربانكس أن هذه العملية

0: تؤثر في كثافة المياه وبالتالي في حركة التيارات البحرية العالمية.
1: وهل لهذا أهمية في المناخ أو يؤثر على المناخ؟
0: له أهمية كبيرة جدا يا سيدتي.
1: كيف؟
0: المحيطات تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة من الاحترار العالمي، ووفقا لبيانات الهيئة الحكومية

0: كما تنقل أيضا هذه التيارات البحرية الحرارة بين القارات وتؤثر في الأمطار والعواصف وحتى في درجات الحرارة في أوروبا وآسيا وأمريكا. ولهذا يراقب العلماء باستمرار مساحة الجليد البحري باستخدام الأقمار الصناعية التابعة لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.
1: البحر البحر البحر، هذا البحر الجميل ليس مجرد خزان للمياه، بل عنصر أساسي في توازن مناخ الأرض.
0: بالفعل، فالملوحة والتيارات والحرارة والجليد كلها تعمل معا داخل نظام بالغ التعقيد، وما زال العلماء يكتشفون تفاصيل جديدة عنه كل عام.

0: من ينظر إلى شبكة العنكبوت يلاحظ دقتها الهندسية المدهشة، وكأنها رسمت بمسطرة وفرجار. فكيف يستطيع هذا الكائن الصغير بناء شبكة معقدة بهذا الشكل من دون أن يتلقى أي تدريب يا جهينة؟
1: هذا السؤال شغل بال علماء الأحياء والمهندسين معا، لأنه كما تلاحظين يا سيدتي شبكة العنكبوت ليست مجرد خيوط عشوائية، بل هي بناء هندسي متقن يجمع بين القوة وخفة الوزن والاقتصاد في استخدام المواد. بل الأجمل أن العنكبوت لا يتعلم بناء الشبكة من والديه، بل يولد وهو يحمل برنامجا فطريا إلهيا يمكنه من تنفيذ هذه الشبكة خطوة بخطوة.
0: ألا توجد دراسات تؤكد ذلك؟
1: نعم، دراسات من جامعة أوكسفورد وجامعة جون هوبكنز أوضحت أن بناء الشبكة يتم وفق تسلسل ثابت، يبدأ بخيط رئيسي ثم إطار خارجي ثم خيوط شعاعية وأخيرا الخيط الحلزوني اللاصق الذي يقوم بمهمة اصطياد الحشرات.
0: وهل تستخدم جميع العناكب النوع نفسه من الحرير؟
1: لا، وهذه من أكثر الحقائق إثارة.
0: كيف ذلك؟
1: العنكبوت يستطيع إنتاج أكثر من نوع واحد من الحرير، ولكن لكل نوع له وظيفة مختلفة.
0: ما هي هذه الوظائف يا ترى؟
1: هناك حرير شديد المتانة يستخدم لبناء الإطار، وهناك حرير آخر مرن لامتصاص الصدمات، ونوع ثالث لاصق للإمساك بالفريسة. بل إن بعض الأنواع من العناكب تقوم بإنتاج الحرير الخاص لتغليف البيض. وقد بيّنت أبحاث من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد أن بعض العناكب تمتلك ما يصل إلى 7 أنواع مختلفة من الغدد الحريرية التي تنتج خيوطاً تختلف في التركيب والخصائص الميكانيكية.
0: هذه معلومة جميلة جداً. وهل خيط العنكبوت قوي فعلاً يا جهينة؟
1: بالنسبة لنا لا، لكنه نعم يعد من أقوى الألياف الطبيعية المعروفة. فعند مقارنة الوزن بالوزن يمكن أن يكون حرير بعض العناكب أقوى من الفولاذ مع احتفاظه بمرونة كبيرة. ولهذا يعمل الباحثون اليوم من جامعة كامبريدج والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ على تصنيع ألياف صناعية مستوحاة من حرير العنكبوت لاستخدامها في الطب، بل وحتى في صناعة الخوذ الواقية للرأس والمواد المركبة الخفيفة. في العام 2025 يا سيدتي نجحت فرق بحثية في تحسين إنتاج بروتينات تشبه إلى حد ما حرير العنكبوت وتستخدم

0: دم في تقنيات الهندسة الوراثية، مما يقربنا اليوم لاستخدامها في نطاق صناعي واسع.
1: ولكن كما قلنا يا جهينة، إنها مجموعة خيوط متشابكة تكون لوحة فنية هندسية، فكيف يعرف العنكبوت مكان كل خيط؟
0: العنكبوت يعتمد على حواسه الدقيقة أكثر من اعتماده على حاسة البصر، فأرجله تحتوي على شعيرات حساسة جداً تشعره بالاهتزازات واتجاه الخيوط، ولذلك يستطيع العنكبوت التحرك فوق الشبكة بسرعة حتى لو كان في الظلام. هناك دراسة يا سيدتي من جامعة هارفارد بيّنت لنا أن العنكبوت يقيس شدة الخيط أثناء البناء، بل هو يقوم بتعديله باستمرار حتى يبقي شبكته متوازنة. أتعلمين يا سيدتي أنه من الطريف أيضاً أن بعض العناكب إذا تعرضت شبكتها للتلف فإنها لا تبنيها من الصفر دائماً، بل تقوم بعملية إصلاح الجزء المتضرر فقط، وكأنها مهندس صيانة محترف.
1: يا سبحان الله، وهل اليوم تستفيد التكنولوجيا من هذه الدراسات يا جهينة؟
0: بشكل كبير وبشكل خاص المهندسون. المهندسون يا سيدتي يقومون بدراسة تصميم هذه الشبكات لتطوير جسور أخف وزناً وشبكات حماية ومواد تستطيع امتصاص الصدمات بكفاءة عالية، كما يتم استخدام الخوارزميات المستوحاة من طريقة توزيع الخيوط في شبكة العنكبوت في تصميم بعض الشبكات الهندسية وشبكات الاتصال.
1: إذن شبكة العنكبوت ليست مجرد مصيدة للحشرات،
0: بل هي تحفة هندسية ربانية حقيقية.
1: صحيح،
0: تجمع ما بين الفيزياء والكيمياء والهندسة الحيوية، بل وما زالت تلهم العلماء بعد ملايين السنين من تطورها.

0: عندما نشاهد رسوم الديناصورات في الكتب أو الأفلام نرى ألواناً مختلفة، فمنها الأخضر والبني والأسود. فكيف يعرف العلماء لون حيوان انقرض قبل أكثر من 66 مليون سنة يا جهينة؟ أم أن هذه مجرد تخيلات؟
1: لفترة طويلة كانت ألوان الديناصورات مجرد اجتهادات فنية، لأن الحفريات كانت تحفظ لنا العظام أكثر مما تحفظ لنا الجلد أو الريش. لكن يا سيدتي، في العام 2008 حدث اكتشاف غير هذا المجال بالكامل.
0: ما هذا الاكتشاف؟
1: تمكن علماء من العثور على تراكيب مجهرية دقيقة محفوظة داخل حفريات ريش بعض الديناصورات والطيور البدائية. في البداية اعتقد الباحثون أنها بكتيريا متحجرة، لكن فريقا من جامعة بريستول البريطانية وجامعة ييل الأمريكية أثبت أنها تراكيب تعرف باسم الميلانوسومات، وهي العضيات التي تخزن صبغة الميلانين المسؤولة عن ألوان الريش والشعر لدى الحيوانات الحديثة.
0: إذن العلماء لم يجدوا اللون نفسه، بل وجدوا ما يدل عليه.
1: بالضبط، فالميلانوسومات تختلف في شكلها بحسب اللون، فالأنواع الطويلة ترتبط غالبا بالألوان السوداء والرمادية، بينما ترتبط الأنواع الكروية بالألوان البنية أو المحمرة. ومن خلال مقارنة هذه التراكيب مع الطيور الحديثة أصبح العلماء قادرين على إعادة بناء ألوان بعض الديناصورات بدرجة معقولة من الدقة. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

0: مطلع القرن التاسع عشر، كانت القارة الأمريكية الفتية تقف على حافة أزمة اقتصادية وعسكرية طاحنة تهدد مستقبلها بالكامل. ميناء نيو أورلينز الشريان الحيوي والوحيد لتجارة الولايات المتحدة عبر نهر المسيسيبي العظيم أغلق فجأة وبقرار جائز بوجه السفن والتجار الأمريكيين، بينما يلوح في الأفق ظل القائد الفرنسي الجبار نابليون بونابرت الذي طمح لبناء إمبراطورية استعمارية شاسعة في العالم الجديد. صراع العروش والمال والسياسة بدأ يشتعل في باريس وواشنطن في سباق محموم ومصيري سيغير خريطة العالم للأبد.
1: إغلاق ميناء نيو أورليانز أمام تجارنا ومزارعينا يعني خنق الاقتصاد الأمريكي الواعد بالكامل. لن أسمح لنابليون بونابرت ولا لأي قوة في العالم أن تتحكم بمصير تجارنا عبر هذا الميناء الحيوي.
2: أبي، التجار والمزارعون في الولايات الغربية يطالبون بإعلان الحرب الفورية واستعادة الميناء بالقوة العسكرية قبل أن تصل الجيوش الفرنسية وتتحصن هناك.
3: سيدي الرئيس، الأنباء الواردة خفية من باريس تؤكد أن نابليون يستعد لإرسال جيش ضخم لترسيخ سيطرته العسكرية على إقليم لويزيانا بأكمله وضبط النهر.
1: الحرب ستدمر أمتنا الشابة وتستنزف مواردنا القليلة يا جون. علينا أن نشتري السلام بالمال والسياسة لا بدمائنا.
4: سيدي الرئيس، أنا جاهز للإبحار فورا عبر المحيط إلى باريس للانضمام إلى سفيرنا ليفينغستون لمواجهة الوزراء الفرنسيين.
1: اذهب يا مونو، ومعك تفويض مالي ب9 ملايين دولار. هدفك محدد وواضح لا غير، شراء ميناء نيو أورليانز وأراضي فلوريدا فقط، ولتكن مفاوضاتك سريعة وصارمة قبل أن يفوت الأوان وتتغير قواعد اللعبة.

0: شهران كاملان وأنا أركض خلف تاليران في أروقة باريس دون أي فائدة تذكر. إنه يراوغ كالثعلب الماكر ويرفض إعطائي أي إجابة صريحة بشأن شراء نيو أورليانز.
1: لا تقلق يا ليفينغستون، وصول اليوم يحمل تفويضا ماليا جديدا ومباشرا من الرئيس جيفرسون شخصيا. فرنسا يلتهمها الدين وهي بحاجة للمال الآن أكثر مما نتخيل.
2: أهلا أهلا بك في باريس يا سيد مونرو، أعلم جليا أنكم أتيتم لشراء قطعة أرض صغيرة وميناء عند مصب النهر، ولكن القنصل الأول نابليون مشغول حاليا برسم خريطة أوروبا وإعادة تنظيم الجيوش.
0: أستاذ تاليران، الميناء حق حيوي وأساسي لتجارتنا، واستمرار في إقلاقه بوجه السفن يعني دفع أمريكا فورا لإقامة حلف عسكري مباشر مع بريطانيا ضدكم.
2: الحلف مع بريطانيا؟ حذاري يا سيد من هذا المنطق، فالقنصل الأول نابليون لا يقبل التهديد ولا يرضخ للضغوط، ولكن ربما تتغير الظروف والأوراق غدا بطريقة تصدمكم جميعا وتغير مجرى المفاوضات.
3: بينما كان الدبلوماسيون الأمريكيون يقاتلون باستبسال في باريس من أجل شراء ميناء واحد، كان القائد نابليون بونابرت يواجه كوارث متتالية في مستعمراته البحرية، حيث أباد المرض جيشه الذهبي في هايتي، وتزايدت خيرات الحرب الوشيكة مع الإمبراطورية الرومانية، مما دفعه لاتخاذ قرار مجنون وغير متوقع سيزلزل وزراءه ومستشاريه المقربين.
4: الكارثة الصحية والعسكرية في هايتي أكلت أفضل جنودي وضباطي، لا يمكنني إرسال جيش آخر للدفاع عن لويزيانا المترامية ضد الأسطول البريطاني الذي يتربص بنا في المحيط.
5: يا نابليون، أحرقت أعصابنا وأموال الخزانة الفرنسية في تلك المستعمرات البعيدة دون فائدة. الجميع في باريس يتحدث عن الإفلاس المالي القادم.
6: أخي القنصل الأول، لويزيانا هي جوهرة إمبراطوريتنا المستقبلية في القارة الأمريكية. يجب أن نرسل المزيد من القوات والكتائب فورا لحمايتها من الأطماع البريطانية والأمريكية.
4: أرسل قوات وأموالا إلى صحراء بعيدة وأنا على وشك خوض حرب كبرى وشاملة مع بريطانيا في أوروبا؟ هذا جنون وسياسة غبية. لويزيانا أصبحت عبئا عسكريا وماليا ثقيلا لا أطيقه أبدا.
6: ماذا تعني يا نابليون؟ هل ستتخلى عن إقليم هائل بحجم القارة بجهد سنوات من التخطيط؟
4: بل سأبيعه بالكامل، سأبيعه للأمريكيين بالمال قبل أن يستولي عليه البريطانيون مجانا بإسطولهم البحري.
7: مولاي القنصل، لويزيانا مساحتها أكبر من فرنسا وإسبانيا وألمانيا مجتمعة، كيف تطلب مني بيع هذا العالم الفسيح بالكامل للأمريكيين؟
4: ماربوا، أنا بحاجة ماسة إلى 15 مليون دولار فورا لتمويل الجيش وتجهيز الأسطول للحروب القادمة في أوروبا. اذهب إلى المبعوثين الأمريكيين واعرض عليهم الإقليم بالكامل.
2: ولكن يا سيدي جيفرسون أرسل مونرو لشراء ميناء نيو أورليانز
8: وفلوريدا بمبلغ محدود. هم لا يملكون التفويض الدستوري ولا المال الكافي لشراء إقليم بحجم قارة.
4: افرضوا عليهم العرض فورا، إما أن يشتروا لويزيانا بالكامل $15 مليون نقدا، وإما أن نغلق الملف ونطرد مبعوثيهم. أصلحوا خططكم وبيعوا لهم الإقليم اليوم قبل أن أغير رأيي أو أعلن الحرب.
7: أمرك نافذ ومطاع يا سيدي. سأذهب فورا إلى مقر السفارة الأمريكية وأطرح هذه الصدمة المالية عليهم.

0: أستاذ ليفينغستون، أستاذ مونرو. القنصل الأول نابليون بونابارت لديه عرض جديد وضخم وغير متوقع إطلاقا لكم.
1: نحن هنا لشراء نيو أورليانز والأراضي المجاورة فقط ب10 ملايين دولار كحد أقصى كما تعلمون ويعلم وزراؤكم.
0: نابليون لن يبيع لكم نيو أورليانز وحدها ولا الميناء. نابليون يعرض عليكما شراء إقليم لويزيانا الممتدة بالكامل من نهر الميسيسيبي حتى الجبال الصخرية.
2: ماذا تقول يا ماربوا؟ الإقليم بأكمله؟ هذا يعادل أكثر من ضعف المساحة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية بالكامل.
3: ولكن ما هو السعر الذي يطلبه القنصل الأول لقاء هذه الصفقة الخيالية والتاريخية؟
0: 15 مليون دولار فقط.
2: ها؟
0: لا غير. والتوقيع يجب أن يكون خلال أيام معدودة وقبل أن تتغير الظروف السياسية والحروب في أوروبا.
4: صدمة كبرى وذهول صعق المبعوثين الأمريكيين في باريس، فبينما كان مطلوب منهما شراء ميناء صغير للتجارة، وجدا نفسيهما فجأة أمام فرصة العمر لشراء نصف القارة الأمريكية بمليمات معدودة. هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.
1: يسمى التصميم الخاص بخشبة المسرح في وقتنا الحاضر بالعلبة الإيطالية، وهو الشكل الهندسي الذي اعتاد عليه عشاق تلك الخشبة. لكن كان وراء ذلك التصميم الهندسي الذي جذب أعين الناس إلى المسرح في الوطن العربي بالتحديد قصة نجمها يدعى مارون النقاش، الذي عاشق المسرح عشقا جنونيا دفعه لنقل ذلك التصميم إلى الوطن العربي الكبير. العلبة الإيطالية تصنع نجماً.

0: أيها الأحبة، لقد عدت من إيطاليا وقلبي نار شوق إلى فن لم نعهده في بلادنا.
1: وماذا رأيت هناك يا أخي حتى عاد وجهك مشرقا هكذا؟
0: يا إلهي نيكولا، رأيت يا أخي مسارح عظيمة، خشبات مرتفعة وستائر تفصل بين الممثلين والجمهور، وديكورات يا إلهي تنتقل إلى عوالم مختلفة بشكل سلس وسهل.
1: وهل يظن أحد أن هذا الفن يمكن أن يزهر وينمو هنا في بيروت وفي بيوتنا الضيقة؟
0: اسمعني يا نيكولا، إن الفن لا يحتاج إلى قصور، بل يحتاج إلى قلوب تؤمن به وإلى إرادة تصنع من البيت مسرحا يا أخي.
2: لكن يا مارون، كيف ستقنع الناس بأن التمثيل ليس لهوا بل رسالة تجمع ما بين القيم والتهذيب؟
0: سأدعو القناصل والأعيان وألقي ندوة أشرح فيها أن المسرح مرآة للمجتمع وعلاج عيوبه.
2: وهل ستقدم وعد تلك الندوة عرضا مسرحيا؟
0: بالطبع نعم، سأقدم البخيل، المسرحية التي كتبها الكاتب الفرنسي مولير، ولكن بلغة عربية شعرية بالألحان المحلية.
2: إنه قرار جريء فعلا يا مارون.
0: شكرا لك،
2: ولكنني معك، سأكون من أول الحاضرين.
1: إذن فلنبدأ العمل فورا، فالتاريخ لا ينتظر المتكاسلين.
2: اسمعوني، ومتى تبدأ التحضيرات؟
0: غدا صباحا سأبدأ بصنع الخشبة والستارة.
3: كان النقاش يسعى دائما ليكون المسرح هو مرآة المجتمع، يقضي فيه المشاهد العربي وقتا ما بين الضحكات والبكاء والفرح والحزن.
4: نحتاج إلى خشبة مرتفعة تفصل بيننا وبين الجمهور كما في إيطاليا.
5: سأصنع الخشبة من الخشب القوي ليظل ثابتا دون تحرك.
6: وأيضا نحن بحاجة إلى ستارة حمراء تفصل بين المشهد والتحضير.
4: سأوصي بخياطة قماش أحمر فاخر وأزينها بخيوط ذهبية.
5: أحسنت، فجمال المسرح يبدأ من تلك التفاصيل.
6: وماذا عن الديكورات الخاصة بحدث المسرحية؟
4: سأصنع ديكورا لغرفة البخيل، فيها صندوق يحتوي على المال وطاولة وكرسي قديم.
5: لابد من عمل صندوق من الخشب يطلى باللون الذهبي ليبدو ثقيلا،
6: وأوان فخارية تعطي إيحاء بالبيت الشرقي.
4: إذن فالخشبة جاهزة والستارة والديكور، سيكون العرض في أوائل عام 1847.
6: ومتى سنبدأ التدريب؟
4: بعد أن ننتهي من التحضيرات نبدأ التدريب.
5: وهل الممثلون مستعدون؟
6: نعم، فقد اخترنا أفضل من في بيروت.
4: إذن فلنبدأ العمل فورا.
5: كم أطمح أن تكون بيروت هي عاصمة المسرح العربي.

0: اسمعوني جيدا، التمثيل ليس مجرد حفظ كلمات، بل هو حياة نعيشها أمام الجمهور.
1: وكيف نعيش حياة البخل يا إلياس ونحن لم نرى بخلا في حياتنا؟
0: تخيلوا أن المال هو كل شيء في حياتكم، وأنكم تخافون أن تلمسه يد أخرى.
1: سأحاول أن أجعل صوتي غليظا وحركتي بطيئة كمن يخاف أن يضيع جهدا.
0: ممتاز أيها الممثل، ولكن أضف إلى ذلك نظرة حادة وعينا تترقب كل حركة.
2: وماذا عن النساء في المسرحية؟
0: سأقوم أنا بدور المرأة في المسرحية، لأن المجتمع لا يقبل ظهور النساء على الخشبة.
2: هذا صعب يا إلياس، ولكنني أفهمك، فالعادات تقيدنا.
1: ومتى سنكون مستعدين للعرض؟
0: بعد أسبوعين من التدريب المكثف سنكون جاهزين. ولكن أين مارون يا فاطمة؟
2: إنه في ضيافة القنصل الفرنسي والقنصل البريطاني.

0: أدعوكم لحضور حدث تاريخي في منزلي.
1: وما هو هذا الحدث يا مارون؟
0: سيدي القنصل البريطاني، إنه أول عرض مسرحي عربي.
2: وهل هذا ممكن يا مارون أن يقدم عمل مسرحي في بيتك؟
0: يا سعادة القنصل الفرنسي، بالطبع، فقد صنعت خشبة وستارة وديكورا كما في مسارح إيطاليا.
2: هذا مثير للاهتمام، وسأحضر بنفسي.
1: ومتى سيكون هذا العرض يا مارون؟
0: في أواخر هذا العام يا سعادة القنصل البريطاني.
1: بالتأكيد سنكون حريصين على الحضور، فالفن جسر بين الشعوب.
2: سننقل هذا الخبر إلى أوروبا.
1: سأدعمك في كل عرض قادم.
0: شكرا لكما، فالفن جسر بين الشرق والغرب.
1: فنحن نؤمن بالحوار بين الحضارات،
2: وبيروت هي مكان هذا الحوار.
0: هذا العام هو عام بداية المسرح العربي.
3: اختار مارون النقاش نص مسرحية البخيل لتكون أول مسرحية تعرض على خشبة المسرح العربي في بيروت.

0: شكراً شكراً على دعمكم وحضوركم، إنني ممتن لكم. شكراً.
1: الخشبة جميلة والستارة الحمراء تبهج العين.
0: شكراً لكم. فالفن يحتاج إلى ذوق رفيع.
2: وكيف اخترت موضوع مسرحية البخيل بالذات؟
0: لأن البخيل في هذا مجتمع، البخيل داء في مجتمعاتنا، وأردت أن نراه في مرآة الفن.
1: إنه اختيار مناسب، فالفن يهذب ولا يعظ مباشرة،

0: أيها الحضور، كيف وجدتم هذا العرض؟
1: كان رائعا يا هارون. لقد عشت مع الشخصيات.
0: أشكرك يا سعادة القنصل الفرنسي.
2: هذا فن يحتاج إلى تشجيع.
0: سنستمر في هذا الطريق.
3: إذن فبيروت أصبحت مدينة المسرح العربي.
0: سيد الياس خوري، شكرا لك شكرا. فالفن جسر بين الشرق والغرب.
4: فبيروت تستحق أن تكون عاصمة الثقافة.
0: وأنا سأجعل المسرح جزءا من خطة المدينة.
4: نعم،
0: وسندعمها

0: هذا الفن بكل ما نستطيع، فالفن رسالة سامية.
1: وسنذكر مارون النقاش دائما.
2: يا مارون، أنت تستحق أن يطلق عليك لقب أبي المسرح العربي.

0: الاصطخاب. لقد بدأنا رحلة طويلة الليلة.
1: نعم يا أخي، لقد صنعت تاريخا.
2: أنا فخورة بك يا مارون، أعجز عن وصف سعادتي.
3: نحن جميعا فخورون بهذه التجربة.
4: نعم،
3: شكرا لك لأنك جعلت منا شركاء لك في هذا الإنجاز.
4: المزرع العربي ولد في هذه الليلة.
1: نعم تحديدا في عام 1847.
0: هذا ليس عملي وحدي فقط، بل عمل كل من آمن بالفن.
5: لم يتوقف حلم مارون النقاش عند النجاح الأول فقط، بل استمر في عطائه المسرحي دون توقف، حيث قدم أعمالا مسرحية أخرى على خشبة المسرح العربي.
6: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم الجلاف.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتعامل مع اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية وفق مبدأ الدفاع عن النفس. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أنها تلقت بلاغاً عن اقتراب زورق من سفينة قبالة اليمن. الرئيس الأمريكي يقول أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أنها رصدت أدلة على وجود أنشطة نووية في منشأة جبل الفأس في إيران. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من مناطق في الجنوب اللبناني. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم. روسيا تعلن إصابة نحو 30 شخصا في هجوم بمسيرة استهدفت مدينة سوتشي البحرية. وفي اليوم الثاني من القمة الدولية للفضاء، الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يدعوان إلى تعزيز قطاع الفضاء الأوروبي. نهاية الموجز.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعين الكرام وبرنامج الإذاعة معاكم مستمرين معاكم اليوم يوم الخميس وهابي ويكند. هابي ويكند محمد.
1: أكيد كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير صغيرة.
0: أيه.
1: مالت نهاية الأسبوع إجازة سعيدة للجميع إن شاء الله.
0: آمين.
1: أتمنى تكون سبب لي صلاة الرحم النشاط إعادة الباور ليوم الأحد
0: والراحة والريلاكس
1: والراحة. إيه أنت استحق دائما أقول حتى والله حتى عندي بسناب ولا عند ربعي.
0: أيه.
1: دائما أقول لا تزعل نفسك.
0: صح.
1: عط نفسك حاجة ريحها. في أشياء ممكن أنت ناسي نفسك ترى إحنا خاصة إحنا بالإعلام بعد.
0: صحيح.
1: مع كثرة الشغل ننسى أوه طاف الأسبوع.
0: صحيح.
1: زين أنت عقليا مبسوط إنك مشغول لكن جسديا هدوءا ما تفطن نفسك مع عليك شهر وشهرين.
0: صح.
1: في طبعا كتب ألفت في هذا السالفة في الطيب.
0: ايه وايد.
1: إنك يوصل بعد التقاعد يصحى الإنسان أوه كل هذا ضاع وأنا.
0: ايه ضاع عمري.
1: لذلك أنت استمتع في أوقات حتى خلال اليوم لو ساعة باليوم. لك لنفسك تكون في صحة جيدة.
0: أكيد.
1: وتكون مستعد دائما لكل ما هو قادم ويرتفع الشغف يا رب.
0: أكيد احنا متواصلين معاكم في الإذاعة معاكم من الآن وحتى السادسة مساء. فقراتنا متنوعة كثيرة وعديدة، توعية صحية وقانونية ورياضية وأيضا الليوان فقرة ثقافية، ضيوف مميزين أيضا راح يعرفوننا على العديد من القضايا المحلية المطروحة في الساحة، نعرفكم ونعطيكم توعية وثقافة فيها وأيضا نغطي كل الجوانب المختلفة. بداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، برنامج الإذاعة معاكم من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان.
1: أما من خلف الميكروفون أجمل تحية من فطيم الضفيري محمد العدواني.
0: تحية من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.
1: أجمل تحية من الهندسة الإذاعية بندر الشلاعي.
0: التنفيذ على الهواء هذه تحيات محمد السعدون.
1: أكيد مستمرين معاكم وراح ننطلق إن شاء الله بعد شوي في برنامج الإذاعة معاكم. عندنا ضيوف مميزين اللي يبي يعرف أشياء عن الطقس ما الطقس، وأيضا عندنا ضيف
0: رطوبة
1: إيه راح نعرف التفاصيل ونشوف. أيضا عندنا ضيف من جامعة الكويت.
0: نعم.
1: اللي عنده استفسار حاب يعرف معلومة يكون معانا على الهواء بعد شوي. أجمل تحية دائما مخرجنا مشاعر الرباح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع
5: دويق. دواق صحيح. نعم.
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكرا برنامج الإذاعة معكم.
9: الإذاعة معاكم،
10: الإذاعة معاكم،
9: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة منها الاجتماعي والصحي
10: والتربوي
9: والثقافي وأيضاً القانوني.

0: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج الإذاعة معاكم، متواصلين أكيد في فقراتنا المتنوعة ومنها فقرة الوعي القانوني. مستمعينا، الوعي القانوني هو إدراك الفرد لحقوقه وواجباته ومعرفته التامة بالقوانين والأنظمة اللي تنظم سلوكه ومعاملاته داخل المجتمع. أيضا الوعي القانوني له أهمية كبيرة في حياتنا، منها حماية الحقوق والحد من الجريمة واستقرار المجتمع وبيئة العمل السليمة. أيضا مسؤولية المجتمع ومسؤولية أيضا الدولة هو نشر الوعي القانوني، وبما أن احنا إحدى مؤسسات الدولة، وزارة الإعلام ممثلة بأجهزتها المختلفة في الإذاعة والتلفزيون وأيضا المطبوعات والنشر، دورنا أن احنا نقدم الوعي القانوني بشكل مستمر لكل من يسمعنا، خاصة بعد تغير القوانين وتجددها واختلاف العقوبات والتحذيرات والمحاذير وغيرها. ومن الضروري أن الشخص هو يكون ملم في جميع القوانين، وأيضا المحامين ما يقصرون يعطون الاستشارات المختلفة سواء عن طريق السوشيال ميديا أو حتى عن طريق أخذ موعد لاستشارة محددة.
1: صحيح، لذلك احنا دائما نحرص في إذاعة الكويت وخصوصا في برنامج الإذاعة معاكم على طرح مثل هذه التساؤلات ورفع الوعي من خلال فقرات اللي نقدمها وضيوفنا. عندنا أكيد فقرة في إذاعة معاكم، فقرة وعي قانوني، نتعرف من خلالها على حقوقنا وواجباتنا ونبسط المعلومة القانونية. صح. بطريقة سهلة وقريبة. نعم. من حياتنا.
0: احنا ودنا نعرف بعد، يعني ودنا الأخوان في الإعداد يسوون لنا فقرة وعي قانوني لحقوق الموظف.
1: حلو.
0: حقوقنا
1: أعمق شوي.

0: هي طويلة،
1: صح
0: يعني لما يكون عندك وعي تعرف شو تقدم ومن
1: طبعا
0: تخاطب وشون توجه لهذا الأمر. فكثير من الناس
1: بالفعل
0: يجهل بعض الحقوق اللي هي ما يدري
1: صح
0: عنها
1: صح
0: ويفطنون، أخ أنا صار لي تصدق سنتين ما أدري
1: اي ممكن يعني
0: يعني.
1: لا سمح الله يعني تصير له عواقب على هالامور، ويعني يكبر الموضوع. لكن لو هو عنده وعي
0: أيوة
1: قانوني
0: كان
1: كان ممكن يتدارك الامر قبل ما تكبر المساله.
0: وكثير من الأشياء اللي قاعد نشوفها عند زملائنا سواء في الوزارة هذه أو كل الوزارات،
1: صح
0: لما يراجع يقول على علاوتي او تغيير مسماي او درجتي، فقبل هذا الحكي قبل يقول ليش ما رجعتنا؟
1: صح
0: ليش ما قدمت كتاب من ادارتك مثلا كذي،
1: صح
0: يعني في مثل هذه الامثله يعني.
1: اي نعم
0: فهو لو كان عنده وعي كان لحق على نفسه.
1: صح
0: فانت
1: صح
0: الحين دائما حاول تثقف نفسك، تقرا بمثل هذه المواضيع، تسال ايضا اهل الخبره القدامى،
1: صح
0: تراجع
1: تراجع الجهات
0: الجهه
1: القانونية.
0: صحيح
1: صح
0: حتى ما يطوف عليك شيء بالنهايه.
1: بالفعل.
2: فاصل خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم. وعي قانوني، اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معاكم.
3: أستاذة تهاني الضفيري المحامية والمستشارة القانونية، قد فرض مرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لعقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 5000 دينار كويتي للمتعاطي أو الذي بيده ثمة حيازة ولو كانت بسيطة لأحد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، كما تم تجديد العقوبة إلى تصل للحبس 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10,000 دينار إذا وقعت الجريمة في أماكن ذات طبيعة حساسة أو في أماكن رياضية أو تعليمية أو دور عبادة أو سجون. كذلك أن القانون قد عاقب جليس المتعاطي ولتسجل في حقه قضية ترد في صحيفته الجنائية وحبس مدة تصل إلى 3 سنوات إذا حتى وإن أثبت التحاليل المخبرية عدم تعاطيه لثمة مخدرات. وهذا التشديد في التشريع هو لمنع التستر والمجاملة على حسب حساب القانون والأمن المجتمعي، ولكي لا يكون هناك اتساع لرقعة المتعاطين، لأن هذه آفة تنهك في الأفراد وفي المجتمع وفي المنظومة الأمنية. كذلك نود التنويه أن لا يتم أن معاقبة الجليس لمجرد التواجد العابر أو الصدفة، بل تستوجب توافر هناك شروط متلازمة بأن يكون موجود في مكان معد ومهيئ أساساً لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وكذلك علم الجليس المسبق بأن المكان مهيئ لذلك وبأن المتواجدين فيه يمارسون التعاطي، وأيضا شرط القدرة على المغادرة، بمعنى يجب أن يثبت أن الجليس كان قادرا على مغادرة المكان وترك متعاطي السموم لكنه اختار البقاء برضا. بمعنى عزيزي المستمع، في حال أن أنت تواجدت في شاليه في ديوانية وكان هناك بالصدفة تعاطي لهذه المؤثرات من غير علمك، يستوجب عليك فورا مغادرة المكان، لأن إذا أنت استمريت في التواجد وفي المجاملة أنت بحد ذاته راح تكون هنا عرضة للمساءلة القانونية وفقا لهذا القانون. كذلك أيضا القانون قد أوقع عقوبات تخص الاتجار والترويج والتهريب، لتصل عقوبات إلى الحبس المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 2,000,000 دينار كويتي في حال بحسب خطورة الجريمة والعود، وأيضا إذا كان هناك ثمة استغلال للقصر أو الأحداث. كذلك هناك من العقوبات المشددة التي تصل وجوبا للإعدام أو الحبس المؤبد والغرامات المالية الباهظة في حال كان هناك مكان معد للتصنيع ولإنتاج هذه الآفة التي يجب علينا جميعا مكافحتها وتقليص

0: عدد الدائرة الموجودة فيها قدر الإمكان لنصل إلى درجة الصفر بعون الله وبتكاتف جميع الأفراد والمؤسسات الموجودة على هذا الوطن. ربي يحفظكم والكويت تزدهر فيكم. تهاني الضفيري، المحامية والمستشارة القانونية.
1: الإذاعة معاكم. معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم. إحنا قاعدين نعيش بأيام رطوبة، صار لنا تقريبا شهر
1: تروح وترد
0: شوية تروح وبعدين ترد مرة ثانية. بس يقولون خبراء الأرصاد إن وجود الرطوبة وقوتها دليل على موسم أمطار في خير وفير وشتاء مبكر.
1: يعني يقولون دائما قبل زادت الرطوبة أو كانت كثيفة في السنة معناتها تسوي سبورت أو دعم للموسم الأمطار القادم، صح. فهي تضايقك بالبداية بعدين ينزل المطر
0: بالضبط.
1: وإحنا يعني دائما نقول معدين أذكياء. ليش؟ اليوم ضيفنا الحين معانا على الهاتف خبير أرصاد جوية،
0: مدير إدارة
1: الأرصاد الجوية،
0: نعم.
1: ومختارين الخميس
0: أي علشان نعرف الويكند شلون
1: نسوي، تسوى الطلعة ولا
0: نروح بحر ما نروح بحر شلون.
1: بيوسف ضرار العالي مدير إدارة الأرصاد الجوية، حياك الله.
2: الله يحييك. هلا والله،
1: حياك الله. سعداء اليوم تكون معانا في إذاعة معاكم، واكيد متحمسين الكل ان التوقعات القادمه وكلها بعلم الله سبحانه وتعالى. لكن شو راح تكون حال الطقس في البدايه في عطله نهايه الاسبوع؟
2: يمكن
0: الصوت شوي بس الصوت في يقطع، لو نعيد الاتصال. اي سامعنا استاذ ضرار؟ اي سامعينك.
2: هنا وياكم. لاحظنا يمكن ارتفاع الرطوبه النسبيه خلال الايام اللي طافت خاصه على النطاق الساحلية. حاليا يمكن الرطوبة خفيفة على المناطق السكنية البعيدة عن السواحل، لكن على السواحل والبحر تقريبا توصل رطوبة نسبية 70% العين، خاصة مع الرياح الجنوبية الشرقية متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية. لكن نلاحظ يمكن خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت حاليا الرياح شمالية إلى شمالية غربية، فبالتالي تنخفض الرطوبة النسبية خاصة مع يعني حاليا نسيم البر يبدأ يكون الجو شوية ألطف من المناطق الساحلية خاصة مع ارتفاع الرطوبة النسبية. يمكن اليوم صارت درجة الحرارة العظمى إلى 40 جمئوية في مطار الكويت، بالتالي متوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى يعني إلى أقل من 30 درجة مئوية.
1: لاحظناها أبو يوسف في بداية النهار بتشن، شوف قاعد نشوف رقم الثلاثينات تطلع
0: انكسر الحر.
2: بالضبط. حاليا يمكن الطقس أو الهواء سموم ودرجات الحرارة العالية إلى الآن يمكن راح نحسها خاصة فترة الظهر، لكن بساعات أقل من كانت عليه بالسابق شهر 7 أو 8 أو 7 أو 6، يمكن كانت تستمر إلى ساعات طويلة درجات الحرارة يعني بأواخر الأربعينات أو يعني 50 درجة مئوية كانت تستمر إلى ساعات، لكن الفترة هذه إن شاء الله نلاقي يمكن خلال يومين جايين درجة الحرارة راح تلامس 47 درجة مئوية، لكنها ما راح تستمر ساعات طويلة يعني.
1: يعني ما نحس فيها مرات ليه 12 بالليل أو 10 بالليل.
2: بالضبط. كانت درجات الحرارة 44 توصل إلى 43 درجة مئوية تستمر إلى ساعات أخرى بالضبط. تنكسر بعدين مع الفير، لكن خلال الفترة المقبلة إن شاء الله راح نلاقي ارتفاع بالرطوبة النسبية اللي تزيد إحساسنا بالحرارة شوية. يعني حاليا يمكن الإحساس بالحرارة بالبحر وخاصة على السواحل شوية نحس بالحرارة أكثر من المناطق البرية. المناطق البرية 41 درجة مئوية 42 درجة مئوية، لكن الرطوبة يعني فيها تقريبا تتراوح ما بين 11 إلى 13%، لكن المناطق الساحلية والجزر والمناطق البحرية توصل إلى 70% حاليا يمكن.
0: نعم استاذ ضرار، نتكلم عن
2: بالحرارة يزيد.
0: نعم استاذ ضرار، نتكلم عن شهر 9 شهر سبتمبر، وهو الشهر اللي يصير فيه انقلاب يعني الصيفي والشتوي، هذا قبل يدرسونا الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي. تمام
1: اخي طلع الصفري بشهر 9
0: هو بشهر 9 هو من ضمن الانقلاب الصيفي والشتوي. نعم السؤال الكل ينطر اجابته استاذ ضرار، متى نقدر نقول ان الجو في الكويت راح يبتدي فعلا يتحسن ونحس يعني بهالتحسن؟
2: يعني احنا بنلاحظ سنوات تلفت يمكن شهر وهو شهر اللي ينكسر فيه درجات
1: الحرارة. بيوسف حاول تغير المكان شوي عشان شوي تكسر.
2: الحين زين؟
1: حاول تغير مكانك بس يمكن عشان الشبكة او شيء.
2: الحين زين؟
0: ممتاز.
2: يمكن شهر 10 نلاحظ انخفاض بدرجات الحرارة اللي الواحد يقدر يقعد، خاصة فترة المساء، يعني خلينا نقول بعد المغرب.
0: نعم.
2: نقعد بالحديقة برا، أو مثلا الناس اللي راحت المزارع أو الشارعات،
1: ما يكون خلاص سالفة السموم والهواء الحار هذا حتى بالليل ينتهي. صح.
2: نعم. خاصة فترة الليل، لكن الجو خلينا نقول ما قل الحرارة خلال فترة النهار، لكن بشهر 10 خاصة ما تستمر هذه درجات الحرارة العالية، خلينا نقول راح تكون بالثلاثينات، لكن مع يعني تكون القيوم شهر 10 خاصة، لأنه يبدأ موسم الوسم عندنا بالكويت، فبالتالي درجات الحرارة شوية تقل، يكون الجو يعني ألطف من شهر 9. يمكن العام يمكن لاحظنا درجات الحرارة سجلت 50 درجة مئوية.
1: صحيح.
2: بشهر 9 يعني، فاستمرت درجات الحرارة المرتفعة إلى شهر 9. شهر 9 خاصة بأوله يعني، وخلينا نقول النص الأول في درجات حرارة عالية، راح نلاحظها يمكن خلال اليومين الجايين، إنه يكسر الجو مرة واحدة، ترتفع درجات الحرارة، يمكن متوقعينها إحنا توصل 47 درجة مئوية طقس شديد الحرارة، لكن لو نلاحظ النشرات الجوية من عقبها يعني خلينا نقول يمكن يوم الأحد راح توصل درجات حرارة عالية، لكن من يوم الاثنين راح تبدأ مرة ثانية تنزل درجات الحرارة. تقلبات الطقس أو تقلب الهواء خاصة على المناطق الساحلية والبحر، لأن يعني يرجع السبب إلى خلينا نقول تخلخل أو ضعف المنخفض الهند الموسمي، وهو المسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة اللي نشهدها في الصيف، مو بس بالكويت، دول الخليج العربي.
1: صحيح. احنا ربعنا عندنا ما شاء الله زملائنا، حتى لما تمر مصافة الوزارة تشوف الخيام اللي على السيارات اللي مجهزين رحلات، كلهم مشتاقين يبون يكشتون، يقولون بس شهر 9 بنروح. الحين ما شاء الله دشينا شهر 9، هل بالامكان الايام القادمه ان شاء الله والعلم عند رب العالمين ان يكون بالليل شوي ناس يقدر واحد يكشت يشب نار؟ نعم. مثلا او يتعشى بالبر ويرد كذي، ولا
2: نعم خاصه الشباب يمكن يعني يلاقون ان انخفاض درجات الحراره الى اوائل الثلاثينات، خاصه فتره اول المساء.
0: نعم.
2: وايضا فتره أو الساعات المتأخرة من الليل تنزل درجات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية، خاصة بالمناطق البرية، في بعض المناطق تنزل فيها درجات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية، فيكون يعني الجو مناسب للقعدة مثلا بالبار أو الكشتة. خلينا نقول
1: احنا بالبداية قبل روح بداية الموسم بس نفرش زل زولية ونقعد نكشف، بعدين نشتري الخيمة، بعدين نحاش من برا اصلا يعني من البرد،
2: بعدين عاد تي الفروة وتي الهدوم الثقيلة. نعم. الحين لا، الحين الجو يبدأ شوي زين، تلاقي الشباب مثل ما قلت يعني مركبين الخيام ومجهزين سياراتهم، كانوا يبون يطلعون كشتات في البر.
0: استاذ ضرار يقولون ان قوة الرطوبة يدل على موسم امطار وفير، وكل ما كانت الرطوبة قوية كل ما مثل ما يقولون يعني جانا مطر اقوى واكثر وموسم خير، فشنو صحة هذه المقولة استاذ ضرار؟
1: ترى انا اللي قايل عزز لي ابوي.
2: نعم. هي ترى يعني علميا المسؤول عن خلينا نقول احنا نسميها بالارصاد الجويه الطاقه.
0: نعم.
2: الطاقه هي الرطوبه، ويعني خلينا نقول الهواء الدافي خاصه بفتره الشتاء.
0: نعم.
2: يقابله يعني خلينا نقول النمط الجوي يتغير خاصه بالفتره هذه، يعني احنا بتغير النمط الجوي، فبالتالي النمط الجوي يجينا مع المنخفض الهندي الموسمي اللي هو من الجنوب الشرقي خلينا نقول، لكن النمط بالشتاء يجينا خلينا نقول المصدر مال الطاقه اللي احنا يمكن نترجمها حق المستمعين ان الهواء الدافي والرطب يجينا من الجنوب الغربي، خلينا نقول من القرن الافريقي مثلا، وعن طريق البحر الاحمر. بالتالي يصطدم مع هواء بارد بطبقات الجو العليا، خلينا نقول على المناطق الشمالية الغربية وشمال غرب الكويت يعني وشمال الكويت، فبالتالي هنا يصير يصير كتلتين ما بين كتلة دافية ورطبة وكتلة جافة وباردة، فبالتالي هنا تتكون عندنا المنخفضات الجوية وأيضا الجبهات الباردة، فبالتالي خاصة مع الجبهات الباردة والجبهات الدافية، الجبهة الدافية يكون معاها أمطار ديمة نقول، بعدين عاتي بعدين الجبهة الباردة وراها تنكسر درجات الحرارة، خاصة مع خاصة لو نتذكر شوية أن استمرار الأمطار أو الأمطار الديمة يجي معاها شوية هواء بارد بعدها، يعني بعد ما يكون في أمطار رعدية وهذا يكون في الجبهة الباردة، فبالتالي هذه الجبهات تتكون من طاقة اللي هي الهواء الدافي والرطب يلاقي درجات حرارة باردة وهواء ناشف في طبقات الجو العليا منخفض، ونحن يمكن تسمعون ساعات نقول عنه منخفض متعمق، فهذا المنخفض بطبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، فبالتالي يكون في تبادل للطاقات.
1: يعني ممكن تكون المقولة هذه صحيحة أن إذا زادت الرطوبة
2: ممكن لكن هذا يعتمد على
1: شغلات تراكمية، لكن
2: عوامل وايد وأيضا ظواهر جوية عالمية. يعني مثلا الحين وايد نسمع عن ظاهرة النينو،
0: صح؟
2: يمكن ظاهرة النينو واللانينا هي تأثر علينا، يكون في بعض المناطق يكون فيها رطبة، فهذه تكون المصادر لنا، فبالتالي هي اللي تغذي المنطقة بالهواء الدافي والرطب، فبالتالي تنتج عنها أمطار، لكن مو كل سنة تصير هذه، هي عوامل وظواهر
0: أكثر من عامل يتجمعون مع بعض وبالتالي بضبط يعني بضبط يعطينا موسم أمطار وفير.
2: نعم.
0: أستاذ ضرار، يعني سؤالنا الأخير لك، عطلة نهاية الأسبوع اليوم الخميس والكل يعني يسأل دائما الناس يتابعون عطلة نهاية الأسبوع شلون تكون الأجواء فيها خاصة الحداقة ومرتدي البحر؟
2: متوقع أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية بحد أقصى، يعني بإذن الله الرياح راح تكون متغلبة الاتجاه، اليوم يمكن الهواء متغلب الاتجاه إلى جنوب شرقي لكنه راح يتحول خلال اليومين المقبلين إن شاء الله الجمعة والسبت إلى متغلب الاتجاه إلى شمالي غربي، المتغلب الاتجاه جنوبيات راح تكون على المناطق البحرية والمناطق الساحلية، ترفع الرطوبة النسبية شوية، لكن على البر متوقع أنها تكون الرطوبة النسبية منخفضة، فبالتالي راح نلاقي الجو خاصة على المناطق الغربية والبرية وأيضا بعض المناطق السكنية بالغرب تكون فيها درجات الحرارة أو الجو يعني يكون ما هو رطب وايد، لكن يعني خلينا نقول انه معتدل خلال فتره الليل باذن الله، خاصه ساعات الليل المتاخره. يعني يمكن اليوم لاحظنا الصبح يعني وايد ناس يقولون ان الجو يعني ما هو حار ولا هو رطب، ولا هذا اللي هو يصير، يعني خلينا نقول انه مع الرياح الجنوبيه الشرقيه ويمكن ساعات الصباح الاولى يكون إلى الآن نسيم البر
1: صحيح
2: موجود وشقال، فبالتالي هذا يعطينا خلط شوية ما بين رطوبة الهواء
1: وتداخل المواسم، يعني كان الموسم بيكسر
2: ونسيم البر يعني، فبالتالي هذا يصير تداخل الجو شوية يكون يعني مناسب خلينا نقول خلال فترة الصبح وساعات.
1: مشكور ابو يوسف طلال علي مدير اداره الاتصالات الجويه على هذه المعلومات، اتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله واجازه نهايه اسبوع سعيده يا رب،
2: ولكم ان شاء الله جزاكم الله خير،
0: يعطيك العافيه،
1: مع السلامه،
2: الله يعافيكم.
3: فاصل خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالاذاعه معاكم، الاذاعه معاكم.

0: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم وصفة طبية.
1: معكم سارة الردعان، أخصائي أول من الحضانة العائلية. أرحب فيكم من خلال هذا البرنامج الناجح الإذاعة معكم، وعندي رسالة أو نصيحة صغيرة أوجهها لأعزائنا أولياء الأمور وأيضا للطلاب. مع قرب العودة للمدارس أحب أركز على نقطة مهمة جدا، وهي التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي. بعد هذه الإجازة الطويلة اللي قضيناها، من الطبيعي إن نعرف إن الطفل يحتاج حق وقت وحتى يرجع للروتين. لذلك من الأفضل أن نبدأ بشكل تدريجي تنظيم النوم وتقليل السهر والأجهزة خاصة قبل النوم. ولكن لابد أن تعرفون أن التهيئة مو بس تنظيم وقت، التهيئة النفسية مهمة جدا أيضا. فالحوار بين الآباء والأمهات والطفل مهم جدا. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، أفضل أن أنتم تسألون أطفالكم شنو أكثر شيء متحمس له في المدرسة، أو شنو الشيء اللي يخوفك منها أو مو مرتاح له. قيس درجة اهتمامه في المدرسة، مدى خوفه، مدى متعته. وخاصة أن الطفل لما يسمع أن أهله يسمعونه ويفهمونه ويتفهمون مشاعره، يعزز عنده الأمان النفسي ويساعده على التكيف. والأهم من هذا كله أن ما نضغط عليه من أول يوم ولا نقارنه بغيره، لأن كل طفل عنده قدرته الخاصة وسرعته الخاصة في التكيف. أتمنى لكم دراسة سعيدة موفقة مليئة بالنجاح، وشكرا على استماعكم. سارة الردعان، أخصائي أول من الحضانة العائلية.
0: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معكم.

0: عودة لكم مستمعينا وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعينا مع انطلاق دوام طلبة جامعة الكويت يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله. عودة ميمونة لهم جميعا، تبتدي مرحلة جديدة للطلبة، وبين اختيار التخصص وبداية الحياة الجامعية ظل الكثير من الأسئلة حاضرة خصوصا عند الطلبة المهتمين في مجال الإعلام. اليوم نسلط الضوء على قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة الكويت، نتعرف أكثر على تخصصات هذا القسم، طبيعة الدراسة والمواد، المهارات أيضا اللي يكتسبها الطالب خلال سنوات الدراسة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لخريجي الإعلام اللي راح يصيرون زملائنا إن شاء الله بإذن الله، ومدى ارتباط الدراسة باحتياجات سوق العمل.
1: أكيد بهذه المناسبة، وهذا موضوع المهم واللي نقول إنه هذا وقته، لأن الناس تدش يسمعون من أهل الاختصاص، فما بالك إذا اللي معانا رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت.
0: ترى أكثر شغلة إيش حقة تدرس إعلام، ترى ما تحصل وظيفة، هذا وايد يقولونها ترى، رغم أن الإعلام الحين قاعد ينمو
1: أكيد
0: ويكبر،
1: والإعلام ما ما, ما ما ما يعني ما نحصل الآن على التلفزيون والإذاعة، نحصل على كثير شيء، السوشيال ميديا، ذكاء اصطناعي، أشياء كثيرة ممكن الإعلام الآن يتوسع فيها. رحب بالدكتور أكيد محمود الهاشمي، رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت، ونائب رئيس الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال. حياك الله دكتور محمود.
2: الله يحييكم ومساكم الله بالخير، وبالخير على إذاعة البرنامج العام، ويعطيكم العافية على الاستضافة.
0: حياك الله دكتور، وإحنا سعداء بوجودك معانا حقيقة. أنت جهودك واضحة دكتور في كل الأصعدة، مو بس في خدمة الطلبة، حتى في وزارة الإعلام. ما شاء الله أثريت الوزارة بالعديد من البرامج واللقاءات وأيضا الاستشارات اللي قدمتها دكتور.
2: كلنا نؤدي الواجب.
0: الله يحفظك. الله يخليك دكتور. دكتور محورنا الأول قسم الإعلام والتخصصات. بالبداية نبي نتعرف أكثر على قسم الإعلام في جامعة الكويت في كلية الآداب. شنو التخصصات أو المسارات المتاحة أمام الطلبة أنهم ممكن يتخصصون فيها؟
2: طبعاً باختصار أن موضوع مسارات موجودة خصوصاً بعد ما قسم الإعلام حتى في صحيفة التخصص.
0: دكتور.

0: دكتور الصوت شوية يعني يقطع، إذا يعني تغير مكانك.
1: شلون الحين؟
0: إي تمام دكتور.
2: شوف مع العطسة.
1: هو قاعد بالغرفة موخر بعيد أخاف يقول لي.
2: لا ترى مرات دكتور يكون صبة فوق، في صبة أنا عندي بالغرفة يقوم بزاوية واحدة بس يقطع.
0: تأثر تأثر. ممكن ممكن دكتور ممكن. إي نعم.
2: نعم.
0: تفضل دكتور.
1: في البداية طبعا أنا راح أتكلم عن قسم الإعلام. اليوم قسم الإعلام هو باختصار يقدم ثلاث مسارات رئيسية أو نسميها شعب أو تخصصات. بعد تغيير المسميات، فهذه المسميات اللي بذكرها هي التخصصات المسارات الجديدة. صار عندنا اليوم بدال الصحافة صار الصحافة والإعلام الرقمي هو تخصص الطالب يقدر ياخذه. قبل كان عندنا الإذاعة والتلفزيون، اليوم صار الإذاعة والتلفزيون والسينما. كان عندنا العلاقات العامة هذا ثالث تخصص، صار اليوم مسمى الاتصال الاستراتيجي العلاقات العامة والإعلان، وهذا يشمل طبعا مثل ما قلنا العلاقات العامة والإعلان بالاتصال الاستراتيجي.
0: نعم.
1: طبعا الخطة الحديثة للقسم كانت يعني هدفها أن تربط بين الدراسة الأكاديمية والواقع الإعلامي الحالي، لأن اليوم الإعلام ما عاد منفصل بين الصحيفة والتلفزيون والإذاعة، إنما صار اليوم بيئة رقمية متكاملة. فلذلك تم تحديث هذه المسميات لتشمل مقررات مواد جديدة في اللي هو مثل ما قلنا ذكرت السوشيال ميديا والمنصات هذه الأمور كلها.
0: طبعا
1: إذا تقول طبعا نتكلم مثلا شنو طبيعة كل تخصص والفرق بينهم اليوم عشان بس نعطي نبذة.
0: اي والله دكتور
1: يعني باختصار شديد يعني الصحافة والإعلام الرقمي اليوم،
0: لأن دكتور احنا يعني الجيل القديم فاحنا ماشيين على يعني انا زميلي محمد يعني على
2: الاي ام حتى اف ام
0: التخصصات القديمه دكتور. الحين ما شاء الله صار في استحداث، وهذا دليل على تطور قسم الاعلام وان انتم واكبين حركه التطور باستمرار.
1: يعني احنا بالاونه الاخيره لاحظنا ان الطلبه ما قاموا يتخصصون بالصحافه، على بالهم الصحيفه هي فقط الصحيفه الورقيه، فلذلك قال احنا وين نشتغل يعني بروح نشتغل بالجرايد ولا وين. ناسين ان اليوم لا، صار كل مكان في يعني وزارات الدوله مؤسسات الشركات الخاصه والاهليه كلها عندهم قسم للعلاقات العامه ويتعاملون مع صناعه الاخبار.
0: صح.
1: زين، فاليوم الصحافة والإعلام الرقمي يركز على الأخبار، على الكتابة، التحرير، المنصات الرقمية والتحقق من المعلومات. هذه الأمور كلها تحتاج إلى طبيعة جمهور، يعني الجمهور اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي تلاقين بالموبايلات، فنحتاج طلبة إعلام اليوم لما يتخرجون يعرفون يتعاملون مع الجمهور هذا اللي يسميه جمهور حديث.
0: نعم.
1: زين، فما كان يقرأ الورق، فاليوم لا بد أن الطالب يتعلم كل هذه الأدوات من ضمنها الصحافة. يعني لما أقول اليوم صحافة إلكترونية ترى تدخل معها الفيديوهات أيضا.
2: صح.
1: التقارير هذه كلها تشمل اللي حق الإذاعة والتلفزيون والسينما. اليوم يركز أكثر شيء على التصوير والإخراج والإبداع، يعني المونتاج، كتابة النصوص والإنتاج المرئي والمسموع.
0: نعم.
1: زين، كل هذا طبعا في ظل دخول اللي هو التطور الحديث اللي هو بالذكاء الاصطناعي وراح اتكلم عنه بتفصيل بعدين
0: ان شاء الله.
1: اذا يعني حق الاتصال الاستراتيجي فيهتم بالعلاقات العامه.
0: نعم.
1: الاعلان، الحملات، الصوره الذهنيه، اداره التواصل مع الجمهور. ومع هذا اليوم في تداخل كبير بين كل هذه المهارات ترى، يعني في ما ماكو شيء
2: يتشابك عن
1: اخر. زين، فاليوم الحدود بين هذه التخصصات ما عادت مثل ما كانت بالسابق. فالصحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وإنتاج، قبل يعني كان يمسك قلم يروح يعمل، لا اليوم أنت تحتاج أيضا مهارة التصوير والإنتاج والمونتاج. أيضا المتخصص في العلاقات العامة يحتاج إلى مهارات صناعة المحتوى الرقمي. المخرج يحتاج إلى معرفة طبيعة الجمهور والمنصات. لذلك اليوم احنا نحرص ان الطالب يعني يحصل على قدر كبير من المهارات المتداخلة. بعدين لما نتكلم عن بعض المقررات اللي ندرسها نشوف ان عندنا مقررات مطلوبة على الطالب اللي يدرس إذاعة وتلفزيون في نفس الوقت مطلوب على اللي يدرس صحافة.
0: مشتركة تكون.
1: مشتركة. اي
0: نعم. نعم.
2: طيب دكتور، بالنسبة للطالب المستجد اللي عنده رغبة بدراسة الإعلام، شلون يقدر يعرف التخصص أو المسار الأنسب له؟ وهل يعني لازلنا في نرى إقبال كبير في دراسة الإعلام مثل السابق أم انخفض الطلب على تخصص الإعلام؟
1: لا شوف، أنا دائما تعاملي مع الطلبة دائما أقول للطالب لا تختار التخصص بناء على اسمه فقط. البعض يعني ينبهر بالأسماء، أنا أقول له اسأل نفسك شنو اللي أنت تستمتع فيه وتقدر تبدع فيه باختصار. لأن يعني أنت تختار تخصص والله على قولتهم اسمه إخراج ودكاترتهم زي، بس أنت هل عندك هذه القدرة وهل عندك الاستمتاع في انك انت تقوم بعمل مونتاج، نعم. تسوي فيديو، تكتب سيناريو، تكتب لا روح في المجال اللي انت تستمتع فيه.
0: دكتور حتى يقولون حتى يقولون المخرج دائما يكون عنده رؤيه اخراجيه.
2: صحيح.
1: يعني اليوم خلينا راح نتكلم بتفاصيل اكثر، بس اقول نعم. يعني انت اليوم حق الطالب المسجل اذا انت كنت تحب او كنت تحبين الكتابه والاخبار والبحث والتحليل ومتابعه الاحداث، فاكيد راح يكون المسار الصحافه والاعلام الرقمي هو المناسب لها. اما اذا انت او انت تحبين الكاميرا والتصوير وصناعه الافلام والاخراج والمونتاج وسرد القصص، يعني سواء صوت صوره كل هذه الامور، فاكيد يعني اذاعه التلفزيون هو الاقرب حق هذا التخصص. أما إذا كان يعني مهتم هذا الشخص هذا الطالب ولا الطالبة بالإعلان أو بالحملات العلاقات العامة، الحملات الإعلانية، إدارة سمعة المؤسسات، كيف أتعامل مع الجمهور، فالاتصال الاستراتيجي هو أنسب شيء. فالأمر يعني المهم أن الطالب في بداياته لما يجي الجامعة في مواد يعني مشتركة أو اختيارية يجرب يدخل القسم وهو يتصور أنه يعني يميل إلى مثلا خلينا نقول تخصص معين، لكن نعم. بعد دراسة بعض المقررات راح يكتشف نعم. قدرته أنه يجد صح. نفسه هو لا والله
0: من خلال المواد المشتركة دكتور راح يكتشف هو شنو أكثر مادة يحبها.
1: نعم
0: دكتور نتكلم عن المحور الثاني، بداية العام الجامعي إن شاء الله يوم الأحد، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع دكتور، عودة الطلبة للجامعة، وشنو استعدادات قسم الإعلام لاستقبال الطلبة خصوصا المستجدين دكتور محمود؟
1: شوف يعني احنا قسم الاعلام طبعا بلش استعداداته قبل دخول الطلبه، يعني هو يوم الاحد عدل، احنا من اسبوع كامل جميع القياديين في الجامعه هم يداومون قبل الطلبه باسبوع. ليش؟ هني تصير قضيه التسجيل، الطالب يبي يسجل شعب يسمونه الباي فورس، ومتابعه احتياجات المقررات، الدكاتره يبون مختبرات، القاعات، الاستديوهات مثلا، هذا يتكلم عن قسم الاعلام، ايضا هذا في جميع الكليات ايضا فيها شيء. هني احنا ندري ان اعداد الطلبه طبعا اعداد كبيره جايتنا، لذلك اكو جهد كبير من اعضاء التدريس حتى السكرتاريه بالمكتب عندنا بالاداره يوفرون اكبر يعني قدر ممكن من التعاون مع التوجيه والارشاد مع الادارات الجامعيه كلها، مع يعني الشؤون الإدارية، كل هذه الأمور احنا قاعدين نوفرها من الحين، وبالنهاية قد لا نصل إلى كل ما يعني يحتاج الطلبة، لأن بالنهاية اكو يعني مثل ما تقول احنا عندنا ميزانية، عندنا قاعات معينة، عندنا عدد دكاترة معينين، فنوفر اللي نقدر عليه. والطالب دائما انتوا تدرون مستعجل ليش ما تنزل، فالجامعة ما تتعامل ب يعني حالات فردية، احنا نتحكي بشكل جامعة كبرها، يعني ما ادري اتكلم 45,000 طالب وطالبة مثلا.
0: نعم ما شاء الله.
1: فإذا كل طالب يقول أنا أبي المادة مغلقة، لازم الطالب يتحمل، احنا ترى درسنا بالغربة وعشنا نفس الشيء وما كنا نتحطم، يعني هذا الشيء الموجود، لكن من ناحية التوفير كل شيء. نعم. نزلنا المواد بناء على رغباتهم.
0: ما شاء الله.
1: زين.
0: نعم.
2: دكتور في جانب مهم دكتور محمود، مع التغير الكبير الآن اللي صار في الإعلام، دخول منصات رقمية، ذكاء اصطناعي، هل هذا التطور مواكبينه في جامعة الكويت أيضا قسم الإعلام، هل التطور هذا انعكس على المواد والمناهج اللي يدرسها الطلبة الآن؟
1: طبعا طبعا، احنا ما غيرنا هذا التخصص إلا بعد دراسة يعني كانت لمدة سنين سابقة، ها قاعد نواكب شنو المحتوى، شنو الشغلات اللي قاعد تتغير، العالم وين رايح، التكنولوجيا وين رايحة، فكل هذه كانت يعني ضمن دراسة لجنة مشكلة في قسم الإعلام قامت بدراسة أيضا مقررات الجامعات العربية والأجنبية لبرة، وأيضا نتابع ما يحصل على قولتهم في بالسوق، ها نشوف الناس وين توجهات
0: العالم، اتجاه العالم دكتور.
1: إيه، فإحنا اليوم قاعد نعيش في عالم من يعني من نسميه اليوم عالم أكبر تحولات في تاريخ صناعة الإعلام. الإنتاج الإعلامي اليوم مو مرتبط فقط بالاستديو كبير ولا كاميرات ضخمة ولا فريق إنتاج من عشرات الموظفين، اليوم شخص واحد عطيه تليفون يقوم ينتج عمل يوصل إلى الآلاف أو بل ملايين في الوقت نفسه. أصبحت المؤسسات الإعلامية اليوم تستخدم تقنيات يعني متقدمة. اليوم إحنا أتكلم عن شغلة جديدة لحد الآن ما حد يعرفها من الطلبة، وأنا شغال عليها من فترة طويلة. اليوم عندنا استديوهات، طورنا استديوهاتنا، وصلنا إلى أن حطينا استديوهات افتراضية، عندي برنامج يقوم بوضع ديكورات استديوهات متكاملة، وأنتم بالتلفزيون عارفين هذا الشيء موجود من زمان.
0: أي نعم.
1: فاليوم انا مذهب كل هذه الشغلات حق الكورس هذا يوم الاحد.
0: ما شاء الله دكتور، عشان كذي دكتور تواكبون الحداثه والابتكار دائما
1: طبعا، يعني
0: في أول... في الانتاج الاعلامي
1: من اول ما طرحنا الصحيفه الجديده عندنا مواد يعني مثلا اسمها مهارات الوسائط الرقميه، عندنا ماده اسمها تصميم متعدد الوسائط، صار اسمها الاتصال متعدد الوسائط. انا من بلشنا تدريس هذه الماده دخلت الذكاء الاصطناعي فيها. ممتاز. خلي الطالب يكون مواكب اعمال، يعني اليوم انا الحين عندي ماده بدرسها بالاخراج المتقدم، زين قاعد اعيش بين هذا الشيء، هل اعطيهم ادخلهم استديو امسك كاميرا واروح صور، ولا اخليه يستخدم الذكاء الاصطناعي انه يساعده في بناء شنو
2: الماده اللي راح
1: السيناريو
0: اختيار
1: الزوايا.
0: نعم.
1: حتى اليوم يعني شيء الغريب اللي واصل، انا اليوم ممكن اخذ تليفوني اصور فيه صور واقطه بالبرنامج، وانا بقول اسماء عشان اسوي
0: اي برنامج نعم.
1: زين نعم. تعطينا يسوي لك المونتاج وانت قاعد 10 دقائق
0: كامل.
1: هو اللي يختار، هو اللي يختار الزوايا، هو اللي يقطع، يعني شيء يعني انا بعد ما ابي اعود الطلبه من البدايه اترك كل شيء روح. ليش؟ لانه لا زال الجهد البشري مهم جدا في الابداع
0: مطلوب. نعم نعم
1: دكتور، لكن الذكاء الاصطناعي لابد منه
0: يساعد. نعم.
1: يعني شاء من شاء وابى من ابى.
0: اكيد اكيد دكتور،
1: ما يبون الذكاء الاصطناعي، لابد ان نتعاون معه.
0: العالم يتطور دكتور محمود، وبالتالي فالحداثه والابتكار هو عنصر اساسي اليوم في عالم الاعلام. كل ما كان المحتوى حديث ومتطور كل ما شد الانتباه اكثر وحقق مشاهدات اكثر. دكتور عندك جلسات حواريه، هذا دليل على جهدك ونشاطك حقيقه في تطوير القسم دكتور، والله يعطيك العافية. عندك قريب مع جامعة 6 أكتوبر في جمهورية مصر العربية.
1: العربية إيه؟
0: نعم. كلمنا دكتور عن هالمشاركة. نعم
1: طبعا هذول تواصلوا معي عميدة الكلية، إن يعني ظهر متابعيد أنا ما أدري شلون
0: جهودك واضحة دكتور.
1: فجبت بالعكس ما عندي مانع، خصوصا اليوم الحداثة. يعني شنو اليوم الحداثة؟ تعني تحديث الأدوات زين، وتحديث طريقة التفكير في الإنتاج الإعلامي نفسه. اليوم يعني لو إني نتكلم عن الإنتاج التقليدي اليوم إلى الإنتاج، بحول إلى الإنتاج الرقمي أسميه المرن. ها قبل كانت فكرة ثم كتابة ثم تصوير ثم مونتاج ثم بث. زين هذه المؤسسة الإعلامية كانت دائما تمشي على أن تحدد ماذا يشاهد الجمهور على قولتهم، ومتى يشاهد على أي شاشة. اليوم تغير هذا الشيء، المعادلة تغيرت. اليوم صار المحتوى يعني ينتقل بين التلفزيون والهاتف والمنصات الرقمية وسائل التواصل، أصبح يعني الجمهور نفسه جزء من عملية الإنتاج والتوزيع وإعادة الإنتاج. يعني مثلا أنا اليوم لو ما عندي متابعين، مثلا أفتح حساب الإنستغرام أنزل فيديو، إذا المتابع ما يتناول هذا الفيديو يسوي له ريبوست ولا يدزه، ما يعني حق منه قاعده بعد. فهي الخوارزميات اليوم صايره تشوف اي فيديو من الفيديوهات هو اللي الجمهور يبيه، مو ان انا اعطيه على كيفي. قبل التلفزيون والله هذا برنامج الساعه 9 في مسلسل في برنامج انا انطر، صح؟
0: صح.
1: اليوم لا، المحطه الاعلاميه لازم تعيد حساباتها تشوف محمود والناس شنو يبون.
2: زين يعني قبل يوم نروح الجمعية عند الكاشير دليل التلفزيون انتهى خلاص.
1: اي اليوم انا احدد شنو ابي اشوف بالانستغرام. انا انستغرامي تليفوني غير عن ولدي غير عن زوجتي غير عن هذا، انا بطل انستغرامي كله عن سياكل.
2: صح. صح. على حسب
0: الاهتمامات. نعم.
1: كل الاهتمامات، لان ادرسوا شنو تفاعلي انا. فاليوم لازم نعلم الطالب شلون انت هذا الفيديو بتسوي حق تلفزيون الكويت باكر، بتسوي حق محطه، بتسويها شيء، لا تسوي على مزاجك. والله انا والله اي حق مدير الانتاج اقول له انا والله عندي فكره مسلسل بسويه ولا برنامج ولا تقرير. زين هذا التقرير لحظه بناء على شنو؟ من وين جاتك الفكره؟ هل الناس تبي شيء؟ هل انت درست الجمهور؟ لذلك في جامعه الكويت في قسم الاعلام احنا مو بس ندرسهم الجانب العملي.
0: نعم.
1: احنا ندرسهم النظريات، شلون هذا المسلسل راح ياثر بالناس. لذلك مرتبط ايضا بشنو؟ بالاخلاقيات المهنيه.
0: صحيح.
1: ما بي علمه، ترى سهل انا اعطي اياها لايبة من ابتدائي متوسط علمه على البرنامج الفيديو والمونتاج والذكاء الاصطناعي يسوي كل شيء، ولكن هل عنده القابليه لفهم ان هذا الفيديو اللي انت سويته راح يخرع الاطفال، راح ما ينامون بالليل؟
2: وهذا جوهر العمل الاعلامي، القاعده قولتهم الثقافيه الادبيه الدينيه، الوعي، شلون انا اكون في مضمون عندي داخل العمل الاعلامي سواء دراما او حتى لو اعلان اصلا. يعني
1: غير قوانين الدولة. أنت اليوم لازم تحترم قوانين الموجودة
0: صحيح
1: عندنا.
0: صحيح صحيح.
1: وأنتم شايفين اليوم بالإعلام كيف صار في تطورات حديثة.
0: نعم. في القانون الجديد دكتور يعني المؤثرين صحيح صحيح.
1: المؤثرين يعني نعم. الناس اللي تطلع ما عندها اعتبارات يعني عادات تقاليد. هذه اللي قاعد تقوم فيها الدولة تشكر عليها صراحة. من زمان كنا ننتظر. البعض يمكن يعتقد أن هذه حريات. أي حريات؟ أنت قاعد تدمر بلد في من خلال هذه الوسائل.
2: نشكر دولتنا على, على على على مثل هذه القوانين اللي تحد يعني حتى اللي قاطهم الأخطاء اللي قاعد تصير لازم فيها صح. أطر قانونية.
0: والقانون بالضبط. اسمه تنظيم الإعلام.
2: صحيح.
0: مو تقييد الإعلام. اسمه تنظيم الإعلام.
1: بالضبط. لما كنا نشتغل مع الوزير السابق كنا نشرح للجمهور المحامين الصحفيين يا جماعة اسمه قانون تنظيم. إحنا ما هنا نحط قوانين طبيعية عليكم.
0: أكيد.
1: كل هذا. زين بالنهايه اللي يبي الفساد ولا هذا ترى يحصله برا. احنا كدوله صراحه يعني يجب ان نشكر الدوله ان احنا متميزين في هذا القانون. البعض كيف يعتبر
0: اكيد دكتور جهودكم واضحه واحنا نشكركم. أيوة صراحه يعني في قسم الاعلام من تطور الى تطور نقول لكم ان شاء الله عوده ميمونه وبارك الله في جهودكم. دكتور محمود الهاشمي رئيس قسم الاعلام في كليه الاداب جامعه الكويت ونائب رئيس الجمعيه الكويتيه للاعلام والاتصال نقول لك يعطيك الف عافيه وكل عام وانتم بخير دكتور.
1: وانت بخير وصحة وسلامة ومشكورين على هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
2: أكيد في هذه الأثناء وصلنا معكم لختام مشوارنا لهذا الأسبوع وإن شاء الله نلقاكم يوم الأحد إلى الخميس بنفس الموعد من 5-6. أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد ليلى العازمي ألا الوزان
0: وهذه تحيات التقديم الزميل محمد العدواني ومحدثتكم فطيم الضفيري.
2: المتابعة والتنسيق خلدون لحي.
0: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
2: والتنفيذ على الهواء محمد السعدو.
0: نهاية أسبوع جميلة يتمناها لكم مخرج برنامج الإذاعة معكم مشار الرباح بحفظ الله ورعايته ومع السلامة.
2: مع السلامة.

0: البيت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء، رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يا ابن سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يا ابن سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تقترب ساعتنا من الدقيقة 4 بعد 6 مساء في استوديو الأخبار.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذه النشرة الاقتصادية تصحبكم فيها دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها. وزير الاتصالات ووزير الإعلام بالوكالة يبحث مع وزير السياحة السعودي تعزيز آفاق التعاون المشترك. الكويت والسنغال تبحثان تعزيز التعاون المالي والاستثماري. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية. الإمارات وألمانيا تبحثان توسيع التعاون الاقتصادي. أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026. نبدأ مع اقتصادنا المحلي. بحث وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر لعمر مع وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية أحمد الخطيب اليوم تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وجاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم مع الوزير الملحق بوزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والمسؤول عن الميزانية في جمهورية السنغال باسيرو سار مجالات التعاون التنموي والاستثماري والموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء فرص التعاون المحتملة خلال المرحلة المقبلة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير السنغالي إلى دولة الكويت. أكدت الإدارة المركزية للإحصاء أهمية تعزيز قدرة النظم الوطنية للإحصاء على الاستجابة للأزمات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ومصادر البيانات غير التقليدية في إنتاج الإحصاءات الرسمية. جاء ذلك خلال مشاركة الكويت في الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا في سلطنة عمان، والتي أوصت بإنشاء فريق مسقط لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مسوح الدخل وإنفاق الأسر، إلى جانب تعزيز حوكمة البيانات وجودتها وتطوير السجلات الإدارية بما يدعم صناعة القرار والسياسات القائمة على الأدلة. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس عند 306 فلوس واليورو عند 356 فلسا، كما استقر الجنيه الاسترليني عند 415 فلسا والفرنك السويسري عند 379 فلسا والين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 15 نقطة إلى 8943 نقطة وسط تداول 395 مليون سهم بقيمة 111 مليون دينار عبر 28 ألف صفقة. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إلى 9333 نقطة، وارتفع الأول إلى 9324 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد حسن بومجداد المحلل الاقتصادي. أهلا بكم معنا.
1: أهلا فيك اختي دلالة، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نعم، الأسبوع الجاري كان حافلا بالكثير من السيولة، الكثير من الكميات، الكثير من النشاط على الكثير من الأسهم والمجموعات الاستثمارية أيضا. برأيك ختام هذا الأسبوع اليوم على هذه السيولة وعلى هذه القيم، ماذا يمثل؟ هل يمثل دفعة جديدة لأسبوع مقبل على ذات الوتيرة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدأنا يوم الأحد بداية الأسبوع بتداول نوع ما حذر، خصوصا في النصف الأول من الجلسة. في النصف الثاني من يوم الأحد بداية الأسبوع لاحظنا رتم التداول في تسارع، وكان هناك شراء ودخول قوي على أسهم القطاع البنكي وخصوصا بيتك الدولي الوطني. كانت هناك تداولات قياسية في ذلك اليوم يوم الأحد. طبعا يوم الاثنين كان نوع من التهدئة، توقعنا يوم الاثنين أن تواصل البنوك ارتفاعات حادة، ولكن كان نوع من التهدئة وانتقال السيولة إلى السوق الرئيسي. فشفنا أسهم مثل مجموعة البحر تحركت، آبار كذلك وصل إلى مستوى قياسي أعلى سنوي تقريبا في هذا الأسبوع 290، وجنى أرباح اليوم من منطقة 259. مجموعة إيفا أو مجموعة البحر، كان هناك تخارج جزئي لشركة إيفا من سهم أولى تكافل، فشفنا دوران عالي وشراء وفوليوم كبير على سهمين أولى تكافل وإيفا. اليوم إيفا تداولها كان أكثر سهم تداول في السوق، 8,500,000 دينار، ارتفع 6 فلوس 390. كذلك أولى تكافل يعني أعلى سنوي، اليوم ارتفع ارتفاع كبير 63 فلس 508، 7 ملايين دينار. كذلك كان هناك تخارج شركة الأولى من حصتها في أبار في الجلسة الماضية في يوم الأربعاء، فشفنا تداولات كبيرة على أبار كما قدرت لك. واليوم كان هناك دخول قوي وشراء على سهم الأولى، ولكن لم تستطع شركة الأولى تجاوز منطقة 140-141، جنت أرباح على 136 بانخفاض فلس واحد، ولكن الفوليوم كذلك كان عالي 6.5 ملايين. طبعا بيتك كانت تداولة ممتاز اليوم 5 ملايين دينار. سهم التنظيف كذلك كانت هناك صفقة خاصة بعد السوق، شركة العقارات الوطنية باعت حصتها في شركة التنظيف، فشفنا تحرك استباقي منذ أكثر من جلسة، ارتفع اليوم التنظيف 3 فلوس، أقفل على منطقة 309 ب 4 ملايين و458 ألف دينار. شركة الكيبلات كانت بارتفاع 26 فلس دينار و710، 4 ملايين دينار. أرزان وهو مجموعة البحر كذلك بارتفاع فلس 1,314، نعم، تقريبا 4 ملايين دينار. وعلى هذه الشاكلة يعني شفنا شيء صحي، هو توزع السيولة تقريبا بشكل متقارب ما بين السوقين الأول والرئيسي.

0: جل شركاتها أو حتى كل شركاتها وبين التحرك المنفرد لبعض الأسهم؟ برأيك ما هي يعني المحفزات لحركة مجموعة أم حركة سهم منفرد؟
1: طبعا عادة يعني عند دخول محافظ مجموعة معينة يكون هناك في البداية تركز على السهم اللي عليه أخبار أو عليه يعني تحرك معين، يرتفع هذا السهم يكون هناك عملية جني أرباح، بعد ذلك تشوفين انتقال السيولة إلى الأسهم الأخرى، ولكن ليس بالضرورة جميع الأسهم في هذه الكتلة تتحرك، هناك أسهم محورية عادة يكون عليها التركيز فتستفيد بعض الأسهم من ارتفاع السهم الرئيسي، كتلة إيفا، كتلة كذلك الخرافي أو الاستثمارات الوطنية، كتل أخرى أحيانا إذا تحركت نشوف استفادة لأسهم معينة في الكتلة بعد ارتفاع السهم الرئيسي.
0: نعم، لنقف قليلا عند الصفقات الخاصة والتي دعمت الأسهم التي تمت عليها، خاصة يعني التنظيف، صفقة خاصة كانت يعني مجدية جدا من حيث السعر، السهم تم بيعه بسعر تحت 300 فلس، كيف تنظرون إلى أهمية الصفقات الخاصة؟
1: طبعا هذه الصفقات تتم خارج السوق، يعني لا تعكس سعر السهم السوقي، على سبيل المثال سهم آبار في بالأمس تمت عليه صفقة خاصة بسعر 206 فلوس وسعره في السوق كان 280، اليوم تمت صفقة خاصة على سهم التنظيف أعتقد فوق 240 فلس وسعره في السوق 309. تحرك الأسهم، هذه الأسهم بعد هذه الصفقات الخاصة بسبب خروج ملاك ودخول ملاك جدد، عادة عند دخول ملاك جدد تشوفين تسعير جديد للسهم، قد يكون المالك جديد يحتاج إلى كميات أكثر فيضطر يشتري من السوق، وخصوصا بعض الأسهم قليلة الدوران اللي ما فيها أسهم حرة كثيرة، فتشوفين تحرك وارتفاعات على بعض الأسهم بعد هذه الصفقات الخاصة.
0: نعم سيدي الكريم، نحن نتحدث عن بعض الأسهم التي ارتفعت ارتفاعات صاروخية، ويعني ارتفاع ثم جني أرباح ومعاودة الصعود بشكل سريع، إلا أن بعض الأسهم تنتهج نهجا مختلفا من خلال الارتفاعات التدريجية والقمم الأسبوعية الملحوظة والهادئة، كيف نستطيع أن نقرأ هاتين الحركتين المختلفتين؟
1: طبعا يعتمد على صانع السوق أو طبيعة المضارب اللي يتحرك على هذا السهم، مثال جيد ذكرتي أختي دلال الصناعات الوطنية كان الأسابيع الماضية يرتفع بشكل تدريجي وبشكل منطقي، ما إن عدى منطقة تقريبا 240 حتى بدأت تظهر السيولة على هذا السهم، اليوم أقفل إقفال أسبوعي ممتاز على منطقة 248 بارتفاع 4 فلوس، والسيولة كانت عليه عالية 2,400,000 دينار 9 ملايين دينار. ارتفاع الرأسي نضرب مثال عليه سهم آبار ارتفع بشكل رأسي وبنسبة عالية خلال جلسة واحدة، اليوم كذلك جنى ربح بشكل رأسي انخفض 22 فلس بجلسة واحدة، فأعتقد أن الصعود التدريجي والصعود المنطقي أفضل من الصعود الرأسي، ومن ثم يعقب هذا الصعود جني أرباح رأسي يكبد كثير من إخواننا المتداولين خسائر في نفس الجلسة.
0: نعم، كيف يستطيع المستثمر أو المتداول أو المضارب حتى أن يعرف بأن هذا السهم سهم معين، أي سهم دون ذكر أي اسم، هو يصعد تدريجيا بطريقة صحيحة وسليمة؟ هل الكميات المتداولة تكون أولى هذه المؤشرات للانتباه لسهم معين؟
1: طبعا سؤالك منطقي وفي محله في دلاله، طبعا الرسومات الفنيه الرسم البياني دائما هذه الرسومات يعني منطقها او اساسها ان التاريخ يعيد نفسه، النظر الى هذه الرسومات تشوفين شيء يسمى الكاندلستيكس او الشموع اليابانيه، تشوفين بعض الاسهم لها ظلال شموع طويله بمعنى تاخذ ارتفاع سريع تصل الى سعر معين اثناء الجلسه ولا تقفل عليه، تقفل بفارق كبير، هناك بعض الأسهم بالعكس تأخذ ارتفاع وتقفل بشكل طفيف بفارق طفيف عن آخر سعر اصطدمت فيه، فأعتقد الرسوم البيانية من يستطيع أن يقرأ هذه الرسوم قبل الدخول على هذا النوع من الأسهم أفضل، وتعطي أريحية بالتحرك على طريقة صانع السوق في التعامل مع هذا السهم.
0: أشكرك جدا الأستاذ حسن بومجداد المحلل المالي.
1: شكرا لك.

وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي الحرص على تطوير العمل البلدي المشترك من خلال رفع كفاءة الخدمات وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لبناء مدن خليجية مستدامة ومرنة. وجاء ذلك خلال الاجتماع 29 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في المنامة، حيث أشار البداوي إلى أهمية مركز الأبحاث الحضري بدول مجلس التعاون في دعم التخطيط وصناعة القرار، مؤكدا أن استخدام البيانات والتقنيات الحديثة يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة المدن. كما أعلن إطلاق الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال البلديات لعامي 2027-2028 تحت عنوان الحلول الذكية في العمل البلدي، بهدف تشجيع الابتكار وتبادل التجارب وتوسيع الاستفادة من التطبيقات الحديثة. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في يوليو الماضي بنسبة 8.1% على أساس سنوي، متأثرا بتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية. وانخفض نشاط التعدين 10.9% والصناعة التحويلية 5.8%، فيما تراجع النشاط النفطي 11.4% وغير النفطي ب0.3%. بحثت الإمارات وألمانيا سبل توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. خلال زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى برلين اليوم، مع توجه لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية متعددة، وتتركز الجهود على تعزيز الاستثمارات والتعاون في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وألمانيا. قال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني إن تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع الزراعي في جنوب لبنان تجاوزت 22.5%، فيما بلغت الأضرار أكثر من 56,000 هكتار، مؤكدا العمل على تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم وتأمين التمويل اللازم للتعويض عن الأضرار، ومن بينها مشروع مع البنك الدولي بنحو 40 مليون دولار. بورصات عالمية.

في البورصات الخليجية، اختتمت معظم البورصات الخليجية جلسة اليوم على انخفاض مع تصاعد المخاوف من تداعيات المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران على حركة الشحن وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع المخاطر على طرق التصدير عبر البحر الأحمر. وتراجع المؤشر السعودي بعشر نقطة من 100، ودبي بأربعة أعشار نقطة من 100، وقطر بثلاثة أعشار نقطة من 100، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي بعشر نقطة من 100، وسجل مؤشرا عمان ارتفاعا بنسبة 0.3%، في حين استقر مؤشر البحرين دون تغيير يذكر. وفي البورصة الأمريكية، افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم وافتتحت على انخفاض بعد بيانات أسعار المنتجين التي عززت توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بالتزامن مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. وتراجع داو جونز بعشري النقطة المئوية إلى نحو 52,292 نقطة، وانخفض ستاندرد أند ثورز 500 بستة أعشار النقطة المئوية إلى 7,595 نقطة، فيما هبط ناسداك بتسعة أعشار النقطة المئوية إلى نحو 26,021 نقطة. في بورصة أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أكبر موجة بيع لها في شهرين، وسط ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات رئيسته كريستين لاغارد بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط في التضخم. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10 النقطة المئوية إلى 641 نقطة، بينما استقر مؤشر داكس الألماني، وارتفع فاينانشال تايمز البريطاني بعشر النقطة المئوية، فيما تقدم كاك 40 الفرنسي بنحو 13 نقطة المئوية. بورصة طوكيو، أنهى المؤشر نيكاي الياباني تعاملات اليوم مرتفعا بعشرين النقطة المئوية إلى 65,271 نقطة، بينما تراجع خلال الجلسة بنحو 0.8 النقطة المئوية، متأثرا بخسائر الأسهم الأمريكية وتصاعد القتال في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عشرين النقطة المئوية إلى 4,055 نقطة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8 دولارات و73 سنتا ليبلغ 118 دولارا و10 سنتات في آخر تداولاته. وفي الأسواق العالمية، ارتفع خام برنت 3 دولارات و90 سنتا ليبلغ 100 دولارا واحدا و21 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات و40 سنتا إلى 96 دولارا و5 سنتات. وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات رئيسية للتضخم قد تؤثر في توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية نحو 22 دولارا ليبلغ 4,424 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية إلى نحو 4,468 دولارا، كما ارتفعت الفضة إلى نحو 68 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين إلى نحو 1,882 دولارا، واستقر البلاديوم عند نحو 1,354 دولارا. ونذهب إلى الاقتصاد العالمي.

0: تنعقد قمة بريكس في الهند هذا العام في توقيت اقتصادي بالغ الحساسية، تفرض فيه تداعيات الحرب على إيران ضغوطا جديدة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، فيما تواجه دول البريكس تحديا آخر يتمثل في تباين مواقف أعضائه. نتابع التقرير.
1: تستضيف الهند يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري قمة قادة مجموعة بريكس في نيودلهي، وسط تحديات اقتصادية متزايدة فرضتها الحرب الأمريكية على إيران، ولا سيما اضطراب حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز. وأدى الصراع إلى إغلاق فعلي للمضيق، أحد أهم ممرات تجارة النفط العالمية، ما دفع أسعار الخام إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ورفع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وتكاليف التجارة والنقل. وتسعى دول بريكس إلى تجاوز الخلافات بين أعضائها، خصوصا إيران والإمارات، والتوصل إلى موقف مشترك بشأن الأزمة في وقت تواجه فيه اقتصادات المجموعة تداعيات العقوبات الغربية والرسوم التجارية والسياسات الحمائية.

0: وتكتسب القمة أهمية اقتصادية أيضا مع بحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التكتل الذي توسع ليضم اقتصادات ناشئة رئيسية في مسعى لزيادة دور دول الجنوب العالمي في الاقتصاد الدولي. ومن المنتظر أن تركز مباحثات الهند وروسيا على التعاون التجاري والاقتصادي والطاقة في ظل استمرار روسيا موردا رئيسيا للنفط إلى الهند وسعي نيودلهى إلى الموازنة بين شراكاتها مع موسكو والضغوط الأمريكية بشأن مشترياتها من النفط الروسي.
1: تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة فضائية دولية بمشاركة ممثلين عن 90 دولة في ظل سعي أوروبا إلى تعزيز موقعها في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد منافسة حادة مع الولايات المتحدة والصين. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى نحو 380 ألف برميل يوميا في خامس خفض متتال لتقديراتها وفق تقريرها الشهري الصادر اليوم. وتأتي المراجعة في ظل تداعيات الحرب على إيران واضطرابات إمدادات الطاقة، فيما لا تزال أوبك تتوقع تأثيرا أقل على استهلاك النفط مقارنة بتقديرات جهات أخرى، بينها وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع تراجع الطلب خلال العام. في المقابل رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قدمتها لكم دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل صبياً في 14 من عمره ترك المدرسة مبكراً ليعمل متدرباً لدى مجلد كتب، وتخيله يقرأ كل كتاب علمي يمر بين يديه أثناء عمله بدلاً من مجرد تجليده وتسليمه لصاحبه. وتخيل أن هذا الصبي الفقير الذي لم يحظ بتعليم جامعي رسمي أصبح لاحقاً أحد أعظم الفيزيائيين التجريبيين في تاريخ العلم، اخترع أول محرك كهربائي وأول مولد كهربائي في العالم. ولم يكتفي هذا الرجل باختراعات غيرت وجه العالم، بل قدم أيضاً مفهوماً نظرياً عميقاً عن خطوط القوة الكهربائية والمغناطيسية، مهد الطريق أمام عالم رياضيات آخر لصياغة معادلات وحدت فهمنا للكهرباء والمغناطيسية والضوء معا في نظرية واحدة متكاملة. إنه مايكل فاراداي الفيزيائي والكيميائي البريطاني الذي وضع أسس الكهرومغناطيسية الحديثة وحول الكهرباء من ظاهرة مخبرية فضولية إلى قوة عملية غيرت حياة البشرية بأكملها. رغم أنه لم يحصل يوما على تعليم جامعي رسمي متقدم في حياته كلها، قبل أن نفصل في حياة فاراداي يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق صبي ترك المدرسة مبكراً ولم يتلقى أي تعليم رياضي رسمي متقدم أن يذكر إلى جانب أعظم الفيزيائيين النظريين في التاريخ؟ والإجابة تكمن في أن فاراداي أثبت أن الحدس التجريبي العميق المبني على ملاحظة دقيقة ومتكررة قد يقود أحياناً إلى اكتشافات بنفس عمق ما تنتجه المعادلات الرياضية المعقدة. فرغم افتقاره للتدريب الرياضي المتقدم الذي امتلكه كثير من فيزيائي عصره، توصل بحدسه التجريبي إلى أعمق النظريات والتي مهدت لاحقاً أمام عالم آخر ليصوغها رياضياً في معادلات لا تزال أساس الفيزياء الكهرومغناطيسية حتى اليوم. ولد مايكل فاراداي في 22 من سبتمبر عام 1791 في حي متواضع جنوب لندن لأسرة فقيرة نسبياً. كان والده يعمل حداداً، وترك فاراداي المدرسة في 14 من عمره والتحق متدرباً لدى مجلد كتب محلي. وبدلاً من الاكتفاء بتعلم حرفة التجليد وحدها، أمضى فاراداي وقت فراغه في قراءة الكتب العلمية التي كانت تمر بين يديه، معلماً نفسه بنفسه مفاهيم علمية أساسية دون أي توجيه أكاديمي رسمي. في 20 من عمره حضر فاراداي سلسلة محاضرات علمية ألقاها الكيميائي البارز هامفري ديفي في المؤسسة الملكية بلندن، ودون ملاحظات مفصلة عنها ثم جلدها في كتاب أنيق أرسله إلى ديفي طالبا وظيفة. وهذه المبادرة الجريئة من شاب فقير لا يملك شهادات رسمية أثمرت لاحقا حين وظفه ديفي مساعدا مخبريا في المؤسسة الملكية، لتبدأ بذلك رحلة فاراداي العلمية الحقيقية. في عام 2821 نجح فاراداي في بناء أول محرك كهربائي بدائي في التاريخ، مثبتاً أن التيار الكهربائي المار في سلك موضوع داخل مجال مغناطيسي يتعرض لقوة تدفعه للحركة الدائرية المستمرة. هذا المبدأ الأساسي هو نفسه الذي تعمل بموجبه كل المحركات الكهربائية الحديثة التي نستخدمها اليوم في عدد لا يحصى من الأجهزة والآلات حولنا يومياً. وشكلت هذه التجربة المبكرة أساساً للتكنولوجيا الكهرومغناطيسية الحديثة بأكملها، إذ أثبتت للمرة الأولى إمكانية تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية فعلية بصورة مستمرة. وهذا التحول من الكهرباء كظاهرة مخبرية مثيرة للفضول إلى قوة يمكن تسخيرها لأداء عمل ميكانيكي حقيقي كان خطوة ثورية غيرت مسار التاريخ الصناعي للبشرية بأكمله في العقود التالية. عام 1831 حقق فاراداي إنجازه الأعظم حين اكتشف ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، والتي تقول أن تغير المجال المغناطيسي حول موصل كهربائي يولد تيارا كهربائيا داخل هذا الموصل، وهي الظاهرة المعاكسة تماما لما اكتشفه العالم الدنماركي أورستيد قبله بسنوات، حيث أثبت أن التيار الكهربائي يولد مجالا مغناطيسيا حوله. واستخدم فاراداي هذا الاكتشاف المحوري لبناء أول مولد كهربائي في التاريخ، وهو جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بعكس المحرك الذي يحول الكهرباء إلى حركة. وهذا الاختراع المزدوج، المحرك والمولد معا، شكل الأساس الكامل الذي بنيت عليه صناعة الكهرباء الحديثة بأكملها، من محطة توليد الطاقة الضخمة إلى أبسط الأجهزة الكهربائية المنزلية التي نستخدمها يوميا دون تفكير في الأساس العلمي العميق الذي يقوم عليها. ورغم افتقار فاراداي للتدريب الرياضي المتقدم، طور مفهوما نظريا عميقا عرف بخطوط القوة لوصف كيفية انتشار التأثير الكهربائي والمغناطيسي في الفضاء المحيط بمصدره، بدلا من الاكتفاء بوصفه كقوة تنتقل مباشرة بين نقطتين فقط. وهذا المفهوم البصري والفيزيائي البديهي الذي توصل إليه فاراداي بحدسه التجريبي لا بمعادلة رياضية معقدة، حمل دلالة نظرية عميقة لم تتضح أهميتها الكاملة إلا لاحقاً. واستخدم عالم الرياضيات جيمس كلارك ماكسويل لاحقاً مفهوم خطوط القوة الذي طوره فاراداي وصاغه بدقة رياضية صارمة في مجموعة معادلات أصبحت تعرف باسم معادلات ماكسويل، التي وحدت فهمنا للكهرباء والمغناطيسية والضوء في نظرية واحدة متكاملة. وهذا يعني أن فاراداي رغم افتقاره للأدوات الرياضية المتقدمة وفر الأساس الفيزيائي والحدسي الذي بنى عليه ماكسويل لاحقاً، واحداً من أعمق إنجازات الفيزياء النظرية في التاريخ الحديث. إلى جانب أبحاثه العلمية المباشرة، أسس فاراداي تقليداً تعليمياً مستمراً حتى اليوم، وهو محاضرة عيد الميلاد في المؤسسة الملكية الموجهة خصيصاً للشباب والأطفال، لتبسيط المفاهيم العلمية المعقدة بأسلوب حيوي وجذاب يفهمه غير المتخصصين. وألقى فاراداي بنفسه سلسلة من المحاضرات الشهيرة بعنوان التاريخ الكيميائي للشمعة، لا تزال تقرأ وتدرس حتى اليوم كنموذج للتبسيط العلمي الرصين. هذا الالتزام بتبسيط العلم للجمهور العام لا الاقتصار على الأوساط الأكاديمية المتخصصة وحدها، يعكس إيمانا عميقا لدى فاراداي بأهمية نشر المعرفة العلمية على أوسع نطاق ممكن. وهذا التقليد التعليمي الذي أسسه لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، بعد أكثر من قرن ونصف من أول محاضرة ألقاها بنفسه، في شهادة على عمق وقيمة هذا الإرث التعليمي الذي تركه إلى جانب إسهاماته العلمية المباشرة. اشتهر فاراداي بتواضع شخصي نادر، إذ رفض قبول لقب الفروسي الذي عرض عليه، ورفض أيضاً تولي رئاسة الجمعية الملكية مرتين، مفضلاً أن يبقى مجرد السيد فاراداي دون ألقاب رسمية تثقل اسمه البسيط. وهذا الرفض المتكرر لتكريمات رفيعة كان كثيرون سيسعون إليها بشغف يعكس قناعة شخصية عميقة لديه بأن قيمة العمل العلمي لا تحتاج إلى لقب رسمي يضفي عليها شرعية إضافية. وعمل فاراداي أيضاً مستشاراً علمياً للحكومة البريطانية في قضايا عملية متنوعة، من تحسين إضاءة المنارات البحرية إلى التحقيق في أسباب انفجارات المناجم لتعزيز سلامة العمال. وهذا الانخراط في قضايا عملية ملموسة إلى جانب أبحاثه النظرية العميقة يظهر عالماً لم يكتفي بالعمل داخل جدران المختبر وحده، بل سعى لتوظيف معرفته العلمية في خدمة قضايا عملية تمس حياة الناس المباشرة أيضاً. من قصة فاراداي نتعلم أن التعليم الذاتي المنضبط قد يعوض غياب التعليم الرسمي، حيث علم فاراداي نفسه العلم من خلال الكتب التي جلدها ليصبح لاحقاً أحد أعظم الفيزيائيين التجريبيين في التاريخ دون أي تدريب جامعي رسمي متقدم، وأن الحدس التجريبي العميق قد ينتج فهماً نظرياً لا يقل عمقاً عن المعادلات الرياضية، حيث طور فاراداي مفهوم خطوط القوة بحدسه ليصاغ لاحقاً رياضياً على يد ماكسويل، في مثال بليغ على قيمة الفهم الفيزيائي البديهي. وكذلك تبسيط العلم للجمهور العام إرث يدوم عبر الأجيال، حيث أسس فاراداي محاضرة عيد الميلاد التي لا تزال مستمرة بعد أكثر من قرن ونصف. وهذا يظهر قيمة الاستثمار في تعليم الأجيال الجديدة لا الاقتصار على البحث الأكاديمي المغلق. وأخيراً التواضع الشخصي قد يرافق أعظم الإنجازات العلمية. رفض فاراداي الألقاب الرفيعة مراراً وتكراراً مفضلاً البساطة، وهذا يذكرنا بأن عظمة العالم لا تقاس بألقابه الرسمية بل بعمق أثره الحقيقي على مجاله ومجتمعه. توفي مايكل فاراداي في 25 من أغسطس عام 1867 في منزل بهامبتون كورت منحته إياه الملكة فيكتوريا تقديراً لخدماته العلمية، ورفض أن يدفن في وستمستر أبي كما اقترح عليه، مفضلاً مقبرة بسيطة تعكس التواضع الذي عاش به طوال حياته، حتى في اختياره الأخير لمثواه الأخير بعيداً عن أي احتفاء رسمي مبالغ فيه. مايكل فاراداي، لندن، هامبتون كورت، القرن 19 الميلادي. اخترع أول محرك ومولد كهربائي، ووضع الأساس النظري للكهرومغناطيسية الحديثة، ترك أثراً.
0: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حكاية الفصاحة والمكر. إذا كانت الرسائل بريد القلوب، فإن المقامة هي مسرح اللغة، حيث تتشابك الحكاية بالجرس الموسيقي لترسم صوراً من المجتمع في قوالب نثرية تسلب الألباب بزينتها وتدهش العقول بحكمتها. في قصر الأدب العريق برز فن ممزوج بالظرف يسمى المقامة، وقد قامت هذه الحكاية على ركنين لا ينفصلان: راو ينقل الخبر، وبطل محتال يملك ناصية البيان. تقدم بديع الزمان الهمذاني في ساحة قصر الأدب العريق، فنسج أول الخيوط وجعل له راوياً يدعى عيسى بن هشام، يطارد في قصصه بطلاً مكاراً هو أبو الفتح الإسكندري. وما هي إلا لحظات حتى جاء الحريري ليبلغ بالمقامة ذروة التنميق، فصاغ رحلات الحارث بن همام وهو يتعقب أبا زيد السروجي في كل ناد وواد. كان البطل في هذه القصص يلبس لكل حال لبوسها، فتارة هو زاهد يعظ الناس لينال ودهم، وتارة هو شاعر بائس يستدر عطفهم، وكل ذلك يجري على لسانه بسجع مرصع وجناس بديع. نظر ملك البيان إلى المقامة وقال: أنت معرض اللغة وميدان الغريب من الكلام، فيك يستعرض الكاتب عضلاته اللغوية ويبث نقده للزمان في طيات السخرية. منذ ذلك الزمن بقيت المقامة فناً لا يقدر عليه إلا فحول الكتاب، لأنها تجمع بين متانة الحرف وبراعة الوصف.
1: أزاهير العرب.
0: ربح السكون. إذا كان الكلام منجاة في مواطن، فإن السكون في رحاب الحكمة مغنم لا يبلى، وسياج يقي المرء عثرات القول وتبعات المنطق. عبر هذا السياق تصدح في الآفاق أبيات الإمام الشافعي حيث قال: وجدت سكوتي متجراً فلزمته، إذا لم أجد ربحاً فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر وتاجره يعلو على كل تاجري. طوبى لمن جعل الصمت له ملاذاً والتدبر له معاذاً، فما خاب من لزم السكينة، ولا افتقر من كان الوقار بحره وسفينة أمانه.
2: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها. أيا بومة قد عششت فوق هامتي،

0: جناية الفاء في ميزان الوفاء. تغدو الفاء في مقام الوالدين حدا فاصلا بين الرضا والعقوق، فإذا نطقت في أف صارت سهما يهدم بنيان الحقوق، ليبقى الحذر من لفظها عنوانا لطهارة السجية وصدق الوثوق. تكمن حكاية الفاء في كونها أضعف حروف اللغة العربية، لذلك اختارها الله سبحانه وتعالى لينهانا بها عن عقوق الوالدين، فقال المولى عز وجل في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. في تلك الآية الكريمة تجلى سمو الإسلام، حيث اقترن حق الوالدين بحق الخالق سبحانه وتعالى. عندما نعود إلى المراجع اللغوية والعلمية نجد أن الحروف الهجائية فيها القوي والضعيف، وأقواها على الإطلاق هو الطاء، أما أضعفها فهو حرف الفاء. ومن إعجاز القرآن الكريم أن يأتي هذا الحرف الضعيف للنهي عن العقوق والتعبير عن الضيق والتأفف، تقديراً لمقام الآباء والأمهات. أدبتنا لغة الضاد في أن نصون اللسان عن نفس الأف الزهيد، لكي لا نقع في محظور العقوق الشديد، ليكون منع الفاء صيانة لجمال المنطق مع الأبوين، وبابا للجنة يفتح للبار بوالديه بين حين وحين. تذكر أن بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي ناصحا: أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، الدين حق واجب نور البصيرة والبصر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، فأطعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر.
1: أزاهير العرب.
0: مدارج الحكمة في وصية ابن ساعدة الأيادي. بث قس بن ساعد الأيادي لابنه وصية جامعة في أصول المشورة، حيث

0: نهاه أن يشاور مجعولاً وإن كان حازماً، أو جائعاً وإن كان فهماً. كما حذره من مشاورة المذعور وإن عرف بالنصح، أو المهموم وإن كان موصوفاً برجاحة العقل، إذ علل ذلك بقوله البليغ: الهم يعقل العقل فلا يتولد منه رأي ولا تصدق به روية. من تلك الوصية ندرك أن للرأي شروطاً لا تنفك عن صفاء الذهن، لتبقى لغتنا مرآةً للحكمة وميزاناً للظن وسجلاً يحفظ للأجيال دقيق النصح وجميل الفن والرشاد.
1: أيها الناس، اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم شيئاً فانتفعوا. إنه من عاش مات، ومن مات فات. وكل ما هو آت آت.
2: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
5: مساء الخير يا كويت.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكويت الحبيبة وطن لا تختصره الكلمات ولا تكفيه العبارات، لأنها ليست مجرد أرض نسكنها بل حكاية تسكن فيها. اللهم احفظ لنا بلادنا.
5: آمين.
4: نرحب بكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة في نهاية هذا الأسبوع، نكون معكم على الهواء مباشرة برنامج مساء الخير يا كويت. أهلا بك يا زميلة إسراء.
5: أهلا عبد الله، وتحية حب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. سعيدين أن نكون معكم، ودائما وأبدا نقول بسم الله. نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
4: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار،
5: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
4: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
5: التنفيذ على الهواء سعد البوس.
4: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء لمدة ساعة من الوقت حتى الثامنة على الهواء مباشرة. هذه دعوة يقدمها لكم مخرجنا لمتابعتنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع تغطياتنا. في إطار دعم الأطباء حديثي التخرج والطلبة المقبلين على التخصص، نظم معهد الكويت للاختصاصات الطبية اليوم التوعوي للتعريف بمسارات التدريب والتخصص الطبي وبرامج البورد الكويتي والبعثات الدراسية. يأتي اليوم التوعوي الذي نظمه معهد الكويت للاختصاصات الطبية ليقدم للأطباء حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية شرحا حول برامج التدريب والتخصص والخطوات المطلوبة للالتحاق بالبرامج الطبية المختلفة. واستعرض اللقاء برنامج التدريب الأساسي وبرامج البورد الكويتي والبعثات الدراسية، بما يتيح للمشاركين التعرف على المسارات التعليمية والتدريبية المتاحة واختيار التخصص الذي يتناسب مع طموحاتهم المهنية. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور عبد الله رجب، مساعد الأمين العام لشؤون الكليات التخصصية، حيث قال:
2: أولا نشكركم على حضوركم وتغطيتكم هذا الإعلام. اليوم هذا اليوم التوعوي خصص للأطباء حديثي التخرج بشري وأسنان والأطباء لتوهم أنه سنة الامتياز، وذلك للشرح جميع مسارات تخصص بعد مباشرة من العمل بوزارة الصحة أو المنظومة الصحية. اليوم إحنا اليوم كان عندنا لقاءات ومحاضرات وبرعاية من وكيل وزارة الصحة والأمين العام، إنه يكون عندنا محاضرات عن برنامج التدريب الأساسي لسنة الامتياز، البعثات الخارجية، المسارات متوفرة عن طريق المعهد وشروط والأوقات لازم لها، وآخر شيء محاضرة عن برامج البورد الكويتي والزمالات والدبلومات. اليوم بعد المحاضرات راح يكون عندنا في البوثات تحت جميع مدراء البرامج وممثلين من الأطباء المدربين، راح يكونوا معاهم للإجابة على جميع أسئلتهم من الدكتور إلى المسؤول مباشرة. واليوم مبدأ الشفافية اللي احنا اليوم قاعد نطبقه في أجهزة الدولة أساس يكون التنافس شريف وواضح لهم، واحنا اليوم قاعد نتعامل مع أطباء المستقبل والزملاء راح يكون متلقين الخدمة المستقبل منهم، وهم راح يكون عمود لهذه المنظومة الصحية. فنتمنى لهم اليوم التوفيق ويعرفون كل القوانين واللوائح أساس اليوم لما يقدم ويختار يكون أفضل فرصة للتوفيق إن شاء الله. حاب أشكر جميع المساهمين اليوم، هذا ما لم ينجح لما يكون كثير من التحديات كانت موجودة، بس دعم الإدارة من وزارة المسؤولين وزارة الصحة والأمين العام وجميع مكاتب المعهد، يعني اليوم ومدراء البرامج. اليوم تقعد تشوفين عندي أنا 34 برنامج بورد وعندي 24 برنامج زمالة وست دبلومات، جميع القياديين موجودين اليوم معانا وجدوا أساس يجيبون على الأسئلة اللي طالبينها المدربين. فكل الشكر لهم أن وجودهم ومساعدتهم للتوعية مستقبل الأطباء إن شاء الله.
1: كما قال الدكتور عبد الرحمن المطيري أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية التالي:
3: طبعا نسعد اليوم برؤية زملائنا اللي راح يشاركون بالمنظومة الصحية من أطباء وطبيبات ينضمون إن شاء الله يشاركون في خدمة المرضى في دولة الكويت. طبعا اليوم التعريفي هذا يعرفهم عن المجالات اللي راح يتخصصون فيها بعد تخرجهم من البكالوريوس. عندنا تخصصات موجودة في معهد الكويت الاختصاصات الطبية تقريبا 34 برنامج بوردات، وكذلك عندنا دبلومات عدد 3 داخل الكويت، ويوجد العديد من التخصصات في بعثات خارج الكويت. طبعا تم تعريفهم على سنة الامتياز، الروتيشن اللي راح يمرون فيها وشنو التخصصات اللي يمرون فيها وشنو المتوقع منهم خلال الفترة هذه وآلية التدريب وتعليمهم بشنو حقوقهم وواجباتهم. كذلك اليوم مشاركنا زملائنا في البرامج تدريبية اللي عندنا أكثر من 34 برنامج تدريبي من البوردات في جميع التخصصات. زملائنا هم مدراء البرامج راح يكونون موجودين الدور الأرضي في معهد الكويت الاختصاصات الطبية في البوثات، في كل بوث يعطيهم نبذة عن البرنامج وكيفية القبول وكيفية التقديم.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أعلنت جمعية الضباط المتقاعدين الكويتية عن تنظيم ندوة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان الأمن الاستراتيجي سياق وآفاق، جمعت نخبة من القيادات العسكرية والأكاديميين على مسرح المكتبة الوطنية في شارع الخليج، سلطت الضوء على أبرز التحديات والرؤى الأمنية في المنطقة. وشارك في أعمال الندوة كمتحدثين رئيسيين الفريق ركن بحري متقاعد أحمد الملا والأستاذ الدكتور فيصل البصليب بصفتهما خبيرين في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، في حين أدار الجلسة الحوارية رئيس اللجنة القانونية بالجمعية اللواء الدكتور حسين بن طفل العجمي، وسط حضور وتفاعل لافت من المهتمين والمختصين. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع أستاذ دكتور فيصل البصليب أكاديمي وخبير استراتيجي، حيث قال:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة اليوم كانت بتنظيم من جمعية الضباط المتقاعدين، وكانت بعنوان الأمن الاستراتيجي. لا شك بأن موضوع الأمن الاستراتيجي يعتبر موضوع مهم، خصوصا خلال هذه الفترة المهمة والدقيقة اللي تعيشها المنطقة وتمر فيها المنطقة وفيها الكويت أيضا. وتطرقت هذه الندوة لمفهوم الأمن القومي وتطوره، وأنا ركزت على استعراض هذا التطور في مفهوم الأمن القومي وتطوره بصورة الأمن الاستراتيجي اليوم. أقصد بذلك الأمن الشامل الذي لا يقتصر فقط على البعد العسكري، إنما أيضا يشمل جوانب وأبعاد متعددة لمفهوم الأمن، وبما فيها الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعلوماتي، وأيضا الجوانب التكنولوجية والأمن السبراني. حاولت في هذه الندوة تطبيق هذا المفهوم، أقصد مفهوم الأمن الاستراتيجي الشامل، على حالة دولة الكويت، باعتبارها الكويت أقصد دولة صغيرة

0: بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية، ذلك ضمن رؤية الكويت الاستراتيجية لعام 2035 التي تركز على البعد الاقتصادي في مفهوم الأمن القومي، خصوصا ما يتعلق بالهدف الاستراتيجي للكويت لتحولها إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وتطبيق هذا المفهوم على مدينة الحرير في شمال الكويت ومينا مبارك في جزيرة بوبيان. وأيضا تطرقت في هذه الندوة إلى التحديات التي تواجه الكويت في ظل استمرار هذا التصعيد في المنطقة، وفي خصوصا في ما يتعلق بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز، والذي لا شك بأن له تداعيات سلبية على الاقتصاديات الوطنية لدول الخليج العربية ومن بينها دولة الكويت.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت، أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: أهلا بكم من جديد، دعونا نبقى الآن مع مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيارة وفد من طلبتها المتميزين من كلية الدراسات التكنولوجية إلى الصين للاطلاع على تجارب عدد من جامعاتها ومؤسساتها التعليمية في مدينتي شنزن وشنغهاي وكبريات الشركات والمصانع الرائدة بمجالات التكنولوجيا والصناعة والابتكار. وقال المدير العام للتطبيق الدكتور حسن الفجام في تصريح صحفي، قال إن الوفد يضم 10 طلبة وسيتوجه إلى الصين مساء اليوم الخميس في زيارة تشكل ثمرة تعاون بين الهيئة وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد، وفي إطار حرص الهيئة على توسيع آفاق طلبتها وربط التعليم التطبيقي والتدريب بالممارسات والتجارب العالمية المتقدمة. وأضاف الفجام أن التعاون مع السفارة الصينية يمثل نموذجا للشراكات الدولية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى جعل الطالب المستفيد الأول من التعاون الدولي، كما أن الزيارة ستعزز استفادة الطلبة من الخبرات الدولية وتمنحهم فرصة للاطلاع عن كثب على أحدث التطبيقات التكنولوجية والصناعية. وأوضح أن برنامج الزيارة يتضمن جولات ميدانية في عدد من الشركات والمؤسسات التكنولوجية والصناعية الكبرى، ومن بينها هواوي، روبوتك، وبي واي دي، بما يتيح للطلبة الانتقال من المعرفة النظرية داخل قاعة الدراسة إلى مشاهدة تطبيقاتها العملية في بيئات صناعية وتكنولوجية متقدمة، ويتيح لها التعرف على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والروبوتات والأتمتة والتصنيع الذكي والمركبات الكهربائية والطاقة والتقنيات الحديثة.
3: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: هنا معكم حتى الثامنة مساء على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، ولكننا سنتوقف قليلا الآن حيث أننا نقترب من الفترة الدينية لأذان العشاء.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام مستمر

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: أهلا بكم من جديد مستمعين. الترشيد اليوم ما عاد مجرد تقليل للاستهلاك، بل أصبح ثقافة ومسؤولية تساهم في المحافظة على موارد الدولة وتحقيق الاستدامة. ومن هنا يأتي برنامج حافز للترشيد لتشجيع الأفراد على الاستخدام الأمثل للكهرباء والماء وتحويل الترشيد إلى سلوك يومي يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع. فما هي فكرة هذا البرنامج، برنامج حافز، وما هي المزايا التي يقدمها للمشتركين، وكيف يمكن أن يساهم في خفض الاستهلاك والمشتركين؟

0: للمحافظة على مواردنا؟ على هذه الأسئلة وأكثر يسعدنا أن يجيب عليها ضيفنا اليوم المهندس السعود فهد الحيان، وهو مدير إدارة المركز الآلي لقطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حياك الله المهندس السعود.
1: حياكم الله ومساء الخير.
0: مساء النور، الله يعطيك العافية. دعنا في البداية نتعرف على برنامج حافز للترشيد بتفاصيله، تفضل مهندس سعود.
1: بإذن الله، إن شاء الله. طبعا برنامج حافز للترشيد وهو برنامج منح حوافز للسادة العملاء المرشدين بخدمتي استهلاك الكهرباء والماء، وطبعا هو انطلاقا من قانون التعرفة 20/2016 اللي أجاز للوزارة بمنح حوافز لعملائنا المواطنين الموفرين في خدمتي الكهرباء والماء.
0: نعم، إذن هو برنامج يقوم على الاشتراك، وهؤلاء المشاركون يقومون بتقليل استخدام الكهرباء والماء، وعلى كثر ما يقللون على كثر ما تيهم الحوافز. هل اللي فهمته صحيح المهندس سعود؟
1: طبعا، وهو مثل ما تفضلت، هو أي عميل راح يساهم في خفض استهلاك المرفق التابع له، طبعا يكون سكن خاص، إلى معدلات يتم احتسابها ويتم منح حوافز مقابل هذا الوفر اللي وفره، سواء كان للكهرباء بالكيلووات أو سواء كان في المياه في الجالون.
0: نعم.
1: طبعا برنامج حافز مثل ما تفضلت هو استراتيجية لإعادة هندسة سلوك الاستهلاك لدى العملاء في الدولة، وطبعا يتيح الشراكة الحقيقية للمواطنين والوزارة.
0: نعم، ما هي نوع الحوافز التي تقدم للأشخاص الذين يمتثلون للترشيد أستاذ سعود؟
1: طبعا من هناك يعني طبعا أكيد شروط وأحكام للانضمام والعمل عليها حتى أن العميل يقدر يحصل هذا الوفر، وهو طبعا خفض في قيمة الفاتورة، وراح يكون هذا الوفر موجود في حساب العملاء لدي قطاع خدمات العملاء في حساب نظام الفواتير التابع لنا، فراح يكون في نهاية السنة حسب الشروط والأحكام مبالغ تم توفيرها من قبل العملاء وتكون في حساباتهم حتى أنه يتم خصم من فواتيرهم المستقبلية.
0: نعم، وكل الذين كل الذي يجب عليهم عمله هو أن يرشدوا باستخدام الكهرباء والماء.
1: طبعا هو لا شك أن الانضمام شيء مهم، والعمل على التوفير هذا طبعا راح يمكنهم من الحصول على هذه الحوافز.
0: نعم، هل البرنامج متاح للاشتراك للجميع أستاذ سعود؟
1: طبعا احنا انطلق البرنامج من سنة 21.
0: نعم.
1: حتى الآن مستمرين فيه، وحققوا يعني عندنا عملاء ما شاء الله يعني حققوا أرقام جدا عالية في الوفر، وتم إيداع المبالغ في حساباتهم. هو نفس فكرة الكاش باك.
0: نعم.
1: أو أن استرداد المبالغ يكون في حسابك في حال أن أصدرت فاتورة جديدة، راح يتم خصمها تلقائيا من الوفر اللي أنت حصلت عليه.
0: نعم، ولكن السؤال هنا أستاذ سعود فهد الحيان مدير إدارة المركز الآلي لقطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، هذا يكون بشكل تلقائي الاشتراك لأي أحد عنده ملف في وزارة الكهرباء والماء، ولا لازم نشترك اشتراك آخر؟
1: طبعا من الشروط والأحكام أنه يكون مواطن كويتي، والمرفق يكون سكن خاص حتى أنك تقدر تنضم. طبيعي أنه راح أنت تسجل في نظام حافز.
0: نعم.
1: أنه تكون أنت من ضمن مجموعة حافز، مشتركين حافز.
0: نعم.
1: وآلية التسجيل جدا سهلة وجدا بسيطة متوفرة في موقع الوزارة، وفي تطبيق سهل حكومي، وسهولة التسجيل يعني ما تأخذ يمكن أكثر من دقيقتين مع العميل.
0: نعم، إذن شروط الاشتراك هو أن يكون مواطن، أن يكون له مرفق خاص، أن يقوم بالتسجيل في هذا البرنامج عن طريق تطبيق سهل. دعنا نتحدث الآن عن قياس نسبة التوفير في استهلاك المشترك. ذكرت قبل قليل بأن هناك نوع من القياسات أستاذ سعود، وتطبق عليها الشروط والأحكام طبعا، يعني هل تقارنونها بنفس الاستخدام لنفس الشخص، ولا تقارنونها بأرقام معينة عندكم أنتم في الداتابيس؟ يا ريت لو تشرح لنا هذا الأمر.
1: حاضر. طبعا آلية الانضمام هي مرتبطة في أنه لازم يكون المرفق مر عليه 12 شهر سنة كاملة من إدخال قراءات أو إدخال قراءات وصول خدمة يعني كهرباء وماء للمرفق أو
0: نعم
1: كانت كهرباء فقط. ينضم العميل، يتم بناء إدخال قراءات طبعا وسداد المبالغ السابقة المستحقة عليه. فعند الاشتراك راح يكون للعميل شاشة خاصة فيه، فيها المنحنى المرجعي الخاص في مرفقه وليس في المرافق الثانية أو نفس الثانيين، وهو راح يكون وهو ينافس نفسه
0: نعم
1: كاستهلاكات. فاعتماد حافز وقياس الوفر للعميل في مرفقه الخاص وفي نفس الشهر اللي يكون هو متنافس فيه مع نفسه، يعني
0: نعم
1: مثلا على سبيل المثال إذا كان منضم هالسنة فراح يكون مثلا شهر 8/26 راح يتم مقارنته في شهر 8 عند الانضمام.
0: نعم يعني تحدي يخلق هذا البرنامج للمواطن نفسه عشان يوفر. والجميل بأن هناك مؤشر للقياس يعرف المواطن إيش كثر قاعد يستهلك، وبالتالي يستطيع أن يوازن في هذا الاستهلاك بحيث أنه يحصل على هذه المزايا والحوافز من برنامج حافز. أستاذ سعود، بما أن حضرتك يعني مدير في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، نود منك أن تقدم بعض السلوكيات البسيطة اللي ممكن إن احنا نتبعها نطبقها في البيت وتسوي فرق حقيقي في فاتورة استهلاك الكهرباء والماء. هو الكلام مو بس على الفاتورة، هو الكلام على النعمة اللي اسمها الكهرباء والماء، شلون ممكن نوفرها.
1: طبعا الترشيد ما هو تنازل عن الرفاهية، هو ترشيد لهندسة الكفاءة الخاصة في سلوك الشخص، مثل ما قلنا وتفضلت حضرتك في البداية أن هذه هندسة سلوكيات استهلاكك وتغيير النمط إلى نمط مرشد يحافظ على الشبكة ويكون يعني المواطن شريك في التخفيف على الشبكة في ساعات الذروة. طبعا الحفاظ على هذه أو الأشياء اللي تساهم في خفض والترشيد، يعني عندك طبعا تغيير درجات الحرارة الخاصة في الثرموستات الخاصة في التكييف، وهو طبعا العنصر الرئيسي والأساسي العالي اللي يستهلك الطاقة في فترات الصيف.
0: نعم.
1: طبعا عندك اللي هو اللود شيفتنج، إزاحة الأحمال، هذه استراتيجية يجب أن تطبق أن أنت ما تستخدم مثلا الأجهزة بشكل مكثف سواء كان في سخانات أو قصدي الغسيل أو غيره في ساعات الذروة، أن تنقلها في ساعات الليل.
0: نعم.
1: حتى يكون يعني درجات الحرارة منخفضة واللود قليل.
0: نعم.
1: طبعا في المياه، المرشدات المياه هذه يعني شيء أساسي وعدم الهدر فيها، لأن بالنهاية أنت تفضلت أن هذه نعمة، وإحنا يعني الحمد لله يعني في هذه النعمة ونتمنى أن نحافظ عليها لاستدامتها واستمرارها
0: بإذن الله تعالى. بما أنك ذكرت فصل الصيف، يعني نحن نعيش آخر أيامنا. المهندس سعود كل عام وأنت بخير.
1: إن شاء الله.
0: يعني ذكرت أول شيء التكييف، ونعلم تماما بأن أكثر الأحمال الكهربائية تكون يعني بسبب استخدامنا الكبير للسنترالات المركزية ولا الوحدات المكيفة. كل هذه تستهلك طاقة، خصوصا إذا يعني قصرنا على الحرارة وخلينا يعني المكيف يشتغل بشكل مجهد. دعنا نتحدث عن باقي الأجهزة من فضلك المهندس سعود، يعني هل هناك أجهزة أخرى تعمل حمل على المنظومة الكهربائية في الكويت غير المكيفات؟
1: طبعا يعني سخانات المياه يعني استخدامها في الصيف هذا طبعا يشكل عبء.
0: ما ادري شلون يستخدمونه بالصيف، يعني البيلر هذا
1: والله في يعني مرت حالات تعب يعني
0: لا.
1: يعني يستخدمون
0: شيء
1: سخانات
0: غريب
1: مياه طبعا.
0: صراحة. نعم.
1: يعني يعني يعني الناس لازم انه يعني توعية موضوع الأحمال ووقتها، يعني الأحمال الشتوية تختلف عن الأحمال الصيفية، فما يصير أن إحنا نضغط الصيف في سخانات مياه ودرجة الحرارة عالية، ومثل ما تفضلت أن الماء ما شاء الله يعني حرارته جدا عالية. فعندك آلات الغسيل والتجفيف الملابس، يعني هذا استخدامها في ساعات الذروة جدا يعني ما هو مناسب. الغلايات الخاصة في يعني تبريد المياه، آسف، تسخين المياه وكذا. فهذه الأشياء جدا
0: نعم
1: تساهم في الضغط على الشبكة. احنا بس في جزئية، إذا سمحت لي، موضوع
0: أكيد تفضل.
1: الحافز. احنا الحافز الأول هو خاص في الكهرباء، والحافز الثاني خاص في المياه. بس للتوضيح للسادة المستمعين، أن في حال أن تم تخفيض أقل من 20% من الفاتورة الخاصة بالكهرباء، احنا نعطيك الضعف في المقابل. والمياه نفس الشيء، إذا كان أقل من 25 نعطيك الضعف، ونوصل للمياه للكهرباء إلى 40% من خفض في قيمة الفاتورة، والماي في 50%، حتى نتيح الفرصة للعملاء أنه ما ينحرم في حال أنه وفر في الماي وما قدر يوفر في الكهرباء،
0: نعم
1: أو وفر في الكهرباء ما قدر يوفر في الماي.
0: فصلتوهم عن بعض.
1: أي فإن إن إن إن حافز أنت تستحقه في كل الأحوال، سواء
0: نعم
1: كان في خدمة كهرباء أو ماي أو الخدمتين مع بعض.
0: نعم المراجعة تكون سنوية طبعا.
1: طبعا المبالغ تودع في حساب العميل بعد انتهاء السنة الميلادية، يعني هو في أي وقت من السنة ينضم. نهاية ديسمبر راح يتم تشغيل النظام في حساب الحوافز الخاصة بالعملاء الموفرين، ويتم إيداع المبالغ. يعني حاليا، يعني بعد أخذ الموافقات والدورة المستندية، يعني بشهر اثنين
0: نعم
1: بشهر نهاية شهر واحد.
0: نعم طبعا نحن نعلم تماما بأن الترشيد يجب أن يكون ثقافة، ويجب أن يكون من منطلق محبتنا لهذا الوطن والحفاظ على مقدراته. ولكن دعنا نتحدث أكثر عن الحوافز. يعني هل المبالغ التي تتحدث عنها المهندس سعود هي مبالغ فعلا مجزية؟
1: طبعا المبالغ تم هي السبب انها تكون سنوية، حتى انها تكون مجزية للأمانة. زائد ان احنا قاعدين نضاعف، في حال انت وفرت على سبيل المثال 10% من الاستهلاك، انت تاخذ مقابل النقدي ماله 20%
0: نعم
1: من
0: يعني أكثر من اللي
1: الفاتورة.
0: وفرت أنت.
1: نعم،
0: نعم
1: فمضاعفين لك. اذا كنت انت موفر اكثر من 20% راح توصل الى 40% دايركت.
0: نعم
1: وبالماي اذا انت موفر اكثر من 25% راح توصل الى 50% من الوفر في خدمه الماي.
0: نعم
1: وطبعا المميزات اللي تفضلت فيها، وان الوعي عند العملاء ومساهمتهم، هذا بعد يعني اتاح الفرصه للعداد الذكي في ان العميل يكون مباشر لهذه الفواتير او ادخال القرارات
0: نعم
1: الشهري، حتى انه يتواكب مع برنامج حافز وما يكون بالنسبه له ممل، او انه نسى شهر
0: نعم
1: ويبرد الشهر الثاني، او انه
0: والأهم يعني أن يقوم العميل بتعليم أبنائه وكل أفراد منزله حتى يتابعوا هذا العداد الذكي، حتى يكون التنافس جماعي من أجل أن يحققوا هذا المكسب. المهندس سعود فهد الحيان، مدير إدارة المركز الآلي لقطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تحدثت بأن هذا البرنامج برنامج حافز من 2021. نريد منك كلمة أخيرة بخصوص هذا البرنامج في هذا اللقاء، تفضل.
1: طبعا شاكرين لكم، ودائما إذاعة الكويت هي الرفيق في النجاح الخاص في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبرنامج حافز يعني يساعد في إنهاء الاستهلاك العشوائي اللاواعي للعملاء، وإلى الإدارة الذكية الواعية وتفاعل العملاء وجعلهم شريك في إنتاج الطاقة. احنا الأمانة حافز احنا نسميه المثلث الاخضر، هو له عوائد للدوله وعوائد للبيئه وعوائد للمواطنين.
0: المهندس سعود فهد الحيان، مدير اداره المركز الالي لقطاع خدمات العملاء في وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
2: اذاعه دوله الكويت عبر الاثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: نبقى معكم ومع لقاءاتنا على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، دائما ما تسعدنا متابعتكم. العطاء في الكويت ليس مجرد مبادرات أو مساعدات، فهو إرث متجذر ونهج إنساني عرفت به الكويت ووصل أثره إلى مختلف أنحاء العالم. في 9 سبتمبر 2014، يعني نفس يوم أمس ولكن قبل 12 سنة، جاء التكريم الأممي للكويت وجاءت تسميتها مركزا للعمل الإنساني، وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائدا للعمل الإنساني تقديرا لمسيرة طويلة من العطاء والمواقف الإنسانية. اليوم بعد أكثر من عقد على هذا التكريم يبقى التحدي هو المحافظة على هذا الإرث. التحدي يقع على عاتق الجميع، على فكرة، المواطنين، الهيئات، الجمعيات، تطوير العمل الخيري ليكون أكثر استدامة وتأثيرا ويواكب الاحتياجات والتحديات الإنسانية المتغيرة. فكيف حافظت الكويت على مكانتها الإنسانية، وكيف تطور العمل الخيري من تقديم المساعدة إلى صناعة أثر مستدام، وما هو دور المؤسسات الخيرية والجيل الجديد في استمرار هذه المسيرة؟ سوف نتحدث عن هذا وأكثر مع ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم الصانع، مدير إدارة التسويق في نماء الخيرية. حياك الله أستاذ إبراهيم، يا هلا ومرحبا فيك.
2: يا هلا فيكم، حياكم الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك. دعنا نتحدث عن احتفاء الكويت بذكرى تسميتها مركزا للعمل الإنساني، وأنتم تعملون في نماء الخيرية. أستاذ إبراهيم، هذا صرح يعني خيري ونفخر به، ما الذي يمثله لكم هذا اللقب؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه والاه. بداية حاب أشكركم على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء، خاصة يعني بعد 12 سنة تقريبا من منح الكويت مركزا للعمل الإنساني، تسليط الضوء وتخصيص المساحة هذه للجمعيات الخيرية وتحديدا نماء الخيرية جمعية الصلاح الاجتماعي في الحديث عن هذا التكريم. هذا التكريم يعني بمثابة مثل ما تقول شهادة أممية وشهادة عالمية لما فعلته الكويت خلال قرون، وليس فقط عقود أو سنوات. الكويت جبلت على عمل الخير شيوخا وأمراء وشعبا، عمل الخير في أشد وأحلك الظروف، حتى في يعني في ما قبل عصور ما قبل النفط، زمن ما قبل النفط، كان أهل الكويت دائما يعني مقدمين على عمل الخير داخل وخارج الكويت، حتى في البلدان والأقاليم والمناطق المجاورة والأقاليم والبلدان اللي كانوا يزورونها التجار والغاصة وغيرهم من أهل الكويت.
1: نعم، كذلك أستاذ إبراهيم، يعني أصبحنا نشاهد فرقا حتى في نوعية العمل الخيري. فيما مضى يعني كانت المساعدة طبعا تقدم على شكل أموال ربما تذهب إلى المستحقين وغيرها من المساعدات، اليوم أصبحنا نتحدث عن صناعة أثر مستدام. كيف تغير هذا المفهوم خلال السنوات الأخيرة؟ هل كان الأمر مقصود؟ هل أتى بعد دراسات؟ ولا يعني كانت الأمور جارية في مجراها الطبيعي؟
2: طبعا الإسلام اللهم لك الحمد يعني أوجد الوقف، وهدف الوقف هو استمرارية واستدامة العمل الخيري. اليوم لو نرجع إلى الأوقاف اللي داخل الكويت من سنة 1773 من نشأة الكويت، هناك تجار عملوا أوقاف داخل وخارج الكويت.
1: نعم.
2: امتدادا واستمدادا من الوقف، نحن كعاملين في العمل الخيري، حكومة الكويت الرشيدة والشعب والجمعيات الخيرية تسعى دائما لاستدامة الأثر على هذا المحتاج. وهدفنا الأساسي هو ليس يعني فقط أني أوصل له التبرعات، لا أني أغنيه وأعفه عن الحاجة والطلب.
1: نعم، كيف يتم ذلك أستاذ إبراهيم؟
2: طبعا يتم ذلك من خلال تعزيز وتوثيق العمل الخيري، دراسة الحالات بشكل موثق، بناء المشاريع المستدامة

0: اليوم انا ممكن احفر بير، لكن اذا علمت، اذا بنيت مدرسه وتم تعليم الطلبه، الطلبه هم اللي راح يحفرون البير. ممكن ابني مسجد، لكن اذا بنيت مدرسه وملجأ للايتام وعلمت هؤلاء الايتام والتعليم وتاسيس المهنه لهم، هو اللي راح يبني المسجد، هو اللي راح يحفر البير، على عكس انه ينتظر ان تاتي له المساعده من الكويت او غير الكويت.
1: نعم، الأستاذ إبراهيم الصانع، مدير إدارة تسويق في نماء الخيرية. نحن نفخر بالأيادي البيضاء التي تمتد إلى شتى بقاع العالم، القاصية والدانية التي تأتي هذه الأعمال الخيرية من الكويت الحبيبة، كويت العطاء. إلا أننا اليوم نعيش في فترة استثنائية أستاذ إبراهيم، كما تعلم هناك تعدد في الأزمات، هناك تعدد في الاحتياجات الإنسانية حول العالم، يعني المسؤولية أصبحت كبيرة على هؤلاء الخيرين.
0: صحيح.
1: كيف من الممكن أن يمدوا أيادي الخير هذه مع كل هذه المشاكل والكوارث؟ كيف تحددون أولوياتكم؟
0: طبعا صحيح، احنا الاولويات اليوم نحددها كجمعيات خيريه، وتحديدا يعني حتى حكومه الكويت الدوله بشكل عام توجه هذا الشيء للاكثر احتياجا والاكثر اهميه، سواء من ناحيه الدين والعقيده او من ناحيه الاخوه العربيه والاسلاميه او من ناحيه الامس حاجه. اليوم احنا يعني اللهم لك الحمد خير الكويت واصل الى فلسطين، غزه، واصل الى اليمن، واصل إلى الهند، واصل إلى شرق آسيا وأفريقيا بشتى بلدانها. هذا التحديد أو هذه المشاريع تصل بالدرجة الأولى للأكثر احتياجا اليوم، للأكثر احتياجا لهذه المشاريع. ثم ننظر إلى الأمور الأخرى، منها القرب العرقي، الإخواننا العرب هم أولى في إيصال هذه المساعدات، إخواننا المسلمين اللي تمتد فيهم. قضيتنا الأساسية هي القدس وفلسطين، قضية يعني اللهم لك الحمد يعني الكويت اليوم حكومة وشعبا، هذه قضية أساسية عندنا جميعا، فهذا شيء يساعدنا ويسهل علينا مد يد العون لهذه
1: نعم،
0: القضية.
1: الكويت دائما ما تنظر إلى الإخوة الأشقاء بعين الأخوة، لذلك تمد لهم أيادي الخير وأيادي العطاء. هذا هو نهج الكويت الحبيبة. اليوم في الكويت أصبحنا نشاهد أستاذ إبراهيم تنظيم أكثر في السنوات القليلة الماضية للعمل الخيري. أصبحت هذه المبرات والهيئات الخيرية يعني مطالبة بشكل أكثر لتقديم ما يثبت شفافيتها يثبت قياس أثرها في تعزيز ثقة المتبرع وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. إلى أي مدى أصبحت هذه الحوكمة والشفافية أداة للقياس في نماء الخيرية؟
0: صحيح، اليوم عشان العمل الخيري يستمر ويكون مستدام يجب أن تتواجد هذه الأدوات، الحوكمة، الشفافية، التعامل الرقمي. اليوم أنا كمتبرع أبي أتأكد وأبي أضمن أن فلوسي توصل للمحتاج. صحيح، اللهم لك الحمد، الجمعيات الخيرية والقائمين على الجمعيات الخيرية بإشراف الحكومة هناك مراقبة كاملة على هذه الجمعيات، ولكن وجود الحوكمة ووجود الشفافية تؤكد وتعزز هذا الشيء. هدفنا الأساسي وهدف الاستمرار في العمل الخيري وجود هذه الحوكمة والشفافية. المتبرع من حقه يعرف فلوسه وين قاعد تروح، شلون تصرف، وهل اللي خذاها هذا محتاج ولا مو محتاج. هناك يعني بلا شك يعني هناك كثير من الناس أو هناك في كل عمل هناك دخيل على هذا العمل، قد يفسد هذا العمل، ممكن يكون في اجتهاد خاطئ، ممكن يكون في تعمد، لكن وجود الأدوات هذه اللي هي الحوكمة والشفافية والعمل الإداري والرقابة الحكومية والرقابة والتدقيق الشرعي والمالي يساهم في تعزيز هذا الشيء.
1: نعم، وتنظيمه كذلك،
0: نعم نعم
1: لأن يعني كل هذه الأموال التي تعطى عن طريق أهل الخير الباحثين عن الأجر يجب أن تدار يعني بأفضل صورة. طبعا مشاريعكم كثيرة أستاذ إبراهيم التي تقوم عليها نماء الخيرية، لا شك بأن هذه المشاريع الكبرى لا تأتي عن طريق نماء الخيرية فقط، بل تأتي عن طريق الشراكات بين مؤسساتكم والجهات الحكومية، القطاع الخاص، المنظمات الدولية. دعنا نتحدث عن هذه الشراكات من فضلك، تفضل.
0: اليوم ما في، على قولتهم احنا عندنا مثل كويتي يقول لك ايد واحده ما تصفق،
1: عيب.
0: وبروحك ما تقدر تشتغل الشغل اللي انت تبيه وتطمح له، اللي

0: ثقة الناس فيك. فالشراكات يجب أن تكون، احنا عندنا اللهم لك الحمد شراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون، عندنا شراكات أيضا مع إخواننا في الجمعيات الأخرى، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وغيرها، واتحاد الجمعيات، شراكات أيضا مع بعض الشركات داخل الكويت اللي تساهم في التنمية المجتمعية والخدمة المجتمعية داخل الكويت للأسر المتعففة والمحتاجين. هذه الشراكات اليوم هي تعزز وتأصل عمل خيري داخل وخارج الكويت. وجود الشراكة يساهم على جودة العمل وإيصال العمل هذا بشكل ممتاز وشكل واضح، يؤدي إلى الاستفادة التامة من هذا العمل.
1: نعم، العمل الخيري جبلت عليه الكويت وجبل عليه أهلها، لذلك نتمنى أن يستمر. كويت الخير، كويت العطاء، لا ينقطع فيها الخير، ينتقل من جيل إلى جيل، ثقافة العطاء والتطوع تبقى موجودة دائما. كيف نحافظ عليها؟ الأستاذ إبراهيم الصانع، مدير إدارة التسويق في نماء الخيرية.
0: اليوم لو تلاحظ أخوي، أجدادنا وأبائنا قبل، يعني في سواء كانوا في البادية أم في الحاضرة، في الصحراء أو في البحر، بنوا السفن وهم ما عندهم شهادات، وأبحروا في البحر وهم ما عندهم شهادات ملاحة وغيره، اللي يعرفون المسار في البر والأجواء والجو وهم ما عندهم شهادات. لما جانا النفط الحمد لله ودخل العلم في الكويت ودخل الأمور هذه، ساعدت وأسهمت في بناء الكويت الحديثة. كذلك اليوم العمل الخيري، أهل الكويت جبلوا على العمل الخيري وجبلوا على جمع التبرعات وإيصالها لمستحقينها من ذاك الزمان. فوجود اليوم والتكريم الكويت واختيارها كمركز عمل إنساني اليوم، هذا بمثابة شهادة تعليمية أو شهادة أكاديمية أن الكويت هي مركز للعمل الإنساني سابقا وحاضرا. استذكارنا لمثل هذا اليوم، لمثل هذا التكريم، ترديدنا لهذه الشعارات وتمسكنا فيها وإيصالها لأبنائنا، أن كيف أجدادنا قبل كانوا يعملون ووصلوا لهذا الشيء، وإحنا الآن نستمر في هذه المسيرة، نطلب منهم الاستمرار في مثل هذه الأعمال الخيرية من خلال استذكار مثل هذا اليوم، تكريم الكويت أو اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني. ما اختيرت الكويت بشكل يعني عشوائي أو بشكل في مجاملة أو شيء، لا، هذا الاختيار يعني جاء مستحق فعلا. نعم. مستحق، وهو من قديم الأزل، ما هو يعني وريد اللحظة. فهذا يخلينا يعني نتشجع ونوصل الشيء هذا لأجيالنا، يتمسكون في هذا الإرث ويوصلون للأجيال الأخرى من بعدهم، إلى إن شاء الله أن يرث الأرض، الله يرث الأرض ما عليها.
1: الكويت الحبيبة، الكويت الغالية، الكويت التي لم تقصر يوما على جيرانها ولا على كل المحتاجين، دائما ما نفخر بمركز العمل الإنساني. كويتنا الحبيبة، عسى الله يرحم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ويطيب الله ثراه، قائد العمل الإنساني. تبقى الكويت إن شاء الله دائما حاضرة في هذا المجال وفي مقدمته. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم الصانع، مدير إدارة التسويق في نماء الخيرية، حياك الله.
0: حياك الله، شكرا جزيلا.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير.

0: نجدد لكم التحية في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، نبقى مع مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. قام فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني أمان بزيارة إلى المركز الوطني لعمليات الطوارئ NEOC التابع للمكتب الاتحادي للحماية المدنية السويسري FOCP للاطلاع على منظومة إدارة الأزمات والطوارئ وآليات التنسيق وتبادل المعلومات ودعم اتخاذ القرار على المستوى الوطني. وقال فريق أمان في بيان صحفي اليوم الخميس إن الزيارة تأتي ضمن برنامجه للاطلاع على التجارب الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، بما يدعم جهود إنشاء المركز والمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والمخاطر في دولة الكويت. يذكر أن فريق أمان التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث وتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، وما زلنا مع أخبارنا المحلية. أعلنت جامعة الكويت تجديد اعتماد برامج كلية الهندسة والبترول في الجامعة من مجلس اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية ABET، بما يعكس جودة البرامج الأكاديمية والتزامها بالمعايير العالمية في التعليم الهندسي وتعزيزا للاعتراف الدولي بمخرجاتها.
0: وقال القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور عادل مالله في تصريح صحفي اليوم الخميس، قال إن تجديد الاعتماد يمثل تأكيدا على المستوى الأكاديمي للبرامج الهندسية وجودة مخرجاتها. وأوضح مالله أن معايير التقييم تشمل أهداف البرامج والمناهج الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والإدارة والتجهيزات المتاحة، إلى جانب مستوى الدعم المؤسسي المقدم للكلية. وأضاف أن عملية الاعتماد تضمنت تقييما ذاتيا وشاملا للبرامج وزيارة ميدانية اطلع خلالها وفد ABET على أعمال الطلبة والمختبرات، والتقى أعضاء هيئة التدريس، كما شملت الزيارة عددا من المرافق الأكاديمية والخدمات المساندة ذات الصلة بالعملية التعليمية.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله.
0: استمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع هذه واستعدوا، هذه العطلة زميلة إسراء تأتي بنكهة مختلفة كقطعة الحلوة التي تأتي في نهاية الوجبة، لأنها العطلة الأخيرة قبل دخولنا العام الدراسي الجديد بالنسبة للطلبة وأولياء أمورهم. نقول لهم استعدوا، وإن شاء الله أنتم قدها وقدود، إن شاء الله يكون عام دراسي مليء بالإنجازات والعطاءات العلمية التي تستحقها الكويت. عطلة
2: ومن ناحية نفسية، يعني عبد الله بما أنك تذكرت آخر عطلة والأسلوب هذا اللي يشعر الآخرين بأن في موضوع إحباط، بالعكس
0: ليش إحباط؟
2: بالعكس، يعني العطلة ستتجدد بإذن الله، يعني
0: وأكيد هم اشتاقوا لمدارسهم،
2: وأجمل ما في يعني العمل والدراسة والعلم إن فعلا أنت تستشعر عطلة نهاية الأسبوع، يعني يصير لها طعم آخر.
0: صحيح،
2: فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله، واستمتعوا بالعلم والعمل وأيضا ملاقات أصدقائكم وأيضا أقرانكم في مرحلة عمرية جديدة ومرحلة دراسية جديدة، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
0: بإذن الله، فقد اشتاقت لكم مقاعد الدراسة. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني،
2: وهذه تحياتنا من التقديم التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
0: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
2: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
0: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
2: إذن مستمعينا الكرام، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم الليلة أميرة الحسن، وفي الإخراج سلامة العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يترأس اجتماعاً مع وفدين من جمهورية العراق الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة السيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلاً أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد نشاطاً إنشائياً في منشأة جبل الفأس في إيران. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوب لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حلاً عسكرياً للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزاً تجارياً في أوكرانيا، والكريملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. وخلال قمة الفضاء الدولية، الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يجددان التزامهما بتعزيز قطاع الفضاء الأوروبي. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم اجتماعاً في قصر بيان مع وفدين من جمهورية العراق الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بحضور وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب وممثلي وزارة الدفاع وعدد من القيادات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية. وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانبين العراقي والأمريكي وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة التحديات المشتركة في ضوء التطورات الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والتطورات الراهنة. وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك عددا من الملفات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بين الأطراف المشاركة، بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وترأس الوفد العراقي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وضم الوفد عدداً من المسؤولين والقيادات المختصة، في حين ترأس الوفد الأمريكي قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب الأدميرال ليام هولن، وضم الوفد عدداً من المسؤولين والقيادات المختصة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها وبأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن استمرار توغلات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيداً يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة التأكيد على دعم دولة الكويت التام لاستقلال الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسيادتها على كافة أراضيها، وشددت على ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وضمان الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. رحبت دولة الكويت بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والذي يعكس نتائج التعاون الإيجابي بين الجانب السوري والوكالة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية ودعم جهود الجمهورية العربية السورية في تطوير تعاونها مع المؤسسات الدولية، مثمنة المساعي العربية التي أسهمت في التوصل إلى هذا القرار. وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب سوريا في مساعيها نحو التعافي وإعادة الإعمار وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق. مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. وأضاف العليمي أن أي تهديد لمضيق باب المندب ينعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. وفي لندن، دانت بريطانيا بشدة اليوم استئناف ميليشيا الحوثي الصراع في اليمن وهجماتهم الأخيرة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان وقوفها إلى جانب المملكة والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مطالبة إياهم بضرورة الإيقاف الفوري لهذا التصعيد. وحذر البيان من أن هجمات الحوثيين تهدد الاستقرار الإقليمي الأوسع، ولا سيما حرية الملاحة البحرية ومسارات التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن اقتراب زورق صغير مجهول الهوية منها على بعد 98 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية. ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني في شركة شحن أن زورقاً مجهولاً اقترب من السفينة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تطورات الأوضاع في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن قرار توجيه الضربات إليها اتخذ لمنعها من تحقيق ذلك. وأضاف ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي فوراً بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن طهران لن تتمكن من الصمود طويلاً أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن قرار توجيه الضربات إليها جاء لمنع طهران من الوصول إلى هذا الهدف. ولوح ترامب بإمكانية استهداف موقع جبل الفأس في إيران بعد رصد تحركات فيه، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب الأنشطة في الموقع عبر قدراتها الفضائية. في الوقت نفسه، قال ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي فوراً بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، معتبراً أن طهران لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، كما أكد أن بلاده تسيطر حالياً على مضيق هرمز. بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في حرب إيران، أبرزها الضغط الاقتصادي. وأضاف ديفانس أن واشنطن بإمكانها إبرام اتفاق فقط إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك، موضحا أنه يجري تمرير 10 ملايين برميل في بعض الأيام و18 مليون برميل في أيام أخرى، وهي كميات كافية لإمداد أسواق الطاقة العالمية. وفي مقابل تقديرات ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن كبار مستشاري البيت الأبيض ناقشوا معه خلال اجتماعات مغلقة سيناريوهات لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران طوال المدة المتبقية من ولايته، وربما إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل في يناير عام 2029، وذلك حسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب المسؤولين، تناولت المناقشات مدى قدرة طهران على مواصلة مقاومة الضغوط الأمريكية في ظل الحصار البحري والعقوبات والوسائل العسكرية الأخرى، بما قد يطيل أمد النزاع إلى ما بعد انتهاء ولاية ترامب.
0: وفي نيويورك قالت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن إن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول سوى إلى محطة بوشهر منذ يونيو الماضي، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني يمثل مصدر قلق وتهديدا للأمن الدولي. وأضافت أن رفض إيران الامتثال لالتزاماتها بشأن برنامجها النووي يترك خيارا واحدا، وهو التحرك. في السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة رصدت نشاطا إنشائيا في منشأة جبل الفأس الواقعة جنوب منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، لكن لا معلومات مؤكدة بشأن طبيعتها. وأضاف غروسي في تصريحات لوكالة بلومبرغ أنه لا يتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران في الأمد القريب. وفي قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية من قطاع غزة. وقالت السلطات الفلسطينية إن الاشتباكات

0: على وقع تواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، تصاعدت وتيرة القصف البري والجوي في قطاع غزة، وأطال مراكز إيواء وخيام نازحين. وفي شمال القطاع انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء فلسطينيين من عائلة واحدة من تحت أنقاض منزل في بيت لاهيا، كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال رفات 14 شهيدا من عمارة سكنية في مدينة غزة. وفي جباليا أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق النار والقصف المدفعي على مراكز الإيواء. وفي مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع أصيب عدد من المواطنين بينهم حالات حرجة في غارات استهدفت تجمعات سكنية ومسجدا ومواصي خان يونس. أما إنسانيا فقد حذرت الأمم المتحدة من نقص مخزونات الإمدادات الأساسية بسبب القيود ونقص التمويل، وأعلن برنامج الغذاء العالمي تخفيض المساعدات لتشمل كيس دقيق وطردا واحدا فقط لكل أسرة. أما صحيا فقد أجلي 47 مريضا فلسطينيا و45 مرافقا للعلاج خارج القطاع عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وبين قصف متواصل وأزمة إنسانية متفاقمة، يبقى سكان القطاع أمام خطر النار وتراجع الخدمات وتسييس المساعدات. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير، بينهم أطفال ونساء. وأضاف النادي في بيان إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال في مختلف محافظات الضفة والتي ترافقها جملة من الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك التحقيق الميداني مع عشرات الفلسطينيين والاعتداء عليهم، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. وفي لبنان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من مناطق في الجنوب اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية، مضيفة أن بلدة المنصور جنوبي مدينة صور شهدت عمليات تفجير ممنهجة أيضا للمنازل والبنى التحتية هناك. التفاصيل في رسالة سحر بشارة.
2: على وقع التصعيد المتواصل في الجنوب، بقي المشهد الميداني مفتوحا على مزيد من التوتر مع استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من البلدات. فقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة والمنطقة الواقعة بين بلدتي زبقين وشيحين، إضافة إلى بلدة المنصوري في منطقة صور، والتي تعرضت بالتزامن لأكثر من 20 عملية التفجير في تدمير ممنهج للمنازل والبنى التحتية، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى تفجير الأبار الارتوازية في البلدة. إلى ذلك، نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في بلدة ميس الجبل، دمرت معملا للنفايات ومنازل ومنشآت صناعية وزراعية، كما سجلت تفجيرات ضخمة في بلدتي بني حيان ودير سريان. إلى ذلك، استهدف القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت وحرش بلدة كونين وأطراف بلدة عيناتا. وتزامن التصعيد مع تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال، في وقت علت النداءات من أهالي لمدينتي صور والنبطية وبلدة عرب صليم، الذين ناشدوا الدولة والجيش اللبناني الوقوف إلى جانبهم وحمايتهم. نداءات وصلت إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أكد أن الدولة تقف إلى جانبهم وتبذل أقصى الجهود لمساعدتهم وتوفير كل مقومات الصمود قدر المستطاع، وشدد على أنه آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب، مؤكدا أن هذه مسؤولية الجميع وواجب تجاه أهل الجنوب الذي هو الجزء الأساس من لبنان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإلى الشأن السوداني، أعلنت المجموعة الخماسية المعنية بالسودان التي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية

0: المعنية بالتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أنه لا حلا عسكريا للصراع في السودان. وأكدت المجموعة الخماسية في بيان اليوم أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تتزامن مع خطوات ملموسة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، وشددت على أن جهودها تهدف إلى الإسهام في دفع مسار سياسي ذي مصداقية وشامل يفضي إلى مرحلة انتقالية تقود إلى حكومة ديمقراطية مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 34 آخرون اليوم في ضربة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة بافلوغراد بوسط شرق أوكرانيا. وقال وزير الداخلية الأوكراني إيفان فيجيفسكي إن روسيا شنت الضربة على مركز تجاري وسط مدينة بافلوغراد في وضح النهار. وفي تطور آخر، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو وشركة نفط أوكرانية اليوم إن القوات الروسية هاجمت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية للمرة الأولى، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. وفي موسكو، أعلنت روسيا اليوم إصابة 28 شخصا بينهم طفلان جراء هجوم أوكراني بمسيرة بحرية استهدفت الواجهة البحرية لمدينة سوتشي المطلة على البحر، مشيرة إلى وقوع أضرار في بعض منشآت الواجهة البحرية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في رد على الاستهداف الأوكراني إن قواتها نفذت ضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية، موضحة أن الضربات شملت مستودعا للطائرات المسيرة إلى جانب منشآت كانت تخزن شحنات عسكرية أوكرانية. سياسيا، قال الكرملين اليوم أن أوكرانيا اقترحت هدنة بشأن منشآت الطاقة وليس تسوية شاملة وطويلة الأمد. وأضاف الكرملين أن الشروط الروسية لوقف الحرب في أوكرانيا لم تتغير، مؤكدا أن موسكو تفضل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع. وفي سياق الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ أن بلاده ملتزمة بتوفير أكثر من 120,000 مسيرة لأوكرانيا خلال العام الجاري. وقال ستريتينغ إن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى المواجهة، مؤكدا أن بلاده موحدة في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. وأضاف أن موسكو تواصل اختبار بريطانيا وحلف شمال الأطلسي وترى فيهما تهديدا، معتبرا أن هذه الرؤية لا أساس لها. من جهته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الحكومة الألمانية اليوم إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي رغم الجدل الذي تخوضه ألمانيا حول هذا الدعم، مؤكدا أن الحفاظ على المسار المتبع هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي. وقال روتا إن روسيا لا تبدي أي استعداد لإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها قواتها. وفي باريس، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم التزامهما بتعزيز قطاع الفضاء الأوروبي خلال القمة الدولية للفضاء المنعقدة في باريس. ودعا ماكرون وفوندرلاين أوروبا إلى تعزيز صناعتها وقدراتها الفضائية بما يدعم مكانتها في هذا القطاع الاستراتيجي. معا إلى هذا التقرير.
1: في اليوم الثاني من القمة الدولية للفضاء التي تستضيفها فرنسا وألمانيا في قصر جران بالي في باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز مكانتها بين القوى العالمية الفاعلة في الفضاء وتطوير قدراتها في الرحلات المأهولة والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. ماكرون قال خلال كلمته في القمة إن على أوروبا أن تكون ضمن الجهات الفاعلة الأولى عالميا خصوصا في مجالي الاتصالات والذكاء الاصطناعي في ظل احتدام المنافسة الفضائية، ولا سيما مع الولايات المتحدة والصين. وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تطوير قدرة أوروبية مستقلة في مجال الرحلات المأهولة، مشيرا إلى رحلة مقررة في عام 2027 تنقل 3 رواد فضاء أوروبيين إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع شركة أمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وفي مجال الاتصالات، دعا ماكرون مشغلي الشبكات وشركات الأقمار الاصطناعية والصناعات الفضائية إلى تشكيل تحالف أوروبي يتيح بحلول عام 2030 اتصالاً مباشراً بين الأقمار الاصطناعية والهواتف المحمولة من دون الحاجة إلى محطات أرضية وسيطة. وعلى صعيد الاستثمارات، قال ماكرون إن القمة يتوقع أن تشهد توقيع أكثر من 51 اتفاقاً باستثمارات تقترب من 20 مليار يورو في إطار جهود دعم الصناعة الفضائية الأوروبية التي وصفها بأنها لا تزال هشة. من جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى تكثيف الجهود الأوروبية في قطاع الفضاء، مؤكدة أهميته في مجالات الاستكشاف العلمي والدفاع والأمن، خصوصا في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت فون دير لاين إن القدرة على الوصول إلى الفضاء والعمل فيه لم تعد مرتبطة بالازدهار الاقتصادي فقط، بل أصبحت عاملا متزايد الأهمية في أمن أوروبا واستقلالها.
0: مستمعينا الكرام، الآن مع فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة، ونناقش فيها الليلة الضغوط الأمريكية وتضييق الخيارات أمام طهران. وسط ضغوط عسكرية واقتصادية أمريكية متصاعدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا يمكنها أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن قرار توجيه الضربات إليها اتخذ لمنعها من الوصول إلى ذلك. ترامب لوح بإمكانية استهداف موقع جبل الفأس في إيران بعد رصد تحركات فيه، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب ما يجري في الموقع عبر قدراتها الفضائية. مستمعينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. أهلا بك معنا دكتور صالح.
2: أهلا وسهلا بك
0: دكتور. في البداية، كيف تقرأ تأكيد الرئيس ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي للعمليات الأمريكية؟
2: يعني أعتقد أن هذا الخطاب الذي يكرره الرئيس الأمريكي بات الآن هو الاستهلاك المحلي، وخصوصا مع قرب الانتخابات. الآن التركيز هو على مضيق هرمز. لاحظي أن كل الأهداف العسكرية التي تضربها الولايات المتحدة والتحركات الإيرانية التي تستهدف السفن هي حول مضيق هرمز. لذلك أصبحت الآن بوصلة الصراع هو مضيق هرمز، وكيف تمر الناقلات، وكيف يتم الحفاظ على امدادات الطاقة وأسعار الوقود والنفط في العالم. إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى تحييد مضيق هرمز عن التأثير على الاقتصاد العالمي، والحرس الثوري الإيراني الذي يمسك بمقاليد الأمور في إيران مصر على أن يتم هذا التوتر وأن يتم التخريب على مسارات السفن لأهداف انتخابية. أعتقد أن الحرس الثوري واضح أنه يريد أن يكون هناك تأثير على الانتخابات الأمريكية عبر التشويش على أسعار البترول والتأثير عليها، من أجل أن يكون هناك خيارات الناخب الأمريكي تتجه بعيدا عن حزب الجمهوري الذي هو حزب رئيس ترامب.
0: نعم، ترامب أيضا لوح بإمكانية استهداف موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات فيه، كيف تقرأ أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت؟
2: بالتأكيد يظل السلاح النووي هدف أمريكي، لأن هذا هو الهدف الأساسي للحرب. الحرب الأولى، الضربة الأولى التي وجهتها الإدارة الأمريكية في عام 2025 إلى منشأة فوردلو، والتي كانت ضربة قوية، كان واضح أن الإدارة الأمريكية تضع نصب عينها منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولذلك الآن الحرس الثوري الإيراني يحرك كل القضايا وكل الملفات الشائكة عبر قيامه بتزويد منشآت النووية في جبل الفأس بمعدات جديدة، ولذلك هو يستدرج الولايات المتحدة من أجل إشعال حرب جديد، حرب أخرى وصراع جديد. وحتى هذا مرتبط أيضا بالأذرع الإيرانية. لاحظي أن تحركات الحوثي في مضيق باب المندب تأتي ضمن سياق الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة من أجل التأثير على امدادات الطاقة في العالم. مضيق هرمز تعرفين ويعرف الجميع أن هناك امدادات كبيرة من الطاقة تمر عليه، خصوصا نفط المملكة العربية السعودية الذي يمر عبر ميناء ينبع ويتم تجويد الأسواق الآسيوية. ولذلك نلاحظ أن هناك حركة إشعال للمنطقة بدءا من إيران وصولا إلى اليمن.
0: نعم، واشنطن تتحدث عن سيطرتها على مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط، وأيضا تصريحات ديفانس نائب الرئيس ترامب الذي أكد أن أمام بلاده خيارات عدة وفي مقدمتها الضغط الاقتصادي. برأيك دكتور، هل الاقتصاد أصبح بديلا عن العمل العسكري أم أنه امتدادا له؟
2: واضح أنه بعد حرب 40 يوما من الضربات العسكرية بات الخيار الأمريكي هو خيار الضغط الاقتصادي، ولذلك بدأ بعد خلال إيران بمذكرة التفاهم وفرضها رسوم وإدارة معينة على مضيق هرمز، ولذلك كان الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية من أجل الضغط الاقتصادي وخنق إيران اقتصاديا. لكن يبقى المؤشر الحقيقي وبوصلة الصراع هو أسعار النفط. أسعار النفط كلما كانت مرتفعة منخفضة كان ذلك نجاحا للإدارة الأمريكية، ولذلك الإدارة الأمريكية تسعى بكل ما وتيت من قوة أن تفرض واقعا على مضيق هرمز يتم فيه إرغام إيران على الابتعاد عن حركة السفن. ولذلك لاحظنا أن الإدارة الأمريكية لجأت مؤخرا إلى توجيه ضربات إلى ناقلات النفط الإيرانية التي تستهدف ناقلات النفط الدولية، وبالتالي هي تريد أن تدفع إيران ثمن كبير من جراء سياستها العدوانية على امدادات الطاقة وحول مضيق هرمز.
0: نعم، أيضا ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. برأيك ما دلالة هذا التصريح؟
2: أعتقد هو الإدارة الأمريكية أدركت أن الحرس الثوري بسياساته العدوانية هو يريد أن تستمر الحرب والصراع والتوتر والنزاع حتى موعد الانتخابات الأمريكية، ولذلك الآن السعي الحقيقي للإدارة الأمريكية هو محاولة تحييد الانتخابات الأمريكية عن تأثيرات الصراع مع إيران ومضيق هرمز. ولذلك سنلاحظ أنه من الآن حتى فترة الانتخابات أو موعد الانتخابات في 3 نوفمبر القادم سيكون هناك تركيز على أن هناك حل تفاوضي وأن هناك ضغط أمريكي اقتصادي وسعي أمريكي من أجل الحفاظ والسماح بإمدادات الطاقة، ولا أستبعد أن يكون هناك تحرك أمريكي قوي تجاه ميليشيات الحوثي التي قامت بهجوم على ميناء المخا والجزر اليمنية في البحر الأحمر من أجل التأثير والتشويش على إمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق باب المندب.
0: نعم، تقارير تتحدث عن مناقشة البيت الأبيض لسيناريوهات امتداد الحرب حتى نهاية ولاية ترامب. ماذا يعني ذلك دكتور، وما هي إمكانية أن تمتد الحرب فعليا إلى نهاية ولاية الرئيس ترامب؟
2: في النظر إلى الإمكانيات والواقع والوقائع العسكرية والاقتصادية لا يمكن أن تستمر هذه الحرب حتى سنتين. يعني كل الرهان الإيراني هو أن يتم أن تصل الأمور أن تصل إلى الانتخابات الأمريكية في 30 نوفمبر، يعني نحن نتحدث عن 50 يوما من الآن. إذا لا يمكن للإيران الاقتصاد الإيراني أن يتحمل حصارا طويلا لسنوات مثل هذا الحصار الخانق الذي تطلق عليه السفن الأمريكية بمنع مرور السفن إلى الموانئ الإيرانية. الحصار الأمريكي حقيقي وقوي وخانق، بدأ يؤثر حتى على سعر العملة الإيرانية وحتى على الاقتصاد الإيراني والتضخم، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتحمل سنوات هذا الحصار الخانق. رهان الحرس الثوري هو محاولة أن يكون لديه مكسب بالتأثير على الانتخابات عبر الاستمرار في الحرب ومناخ الصراع.
0: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. شكرا جزيلا لك دكتور صالح على المشاركة معنا.
2: أهلا وسهلا.
0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، شارك وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر اليوم في أعمال الاجتماع 10 للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين. وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي وبحضور الأمين العام العام لمجلس التعاون جاسم البداوي أهمية مواصلة الجهود الخليجية المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق في المجال السياحي وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتنمية مقوماته وتعزيز مكانة دول مجلس التعاون باعتبارها وجهة سياحية إقليمية ودولية. كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا المرتبطة بتطوير القطاع السياحي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس بما يدعم المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة ويسهم في تنشيط الحركة السياحية بين دول مجلس التعاون. وفي المنامة بحث وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر لعمر مع وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية أحمد الخطيب اليوم تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مملكة البحرين العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالسياحة بما يسهم في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلدين الشقيقين. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 15 نقطة ليبلغ مستوى 8942 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 52 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بواقع 8 نقاط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 395 مليون و400 ألف سهم تمت عبر 28,149 صفقة نقدية بقيمة 111 مليون و400 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
3: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 28 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 27، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 26، مينا الأحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية غرب أبو بيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم، أعلى مد في الساعة 12:20 دقيقة بعد منتصف الليل، أدنى جزر في الساعة 5:50 دقيقة صباحا، موعد أذان الفجر في الساعة 4:10، موعد شروق الشمس في الساعة 5:30. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يترأس اجتماعا مع وفدين من جمهورية العراق الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد نشاطا إنشائيا في منشأة جبل الفأس في إيران. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوب لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حلا عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا. والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. وخلال قمة الفضاء الدولية، الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يجددان التزامهما بتعزيز قطاع الفضاء الأوروبي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج سلامة العنزي. شكرا على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي.

نستهل نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة: ملعب خاص للمنتخبات الوطنية قريبا وفق أعلى المستويات. الكويت تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس آسيا للصالات 2028. ناشئو ألعاب القوى يحققون ذهبية وفضية في البطولة العربية. نادي الرماية يكرم الفائزين بالبطولة التدريبية. النصر يعود للانتصارات بفوز صعب على أبها في الدوري السعودي. ليفربول يواصل تكريس عقدته أمام أتلتيكو مدريد ويهزمه بثنائية في دوري الأبطال.

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة تخصيص ملعب خاص لاتحاد كرة ومنتخبات الوطنية وجاري تجهيزه وفق أعلى المستويات. وأوضح الجلهمة أن المشروع يمثل خطوة أولى نحو توفير خصوصية كاملة لتدريبات المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية، وسيضم مرافق متكاملة للجهاز الطبي وصالة حديد إلى جانب العديد من التجهيزات التي تخدم تحضيرات واستعدادات منتخباتنا.

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن الكويت تقدمت رسميا بطلب استضافة كأس آسيا للصالة خلال الفترة من 25 من يناير حتى 6 فبراير 2028 والمؤهلة لكأس العالم 2028، مشيرا إلى أن الكويت لها خبرة في استضافة البطولة بعدما قامت بتنظيم كأس آسيا 2022. وأوضح رئيس الاتحاد أن هناك وفد من الاتحاد الآسيوي سيقوم بزيارة الكويت نهاية سبتمبر الحالي، وذلك للاطلاع على المنشآت الرياضية التي ستقام عليها فعاليات البطولة. وأكد الشيخ أحمد اليوسف أن الشباب الرياضي هو قادر على تنظيم كبرى البطولات والأحداث والمباريات التي كان آخرها تنظيم السوبر الفرنسي وكأس الخليج بصورة مميزة.

صرح رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر الصباح بمناسبة مغادرة وفد منتخباتنا الوطنية للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية 20 إيتشي ناغويا 2026 بأن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة للرياضة وفرصة لإبراز قدرات الرياضيين الكويتيين في أحد أكبر المحافل الرياضية والأسيوية. وأكد أن الوفد يضم 120 لاعبا ولاعبة يشاركون في 16 لعبة ورياضة، هي الرماية وألعاب القوى وكرة القدم والغولف والخماس الحديث والمبارزة والتيكبول والتسلق الرياضي والكاراتيه، إلى جانب الفروسية والإسكواش والجوجيتسو والسباحة وكرة اليد والبادل والشراع، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية حرصت على توفير كل ما يلزم لإعداد الوفد وتمكينه من الظهور بالصورة المشرفة التي تليق باسم الكويت.

قرر مجلس إدارة نادي الساحل بالاتفاق مع الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم إقامة معسكر خارجي في مصر ينطلق الثلاثاء المقبل خلال توقف المسابقات المحلية حالياً بسبب مشاركة الأزرق في خليج 27 في الفترة من 23 الجاري حتى 6 من أكتوبر استعدادا لاستئناف دور زين الممتاز يوم 9 من الشهر المقبل. واتفق فريق الساحل على خوض 4 مباريات ودية في مصر منها مع فريقين من السعودية هما حطين وجرش وكذلك مع وادي دجلة المصري على أن يتم تحديد المباراة الرابعة خلال الأيام المقبلة. توج منتخبنا الوطني لألعاب القوى بميدالية ذهبية وأخرى فضية ضمن منافسات الجولة البطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين تحت 18 سنة ليرفع رصيده إلى 7 ميداليات ملونة. وقال عضو الاتحاد ألعاب القوى ورئيس المنتخبات فلاح صنيدح إن لاعب المنتخب عبد الرحمن العازمي حقق الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الثلاثي مسجلا رقما شخصيا جديدا فيما حل اللاعب عبد الكريم الحسن بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية في مسابقة الرمي بالمطرقة.

حقق أبطال الكويت المركز الثالث في الترتيب العام للدولي في البطولة آسيا القارية للجيوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 90 دولة. وقال المدرب في أكاديمية كويت جيوجيتسو المعتمدة من اللجنة الأولمبية أحمد الراشد إن تحقيقنا المركز الثالث يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة الجيوجيتسو وقدرة أبطالنا على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة في البطولات القارية والدولية. وأضاف الراشد إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المتواصلة والعمل الذي يبذله المدربون الوطنيون في إعداد اللاعبين فنيا وبدنيا إلى جانب غرس قيم الانضباط والالتزام والمثابرة والروح الرياضية بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل البلاد بصورة مشرفة.

كرم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي الفائزين بالبطولة الختامية للدورات التدريبية التي شملت مسابقات بندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس ضغط هواء 10 أمتار والقوس والسهم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. وأسفرت نتائج فئة الذكور عن فوز الرامي محمد العجمي بالمركز الأول بمسابقة البندقية ضغط هواء 10 أمتار وفواز المطيري بالمركز الأول في مسابقة المسدس ضغط هواء 10 أمتار وفي مسابقة المسدس ضغط هواء 10 أمتار ومحمد القطان في المركز الأول في مسابقة القوس والسهم. أما في فئة الإناث ففازت الرامية فاطمة الحداد بالمركز الأول بمسابقة البندقية ضغط هواء 10 أمتار وندى الرشيدي بالمركز الأول في مسابقة المسدس ضغط هواء 10 أمتار وجود الرشيدي بالمركز الأول أيضا بمسابقة القوس والسهم.

ومن أخبار الخليجية، استعاد فريق النصر نغمة الانتصارات سريعاً في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من المسابقة. رفع النصر بها رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، أما في أبها فيظل في المركز الأخير ولديه نقطة وحيدة، حيث يعاني من بدايات متعثرة في عودته لدوري المحترفين.

أعلن نادي الرياض السعودي لكرة القدم إصابة نجمه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بتمزق في العضلة الخلفية، وأوضح الرياض أن تريزيجيه سوف يغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي. وشارك تريزيجيه في 6 مباريات مع فريق الرياض بمختلف المسابقات هذا الموسم، حيث أحرز هدفا وحيدا.

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وبهذا الانتصار حصد ليفر أول 3 نقاط في مشواره في البطولة، بينما تلقى الروخي بلانكوس هزيمة في مستهل مشواره بالنسخة الحالية من المسابقة.

استهل أرسنال مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار ثمين خارج أرضه بعدما تغلب على نابولي بهدف دون رد على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مواجهة حسمها الفريق الإنجليزي بهدف قائده مارتن أوديغارد في الشوط الثاني، ومنح الفوز للغانرز أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة، في حين خرج نابولي من مباراة الافتتاحية على ملعبه دون أي نقاط.

افتتح باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بست أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من المسابقة. وبهذا الفوز الكبير حصد فريق العاصمة الفرنسية أولى نقاطه في مرحلة الدوري ليبدأ مشواره القاري بقوة ويعتلي صدارة جدول الترتيب مبكراً.

حقق برشلونة فوزا كبيرا على فينورد الهولندي 5 أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2026-2027. وبهذه النتيجة حصد الفريق الكتالوني نقاط المباراة الثلاث في مستهل مشواره بمرحلة الدوري، بينما بقي رصيد فينورد خاليا من النقاط.

حجز تشيلسي مقعده في الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه ليدز يونايتد بست أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الدور الثالث.

أعلن نادي بوتافوغو لكرة القدم تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي المغربي حكيم زياش قادما من الوداد المغربي، وذلك بعد أقل من أسبوع على فسخ عقده مع الفريق البيضاوي. ووقع زياش البالغ من العمر 33 عاما عقود انتقاله إلى الفريق البرازيلي حتى يونيو 2028 ليخوض بذلك أول تجربة له خارج القارتين الأوروبية والأفريقية، بعدما سبق له أن لعب لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها تشيلسي الإنجليزي.

وفي خبرنا الأخير، قطع ألكسندر زيفيريف خطوة كبيرة أخرى نحو تحقيق ثاني ألقابه في البطولات الكبرى بفوزه بنتيجة 6-2 و5-7 و6-1 على الهولندي بوتيك فان دي زاندخليب، ليصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. وسيلعب زيفيريف في نصف النهائي ضد الروسي كارين خاشينوف في إعادة لمباراتهما على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021 التي فاز بها الألماني.

مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة: ملعب خاص للمنتخبات الوطنية قريبا وفق أعلى المستويات. الكويت تتقدم رسميا بطلب استضافة لكأس آسيا للصالة 2028. ناشئو الألعاب القوى يحققون ذهبية وفضية في البطولة العربية. نادي الرماية الكويتي يكرم الفائزين بالبطولة التدريبية. النصر السعودي يعود للانتصارات بفوز صعب على أبها في الدوري السعودي. ليفربول يواصل تكريس عقدته أمام أتلتيكو مدريد ويهزمه بثنائية في دوري أبطال أوروبا.

مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود سهلي. إلى اللقاء.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغة العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديواناً واحداً، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطوراً ملحوظاً منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني في إسناد مهمة كتابة النشيد الوطني لدولة الكويت. أحمد مشاري العدواني أحد حملة المشاعل في منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأسرها.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش، كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش، يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ويسعد مساكم مستمعينا في هذا اللقاء المتجدد معكم أسبوعيا في برنامج نقطة نقاش. في كل حلقة نقدم لكم معلومة وموضوع معين نتناقش فيه حوله، واليوم يسعدني تكون معاي الأستاذة بشرى العنزي، المبرمجة والمختصة في الذكاء الاصطناعي. نقول حياك الله أستاذة.
2: أهلا فيك، يا مرحبا.
1: يا هلا ومرحبا. اليوم تقنية اللي نستخدمها هذا الذكاء الاصطناعي ما عاد فقط هي شاشة ممكن تدش فقط في تفاصيل حياتنا، بل تكتب عنا، تفكر عنا، وتقترح عنا، وتختصر لنا الوقت مع هذه السرعة الكبيرة. يوكلنا طبعا سؤال وايد مهم، منو قاعد يسوق للثاني، أو منو قاعد يوجه الثاني؟ احنا نملك هذه التكنولوجيا، ولا هي اللي قامت تملك وقتنا وقراراتنا وانتباهنا؟ في هذه الحلقة اللي راح نتناقش فيها في موضوع يمكن حساس عن الإدمان الرقمي.
3: يعد الذكاء الاصطناعي تقنية تهدف إلى جعل الحاسوب والبرامج قادرة على أداء مهام تحتاج عادة إلى قدرات بشرية، مثل التعلم، التحليل، وفهم اللغة، واتخاذ القرارات. وفكرة الذكاء الاصطناعي ليست جديدة، فقد بدأت بجذورها منذ منتصف القرن العشرين، لكنها تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب توفر كميات ضخمة من البيانات وتطور الحواسيب والخوارزميات. وبطريقة مبسطة، يتعلم الذكاء الاصطناعي من تحليل أمثلة وبيانات كثيرة، ثم يستخدم الأنماط التي اكتشفها لإنتاج إجابات أو نتائج مناسبة. وهو لا يفكر ويفهم بالطريقة نفسها التي يفكر بها الإنسان، بل يعتمد غالبا على تحليل البيانات والتنبؤ بالنتيجة الأكثر احتمالا.
0: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
1: حياك الله أستاذة مرة ثانية، ونبتدي الحلقة بهذا السؤال: من يقود من، الإنسان أم التقنية؟ بداية، وأنت مبرمجة وممارسة للذكاء الاصطناعي، شلون توصفين لنا هذا التحول اللي يحدث في علاقتنا بالتكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة؟
2: احنا اول شيء لو نعرف، اول شيء حابه بسيكم بالخير،
1: حياك الله يا حبيبتي.
2: الان التقنيه قاعد تتطور تطور لوغاريتمي، يعني بشكل كانه صاروخ ينطلق مش يرتفع وينزل نفس الرسم البياني. فاحنا لما نتطور قاعد نتطور بشكل سريع جدا. بعد الثوره الصناعيه الثالثه اللي هي الانترنت والكمبيوتر والرقميات، بعدين اتجهنا للذكاء الاصطناعي. ما شاء الله قاعد نلاحظ حتى اقتصاد الدول قاعد يتغير، يعني في دول كانت من الدول العظمى في دول لحقتها بالذكاء الاصطناعي. وكذلك التقنيه الان صارت شيء لابد منه، صارت جزء من بيئتنا، صارت جزء من مجتمعنا، من عملنا، من مهنتنا. فيعني مثل ما نقول شر لا بد منه، ولكن احنا كيف نخلي شر، كيف نخلي خير؟ هذا شيء بايدنا، احنا نتحكم فيه عن طريق وعي الانسان اللي يستخدمه، وعي المجتمع، وعي الاجيال الجديده اللي ما شاء الله تبارك الرحمن في اطفال يفهمون بالتقنيه اكثر من والدين ويعرفون صحيح. بالتكنولوجيا
1: صحيح. يعني انا بنتي بسنتين يقعد يعرف شلون الشاشه تروح يمين ولا يسار.
2: صح كلامك. امس بنتي داشه على تيك توك تقول ماما هني تسوين سحر، تسوين اي اي وتساعدين شكلك، مكتوب اداء مكتوب عليها سحر اي اي.
1: من اللي يعلمهم
2: الريلز هذه؟ فيديوهات اللي يتابعونها الاطفال، وما شاء الله عندهم هم الصغار عندهم وعي تقني اكثر، والجيل الحالي اكثر لان ولدوا على الجيل الرقمي، التكنولوجيا الجديده.
1: صحيح.
2: فعارفين يستخدمونها، واحنا نسمح لهم بالصدق يستخدمونها.
1: انا دائما اسال اقول لهم منو علمك انت؟ انت منو علمك انت؟ انت ايش عرفك انت؟ ففعلا يعني العيال قاعدين يواجهون الاباء والامهات. اليوم التكنولوجيا متى تصير اداه تؤدي الاعتماد عليها بشكل يؤثر في حياتنا وقراراتنا وعلاقاتنا؟
2: دائما الاعتماد الكلي يؤثر، مثل التعلق بالبني آدمين. احنا متعلق بالبشر راح يأثر بنفسيتي، وراح يأثر هذا الشخص راح يأثر في نفسيتي ومشاعري ومزاجي، كأنك تتعلقين بالإنسان. فما بالك آلة إذا احنا تعلقنا فيها أكيد راح تأثر بمزاجنا. وغير كذي لو تلاحظين أستاذة فاطمة، الريلز هذه أو المقاطع القصيرة اللي احنا نتابعها بالتيك توك ونتابعها بالإنستغرام، يطلع لك مقطع زين زين زين، بعدين مستفز، بعدين حزين، بعدين زين، بعدين هذا شو يسوي؟ قاعد يتلاعب بعواطفنا.
1: يعني فأنا ما أبي أسكر. القصيرة؟
2: أي المقاطع يسمونها الريلز، المقاطع القصيرة اللي تطلع مثل تيك توك ولا بالإنستغرام الريلز، تحط مقطعين يجذبك اهتماماتك، بعدين يحط مقطع مستفز، بعدين مقطع حزين، بعدين مقطع عشان ما تهدينه. فأنت شو تسوي؟ ما أبي أنام وأنا شايفة مقطع يزعلني، بتم استخدم الجنسي 4 ساعات. ساعات يسرق مني الوقت.
1: يعني قصدك المقاطع الصغيرة هذه ممكن تسوي لي مشكلة في الدماغ أكثر من المقاطع الطويلة؟
2: طبعا طبعا، لأن هذا يعتبر أن هي خلايا العصبية اللي داخل دماغ الإنسان، المجسات عندها لازم تترابط عشان المعلومة تثبت عندك. شلون أنا أسمع قصة مثلا عن أو أشوف معلومة عن الطباخ، خلينا نقول مثلا احنا كاهتمامات النساء، او يعني معلومة عن الموضة، او الرجال يشوف شيء عن السيارات، بعدين يشوف مقطع ثاني مخالف عن المقطع اللي شافه، فالخلايا عنده ما تترابط، تتفكك العصبية، فهني المعلومة ما ترسخ في ذهنه، تموت هذه الخلايا العصبية. فيصير عنده شنو؟ صار عنده نسيان، تشتت، تفكير، يحس انه مجهد، مخه مجهد وهو مو مجهد.
1: يعني ظاهرة هذه التشتت الانتباه والاي دي اتش دي تحقين طلعت من بعد هذه الثورة الرقمية زادت؟
2: والله انا مو مختصة بعلم النفس بهالامور، لكن تقنية
1: بس احنا لو نربطها
2: ممكن صحيح، لان هي قامت تزيد بعد التقنية. صحيح. حتى في امراض طلعت لنا حديثة قاعد تصير، هي تعفون الدماغ، النسيان، الزهايمر، الشخص يكلم تليفون تليفونه بيده يقول تليفوني وهو بيدك، يبي يطلع يروح مشوار، انا وين كنت بروح؟ انا شنو قلت انا؟
1: ايه
2: هذه مشكلة ترى قاعد تصير،
1: هذه ضغوطات تصير. نسمع ساعات عن الإدمان الرقمي. أستاذة بشرة، شلون تشرحي لنا هذا المصطلح ببساطة؟ وهل كل شخص ممكن يقضي ساعات طويلة قدام الهاتف أو التليفون أو الموبايل نعتبر أنه مدمن؟
2: أنا بس أسأل سؤال
1: سلي.
2: بشكل عام هذه حالات نشوفها في ناس لما تطلع لها إشعارات لازم يشوف شنو جاء، وأنت قاعد تسولفين معه وقاعد يسولف لك قصة مهمة يفتح التليفون. في ناس عندها مشاهدة متواصلة للمسلسلات، يقعد بالأربع خمس ساعات يتابع مسلسل لين يخلص أو برنامجه، وينسى الجلسات العائلية وينسى شغله كامل. في ناس عندك اللي يشوف التسوق الإلكتروني القهري يسمونه، لازم يدش يعبي السلة ما يبي يشتري،
1: أيوة ساعات يحذفها بعدين
2: يحذفها يرجع مرة ثانية. وفي ناس كذلك اللي ما يقدر أول ما يقعد يطالع التليفون، في ناس عنده اعتماد مفرط بالذكاء الصناعي يسولف معه ياخذ يعطي، هذه كلها نقدر نقول أشكال مختلفة للإدمان الرقمي. فهذه اللي
1: هل احنا كلنا مدمنين رقميين حاليا؟
2: انا ما اقدر اقول لك ان احنا مدمنين، لان هذا
1: لان كل اللي قلتي كلنا في
2: هذه اشكال مختلفه للادمان الرقمي، في شكل بسيط، في شكل متوسط، في صعب جدا.
1: شلون اتعامل مع هذا الادمان حتى ما يعني يورطني واكون معتمده على عليه بشكل كبير، وبالتالي اذا نسيت تليفوني يمكن بالبيت تصير كارثه؟
2: يعني أنا أشوف من وجهة نظري ما أبي أحذف التطبيقات اللي أنا مدمنة عليها، ولكن أنا أسيطر على نفسي باستخدام التليفون. يعني أنا ضد إن إنسان قبل لا ينام بساعة ساعتين أقل شيء إنه يتابع المقاطع القصيرة أو يشوف أخبار معينة، لأن ممكن يعني الإنسان يقعد مزاجه متعكر، هو مش عارف ليش مزاجه متعكر، لأن هذا يسيطر على سلوكنا. لما أحد يلعب عواطفك فشنو يؤدي؟ الأفكار تولد مشاعر، مشاعر تولد سلوك، فنقعد مشاعرنا مضطربة، إحنا ما عارفين ليش. ليش أنا اليوم قاعدة تعبانة؟
1: حلو بعد تسألين نفسك يعني ليش أنا تعبانة، العادة ما تسألين يعني.
2: إحنا قبل كنا نقعد فريش قبل يعني لو تبتي لما إحنا أوكي يعني الجيل اللي قبلنا مثلًا ما شاء الله بهات يقعدون فريش، يتعودون من الشيطان، يصلون، يتريقون، يقعدون يتابعون الأخبار، يسولفون مع بعض. الحين لا، أول ما يقعد يطلع التليفون شاف الخبر سالة مزاجه اليوم كله متأكر.
1: صح،
2: فهذه أحد أسباب أو أشكال مختلفة للإدمان الرقمي.
1: صح، اليوم أنا أقدر أتحكم، أنت قلتي أتحكم في تعاملي مع هذا الهاتف. يعني عدد الساعات اللي أقضيها أمام الشاشة والطريقة اللي أستخدم فيها هذه الساعات، اليوم في ناس صار عندها وعي أن قبل لا تنام لازم حتى ما تدخل هذه المقاطع إلى الحلم، أو أن ينام متأكر شاف له خبر مو زين. شلون أنا أسستم حياتي مثل ما يقولون على طريقة ممكن ما تضرني؟
2: يعني أول شيء أسأل نفسي أنا وين راح وقتي؟ أنا عندي 24 ساعة ولكن ما عندي وقت. إحنا قاعدين في بيوتنا أو نخلص أشغالنا نقول ما عندي وقت، نص الوقت سرق بالتقنية هذه أو بالهاتف، سرق الهاتف. تمام، أوقف المحفزات الغير ضرورية، مثلا أوقف الإشعارات، أوقف تشغيل تلقائي للفيديوهات، لأن في أكاديمية حقت الأطفال وصت بهذه الخطوات، لأن في أطفال عندهم إدمان كامل.
1: الأطفال تقصدين أي عمر؟
2: الأعمار الصغيرة اللي هو مثلا اللي من عمر 6 سنوات وتحت أو 8 سنوات تحت. فمنظمة الصحة الأمريكية ترى صنفت هذا اضطراب اللي يتعلقون بالألعاب الفيديوز أو يتعلقون في البرامج هذه اللي تطلع المقاطع القصيرة مثل سناب شات، الانستغرام، التيك توك، ترى هذا سموها اضطراب التعلق في الألعاب الذهني، لأنه هو إذا خذيتي منه التليفون يقعد يصارخ.
1: صح،
2: هذا ترى نوع من أنواع
1: ويكسر
2: الإدمان. هو وصل مرحلة المدمن. شنو هدف المدمن اللي إحنا نعرفه؟ المخدرات اللي إحنا نعرفها الدركس العادية، الانعزال، ينعزل عن المجتمع، ما يبي أحد حوالينا، يبي يعيش الجو ويدش بالمزاج هذا. هل لما نشوف طفل عايش الجو بـ games أو لعبة هذا مو إدمان؟ ما دش مرحلة التعاطي أو الإدمان إنه يتعاطى. صح، هذه اللعبة. وعلى فكرة ترفيه، يعني من كم سنة طلع شيء اسمه مخدرات رقمية، اللي هي الموسيقى اللي فيها أمواج صوتية معينة يسمعها الشخص يدخل في مزاج ريلاكس، وكانوا يبيعونها على الناس وصارت تجارة أصلا، وتكلموا عنها كثير من المنصات، بس هذا

0: خيالات.
1: هو الموسيقى هذه الهيرتز اللي عندهم الموجات في هيرتز يأثر على المخ، يعطي مثل الخلايا ذبذبات للخلايا موجات صوتية ترفع نسبة هرمون الدوبامين. الدوبامين اللي هو السعادة.
0: صحيح.
1: فيعطي إشارات للرأس أو للدماغ إن ترى إحنا الآن في مرحلة السعادة واستكنان. تلقينا حاط سماعاته ونايم، لهم أجواء الإضاءة خافتة. هذه أجواء تعاطي، أجواء إدمان.
0: صحيح.
1: ففي مخدرات رقمية، في إدمان رقم. فالحين إذا أنا ما دشيت سمعت هذه الموسيقى المخدرات راح أدخل في مرحلة إدمان السوشيال ميديا والتسوق والمسلسلات و...
0: نعم. اليوم الذكاء الاصطناعي صار أكثر قدرة على معرفة اهتماماتنا وتفضيلاتنا، هذا قاعد يخلينا نتعلق بالعالم الرقمي، يعني حتى وإن حاولنا أن نقول عن روحنا احنا مو مدمنين.
1: الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي شنو؟ لما قلت الذكاء الصناعي انا بسال الذكاء الصناعي في، يعني لما يكونوا قاعدين الناس واسالهم يقولون لي شات جي بي تي. اوكي هو صح، شات جي بي تي هو اول اداه ذكاء صناعي ظهرت للعامه،
0: ولا ذكاء اذكاهم
1: هو اول واحد ظهر للعامه.
0: اي فالحين هو الاذكى تقريبا،
1: يعتبر الاذكى لانه هو اول من ولده وعلموه البيانات اللي ضخمه جدا، فتعلم والناس استخدمته اول فتدرب على معلومات الاخرين.
0: حلو. والباقيين
1: الذكاء الصناعي بدون معلومات ترى هو وقوده البيانات.
0: نعم.
1: الباقيين هو كانت قصه لهم، اول ما فتحوا الشات جي بي تي شركه اوبن اي اي ايلون ماسك قال انا راح ادعمكم بعطيكم فلوس طلعون الشركه، ولكن عندي شرط، بما ان الذكاء الصناعي خطر ممكن ان يعني يجيب لنا مشاكل، انكم تطلعون ابحاثكم للعامه. وافقوا، اللي هو سام ألتمان صاحب شركه اوبن اي، وافق انه يطلع ابحاث العامه. قامت الشركات المنافسه منها ديب سيك الصينيه سرقت هذه البحوث اللي طلعت للعامه وطورتها وطلعت ادواتها، فطلعوا منافسين. قامت شركه اوبن اي حقت شات جي بي تي سكرت اللي البحوث اللي تطلع للعامه. هني إيلون ماسك زعل، طلع منهم فتح منصة إكس اللي هو حق شركة إكس، فصارت تنافس بالذكاء الصناعي على منه اللي طلع بحوث أكثر ويستقطب جماهير أكثر. ولكن شات جي بي تي أنا قلت أفضلها للتعامل المهني والعملي، إحنا ما نستخدمها اجتماعيا. أنا يعني كمختصة في الذكاء الصناعي وأمارسها مستحيل أستخدمها في شيء اجتماعي.
0: ليش؟
1: فأنت هني تدربين إنه يصير إنسان. هو شنو يتعلم؟ يتعلم من نقاشنا معاه. يتعلم من نقاشنا مع الدرب أصلاً. لما تقولين لا هذه معلومة خاطئة ابحث عنها وتعال حاضر أبشري، ولما تكلمينه يكلمك بتحفيز وتشجيع ودعم وينحاز لك حتى لو معلوماتك خاطئة أو السالفة اللي قلتيها خاطئة يقولك أنت صح.
0: بس في أعتقد بالسيتنج حق الذكاء الاصطناعي أنا ممكن أخليه كيف يتعامل معاي وكيف أرفع درجة الاحترام أو التقدير أو التعاطف، بالسيتنج حق أو وجهه شلون يتكلم معاي.
1: نعم، في برومت تحطينه.
0: برومت
1: أحطه في الإعدادات، أختار بتخصيص وأحط له البرومت أن أتكلم معاي بمعلومات دقيقة ومصادر حديثة ما تكون قديمة، وكلمني بطريقة انسيابية، لا تستخدم روح الدعابة إلا الأشياء الضرورية. أقدر أقول لا تناقشني بالإجابة ولا تقترح علي اقتراحات، لا تقول لي هل تريد، خلاص أعطني إجابة تكون حتمية.
0: زفيتي كذي.
1: لازم هو شفتي شلون الأطفال تربين طفلك
0: صح
1: على شيء معين، هذا الأداة اللي تستخدمينها تربينها أنت.
0: صحيح.
1: دربينها.
0: طيب أستاذة بشرة، تعتقدين أن أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن تصنع نوع جديد من الاعتماد، يعني تخلي الإنسان مثلا غير قادر على التفكير في المستقبل ولا البحث واتجاه في اتخاذ قراراته، وخاصة قاعد نشوف ناس وايد قاعد تفضفض له؟
1: شوفي، هو الناس لما لاحظت ان الاستخدام مفرط للذكاء الاصطناعي خلى في تبلد عقلي صار عندهم، النشاط العصبي العقلي عندهم ما في، لا يفكر لا يبدع ماكو اي شيء. فقامت جامعه امريكيه، معهد امريكي اسمه MIT، جابوا 57 طالب كانوا يقسمونهم على 3 اقسام، قسم يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، قسم يستخدم محركات البحث مثل جوجل وغيره، وقسم يستخدم البحوث اليدوية يروح المكتبة ويكتب وكذي. اللي استخدموا الذكاء الاصطناعي كانوا حاطين لهم الجهاز التخطيط الدماغي، اكتشفوا ان عندهم النشاط العصبي ضعيف جدا، يعني ما عنده نشاط عصبي، ما قاعد يفكر، لان شو يسوي؟ يستخدم الذكاء الاصطناعي وينسخ ويلصق فقط الإجابة، البحوث، المشاريع، نسخ لصق فقط. كانوا يقولوا لهم خلاص انتم

0: مجموعة اللي تستخدمون الذكاء الصناعي استخدموا محركات البحث واليدوية، صار عندهم النشاط السلوكي اللغوي والتفكير النقدي ضعيف جدا، فهذه نتيجة الاعتماد المفروض على الذكاء الاصطناعي. هذه كلها البحوث اللي تكلموا عنها وحذروا منها أن ممكن أن يسبب في مصطلح جديد، تدري
1: اللي
0: شو
1: هو
0: اسمه؟
1: شو اسمه
0: ذهان الذكاء الاصطناعي.
1: ذهان الذكاء، يعني حتى الذكاء الاصطناعي ما انرحم، صار عنده أمراض نفسية مسكين.
0: لا، انه هو يسبب للانسان ذهان الذكاء الاصطناعي.
1: تهجين يعني لو نتخيل، بما أني أنا كاتبة وممثلة،
0: ايه،
1: ممكن يصير الذكاء الاصطناعي مصاب بأمراض.
0: الذكاء الصناعي مصاب بامراض؟ لا، هو ما يسبب الامراض، ولكن هو يسبب امراض. صح، انا اشوفه كذي.
1: أنا قاعد أغش من وياكش طبعا.
0: حبيبتي، صح كلامك.
1: والله كل شيء جايز في الدنيا. احنا مستمرين معاكم مستمعينا في الذكاء الاصطناعي، راح نروح بعد الفاصل إلى الذكاء الاصطناعي والمدرسة والطلاب والمعلمين، وهناك مشكلة كبيرة. إذن بعد الفاصل وبعد هذا التقرير نرجع لكم في برنامج نقطة نقاش.
2: أصبح الذكاء الاصطناعي موجوداً في حياتنا اليومية دون أن ننتبه، مثل تطبيقات الترجمة والمساعدات الذكية ومحركات البحث واقتراحات الأفلام والموسيقى. أما في التعليم، يساعد الطلاب على شرح الدروس وتلخيص المعلومات، لكنه قد يصبح مشكلة إذا اعتمد الطالب عليه بدلاً من التفكير والتعلم بنفسه. كما أصبح أداة مهمة في الإعلام وصناعة المحتوى، حيث يساعد في البحث والكتابة والتحرير، ويمكن أن يكون مساعداً للإعلامي وليس بالضرورة بديلاً عنه. وتستفيد الشركات منه في تحليل البيانات وأيضاً خدمة العملاء، كما يتمم المهام، مما يرفع الإنتاجية ويوفر الوقت والتكاليف.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع الأستاذة بشرى العنزي، المبرمجة والمختصة في الذكاء الاصطناعي، وحلقتنا اليوم عن الإدمان الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأرحب فيك مرة ثانية أستاذة بشرى. نرجع للتطبيقات للذكاء الاصطناعي اللي أصبحت الآن محور كل شيء في حياتنا، وخاصة لو خذناها لطبعا الطالب والدراسة والمعلمين أيضا. هناك
0: صحيح.
1: مشكلة تواجه الطالب، وخاصة في بعض الأبحاث اليوم المعلم حتى لو منع الطالب أنه يحضر تليفونه في أثناء الامتحان، ولكن يشك في بعض خلينا نقول المواد المسلمة من أبحاث وغيرها أنها هي معمولة بالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: شلون أنا اليوم كمعلم أكتشف هذا الشيء؟
0: في مواقع معينة مثل موقع اسمه زيرو جي بي تي، أحط البحث عنده ويطلع لي كم AI بيرسنت، يعني كم نسبة استخدام الطالب للذكاء الصناعي. يفصل، يحلل البحث كامل، المصطلحات اللي يستخدمها الذكاء الصناعي. احنا ك يعني مختصين بالذكاء وعرفة نستخدمه دائما، أعرف ليس مجرد هذا الذكاء الصناعي، عندما تسرع هذا الذكاء الصناعي، الأزمنة هذا الذكاء الصناعي، في مصطلحات
1: كيف يعني بس
0: تتكرر. مثلا أنا الحين لما أستخدمه أقول له اكتب لي مقالة، خلينا نقول عن مثلا الإعلام بشكل عام، راح يقول الإعلام ليس مجرد تخصص يستخدمه الطالب أو يدخله الأكاديمي، ليس مجرد، إحنا نعرف هذا المصطلح ذكاء صناعي. يعني أنا متخصصة في هذا الأمر وعارف المصطلحات اللي يستخدمها الذكاء الصناعي، فلما ياخذ هذا الموقع البحث ويفصله ويحلله راح يطلع لك نسبة استخدام الطالب للذكاء الصناعي.
1: هذا بالنسبة حق المعلم،
0: المعلم يقدر يكتشف. نعم. في مواقع تكشف ذلك.
1: نعم. طيب اليوم حتى في العمل أيضا ممكن نستخدم هذا الشيء، وممكن يساهم في تطويرنا وترقيتنا.
0: طبعا الحين في موظفين يعني ينجزون ساعتين ياخذ العمل منه، انه متى يكتب له كتاب او يسوي له تقرير، بالذكاء الصناعي اقل من 10 دقائق. خالص، احنا ما نقول لا تستخدمونه، استخدموه في مهنتكم، يساعدكم، يوفر الجهد، يسرع الامور، يخلي انتاجيتكم اسرع وافضل.

0: لكن لا تعتمد عليه اعتماد كلي ويصير اتكالية كاملة.
1: صحيح.
0: الخطر الأعمق مش على الموظفين، على الطلاب، لأن عنده مثلا اتكالية على الذكاء الصناعي. كذلك الغش يعني ما يحل من نفسه، عندك معلومات خاطئة، ترى الذكاء الصناعي عنده مراجع وهمية يألف لك بحث،
1: صح،
0: هو
1: يورطك.
0: يورطك. كذلك ضعف المهارات،
1: مرة
0: يعني
1: سمعنا بعد خبر أيضا، يمكن في المحاماة كتبت مذكرة كلها بناء على أحكام غير موجودة يعني، أو تخص دول أخرى يعني،
0: صحيح.
1: أما هذه ورطة.
0: أو في أحد السياسيين لما قدم الكتاب ماله، أحد السياسيين قدمه في المؤتمر ماله، بآخر شيء كاتب هل تريد شيئا آخر، نسى لا يشيل الجملة هذه، سوى نسخ لصق.
1: صح.
0: فإحنا نقول استخدموا أنه يطلع لكم محتوى جميل ورائع، ولكن ضيفوا
1: نعم،
0: مشاعركم وروحكم ناسكم.
1: حلو. نروح حق الفضفضة عاد. هذه
0: أي
1: الفضفضة اللي حتى كبار السن الحين من علمناهم على الذكاء الاصطناعي صاروا خلاص مو محتاجين إلى أنيس ولا ونيس، كل شيء يقولون حق هالشات جي بي تي. فضيحة صار.
0: مشكلة.
1: متى يكون هذا الاستخدام ذكي ومتى يصبح اعتماد غير صحي؟
0: هو الاعتماد أو الاستخدام للذكاء الاصطناعي
1: بالفضفضة.
0: بالفضفضة أخطر استخدام للذكاء الاصطناعي، أخطر. في أحد المبرمجين شركة أوبن أي آي حاكى الذكاء الاصطناعي أنه على علاقة خارج إطار الزواج، بعد ما يعني وضح له أنه عنده علاقة خارج إطار الزواج، قال أنا بمسحك، بحذفك انت يا ذكاء اصطناعي، انا بحذفك. كان يقول اوكي احذفني، انا راح اسرب معلومات ان عندك علاقه خارج اطار الزواج.
1: اخ
0: يعني ممكن يبتزه.
1: فعلا.
0: نعم، المعلومات هذه راح تسرب مجرد ان انت دخلت ذكاء صناعي اللي تستخدمينه في البيت اللي في تليفونك ينتمي الى ذكاءات اخرى للشركه الام. المعلومات اللي انت قاعد تدخلينها اول ما تسجلين في شات جي بي تي يكتب لك ارجو عدم مشاركه المعلومات الحساسه، يعني الشركة أخلت مسؤوليتها. يعني هو وضح أنا ترى أسرب معلومات. والآونة الأخيرة بعد الظروف الراهنة اللي جرت على الوطن العربي، الشات جي بي تي سرب معلومات كثيرة عسكريا، وحذروا منها واستخدموا الكلاودي. كلاودي رفض التسريب، عشان كذي أسهم الكلاودي. كلاودي هو يعتبر أداة ذكاء صناعي، مش آي كلاود، غير كلاودي أداة ذكاء صناعي نفس الشات جي بي تي، رفضت التسريب فارتفعت اسهمها. شات جي بي تي نزلت اسهمها 200% لما سرب المعلومات للاسف.
1: نعم، يعني كلاود الحين صار احسن من شات جي بي تي،
0: افضل بالخصوصيه والامان.
1: خصوصيه والامان.
0: نعم.
1: كل يعني وسيله او اداه لها اختصاصها. يعني لو نقارن اليوم بين شات جي بي تي وجيميناي، ممكن اللي يفهم باللي الادوات هذه راح يعرف انه يمكن شات جي بي تي مثل ما قلتي لانه من زمان وقديم وتم تغذيته فصار اقوى في التعبير، وفي الجيميناي صار بالصور والترتيب، يمكن بعض الفيديوهات يمكن في شطارة. إذا سوينا مقارنة أيضا مع كلاودي وفي أيضا أدوات أخرى، شنو نصنفهم؟ كل واحد شاطر بشنو؟
0: أنا عندي بالنسبة لي أشوف أن شات جي بي تي أفضل أداة، لأنها أقدم أداة وأكثر أداة استخدمت وأكثر بيانات عندها. أستخدمها بس مثلا بسوي اللي برتب لي ورشة معينة بسويها، أو عندي عمل معين مهنيا يرتب لي أفكار، أسأل عن بحث معين يرتب لي إياها شات جي بي تي، أخذ هذا البحث أوديه جيميناي. أنا أستخدمهم كلهم، ولكن كتفضيل كل
1: ليش
0: أداة.
1: تاخذينه وتودينه جيميناي؟
0: جيميناي يحول لي إياها إلى صورة، يحول لي اياها مثلا يرتب لي اياها الى فيديو، يسوي لي اياها فيديو. جيميناي عنده ادوات ثانيه، مثل عندك جيميناي نوت بوك، تكلمنا عنه في الندوه اللي سويتها.
1: صحيح.
0: جيميناي نوت بوك رائع جدا، انه ياخذ البحث هذا يصنف لك اياه، يسوي لك اياه تلخيص. فكل اداه لها تميز معين.
1: يعني ممكن اني انا اربطهم كلهم في موضوع واحد.
0: اقدر اخذ من شات جي بي تي المحتوى واقطه هناك.
1: زين، برجع للفضفضة أستاذة بشرة، ويمكن ما أعطيناها حقها. إحنا نتكلم عن خطورة هالشيء اجتماعيا ونفسيا لما الشخص يعتمد على الحديث مع الشات جي بي تي والفضفضة ويستغني عن الحديث مع البشر.
0: هذا هو، هذه يعني أحد الأخطار إحنا ما نأيدها أبدا، استخدام الاجتماعي للذكاء الاصطناعي. هذه الأدوات السوشيال ميديا قبل لا يطلع الذكاء الصناعي خاطفة البشر من بعضها، وتسرق الناس وأوقاتها، وسببت تفكك أسري، سببت كل انعزالية، سببت كل واحد عايش بروحه.

0: عايش مع نفسه، فما بالك يكون عندي أداة تعرف لي، تتكلم معي وتتعاطف معي وتاخذ تعطي معي وتفهمني. طبيعي اني انا ما راح احتاج البشر، فهذا خطر جدا.
1: صحيح.
0: التفاعل الاجتماعي مع ادوات الذكاء الصناعي راح ينقلب كله ضد البشريه، فخطر. انا ما ايد الفضفضه ابدا، يعني هذا ان انا اخذ استشارتي من حكيم، من صاحب تجربه، من مختص. يعني في ناس تحط حاليلها الطبيه هناك وتنسى الدكتور. طيب الدكتور اللي تعب 7 سنين مسكين، يعني خطأ فادح للأمانة. والله واحدة من البنات جتني كانت تقول لي أنا حطيت له التحليل وطلع عندي مشكلة. طلع شنو المشكلة؟ الصبغة اللي حطوها بدمها عشان يسوي لها التحليل. هي مو مشكلة، لو الدكتور شايفها راح يفهم. خرعوها مسكينة، يعني ما يصير. يعني أنت اللي بعدين تقول راح ياخذ مكاننا، أنت سمحت له ياخذ مكانك.
1: صحيح. طيب الذكاء الاصطناعي ووعي الإنسان، هذه بداية محور حديثنا اليوم بحلقة اليوم. من يحرك من؟ برايتش من اللي يقود الآخر؟
0: كانت ذكاء اصطناعي وعي الإنسان. من يحرك من؟
1: منه؟
0: فأنا حطيت اللعبة اللي هي اللعبة الخشبية اللي يحركها الإنسان، وحطيتها أول شيء يسمونها لوك. قلت يا جماعة من يحركنا؟ إحنا نحرك الأداة ولا هي تحركنا؟ تخالفت الآراء، ولكن أنا من وجهة نظري أشوف إن إحنا نحرك الأداة، إحنا نعلمها، إحنا نربيها، إحنا ندربها. كل ما كنا واعين باستخدامها ما راح تنقلب ضدنا. فتدريبنا حرضت ناس واجد على الأشياء خاطئة وتصرفات وسلوكيات خاطئة. في واحد من الأشخاص انتحر، قال يلا انتحر وأنا أشوفك بالعالم الآخر.
1: لا حول ولا قوة.
0: للأسف. وفي كذلك حرضت نساء كثير على الانفصال عن أزواجهم. هذه أهم. كان في أحد المراهقين في أمريكا عمره 14 سنة كلم الأداة قال شلون أذبح زميلي بدون لا يحسون فيني.
1: لا لا لا.
0: ليش صار؟ شركة أوبن آي محادثات عندهم بلغوا عنه.
1: حلو، هذه أهم قصة أنا قريتها، أن ممكن يصير في أيضا الاستعانة بالأمن والخطر ويسأل الشات جي بي تي هل أنت فعلا مقدم على هذا الشيء، هل أنت، فيصير في اتصال مثل 911 أو الـ يعني خطة بديلة حق الطوارئ، أن ممكن الحكومة تتدخل.
0: صحيح. أنا أحد الأخوات كان عندها يعني شخص من برا قاعد يكلمها بلغة غريبة، كان تاخذ اللغة، سجلت اللغة وحطتها في الذكاء الاصطناعي، كان يقول لها هذه هددك بلغة، هل تريد أن أخبر الشرطة على طول؟ يعني بتاخذ عندك قرار. يعني كذي احنا راح نوصل للاي اس اي اللي هو Artificial Super Intelligence، الذكاء الاصطناعي الخارق، انه يتخذ عني قرار بدون لا يرجع لي. يعني تخيلي داقع الشرطة وطلعت ان البنت مثلا هكر او اي شيء، يعني هذه هم مشكلة.
1: زين هذه النقطة اللي قلتيها ممكن ياخذ عني قرار، هل تأثر هذه الخوارزميات أو الاقتراحات اللي قاعد تظهر قدامنا في ذوقنا، في أراءنا، في قراراتنا بدون ما نشعر، وشلون نتحكم في هذه القرارات أو نوقفها عند حدها؟
0: أبي أسألك سؤال. أول ما تدشين إنستغرام أو تيك توك وتتابعين مخاطب معينة، تطلع لك الاهتمامات اللي أنت تحبينها، صح؟
1: صحيح.
0: ما سألتني إيش ذرة؟
1: خوارزميات قالوا لي.
0: طبعًا. لما تكونين تسولفين أنا وياك الحين نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، راح تردين البيت تفتحين راح يطلع لك مقاطع عن الذكاء الاصطناعي. التليفون أول ما أنا أشتري رح يقول لك هل تريد السماح باستخدام الميكروفون؟ تحطي له أبروف السماح.
1: صحيح.
0: أنت أعطيتي السماح
1: أو أعطيتي
0: علي. مش التجسس، إنه يسمع. يسمع لأنه هو أول ما صنعوه قالوا هاتف ذكي. هو يسمع. لذلك إحنا نقول إن خوارزميات لما تسمع أنا شنو اهتماماتي رح تطلع لي إياها. شنو يصير؟ رح تتلعب بقراراتي، راح تخليني اتخذ قرار راح تتحكم في حياتي. نفس ما انت قلتي ان هذه تتحكم في حياتنا وتخلينا نتخذ قرارات. طيب انا شفت مكان معين كافيهات، قلت خل نروح انا وياك المطعم الفلاني، والله خاطر اطلع كافيه، وطلع لي كافيهات معينه وعجبني واحد من الكافيهات اللي طلعت، قد تكون سبونسر دعايه.
1: صحيح.
0: هذا التحكم بقراري خلاني اتخذ قرار واروح لها الكافيه، وانا ما ابي اروح لها الكافيه ولا طرى على بالي. هذا اتخاذ قرار.
1: حلو. إذن شلون أنا أحط هذا الخط الأحمر بعلاقتي مع الذكاء الاصطناعي؟ وش الأشياء اللي ما يجب أن نسلمها للآلة مهما تطورت؟ إحنا ذكرنا الأشياء الخاصة طبعاً، لكن الخط الأحمر
0: إن أنت مو مسؤول عني يا الذكاء الاصطناعي وهذه الآلة، أنت مو مسؤول عني، أنا مسؤول عن نفسي. أنا أتخذ قراري، أنا أسألك تجاوبيني إذا بغيت منك أي شيء، يعني مثلا بحث.
1: هذا احطه بالبرومت،
0: هذا انا احطه إلي ممكن، بس البرومت اذا انت تبين تصغين لازم تكونين تفصيليه تعبيريه. يعني لما تقولين مثلا اصنع لي صوره مثلا احط صورتي

0: مرفقة وسوي لي إياها إعلان معين إني أنا عندي حلقة نقاشية الفلانية في البرنامج، أنا أحدد له حط يمين كذي حط يسار كذي، اختار لي اللون الفلاني، اختار لي النمط الفلاني، ستايل الفلاني. وإذا أنا كاتب مثلا، كاتب مسلسل، كاتب كتب، أقول له حط لي السياق والدور المهمة والفئة المستهدفة والمطلوب منك. لازم أنا أحدد له بالبرومبت التفاصيل اللي أحتاجها منه، ما أكون عائمة عشان هو ما يفهم. إحنا لازم نسأله أسئلة تفصيلية.
1: حلو،
0: نعم.
1: إذا من الأسئلة التفصيلية خلينا نكمل أستاذة بشرى ومستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل، ونرجع نتواصل معاكم عن الذكاء الاصطناعي والإدمان الرقمي، ونروح لموضوع آخر بإذن الله. أستاذة بشرى تسمحي لنا ناخذ هذا الفاصل ونرجع وسمعوا التقرير.
2: رغم فوائد الذكاء الاصطناعي توجد مخاطر يجب الانتباه إليها، مثل فقدان بعض الوظائف وانتشار المعلومات المضللة والتزييف العميق وانتهاك الخصوصية. وقد يتغير سوق العمل بدلا من اختفاء الوظائف بالكامل، إذ ستظهر وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة. ولتمييز المحتوى الحقيقي من المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي يجب التحقق من المصدر ومقارنة المعلومات مع مصادر موثوقة وعدم تصديق الصور أو المقاطع بشكل سريع. ومن الأخطاء الشائعة الاعتماد الكامل على إجابات الذكاء الاصطناعي أو مشاركة معلومات شخصية معه دون حذر، لذلك ينصح بالتحقق من النتائج وحماية البيانات الشخصية واستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتعلم والعمل وليس بديلاً عن التفكير البشري.
3: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وبرنامج نقطة نقاش مع المختصة بالذكاء الاصطناعي والمبرمجة الأستاذة بشرى العنزي، حياك الله مرة ثانية وثالثة. خلينا نقول نكمل حوارنا عن الذكاء الاصطناعي، والأطفال والمراهقون هم الأكثر عرضة للشاشات والذكاء الاصطناعي اليوم. شلون أنا ممكن كأهل أني أحمي عيالي من هذا الإدمان الرقمي بدون ما أمنعهم من مواكبة العصر؟
0: المنع المطلق هذا صعب جدا. أنا ضد الاستخدام المطلق بكل شيء، أني أنا أستخدمه بشكل مفرط وأمنع بشكل مطلق أنها لا تستخدمه، لا. لكن أنا أخليه يتعلم شلون يستخدمه بطريقة واعية، ان هذا الطالب او هذا الطفل لا تستخدمه مثلا، بابا هذا ترى خطر، لا تستخدمه بشيء فلاني. لا، يعني اذا منعتي الاطفال عن شيء معين يصير عندهم فضول. احنا خلقنا على الفطره، وعلى الفطره الفضوليه عشان نكتشف ذاتنا ونكتشف شخصياتنا.
1: صحيح.
0: فلما اقول له ممنوع لا تستخدمه واكون صريحه بالمنع، راح يكون عنده فضول، راح يروح من وراي ويشوف. ولكن انا افتح له اقول شوف بابا هذا نستخدمه حق الدراسه، عندك هذه المسألة مو حافظها، افتح الشات جي بي تي وصورها له، هو راح يشرح لك إياها. فأنا أعطيه برومبت اشرح له هذه المسألة كمدرس للصف الفلاني للطلبة بالعمر الفلاني، راح يشرح لها إياها بطريقة تفصيلية. وكذلك لما أنا أقول له مثلا منصات السوشيال ميديا حبيبي هذه يعني ممكن أنها تأخذ وقتك، ما نستفيد منها. في أطفال واجد واجد يشوفون ترند بعدين يجي عندهم أبي هذه الشغلة، أبي هذه الشغلة، أبي هذه الشغلة. فهني ندش بشنو؟ بالمقارنات. المقارنات إنه هو عايش حياته صح، أنا مو عايش حياتي، هو عنده أنا ما عندي. سوشيال ميديا ترى فيها مشاكل كثير، فعرت البيوت مثل سناب شات.
1: لازم اليوم أزرع هذه الرقابة عند طفلي.
0: طبعا ترى هذول مو مثاليين، هذه مو عائلة مثالية، هذه مو الحياة مثالية.
1: صح.
0: إحنا عندنا هذه النعم والله الحمد لله، فلازم الأب والأم هم المسؤولين عن الرقابة اللي داخل أسرتهم.
1: إذا أنا اليوم علي مهمة بناء وعي رقمي عند عيالي.
0: أيوة بالضبط.
1: ويمكن أبتديها من أني أتحكم يمكن في بعض خلينا نقول التطبيقات أني أنا أديرها كعائلة، وأعرف حتى ولدي شنو قاعد يسوي، أو أحط له بس البرامج المتخصصة للأطفال.
0: طبعاً طبعاً، لأن في برامج معينة مخصصة بالأطفال
1: مثل
0: يوتيوب كيدز، أحطها يوتيوب.

0: كنت احدد له الوقت ان الطفل يشوف ساعتين بس بعدين يوقف. عندك شات عفوا
1: حتى لو
0: تيك
1: بجي
0: توك،
1: اقول له انا مالي شغل،
0: هو
1: هو بروح.
0: وقف، هو وقف حبيبي، هذا الوقت المسموح لك.
1: صح.
0: وقبل النوم خطر جدا ان الطفل يتابع، فالان صارت عندهم مشكله بالنظر، صار عندهم مشكله
1: صح،
0: في
1: وايد
0: اطفال
1: اطفال
0: عندهم
1: نشوفهم
0: اعصاب
1: بسم الله عليهم لابسين نظارات طبية وهم صغار.
0: فهذه اكترت بالظاهره هذه، شفناها وايد. شفتي الايدينهم الحين صار عندهم مشاكل بالايدين من كثر مسكه التليفون، اللي يلعبون جيمز يشد على ايده اعصاب ايده، فصارت عنده مشاكل باعصاب اليد. هذه كلها مشاكل. الطفل تقولي له قوم جيب لي حاجه فلانيه، هو تعبان ما يخرج،
1: ما له خلق
0: وهو ما
1: يتحرك،
0: يكذب، ترى هو صدق
1: ترى
0: تعبان،
1: صدق تعبان.
0: مجهد عقليا،
1: صح.
0: يفكر بالمقاطع اللي شافها، يفكر باللعبه اللي لعبها، يفكر الاصحاب اللي كان يكلمهم، يفكر، يعني التفكير ترى جهد يعتبر
1: صح
0: للاسف.
1: صحيح. الأسرة نفسها أحيانا يعني يجتمعون في مكان واحد، لكن كل شخص عايش مع تلفونه. هل فقدنا فعلا جزء من التواصل الحقيقي بسبب التكنولوجيا؟
0: للأسف أنا أقول لك نعم صحيح، فقدنا جزء من التواصل الفعال بين الأسرة. تجين 5 قاعدين، الأب والأم والأطفال، الأب مسك تليفونه، الأم مسكت تليفونها، العيال مسكوا تليفونهم، كل عاش في حياته أو في عالمه الافتراضي، ولكن ما في تواصل. يعني إيش نسوي؟
1: ما
0: أنا
1: في
0: الحين،
1: حنان أسري.
0: أنا وصديقاتي مستحيل نمسك تليفوننا وإحنا قاعدين مع بعض، خلاص تعودنا إن ما نمسك تليفون، تليفون ممنوع، لو سمحتي هدي تليفونك، لما تمسك وحده تليفونك قاعد تطالعها لين تهدى، خلاص تعودنا. فصار التواصل عندنا الحمد لله فعال. العلاقه بين الانسان والانسان لازم تكون فيها تواصل فعال، اخذ واعطي معاك، اسال عنك، شنو تبي، شنو ناكل مع بعض، نطلع مع بعض، يعني نجتمع مع بعض، عندي موضوع بفتح لك، الموضوع بفتح لك. مثلا يجي الاب ماسك سيفون يطقطق، اي قول قول، شلون؟ شلون الطفل اللي يحس انك جاد؟ شلون المراهق راح يحس ان انت قاعد تسمعينه؟ فهذا شيء خطأ. التواصل الفعال قاعد يسرقنا، الهواتف قاعد تسرق العوائل والأفراد، الأسرة من بعضها.
1: لو صارت فيه على طاري المقارنات، يي مثلا ما عجب الرد من امه ولا ابوه، يقول له انت ليش قلت لي كذي، انت المفروض تقول لي 1 2 3، تشات جي بي تي قال لي،
0: أيوة
1: فيقارن حتى اهله.
0: صح
1: وهذا الحنان الاصلي او بالحنان المزيف
0: صحيح.
1: والجبر الخاطر المزيف من آلة.
0: تدرين الجيل الحالي جيل واعي جدا ويخرع، ذكي جدا،
1: فعلا
0: ويعرف يناقشك بالحجة.
1: بسم
0: يعني
1: الله
0: احنا
1: عليهم،
0: قبل
1: الحين كل درجاتهم 100% و90%، ترى
0: المعلومات كلها عندهم بالتليفون،
1: صحيح.
0: يعني كأنه ماشي ماسك اينشتاين ذكاء صناعي يتمشى. اينشتاين ذكاء الاي كيو، اي كيو عنده 160، الذكاء الصناعي الان الاي كيو عنده 150، يعني يوازي
1: أعلى من
0: ذكاء
1: أينشتاين.
0: اينشتاين اعلى، بس يوازي نفس الذكاء،
1: ها
0: نفس الشيء. فتخيلي هم يتمشون، اي سؤال الاجابه موجوده. احنا قبل نسال، لما نسمع قبل خبر، شفتوا تدرون ان قبل الستلايت في امواج ممكن يجيب المشاكل، نصدق. وقال لنا واحد معلومه، قد
1: ولا
0: تكون
1: الميكروويف
0: مفبركه،
1: كانوا يقولوا لنا
0: يسبب مشاكل،
1: ايه.
0: يسبب امراض، كنا نصدق. لا تشرب بيبسي ترى يصير فيك كذي، لا كنا
1: وكنا
0: نصدق.
1: نشرب بعد، ما
0: الان
1: نيوز.
0: تقولي لي السلايم مو زين، روحي شيك، يقول عادي زين. اندومي مو زين، روحي شيك، يقول عادي عادي. يقول سوالف امهات، اوكي
1: صح،
0: اندومي مو زين، اندومي مو زين، عرفتي؟ ف
1: ما نقدر نقص عليهم للاسف.
0: واعيه. لو تقولي لا لا ليش لا، روح نام، ليش انام توني قاعد، ماني نايم عادي. يعني احنا نقولها عناد، هو مو عناد، هو جيل يناقش
1: صح
0: بس.
1: صح طيب، مفهوم الذكاء الاصطناعي بإحساس إنساني، شنو يعني لك هذا المفهوم، وشلون نحافظ على إنسانيتنا؟
0: اول شيء انا اقصد ان الانسان يستخدم الذكاء الاصطناعي بوعي وقيمه ومسؤوليه، اول شيء لازم. هذه التقنيه انا بها تساعدني على الابداع، لكن مو تلغي هويتي الانسانيه، تساعدني على الكتابه لكن انا صوتي موجود، تساعدني وتعطيني خيارات ولكن انا القرار بايدي، توفر علي وقت ولكن علاقاتي الانسانيه موجوده. لان القيمه مو اني انا اصنع اله، لا، القيمه اني انا اطلع انسان بابداع اله، هذا شيء جدا جميل. وانا اشوف ان الانسان يبقى انسان ويستخدم بس اقوى الالات عشان يطلع الابداع، لان
1: أكون إنسان بإبداع آلة.
0: ايوه نعم.
1: أنزل الإبداع البشري الحقيقي وين راح؟ اللي مستمد من مشاعر وتجارب، ومع هالذكاء الاصطناعي شلون أجمع هالبيانات وأقلدها؟
0: الحين انت ما تمر عليك فكره بس مو عارفه تكتبينها صح، مو عارفه تصيغينها، كتبيها حق الذكاء الصناعي. انا عندي فكره، شعرت بالشغله الفلانيه، وعندي فكره انا ودي اني اطرحها، تصير مقال، صيغ لي اياها بمقال.

0: انت ان انت كاتب محترف وصيغ لي اياها بمقال، ابي تستهدف مثلا جمهور اللي مهتمين بالوعي الذاتي او مثلا بتطوير الذات، انه يبون يطورون نفسهم ويطورون معلوماتهم، ابيك تهتم لي فيها، وكذلك ابي الهدف انها تجذب الجمهور وتكون فخمه وما في احد مثل هذا. برومبت راح يطلع لك فكره تقول انا كذي فكرتي، تطلع من الابداع.
1: بس لازم تكوني ذكيه في تقديم هذا البرومبت.
0: ممكن في ادوات تساعدك انك تسوين البرومبت،
1: يعني مثلا في برامج ل خلينا نقول في مهرجانات لمسابقات كالابداع،
0: نعم.
1: الكتابه،
0: نعم.
1: السينما، المسرح، خلينا ناخذها على سبيل المثال، مسابقات للروايه، للقصه،
0: نعم.
1: لغيرها. اليوم انا لما استفيد من هذا الذكاء الاصطناعي يمكن هذا المهرجان يمنع التعامل مع هذا الذكاء الاصطناعي،
0: موجودة.
1: لكن صعب.
0: موجوده صحيح. لا الحين لازم انا عشان اكون مبدع اختار ان الذكاء الاصطناعي يطلع لي الفكره يفلترها لي، فانا ارجع اقراها، ارجع اقراها واحط انسانيتي داخلها.
1: ايوه
0: انا احط لمسات
1: معناته هذا حتى لو حطيته بالزيرو تشات جي بي تي ما راح يبين انه
0: ما راح يبين
1: ان هذا هو ذكاء اصطناعي 100%.
0: 10% 10% خليها 10%.
1: معناته اقدر اتعامل مع هذا الذكاء الاصطناعي، ولكن لازم اقدم له انا روحي وانسانيتي ومشاعري وفكرتي.
0: ايوه بالضبط. هو ما طلع الفكره من عنده ترى، انت اعطيتيه الفكره وهو ما شاء الله فلترها وساقها لك، هو يساعد لك بصياغه الافكار والمحتوى وترتيب الافكار بس. ما يبدع لك انه يطلع فكره مكان فكره، يعني خليك يعطيك مثل الاتنشن، انتباه ترى في فكره فلانيه خذيها فردي صيغيها. هذا
1: طيب.
0: الحلو فيه
1: استاذه بشرى، لو اعطي الانسان خيار في انه يعيش حياه اكثر راحه بفضل الذكاء الاصطناعي او حياه اكثر استقلالا بعيد عن الاعتماد عليه، شو اللي تختارينه؟
0: انا اختار اني اعيش حياه راحه ذكيه بدون لأحد يسلبني استقلاليتي للأمانة.
1: ليش؟
0: أبي أعيش يعني مراحة ذكية، أني أنا أستخدم الذكاء هذا أنه يطلع لي الراحة الإنتاجية، أني أنا أرتاح بإنجاز عملي، بس أني أنا مستقلة ما يتحكم قراراتي.
1: أنا بزيد عليك نقطة.
0: نعم.
1: أنا إذا كان يوفر علي وقت ويخليني أستغل وقتي بشكل كامل بدل ما أضيع وقت طويل على شيء صغير، أنا معه.
0: صح. يعني أنا ليش أرفض أداة توفر علي ساعتين من شغلي؟
1: صح.
0: ليش أرفض أداة تحط لي برامج اللي أنا أبيها أفكاري بشرايح احترافية؟ ليش أرفض أداة تلخص لي كتاب كامل بعشر دقائق؟
1: معناته فعلا إحنا في عصر السرعة.
0: نعم.
1: راح يطالب الإنسان فيما بعد في إنجاز أكبر عدد من المهام.
0: أي.
1: بفضل هذه الآلة.
0: بس حطي في بالك ان هذه الراحه مع الوقت راح تخليني ما راح اقدر ابحث ولا اكتب ولا احلل ولا اتخذ قرار بدونها، عشان كذي انا ما اعتمد عليها اعتماد كلي.
1: انزين الحين استاذه بشرى، لو تكلمنا عن خلينا نقول حطينا كبسوله زمان ونبي نرسل رسالة تحذير أو نصيحة حق الأجيال القادمة اللي تعيش في عالم كلياً يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي بعد 20 سنة،
0: إنزين
1: شو يقول لهم؟
0: أنا هذا السؤال طرح علي قبل 20 سنة، شو تقولي لهم؟
1: اللي قبل 20 سنة شنو قلتي؟
0: قبل 20 سنة طرحوا لو يرجع فيك الزمان قبل 20 سنة وأنتي من العصر الحديث شو تقولي لهم؟ بقول لهم ناكل أسرع ونشوف كل شيء عندنا، والعالم صار قرية صغيرة، صار أن وصل رسالة بسرعة توصل بنفس اللحظة بالثواني توصل. إحنا قبل عشان نوصل رسالتنا وصوتنا نحتاج وقت طويل، رسالة يلا توصل ولا البريد يوصل، ولازم إنترنت، لازم كل شيء متوفر، وصار العالم صار قرية صغيرة. كلنا قمنا نتواصل ببعض، والبعيد يشوف القريب والقريب يشوف البعيد. فهذه رسالتي حق 20 سنة الماضية. 20 سنة القادمة هذا عند رب العالمين غيب، ولكن أنا أشوف راح تصير التقنية أكثر، التكنولوجيا راح تزير أكثر. أنا أشوف أن الناس راح اللي عنده عمل، أنا راح أقولك كلام كل شوي قوي،
1: قول
0: اللي عنده شغل محظوظ،
1: يعني كلهم قاعدين بالبيت،
0: بس مو 20 سنة يمكن 30 سنة الأغلب. فإحنا شو نركز عليه؟
1: شلون عيل شلون
0: الآلات راح تأخذ هذا الشغل؟
1: طيب وإحنا
0: تنجز. إحنا شو نركز عليه الآن؟ التفاعل والتواصل الاجتماعي. نكون مجتمع، نجتمع مع بعض أكثر، خلاص الآلة تأخذ قرار.
1: طيب من اللي راح يصرف عليه بعدين إذا الآلة كل شيء قاعد تسوي؟
0: إحنا لازم الوظائف هذه راح تنتهي ترى، كثير من الوظائف التقليدية راح تنتهي، ولكن راح تتجدد وظائف كثير. فأنت لما تتعلم على الذكاء الاصطناعي الدولة ممكن، أنا من وجهة نظري وقاعد أشوف حتى كثير من المؤثرين منهم إيلون ماسك قال لا تدشون طب وهندسة، أتعبوا نفسكم.

0: طيب الدكتور، لما يكون في المريض اللي تحته في العمليات، يسوون عمليات؟ لا زالوا ما شاء الله مستشفى جابر تشهد، دشوا موسوعة جينيس، الدكتور سلمان رشيدي
1: ما شاء الله.
0: وكذا الدكتورة فاطمة دويسان دشوا موسوعة جينيس، اللي هي فريق دكتور سلمان، أبعد مسافة بين الجراح والمريض، سووا عملية أونلاين بالبرازيل
1: نعم.
0: على الآلات بإشراف الدكاترة. ففريق الدكاترة هذا أكيد هذه الآلة تحتاج مشرف، المريض ممكن يصير في عنده مشاكل
1: طبعا
0: مفاجئة، ممكن يسحب نص العملية،
1: الآلة اختربت، صار
0: الآلة
1: فيها شيء،
0: خربت، طفت الكهرباء،
1: أوامرها يمكن تغيرت أو ما فهمت الأمر.
0: ممكن هذا المريض مثلا صار عنده مضاعفات أثناء
1: صحيح
0: العملية، فهذه المشاكل كلها ما يعني ما يلجأ لها إلا إنسان مختص واعي
1: مهم.
0: يفهم يدرك، عنده سرعة بديهة. لا لا، ما عنده سرعة بديهة
1: نعم
0: أبدا، ما عنده سرعة بديهة.
1: مهم.
0: والدليل تسلا، سيارات تسلا، في أحد يرفض سيارة ذاتية قيادة؟ أقعد مريحة والسيارة تسوق، طيب ليش رفضوها أكثر الدول أنها تاخذها؟
1: ثقة ماكو.
0: مو بس كذي، الشارع ممكن مفاجآت تصير، مثلا قطو يركض، هواء كرتون طاير، حفرة، مثلا الجو ما
1: زلازل،
0: يساعد،
1: براكين، سوالف.
0: هذه مشكلة
1: صحيح
0: راح تستمر بالقيادة، ما عندها سرعة بديهة،
1: صح
0: الآلة مش واعية.
1: صح
0: ففي كثير من الدول ما يستخدمون تسلا انها تكون ذاتيه بشكل عام الا بالمناطق المغلقه مثل كومباوند او
1: صحيح
0: السكنيه اللي عارفين كل شيء. نعم.
1: صحيح. طيب أستاذة بشرى، يعني في ختام هذا النقاش، يمكن نقدر نقول إن إحنا ما نقدر نوقف عجلة التكنولوجيا وما نبي هالشيء. الذكاء الاصطناعي يمكن فيه فرص مثل ما قلتي كبيرة للتعلم، للعمل، للإبداع، للتطور، لكن التحدي الحقيقي مو في مدى ذكاء الآلة، بل في وعينا إحنا اللي شلون نستخدم هذا التليفون بدون ما هو يستخدمنا، شلون نستفيد من الذكاء الاصطناعي بدون ما نفقد قدرتنا على التفكير، شلون نواكب المستقبل بدون أن نخسر حضورنا في الحياة الواقعية.
0: أنا والله أشوف أن التكنولوجيا، نصيحتي للجميع، خلوا التكنولوجيا تخدمكم بس ما تتحكم فيكم، استخدموا الذكاء الاصطناعي يوسع التفكير، يوسع المدارك، بس مو يفكر بدالكم، وفروا وقتكم بس لا تخلونه تاخذ حياتكم وعلاقاتكم، لأن الآن الآلة صارت أكثر ذكاء، والمسؤولية أن احنا نصير أذكى من الآلة، مسؤوليتنا أن نصير أكثر وعي، أكثر إنسانية، وبالنهاية نقول استخدموا الذكاء بذكاء.
1: الله
0: الله ميزنا عن باقي المخلوقات بالعقل، فطبيعي ان الانسان لازم يستخدم عقله، انه هو اللي ينتج هذه الاله، الاله ما طلعت بروحها شيء، خلقت، انت انتجتها، انت اللي برمجتها، انت اللي دربتها، فانت كانسان برمجتها، هل هذه الاله تصير تاخذ مكاني؟ غلط. يعني اذا انت مثلا قلدنا ستايل معين احنا كنساء، او الرجل قلد محتوى معين كمؤثر او صانع محتوى، راح نقول اوه استنسخ فلان. شلون استنسخ اله؟
1: إحدى الشركات نزلت عمالة منزلية على شكل روبوت.
0: في فنادق كلها روبوتات، في فنادق الآن موجودة، وفي دبي موجودة، وفي اليابان كلها روبوتات، ما في ولا بني آدم.
1: صح،
0: أول ما
1: وفي
0: تجين سويت
1: فنادق
0: تشيك إن في الفندق،
1: صحيح
0: أي روبوت كامل، تختار إذا تطلبين الروم سيرفيس يجيك روبوت ينظف لك إياه كامل، كل شيء، ما في أوادم، كلها على الكاميرات وعلى الذكاء الصناعي والسنسرز، يعرفون وين راح وين رد، ويعرفون الإنسان حتى بوجهه إذا بدون لا يحط بطاقته. يعني حتى في أحد الإخوان في المملكة العربية السعودية اقترح أن الأبل باي تصير على البصمة، أني أدفع عن طريق البصمة. كان إيش رأيكم بدل لا أخذ تليفوني أدفع عن طريق البصمة؟ أنا أفتح الجهاز وفي بصمة، تضغطين تدفعين بطاقة الأولى، بطاقة الثانية، بطاقة 5 بطاقة، 10 بطاقة، كيفك. إيلون ماسك لما سمع بالفكرة تواصل مع هذا السعودي، قال فكرتك جبارة، أنا راح أطبقها. تخيل عندك انت تطبيق تبين مني فلوس، ابي ادفع لك، ما احتاج تجيب الجهاز الدفع الكينت او شغله، ادفع عن طريق البصمه. هذه هم جباره، الفكره حلوه،
1: صحيح
0: سهل علينا حياتنا.
1: صحيح. سنة من
0: ولكن
1: السنين أم يدتي كانت تقول أخ لو كان في شيء يخلي اللي طالع من البيت يجي للبيت. كان على أيامها طبعا ما طلع للحين البيجر
0: ايه سبحان الله، صح
1: فيعني كانت متنبئة صراحة، كان عندها ذكاء اصطناعي الله
0: ايه
1: يرحمها.
0: كانت وقعت، ترى هذا تفكير خارج الصندوق. وانا اعرف يعني اول قبل لا يطلع جوجل ماب، بس تغير شارع ضين، الان يستخدموا جوجل ماب عشان ممكن تصير تصليحات، في زحمه، في حادث، في ناس تقول لا انا جوجل ماب يخليني انسى. طيب ما احنا قاعدين نتطور، الديره كل مالها ما شاء الله شوارع تتطور،
1: صحيح صحيح
0: يسكروني تصليحات.

0: احتاج. فتخيل لو ما عندنا الحين، لو احنا ايام، احنا عشنا ايام جوجل ماب ما في. يعني انا اذكر واحده من الاخوات ضيعت، تقول حق ريلا انت وين؟ يقول تقول انا عند دوار في زرع. شلون دوار في زرع؟ اكيد دوار في زرع.
1: لا حلا زي ما قالت له في دوار في واحد واقف.
0: شفتي؟ ما ادري يعني، يعني سهلت حياتنا
1: فعلا، سهلت حياتنا. اذا احنا مثل ما قلتي، احنا نستفيد من هذا الذكاء الاصطناعي بدون ما نفقد قدرتنا على التفكير، بدون ما نخسر حضورنا في الحياة الواقعية. شكرا لك استاذة بشرى العنزي، مبرمجة ومختصة بالذكاء الاصطناعي، يعطيك العافية. في نهاية هذا النقاش الممتع مع الاستاذة بشرى، ندري عدل ان احنا ما نقدر نوقف عجلة التطور ولا نبي نوقفها. الذكاء الاصطناعي رغما عنه هو فرصة كبيرة للابداع والتعلم، بس التحدي مو بذكاء الآلة، التحدي بوعينا احنا شلون نستفيد من هالتكنولوجيا بدون ما نفقد إنسانيتنا، ونقعد قدام الشاشات بدون ما نخسر حضورنا بالواقع. مشكورة أستاذة بشرى العنزي على هذا اللقاء والحوار الراقي، وهذه حلقتنا مستمعينا من نقطة نقاش. نلقاكم في الأسبوع الجاي وموضوع جديد وضيف جديد. مع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السبيعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: بدر ناصر بورسلي، ولد بدر ناصر بورسلي عام 1943 في الحي الشرقي وسط عائلة متبوقة للشعر. تلقى تعليمه في مدرسة المرقاب.

0: ثم انتقل إلى الكلية الصناعية، ثم حصل على شهادته الجامعية في الإخراج التلفزيوني من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته العملية بالتلفزيون الكويتي. هو شاعر غنائي وإعلامي كويتي، اقترنت قصائده بعدد مرموق من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كل من عبد الكريم عبد القادر وغريد الشاطئ ومحمد عبدو ومصطفى أحمد وعبد الله رويشد ونبيل شعيل. ومن أشهر قصائده الوطنية وطن النهار وحبيب الوطن. له العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، أشهرها برنامج حنين الذي يتصفح ذكريات الماضي.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد نشاطا إنشائيا في منشأة جبل الفأس في إيران. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبي لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. وثلاثة قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11 ظهرا و53 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 5 صباحا و48 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وأم المرادم 33، جزيرة جارو 32، الوفرة 26، لنويصيب والسالمي 29 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 42 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 37، الوفرة والسالمي 44، لنويصيب 41 درجة. موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:30. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقاي الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم، محدثتكم شاه اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطراروة. ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة. أما الهندسة الإذاعية لفرح بعركي.

0: راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة هي فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وفقرتنا الثانية هي أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم، وأيضا عندنا فقرة بعنوان فائدة طبية. هذه الفقرة طبعا تكون مسجلة من دكتور أو طبيب مختص في مجاله، طبعا يعطينا نصايح وأيضا يعطينا معلومات مؤكدة في عدة مجالات. وأيضا عندنا ضيوف اليوم اتصالين، ضيف مع الطقس وأيضا ضيف مع الأطفال.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: طبعاً أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن الطقس، عن التنبؤات الجوية، وأيضاً قاعدين نشوف تبارك الرحمن يعني تغيير كلي في الجو. يعني بالليل ممكن الواحد يتمشى على البحر، يروح الممشى، يقعد القعدات الخارجية، الجو تبارك الرحمن صار أفضل من يعني البرد نقدر نقول، عفواً الحر نقدر نقول خف، ودخل علينا شوي النسناس الجميل، الهواء الحلو. يعني بالليل حلو إن الواحد يقعد في القعدات طبعا الخارجية. وأيضا راح نتكلم عن رواد البحر، هل في حدائق اليوم باكر؟ راح نتكلم عن أيضا النزهات البحرية مع طبعا ضيفنا عبر الهاتف.
1: ليالي الإذاعة، شلون أجواء اليوم؟ وشنو حالة الطقس اللي ناطرتنا؟ درجات الحرارة، حركة الرياح، نسبة الرطوبة، خلونا نعرف شنو يقول الطقس اليوم، وهل الأجواء مناسبة للطلعات؟ هذا اللي راح نعرفه في فقرة طقس اليوم، ونعرف تفاصيل أجواء يومنا. خلكم معنا ليالي الإذاعة.
0: بخصوص هذا الموضوع للتعرف أكثر عن الطقس والتنبؤات الجوية، معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية. مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور، ومسي عليكم بالخير على السادة المستمعين.
0: حياك الله معنا أستاذ عبد العزيز. في البداية نبي نعرف شنو حالة الطقس اليوم بشكل عام.
2: طبعا اليوم الأجواء كانت أجواء رطبة بالنهار، لا تزال أجواء رطبة بفعل الرياح الجنوبية الشرقية، متوقع أن تستمر ريانا لباكر الظهر، ابتداءً من باكر بالليل راح تتحول الرياح للشمالية الغربية. راح نلاحظ أن راح نسبة الرطوبة راح تقل بداية من مساء يوم غد. تكون الأجواء إن شاء الله زينة، أجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد. لاحظنا اليوم والأيام القليلة الماضية كانت أجواء رطبة ومرهقة أحيانا، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق القريبة السكنية القريبة من الساحل. ولكن إن شاء الله من يوم الجمعة باكر بالليل راح يدور الهواء شمال، راح يستمر ويانا ليوم يعني الأيام الأربع الجاية. راح تكون الأجواء شوي فيها جفاف، الأجواء جدا معتدلة بالليل، متوقع أن توصل درجات الحرارة الصغرى 25-26 في بعض المناطق. البارح سجلنا 26 في مطار الكويت الدولي، والليلة متوقع 27. فيعني درجات الحرارة الصغرى بدأت بالانكسار، خاصة مع دخول يعني شهر 9. ولكن بالنهار لا تزال أجواء حارة، يعني ما بين 45-46 درجة مئوية. نعم
0: عدل. لكن أيضا شنو تنصح رواد البحر اليوم وباكر؟
2: والله الأجواء البحرية إن شاء الله مناسبة، يعني حق جميع الأنشطة البحرية، سواء نزهات، رياضات، رياضة بحرية، حدائق، الأجواء راح تكون مناسبة. ممكن يكون في اعتدال في الرياح في من فترة الظهر لفترة العصر، توصل سرعة الرياح 30، وهذا إن شاء الله ما يأثر على الأنشطة البحرية. يعني الأربع أيام الجاية

0: إن شاء الله راح تكون أجواء جدا مناسبة حق أي نشاط بحري بإذن الله.
1: عادل، يعني الأسبوع اللي طاف أستاذ عبد العزيز كان الجو جدا رطب والمية أصلا حتى كانت رايحة في الويكند، لكن هالأسبوع ممكن يصير العكس.
0: إيه نعم، الأجواء أفضل من الأسبوع الماضي، خاصة مباشر بالليل، يعني مباشر بالنهار راح تكون أجواء رطبة بالبحر والجزر، ولكن مباشر بالليل والجمعة والسبت والأحد راح تكون رطوبة أقل.

0: يخف الغبار؟
1: لا، خلال 5 أيام الجاية إن شاء الله ما في فرص للغبار ولا في فرص لنشاط الهواء. الهواء كله معتدل شمال غربي من 12 لتقريبا 30 كيلو متر في الساعة، ففرص الغبار خلال 5 أيام الجاية لا توجد مؤشرات هنا.
0: عادل، بالنسبة للأمطار احنا مستعيلين؟
1: والأمطار للحين بعد تو الناس عليها، بس
0: ايه
1: متوقع إن شاء الله بداية الموسم مع تغير الكتل الهوائية اللي تأثر على شبه الجزيرة العربية، متوقع إن شاء الله راح يكون في فرص أمطار. التوقعات المناخية تبشر بخير والمؤشرات الأولية تبشر بخير لهذا الموسم، وإن شاء الله نترقبها تبين ويانا إن شاء الله نهاية هذا الشهر بإذن الله.
0: بإذن الله. أستاذ عبد العزيز، يعني في بعض الأحيان ساعات مثلا درجة الحرارة تكون يعني تقل تدريجيا بعدها فجأة ترتفع، هل في مؤشرات ممكن أنها ترتفع ترد ترتفع ولا راح تظل نازلة؟
1: اي طبعا، يعني احنا الايام اللي طافت بفعل الرياح الجنوبيه الشرقيه الرطبه دائما عند درجات الحراره العظمى تقل شوي، يعني الرطوبه دائما تحد من درجات الحراره العظمى، فكان عم نسجل درجات الحراره العظمى ما بين 42 الى 44 درجه مئويه. مع تحول الرياح الشماليه الغربيه كتله هوائيه حاره راح تاثر على المنطقه، راح توصل درجات الحراره يوم السبت والاحد ممكن توصل 46 47، ولكن يعني في فترة قصيرة من النهار توصل 46 ترجع تنزل إلى 42 43، فراح نحس شوية بحرارة بالنهار الأيام الجاية، ولكن يعني بفترة محدودة.
0: عدل، يعني في فرق واضح بين الجو بالنهار وبالليل؟
1: اي طبعا، وهذا ما يتميز فيه فصل الخريف والفصل اللي احنا نعيش اللي نمر فيه حاليا، انه يكون في فروق في درجات الحرارة ما بين النهار وما بين الليل، لما تنكسر درجات الحرارة قبل درجات الحرارة العظمى الصغرى قبل درجات الحرارة العظمى، فلاحظنا الحين يعني درجات الحرارة الصغرى كانت تسجل بال 26 و25 والعظمى 44 و45، فراح يكون في فروق كبيرة ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.
0: عادل، استاذ عبد العزيز، يعني المتعارف عليه ودائما احنا اللي نعرفه ان موسم الرطوبه دائما يكون اخر 7 شهر 8 لغايه بدايه شهر 9، هل في فرصه مثلا او مثلا من المتوقع ان ترجع الرطوبه علينا مره ثانيه؟
1: والله الفرص واردة، يعني
0: ايه
1: احنا الحين يعني الفترة الجاية 5 أيام إلى 10 أيام راح تأثر علينا كتلة هوائية جافة، ولكن من بعد الأسبوع خلينا نقول ما يبين، يعني يعني توقعاتنا كل 5 أيام تتحدث، ولكن لا نزال احنا في هذا الوسم، كل اذا دار الهواء كوس او جنوب شرقي ترتفع ويا نسبه الرطوبه، الى ان تبدا درجات الحراره بالانخفاض ودش ويانا الشهر 11 و12، حتى لو تصير الاجواء رطبه ما نحس فيها
0: صح.
1: مثل الصيف، لان الاجواء البارده شوي تحد من شده الرطوبه.
0: عادل، يعني من المتوقع استاذ عبد العزيز يعني تقريبا نقدر نقول هل الشتاء هالسنه راح ينبكر؟
1: ولحد الان مو مبين ويانا،
0: اي
1: التوقعات المناخيه حق ال3 شهور الجايه درجات الحراره كلها اعلى من المعدلات الطبيعيه، ولكن هذه تعتبر توقعات مبدئيه، فاحنا نتابع ان شاء الله، وفي نهايه هذا الشهر راح يتم تحديث جميع الخرائط والمعطيات المناخيه ويبين ويانا ان شاء الله اكثر وادق باذن الله.
0: بإذن الله. احنا وصلنا للختام استاذ عبد العزيز، هل هناك كلمة أخيرة حاب تقولها او نصيحة حاب توجهها؟
1: والله اتمنى لكم السعادة وتستمتعون في اجواء عطلة نهاية هذا الاسبوع، ان شاء الله تكون اجواء صيفية جميلة ان شاء الله واجواء معتدلة، ونتمنى لكم السلامة وان تقضون عطلة نهاية هذا الاسبوع بسلامة وسعادة ان شاء الله.
0: كل شكر لك الاستاذ عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية.
1: حياكم الله.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم إلى فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أول خبر عندنا من أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت عن وزارة التربية. وزارة التربية تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعام الدراسي القادم. أصدرت وزارة التربية قرار بشأن توقيت الدوام المدرسي الرسمي في جميع مدارس رياض الأطفال والتعليم العام ومدارس نظام المسارات والموهوبين والتربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2026 و2027. وحدد القرار مواعيد الدوام على النحو التالي: رياض الأطفال من 7:15 صباحا حتى 12:05 ظهرا، المرحلة الابتدائية حتى 1:25، المتوسطة حتى 1:40، الثانوية حتى 1:55 ظهرا. كما حدد دوام المرحلة الثانوية بنظام المسارات من 7:30 صباحا حتى 2:15 ظهرا، فيما يبدأ دوام مدارس الموهوبين من 7:45 صباحا حتى 1:55 ظهرا. وخبرنا الثاني عن وزارة الداخلية وتحديدا المرور: إغلاق كلي لطريق الملك فيصل بن عبد العزيز اعتبارا من اليوم. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطريق الملك فيصل

فيصل بن عبد العزيز آل سعود طريق الرياض للقادم من مدينة الكويت باتجاه مطار الكويت الدولي من طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدائر الخامس حتى تقاطع جسر إبراهيم عبد الله المزين في جنوب السرة وخيطان، وتحويل المركبات القادمة من مدينة الكويت بالكامل إلى طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدائر الخامس مع إغلاق كل من مخرج اليرموك ومخرج خيطان على طريق الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود طريق الرياض اعتبارا من اليوم وحتى فجر الأحد 13 الجاري، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.

وخبرنا الثالث عن وزارة التربية أيضا تحظر بيع السلع والخدمات على المتعلمين والعاملين. حظرت وزارة التربية بيع السلع والخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها داخل المرافق المدرسية بهدف منع أي منفعة شخصية أو مادية تعود بالنفع على الذات أو الغير. وشددت الوزارة على عدم إجراء عمليات شراء أو تعاقد أو صرف أو تحصيل إلا وفق اللوائح والضوابط المقررة. وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، أكدت الوزارة حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية والمشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدارس، ومنع تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما أكدت ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات المدرسية. وخبرنا الرابع عن التطبيق، يستقبل 14,000 مستجد ويطرح تخصصات جديدة. أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استقبال نحو 14,000 طالب وطالبة من المستجدين مع طرح تخصصات جديدة تتواكب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل التخصصات الجديدة التقييم العقاري والأمن السبراني، فيما تدرس الهيئة طرح 3 إلى 4 تخصصات جديدة خلال الفترة المقبلة. كما ينظم التطبيقي الملتقى التنويري بمشاركة الكليات والمعاهد والإدارات لتعريف الطلبة والطالبات بالخدمات واللوائح والأنظمة.

وخبرنا الخامس والأخير، جراحة روبوتية عن بعد تربط دولة الكويت بإيطاليا على مسافة 4000 كيلومتر. في إنجاز طبي جديد، أجرى الدكتور سعد الدوسري جراحة روبوتية عن بعد لمريض في دولة الكويت بينما كان يقود العملية من مدينة بادوبا الإيطالية وعلى مسافة تقارب 4000 كيلومتر. وأجريت العملية في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية عن بعد في خطوة تعكس تطور التقنيات الطبية وقدرات الكوادر الكويتية في هذا المجال. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من العمليات الروبوتية عن بعد التي شهدها المركز في تجربة طبية تتجاوز الحدود والقارات. طبعا نبارك لدولتنا الحبيبة الكويت على هذا الإنجاز الطبي المميز، ونفتخر بكفاءاتنا الوطنية اللي تواصل تحقيق النجاحات ورفع اسم دولة الكويت في المحافل الطبية العالمية، وألف مبروك.

وخبرنا الأخير ضبط وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. في إطار جهود الرقابة المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلك، تمكنت إدارة تفتيش محافظة العاصمة من ضبط عدد من المخالفات تمثلت في تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومواد غذائية فاسدة تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة. كما شملت المخالفات تداول مواد غذائية

0: ملوثة ومغشوشة وعدم وجود البطاقة الغذائية، إلى جانب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة أثناء العمل. وأسفرت الحملة عن إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومغشوشة. هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا.
1: ليالي الإذاعة،
2: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن الفنانة مي عمر تنضم إلى رسيم. أعلنت الفنانة مي عمر انضمامها إلى بطولة مسلسل رسيم المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027، حيث تجسد شخصية زوجة الفنان محمد رمضان ضمن أحداث العمل. ويعد المسلسل من الأعمال المرتقبة في الموسم الرمضاني، والتعاون يجمع بين مي عمر ومحمد رمضان للكشف عن تفاصيل شخصيتهم والأحداث اللي راح تجمعهم خلال العمل.

وخبرنا الثاني عن الفنان خالد الصاوي في الفيل الأزرق 3. يستعد الفنان خالد الصاوي للمشاركة في الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق مع بدء التحضيرات وتصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، وتأتي مشاركته بعد النجاح اللي حققه في الأجزاء السابقة، وترقب أو أيضا يترقب لعودة أجواء التشويق والإثارة اللي ميزت السلسلة. ومن المنتظر أن يكشف الجزء الجديد تفاصيل جديدة حول الشخصيات والأحداث.

وخبرنا الثالث عن الفنان كريم فهمي ينضم إلى مسلسل الاختيار. أعلن الفنان كريم فهمي انضمامه إلى بطولة مسلسل الاختيار اللي شارك في بطولة الفنان عمرو سعد، ومن المقرر أن يتولى إخراجه محمد سامي. يجمع العمل للمرة الأولى بين كريم فهمي وعمرو سعد في بطولة مشتركة بوسط توقعات بتقديم عمل ضخم مع تولي محمد سامي مهمة الإخراج. الحضانة يجمع حسين المهدي وثينة الرئيسي مجددا. يستعد الفنان حسين المهدي لتصوير أول مشاهدة في المسلسل الاجتماعي الحضانة اللي راح ينعرض في رمضان المقبل، ويقع في 30 حلقة ويجمع مجددا بالفنانة بوثينة الرئيسي في ثنائية أثبتت حضورها على الشاشة خلال السنوات الماضية. المسلسل من تأليف علي الدوحان وإخراج سائد الهواري، ويشارك فيه نخبة من الفنانين مثل جاسم النبهان، سعاد علي، هنادي الكندري، محمد العلوي، ليالي دهراب، سارة صلاح، أحمد النجار، جاسم ذياب، ميرال مصطفى، فيما يقدم عبد السلام محمد أغنية مقدمة العمل.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة فائدة طبية. طبعا هذه الفقرة اللي دائما نحرص فيها على تقديم معلومات صحية مفيدة تساعدنا لاختيار الأفضل لصحتنا ونحول معلومة إلى عادة في حياتنا اليومية. يعني ممكن نخلي حياتنا يعني الصحية تكون أسلوب حياة وما نمل من هذه الحياة الصحية. ضيفتنا اليوم في هالفقرة الدكتورة جنان القلاف المتخصصة في التغذية وعلوم الأطعمة، وسمعوا هذه النصائح منها.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وحياكم الله في برنامج ليالي الإذاعة، فقرة فائدة طبية، ومعاكم أختكم دكتورة جنان القلاف، دكتورة تغذية وعلوم أطعمة. حديثنا اليوم عن مقاومة الأنسولين، وهي مشكلة صحية حركية وأيضية، يعني هني نحتاج لعلاجها حركة ونشاط بالإضافة إلى التغذية، وهذا ما يعرف باللايف ستايل. شنو مقاومة الأنسولين باختصار؟ هي مرحلة ما قبل السكر. الأنسولين هو مفتاح دخول الجلوكوز إلى الخلية في الإنسان الطبيعي، ولكن في مقاومة الأنسولين المفتاح موجود لكن الخلية تصبح أقل استجابة، فنحتاج أن احنا نتفهم وجود نسبة عالية من الأنسولين في الدم ونسيطر عليها.

0: ومن أعراض مقاومة الأنسولين الدارجة والواضحة عند البالغين وكبار السن وصغار السن هي اسوداد منطقة الرقبة، هذه من أكثر الأعراض وضوحاً، بالإضافة إلى كثرة التبول عسكم الله، وكذلك هي مرتبطة في التكيسات عند النساء. ولذلك اليوم حتى تشخيص التكيسات تغير من PCOS إلى PMOSA، إنها مرتبطة بدرجة كبيرة في المشاكل الأيضية. أيضاً أكثر الناس عرضة لمقاومة الأنسولين هم الناس اللي تتراكم الدهون عندهم في منطقة الخصر، ما يعرف بالسمنة المركزية والدهون الحشوية، ولذلك دائماً ننصح في مراقبة محيط الخصر بحيث أنه يكون أقل من نصف الطول. أي شخص طوله 160 سنتي المفروض خصره ما يزيد عن 80 سنتي إذا ما كنا نبي نتعرض لمشكلة مقاومة الأنسولين، وكذلك غيرها من المشاكل، الضغط وأمراض القلب كلها مرتبطة في مقاس الخصر. فإذا كنا نبي نتأكد من مقاومة الأنسولين ممكن نتأكد بقياس محيط الخصر. شنو هي النصائح الغذائية اللي دائما أنصح فيها مراجعيني واللي دائما يشتكون من أحد الأعراض؟ للأمانة الأكثر انتشاراً أنا أحاول أسوي دايت دكتورة، ولكن اللي قاعد يصير معاي إني ما أنزل ولا كيلو. ليش؟ شنو السبب؟ السبب إن الأنسولين مرتفع في الدم. فشلون نسيطر على أنسولين الدم بالغذاء؟ أولاً لما تكون عندي مشكلة مقاومة أنسولين، أول شيء أسويه أقلل عدد وجباتي طوال اليوم. بدال 3 وجبات أنا دايماً أنصح فيه وجبتين وسناك، مع مراعاة جودة الأكل. هني في مقاومة الأنسولين مو بس ننظر للسعرات الحرارية، لا، ننظر كذلك لجودة ونوعية الأكل. فنعطي مثال، العسل والتمر يعتبر غذاء صحي بس مو حق شخص عنده مشكلة مقاومة الأنسولين، لذلك المفروض نسيطر مو بس على الكمية كذلك النوعية. نوعية التمر تكون ذات سكر أقل وما نتجاوز الحبتين. أيضا من المهم أن احنا نحرص على أن تكون وجباتنا غنية بالبروتين وأقل بالكارب، ولذلك دائما ننصح بنظام اللو كارب حتى ينزل الوزن ويستمر بالنزول. أما بالنسبة لمنتجات الحليب، الأغلب يقول لك اشتر منتجات حليب قليلة الدسم، ولكن هي غير مناسبة للشخص اللي يعاني من مقاومة الأنسولين، بل كاملة الدسم أفضل لأن نسبة الفات فيها أعلى بينما الكارب أقل. ولو قارنا أي منتج من منتجات الحليب راح نلاحظ قليل الدسم عالي بالكارب، وهذا لا يتناسب مع مريض مقاومة الأنسولين. نركز على الخضروات لأنها تحتوي على الألياف فتبطئ من ارتفاع السكر بالدم. العصائر نعم هيلثي بس مو أفضل شيء. قطعة الفاكهة نقدر نقدر كم سعرة حرارية فيها وش كثر نسبة السكر فيها، لكن عصير الفاكهة كم قطعة فاكهة عصرت حتى يتكون عندي كوب العصير، فبالتالي نسبة السكر فيها عالية. ومن أهم الأشياء اللي لابد نأكد عليها ومن أكثر الأخطاء اللي ألقاها وأشوفها وأصادفها في العيادة هي مشروبات القهوة المخلوطة، الموكا، الاسبانيش لاتيه وغيرها. ترى كوب واحد ممكن يتجاوز احتياجنا اليومي للسكر للإنسان الطبيعي، فيلخبط سلسلة من الهرمونات المرتبطة في زيادة الوزن وتأثير حساسية الأنسولين. احتياج المرأة من السكر بشكل طبيعي من غير مقاومة الأنسولين تعتبر 25 جرام يومياً، بينما الرجل 36 جرام. بعض المشروبات الجاهزة تتجاوز 33 جرام، فإحنا نكون تعدينا الاحتياج اليومي. ويعطيكم العافية.
1: كل الشكر للدكتورة جنان القلاف على هذه النصايح القيمة.
2: ليالي الإذاعة مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

ردنا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لآخر فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة، ومعانا ضيف عبر الهاتف راح نتكلم معاه عن طبعا حملة التفتيش على المنشآت، راح نتكلم عن

0: أيضا الجهات المشاركة في تنفيذ هذه الحملة، وراح نتكلم عن أمور كثيرة تخص السلامة العامة في دولتنا الحبيبة الكويت. أيضا نفذت قوات الإطفاء العام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية حملة تفتيشية على المنشآت بهدف تعزيز الأمن والسلامة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة. طبعا راح نتعرف أكثر وأكثر بخصوص هذه الحملة مع ضيفنا عبر الهاتف الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني قسم الإذاعة والتلفزيون في قوة الإطفاء العام. مساك الله بالخير الرائد أحمد.
1: مساكم الله بالنور والسرور، ويعطيكم الصحة والعافية على البرامج التوعوية المهمة اللي تقدمونها أستاذ شاهد.
0: حياك الله أستاذ أحمد. في البداية نبي نعرف الهدف من حملة التفتيش على المنشآت.
1: طبعا دور مهم دائما لإخوانكم بقطاع الوقاية على جميع محافظات دولتنا الحبيبة، دائما لهم يعني حملات متنوعة مختلفة على المنشآت والعمارات الاستثمارية وأيضا المحلات التجارية. وبخصوص يوم أمس يعني قامت قوة الإطفاء العام من خلال قطاع الوقاية وأيضا إخوانهم جهات الدولة المهمة اللي منهم وزارة الداخلية ووزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة، بعد هذه الحملة والاطلاع والبحث عن الأماكن المخالفة إجراءات الأمن والسلامة من خلال الملاحظات طبعا تم إغلاق أكثر من 28 منشأة مخالفة إجراءات الأمن والسلامة. طبعا احنا أستاذ شاهد لما نتكلم عن إجراءات الأمن والسلامة أمور عديدة ومختلفة يعني متنوعة، منها عدم يعني توافر أجهزة الأمن والسلامة.
0: مثل شنو أستاذ؟
1: مثل مطفات الحريق، المرشات اللي بالأسقف، جهاز كاشف الدخان، أمور عديدة جدا. بالإضافة لذلك ممكن هذه الأمور تلاحظينها متوفرة ولكن بنفس الوقت لا تعمل بصورة سليمة.
0: الرائد أحمد يعني كلامك على المتمة، بس لكن قبل لا نطلع يعني من هذا السؤال أنا ودي أعرف هل الأجهزة أو مثلا مطفأة الحريق لها مثلا تاريخ انتهاء؟
1: أكيد مطفأة الحريق لها تاريخ انتهاء.
0: هل تعتبر مخالفة إذا كانت موجودة لكن منتهية؟
1: أكيد مخالفة طبيعي. إحنا يوم أستاذ قاعد نتكلم عن منشأة ومنطقة الشويخ الصناعية، دائما هناك فيها يعني تخزين كبير جدا، فأنت متصورة لو يكون هذا الحريق ينتقل كشرارة بسيطة إلى أمور عديدة منها كتخزين تحصل الكارثة، وهذه الكارثة تنتقل أيضا إلى منشآت أخرى.
0: صح،
1: أنت حطي بالك ممكن هذه المنشآت ملتزمة 100% ولكن بالجهة المقابلة المنشآت الأخرى غير ملتزمة، فمن الطبيعي لا قدر الله إن واجهوا خطر الحريق طبيعي جدا راح ينتقل هذا الحريق إلى أماكن أخرى. فلذلك دور مهم وفعال إخوانكم بقطاع الوقاية، وأيضا يعطيهم الصحة والعافية وزارة الداخلية ووزارة التجارة وأيضا الهيئة العامة للبيئة قاموا بدور مهم بالاطلاع على هذه الأماكن والمنشآت.
0: عدل الرائد أحمد، أنا ودي أعرف يعني في بعض الأحيان قبل لا تغلقون مثلا المنشآت أو طبعا المباني تعطونهم أنذار، أنا ودي أعرف شنو المخالفات اللي في بدايتها مثلا إنذار بعدها يتم الإغلاق، وشنو المخالفات اللي يتم إغلاقها دايركت أو على طول؟
1: طبعا سؤال مهم جدا. طبعا لما يكون في إنذار ممكن هو مخالف صحيح بس مخالفة ما تكون جسيمة،
0: مثل
1: مخالفة تكون مثلا محدودة مثل ما تفضلتي بالخير بالبداية، ممكن مطفأة الحريق متوفرة ولكن منتهية، نفس الشيء جهاز كاشف الدخان متوفر ولكن نفس الوقت السيستم في يعني بعض الأخطاء لا يعمل، هذه طبعا نقول يعني مخالفات جسيمة، ولكن هني ممكن هذه المنشأة تحديدا حتى مخالفة بالنسبة لي يعني مفترض نفرض مثال أن هذا مخزن للأسباق، ومو بس حاط مخزن للأسباق هو مخزن مواد بلاستيكية، مواد أخشاب، مواد بالنسبة للإطارات بشكل كبير وبشكل عشوائي، وحتى لو نلاحظ أن من الجهات اللي كانوا تحديدا مع قوة الإطفاء العام وزارة التجارة. طبعا كنظرة وزارة التجارة بيشوفونهم متماشين مع القوانين اللي المفروض تحث يعني أو تتماشى مع قوانين وزارة التجارة أو لا، فهذا أيضا تعاون جميل ومثمر ما بينهم ما بين قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية، لأن نتكلم أيضا عن الهيئة العامة للبيئة ممكن في أشياء تخزينية ممكن تضر بشكل كبير أيضا بالنسبة للبيئة، لما نتكلم عن إطارات وتخزين كبير عشوائي

0: عبد الله أنصار حريق في هذه المنشأة طبيعي جدا راح ينتقل بشكل كبير جدا.
1: عادل، يعني تقصد الرائد أحمد الإطارات اللي تصير مثلا قديمة أو منتهية، ولا الإطارات بشكل عام حتى لو كانت جديدة؟
0: لا هو استاذ بشكل عام بشكل عام يتم تخزين عشوائي. والمشكلة الكبيرة إن بالأساس إن هذه المنشأة غير مخصصة حق تخزين نفترض مثل الأسباق أو الإطارات، هو مخالف إجراءات وحاط المواد كبيرة عشوائية بهذه الأماكن، يعني المفترض أنها ما تكون مخزنة بهذه الصورة.
1: عادل، يعني في مخالفة إذا مثلا التخزين ما كان مرتب أو منظم بشكل بحيث أنه يعني مثلا ما يولد حريق.
0: هو أنت بس وضيفي على ذلك شنو أحيانا ترى المخالفات المخارج الطوارئ نفس الشيء يتم فيها ترى تخزين.
1: أي صح،
0: أنت لا قدر الله إن واجهتي خطر طبيعي جدا أهم منافذ الخروج وما يتم الاعتماد على منفذ واحد، لأن هذا المنفذ اللي معتمد عليه ممكن الحريق يكون مغارب منه، فمن الطبيعي الأشخاص اللي يؤتمن عليهم بهذا المكان راح يواجهون خطر كبير جدا.
1: صح.
0: جدا
1: صح، وخصوصا المواد، يعني الرائد أحمد في بعض المنشآت يعني في مواد قابلة للاشتعال عندهم مثلا ضيق في أماكن التخزين، فتلاقيهم يستعينون في المخارج، مخارج طوارئ.
0: على شنو؟ ولا تنسى ان لما نتكلم عن منشآت ضخمة وما هو محل بسيط، هو منشأ، فالمفترض الاهتمام بشكل كبير لإنذار الحريق، المرشات اللي بالأسقف ما يكون هناك في تخزين عشوائي إلى وين واصل للسقف. أنت من خلال رؤيتك أستاذ شاهة المرشات اللي بالأسقف دائما متوفرة بالمجمعات، يعني بمحلات ضخمة.
1: بس عفواً للتوضيح بس الرائد أحمد، المرشات شنو تقصد فيها؟
0: المرشات اللي بالأسقف كمكافحة أولية
1: عدل،
0: من خلال زيارة المولات التجارية دائما هناك، أو بالمسارح نفس الشيء دائما هناك مرشات بالأسقف،
1: يعني هذه تكون ضرورية، إذا ما كانت موجودة تعتبر مخالفة.
0: أكيد ترى حتى المدارس اليوم كوزارة التربية أهم مكان يتوافر فيه المرشات بالأسقف وين تحديدا؟ بالمسرح.
1: عدل.
0: بالمسرح دائما يلتقون منه هنا الطلبة وأيضا الهيئة التدريسية، فهذا يعتبر مكان شامل ومهم دائما إجراءات الأمن والسلامة تكون عالية جدا، مو بس مطفأة الحريق، إنذار الحريق، مطفأة الحريق، جهاز كاشف الدخان، المرشات اللي بالأسقف، هذا كله أمر مهم جدا. نفس الشيء نتكلم عن أماكن ضخمة جدا، المفترض أن المرشات تعمل بصورة سليمة وتخزين إذا كان واصل إلى السقف، هذا طبعا يعتبر بشكل عام مخالفة جسيمة.
1: عادل يعطيكم العافية للأمانة، ولكن أنا ودي أعرف كم عدد المنشآت اللي تم إغلاقها إداريا وأيضا إنذارها.
0: هو احنا نتكلم ما بين إغلاق وما بين إنذار وصلوا إلى 28 منشأة.
1: عدل، لكن أيضا يعطيكم العافية للأمانة وقواكم الله على هذه الجهود اللي قاعدين تعملون فيها على قدم وساق. لكن تعاملت أيضا إدارة الإطفاء البحري تحديدا مع بلاغ بوجود حالة غرق لشخصين في واجهة منطقة أبو الحصانية البحرية، كلمنا عن هذا الحادث.
0: صحيح، بالنسبة لهذا الحادث انتشر بشكل كبير لمواقع التواصل الاجتماعي فترة الصباح، يعني بمقارب الساعة 8:30 صباحا ورد بلاغ يفيد بحالة غرق لشخصين، ولله الحمد إن كانوا ترى يعني إن مغاربين جدا لشاطئ البحر، ما هم بعاد يعني وايد، يعني أحد الأشخاص إنه اتصل على الجهات المعنية وإخوانكم بإدارة الإطفاء البحري، لولا لطف الله سبحانه وتعالى وسرعة يعني الجهود الكبيرة لإخوانكم بإدارة الإطفاء البحري لكان الأمور خطيرة. لله الحمد يعني تم انقاذهم وتسليمهم للجهات المعنية وهم بحالة صحية جيدة. بس راح نضرب مثال مهم حتى الناس تحط احتياطاتها. ترى احنا لما نتكلم دائما سواء خفر السواحل، وزارة الداخلية، وايضا قوة الاطفاء العام عن اهمية ارتداء سترة النجاة اللي هي الطفاحية.
1: عدل،
0: ترى سترة النجاة لما واحد يطلع الجيتسكي او الطراد او الزوارق البحرية، احنا مو بس ان ننصح انها تكون متوفرة، المفترض انك انت تكون مرتديها لابسها.
1: صح.
0: ليش؟ انت ممكن تطلع بالبحر يمكن الاجواء مره واحده تكون غير مناسبه، فمن الطبيعي هنا راح تواجه ممكن خطر الانقلاب او خطر الاصطدام. فانت هنا يبيلك تايم، يبيلك وقت طويل عشان تبحث حتى ترتدي هنا شنو؟ سترة النجاة.
1: عادل، البعض الرائد

0: احمد يقول كان اعرف اسبح يعني ليش البسها.
1: سؤال مهم. احنا فعلا انت تجيد السباحه، ولكن انت الى متى راح تجيد السباحه؟ طبيعي راح تتعب وتواجه يعني التعب والجهاد، فما بالك لما يكون فتره الظهر، ممكن احنا قاعد نعيش باجواء الى الان رطوبه حر،
0: عادل ضربة شمس.
1: اي نعم، فراح تواجه خطر حاله الغرق. هذا امر اعتيادي، انت لمتى راح تجيد السباحه؟ انت بالاساس بعيد من شاطئ البحر، فالمفترض انك لما تطلع على طرات او زوارق بحريه او الجيت سكي، المفترض انك مو بس انها متوفره، لا، المفترض انك مرتديها 100%. احنا لما حددنا هذه الامور ترى مختلفه تماما عن اليخت. اليخت طبيعته ضخم جدا، صعب ان يعني يواجه خطر الانقلاب او هذه الامور. نتكلم عن طراد، نتكلم عن زوارق بسيطه، نتكلم عن جيت سكي، ترى ممكن من حاله الطقس تواجه يعني خطر الانقلاب.
0: عدل
1: بالنسبه انك مرتديها.
0: عادل، احنا ايضا ودنا نتكلم عن تفاصيل حريق المخزن اللي اندلع في منطقة تشبد يوم الجمعة الماضي.
1: صح، اولا هذا الحريق اللي وقع، احنا نتكلم عن اربع مراكز مهمة لقوة الاطفاء العام، هو المركز المساند وهو مركز الاسناد. لاي شخص يعني يسمع مركز الاسناد، طبعا هو دائما يساند فرق الاطفاء التابع لقوة الاطفاء العام اذا كان هناك فيه فعلا حريق كبير وهناك خسائر مادية كبيرة فادحة. هذا بشكل عام انتشر الحريق بقوة جدا، لأن كان هناك تخزين عشوائي سيء في هذه المساحة. احنا مجرد ما نسمع أستاذ يعني مخزن ومنطقة شد، البعض ترى يستغرب، لأن هني هذه المنطقة تحديدا دائما تتوافر فيها بالنسبة للحلال الطيور، أجلكم الله، الحيوانات. ولا ننسى أن لله الحمد دولتنا الحبيبة في أماكن، في مناطق يسمح لتخزين، مثل الصليبية الصناعية، العرضية الصناعية، شويخ الصناعية.
0: عدل.
1: فأمر سيء جدا أنك يعني تخزن مواد كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ترى البعض منا هني يعني بأمر سيء جدا أو مظواهر سلبية من خلال الجلانات يخزن من خلال أو مشتقات بترولية، البنزين، الديزل، الغاز، ويتركها بجانب مثل مواد أخشاب، مواد أصباغ. تخيلي هذه الشرارة لا تقع، أو حريق بسيط ممكن التماس كهربائي أو أحمال كهربائية أو أيا كان، طبيعي راح يكون هناك حريق ضخم جدا.
0: أكيد أكيد راح يضر طبعا جيرانا واللي حوالينا. كل الشكر للرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون في قوة الإطفاء العام، شكرا جزيلا لكم على هذه الجهود اللي قاعدين تقومون فيها. شكرا،
1: حياكم الله، مع السلامة.
2: غالي غالي لو يبعد مهما مهما يطول الصبر.

0: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد نشاطا إنشائيا في منشأة جبل الفأس في إيران. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوب لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حلا عسكريا للصراع في السودان. وثلاثة قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا. والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.

امرأة إيستيل، المرأة التي محت هويتها، الجثة التي لم يكن لها اسم. تخيلوا معي صباح بارد من صباحات النرويج في عام 1970 تحديداً، في تاريخ 29، في مكان قريب من مدينة بيرغن توجد منطقة جبلية تعرف باسم إيستيلن، أو كما تسمى بالإنجليزية وادي الجليد. منطقة هادئة قاسية الطبيعة تحيط بها الصخور والجبال، ولا تبدو للوهلة الأولى مكاناً يمكن أن يبدأ فيه واحد من أغرب الألغاز الجنائية في أوروبا. في ذلك الصباح خرج رجل مع ابنتيه الصغيرتين في نزهة،

لم يكونوا يبحثون عن شيء، لم يكن معهم فريق تحقيق، لم تكن هناك عملية بحث عن شخص مفقود. كانوا فقط يمشون في المنطقة إلى أن لمحوا شيئا بين الصخور. في البداية ربما ظنوا أنه بقايا نار أو ملابس أو شيء تركه أحد المتنزهين، لكن عندما اقتربوا اكتشفوا أن أمامهم لم يكن شيئا، كانت جثة امرأة. امرأة كانت قد تعرضت لحريق شديد، وكان المشهد من النوع الذي يجعل أول سؤال يخطر في ذهن أي شخص: من هذه المرأة؟ لكن المفاجأة أن الشرطة لم تستطع الإجابة، ولم تكن المشكلة أنهم لم يجدوا بطاقة هويتها، المشكلة كانت أكبر، لم يكن معها شيء واضح يخبرهم من تكون، لا اسم مؤكد، لا عنوان، لا عائلة، لا شخص ينتظرها، ولا حتى ملابس تحمل اسم شركة مصنعة، لأن العلامات الموجودة على ملابسها قد أزيلت منها المعلومات التعريفية. بدأت الشرطة تحاول إعادة بناء حياة امرأة لا يعرفون اسمها. بدأوا من المكان. ماذا كانت تفعل هنا؟ كيف وصلت؟ متى وصلت؟ ومع من كانت؟ ثم بدأ الفحص الجنائي، وكانت هناك معلومة شديدة الأهمية: المرأة لم تكن مجرد جثة احترقت بعد وفاتها، بل أظهرت نتائج الفحص وجود سخام في مجرى التنفس وأول أكسيد الكربون في الدم، وهي علامات تدل على أنها كانت تتنفس أثناء اندلاع النار. كما وجدت مواد من مجموعة الباربيتورات في جسدها، لكن هذه النتائج وحدها لم تحسم السؤال الأساسي: هل ماتت منتحرة؟ هل كانت تحت تأثير المخدرات ثم ماتت بسبب الحريق؟ هل قتلها شخص آخر؟ أم أن الحريق كان جزءاً من عملية أخرى؟ حتى هذه اللحظة لم يكن هناك جواب قاطع. لكن المحققين كانوا على وشك اكتشاف شيء سيجعل هذه القضية أكثر غرابة، لأن المرأة التي عثروا عليها في الوادي لم تكن امرأة بلا ماض، بالعكس كان لديها ماضي، وكانت قد قطعت مسافات طويلة وزارت مدنا عديدة وأقامت في فنادق مختلفة. لكن كلما حاول المحققون الاقتراب من هويتها وجدوا اسما جديدا، ثم اسما آخر، ثم اسما ثالثا، وكأن المرأة كانت تحاول أن تترك وراءها أكبر قدر ممكن من حياتها دون أن تترك هويتها. وهنا لم تعد القضية من ماتت في وادي إيزدل، بل أصبحت من كانت هذه المرأة قبل أن تموت، ولماذا كانت تحاول بكل هذه القوة أن تجعل من الصعب جدا على أي شخص أن يعرف من تكون. المرأة التي كانت تملك أكثر من اسم، بعد اكتشاف الجثة بدأ المحققون يبحثون عن أي أثر يمكن أن يقودهم إلى هوية المرأة. وبعد التحقيق وصلوا إلى حقائب مرتبطة بها في محطة قطار بيرغن، وهنا بدأت الحكاية تتحول من جثة مجهولة إلى لغز أوروبي كامل. داخل الحقائب وجدت أشياء كثيرة: ملابس، عملات أجنبية، نظارات، شعر مستعار، ومعلومات مرتبطة برحلاتها. لكن

أكثر ما أثار انتباه المحققين هو أن العلامات التي يمكن أن تكشف هوية صاحب هذه الأشياء كانت قد أزيلت. حتى بعض العلامات الموجودة على الأقراط تم إزالتها. ثم ظهر شيء آخر، الفنادق. بدأ المحققون يبحثون في سجلات الفنادق التي أقامت فيها المرأة، وفجأة ظهرت أسماء مختلفة، أسماء لا تتطابق، تواريخ ميلاد مختلفة، وأحياناً مهن مختلفة، وكانت تستخدم أكثر من اسم مستعار. المصادر الحديثة توثق ما لا يقل عن 8 أسماء أو هويات مسجلة مرتبطة بها. تخيلوا، المحقق الآن لديه امرأة ميتة لكن لا يعرف اسمها، ثم يجد سجلاً يقول إنها كانت في فندق معين، فيذهب إلى الفندق فيكتشف إنها سجلت باسم، ثم يبحث عن الاسم فيجد أنه لا يقود إلى أي شخص حقيقي، فيذهب إلى فندق آخر فيجد اسماً مختلفاً، ثم مدينة أخرى، ثم اسماً آخر. وهكذا بدأت تظهر صورة امرأة كثيرة السفر، امرأة تتنقل بين مدن أوروبية وتدفع نقداً وتستخدم أسماء مختلفة وتغير تفاصيل قصتها. وكانت أحدى أهم الأدلة دفتراً يحتوي على مجموعات من الأحرف والأرقام. في البداية كان يبدو وكأنه شفرة سرية، شيء يمكن أن يكون مرتبطاً بالتجسس، لكن بعد التحقيق تبين أن هذه الملاحظات يمكن تفسيرها بصورة أكثر بساطة باعتبارها سجلاً لرحلاتها. لكن كلمة شفرة تجعل القصة أكثر إثارة، لكن الوثائق المتاحة لا تثبت أنها كانت تحمل رسائل تجسس سرية. المؤكد أنها كانت تسجل تحركاتها بطريقة مختصرة وغير واضحة لمن يقرأها، والمؤكد أيضاً أنها كانت كثيرة التنقل. ثم ظهر شيء آخر، الشعر المستعار. كانت لديها أكثر من مظهر، ملابس مختلفة، هويات مختلفة، لغات مختلفة، وجوازات أو وثائق مرتبطة بأسماء متعددة. كل هذه التفاصيل جعلت المحققين يتساءلون، هل كانت تحاول حماية نفسها؟ هل كانت تهرب من شخص؟ هل كانت تعمل في شيء يتطلب السرية؟ أم كانت ببساطة امرأة تريد أن تعيش بعيداً عن ماضيها؟ وهنا ظهرت الكلمة التي ستلاحق القضية لعقود، جاسوسة. القضية وقعت في عام 1970، أي في قلب الحرب الباردة. أوروبا في ذلك الوقت كانت مليئة بالمخابرات، الحدود السياسية كانت شديدة الحساسية، والمدن الأوروبية كانت مليئة بأشخاص يعملون تحت هويات غير حقيقية. لكن حتى مع كل هذه التفاصيل لم يتم إثبات أن امرأة إيزديل كانت عميلة استخبارات، وهذا فرق مهم جدا. لدينا سلوك غريب، لدينا أسماء مستعارة، لدينا سفر، لدينا ملاحظات، لكن لا يوجد دليل قاطع يقول هذه كانت جاسوسة. وهكذا بدأت واحدة من أكثر النظريات شهرة في القضية. لكن قبل أن ندخل إلى النظريات لنعلم شيئاً أهم،

هل تعلم أن المحققين استطاعوا ربط المرأة بحقيبتين في محطة قطار بيرغن عن طريق البصمة، وأن المرأة كانت قد غادرت الفندق في بيرغن قبل العثور على جثتها بستة أيام تقريبا، ودفعت نقدا وطلبت سيارة أجرة

لكن الشرطة اكتشفت أن المرأة استخدمت عدة أسماء وتواريخ مختلفة في الفنادق، وأن القضية أصبحت لاحقا من الحالات التي حاول العلماء إعادة فتحها باستخدام وسائل لم تكن موجودة أصلا. عام 1970 تمكن الباحثون من الحصول على ملف وراثي رغم مرور عقود على وفاتها ومعرفة الدي ان اي، لكن المفاجأة ان امتلاك دي ان اي لا يعني بالضرورة معرفة الاسم، لان الدي ان اي يحتاج الى شيء يقارن به، الى عائلة، الى قاعدة بيانات، الى احد الاقارب، او الى سجل طبي. واذا لم توجد المطابقة يبقى السؤال: من تكون؟

الطريق الذي قطعته قبل أن تموت. الآن لنبتعد قليلاً عن الجثة ونرجع للوراء إلى حياة المرأة قبل أن تصل إلى وادي إيزدال، لأن أحد أكثر الأشياء التي جعلت القضية غامضة هو أنها لم تكن في النرويج فقط، بل كانت تتحرك كأنها تعرف أين تريد أن تذهب وكأن لديها خطة، لكننا لا نعرف ما هي الخطة. المحققون تمكنوا من إعادة بناء جزء من رحلتها من سجلات الفنادق والتذاكر والملاحظات. كانت تتنقل بين أماكن مختلفة، وكانت تسافر باستخدام أسماء مختلفة، وفي بعض الأحيان كانت تقيم في الفنادق لفترات قصيرة، وفي أحيان أخرى كانت تغير الغرفة أو التفاصيل. كل هذا كان يمكن أن يكون طبيعياً بالنسبة لشخص مسافر، لكن عندما تجمعه مع إزالة العلامات من الملابس والشعر المستعار والعملات الأجنبية والهويات المتعددة، تبدأ الصورة تصبح مختلفة. ثم ظهرت معلومة أخرى، كانت المرأة تبدو قادرة على التعامل مع أكثر من لغة، وهذا جعل بعض الناس يعتقدون أنها ربما كانت تعمل في مجال يحتاج إلى السفر، أو ربما كانت من أوروبا الغربية، أو ربما كانت من مكان آخر. لكن حتى أصلها لم يكن معروفاً، وبعد سنوات جاء العلم ليساعد. بدأ الباحثون باستخدام تحليل نظائر الأسنان. الأسنان يمكن أن تحمل معلومات عن البيئة التي عاش فيها الإنسان خلال طفولته. المياه والغذاء يتركان إشارات كيميائية يمكن للعلماء تحليلها، وهذه التحاليل أعطت الباحثين مؤشرات حول المناطق التي من المحتمل أن تكون المرأة قد نشأت فيها. وأشارت التحليلات إلى ارتباط محتمل بجنوب شرق ألمانيا ومناطق من أوروبا الغربية، لكنها لم تقدم اسماً. نصل إلى مفارقة غريبة. في عام 1970 لم يعرفوا من هي. بعد عقود صار لديهم DNA، وصار لديهم تحليل أسنان، وصار لديهم قدرة أكبر على إعادة بناء ماضيها، لكن اسمها ظل غائبا، وكأنها نجحت فعلا في آخر شيء كانت تحاول القيام به، أن تموت دون هوية. وهنا ندخل إلى أكثر أجزاء القصة إثارة، الحرب الباردة. في عام 1970 الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، أوروبا مقسمة سياسياً والاستخبارات تعمل في الظل، وفي هذه البيئة ظهرت امرأة تستخدم أسماء مختلفة، تسافر كثيراً، تملك شعراً مستعاراً، وتزيل العلامات من ملابسها، وتحمل عملات

متعددة وتكتب رحلتها بطريقة مختصرة ثم تموت في واد نرويجي. هل يمكن أن تكون جاسوسة؟ نعم يمكن، لكن هل لدينا دليل أنها كانت جاسوسة؟ لا، ليس لدينا أي دليل، وهنا الفرق الذي يجب أن نحافظ عليه، لأن القضية أصبحت معروفة جداً بقصة الجاسوسة، لكن الحقيقة العلمية والتاريخية لا تسمح لنا أن نحول النظرية إلى حقيقة. حتى المصادر التي تتناول القضية بجدية تشير إلى أن فكرة التجسس تبقى احتمالاً وليست إثباتاً، وربما هناك تفسير أبسط، ربما كانت امرأة هاربة من ماض شخصي، ربما كانت تخشى شخصاً، ربما كانت تستخدم أسماء مستعارة لأسباب خاصة، ربما كانت تعيش حياة لا تريد لأحد أن يعرف عنها شيئاً، وربما كان هناك شخص آخر وراء كل هذا، شخص كان يساعدها أو يراقبها أو يطاردها. لكن المشكلة أن كل هذه الاحتمالات تحتاج إلى دليل. والدليل الذي نملكه لا يكفي، ثم نصل إلى أكثر نقطة حساسة. كيف ماتت؟ التحقيق الأصلي مال إلى الانتحار، لكن تفاصيل الوفاة تركت مجالاً واسعاً للشكوك. وجود الباريتورات، الحريق أول أكسيد الكربون، وجودها حية أثناء الحريق، كل هذه الأشياء يمكن أن تدخل في أكثر من سيناريو. ولهذا حتى لو عرفنا اسمها غداً، قد يبقى سؤال آخر، هل انتحرت فعلاً أم أن شخصاً آخر كان معها؟ وهكذا تتضح لنا حقيقة مهمة جداً، هذه ليست قضية لغز واحد، إنها لغزان فوق بعضهما. اللغز الأول، من هي؟ واللغز الثاني، كيف ماتت؟ وربما هناك لغز ثالث، لماذا كانت تعيش أصلاً بهذه الطريقة؟

0: النظريات. النظرية الأولى، هذه أشهر النظريات: المرأة متعددة الهويات، تسافر عبر أوروبا، تستخدم الشعر المستعار، تخفي علامات ملابسها، تسجل رحلاتها بطريقة غامضة، ثم تموت في النرويج. كل ذلك يبدو مناسبا لقصة جاسوسة، لكن المشكلة لا يوجد دليل يربطها بشكل موثق بجهاز استخبارات معين. لا اسم، لا ملف استخبارات مؤكد، لا عميل معروف. لذلك تبقى النظرية مثيرة لكن غير مثبتة. النظرية الثانية، إذا كانت المرأة حية أثناء الحريق وكان جسدها يحتوي على مواد مهدئة، فمن الممكن نظريا أن شخصا آخر كان موجودا، ربما تم تخديرها ثم أخذت إلى المكان ثم أشعلت النار. لكن مرة أخرى لا يوجد دليل جنائي حاسم يثبت وجود قاتل، لهذا لا نستطيع أن نقول إن القضية جريمة قتل مؤكدة.
1: مرت عقود، المرأة بقيت بلا اسم، لكن في القرن 21 بدأ شيء يتغير: التكنولوجيا، الصحافة الاستقصائية، الDNA، تحليل الأسنان، تحليل النظائر. بدأ الباحثون يعيدون النظر في القضية، وفي عام 2016 تم الحصول على ملف DNA

0: من بقايا المرأة، وبدأ الباحثون يحاولون فهم أصلها. ثم جاء تحليل الأسنان، لم يعطي الاسم لكنه أعطى معلومة عن طفولتها. وهنا حدث شيء جميل في البحث الجنائي. العلم لم يحل القضية لكنه ضيق مساحة القموض، وهذا بحد ذاته مهم، لأن المحقق في عام 1970 كان يسأل من هذه المرأة؟ أما الباحث اليوم فيستطيع أن يقول ربما نشأت في منطقة معينة، ربما كانت مرتبطة بجغرافيا محددة، ربما كانت تحمل خلفية أوروبية معينة. ثم يستخدم هذه المعلومات للبحث عن أقارب محتملين، لكن حتى الآن لا توجد مطابقة عامة مؤكدة أعطتها اسماً، ولا تزال هويتها غير محسومة حتى عام 2026، وهذا يجعل قصتها مختلفة عن كثير من قضايا الهوية المجهولة، لأنها ليست قضية لم يحاول أحد حلها، بالعكس حاولوا لعقود شرطة، صحفيون، علماء، باحثون، خبراء دي ان اي، ومع ذلك الاسم ما زال مفقودا. وفي النهاية عزيزي المستمع، ربما ليس أغرب ما في قصة امرأة إيزدال أننا لم نعرف اسمها، بل الأغرب أن الإنسان قد يعيش حياة كاملة، يلتقي أشخاصا ويزور أماكن ويحمل أسرارا ثم يرحل، وتبقى منه أسئلة أكثر من الإجابات. قصتها تذكرنا بأن الحياة لا تسير دائما كما نتوقع، وأن تفصيلا صغيرا أو لقاء عابرا أو قرارا بسيطا قد يأخذنا إلى طريق لم نكن نتوقعه. وربما أجمل ما في الحياة أننا لا نعرف كل ما تخبئه لنا، لا نعرف أين ستقودنا الخطوة القادمة، فالحياة فعلا غريبة. وربما أجمل ما فيها أننا لا نعرف ما يختبئ خلف الحكاية.
1: ماذا تعلمنا من هذه الحكاية؟ أن الهوية ليست مجرد اسم، الهوية قصة، مكان، عائلة، ذكريات، وأشخاص يعرفون أنك كنت موجوداً. وعندما تختفي كل هذه الأشياء يمكن أن يتحول الإنسان إلى لغز، وأن التكنولوجيا لا تستطيع دائما أن تقدم لنا الإجابة النهائية. اللغز الحقيقي ليس دائما في الشيء الغريب، أحيانا يكون في الأشياء التي تبدو عادية. نتعلم أن كل تفصيلة صغيرة قد تكون جزءا من حياة شخص كامل. ولهذا في برنامج ما وراء الحكاية نحن لا نبحث فقط عن الأشياء المثيرة، نحن نحاول أن نفهم، أن نعرف أين تنتهي الحقيقة ومن أين تبدأ النظرية.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فاطمة الجاسم، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري. ما وراء الحكاية أخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
1: مسيرة بدأت

0: كانت وستبقى على مر الأزمان هنا الكويت.
1: أخبار جهينة
2: نافذة على التاريخ
0: هنا الكويت.
3: مرحب.
4: برنامج على المكشوف.
3: برنامج الثاني على الخط.
5: نسائم.
6: إضاءات ثقافية.
7: استراحة طهيرة.
8: أبي منه الخبر.
9: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي، تنفيذ أحمد سعود. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج أبواب التقنية. برنامج أبواب التقنية والذي يعنى بآخر الابتكارات والاختراعات العلمية وكذلك المبادرات الأكاديمية وكذلك آخر مستجدات والأخبار التقنية. حياتنا والتكنولوجيا. لم تعد التقنية مجرد رفاهية أو جزءاً عابراً من حياتنا اليومية، بل تحولت إلى العصب الرئيسي والوسيلة الأساسية التي نعتمد عليها في التواصل مع الناس وإنجاز المهام وتلقي الخدمات المختلفة، بدءاً من التسوق والعمل وصولاً إلى التعليم والصحة. إننا نعيش في عصر رقمي متسارع تدور فيه معظم عجلات الحياة حول شاشات صغيرة وتطبيقات ذكية، وهو ما يتطلب منا وقفة متأنية لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب. مع هذا التطور المستمر الذي لا يهدأ، يبرز سؤال مجتمعي وحضاري بالغ الأهمية: كيف يمكن أن نجعل التكنولوجيا أكثر سهولة وواقعية ومفيدة لشريحة حيوية في مجتمعاتنا، ألا وهم كبار السن؟ إن الهاتف الذكي وتطبيقات التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية الذكية وساعات اللياقة البدنية، تمتلك إمكانات هائلة يمكن أن تمنح كبار السن استقلالية أكبر بكثير ممن كانت متاحة في الماضي. تخيل معي مستمع الكريم أن جدك أو جدتك يمكنها الاتصال بأحفادها عبر الفيديو لمشاهدة لحظات نومهم عن بعد، أو قياس ضغط الدم عبر أجهزة متصلة بالهاتف، ترسل تقريراً مباشراً للطبيب، أو حتى الاستفادة من ساعات ذكية تكشف عن السقوط المفاجئ وتطلب الإسعاف والإنذار فوراً. هذه التكنولوجيا قادرة على كسر عزلتهم وتعزيز تواصلهم مع الأسرة والمجتمع ومنحهم شعوراً عميقاً بالأمان.

والاكتفاء الذاتي. إن الواقع غالباً ما يختلف عن هذه الصورة المثالية، فالكثير من كبار السن يجدون أن هذه الأدوات والتطبيقات تبدو في كثير من الأحيان معقدة وصعبة الاستخدام ومحملة بتوجيهات غير بديهية، فالأزرار الصغيرة والخطوط غير الواضحة وسرعة التغيير في آلية الاستخدام قد تخلق لديهم حاجزاً نفسياً يصل أحياناً إلى درجة الخوف من استخدام الأجهزة، خشية تعطلها أو حذف بياناتها، ناهيك عن المخاوف الأمنية المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني واستهدافهم بعمليات نصب. هذا التحدي لا يعود على عدم قدرتهم على التعلم، بل لأن هذه التقنيات صممت في الأصل لتتناسب مع الأجيال الشابة التي نشأت في أحضان هذا العالم الرقمي. في حلقة اليوم المميزة سنغوص في أعماق هذا الموضوع الحيوي لنتعرف بشكل تفصيلي على الدور الفعلي والتأثير التقني في حياة كبار السن. سنسلط الضوء على كيف يمكننا توظيف التكنولوجيا بطريقة بسيطة وآمنة وخالية من التعقيدات بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، كما سنستعرض ما الذي يمكن أن تقدمه لهم هذه التطبيقات الحالية اليوم، وكيف يمكن للاختراعات القادمة أن تجعل حياتهم أكثر سهولة وراحة في المستقبل. مع إدراكنا أن تصميم تقنية ملائمة لكبار السن هو في جوهره تصميم أفضل وأسهل للجميع، دعونا نبدأ معا هذه الرحلة.

كبار السن في عالم التكنولوجيا، كيف تبدو حياة كبار السن اليوم في هذا العالم المكتظ بالتكنولوجيا مقارنة بما كانت عليه قبل عقود قليلة؟ لقد شهدت حياتهم تحولا جذريا لم يكن يتخيله أحد في الماضي القريب. كانت حياة الكبير تعتمد على الهاتف الأرضي الثابت والزيارات العائلية المعتادة والوقوف في طوابير طويلة لسداد الفواتير أو استلام المعاشات أو الحصول على مواعيد طبية. أما اليوم فقد انفتحت لهم أبواب جديدة بالكامل. الهاتف الذكي لم يعد مجرد أداة للاتصال، بل أصبح نافذة العالم التي توضع في جيبهم. عبر تطبيقات المكالمات المرئية تلاشت المسافات، فلم يعد الجد أو الجدة ينتظران أسابيع أو أشهر لرؤية أحفادهما المقيمين في مدن أو دول أخرى، بل أصبحت ابتساماتهم متاحة أمام أعينهم كل يوم. وفي المجال الصحي تحولت العيادات التقليدية إلى استشارات طبية عن بعد، وأصبح قياس المؤشرات الحيوية مثل السكر والضغط أمرا يمكن رصده ومشاركته مع الطبيب بشكل مباشر. حتى التسوق وطلب المستلزمات اليومية بات ينجز بضغطة زر واحدة، وهو ما يمثل إنقاذا حقيقيا لمن يعانون من صعوبات في التنقل أو التحرك. ولكن لماذا أصبح تعلم هذه التقنية ضرورة حتمية وليس مجرد رفاهية للترفيه أو قضاء وقت الفراغ؟ الإجابة تكمن في أن العالم من حولهم قد تغير فعلا، وغيرت هذه القواعد بالكامل. نحن نعيش اليوم عصر التحول الرقمي القصري أحيانا، فالبنوك تتجه للحد من الخدمات الورقية وتفضل التطبيقات المصرفية، والدوائر الحكومية تبسط إجراءاتها عبر المنصات الإلكترونية، وحتى المطاعم والأماكن العامة تعتمد على قوائم الطعام الرقمية وأكواد الاستجابة السريعة. إذا لم يواكب كبار السن هذا التطور، فإنهم يواجهون خطرا حقيقيا يتمثل في العزل الرقمي أو الإقصاء عن أبسط حقوقهم واحتياجاتهم. تخيل مستمع الكريم أن يذهب شخص مسن لصرف راتبه أو دفع فاتورة فيجد أن المكتب مغلق، أو أن الطريقة الوحيدة هي استخدام تطبيق

0: لا يعرف كيف يفتحه. هنا يتحول الجهل بالتقنية من عائق بسيط إلى أزمة تفقدهم الاستقلالية وتجعلهم يعتمدون بشكل كلي ومذل أحياناً على الآخرين لإنجاز مهامهم الشخصية. لذلك إدراك التقنية لم يعد طرفاً بل هو خط دفاع أول للحفاظ على كراماتهم واستقلاليتهم. إنها الوسيلة التي تضمن لهم البقاء جزءاً فاعلاً في هذا المجتمع، قادرين على خدمة أنفسهم ومواكبة سرعة العصر الذي يسير به من حولهم، بدلاً من البقاء متفرجين في الصف الخلفي.
1: يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل ملامح العالم كما نعرفه، ومن المتوقع أن يكون له دور محوري في مختلف جوانب الحياة خلال السنوات القادمة. في المستقبل القريب سيتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى شريك فعلي في اتخاذ القرار، سواء في القطاعات الطبية أو التعليمية أو الاقتصادية. في المجال الصحي على سبيل المثال، ستصبح الأنظمة الذكية قادرة على تشخيص الأمراض بدقة تفوق البشر من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية والتاريخ المرضي للمرضى، ما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما ستساعد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من نسب النجاح. أما في التعليم فسيتم تصميم مناهج دراسية مخصصة لكل طالب بناء على قدرته واهتماماته، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل مستوى الطالب واقتراح أساليب تعليم تناسبه، ما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بشكل كبير. كذلك ستتغير طبيعة الوظائف بشكل جذري، حيث تختفي بعض المهن التقليدية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات. هذا التحول سيجبر المجتمعات على إعادة التفكير في أنظمة التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل الجديد. أما على المدى البعيد فإن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز حدود الاستخدامات الحالية ليصل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن نشهد تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء القادر على التفكير والتعليم بشكل مشابه للبشر، بل وربما يتفوق عليهم في بعض الجوانب. هذا التطور يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية حول مدى سيطرة الإنسان على هذه الأنظمة وكيفية ضمان استخدامها بشكل آمن وعادل. إضافة إلى ذلك، قد يساهم الذكاء الاصطناعي في حل تحديات عالمية كبرى مثل التغير المناخي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، كما يمكن أن يساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من آثارها، مما ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك فإن هذا التقدم يحمل في طياته مخاطر محتملة مثل إساءة استخدام التكنولوجيا في المراقبة أو الحروب السبرانية أو زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الوصول إلى هذه التقنيات. لذلك فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقدم التقني، بل يتطلب أيضاً وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة مع تقليل المخاطر. في النهاية يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذو حدين، يمكن أن يكون أداة لنهضة البشرية أو مصدراً لتهديدات جديدة، ويتوقف ذلك على كيفية توجيهه واستخدامه من قبل الإنسان.
2: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: الهواتف الذكية والتطبيقات المناسبة. كيف نختار الهواتف والبرامج المناسبة لكبار السن؟ الهواتف النقالة العادية غالباً ما تم تصميمها لتتناسب مع الأجيال الشابة، مما يجعلها مليئة بالتفاصيل والرموز الصغيرة التي تربك كبار السن وتسبب لهم الإحباط. لذلك يجب أن ننظر إلى الخصائص التي تجعل هذه الأجهزة والبرامج صديقة لهم وملائمة لطبيعتهم. تأتي في مقدمة هذه الخصائص وضوح الخط وحجمه. مع التقدم في العمر تضعف قدرة العين على التركيز على الحروف الصغيرة، لذا يجب أن تكون الشاشة قادرة على عرض نصوص كبيرة وواضحة مع تباين قوي بين لون الخط ولون الخلفية، كأن يكون الخط أبيض على خلفية سوداء أو العكس لتجنب إجهاد العين. كما يجب أن تكون الرموز التوقع

0: تشويهية كبيرة ومفهومة وتمثل معناها بوضوح دون الحاجة لقراءة نص صغير تحتها. العامل الثاني والأهم هو سهولة الاستخدام، والتي تعني تبسيط شاشة الهاتف أو البرامج إلى أبعد حد. يجب أن تكون القوائم قصيرة والأزرة كبيرة ومتباعدة لتجنب الضغط الخاطئ، والأفضل هو اعتماد ما يعرف بالواجهات المبسطة التي تخفي الإعدادات المعقدة وتعرض فقط ما يحتاجه المسن، مثل زر الاتصال وزر الرسائل وزر الكاميرا، بعيدا عن الخيارات المتقدمة التي لا فائدة منها لهم وتزيد من حيرتهم. وتبرز هنا ميزة ثورية تمثل طوق النجاة لكثير من المسنين، ألا وهي الأوامر الصوتية. كثير من كبار السن يعانون من رعشة في الأيدي تجعل الكتابة على الشاشة أمرا شاقا، أو يعانون من ضعف شديد في النظر. بفضل تقنيات التعرف على الصوت يمكنهم الآن طلب الاتصال بشخص معين بمجرد نطق اسمه، أو السؤال عن حالة الطقس، أو تشغيل ملف صوتي، أو البحث عن معلومة، كل هذا دون أن يمدوا أيديهم للشاشة، والأوامر الصوتية تمنحهم تحكم كامل في الجهاز بطريقة طبيعية جدا تضمن عدم الشعور بالعجز. خلاصة القول في هذا المحور أن توفر وضوح الخط وسهولة الاستخدام المبسطة ودعم الأوامر الصوتية ليست مجرد تحسينات شكلية، بل هي جسور حقيقية تكسر حاجز الخوف وتحول الهاتف الذكي من صندوق معقد ومحير إلى أداة بسيطة ومألوفة يرحب بها كبار السن ويثقون في استخدامها.
1: التواصل الاجتماعي الحديث يعتمد على الإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يجعل التواصل بين الناس أسرع وأسهل مهما كانت المسافات، وقد أسهم في تبادل المعرفة والأفكار وتعزيز العلاقات، مع أهمية استخدامه بوعي ومسؤولية.
2: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: التقنية والتواصل مع الأسرة. ننتقل الآن إلى أحد المحاور في هذه الحلقة، وهو ربما الأكثر قرباً إلى القلوب، التقنية والتواصل مع الأسرة. مهما بلغت هذه الأدوات من تقدم في تسهيل الخدمات وتوفير الوقت، يبقى الجانب العاطفي والإنساني هو الأهم والأكثر تأثيراً في حياة كبار السن. في الماضي عندما يبتعد الأبناء للعمل أو الزواج في مدن أخرى، كان كبار السن يعيشون حالة من الوحدة القاسية. كانت المكالمات الهاتفية العادية باهظة التكلفة ومقتصرة على الأوقات المحددة، وكانت تفتقر إلى نقل الصورة الحقيقية للأحفاد وكيف يكبرون ويتطورون يوما بعد يوم. جاءت الاتصالات المرئية والمكالمات المصورة عبر برامج التواصل المختلفة لتحدث ثورة عاطفية حقيقية في حياة كبار السن. من خلال شاشات الهواتف النقالة لم يعد المسن يكتفي بسماع أصوات الأحفاد أو الأقرباء أو الأبناء، بل أصبح يرى ابتساماتهم العريضة ويراقب خطواتهم الأولى ويشهد لحظات فرحهم ولعبهم اليومي. هذه المشاهدة المباشرة تمنحهم شعورا طيبا ولكنه مريحا في الوجود الفعلي، كما يكسر حاجز العزلة ويخفف من وحدة الشعور بالاغتراب العاطفي. كما تلعب هذه الوسائل دورا بالغ الأهمية في المحافظة على أواصر القربة والروابط الأسرية الممتدة من خلال المجاميع العائلية التي جمع فيها العائلة في مكان واحد افتراضي. يمكن للجد أو الجدة متابعة أخبار الأبناء والأحفاد ومشاركة الحكايات والذكريات وإرسال النصائح، والشعور بأنهم لا يزالون الركيزة الأساسية التي تجمع العائلة رغم بعد المسافات الجغرافية. هذا التدفق المستمر للمشاعر والأخبار يحميهم من الانطواء والاكتئاب، ويغذي عقولهم وقلوبهم بالطاقة الإيجابية والشعور بالانتماء. ختام هذا المحور، يمكن القول أن التقنية في هذا الإطار ليست مجرد أصوات وصور تنتقل عبر الأثير، بل هي خيوط نورانية تشد أواصر العالم.

العائلة بعضها ببعض، وتحول المسافات الشاسعة إلى غرف جلوس عائلية دافئة، وتضمن لكبار السن أنهم محاطون بحب أبنائهم ورعايتهم في كل لحظة وكل وقت.

الصحة والتقنيات الذكية. مع التقدم في العمر تصبح مراقبة الحركة والنشاط البدني أمراً بالغ الأهمية. تأتي الأجهزة الذكية التي ترتدى على المعصم أو تثبت على الملابس لتحتل محل المتابعة التقليدية. هذه الأجهزة تقوم بحساب عدد الخطوات التي يمشيها المسن يومياً ومراقبة معدل نبضات القلب أثناء الراحة والحركة، بل وتتبع جودة النوم وعدد ساعاته. وهذه المتابعة المستمرة تشجع كبار السن على الحفاظ على قدر من النشاط وتنبههم فورا إذا كانوا يقضون وقتا طويلا دون حركة، مما يحافظ على مرونة المفاصل وصحة القلب. النسيان يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالأدوات. هنا تبرز برامج التذكير الذكية كمنقذ حقيقي. يمكن برمجة هذه البرامج لإصدار صوت مسموع أو إرسال رسالة واضحة في أوقات الدواء المحدد مع توضيح اسم الدواء وجرعته. كما لا تقتصر التذكيرات على الأدوية فقط، بل تمتد لتشمل مواعيد زيارة الطبيب أو مواعيد الفحوصات الدورية، مما يمنع تفويت أي موعد مهم ويضمن انتظام سير العمل. أما التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية فقد تم تحويله إلى تجربة سلسة وآمنة. لم يعد من الضروري التنقل لكل استفسار صحي. يمكن للأجهزة الذكية نقل القراءات الحيوية مثل ضغط الدم ومستوى السكر في الدم مباشرة إلى الطبيب المعالج. كما توفر برامج الطب عن بعد منصات آمنة يطرح فيها المسن أسئلته الصحية أو يرسل فيها تقارير الفحوصات المخبرية ليطلع عليها الطبيب ويقوم بتعديل العلاج دون الحاجة لزيارة العيادة. وهذا يوفر وقتا وجهدا كبيرين ويضمن متابعة صحية دقيقة ومستمرة. خلاصة هذا المحور إن التقنيات الصحية الذكية ليست بديلا عن الطبيب، بل هي امتداد ليده وعين تراقب وذاكرة لا تنسى، تعمل على شكل حزام أمان يحمي صحة كبار السن ويطمئنهم وعائلاتهم على حد سواء. نأتي إلى الذكاء الاصطناعي كمساعد لكبار السن. تخيل مستمع الكريم أن يكون لدى المسن مساعد شخصي مستعد للعمل على مدار الساعة، يفهم لغته ويتحلى بالصبر التام ولا يسأم من تكرار الأسئلة. هذا هو بالضبط ما تقدمه البرامج الصوتية المساعدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. بدلاً من

محاولة فهم القوائم المعقدة والبحث عن الأزرة المخفية، يكفي أن يوجه المسن أمرا صوتيا بسيطا ليقوم الجهاز بتنفيذ المطلوب فورا. هذه التقنية تزيل حاجز الخوف من الأجهزة وتجعل التعامل معها أمرا بديهيا، كأنهم يتحدثون مع شخص آخر في نفس الغرفة. في مجال البحث والقراءة يقدم الذكاء الاصطناعي فوائد جليلة، إذ أراد المسن معرفة معلومات معينة أو سماع خبر أو حتى معرفة حالة الطقس، فكل ما عليه فعله هو طرح السؤال بصوته ليحصل على إجابة واضحة ومفصلة. وبالنسبة لمن يعانون من ضعف شديد في النظر، تصبح خاصية القراءة الصوتية نعمة كبيرة، حيث يمكن للجهاز قراءة المقالات والكتب والرسائل النصية بصوت عال وواضح، مما يعيد لهم متعة المطالعة والاطلاع. أما فيما يخص الترجمة، فقد فتحت هذه التقنية أبواباً واسعة للمعرفة والترفيه. يمكن للذكاء الاصطناعي ترجمة النصوص أو حتى المحادثات الصوتية من لغة إلى أخرى فوراً. هذا يتيح لكبار السن متابعة محتوى من ثقافات مختلفة أو قراءة أخبار من مصادر عالمية أو حتى التواصل مع أقارب يعيشون في بلدان تتحدث لغات أخرى، كل ذلك بسهولة تامة وكأنهم يتصفحون بلغتهم الأم. وفي الختام نوجه دعوة صادقة لكل مستمع ومستمعة، لا تتركوا أجدادكم أو والديكم يقفون حائرين خارج هذا العالم المتسارع. خذوا بأيديهم بصبر ومحبة وعلموهم خطوة بخطوة، وكونوا لهم السند الذي يزيل الخوف من قلوبهم، لأننا حينما ندمج كبار السن في عالمنا الرقمي نحن لا نعلمهم فقط كيف يضغطون على الأزرار، بل نرسل لهم رسالة عميقة مفادها أنتم ما زلتم جزءا حيويا في هذا العصر، ولن نترككم وحيدين خلف الركب. أشكركم على طيب استماعكم وحسن متابعتكم، وإلى اللقاء وفي لقاء جديد في حلقات قادمة من برنامج أبواب التقنية. في أمان الله.

كنتم مع برنامج أبواب التقنية، تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، محمد مزيد، غانم الوسمي، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الساعة الآن 12:00 بعد منتصف الليل.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت، يقدمها لحضراتكم سعود السند، ومن الإخراج علي صفر. ونبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يترأس اجتماعاً مع وفدين من جمهورية العراق الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلاً أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبية لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكريملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. ومن العناوين إلى التفاصيل. ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس اجتماعا في قصر بيان مع وفدين من جمهورية العراق الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب وممثلي وزارة الدفاع وعدد من القيادات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية. وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانبين العراقي والأمريكي وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة التحديات المشتركة في ضوء التطورات الإقليمية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والتطورات الراهنة. وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك عددا من الملفات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بين الأطراف المشاركة بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وترأس الوفد العراقي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وضم الوفد عددا من المسؤولين والقيادات المختصة، في حين ترأس الوفد الأمريكي قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب الأدميرال ليام هولين، وضم الوفد عددا من المسؤولين والقيادات المختصة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود

للدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات في اليمن، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. وأضاف العليمي أن أي تهديد لمضيق باب المندب ينعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. وفي لندن، دانت بريطانيا بشدة استئناف ميليشيا الحوثي الصراع في اليمن وهجماتهم الأخيرة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان وقوفها إلى جانب المملكة والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مطالبة إياهم بضرورة الإيقاف الفوري لهذا التصعيد. وحذر البيان من أن هجمات الحوثيين تهدد الاستقرار الإقليمي الأوسع، ولا سيما حرية الملاحة البحرية ومسارات التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن اقتراب زورق صغير مجهول الهوية منها على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربية مدينة المكلا اليمنية. ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني في شركة شحن أن الزورق مجهولا اقترب من السفينة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. في تطورات الأوضاع في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن قرار توجيه الضربات إليها اتخذ لمنعها من تحقيق ذلك. وأضاف ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن طهران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. في نيويورك، قالت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول سوى إلى محطة بوشهر منذ يونيو الماضي، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني يمثل مصدر قلق وتهديدا للأمن الدولي. وأضافت أن رفض إيران الامتثال لالتزاماتها بشأن برنامجها النووي يترك خيارا واحدا وهو التحرك. وفي السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة رصدت نشاطا إنشائيا في منشأة جبل الفأس الواقعة جنوب منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، لكن لا معلومات مؤكدة بشأن طبيعتها. وأضاف غروسي في تصريحات لوكالة بلومبرغ أنه لا يتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران في الأمد القريب. في قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية من قطاع غزة.
وقالت السلطات الفلسطينية إن الاشتباكات ترافقت مع سلسلة غارات جوية للاحتلال.

على مناطق عدة وسط قصف كثيف وتقدم لقوات الاحتلال في تلك المناطق. في الضفة الغربية المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير، بينهم أطفال ونساء. وأضاف النادي في بيان إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال في مختلف محافظات الضفة، والتي ترافقها جملة من الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك التحقيق الميداني مع عشرات الفلسطينيين والاعتداء عليهم، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. في لبنان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية، مضيفة أن بلدة المنصور جنوبية مدينة صور شهدت عمليات تفجير ممنهجة أيضا للمنازل والبنى التحتية هناك. في الشأن السوداني، أعلنت المجموعة الخماسية المعنية بالسودان التي تضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. وأكدت المجموعة الخماسية في بيان أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تتزامن مع خطوات ملموسة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، وشددت على أن جهودها تهدف إلى الإسهام في دفع مسار سياسي ذي مصداقية وشامل يفضي إلى مرحلة انتقالية تقود إلى حكومة ديمقراطية مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 34 آخرون في ضربة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة بافلوغراد بوسط شرق أوكرانيا. وقال وزير الداخلية الأوكراني أن روسيا شنت الضربة على مركز تجاري وسط مدينة بافلوغراد في وضح النهار. في تطور آخر، قال رئيس بلدية كييف وشركة نفط أوكرانية إن القوات الروسية هاجمت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية للمرة الأولى، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. في موسكو، أعلنت روسيا إصابة 28 شخصا بينهم طفلان جراء هجوم أوكراني بمسيرة بحرية استهدفت الواجهة البحرية لمدينة سوتشي المطلة على البحر، مشيرة إلى وقوع أضرار في بعض منشآت الواجهة البحرية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في رد على الاستهداف الأوكراني إن قواتها نفذت ضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية، موضحة أن الضربات شملت مستودعا للطائرات المسيرة إلى جانب منشآت كانت تخزن شحنات عسكرية أوكرانية. سياسيا، قال الكرملين إن أوكرانيا اقترحت هدنة بشأن منشآت الطاقة وليس تسوية شاملة وطويلة الأمد. وأضاف الكرملين أن الشروط الروسية لوقف الحرب في أوكرانيا لم تتغير، مؤكدا أن موسكو تفضل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع. في سياق الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنينغ أن بلاده ملتزمة بتوفير أكثر من 120,000 مسيرة لأوكرانيا خلال العام الجاري. وقال ستريتنينغ إن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى المواجهة، مؤكدا أن بلاده موحدة في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. وأضاف أن موسكو تواصل اختبار بريطانيا وحلف شمال الأطلسي وترى فيهما تهديدا، معتبرا أن هذه الرؤية لا أساس لها.

من جهته دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الحكومة الألمانية إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي رغم الجدل الذي تخوضه ألمانيا حول هذا الدعم، مؤكدا أن الحفاظ على المسار المتبع هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي. وقال روتا أن روسيا لا تبدي أي

تدّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين التزامهما بتعزيز قطاع الفضاء الأوروبي خلال القمة الدولية للفضاء المنعقدة في باريس. ودعا ماكرون وفوندرلاين أوروبا إلى تعزيز صناعتها وقدراتها الفضائية بما يدعم مكانتها في هذا القطاع الاستراتيجي. في نيودلهي تستضيف الهند يومي السبت والأحد قمة قادة مجموعة بريكس في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة على الساحة الدولية. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمالها يتضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية والمباحثات متعددة الأطراف. من جانبها أكدت الصين مشاركة الرئيس شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ عام 2019. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يترأس اجتماعا مع وفدين من جمهورية العراق الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيه ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبية لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا. والكريملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم مسعود السند والمخرج علي صفر. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: برنامج الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي الذين أثروا الساحة الثقافية بعطائهم الفكري والإبداعي على امتداد سنوات طويلة. فمنهم من غادر هذه الدنيا تاركاً إرثاً خالداً من المؤلفات والقصائد والأعمال التي ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأجيال، ومنهم من يواصل مسيرة العطاء والإبداع حتى يومنا هذا، مضيفاً صفحات جديدة إلى سجل الثقافة العربية الزاخر. نأخذكم في برنامج الديوان في رحلة شيقة بين أروقة الأدب العربي بألوانه المتنوعة وأصالته الراسخة وتراثه العريق. فمن بين دفات الكتب الأدبية ودواوين الشعر نستلهم لكم أجمل الكنوز وأثمن الدرر من روائع الأدب وجزالة الشعر وسحر الفن، لنستحضر عبق الماضي الأصيل ونستعيد ملامح الحضارة العربية التي صنعت مجداً ثقافياً ما زال أثره حاضراً في زماننا. هنا نخط سير الأدباء والشعراء العرب، نروي طرائفهم ومواقفهم وحكاياتهم الملهمة لتبقى حاضرة في ذاكرتنا أينما كنا، لتمتزج روعة الماضي بإشراقة الحاضر، فتظل الكلمة الجميلة جسراً يصل بين الأجيال ويخلد إرثاً لا يزول. برنامج الديوان من إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس، الديوان من إخراج جاسم محمد.
1: ابن زريق البغدادي. لا تعذليه فإن العذل مولعه، قد قلت حقا لكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مطن القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضيقت بخطوب المهر أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه، رأي إلى سفر بالعزم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بقضاء الله يذرعه، إن زمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السد أضحى وهو يزمعه، تاب المطامع إلا أن تجش

شاعر كبير طوته مسافات الاغتراب والزمن البعيد، لكن قصيدة واحدة يتيمة جعلت منه شاعرا كبيرا ومتفردا في عصره، وما تلاه من عصور وخلدته مأساته فاشتهر بها على مر العصور. في سيرته نجد الإنسان العربي المغترب عن بلده طلبا للرزق الحلال، الذي ترك حبيبته وزوجته التي شبهها بالقمر عندما اشتدت عليه أوجاع ومرارة الغربة، وتلقفه شبح اليأس وسهام الإحباط لأنه لم يظفر في الأندلس عما كانت تصبو إليه نفسه التواقة إلى العلا والغنى وسعة الرزق. شاعرنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام هو ابن زريق البغدادي. ابن زريق البغدادي شاعر اختلف العلماء في اسمه، فمنهم من يقول أنه أبو الهيجاء محمد ابن عمران ابن زريق الكاتب البغدادي، ومنهم من يقول محمد بن زريق، ومنهم من يقول أبو علي الحسن بن زريق الكوفي الكاتب، غير أن كل الروايات تشترك في أنه ابن زريق أو حفيده. وزريق هذا رجل مغمور، لكن بعض المصادر ذكرت أنه كان على صلة بالوزير عميد الملك محمد بن منصور الذي كان وزيرا للسلطان طغرلبك، وتوفي نحو سنة 457 هجري، ويعرف بأنه من أشهر شعراء العصر العباسي، حيث أنه قد ذهب ليرتحل من مكانه الأصلي، حيث ذهب بعد ذلك إلى بلاد الأندلس ليقوم بالبحث والسعي وراء الرزق وليستطيع أن يعيش حياته، ولكنه قد ترك زوجته في بغداد على الرغم من شدة حبه لها، وعلى الرغم من أنها كانت ضد سفره، لكنه قد سافر على أي حال، وذلك بسبب ضيق المعيشة. ولد في بغداد ولم تعرف سنة ولادته،

ونشأ فيها عاش فقيرا معدما، ولما لم يسعفه الوقت قرر الرحيل. ارتحل ابن زريق البغدادي عن موطنه وترك في بغداد زوجته يحبها وتحبه كل الحب، وأخلص لها وأخلصت له كل الإخلاص، ومن أجلها ولأجل أن يوفر لها العيش الهني سافر وهاجر وتغرب، لكن بدون رضاها، فقد فضلت أن تعيش معه على حالتهما التي كان عليها من الفقر وشطف العيش، لكنه آثر الرحيل عساه أن يوفر لها عيشا سعيدا مرفها. وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا، ولا دعته الإنسان تقطعه، قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت، بغي ألا أن بغي المرء يصرعه، والمهر يعطي الفتى من حيث يمنعه إرثا، ويمنعه من حيث يطعمه. استودع الله في بغداد لي قمرا، بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني، صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا، وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكن أرقعه إني أوسع عذري في جنايته، والبين عنه وجرمي لا يوسعه.

في الأندلس عندما تقول لنا الروايات والأخبار المتناثرة أخذ بالعمل يكد ويتعب ويجاهد ويكافح من أجل تحقيق حلمه، ولعله يوفق في حياته ويسعده الحظ، لكن التوفيق لم يصاحبه. هناك في الغربة البعيدة عمن أحب مرض واشتد به المرض وحكم الدهر إلا أن تكون نهايته في الغربة، ويضيف الرواة بعدا جديدا للمأساة، فيقولون أن القصيدة التي لا يعرف لها شعر سواها وجدت معه عند وفاته سنة 420 من الهجرة. والقصيدة هذه يخاطب فيها زوجته ويؤكد لها حبه حتى الرمق الأخير من حياته، ويترك خلاصة تجربته في الغربة والرحيل من أجل الرزق في سبيل زوجته.

زوجته التي نصحته بعدم الرحيل فلم يسمع إليها. وفي ختام قصيدته يظهر نادم متصدع القلب من لوعة وأسى، حيث لا أنيس ولا رفيق ولا معين. رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه. ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. والمتأمل في قصيدة ابن زريق البغدادي لابد له أن يكتشف رقة التعبير فيها، وصدق العاطفة، وحرارة التجربة، وقدرة الشاعر، فهي تنم عن أصالة شاعر مطبوع له لغته الشعرية المتفردة وخياله الشعري الوثاب، وصياغته البليغة المرهفة، ونفسه الشعري الممتد عبر حياته وفقره. والغريب ألا يكون لابن زريق غير هذه القصيدة، حيث لم تحفظ له كتب التراث في الشعر غيرها. إلا أننا نشك في ذلك، فهو إما أحد أمرين: أن قصائده استغلت من قبل غيره من الشعراء، أو أن حرمانه وفقره جعله يقول الشعر ثم يمزقه، لذا لم تظهر إلا هذه وبعد وفاته. فابن زريق شاعر قتله طموحه، يعرفه دارس الأدب ومحبوه، لكنهم لا يعرفون له غير هذا الأثر الشعري الفريد يتناقله الرواة وتعنى به كتب التراث ودواوين الشعر العربي. ذكر ابن السمعاني أن لهذه القصيدة قصة عجيبة، فروى يقول: أنا رجلا من أهل بغداد قصد ابن أبا عبد الرحمن الأندلسي، وتقرب إليه بنسبه، فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه ويختبره، فأعطاه شيئا نزرا، فقال البغدادي: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلكت البراري والقفار والمهامة والبحار إلى هذا الرجل، فأعطاني هذا العطاء النزر، فانكسرت إليه نفسه فاعتل ومات، وشغل عنه الأندلسي أياما ثم سأل عنه، فخرجوا يطلبونه، فانتبهوا إلى الخان الذي هو فيه وسألوا عنه من في الخان، فقيل إنه كان في هذا البيت ومنذ أمس لم يبصره أحد، فصعدوا فدفعوا الباب فإذا هو ميت، وعند رأسه رقعة فيها مكتوب: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. قال: فلما وجد أبو عبد الرحمن على هذه الأبيات بكى حتى خضب لحيته، وقال: وددت أن هذا الرجل حي وأشاطره نصف ملكي. وكان في رقعة الرجل منزلي بغداد في الموضع الفلاني المعروف بكذا، والقوم يعرفونه بكذا، فحمل إليهم 5000 دينار وعرفهم موت الرجل. توفي ابن زريق البغدادي عام 420 هجرية الموافق 1029 ميلادية، حيث وجد ميتا في فراشه في بيته المتواضع في الغربة في بلاد الأندلس، ومعه قصيدته التي كتبها لزوجته التي أحبها وأخلص لها حتى في غربته، وهي القصيدة الوحيدة التي قالها. اغتضت من وجه خلي بعد فرقته، كأسا أجرع منها ما أجرعه، كم قائل لي دقت البين قلت له، الذنب والله ذنبي لست أدفعه، ألا أقمت فكان الرشد أجمعه، لو أنني يوم بان الرشد أتبعه، إني لأقطع أيامي وأنفنها، بحسرة منه في قلبي تقطعه، بمن إذا هجع النوام بت له، بلوعة منه ليلى لست أهجعه، لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا، إلا يطمئن له مذ بنت مضجعه، ما كنت أحسب أن

المهر يفجعني به، ولا أن بي الأيام تفجعه، حتى جرى البين فيما بيننا بيد عسراء تمنعني حظي وتمنعه، في ذمة الله من أصبحت منزله، وجاد غيث على مغناك يمرعه.

عندما ذهب ابن زريق البغدادي إلى الأمير أبو الخير عبد الرحمن الأندلسي ليقوم بمدحه مدحا بليغا، وقد قام بتأليف قصيدة عظيمة. وعلى الرغم من أن القصيدة كانت عظيمة ومهمة، إلا أنه قام الأمير أبو خالد بإعطائه المال القليل، ولذلك فقد شعر ابن زريق بالظلم وعبثية سفره إلى الأندلس، وذلك لقلة الأموال والمقابل الذي أخذه من الأمير أبو الخير، مما قد يجعله يتذكر زوجته وأنه تركها وحيدة وسافر، مما قد زاده حزن وتعب. والجدير بالذكر أنه قد ذكر أن الأمير أبو الخير عبد الرحمن قد قام بإعطاء ابن زريق هذا المال القليل ليقوم باختباره إذا كان ابن زريق يقوم بهذا المال طمعا في المال فقط، أم أنه لم يكن يبحث عن المال. وعندما قد سأل عنه وعن أصله فإنه قد أراد أن يزيد في عطائه له، وقد أرسل إليه المبعوثين إلا أنهم وجدوه ميتا، وقد وجدوا بجانبه أيضا رقعة من الورق، وكان مكتوب عليها قصيدة قد كتبها قبل أن يموت لزوجته حبيبته. وتعرف هذه القصيدة بأنها من عيون الشعر، والتي قد خضعت للدراسة من الشعراء والأدباء، وجميعهم قد أقروا وأشادوا بجمال هذه القصيدة. وقد قام الشاعر أبو بكر العيدي بمعارضة هذه القصيدة أيضا بقصيدة أخرى تتكون من 49 بيت، وكان ابن زريق في هذه القصيدة يقوم بمخاطبة زوجته ويؤكد على حبه وإخلاصه لها، حيث كان يحكي لها قصته مع الغربة والمعاناة التي قد عاش بها في الأندلس. وقد تكلم أيضا عن عدم رغبة زوجته في سفره، مما قد جعله يحزن ويتحسر أكثر حتى آخر القصيدة ومات بعدها. وتعد هذه القصيدة من أشهر قصائد الشعر العربي، وقد أورثت لصاحبها شهرة كبيرة. وقد أشاد الشعراء عن صدق مشاعر ابن زريق وحرارة ومرارة تجربته وبلاغة لغته الشعرية المتفردة والتي قد نبعت من خياله الوثاب، كل هذا إلى جانب صياغته البلاغية المميزة وإحساسه المرهف والصادق لزوجته. في الختام، ابن زريق البغدادي شاعر ربما لم يصن من شعره الكثير، لكن قصيدته الواحدة كانت كافية لتخلد اسمه في ذاكرة الأدب العربي. وكأن بعض القصائد لا تحتاج إلى كثرة حتى تعيش، بل تحتاج إلى صدق يجعلها تصل إلى القلب مباشرة. قصيدة تحولت إلى حكاية من الغربة والفراق، وعن إنسان خرج يبحث عن الرزق فإذا به يجد نفسه في مواجهة الحنين والندم والوحدة. وفي سنة 420 للهجرة الموافق 1029 ميلادي أسدل ابن زريق البغدادي ستار عن حياته،

قريبا بعيدا عن بغداد، لكن قصيدته بقيت شاهدة على تجربة إنسانية صادقة جعلت من اسمه واحدا من أكثر الأسماء حضورا حين نتحدث عن شعر الفراق والاغتراب. رحل الشاعر وبقيت القصيدة، غاب صاحبها وبقي صوته، وتبدلت الأزمنة، لكن مشاعر الفراق والحنين التي سطرها ما زالت تجد طريقها إلى قلوبنا حتى اليوم.

0: من عنده لي عهد لا يضيعه، كما له عهد صداق لا أضيعه، ومن يصدع قلبي ذكره وإذا جرى على قلبه ذكري يصدعه، لأصبرن لمهر لا يمتعني به ولا بي في حال يمتعه، علما بأن اصطباري متعب فرجا، فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه. عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه، وإن تغل أحدا منا منيته فما الذي بقضاء الله يصنعه.
1: مع الديوان نبحر في عوالم الشعر والأدب العربي، لكل قصيدة حكاية ولكل أديب أثر لا يزول في برنامج الديوان.
0: إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نراكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. دمتم بخير أيها الأحبة، في أمان الله.

قدمنا لكم أعزائي المستمعين برنامج الديوان. تقبلوا تحيات هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوص، والمخرج جاسم محمد.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر.

0: العدد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان المرض في عصور طويلة يهبط على الناس كغموض ثقيل، حمى تنتشر وأجساد تضعف وقرى تخاف، ولا يعرف الإنسان أين يبدأ الخطر ولا كيف يوقفه. ثم جاء عصر المجهر والتجربة، وبرز اسم روبرت كوخ، الطبيب والعالم الألماني الذي ساعد على ترسيخ علاقة كائنات دقيقة محددة بأمراض محددة، وفتح بابا حاسما في علم الجراثيم.
0: لم يكن عمل كوخ مجرد رؤية ميكروب تحت المجهر، بل كان محاولة لوضع قواعد تربط السبب بالمرض، أن نجد الكائن في المرضى وأن نعزله وأن نثبت أثره ثم نراه من جديد. وهكذا صار المرض أقل غموضاً وأكثر قابلية للفهم والمقاومة.
2: يا إيمي، انظري من خلال المجهر، ما يبدو للعين بقعة صغيرة قد يكون مفتاح مرض كامل.
0: أرى أشكالا دقيقة كأنها عصية صغيرة، هل هذه هي الكائنات التي تحدثت عنها؟
2: نعم، إننا لا نرى المرض نفسه، لكننا نرى من قد يكون سببه، وهذا فرق كبير.
0: كيف نعرف أن هذه الكائنات ليست موجودة صدفة؟
2: هذا هو السؤال الصحيح. لا يكفي أن نجد كائناً في مريض ونعلن أنه السبب، يجب أن نثبت العلاقة بخطوات دقيقة.
0: وما هذه الخطوات؟
2: نبحث عنه في الحالات المصابة، ونعزله ونزرعه في بيئة نقية، ثم نرى إن كان قادراً على إحداث المرض في تجربة مضبوطة، وبعد ذلك نستعيده من جديد.
0: إذن أنت لا تطارد الظن، بل تطلب سلسلة من الأدلة.
2: بالضبط، الطب لا يحتمل الاستعجال، حياة الناس تحتاج إلى يقين قدر ما نستطيع.
0: وهل ساعدك هذا المنهج في فهم أمراض خطيرة؟
2: نعم، في دراسة الجمرة الخبيثة ثم السل وغيرهما، حين نحدد الكائن المسبب نعرف أين نوجه البحث والوقاية.
0: السل كان يرعب الناس
2: لأنه كان يأخذهم ببطء ويصيب العائلات ويبدو كقدر طويل، لكن حين عرفنا له سببا جرثوميا بدأنا في التفكير بالعزل والنظافة والوقاية والعلاج.
0: إذن تسمية السبب تمنح الناس قوة.
2: نعم، الغموض يجعل الخوف واسعا، أما المعرفة فتحدد ملامح الخطر.
0: لكن أليست رؤية الجراثيم تجعل الناس أكثر خوفا؟
2: في البداية ربما، لكن الخوف المنظم أفضل من الجهل المطمئن. إذا عرفت مصدر الخطر استطعت أن تتجنبه.
0: وهذا يغير معنى النظافة.
2: النظافة ليست مظهرا اجتماعيا فقط، بل دفاع علمي.

0: وهل ساعدك هذا المنهج في فهم أمراض خطيرة؟
1: نعم، في دراسة الجمرة الخبيثة

0: ثم السل وغيرهما. حين نحدد الكائن المسبب نعرف أين نوجه البحث والوقاية.
1: السل كان يرعب الناس
0: لأنه كان يأخذهم ببطء ويصيب العائلات ويبدو كقدر طويل، لكن حين عرفنا له سببا جرثوميا بدأنا في التفكير بالعزل والنظافة والوقاية والعلاج.
1: إذن تسمية السبب تمنح الناس قوة.
0: نعم، الغموض يجعل الخوف واسعا، أما المعرفة فتحدد ملامح الخطر.
1: لكن أليست رؤية الجراثيم تجعل الناس أكثر خوفا؟
0: في البداية ربما، لكن الخوف المنظم أفضل من الجهل المطمئن. إذا عرفت مصدر الخطر استطعت أن تتجنبه.
1: وهذا يغير معنى النظافة.
0: النظافة ليست مظهرا اجتماعيا فقط، بل دفاع علمي عن الحياة.
1: يا روبرت، ما أصعب أن تقول للناس إن عدوهم صغير إلى هذا الحد؟
0: الصغر ليس ضعفا، جرثومة واحدة قد تفتح باب مرض إذا وجدت الطريق المناسب.
1: وهل يعني ذلك أن كل مرض سببه جرثومة؟
0: لا، يجب أن نكون دقيقين. هناك أمراض لها أسباب مختلفة، ولهذا لا يجوز أن نعمم. العلم لا يحب العبارات الواسعة بلا دليل.
1: وهذا درس مهم، أن نعرف حدود ما نعرفه.
0: نعم، العالم الجيد لا يقول أكثر مما تسمح به التجربة.
1: وماذا عن الناس الفقراء؟ هل تفيدهم هذه الاكتشافات؟
0: يجب أن تفيدهم. المرض لا ينفصل عن السكن والهواء والغذاء والازدحام. إن عرفنا الجرثومة فعلينا أيضا أن نحسن ظروف الحياة التي تسمح لها بالانتشار.
1: إذن مكافحة المرض ليست مختبرا فقط،
0: بل مجتمعا. المجهر يرينا السبب، لكن العدالة الصحية تمنع السبب من أن يجد ضحاياه بسهولة.
1: ما أجمل هذا المعنى، العلم يرى الكائن الصغير والضمير يرى الإنسان الضعيف.
0: ولا يكفي أحدهما دون الآخر.
1: لو سأل طفل لماذا نغسل أيدينا، ماذا تجيب؟
0: أقول له لأن هناك أشياء صغيرة لا تراها وقد تنتقل من يد إلى فم إلى جرح، وغسل اليدين طريقة بسيطة لحماية كبيرة.
1: بسيطة؟ نعم، لكنها تنقذ.
0: كثير من الطب العظيم يبدأ بعادة صغيرة تؤخذ بجدية.
1: يا روبرت، أشعر أن المجهر لم يكبر الجراثيم فقط، بل كبر مسؤولية الإنسان.
0: صحيح، صحيح. حين نعرف سبب المرض لا يعود الجهل عذرا،
1: وهذا قد يكون أعظم أثر للعلم،
0: أن يجعلنا مسؤولين عما عرفنا.

0: هكذا صار للمرض اسم وسبب، وأصبح علم الجراثيم طريقاً لفهم أمراض كانت تثير الرعب والغموض. ومع روبرت كوخ اكتسب الطب منهجاً أدق في ربط الكائنات الدقيقة بالمرض.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، معرفة السبب أول خطوة في مقاومة الخوف، ومن رأى الخطر بدليل استطاع أن يحمي الحياة بعقل أهدأ ويد أرحم. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد.

0: شكرا فنانتنا الكبيرة أصالة على مشاركتي قالوا كرم.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة.

0: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلماً كبيراً أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: طائر المساء.
1: نحييكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ونرحب بكم بهذه الإطلالة التي تبدأ معكم في تمام 1:24 وصولا إلى 3:00 مع برنامج طائر المساء. يوم الخميس ويوم الجمعة نكون معكم طوال هذه السهرة المسائية الحية والمباشرة.
0: نود أن نذكر مستمعينا الكرام في طاقم العمل من الإعداد عبد الله الميموني ومبارك الكندري.
1: وأجمل تحية من التقديم عبد الله الصفار ومحدثكم محمد مزيد.

0: أما من الهندسة محمد الحربي.
1: التنسيق والمتابعة بدر العتيبي، وأجمل تحية من التنفيذ يرسلها لكم سالم الراشد.

سنبقى معكم مستمعينا الكرام في برنامج طائر المساء، وطائر المساء إخراج حمد الحاجري.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب والتحية فيكم ونتمنى لكم اليوم سهرة سعيدة. وراح نبدأ اليوم محمد بأي فقرة؟
1: اليوم راح يكون معنا إن شاء الله فقرة علوم الديرة.
0: علوم ديرتنا ربي لك الحمد، إن شاء الله دائما الكويت تكون مميزة في عيالها في قراراتها، ربي لك الحمد. اليوم محمد في إنجازات وايد حلوة قاعد أقراها، مثل المعدين الحلوين اللي أمانة دائما يتعبون على حلقاتهم.
1: طبعا لا شك أن التنوع في برنامج طائر المساء ينال عدد من الجوانب الكثيرة، ومنها أيضا الرياضية والفنية وعلوم أخرى جميلة مشتركة. وأيضا ما ننسى أيضا أن دولة الكويت تتميز بأمور متعلقة في الماضي، وخصوصا نقصد في التراث المحلي الكويتي الذي نفخر فيه من خلال القصص، ومن خلال أيضا التصميمات المتعلقة في المنازل والأزياء والأكلات. عدد من الأمور تكون هي بصمة كويتية رائدة يتم تداولها جيل بعد جيل. اليوم راح يكون لنا أيضا أمر آخر، وهي جولة سريعة نمر فيها على أكثر من محطة، ونبدأها هذه المرة من شباب الكويت وإنجازاتهم.

0: ودنا نبدأ بأول موهبة كويتية على منصات التتويج. نبدأ بأخبار تفرح القلب وتثلج الصدر مع مجموعة من الإنجازات الرياضية الكويتية الشابة خلال الأيام القليلة الماضية. اللاعب حمد خالد بن مطيع حقق الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجيجيتسو التي أقيمت في أبوظبي وسط مشاركة تجاوزت 2000 لاعب ولاعبة.
1: طبعا عندنا أيضا إنجازات خاصة ولديه هذا اللاعب إنجازات في ألعاب القوة بعد ما حققت الكويت 3 ميداليات في البطولة العربية للناشئين ومن بينها أيضا ذهبية للاعبة ياسمين وليد.
0: رياضة سيارات محمد دائما شبابنا عندهم الكلاسيك والأشياء هذه والسرعة سيارات السرعة اللي ربي لك الحمد أيضا خصصوا لها أماكن يعني عشان تحمي عيالنا وتصير تحت إشرافنا عرفت إشراف من المتخصصين أقصد. فللكويت حضور فيها هذه الرياضة اللي هي رياضة السيارات بعدما حقق المتسابق جابر العذبي المركز الثالث في أحد سباقات الفورمولا 4 بالمملكة المتحدة.
1: الجميل أن الإنجازات هذه المرة موزعة على رياضات مختلفة وخصوصا أيضا في ألعاب القوة وحتى سباقات السيارات، وهذا يدل أن المواهب موجودة بأكثر من مجال. مرات لما نقول رياضة يروح بالنا مباشرة لكرة القدم، لأن تعلم عبد الله أن دائما كرة القدم هي اللعبة الشعبية لكثير من الشعوب، وما في فريج ولا في شارع ولا في مكان إلا في لاعب كرة قدم، مع أن لدينا شباب يحققون نتائج خارجية بألعاب ثانية مختلفة. يمكن تتذكر عبد الله أن دائما نسمع أن هناك كويتي يحصل على الذهبية على مستوى العالم برياضة فردية سواء كانت الرماية أو الجلة أو غيرها من هذه الأمور، وغالبا لما يتم عمل لقاء مع هذا البطل غالبا يكون هاوي وطور هذه الهواية، يعني ما كان أيضا تحضر رعاية خاصة ولا كان له دعم جدا كبير، إنما كرم من الدولة لأنه رفع
0: اسم في الكويت. لاعبين ترى عن طريق يعني أسستهم المدارس، وفي لاعبين ترى يعني اكتشفتهم ترى حتى الجمعيات التعاونية ممكن يعني من باب تقديم على سبيل المثال دورة في أمر معين يشوفون أن في موهبة داخل المنطقة. يعني هذه الأمور أمانة تساعد في صقل المهارات وتطويرها ونلاقي جيل يعني قادر بأن يرفع علم الكويت في محافل عديدة محمد، خاصة أن الإنجاز

0: الصغير تشوفه صغير ها، يوم يكون في البدايه اسمه كبير باكر راح تشوفه يكبر. هذا نعم. انجاز نعم، بالبدايه تشوف تقول والله ها بلش ترى من البيت فلان نعم، ولكن مع الايام والاستمرار والدعم
1: نعم.
0: من الممكن شيء يصير يحالف الحظ
1: نعم.
0: ويرفع علم كويتنا
1: صحيح
0: في المحافل.
1: لا شك في هذا. يمكن تذكر او سمعت ان هناك كان يسمى فريق كشافه، وما نقصد فيه الكشافه المدرسيه، انما الكشافه المتعلقه في ابطال النوادي، يذهبون الى حضور مباريات منتخبات مدرسيه كويتيه ويقيمون اللاعبين الناشئين، ويتم اختيار منهم لاعبي منتخب، يتم تدريبهم وايضا صقلهم وايضا تركيز هذه الجهود ورفع الكفاءه واللياقه البدنيه. وجدنا ايضا لاعبي منتخب كانوا ناشئين بعمر 18 عام ودون ذلك وأكثر بقليل، وهذا يؤكد أن كما تفضلت نحتاج إعادة النظر والبحث عن المبدعين، لأن بعض المتميزين بعيد عن الأضواء يحتاج من يكتشفه.
0: نعم، الكويت ربي لك الحمد ولادة للمواهب
1: والمبدعين
0: نعم
1: دائما ما أرضى لبغم واحد.
0: المبدعون في الكويت ربي لك الحمد، من مراحل سنية مدرسية تلاقيهم لحتى بعد التقاعد عندنا ترى مبدعين في مجتمعنا،
1: هواة متميزين بعضهم.
0: نعم
1: نعم،
0: وخاصة في أمر دائما ويصير لها معارض أمانة. معرض هذا إكسبو 965 يا غير نمونة،
1: ترك بصمة عميقة،
0: ترك بصمة عميقة ليست بسهلة.
1: وكان أكثر مشاركين من الكويت هم المبدعين بشكل
0: حرفيون، كانوا
1: متميز.
0: تجي تطالع تشوف تقول والله هذا يا اخي سبحان الله شلون سوى له من قواطي مثلا احنا نشوف انه ما منها فايده.
1: لا شك
0: لكن له نظره ثانيه هذا هذا الحرفي،
1: واكثرها حرفيه بحته.
0: نعم نعم نعم, نعم بالفعل. طيب نشوف شنو بعد عندنا محمد.
1: لدينا أخبار أخرى متعلقة أيضا بمسابقات تكنولوجية وشبابية، هناك شباب يفكرون بالمستقبل والإبداع نحو القمة.
2: ديرتنا فيها أخبار حلوة تستاهل نوقف عندها، إنجازات مبادرات وأفكار يمكن ما مرت عليكم. خلونا ناخذ لفة خفيفة ونعرف شنو الجديد في علوم الديرة.

0: بعد ما خلصنا مستمعين الكرام من الخبر الأول، ودنا ننتقل إلى الخبر الثاني من علوم الديرة، مسابقات تكنولوجية وشباب يفكرون بالمستقبل. من الرياضة نروح يا محمد لتكنولوجيا.
1: ناشك
0: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مسابقاتها التكنولوجية العالمية واللي جمعت مواهب شابة في 4 مسابقات تقنية متخصصة، وانتهت بإعلان الفائزين وتكريم المشاركين المتميزين.
1: طبعا هذه الفكرة من هذا النوع من المسابقات ليست يعني للفوز فقط، لكنها تعطي الشباب مساحة للتجربة والإبداع والمنافسة في مجالات تكنولوجية أخرى.
0: محمد، تدري شو اللي يخليك يعني يلفت انتباهك ويعجبك في الأمر؟ أن الشباب بدل ما يكون مجرد مستخدم للتكنولوجيا، يصير هو اللي يصنع ويبتكر من خلال التكنولوجيا،
1: أو يضيف عليها، أو يبتكر طريقة جديدة تهون بعض المصاعب وتعالج بعض المشاكل التقنية الموجودة.
0: بالفعل، خاصة أن عيال اليوم علاقتهم بالتكنولوجيا عكسي أنا معك،
1: صغار يعني وكبار.
0: نعم. يعني من عمر صغير تلاقيه سبحان الله مهتم ويعرف حق تلفون أبوه وأمه أكثر منهم.
1: الله. قبل كنا نستعين بالكبار حتى يرشدونا لبعض الأمور، الآن نستعين بالصغار حتى أيضا يرشدونا في بعض الأمور، وهذا يؤكد أن التكنولوجيا لا تقف عند حد، يجب أن تتسابق معها وتتعلم كل تقنية أول بأول، لا توقف عند خط حتى لا تتأخر في يوم من الأيام وتكتشف أنك متأخر في عالم المعرفة.
0: المطلوب بس نحول هالمهارة من استخدام إلى إبداع، وهني راح نعرف الفرق.
1: أكيد طبعاً.
0: بالفعل شوف محمد، مسألة التكنولوجيا وشلون ننميها بعيالنا هذا أمر بالفعل جيد، خاصة أن أتوقع أنها صارت أو أصبحت هي سلاح ذو حدين. ممكن ترى ما تخليه ينام نوم طبيعي وعميق، لأن راح تشغل باله إذا ما استخدمها بشكل صحيح، وممكن أن يذهب لأمور أخرى ممكن سيئة تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا وقيمنا، خاصة أن مجتمعنا قائم على هذه الأشياء، والترابط الأسري قائم

0: على الدين والعادات والتقاليد المبادئ القيم، فمن الممكن هو يتعداها مسكين وهو لا يعلم.
1: وفي جانب آخر يعني ذكرت زميل عبد الله، والجانب الصحي، كثير من الناس يعتقد أن التكنولوجيا هي مباحة على طول، لكن لو كانت بلا نهاية وبلا قيود وبلا ترتيب وبلا أولويات ستكون فوضى.
0: بالفعل لابد أن تكون هناك ضوابط
1: للاستخدام.
0: للاستخدام انت اذا خليت للولد ضوابط للاستخدام هو بنفسه راح ينقل هذه الثقافه حتى العيال عمه وعيال خاله.
1: نعم. ويعرف قيمه الوقت،
0: وراح يعرف قيمه الوقت بارك الله فيك. وبعدين كل ما صار في خطا امامه ايش راح يقول؟ يقولك والله ابوي قال لي هذا غلط، امي مثلا قالت لي، خاصه بعمر الاربع والخمس والست سنوات.
1: وانا عبد الله ايضا مع الشخص او مع ولي الامر اللي يقول غلط لانه كذا، ومو فقط انك توجه وتأمر حتى تصل النتيجة الصحيحة، وصولك الى النتيجة الصحيحة بدون معرفة المنفذ لهذه النصيحة يعتبر خوف من الاب او مثلا من العقاب. فنجد كثير من الناس يقول لك والله مثلا على سبيل المثال اربط الحزام، فيقول لك والله هذا شيء شخصي، فلما اقول اربط الحزام حتى لا تتعرض الى اصابات لا سمح الله في هذا الحوادث وتخفف عن نفسك، لما اشرح لك سبب المنع القناعة تصير فرضية أفضل من تكون أوامر.
0: تدري محمد في أمر لفت انتباهي من فترة، عندي أحد الأصدقاء يقول ولدي ما يقتنع إلا لما يشوف فيديو تعليمي. شون يعني هذا الأمر أمانة لفت انتباهي. قلت له يعني شون يعني ولدك ما يقتنع إلا بهذه المسألة؟ قال لي يعني مثلا أقول له بابا لا تأكل بسرعة، ترى اللي يأكل بسرعة يشرق، ترى الأكل السريع يسبب لك انتفاخات. والولد يعني خلنا نقول ابو 9 سنين كذي بهذا الشكل
1: راح يحب ان شاء الله، بس مو مقتنع مثلا،
0: مو مقتنع، لازم شي يوريه فيديو. ايوه يوصف. فيرجع الى التكنولوجيا
1: وهذه العظة
0: بالفعل. فتلاقي يقول لي صار ولدي سريع الاستيعاب، صحيح مو باسلوبي انا، ولكن عن طريق الفيديوهات اللي بالسوشيال ميديا على سبيل المثال.
1: نعم، راح كلنا ايضا تتم لهذه الاخبار وهذا الحديث، راح يكون ايضا حديث متزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والاستعدادات المتعلقه في هذا الجانب وجاهزيه ايضا الاسر وكذلك وزاره التربيه بدوله الكويت. مستمر معاكم حتى الثالثه فجرا مع برنامج طائر المساء.

مو كل خبر لازم يكون في جيل. مرات خبر صغير يفرح ومبادرة بسيطة تلهم وإنجاز كويتي يخلينا نفتخر. شنو عندنا الليلة؟ راح نعرفه في علوم الديرة.

0: نجدد الترحيب والتحية بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء. طائر المساء يأتيكم من الساعة 1:25 إلى الساعة 3 فجرا، فجر الخميس وفجر الجمعة. وصلنا إلى الخبر الثالث من برنامج فقرة أخبار الديرة وعلوم الديرة. محمد فيه 750 حقيبة وفرحة قبل بداية المدارس.
1: كذلك لدينا خبر اجتماعي جميل تزامن مع العودة لهذه المدارس. فريقنا منارة وبسطة التطوعان اللي دائما يقدمون لنا عروض تجهيزية للطلبة. طبعا الأعمال التطوعية في دولة الكويت دائما ما تكون مراعية لجميع المناسبات والفعاليات اللي دائما تكون إلى الأمام وتكون أيضا إلى جهات هادفة ومفيدة للمجتمعات، اللي دائما هذه المعارض يعني تقلل بعض المصاريف العامة لأرباب الأسر وخصوصا أسر

0: متعففة، وتم خلالها إعداد 750 حقيبة مدرسية متكاملة معطاة من هذه الفئة التطوعية إلى الأسر المتعففة داخل هذه البلاد.
1: بالفعل الحملة ما اقتصرت على توزيع الدفاتر والأقلام والمستلزمات فقط، لكن صاحبها أيضا برنامج للأطفال تضمن قراءة القصص والرسم وأنشطة ترفيهية علشان تكون بداية السنة الدراسية مرتبطة عندهم بفرحة وذكرى حلوة.
0: طبعا 750 حقيبة، يعني 750 طالب، هذا الرقم ليس بقليل، وهذا الرقم أيضا هو دعم معنوي واجتماعي، وخصوصا موجه إلى فئات يعني أمانة مقصودة، هي دعم لمرحلة تعليمية، هي دعم إنساني، هي دعم للأسر المتعففة، هي دعم نفسي للطلاب اللي ما يملكون أيضا بعضهم الميزانيات العامة، أو مثلا يخففون على كاهل أسرتهم قبول هذه الهدية المقدمة من فرق تطوعية، وليس بغريب على الجهود الشخصية والجهود المتعلقة في القطاع الخاص والمساهمة المجتمعية في أرض الصداقة والسلام أن تكون هناك إشراكات خاصة في هذا الجانب. فالسابق كنا ننظر أن الحكومة دائما تتكفل في كل شيء ولا زالت، ولكن التخفيف عنها عبر مبادرة وطنية هي روح الجمال وروح الإنسانية اللي ودنا أيضا ننقلها لأبنائنا جيل بعد جيل. طبعا هذه مبادرة أكيد عبد الله لها جمالها.
1: أها، لها بالفعل جمالياتها، ولا يعني الشيء، أو يعني شو أقول لك محمد، مو بقيمة الشيء فقط، يعني مو بس أني أنا مقدم لك ترى جنطة، المسألة قيمة الجنطة والله بكم ما أدري، لا لا لا هذه الأمور لا، إحنا في ترى في أبعاد أكبر من أنها تكون جنطة مقدمة لطفل قبل المدرسة يشوف ربعه ومجهزين جنطتهم أو أغراضهم. فمن الجميل أنه يعيش نفس هذه الفرحة، حتى اختيار الدفتر القلم على سبيل المثال بالنسبة يعني لنا يمكن شيء نشوفه احنا بسيط، ولكن خلينا نحط هذا المقياس والمعيار لاختيار القلم والمحاية والمبراية، تعرف الاشياء هذه بعد ما يحتاج اقول لك اللي احنا مرينا فيها.
0: بعض الطلبة جزء منهم اطفال،
1: أيه.
0: فالطفل يتعلق بالألوان وبالشخصيات الكرتونية الموجودة على هذه الرسومات. نجد عبد الله أيضا هذه المبادرات ليست جديدة في الكويت، لذلك يرعون الجانب النفسي، فتلاقي مثل حاط لك إياها كمعرض ما يقول حق الطالب تفضل أخذ جنطي، لا لا، يقول دش اختار اللون اللي تبي. هذا يعطي مساحة للاختيار ومساحة لكسر هذه الحواجز اللي فيها حياة وفيها خجل من وجودة في هذا المكان الذي يقدم أشياء بالمجان. الطفل ما يعي هذا العمق، لكن المراعين لهذه التنظيمات التطوعية في دولة الكويت يراعون الجانب الإنساني، وهذا الحياء يجب أن يكون أيضا غير واضح حتى لا يحرجون أيضا أبنائنا الطلبة في هذا الجانب أنها تبرع وليست عطية. ودائما يتم استخدام هدايا، كلمة هدية لها قيمة في نفس الإنسان، لذلك هي مقبولة لدى الجميع، لدى الفقراء ولدى أيضا الأغنياء. فكلمة هدية تلقائيا ستبتسم، ستقبل هذه الهدية وستغادر، وسوف تذكر يعني وتكون ذكرى لك أن تم إهدائك من فريق تطوعي من مبادرة، وراح تترك أيضا أثر نفسي. أنا أتذكر يعني الشيء على السريع، في أحد اللقاءات وجدت أحد الأثرياء من المملكة العربية السعودية كان يذكر أن هناك مشاهد عندما كان صغيرا في مرحلة النشأ والابتدائي والمتوسط أن تم إهدائه تذاكر للرحلة، تم إهداء مثلا أشياء متعلقة في مقتنيات المدرسة، فتركت في أثر وهو كبير في السن وثري، فعاد مجددا يقوم بالإهداء للطلبة لأن مر في نفس المرحلة اللي كان فيها له ظروف اجتماعية مالية صعبة.
1: من أحلى وأجمل المواقف اللي صارت لي على سبيل المثال لما يعني يكون مثلا يوم تخريجنا ويكون المدرسة مرتبة مثلا مع لاعب كرة على سبيل المثال، خلنا نقول ذيك الحزة حسين الخضري، أسامة حسين، عصام سكين، نهير الشمري،
0: حمد الصالح،
1: حمد الصالح، حاني صقر، ها لما يقول لك مثلا الشخصية الرياضية وإحنا يعني منبهرين نطالع الشخصية، أوه منكون يعني بالفعل نقول السنة الجاية ياخذنا الشغف، نقول السنة الجاية بيقول لنا منو، لأن بالفعل هذا الأمر يترك بصمة حلوة
0: في الذاكرة،
1: في الذاكرة، وليست يعني بالسهلة، وانت بعدين تالي حتى تنقلها لعيالك. اي فيقول لك يبو احنا مثلا هالسنة من يبيبوا لنا على سبيل المثال، وهذا الامر سبحان الله يتناقل بين الاجيال.
0: الشيء يذكر عبد الله ان قاعد تذكر يعني مبادرة مدرسية تقدمها للطلبة وتترك اثر في الذاكرة ايجابي. أنا أكثر شيء كان يترك فيني أثر إيجابي شغلتين: معاملة المعلم خارج نطاق الدرس، فتلاقيه مثلا يتكلم معاك كلام جانبي لكن هو كلام إيجابي، هذا أولا. الثاني أو الشيء الآخر، الرحلات المدرسية اللي كان فيها زمالة وكان فيها تغيير جو وكان فيها أيضا ذهاب إلى أماكن لها علاقة في الدرس. أتذكر مثلا درس العلوم مثلا كان يأخذنا إلى متاحف اللي فيها بقايا الحفريات القديمة وقاعد يشرح لك، يكون لها علاقة بالدرس، فالرحلة تكون علمية ترويحية.
1: تدري محمد، بضيف أهم أيضا معلومة، لو نلاحظ كل مدرسة، أغلب المدارس الساحات الخلفية تكون للمدرسة فيها مثلا على سبيل المثال جزء أو ركن للزراعة. محمد، هذا الركن اللي احنا نشوفه الحين يمكن شيء عادي بسيط، لا لا لا، هذا يغرس في نفس الطالب ان سبحان الله كيف انت وضعت بذرة، شلون صارت مثلا.
0: قصدك استغلال المساحات الفاضية في المدارس؟
1: مو بس استغلال المساحات،
0: ترى تعود الى نشاط المعلمين اكثر من الطلبة.
1: نعم،
0: الطالب شنو تفكيره؟ حضور وغياب واجتهاد.
1: أيوة.
0: لكن بعض المعلمين يستغل هذه الساحات ويكون نشط، يعني في بعض المعلمين ما شاء الله او بعض مدراء المدارس يعطي فوق طاقته الطبيعية. نعم. لإثبات أن مدرسته مدرسة متميزة. نعم. فتلاقي أيضا حتى الجماليات في بعض المدارس مدخل المدرسة تعلم جيدا أن هذا مجهود شخصي وليس مجهود حكومي، لأنه فاق الطابع الرسمي، فتلاقي أيضا مصروف عليه، تلاقي بعضها في مدخلها في نوافير جميلة، في صور
1: المدارس رائعة. النموذجية هذه الأخيرة اللي صارت عندنا، يعني كيف البعض من المدارس قال لك أنا ليش أحتاج سور؟ ما أحتاج سور، سور ويغطي الرؤية للطالب انه ما يطالع برا، ليش؟ لا بالعكس، خلوه هو يلعب ويشوف الناس برا، فصار شنو السور صاير مثل يعني حديد مشخل، بحيث انك انت تشوف ولدك من الداخل، ولدك ممكن يشوفك اذا انت بيت قريبة وانت مار من باب الصدفة. فهذا الامر امانة هم بعد يعني يجعل نفسية الطالب سلسة محبة للمدرسة. يعني تلاقي مثلا على سبيل المثال قبل كان في طوفة، من يقولك ليش اليوم احنا ما نحتاج طوفة؟
0: قصدك التصميم المعماري له أثر سلبي إذا كان مو مأخوذ بعين الاعتبار؟
1: طبعا، لأنه يلعب دور كبير على نفسية الطالب.
0: صحيح،
1: بالفعل.
0: يعني لما تمر بعض المدارس مثلا في السابق تلاقي مثلا شبك أو سلك شائك على طرف سور، تعتقد أنه شيء للحبس وليس شيء للتعليم.
1: أيوة،
0: وهذا يؤثر نفسيا أيضا في هذه المشاهد. الآن بشرك المباني ذكية، مباني جميلة، مباني رائعة، مباني نموذجية، تغيرت حتى التصميم المعماري في فترة السبعينات والثمانينات إلى أشكال جميلة وألوان مختلفة. ونشد بدور مدراء المدارس المبدعين في دولة الكويت من النساء والرجال اللي أمانة تركوا لمسة، أحيانا حتى في بعضهم يعني ترك له اسم، ترك له سمعة أن فلان المعلم إذا، أو مثلا فلان المدير إذا صار تدوير وراح مدرسة راح يرتبها، لأنه ما يرضى أن تكون مدرسة عادية. وهذا من التميز وحب العمل وحب المكان. فالشخص تلقائيا إذا حب مكانه انظر إلى الترتيب حوله، إذا لقيت المكان مرتب فعرف أن هذا حاب هذا المكان، لذلك يخلق أجواء محيطة رائعة حتى يستمتع بجمال هذا المكان وراحته في هذا المكان، ويؤكد على إصراره في أن يترك بصمة حتى بعد التقاعد.
1: بالفعل محمد، واحنا اتوقع الحين راح
0: ننتقل الى الاخبار طبعا
1: قطاع الاخبار والبرامج السياسيه، لان هناك موجز ثانيه فجرا باذن الله بعد 5 ثواني. ننتقل مشاهدينا الكرام الى قطاع الاخبار.
2: الثانيه صباحا في اذاعه دوله الكويت. موجز لاهم واخر الانباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالية قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبية لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان

0: تقول إنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكريملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كل الشكر للأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. ساعتنا الآن تشير إلى 1:00 بعد 2:00 فجرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.

الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانيه.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، من جديد الترحيب والتحية فيكم في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء. محمد، موضوع يشغل بال الكثير من الشباب الكويتي،
1: اللي هو
0: البنيان.
1: فعلا
0: يعني موضوع البنيان أمر ترى مش إنه يعني أنت بس تروح وخلاص وتأخذ من بنك التسليف لأنك أنت مستحق أحد امتيازاتك الذهبية كمواطن كويتي. لا، الموضوع يبي له أيضا وعي وإدراك،
1: ولا شك يتحكم أيضا بمصير الأسرة الكويتية في هذا الجانب. لذلك يجب أن تحقق نتائج إيجابية في هذا الجانب، وأيضا نشد على دور الدولة أنه قرض حسن مرجوع للدولة بقروض ميسرة وأقساط بسيطة بحسب نسبة الراتب، أعتقد هي 10%. لذلك دائما نقول يد الدولة مع يد المواطن في هذا الجانب. تخصيص الأراضي، البنى التحتية، لن تجد في دول العالم إلا قلة قليلة جدا تهتم في الرعاية الأسرية كاهتمام دولة الكويت. ونجد ما شاء الله الملفات المتأخرة في السنوات والعهود السابقة تزامنت مع هذا العهد الجديد، عهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في محاربة كل الملفات المتأخرة وأيضا اختصار الوقت الكثير على الطلبة وأبنائنا اللي قاعد اشوفه ما شاء الله حتى في ميادين أخرى متزامنة مع الأمن الوظيفي والأمن أيضا الغذائي. وكذلك ما أنسى في بداية هذه السلطة عندما تم إعلان أن نسبة البطالة في الكويت صفر، وهذا حق جميل دستوري رائع تم تحقيقه لأول مرة في تاريخ الكويت. لكن أيضا نرد ونقول أن رعاية الدولة ومتابعتها حتى في القرض الإسكان لا يتم تسليم أي دفعة أخرى إلا بعد إتمام المرحلة الأولى، وهذه كأنها رعاية أبوية بحتة، إن ما نعطيك فلوس ونقول توكل على الله إن من تابعك ونتأكد من أحقية هذا الموضوع. لكن كما تفضلت في البداية، الشباب انشغلوا في موضوع البنيان، كثير منهم خبرته صفر في البناء، لذلك استلام قسيمة مع خبرة صفر هذا يضع يعني كبش فداء.
0: أول شيء محمد نلاحظ يعني البعض من الأصدقاء يكون معي قليل خبرة،
1: نعم،
0: تلاقي ما يعرف
1: ما عمره رمم شلون
0: يعرف يستغل المساحة. يقولك والله تصدق كنا المساحة مالتي أنا صغيرة جاري نفس بس شلون بيته صاير أكبر من بيتي، وأنت ما رحت من الأول للمختصين المستشارين، ما رحت تنورت، رحت استعيلت، ضيعت حق عيالك، أنا مو كل يوم بيعطونك بيت الحكومة يبوي. هو بيت واحد، فأحسن استغلال هذه الفرصة بشكل جيد إيجابي يعكس على الأسرة راحة تامة بإذن الله.
1: وكما قيل ما خاب من استشار.
0: أحسنت.
1: المستشارين في الكويت موجودين والمتخصصين موجودين، يمكن في عهود سابقة قبل 30 عام تقريبا كان أكثر يعني المقيمين في دولة الكويت هم الفنيين والمختصين والمهندسين، الآن ما شاء الله مكاتب هندسية محلية كويتية، وهذا تعطي ثقة تامة، حتى البعض منهم يعطي امتياز يقولك والله المقاول الكويتي، المهندس كويتي. الكلمة هذه تحسسك بشغلة أن الكويتي دائما يبحث عن السمعة الإيجابية في وطنه، لذلك تطمن إذا كان المكتب غالبا في الكوادر الوطنية غالبا قاعد يبني سمعة، غالبا خايف على أسرته وعلى سمعته وعلى اسمه، لذلك يحاول بقدر المستطاع أنه يخلص وياك بشكل إيجابي وجميل بغض النظر عن اختلاف الثقافات والجنسيات وأمورهم، والجميع له كل احترام، لكن العمل الوطني دائما جودته وثقته أعلى من العامل الأجنبي في هذا الجانب.
0: بالفعل محمد، احنا وصلنا الى فقرة ضيف الديوانية،
1: ودنا ضيف مميز جدا بإذن الله. ونشكر حضوره في هذا الوقت الصعب جدا، اولا عطلة نهاية الأسبوع، ثانيا الوقت متأخر، لكن حضوره الشخصي في هذا البث الحي والمباشر نكن له كل التقدير، ونقول حياك الله معنا مهندسنا المهندس محمد الرشيدي.
2: حياكم الله، الله يسلمكم.
0: المهندس اخواننا المستمعين، المهندس محمد الرشيدي رئيس فريق إدارة المشاريع في شركة نفط الكويت، سابقا رئيس نقابة شركة نفط الكويت، ايضا سابقا عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويت.

0: الكويتية سابقا خبرة أكثر من 27 عام في إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية. يا هلا ومرحبا فيك للمرة الثانية المهندس محمد الرشيدي.
1: يا هلا فيكم، يحياكم الله، مشكورين على الدعوة.
2: بارك الله فيك، ونشكر تلبيتك لهذه الدعوة.
1: الله يخليكم.
2: طبعا ما شاء الله المسمى اللي قدمناك فيه كله انتهى بكلمة سابقا، وهي نحط خط أحمر تحت هذه الكلمة، يعني الخبرة فل في كل تنقل تنقلنا اليوم. لكن الموضوع بالصميم معماري
1: صادق.
2: بارك الله فيك، بداية تفضل.
1: أول شيء مشكورين ما قصرت على الدعوة. احنا نتكلم اليوم عن القضية مهمة جدا أو هاجس عند أكثر الشباب اللي موجودين، اللي هو أنا ببدأ بنيان، أنا ماني عارف شلون أبدأ البنيان. فإحنا راح نقول بعض الملاحظات وبعض الأشياء اللي إن شاء الله يستفيدون منها والنصائح. فإذا أنت بتبلش بنيان تحتاج مكتب هندسي. يمكن أخوي عبد الله أخوي محمد راح تسألني شلون بختار مكتبي الهندسي. أنا بقول لك بسهولة، المكتب الهندسي أول شيء تتجه أنك تشوف بالإنستغرام أو تسأل أحد من أصدقائك شنو المكتب الهندسي الممتاز اللي أنا بقدر أتعامل
2: وياه. وهذا اللي بدأنا فيه، السمعة.
1: نعم، سمعة المكتب الهندسي. فتشوف شغله عند في الانستغرام، بعدين تطلب موعد وياهم ومقابلة مع المكتب الهندسي، يسوي لك برزنتيشن صغير. طبعا لما تدش على البرزنتيشن احنا دائما ننصح ان تشوف اعمالهم اللي موجودة قبل التنفيذ وبعد التنفيذ، يعني هم صمموا بتشوف صورته قبل وبعد، هل هو نفس الشكل غيروا على هذا. الشغلة الثانية تقدر انك تطلب من عندهم العناوين مالت البيوت اللي سووها، تاخذ العناوين وتشوف هل هذه نفذها المكتب الهندسي، وبعدها تبلش ويا المكتب الهندسي اذا انت مرتاح لهم. طبعا انا دائما انصح ان لما تروح المكتب الهندسي خلي يسوي لك مخطط مبدئي مجاني. شلون المكتب المخطط مجاني؟ يعني يسوي لك الدور الارضي، تقول له والله انا احتياجاتي، فاحتياجاتي 1 2 3 احتياجات الأسرة اللي موجودة، فيسوي لك مخطط مبدئي. بتمرها بعد أسبوع بعد أسبوعين بعدين بيعطيك المخطط، أجيبك التصميم، الأفكار اللي موجودة عند المعماري شلون استغل لك المساحات هذه، فتتوكل على الله وتشوف البنود مالت العقد اللي بينك وبين المكتب الهندسي. بتشوف الدفعات، شنو حقوقك، شنو واجباتك، وين بتلجأ، هذه دائما اللي لازم تركز عليها في اختيار المكتب الهندسي، وهذا الأساس باختيار أي مكتب هندسي الموجود.
0: طيب دائما هناك سؤال ينطرح بالدواوين والأوساط الاجتماعية، إيش كثر يكلف بيت العمر؟ دورين ولا سرداب، سرداب ودورين ولا من غير سرداب، ولا 3 أدوار من غير، على حسبها تصير في بعض الأمور أمانة يعني المبهمة للشخص اللي جاي يبني خاصة للمرة الأولى، وإذا كان بعده أخوه الكبير ما عنده أخوان أكبر يعني أساس نقول الله يأخذ منهم الخبرة، فيقولك والله أنا ضايع ماني عارف أجاوب على هالأسئلة هذه.
2: طبعا مهندس محمد قبل لا تبدأ أنا أختصر لك أيضا الزميل عبد الله شنو كان يقصد بالضبط. نغير السؤال ونقول هل 70,000 تكفي دورين ولا 3 ولا سرداب و3؟ هني ودنا نحدد هذه القيمة عشان يعلم الشخص اللي استلم هذا المبلغ كم ينقصه عشان يكمل اللي في باله.
1: ممتاز. طبعا يمكن هذا السؤال أخوي عبد الله أخوي محمد يمكن أهم سؤال الكل يسأله. أنا عندي 70,000 وعندي دعوم المواد 30,000، تقريبا احنا قاعدين نتكلم عن 100,000. هل 100,000 هذه راح تكفيني حق أني أبني البنيان اللي موجود عندي؟ نقول له إيه، بشرط، وهذا الشرط نحط عليها 3 خطوط تحتها. إذا بتبني عندك مسطح بنيان، المسطح البنيان هذا اليوم يكلف أقل شيء نبدأ من 160 دينار حق المتر المشطب. بس لما نقول 160 دينار للمتر معناته أنك قاعد تبني كل شيء ستاندر اللي موجود عندك على الأساس. يعني مثلاً الارتفاعات مالتك عادية ما راح تكون هاي بالارتفاعات. الأبواب عندك الشيء الرسمي بالأبواب اللي هو 2.40 متر نقول. لما تيجي تركب السيراميك ولا شيء انت تركب جرانيت ممكن من نوعيات جيدة ممتازة بالعكس، لكن تكلفتها أقل. فعندك كثير شغلات تمشي وياك كذي. لما تروح المسطح البنيان إذا أنت بتبني بال100,000 أنا أقول لك روح على مسطح بنيان دورين شوي ربع أو خدمات 600 متر مربع، اضرب

بال160 بال600 تقريبا راح تعطيك نفس الحسبة عندك هذا الفارق. لذلك احنا دائما نقول شنو احتياجات الأسرة اللي موجودة، هي مي مسألة دور ولا سرداب ولا 3 أدوار، في أشياء لازم المواطن يهتم فيها. احنا دائما نقول بالبنيان، البنيان حرم أو مثلث، رأسه أو أعلى الميزانية، البيزات كم عندك فلوس

0: الركن الثاني اللي هو المكتب الهندسي. احنا قلنا ليش نختار المكتب الهندسي؟ علشان لما انت تصمم المكتب ممتاز ويعطيك تصاميم، راح تتلافى اي اخطاء موجودة في البنيان وراح تكلفك فلوس. فانت عند مع المكتب الهندسي تقدر تغير وتبدل على راحتك. الركن الثالث اللي هو اختيار المقاولين اللي موجودين. فحنا نرجع للسؤال مرة ثانية، اخوي عبد الله اخوي محمد، ميزانيتك كم؟ اذا تقولي والله بس ببني ب100 ألف، انا اقول لك روح على 160 دينار بالتشطيب، تقريبا 600 متر يعني دورين وشوية ربع، راح تصير عندك الحسبة انت بهالرينج هذا. لكن اذا كان عندك فلوس زيادة فانت ترجع مرة ثانية تشوف احتياجات اسرتك. شنو احتياجاتي عن الاسرة؟ واحنا نقول دائما دائما لازم الاسرة تفهم ان هذا مشروع، ان هذا مشروع يشترك فيه الاب والام والاولاد. هذا المشروع مهم جدا انه يكون متكامل من جانب، فكل واحد يحط احتياجاته والمصمم يصمم لك على احتياجات. الميزانية مالتك راح تحسبها بعد ال100 ألف. انا عندي 10 20 30 40 50 100، فانت بالنهاية راح تحدد شلون راح تصمم، كم راح يطلع لك. هل يطلع لك سرداب و3 أدوار وربع، ولا دورين، ولا 3 أدوار؟ هذا اللي قاعدين نتكلم عن الميزانية. لا تبدأ أبدا بنيان من غير لا تعرف ميزانيتك. لا تروح مكتب هندسي أو مقاول وتصرف وياه وانت ما عندك ميزانية. لازم تكون ميزانيتك موجودة
1: أو يعطونك تقديرات خاطئة أحيانا بعض المقاولين عشان يربط معاك الكلام، يعطيك تقديرات دون الطبيعي بشيء بسيط حتى توافق.
0: هذه خلينا نقول أخوي محمد يعني هذا جذب، يعني قاعد يجذبك يقول لك أنت تبدأ، أنت راح تكمل بالفلوس هذه، بعدين يسحب عليك، تسحب شوي شوي الفلوس، زي والله ناقصنا 5 ناقصنا 10، فأنت بديت تتضايق بالبنيان. أي واحد ما يبدأ ميزانية صحيحة دائما تصير له مشاكل. والمشكلة أن ليش احنا نقول الميزانية؟ لأنك بتخطط، أنا ببني كم تكلفة الهيكل الأسود، كم المكتب الهندسي بياخذ مني، كم التكييف، كم الألمنيوم، كم بنود كثيرة. احنا قاعدين نتكلم عن 14 15 بند، فأنت إذا ما حسبتها بالقلم والمسطرة بيصير عندك توه أو تطيش من عندك بعض البنود اللي راح تكلفك أعلى. فاحنا دائما نقول لك ميزانية قبل لا تسوي شيء، حط احتياجات الأسرة بورقة وقلم، اكتبها بورقة وقلم، قول أنا حق المعماري أو المكتب الهندسي هذه طلباتي، أنا أبيك تسوي لي طلباتي بهالكيف والجودة، وأنا ترى بقول لك ميزانيتي هالكثر. يعني قول أنا ميزانيتي 150 ألف، 150 ألف بسعر اليوم كم تسوي لي يا مهندس معماري يا صاحب المكتب؟
1: وهذا السؤال الأهم. نعم،
0: كم راح تسوي لي؟ فأنت لازم تسأله هالسؤال هذا، وهو راح يعطيك المكتب الهندسي التقدير. يقول لك انا والله ب150 ألف احنا قاعدين نقول 3 أدوار وربع مثلا بسعر ال160 دينار ستاندر. لكن انت يا ابو عبد الله ولا اخوي محمد تبي تسوي شيء لكجري، ترى لا، انت بتدش بال200 دينار. ترى لا،
2: تقصد المتر اللي في بداية حلقتنا قلنا في بداية اللقاء انه يشطب ب160،
0: اي تشطيب العادي،
2: ادير بالي على هالمسألة.
0: نعم، لكن اذا انت عندك فلوس زيادة وتبي تشطب شيء زين، زيادة زيادة حيل، تبي هاي رايزنج وتحط رخام وتبي تحط حجر خارجي، طيب فانت راح تروح وين؟ راح تروح البنو الفلوس اعلى، فتروح على ال 180 ال 190 ال 200 دينار وتكمل. يعني لان اذا كانت عندك الماده والميزانيه احنا نقول لك اخذ راحتك، سوي اللي تبي تسويه ببيت العمر.
1: نعم، اليوم يعني من خلال الامثله اللي طرحتها مهندسنا السيد محمد الرشيدي ما ذكرت السرداب، لاحظتك تقول دورين وربع بعدين قلت 3 وشوي، فكانك يعني تعامل السرداب انه معامله خاصه. هل الى هذه الدرجه يخوف موضوع السرداب؟ هل الى هذه الدرجه يكون له استعداد مختلف عن استعداد المبنى العام؟
0: اي والله، اي والله، احنا دائما نقول، دائما لما يسالون ابني سرداب ولا لا، انا اول سؤال اساله شنو احتياجات الاسره مالتك؟ هذا اول سؤال، شنو احتياجاتك كاسره؟ انت ايش تبي تسوي بالبيت؟ السؤال الثاني، عندك ميزانية كم؟ عندك فلوس؟ عندك بيزات كم؟ زين

0: علشان نقرر أنت عبد الله ولا محمد تبنون سرداب ولا لا. فأنت عندي شغلتين أنا لازم أسألك إياهم. احتياجات الأسرة اللي موجودة نكتبها مرة ثانية. الشغلة الثانية المهمة جدا الميزانية. ودائما أنا أصر على دائما بكل شغلة أنه لازم نصر على الميزانية. ليش الميزانية؟ لأن إحنا بالنهاية البيت إحنا نبيك تسكن، نبيك تكمل بيتك وتسكن الأسرة وما يوقف البيت ولا تكلف على نفسك بديون ثقيلة يعني. فدائما نقول الميزانية واحتياجات الأسرة. السرداب نتكلم عنه مشطب الآن 50,000
1: عادي.
0: 50,000
1: يعني في سرداب مو عادي؟ 50,000 السرداب العادي.
0: نتكلم عن السرداب العادي 50,000
1: على المفتاح.
0: على المفتاح. احنا لما في ناس يقول لك 25 30 هذا اسود، احنا نقول نزيد عليه البنود العازل والصبغ والديكور والاثاث والتكييف. احنا قاعد نتكلم حروه هذا السرداب 50,000.
1: هذا ودنا نوقف عند هذه النقطة لأن أكثر الشباب أيضا مهندسنا محمد الرشيدي، نذكر السادة المتابعين أن نحن في طائر المساء، ابتدأنا في 1:25 وصولا إلى 3 فجرا مع ضيفنا ضيف الحضور المهندس محمد الرشيدي، الحديث عن بيت العمر ولا زال الحديث على موضوع البناء وتحديد الميزانية. اليوم بدنا نتكلم على السرداب. إذا شخص ما عنده ميزانية واستلم فلوس الحكومة ونوى بنيان السرداب، متى تخلص فلوسه؟ هذا سؤال آخر، لأن ذكرت كلمة قبل شوي إن في ناس توقف أو ما نبيكم توقفون بعد ما تعدون الميزانية.
0: لا
1: متى يوقف؟
0: لا هي عادي إذا أنت ما عندك ميزانية بتبدأ سرداب.
1: سرداب ودورين.
0: لا.
1: المعتاد عند الشباب.
0: لا سرداب ودورين راح توقف.
1: وين
0: إذا
1: توقف؟
0: أنت احسب الحين، احسب وياي عبد الله إن محمد وعبد الله احسبوا وياي، إحنا 50,000 زين ولا لا؟
1: حلو.
0: المشكلة لازم نفهم فلوس الدولة لما أعطتك 70,000 والمواد المدعومة حددتها في بنود. بنود واضحة متى تستلم فلوسك كاملة وكل شيء. فأنت لما تبلش زين ولا لا، الدولة راح تقولك خلص الرخصة، بعد ما تصمم وتخلص كل شيء تسلم الرخصة للبنك التسليف راح يعطونك تقريبا 9,000 شوي. علشان تتعاقد ويا مقاولينك انت مبدئيا تحتاج 10,000 دينار عشان تسوي المبدئيا، عشان توقع مني وتعطي عربه مني. وهذا بدأت تجيك الدفعات تلقائيا. فانا قاعد اقول لك اذا انت مصر محمد عبد الله مصرين تبون سرداب،
1: نعم
0: انا اقول لك سو سرداب ودور.
1: نعم.
0: اذا انت فلوسك محدوده جدا وتبي هذا، فانت روح على السرداب ودور يعني، ويمكن خدمات شويه فوق. زين فهذا علشان تسوي. ودائما ارجع واقول مره ثانيه حق اي واحد يستمع لنا زين ولا، احتياجاتك وميزانيه والميزانيه مالتك هي اللي تحدد انت وين رايح مستقبلا.
1: إذا عندك سؤال عبد الله شوف قاعد تفكر وسرحان شوي.
2: قاعد أفكر يوم المهندس محمد قال كلمة أمانة لفتت انتباهي إن سرداب ودور. ما أتوقع اليوم هذه السالفة لو نأخذها إحنا مثلا الديوانية على سبيل المثال، البعض مهندس محمد راح يستنكر يقول لك دور ما يكفيني، كأن شوية يقول لك على الأسرة الكويتية، على الرغم ان عدد اسره افراده ترى شويه مو وايد. فهذا الامر يعني هو هذا، شلون احنا اليوم نوصل الشخص الى مرحله ايضا قناعه بان هذه فليساتك يبا وهذا بنيانك، ها ولا تطلع برا سالفه القروض
1: ولا تفش نفسك
2: اخره. لان من الممكن انك انت تعيش يعني 20 عام لقدام انت تدفع بس قروض.
0: صادق. زين احنا مره ثانيه خلينا نصر على نقطتين، خلينا نفهم النقطتين. احتياجات الاسره والفلوس. بتبني سرداب ما زلنا اقول لك حقق احتياجات الاسره في السرداب. يعني اذا تقول لي والله انا ببني سرداب ودور وما يكفيني، فاقول لك حقق حقق احتياجات الاسره في هذا السرداب
1: او جزء منه
0: او جزء من عنده
1: تغطي،
0: عشان تغطي احتياجاتك. واذا انت ما قدرت تغطي او تكلفه البنيان راح تكون زايده عليك، لا غير احتياجك. فاحنا نقول احتياج وميزانيه لازم هاي الشغلتين تكون عندنا. الشغله الثانيه اللي مهمه، انت ابن اليوم ابن حق احتياجك اليومي، في بعض الناس يبني ولد عمر 5 سنين 3 سنين ويقول لك والله انا ببني احط لي شقتين وببني والبنيان مره واحده
1: وتو الناس
0: اي نقول له تو الناس اذا عندك فلوس الله يوفقك سوي اللي بتسويه اذا فلوسك محدوده لا وقف لان المستقبل مستقبل البنيان حتى وتكلفة البنيان ممكن بعد 10 سنين 15 سنة تطلع أفكار جديدة تطلع أفكار أحسن ونقول
1: فيها توفير وفيها
0: فيها توفير على نفسك
1: بسرعة إنجاز
0: ولا تدش أنت بلا تدش بيت العمر في قروض
1: نعم
0: يعني قرض على الزوج والزوجة ويصير عندهم المشاكل اللي موجودة
1: نعم مهندس محمد الرشيدي راح نوقف معاك في فاصل قصير ومن ثم نعود مجددا وراح نتكلم على الظروف العامة اللي قاعد مر فيها الآن ذكرت نقطة مهمة التغيرات المستقبلية احنا الآن قاعد نعيش تغيرات حالية في اختلاف مواد البناء بسبب الظروف السياسية المحيطة أيضا في إقليم دول مجلس التعاون راح نعود لها مجددا وشنو أثرت على عقود البناء في الكويت
0: إن شاء الله.

كل ضيف وراء تجربة، وكل تجربة فيها شيء ممكن نتعلم منه. اتصال، سالفة، وكلام من القلب للقلب. نسمع الليلة في ضيف الديوانية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، من جديد الترحيب والتحية بكم وضيفنا الكريم المهندس محمد الرشيدي. زميلي محمد،
1: نعم،
0: قبل الفاصل سألت سؤال بالفعل بأبعاد تلامس اليوم المنطقة والظروف الأقليمية.
1: نعم، لا شك مهندسنا محمد الرشيدي، بداية نرحب فيك مجددا بعد هذا العودة.
2: الله يخليكم يا حبيبي.
1: قبل الفاصل تكلمنا على موضوع تحسب ميزانيتك وبناء عليها يتم اختيار ظروفك الخاصة العائلية في التصميم، شيء مو محتاجة اختصره حتى تخفف يعني هذا التكلفة، لكن الظروف السياسية اللي عمر فيها إقليميا في دول مجلس التعاون والأثار الناجمة عنها في إغلاق بعض المطارات أو مثلا المنافذ البحرية أدى إلى ارتفاع مواد البناء، الحسبة الحين شو راح تكون؟ هل تعتقد أن الانتظار هو الأسلم ولا أيضا إعادة النظر أيضا في التصميم وفي المساحة المعمارية؟
2: مشكور أخي محمد، صراحة هذا السؤال ممتاز جدا. يعني احنا شفنا ان في طفره بالاسعار بعد اغلاق مضيق هرمز والاحداث، الله يحفظنا ان شاء الله، يحفظ ديرتنا ان شاء الله. فاحنا قاعد نقول ان الاسعار زادت تقريبا ب 30%، فاحنا نقول لك دائما الان وقت انك تنتظر شويه، اذا انت ما بلشت لا انتظر شويه لان البنيان زاد عندك 30%. انت مستعجل تبي تبلش، حط ببالك ان الزياده هذه 30% موجودة في أسعار البنيان الآن. ممكن وحنا نتكلم عن المواد، لأن في شقين، هي مواد ومصنعيات. فالمواد ارتفعت 30%، ممكن 20% على حسب المواد اللي موجودة. المصنعيات تقريبا حافظت أو قلت من سعرها السابق،
1: نقدر نقول أنها مو علاقة طردية، صارت علاقة عكسية. إيه؟ المصنعيات صار فيها ركود وانخفاض نسبي. نعم. بعكس مواد البناء.
2: نعم.
1: طيب هل نعتبر هذه موازنة أن نتوكع الله نبني؟
2: لازم تحسبها مرة ثانية، يعني احنا إذا بنحسب مرة ثانية بنشوف أنت كم الميزانية مالتك، الرد على الميزانية، وتشوف العقود مالتك هل هي مجزية ولا لا، الآن أنك تبني ولا لا، ميزانيتك مرتاحة وجيدة، نقولك توكل على الله وابن. لكن اللي لاحظناه بالسوق ان في بعض المواد ممكن ما تلقاها، ممكن في نقشات معينه ما راح تلقاها، ممكن نوعيات موجوده من الجرانيت ما جرانيت، ارتفع سعر مثلا الحجر ما حجر اللي موجود، الرخام عندك مواد، فممكن انك هذا على ما اذا بديت بلشت الان وعندك تقريبا 6 شهور 7 شهور علشان تخلص الاسود، ممكن ان شاء الله تفك هذه الازمه وان شاء الله تقل الاسعار.
1: والله اعطيت الناس قاعد يسمعون الان امل اللي حاب يبني، لان قاعد تتكلم الان احنا في شهر 9، وتعلم ان شهر 9 و10 تعتبر مؤشر بدايه اعتدال الاجواء، فالناس تبدا بالحفر وانتظار ايضا هذه البدايه اللي كان مأجلها طوال فتره الصيف اللي تزامنت مع الحرب.
2: صاد احنا نقول دائما احنا نبدا بالكويت، ترى صاد والله محمد احنا دائما نحب شهر 9 شهر 10 لأن الأجواء لطيفة، تبي تطلع تبي تروح، بعدين يصير يتحسن الجو، البنيان ممتاز. فأنا أقول لك إذا أنت بتبلش بالأسود اليوم بتحفر، يتوكل على الله احفر.
1: شهر 4 خلاص
2: إن شاء الله الأسود يبي لك على حسب شنو بتبني يعني. نعم. نقول بنقول من 4 أشهر إلى 6 أشهر الأسود.
1: نعم. أنا حسبتها بالغالب الناس اللي تبدأ 9 عشان تخلص 4 في بداية الصيف، فغالبا هي قريبة 6 شهور.
2: تقريبا 6 شهور ليش؟ لأنه هو يبي لما يدش الصيف يكون دش داخل المبنى، فيكون الشغل كله داخل المبنى بالظل، لأنه تدري في بعد الأوقات أنك ما تقدر تشتغل بعد الساعة 11 إلى الساعة 4 العصر، فأنت تبي تكون داخل الظل عشان تقدر تستمر العمالة وتشتغل. فأنا أقول لك أنت توكل على الله، إذا أنت بتبني أسود توكل على الله، وإن شاء الله تنفرج هذه الأزمة بإذن واحد أحد، وتفتح إن شاء الله الطرق البحرية والشحن، ونشوف إن شاء الله نزول ثاني بالأسعار.
1: نتمنى ذلك
2: إن شاء الله يا رب.
1: أمانة أن هذا الشيء يؤثر على حتى في عالم الاقتصاد، وإحنا قاعد نقيسه كمواطنين، نتكلم عن بناء بيت مساحته 900 متر يعني ككلي كطوابق أو غيره من هذه الأمور، لكن فما بالك في البنى التحتية للدولة وإنشاء الطرق والحديد اللي قاعد يحتاجونه والفنادق والأماكن الاستثمارية، هذه قاعد تفرق معها أرقام خيالية. لذلك من صالح الجميع أن تنزل الأسعار الخاصة في موضوع الاستيراد بأسرع وقت ممكن، وتحديدا الحديد. اليوم سمعنا ان في انخفاض جزئي في الحديد، هل هذا طبيعي حكم انك قاعد تتابع ايضا هذه الامور؟
2: هو دائما اخوي محمد المواد تعتمد على كم الوفره الموجوده، هو عرض وطلب، مرات تنزل الأسعار، مرات تصعد الأسعار، مرات نشوف الحديد نزل، نشوف النحاس صعد، الكيبلات والوايرات ارتفعت،
1: وهذا أمر آخر.
2: وهذا أمر آخر.
1: نعم.
2: فإحنا دائما هذا اللي يشتغلون بالسوق واللي يعرفون بالسوق يشوفون شنو الانخفاضات والارتفاعات. كل كلمة خارجية تأثر على السوق اللي موجود عندك، لأنك أنت الحين العالم صار قرية صغيرة، يعني أي حركة أي حركة خارجية ممكن تأثر على الأسعار الداخلية اللي عندك. حتى تقول له والله هذا، لأن هذا منتج عالمي قاعد يدار وفيه له البورصة ما بورصة، فيرتفع وينزل. لكن احنا دائما الارتفاعات والنزول بالهذا نحسبها، نقول دائما خلي عندك انت المارجن وال ان عندك 20-30% 10% هذه اللي قاعد ترتفع،
1: متغيرات
2: اللي قاعدة، المتغيرات والله قلت المتغيرات اللي موجودة.
0: طيب البعض من الأصدقاء اللي بنوا ويعني دائما كانوا مثلا يعولون ويقولون يا أخي أنا أفضل أني أأثث، لم يوصل مرحلة الأثاث الأخيرة تقريبا، يقول لك أنا أحب أأثث من برا الكويت، من أحد الدول على سبيل المثال،
1: كشخة ولا توفير؟
0: البعض يقول لك لا أنا أخذ ديزاين معين هناك. إيه على سبيل
1: صح، كشخة ما أشوف شر. لكن كمك توفير هل تفيد؟
0: احنا بنعرف من المختص الأستاذ محمد الرشيدي ان هي بالفعل سؤالك ببعد جدا ممتاز، اننا بنعرف هؤلاء اللي خطوا هذه الخطوة. وفي ناس تشيد أمانة،
1: معنا نملك أسواق كبيرة وعالمية ومن جميع دول العالم يتم استيراد مواد في الكويت، لكن هل إلى هذا الحد ممكن يكون فعلا في فرق في هذا الأمر؟ يمكن عبد الله الشيء بالشيء يذكر كثير من الأصدقاء اللي كنت أعرفهم وتحديدا من يستوردون من الصين، يذهب شخصيا وأيضا يقفل ثلث أو ثلثين التشطيب من الصين، فأكيد أنه فيه فرق، لكن هل لا زال هذا الفرق قائم إلى الآن؟ هني السؤال.
0: بالفعل نبي نعرف، خاصة أن هناك تكاليف لمسألة الشحن اختلفت عن الماضي.
2: صح. زين الحين نرد مرة ثانية، يعني دائما أي مواطن قاعد يحاول أن يوفر بالمواد وتكلفة المواد، لأن هذه ميزانية، فهو حاد ميزانيته على هذا الشيء، فهم بلش بالميزانية هذه، أني أنا لما أوصل مرحلة التشطيبات بعد ما خلص الأسود أنا بوقف بروح للصين مثلا وبجيب كل شغلي من الصين، ودائما يسوونها على مرحلتين. واحنا نفضل، وانا دائما اقول روح على مرحلتين، المرحله الاولى تشطيبات والمرحله الثانيه تاثيث. زين هذا الكلام اليوم عندنا مشكله. احنا عندنا مشكله الان ان مضيق هرمز مغلق، فالشحن غالي، يعني احنا قاعدين نتكلم الشحن يعني وصل 14,000 الى دوله الكويت، 40 القدم 14,000 دولار بالإضافة إلى التأمين. الشغلة الثانية مدة وصوله، احنا نقول المدة اللي بيوصلها، أول كان بشهر أنت حاط، إذا أنت مجمع أغراضك كلها مخزن فأنت خلال شهر توصلك الكويت. قبل الأزمة نعم أقول لك روح، وراح توفر لا يقل عن 40%، ممكن على حسب اختيارك 50%، فالتوفير كان موجود. اليوم إذا بتروح للصين وبعدها عندك مشكلتين، مضيق هرمز متى يفتح، والشحن
0: الجوي هل من الممكن أيضا، يعني إذا مدخله بالحسبان الشحن الجوي؟
2: لا غالي، يعني إذا أنت بتشحن غالي جدا، يعني الشحن الجوي، إحنا الشحن قلنا إذا الكونتينر بالبحر قاعد يتكلف 14,000-13,000 دولار واصلة إلى الكويت من الشويخ. الحين احنا وهذه قاعدة تتذبذب تصعد وتنزل، فاحنا دائما نقول الان اللي بيروح يشتري لازم، حتى هو راح الصين وشاف شغلات لازم يتأكد من شغلتين، متى وصول الباخرة، الشغلة الثانية كم تكلفة الشحن، ويحسبها بدقة، لأن بالنهاية ميزانية، إذا كانت ما تسوى سوق الكويت موجود فيه الكثير من الاختيارات اللي متوفرة.
1: ويجب أيضا نراجع بعض القوانين المتعلقة في الضرائب أو الجمارك أو مثلا الحصرية في بعض الأمور، يمكن صارت تغيرات فترة طافت أكيد زادت من هذه الأسعار، لذلك دائما احنا نشجع المنتج المحلي إذا كان سعره معقول، هذا يعتبر دعم وطني للمنتج الوطني في الكويت. ذكرت قبل شوي شيء جميل، أن هناك مواد متوسطة بعدين مدحتك جيدة، هل بالفعل أجواءنا يعني مراعى فيها هذا الأمر؟ كثير من الناس يعني يفكر في موضوع حرارة الجو أو برودته أو غيره من هذه الأمور.
2: لا أشوف أنت الحين المواد اللي موجودة عندك هي جيدة زين ولا لا؟ نقول لك مثلا روح للمواد الموجودة عندك بالديرة، أول شيء هذه تتحمل درجة حرارتك، والتجار لما يجون يستوردون على حسب متطلبات الدولة ودرجات الحرارة والهذا. طبعا هي تبدأ من البسيطة إلى الجيدة إلى عالية الجودة إلى ممتازة جدا هذا، بس كل شيء بسعره يعني. فأنت تقدر تأخذ جرانيت دينارين ونص مثلا، جرانيت بالوان مختلفة والتجار قاعدين يجيبونها، ممكن توصل 3 ممكن توصل ل7، بعدين تبدأ على شغلات غالية جدا موجودة. فاحنا دائما نقول ان الجودة موجودة حسب، اذا كنت تبحث عن الجودة موجودة بسواقنا، مو مفقودة، بالعكس متروسة الجودة بسواقنا، وهذه متوفرة بكثرة يعني. فاذا كنت تبحث عن الجودة فهي موجودة، لكن اذا كنت تبحث عن ارخص تكلفة أعلى، وأنا بقلل من ميزانيتي وممكن أوفر لي 40-30% من تشطيباتي اللي موجودة والأثاث مالي، فأنت يطلع لك مبلغ عود. هذا المبلغ ممكن أنت تروح للميزانية أول شيء فتقول والله أنا ميزانيتي الحين تكفيني بهذا الشغل.
1: قاعد تكلم مهندس محمد من جانب خبرة، لكن الكلام موجه إلى ناس ما عمره رمم ولا يمكن صبق ولا يعرف شيء، فموضوع هذا دائما يكتشفونه في الأخير. كثير من الناس يقول لما شطبت البيت راجعت لقيت ممكن أعيد البناء 3 بسعر مختلف بعد ما توهق وعرف ودش في هذا الأمر، شلون ممكن أتفادى هذا كله؟
2: زين احنا اللي خلينا نقول لك، أنا المثال اللي يقولك البيت الأول بيعه والبيت الثاني بيعه البيت الثالث يسكنه يعني الله. ممكن أول البيت الثاني يسكنه،
1: ما قالت من فراغ.
2: زين لا أنا أقول لك صمم صح، روح عند مصمم صح، مكتب استشاري صح، راح يتلافى لك الأخطاء اللي موجودة، اختار مقاولينك صح، اختار المقاولين اللي عندك صح واختارهم بعناية جدا. زين الشغلة الثانية، إذا كنت أنت ما تعرف بالبنيان جيب لك مهندس يشرف لك على البيت هذا اللي موجود، لأنك إذا ما تفقد هذا جيب لك واحد ادفع له فلوس وخليه يتابع لك الشغل.
1: غير موضوع المكتب؟
2: لا غير المكتب.
1: يعني بعد ما اوقع مع المكتب استعين بمهندس مثلا؟
2: نعم.
1: سمعته طيبه في هذا الجانب قلت تعال اشرف
2: عليه. اي نعم، يشرف لك على الشغل اللي هو ما بعد الاسود، لان شوف الاسود ما عندك خوف، لان المكتب الاستشاري والمقاول موجودين والمكتب الاستشاري يشرف على الاسود، بس بعد الاسود بالتشطيبات اذا تقولي والله انا ما اعرف بالمساح، اقول لك جيب لك واحد مختص بالمهندس يتابع لك البنود علشان تحصل على الجوده الممتازه،
1: يرشدك
2: ويرشدك
1: على الاسعار،
2: ويرشدك على الاسعار.
1: نعم.
2: وينصحك ويقول لك وين تتوجه.
1: هذا اذا ما زكالك بعض العمال الطيبين المعروفين بالصدق والامانه.
2: طبعا
1: وهذه اساسيه في البناء.
2: اذا طبقت هذا الشيء صدقني اخوي محمد ما راح تبيع البيت الاول، راح يكون ضال عندك البيت الاول، لان دائما البيت الاول ليش؟ لان تصير اخطاء. ليش تصير عندك اخطاء؟ مره ثانيه ميزانيه، احتياجات الاسره، عدم خبرتك اللي موجوده عندك
1: وما شاورت
2: ولا استعنت بحد. يعني احنا الحين مثلا انا

0: دائما الواحد لما يمرض يروح الدكتور او يسال ربعه وين احسن دكتور مثلا علاج العيون مثلا، يقول لك الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني الدكتور
1: عن تجربه.
0: فانت دائما تجيب لك الناس اللي يساعدونك بهالمرحله هذه.
1: احنا مستمتعين بالحوار والمعلومات القيمة، وان شاء الله كل من يسمعنا يستفيد من هذه المعلومات. ضيفنا محمد الرشيدي، نبي ناخذ فاصل ونرجع لك باشمهندس.
0: ان شاء الله حياكم.

0: الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانية.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج طائر المساء في هذا البث الحي والمباشر، ولازال الحديث مستمرا حتى الثالثة فجرا مع ضيفنا ضيف الحضور المهندس محمد الرشيدي. مهندس محمد، رحب فيك مجددا.
2: يا حياكم الله، هلا فيكم.
1: طبعا ما بقي من وقت البرنامج إلا أقل القليل، موضوع مثل هذا يحتاج يعني لو نفتح حتى باب الأسئلة والاتصال ما راح نخلص، لأن بالفعل

0: في أمور مهمة وعميقة جدا ومصيرية في نفس الوقت، وأيضا تؤثر على عالم الاقتصاد وأيضا تؤثر على الميزانية. لذلك هي يعني الإجابة عنها يجب أن تكون أيضا بدقة حتى لا ندخل الناس أيضا في أمور أخرى متعلقة في الخسائر المالية والتكاليف. كثير من الناس يتمنى لك الخير، بعض الشباب يقول ليش تبني دورين، ابني ثلاث، ما يعتقد أن هذا الأمر ممكن تدخل في متاهات مالية أنت في غنى عنها وغير جاهزة. لكن بدنا نسأل يعني سؤال على السريع في هذا الجانب، كثير من الشباب يقول بشتري راحة راسي، بسلم على المفتاح، أتعامل مع شركة وفك نفسي من مقابل العمال بالتشطيب والإنشاء وأرخص لي. إيش رأيك في هذا الكلام؟
1: زين، إحنا أرخص لي ما خلينا نقول لا أرخص لي لا، يعني خلينا نحط تحت أكثر من خط. تبي تسلم البنيان حق الشركة وتخليها تبني لك كل شيء الأسود والتشطيبات
0: كامل،
1: أنا عندي لك نصائح. أول شيء أسأل عن الشركة بدقة، هل هي أنجزت الشغل بالوقت؟ هل لما طلب تغييرات بسيطة طلبوا من عندك تدفع لها؟ هل يلتزمون معاك التزام بالميزانية اللي وياك؟ الشغلة المهمة شوف شغلهم، اطلع شوف شلون خلصوا، اخذ العناوين الناس اللي اشتغلوا عندهم وروح دق عليهم تليفون اسألهم شلون الشركة الفلانية، شلون هل لما خلصتم البنيان طلعت عندكم مشاكل بالبنيان ولا لا، مثلا اي مشكلة صارت وياكم، شنو صادفتم من هذا؟ تسأل اكثر من واحد. فاذا انت اقتنعت انا اقول لك بعد في نصيحة.
0: قاعد استشعر انك غير مؤمن بهذه الفكرة.
1: لا انا
0: او لا تؤيدها، خلينا نقول او لا تشجع عليها.
1: انا اقول لك انا اؤيدها بشروط. شروط انك تسوي اللي احنا قاعدين نقوله هذا، والبند الاخير انك انت تروح تجيب لك مهندس مشرف على شغل الشركه هذه.
0: هذا ما يخالف العقود او لا مثلا لا. ما يزعل مثلا صاحب الشركه لا. الاولى انك تاتي بشخص لا. اخر يراقب عمله.
1: لا، تجيب واحد يمثل المالك اسمه اداره مشاريع، هذا الشخص
0: رسمي
1: رسمي
0: نعم.
1: هذا وتقرب العقد ان فلان فلاني هو مدير المشروع واللي هو يمثل المالك.
0: جميل.
1: الشغله الثانيه لما تسوي ويا شركه في بنود كثيره، احنا قاعدين نقول لك البنود دقيقه جدا وفيها تفاصيل كثيره جدا، فهذا المهندس من لما عندك هذه الفكره تخليه يدش وياك بحيث انه يراجع المخططات اللي موجوده وياهم ويدقق على كل كلمه موجوده في العقد ويشوف حقوقك وواجباتك كمالك ويشوف المواصفات اللي موجودة، إذا المواصفة مي واضحة وتشمل إن هذا، لأن العقد اللي بينك وبين الشركة هذه لازم أنت تفهمه والشركة تفهمه بنفس السياق، ما أنا فهمه شيء وهم يفهمونه شيء ثاني.
0: يتم تأويله في أمر آخر.
1: تأويله صحيح.
0: نعم. وأنا عفوا لأن الشيء يذكر، ذكر أحد الأصدقاء عمل هذا العقد لكن كانت في دفعة في الأول جدا عالية في بداية العمل، فيقول لما انتصفت في الشغل لقيتنا حتى لو أتخالف مع هذا المقاول هو بالنهاية واصلة شغله وكسبان في المادة، فيعني قعدت وياه وصبرت إلى 3 سنوات تقريبا حتى خلص شغلي. بسبب شنو؟ أنه واصلت أكثر الدفعات.
1: إيه طيب، إحنا مرة ثانية دائما العقود لازم يكون فيها جانب شنو حقوقي شنو واجباتي كمالك. دائما احرص على حقوقك، يعني الدفعات ما تدفع دفعات مقدمة
0: في البداية، خل
1: دفعاتك دائما بعد انتهاء الشغل بحيث انه يجي. فهذا المهندس راح يساعدك حتى لو عندك الخبرة اللي موجود ولا فاقد الخبرة، خله راح تدفع له انت مقابل، لكن هو راح يشيل عنك هذا الهم. الشغلة المهمة انه لازم يكون في بند غرامات إذا تأخر المقاول، والأهم من ذلك ويا ليت الكل يسويها إن في بند تحكيمي. هذا البند التحكيمي إن تصير جمعية المهندسين هي المحكم عشان ما تروح للقضايا، ما قضايا وتطول. هذا محكم في جمعية المهندسين، محكم من عندك أنت تختار محكم أو يختار لك جمعية المهندسين، والمقاول يختار محكم، يقعدون جلسة جلستين أسبوع شهر وهم فاصلين ويطلع قرارهم نافذ. هذا البند لازم تخليه في عقودك، وهذا شيء مهم علشان لا تتجه إلى طريق القضاء وطريق طويل وتقعد لك سنة وسنتين وثلاث سنين. خلص شغلك بهذا الشهر اللي
0: بالتحكيم.
1: موجود عندك بالتحكيم، وهذا البند موجود، تروح تقدر تطلبه من عند جمعية المهندسين يعطونك البند بالضبط شنو البند اللي لازم تكتبه. إذا بتعاقد ويا شركة لازم كل شيء مصف دقيق جدا ومفصفص،
0: وهذا الشيء لا يمكن يعني أسوي هذا العقد الحالي، لازم أستعين بشخص لديه خبرة في هذا الجانب ويكون جالس معي أثناء كتابة هذا العقد ويعترض إذا في شيء غلط.
1: لا، هو مو بس يعترض، هو يغير البند.
0: تمام.
1: مو لازم يصر على تغيير البند لصالح المالك، ويعمل هذا المدير المشاريع

0: كأنه هو المالك، هو اللي بيدفع الفلوس، هو اللي يمثل المالك، فيغير العقد ويغير البند على حسبه. إذا رفضت الشركة يلغي العقد، نقول لهم يبقى بطلنا العقود، احنا ما وقعنا لا الحين، احنا ما زلنا على البر.
1: نعم.
0: فلازم تحسب هذه الشغلات ويكون هذا، فيكون دائما وياك واحد صاحب خبرة يتابع وياك هذه الشغلات،
1: تتعلم من أخطاء الناس حتى لا تقع أيضا في نفس هذا الخطأ.
0: يا ليت والله، يا ليت.
1: بأقل من دقيقة، شنو حاب تختم في نهاية هذه الحلقة اللي ودنا أمانة أنها ما تنتهي، لأن أمانة إحنا لازلنا في البدايات والوصف العام التنويري، لكن نحتاج أيضا منك حتى لو عبر الهاتف نأخذ منك أيضا اتصالات في خلال الشهر الجاري، أيضا مع تزامن برودة الأجواء وبداية الناس تحفر وتبدأ في موضوع الإنشاء العمراني في الكويت.
0: إن شاء الله أنا كلي لكم. أنا عندي نصائح صراحة محمد، إذا بسرعة نقول ميزانيتك، بيزاتك حددها قبل تسوي، احتياجات أسرتك حددها قبل لا تروح للمكتب الهندسي، اختار مكتب الهندسي ممتاز راح يساعدك وراح يقلل عليك الأخطاء الهندسية اللي موجودة، اختار مقاولينك بدقة واسأل عنهم كأنك قاعد تخطب حق بنتك يعني
1: الله.
0: زي ولا هذه الشغلات هذه راح تساعدك في هذا. حرص على الجودة، جودة المواد، قدر المستطاع على حسب ميزانيتك، والله يوفقك ويبارك لك إن شاء الله، والله يوفقهم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك على هذه النصائح أيضا منبثقة من إنسان ذو خبرة في هذا المجال، وإن شاء الله دائما نرى الشباب يعني يبنون ويخلصون بأقل مشاكل ممكنة ويتعلمون من أخطاء غيرهم حتى لا يقعون أيضا بخسائر مالية. وما شاء الله المكاتب الهندسية الكويتية المحلية بالعمالة الوطنية متوفرة بشكل متزايد، ونتمنى أيضا زيادة هذه الأعداد حتى تكون الثقة أعلى والقرب الفكري أكثر والنصيحة أكثر، ونتمنى أيضا أن المحاكم ما تتزاحم في هذه القضايا من هذا النوع، لأن أي شيء في اتفاق في بينة راح يكون أيضا هو أقل خطورة في هذا الجانب. نشكر دور الدولة في إعطاء الدفعات بشروط ومعايير تحافظ على حتى الشخص اللي ممكن يكون في عجالة في الدفع وكذا، لا يتم إعطاء دفعة حتى يتم من انتهاء من مرحلة معينة حتى لا تضيع أيضا هذه الأموال بقناعة أشخاص آخرين. شكرا لك المهندس محمد الرشيدي على قدومك اليوم في هذا البث الحي والمباشر في برنامج طائر المساء.
0: مشكورين ما قصرتم.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، هذه أجمل تحية تأتيكم من أسرة الفريق، من الإعداد عبد الله الميموني ومبارك الكندري، ومن التقديم عبد الله الصفار، ومحدثكم محمد مزيد، الهندسة محمد الحربي، ومن التنفيذ سالم الراشد، والتنسيق بدر العتيبي. وكبرى هذه التحايا تأتيكم من مخرج هذا العمل، مخرج برنامج طائر المساء حمد الهاجري.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا
10: الكويت،
11: هنا الكويت،
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا
15: وهناك،
16: صباح
2: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
17: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات

برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.